صلاح الحفي والأخوة المذيعين، وسلامي وتحياتي لكل الأحرار والشرفاء من المجاهدين، وتحياتي لكل حر وصادق في المنابر الإعلامية الشريفة، وتحياتي لكل الصادقين في الجبهات في الخطوط الأمامية وفي الجانب الإعلامي في التواصل الاجتماعي، وتحياتي وإجلالي لسيدي ومولاي عبد الملك بن بدر الدين. يا سيدي شد باسة، إحنا أحلامك. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

0: يا أبو زيد الجيري، كلامك جميل وكل شيء على ما يرام، على قولتك الخروج الشعبي والكذا بس لما قلت البيان ما قد بش في عمل، قدم بيصيحوا من عند العدو السعودي، بيغوروا له أصحابه والكل بما فيهم الأمريكي، وتقول ما بش فيها عمل، ما تحتكمش. وبعدها قلت انه انت مسلم للسيد، يا شليت يا حطيت، التسليم يكون كامل. اما مسألة الثوار ما هو سابر، ولا ايضا التقليل من البيانات، لانك تعرف رجال ربي في القوات المسلحة وبياناتهم، بيكون قبلها قبل القول هذا. وانت قلت يا ابو زيد القيري انك مجاهد ومرابط من الخطوط الامامية، فالوعي الوعي سابر، وفقك ربي يا ولي الله وكل المؤمنين، تحية لكل المجاهدين اينما كانوا.
1: بيان صادر عن القوات المسلحة اليمنية، بسم الله الرحمن الرحيم. قال تعالى: ولمن انتصر بعد ظلمه فأولئك ما عليهم من سبيل. صدق الله العظيم. يواصل العدو السعودي المجرم حصاره الظالم والغاشم على شعبنا العزيز لما يقارب 12 عاما من نهب للثروات وحصار شامل على الموانئ والمطارات برا وبحرا وجوا، بما فاقم معاناة شعبنا العظيم، حتى وصل الحال إلى مستوى لا يطاق بدون أي حق أو مبرر له في ذلك. وهذا ما لا يمكن القبول به أو السكوت عليه، لأنه لا يستند إلى حق أو مصوغ قانوني أو إنساني، وليس له أي مشروعية، فهو حصار باطل وعدواني ونتائجه كارثية في معاناة شعبنا اليمني العزيز، مع ابتدائه أيضا بالعدوان على بلدنا باستهداف مطار صنعاء الدولي في عدوان ظالم غادر. فلا يمكن لشعبنا أن يعاني من الحصار الظالم ويعتدى عليه دون أن يكون له موقف. فشعبنا العظيم هو شعب مؤمن مجاهد، شعب الإيمان والحكمة، وصاحب قضية عادلة، وله الحق الكامل في مواجهة هذا الحصار والعدوان الظالم بكل الوسائل المتاحة. وعليه، وتلبية لنداءات شعبنا العزيز المجاهد في الخروج المليوني العظيم في جمعة التحذير والنفير وما سبقها من تجمعات ووقفات قبلية كبيرة، فإن القوات المسلحة اليمنية تؤكد على الآتي: أولاً، تعلن القوات المسلحة اليمنية حظر الملاحة البحرية على العدو السعودي المجرم وفق معادلة الحصار بالحصار، وسيدخل حيز التنفيذ من لحظة إعلان هذا البيان. ثانياً، نؤكد على حق شعبنا العظيم في مواجهة الحصار بالحصار والتصعيد الشامل بالتصعيد الشامل وتثبيت هذه المعادلة. ثالثاً، تؤكد القوات المسلحة اليمنية جهوزيتها الكاملة لكافة الخيارات، وأن أي حماقة يقدم عليها العدو السعودي الأرعن من خلال التصعيد الشامل فسنواجه بتصعيد شامل وقاس بإذن الله وقوته. رابعاً، ندعو أبناء شعبنا العظيم لمواصلة التعبئة العامة والنفير العام والاستعداد التام لكل السيناريوهات والتطورات والإسناد للجبهات بالمقاتلين. خامساً، نوجه التحية بإعزاز وإجلال لأبناء شعبنا اليمني العظيم الذي خرج في مليونية التحذير والنفير بشكل لا مثيل له، ونؤكد له أننا لن نعلو جهداً في استرداد حقوقه المنهوبة وإنهاء الحصار الظالم عنه مهما كانت النتائج والتداعيات، مستعينين في ذلك بالله ومتوكلين عليه، والله حسبنا ونعم الوكيل، نعم المولى ونعم النصير. عاش اليمن حرا عزيزا مستقلا، والنصر لليمن ولكل أحرار الأمة. صنعاء، 6/0/1448 للهجرة، الموافق 20 يوليو 2026. صادر عن القوات المسلحة اليمنية.
0: أكثر من 20 متصل استقبلنا اتصالاتهم ومشاركاتهم وارتباط إذاعي مستمر. إذاعة صنعاء بأثيرها ومواكبتها مع أثير إذاعة وطن صوت وزارة الداخلية وأثير إذاعة سام اف ام إذاعة الحكمة اليمانية، مواكبة لما جاء في بيان قواتنا المسلحة بالفعل والأثر والفاعلية

قبل أن نغادركم. لمحبي ضبط الوقت ساعتنا تشير إلى 3:15 بتوقيت المجاهد مع الله.

قفلنا الباب بالقفل الغثيمي، قفلنا الباب بالقفل الغثيمي، ولا عد للصعودي أي جزعة. قفلنا الباب بالقفل الغثيمي ولا عد للصعودي أي جزعة، فلا الداشر ولا العبد العليمي بقادر يدفع الباهود دفعة، فإما يرفع يده عن أديمي وإلا نصطلي بالجوع جمعة. مطيع حسين الفقي. ما بلا زامل حارق خارق يا ولد.

في البحر الأحمر بعد ساعات من إعلان قواتنا المسلحة اليمنية حظر الملاحة البحرية على السعودية، في مؤشر على أن القرار اليمني بدأ يلقي بظلاله الفورية على الملاحة السعودية في أحد أهم الممرات المائية العالمية. ونقلت وكالة رويترز عن مصادر مطلعة قولها إن رسوم التأمين في البحر الأحمر ارتفعت بعد إعلان اليمن بشأن السعودية. يأتي هذا الارتفاع بعد أن أفادت وكالة بلومبرغ أن قرار صنعاء يعرض ملايين البراميل التي تصدرها المملكة عبر البحر الأحمر للخطر. ويعد البحر الأحمر شريانا حيويا للتجارة العالمية، حيث يمر عبره جزء كبير من حركة الملاحة بين آسيا وأوروبا إلى جانب صادرات النفط السعودية المتجهة غربا. يرى مراقبون أن ارتفاع رسوم التأمين هو أول تداعيات القرار اليمني الذي قد يؤدي إلى إعادة تشكيل خريطة الملاحة البحرية في المنطقة، وإضافة أعباء جديدة على التجارة العالمية التي تعاني أصلا من تداعي أزمة مضيق هرمز. قبل أن نغادركم، كل الأخبار. خلاف التجنيد يفجر أزمة داخل حكومة العدو الإسرائيلي. إعلام العدو، صحيفة معاريف، الحريديم فقدوا الثقة. ورئيس الوزراء المجرم نتنياهو في مأزق سياسي. كل الأخبار. تصاعد المطالب الدولية لحماية الأطباء الفلسطينيين داخل سجون العدو الإسرائيلي. وول ستريت جورنال، إعلام العدو الأمريكي، حملة ذكاء اصطناعي صهيونية $45 مليون للتأثير على الأمريكيين وتحسين صورتها. برلماني أوروبي سابق يشيد بموقف اليمن ويقول كل الاحترام لشعب يقاوم الإمبريالية. أعرب السياسي الإيرلندي وعضو البرلمان الأوروبي السابق ميك والاس عن دعمه للشعب اليمني، مشيدا بما وصفه بصموده في مواجهة الضغوط الخارجية. وقال والاس في منشور عبر منصة إكس إن كل الاحترام للشعب اليمني شجاع، مضيفا عاشت المقاومة ضد الإمبريالية الغربية ومشروعها الصهيوني. وجاءت تصريحات المسؤول الأوروبي السابق عقب إعلان قواتنا المسلحة فرض حظر على الملاحة البحرية المرتبطة بالعدو السعودي ضمن ما وصفته بمعادلة الحصار مقابل الحصار.

كل الأخبار. بلومبرج عن بحارة في البحر الأحمر، السفن تتلقى تحذيرات لاسلكية من القوات اليمنية بحظر مرور السفن السعودية. أفادت وكالة بلومبرج الأمريكية نقلا عن بحارة موجودين على متن ناقلة نفط في البحر الأحمر أن السفن المبحرة في المنطقة تلقت بثا لاسلكيا تحذيريا من القوات المسلحة اليمنية، يفيد بصدور قرار رسمي يحظر بموجبه مرور كافة السفن التابعة للسعودية. أشارت الوكالة الأمريكية إلى أن إعلان اليمن فرض هذا الحصار البحري يعرض ملايين البراميل من النفط التي تصدرها السعودية عبر البحر الأحمر للخطر، مما يهدد سلامة إمدادات الطاقة العالمية المارة عبر هذا الممر الاستراتيجي الحيوي. سعودية، قصدي وكالة بلومبرج، غريمنا محدد في بيان قواتنا المسلحة، سفن مرتبطة بالعدو السعودي لعطا لعطا

0: وطعم مش هالك. أما الذي بطنه نظيفة ما حد يقول له عود.
1: شعبنا العزيز المجاهد في الخروج المليوني العظيم في جمعة التحذير والنفير وما سبقها من تجمعات ووقفات قبلية كبيرة، تعلن القوات المسلحة اليمنية حظر الملاحة البحرية على العدو السعودي المجرم وفق معادلة الحصار بالحصار، وسيدخل حيز التنفيذ من لحظة إعلان هذا البيان.
0: قبل أن نغادركم كل الأخبار. أمبري للأمن البحري: السفن المرتبطة بالسعودية تواجه مخاطر مرتفعة في البحر الأحمر وخليج عدن. سجل لحق: أفادت شركة أمبري البريطانية للأمن البحري الاثنين أن السفن التي ترفع العلم السعودي أو التي تملكها وتشغلها جهات سعودية باتت تواجه مخاطر مرتفعة واستهدافا مباشرا جراء العمليات العسكرية اليمنية. وأوضحت شركة أمبري البريطانية للأمن البحري في تقييمها الأمني أن حركة الملاحة المتجهة إلى الموانئ السعودية أو القادمة منها تعد ذات ارتباط وثيق بنمط الأهداف التي تحددها القوات اليمنية، مما يرفع منسوب التهديد للسفن أثناء رسوها أو عملها في نطاق البحر الأحمر وخليج عدن. في السياق ذاته أكدت الشركة الأمنية البريطانية أن جهات يمنية بثت تحذيرا مباشرا عبر القناة البحرية الموحدة 16 دعت فيه السفن السعودية إلى الامتناع عن الإبحار في الممرات المائية المحيطة بالبلاد. وبناء على هذه التطورات وجهت أمبري نصيحة عاجلة للشركات الملاحية بضرورة التدقيق في ارتباطات سفنها التجارية ومدى مطابقتها لنمط الأهداف المعلنة، مع إعادة النظر في عمليات العبور التي تصنف حاليا بأنها عالية المخاطر. يأتي هذا التحذير بتزامن مع إعلان قواتنا المسلحة فرض حظر شامل على الملاحة البحرية السعودية كإجراء رادع ردا على استمرار الحصار. كل الأخبار. نصف مليار دولار يوميا خسائر توقف الموانئ السعودية نتيجة الحظر اليمني. المقاومة العراقية تبارك حظرا اليمن للملاحة السعودية وتعلن تأييدها انسجاما مع وحدة الساحات. الله ونعم. انخفاض جديد في الاحتياطي النفطي الأمريكي مع تصاعد أزمة الطاقة.

مالهم بيغوروا يا ولد؟ دوما بيغوروا. يقول لك استهداف سفينة قبالة الإمارات. الأول قالوا قبالة عمان، ده الحين قبالة الإمارات. شل منه ناوله.

كان البحر الأحمر أيامة الزعيم الهالك عفاش، وأيامة الجنرال علي محسن والفند محمد علي ومن إليهم، كان نقطة عبور للتهريب، تهريب الحشيش والمخدرات والممنوعات والأعضاء البشرية والرقيق، بيع البشر مش إلا الأعضاء، كان منفذ للتهريب. اليوم بات بحرنا للعزة والكرامة والسيادة والقرار اليمني حقي، من قال حقي غلب. وشتان بين الأمس واليوم

0: كان أيام الهالك عفها شزعي كانوا يتطووا في الفضائية اليمنية في قناة اليمن، كانوا يتطووا لنا اخترنا لكم ويتطووا مقاطع من مسرحيات يضحكونا قبل ما نرقد. تذكر يا شعبنا ولا ما تذكرش؟ أنا أذكر الصدق. لكننا اليوم ونعيش في مرحلة العز والكرامة والحرية وما والحقائق. ما قال تركيا المالكي ناضق جيش العدو السعودي؟ قال نحنا بنغالطهم بن الكلب. اخترنا لكم بس لا تضحكوش إذا سمحتوا. خرجت تنبع يا حفظ.
1: هجموا الحوثيين ووصلوا للمطار، عند وصولهم إلى المطار وقطعوا الطريق وخرجنا يعني بالطرق، ما مختلف نهار دخولهم كانوا مربوشين عادهم. ووصلنا إلى الغيضة الصباح، قالوا بدت عاصفة الحزم. ما كنا دارين طول الليل نمشي. وصلنا الساعة 8 للغيضة إلا وهم يبلغونا يعني. حتى أنا كنت أقول هل معقول، لأن الأمريكان قالوا لي ما حد بيتدخل.
2: والواضح من خلال هذه التصريحات أن الدمية هادي لم يكن يعرف هذا الخطط وتعد له المملكة السعودية، ومن خلفها الولايات المتحدة التي حاولت تلفزيون الإماراتي أن ينقل للرأي العام أنها لم تكن على علم مسبق بهذا العدوان.
3: ذكر الرئيس عبد الرب منصور هادي أنه شخصيا تفاجأ بانطلاق عاصفة الحزم، وهذا
0: ما عاد لهم إلا التنبوع. واللي بتدفنه في السعودية يقول لك دفنه بعيوبه، قصي بإيجابياته وسلبياته، عيدفنه وما عاد حد أدرى من حاصرنا وجوعنا. يجي لك وإحنا حاصرنا نفوسنا أو ما يا تركيا المالكي؟ أين التنبوه؟

0: برد لك من التنبوع. ايش رايكم نتي لكم ناشط سعودي اسمه صالح حمامه؟ بيتكلم ناشط سعودي اسمه صالح حمامه. طبعا هذا معارض، ناشط سعودي معارض للسعوديه، نفذ بجلده وقدوه في بريطانيا. بيتكلم عن اعلان اليمن الحصار الحظر البحري على مملكة الترفيه وملوك الترفيه في البحر الأحمر. سكن نسمع سعودي ما بيقول هذا.
1: اليمن تحاصر السعودية بحرنا الآن يا إخواني، والوضع قاعد يتصاعد. يعني أول كنتم مقفلين علينا مضيق هرمز، الآن مقفلين علينا باب المندب. يا عالم وين نروح؟ لكن ما نقول إلا الله يعين الشعب السعودي على الكارثة اللي راح تصير عليه ورب الكعبة. وطبعا هذا كله بسبب الكفو حقنا محمد بن سلمان اللي محاصر الشعب اليمني أكثر من 10 سنوات. والله راح ندخل في أزمة كارثية ما قد حلت على تاريخ المسلمين، من غلاء أسعار وفقر وأسعار البنزين والكهرباء، وغير إن إحنا السنة هذه عندنا عجز كبير في الميزانية، وغير إن ترامب كل شوي يجي يشفط الحليب حقنا ويروح. وهذا كله يا شعب أنا من محمد بن سلمان الملهم الأسطورة. لي سنتين أنصحك في السوشيال ميديا وأقول لك فك الحصار عن شعب الإيمان والحكمة اللي مدحهم رسول الله واللي ناصروا أهل غزة، لكن ما تحبون الناصحين. وهم دولة آل سعود من يوم معرفتهم البشرية بس قوتهم على المسلمين. يا عمي إذا أنت عندك قوة وتحب تحاصر الناس حاصر الكيان الأزرق. لا يا أخوي حنا نحاصر أبو يمن، ما نقدر إلا على المسلمين يا أبوي. يلا خلك الآن غرقت في شر أعمالك، ولكن اللي يقهر إنك حتى الشعب السعودي غرقت معه.
0: يعني الشعب السعودي داري من حاصر الشعب اليمني واعتدى عليه. تحيل الأحرار في شعب نجد والحجاز، ما علينا من المسعودين في مملكة الترفيه وملوكها.

يبلأ نغادركم كل الأخبار. وزير ضاقة العدو الأمريكي يقول ترامب يريد إنهاء النزاع باتفاق سلمي، لكن الأمر يتطلب طرفين. في الأخبار المتداولة، ناقلة النفط المستهدفة تعود لدويلة الكويت.

في الأخبار المتداولة أنباء عن استهداف ناقلة نفط يونانية أخرى من قبل بحرية حرس الثورة الإسلامي، والأنباء تتحدث أنها متوقفة الآن في مضيق هرمز. سعما تقول رأس عصر. أنباء تتحدث عن انفجارات قرب الحدود العراقية الإيرانية في محافظة السليمانية.

في آخر الأخبار، التلفزيون الإيراني: عدوان أمريكي استهدف نقطتان شرق شيراز وغربها.

الجيش الإيراني يستهدف منظومات هيمارس الأمريكية في قاعدة عريف جان بالكويت. بسرعة على اسم عريف جان ودخلك لك قاعدة العرج في الكويت. ما هو عريف جان هذا؟ إنه كائن حفظ. عندك معلومات ولا ما؟ قال حفظ ولا ما لحل. ما قصرش الكويت، قصرت الكويت يا حفظ. أينه؟ قال حفظ قد قزر مستشفى الكويت، أما الكويت شخصيا ما قد يعرفهاش. ضحكني. انتوا لا تضحكوا، المخرج حكنا ما حد يضحك عليه. نقول لك كسرت الكويت، قال لك كسرت مستشفى الكويت. يجي ما يضحكك، يضحكني قصدي.

حقوق الطبع محفوظة مشغوط بعده قدي في نيويورك تايمز. كثرت الكويت قال ماشي صرت مستشفى الكويت. حقنا حقوق الطبع محفوظة لحفظ الحرازي.

غريبات قبل أن نغادركم. ماذا الحين مع الحضرة البحري العدو السعودي؟ ما عاد نكونش نغادركم، شكلها حازق يا ولد، لأن هناك تسريبات. نعم عنده أسرع من سريع، ما يمكنش. تسريبات، في التسريبات، النفط اليمني بأجندة سعودية، فضيحة التعميمات المتطابقة تؤكد تبعية سلطة المرتزقة العليمي لقطع غيار الخونة والمرتزقة، تؤكد تبعية سلطة العليمي المطلقة للجنة الخاصة. سخر الناشط السياسي الجنوبي ياسر اليافعي من حالة التبعية المطلقة وانعدام الإرادة المستقلة لدى مسؤولي الصف الأول في الحكومة الموالية للرياض، حكومة المرتزق والخون والعملاء، كاشفا عن تلقيهم تعميمات وتوجيهات مباشرة من اللجنة الخاصة السعودية لصياغة مواقف وتأييد قرارات تخدم أجندة المملكة دون امتلاكهم حتى القدرة على تغيير صيغة الكلام المفروض عليهم. تسريبات.

بالتسريبات ناشط جنوبي يفضح مخطط العليمي لقطع غيار الخونة والمرتزقة والعملاء. حكى الخونة ها استئناف تصدير النفط مناورة رخيصة لحماية الموانئ السعودية واستدراج صنعاء لمعركة جنوبية. عشم إبليس في الجنة غريمنا معروف. تسريبات بينما الاحتلال الإسرائيلي يتوغل يوميا في الأراضي السورية، السلطة الداعشية في سوريا، أبو محمد الجولاني الداعشي الشرع السلطة السورية توجه لنصرة فتاة وهمية. هيا بتبسار عينو حس التواعش من السر ومطلع. أقول لك نصرة فتاة وهمية يذكرك بما ذيك الذي يجي دي حموضها أنا تحس أنا سعى البلغم يلا سار من كل شيء أحسن. تسريبات بعد وصوله عدن، وزير الزراعة حق المرتزقة يتمرد على العليمي، شل يا أبي شل. وبعدها وزير الزراعة حكى المرتزقة عيد مرد على العليمي إنه كيف يقعد تمرد هذا ما عاد يسكش من عنده يجي ما يضحكك يضحكك أنت. تسريبات فوكس نيوز، أضرار كبيرة في منشآت نفط الكويت بعد هجمات إيرانية. خرجوهم من عندكم تسلموا، والعزي الشيعاني يقر يقول له يجي ما يضحكني. تسريبات في التسريبات من صحيفة أمريكية، الأردن يتحول إلى جبهة مواجهة رئيسية بين أمريكا وإيران. العزي الشيعاني مالك بتبردم أمن على قلبي ساعة العزل ما قب سرتش واحد يبردم واستحليله إلا العزي الشيعاني. الحب عذاب.

قبل أن نغادركم. تفاعل شعبي يمني مع إعلان حظر الملاحة على العدو السعودي. ناشطون يصفونه بالقرار التاريخي.

خلف الكواليس. تداع أمريكي لتهدئة في الشرق الأوسط مع عودة أسعار النفط للارتفاع على وقع إغلاق باب المندب. غلقوه.

وصحيفة واشنطن تايمز الأمريكية تقول مجرد تهديد السفن السعودي في باب المندب يعطل الحركة الملاحية للمملكة حتى من دون تنفيذ هجمات.

ولا أقول لكم ما قدش آخر الكلام، لأن آخر الكلام سيكون هو مبتدأ الكلام. واضح يا حب؟ الحصار السعودي يضرب شريان الأمن الغذائي في اليمن، خسائر بالمليارات تطال الزراعة والثروة السمكية. ويجي تركيا المالكي ناطق جيش العدو السعودي يقول لك احنا بنغلطهم من الكلب. قال احنا بنغلطهم 12 سنة واليوم بنغلطكم احنا. وفاة اكثر من 12 ألف مواطن يمني منذ بدء حصار العدوان السعودي الأمريكي على بلادنا اليمن. 12 ألف مواطن يمني بسبب حصار مطار صنعاء. أبي من ضمن من توفي بسبب حصار مطار صنعاء. قتلته السعودية. بنغالطكم احنا

0: آخر الكلام، آخر الكلام إلى إخواننا العرب، إلى العالم أجمع. تخيلوا لو أن نظاما شن عدوانا على شعب مجاور يزيد تعداده على 40 مليون نسمة دون أي مبرر، وأعلن صراحة مسؤوليته عنه، ففرض عليه حصارا خانقا وشن أكثر من 250 ألف غارة جوية، قتل عشرات الآلاف من المدنيين معظمهم من النساء والأطفال، دمر مقدرات هذا الشعب، نهب ثرواته، وأحكم حصاره برا وبحرا وجوا، متسببا في إحدى أسوأ الكوارث الإنسانية في العصر الحديث كما وصفته الأمم المتحدة. ثم ذهب ليشتري مرتزقة ويسكنهم في أحد فنادقه ويمنحهم صفة ممثلي ذلك البلد المعتدى عليه، ليضفي شرعية زائفة على عدوانه وجرائمه. فهل سيقبل أحد منكم أن يفعل ذلك ببلده وشعبه؟ هذا هو حالنا نحن الشعب اليمني مع النظام الإبستيني المجرم الكافر السعودي. وهذه سنن من سنن التأريخ، وعلى مر التأريخ والأيام ما تموت العرب إلا متوافية. حكمتك يا رب. اليوم بعد 12 عاما من العدوان والقتل والاستهداف والحصار الظالم على شعبنا اليمني، ها هو المحاصر يحاصر من حاصره. أي تحركات مشبوهة بلغ على 100 أو 199، لأنه العدو يشتغل ويستهدف. ها الوعي مطلوب، البصيرة والجهاد. لا تنسوا دعائكم للمجاهدين وقائد المجاهدين السيد عبد الملك يحفظه الله، وما بدا عليها العميد يحيى سريع بدينا عليه، كان المفتتح وهو الختام. مع الله يا مؤمنين، مع الله.
1: بيان صادر عن القوات المسلحة اليمنية، بسم الله الرحمن الرحيم. قال تعالى: ولمن انتصر بعد ظلمه فأولئك ما عليهم من سبيل. صدق الله العظيم. يواصل العدو السعودي المجرم حصاره الظالم والغاشم على شعبنا العزيز لما يقارب 12 عاما من نهب للثروات وحصار شامل على الموانئ والمطارات برا وبحرا وجوا، بما فاقم معاناة شعبنا العظيم، حتى وصل الحال إلى مستوى لا يطاق بدون أي حق أو مبرر له في ذلك. وهذا ما لا يمكن القبول به أو السكوت عليه، لأنه لا يستند إلى حق أو مصوغ قانوني أو إنساني، وليس له أي مشروعية، فهو حصار باطل وعدواني ونتائجه كارثية في معاناة شعبنا اليمني العزيز، مع ابتدائه أيضا بالعدوان على بلدنا باستهداف مطار صنعاء الدولي في عدوان ظالم غادر. فلا يمكن لشعبنا أن يعاني من الحصار الظالم ويعتدى عليه دون أن يكون له موقف. فشعبنا العظيم هو شعب مؤمن مجاهد، شعب الإيمان والحكمة، وصاحب قضية عادلة، وله الحق الكامل في مواجهة هذا الحصار والعدوان الظالم بكل الوسائل المتاحة. وعليه، وتلبية لنداءات شعبنا العزيز المجاهد في الخروج المليوني العظيم في جمعة التحذير والنفير وما سبقها من تجمعات ووقفات قبلية كبيرة، فإن القوات المسلحة اليمنية تؤكد على الآتي: أولاً، تعلن القوات المسلحة اليمنية حظر الملاحة البحرية على العدو السعودي المجرم وفق معادلة الحصار بالحصار، وسيدخل حيز التنفيذ من لحظة إعلان هذا البيان. ثانياً، نؤكد على حق شعبنا العظيم في مواجهة الحصار بالحصار والتصعيد الشامل بالتصعيد الشامل وتثبيت هذه المعادلة. ثالثا، تؤكد القوات المسلحة اليمنية جهوزيتها الكاملة لكافة الخيارات، وأن أي حماقة يقدم عليها العدو السعودي الأرعن من خلال التصعيد الشامل فسنواجه بتصعيد شامل وقاس بإذن الله وقوته. رابعا، ندعو أبناء شعبنا العظيم لمواصلة التعبئة العامة والنفير العام والاستعداد التام لكل السيناريوهات والتطورات والإسناد للجبهات بالمقاتلين. خامسا، نوجه التحية بإعزاز وإجلال لأبناء شعبنا اليمني العظيم الذي خرج في مليونية التحذير والنفير بشكل لا مثيل له، ونؤكد له أننا لن نعلو جهدا في استرداد حقوقه المنهوبة وإنهاء الحصار الظالم عنه مهما كانت النتائج والتداعيات، مستعينين في ذلك بالله ومتوكلين عليه، والله حسبنا ونعم الوكيل، نعم المولى ونعم النصير. عاش اليمن حرا عزيزا مستقلا، والنصر لليمن ولكل أحرار الأمة. صنعاء، 6 صفر 1448 للهجرة، الموافق 20 يوليو 2026. صادر عن القوات المسلحة اليمنية.
2: نحن شعب حر، الحرية تجري في دمائنا، الحرية هي ديننا. نحن لن نقبل أن نكون عبيدا إلا لله، لن نقبل أبدا أبدا أبدا باستمرار الحصار، المعادلة المطارات بالمطارات والموانئ بالموانئ والحصار بالحصار.

بعزتك وأيد حماتها بقوتك وأسبغ عطاياهم من جدتك. اللهم صل على محمد وآله وكثر عدتهم واشحذ أسلحتهم واحرس حوزتهم وامنح حومتهم وألف جمعهم ودبر أمرهم وواتر بين ميرهم وتوحد

اللهم صل على محمد وآله وافلل بذلك عدوهم واقلم عنهم أظفارهم وفرق بينهم وبين أسلحتهم واخلع وثائق أفئدتهم وباعد بينهم وبين أزودتهم وحيرهم في سبلهم وضللهم عن وجههم واقطع عنهم المدد وانقص منهم العدد واملأ أفئدتهم الرعب واقبض أيديهم عن البسط واخزم ألسنتهم عن النطق وشرد بهم من خلفهم ونكل بهم من وراءهم واقطع بخزيهم.

ومن تحالف معهم من الطغاة والمجرمين، وثبتهم بالفرقة عن الاحتشاد عليهم. اللهم أخلِ قلوبهم من الأمنة.

وجبنهم عن مقارعة الأبطال، وبعث عليهم جندا من ملائكتك ببأس من بأسك كفعلك يوم بدر، تقطع به دابرهم وتحصد به شوكتهم وتفرق به عدوهم.

وألح عليها بالكذوف وافرعها بالمحول واجعل ميرهم في أحص أرضك وأبعدها عنهم وامنع حصونها منهم أصبهم بال

الأعلى وحزبك الأقوى وحظك الأوفى، فلقه اليسر وهيئ له الأمر وتوله بالنجح وتخير له الأصحاب واستقو له الظهر وأسبغ عليه في النفقة ومتعه بالنشاط وأطفي عنه حرارة.

تولوا بالعافية وأصحبوا السلامة وأعفه من الجبن وألهمه الجرأة وارزقه الشدة وأيده بالنصرة وعلمه السير والسنن وسدده في الحكم واعزل عنه الرياء وخلصه من السمعة واجعل فكره وذكره وضعنه وإقامته فيك ولك. فإذا صاف عدوك وعدوه فقللهم في عينه وصغر شأنهم في قلبه وأدله منهم

مسلم خلف غازيا أو مرابطا في داره، أو تعهد خالفيه في غيبته، أو أعانه بطائفة من ماله، أو أمده بعتاد، أو شحذه على جهاد، أو أتبعه في وجهه دعوة، أو رعى له من ورائه حرمة،

أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. الذين يقولون ربنا إننا آمنا فاغفر لنا ذنوبنا وقنا عذاب النار. الصابرين والصادقين والقانتين والمنفقين والمستغفرين بالأسحار.

0: إخوة الإيمان في كل مكان، الآن ننتقل بحضراتكم إلى الرحاب الطاهرة بالجامع الكبير بصنعاء لنرفع لكم من هناك أذان صلاة الفجر حسب التوقيت المحلي للعاصمة صنعاء وضواحيها.
1: الله

أشهد أن محمد

0: لا إله إلا الله حقا حقا، لا إله إلا الله تعبدا ورقا، لا إله إلا الله قبل الموت، لا إله إلا الله قبل الفوت، لا إله إلا الله قبل انقطاع الصوت، لا إله إلا الله نشهد بها مع الشاهدين، لا إله إلا الله نحملها عن الجاحدين، لا إله إلا الله وحده لا شريك له، يحيي ويميت وهو حي لا يموت، بيده الخير وهو على كل شيء قدير. رضينا بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وآله نبيا ورسولا وبالقرآن كتابا وبالكعبة قبلة. اللهم ربنا ورب كل شيء خلقته ورزقته رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت سيدنا محمد الوسيلة والفضيلة والدرجة العالية الرفيعة بالجنة، وبعث اللهم المقام المحمود، وأعطه الحوض المورود الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم ارحمنا فوق الأرض وارحمنا تحت الأرض وارحمنا يوم العرض عليك يا أرحم الراحمين. إخوة الإيمان في كل مكان، هكذا رفعنا لحضراتكم من الرحاب الطاهرة بالجامع الكبير بصنعاء أذان صلاة الفجر حسب التوقيت المحلي للعاصمة صنعاء وضواحيها.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.

فرعون بالحق لقوم يؤمنون. إن فرعون علا في الأرض وجعل أهلها شيعا يستضعف طائفة منهم يذبح أبناءهم ويستحيي نساءهم.

وعد الله حق ولكن أكثرهم لا يعلمون ولما بلغ أشده واستوى آتيناه حكما وعلما وكذلك نجزي المحسنين.

قَالَ رَبِّ إِنِّي ظَلَمْتُ نَفْسِي فَاغْفِرْ لِي فَغَفَرَ لَهُ إِنَّهُ هُوَ الْغَفُورُ الرَّحِيمُ. قال رب بما أنعمت علي فلن أكون ظهيرا للمجرمين.

بالأمس يستصرخه، قال له موسى إنك لغوي مبين.

تخف نجوت من القوم الظالمين. قالت إحداهما يا أبت استأجره، إن خير من استأجرت القوي الأمين.

وجعلناهم أئمة يدعون إلى النار ويوم القيامة لا ينصرون وأتبعناهم في هذه الدنيا لعنة ويوم القيامة هم من المقبوحين.

مُوسَى أَوَلَمْ يَكْفُرُوا بِمَا أُوتِيَ مُوسَى مِنْ قَبْلُ قَالُوا سِحْرَانِ تَظَاهَرَا وَقَالُوا إِنَّا بِكُلٍّ كَافِرُونَ قُلْ فَأْتُوا

ولقد وصلنا لهم القول لعلهم يتذكرون.

وهو أعلم بالمهتدين. وقالوا إن نتبع الهدى معك نتخطف من أرضنا أولا

وكم أهلكنا من قرية بطرت معيشتها،

غوينا تبرأنا إليك ما كانوا إيانا يعبدون وقيل ادعوا شركاءكم فدعوهم فلم يستجيبوا لهم ورأوا العذاب لو أنهم كانوا يهتدون

وربك يخلق ما يشاء ويختار، ما كان لهم الخيرة، سبحان الله وتعالى عما يشركون.

0: صدق الله العظيم.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وسبحوه بكرة وأصيلاً.

0: البرنامج العام في إذاعة صنعاء يقدم بصائر من ربكم. دروس من هدي القرآن الكريم.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. السلام عليكم أيها الإخوة المؤمنون ورحمة الله وبركاته. نسأل الله العلي القدير في البداية أن يهدينا بكتابه وأن يوفقنا لفهم كتابه لنزداد إيمانا نزداد إيمانا نزداد إيمانا. أيها الإخوة المؤمنون، نستمر في ملزمة معرفة الله نعم الله الدرس الثالث. وقبل أن ندخل في درس اليوم، نذكر أبرز النقاط التي وردت بالأمس. بالأمس أكد رضوان الله عليه أولا أن المسألة هي تفرض علينا أكثر من مجرد أن نخاف من الله، أن نمتنع، يعني نمتنع من معاصي خوفا منه. هذا هو عند تقريبا عند من لا يعقل. المفروض أنه من البداية من باب الحياء من الله وشكر نعمته أستحي منه تقديرا للنعمة التي وهبني، وشعورا بعظيم إحسانه علي بهذه النعمة، لا أستخدمها فيما يغضبه، لا أستخدمها في الباطل. ثانيا، أكد أن الله سبحانه وتعالى يريد منا أن يكون اسمه في نفوسنا مترسخا في مشاعرنا، هو الذي يدفعنا، هو الذي يردعنا عن أن نتجاوز على الآخرين، أن نتذكر الله كما قال في صفات المتقين: والذين إذا فعلوا فاحشة أو ظلموا أنفسهم ذكروا الله فاستغفروا لذنوبهم. إن الله يريد منك أن يكون ذكره وأنت تتذكره وتذكر اسمه لتنزجر عن ظلم الآخرين، عن المعاصي. كيف تأتي تستخدم اسم الله في الباطل؟ من يحلف أيمانا فاجرة يستخدم عظمة الله في تسيير الباطل. ثالثا، أكد أنه ومن هنا نعرف أهمية أن يذكرنا الله وأن يطلب منا أن نتذكر نعمه العظيمة علينا، لأن لها علاقة كبيرة بنا باعتبار أنها هي الآليات التي بها نطيع وبها نعصي. فمتى ما تذكرنا أنها نعمة منه فإن هذا سيوجد في أنفسنا حياء من الله، أن نتوقف عما طلب منا فيها أو أن ننطلق لاستخدامها في معاصيه. عندما تتذكر أن ما تتقلب فيه نعمة من الله عليك، حينها ستستحي من الله فلا تستخدمه في الباطل، وتستحي من الله فلا تتوقف عن الانطلاقة في الأعمال التي يريد الله منك أن تنطلق إليها. هذا أبرز ما ورد بالأمس. نبدأ اليوم من قوله رضوان الله عليه: من الأشياء التي يظهر بتذكر أن ما بين أيدينا هو من نعمة الله علينا، كونها من مفردات هذا العالم الذي نحن خلفاء لله فيه. لاحظ كم سيترك أو كم سيظهر من أثر كبير لتذكر نعمة الله. أنت عندما تتقلب داخل مفردات وأجزاء هذا العالم فتصنع وتنتج وتبدع وتعمر وأشياء كثيرة، إذا ما كنت متذكرا بأنها من نعمة الله، إذا ما كان الناس متذكرين بأن هذه الأشياء هي من نعمة الله عليهم، فإنهم سيخشون من الله وسيستحيون من الله أن تستخدم في معاصيه أو أن تستخدم في الإضرار بالآخرين من عبادة. عندما انطلق الغربيون في التصنيع وباستخدام المنتجات المتعددة في مختلف المجالات، ألسنا نرى ما أكثر ما تستغل في الإفساد في الأرض وفي إفساد عباد الله وفي ظلم الناس؟ لو كانوا هم ممن يتذكر بأن ما بين أيديهم من طاقة، ما بين أيديهم من آليات، ما بين أيديهم من إمكانيات، هي نعمة من الله عليهم، نعمة يتذكرون هذا أنها نعمة، لاستحيوا من الله أن تستخدم فيما هو إفساد لعباده وإبعاد لعباده عن طاعته وعبادته، فيصبح حينئذ تذكر أنها نعمة من الله يشكل ضمانة في تسيير كل هذه المسخرات في المجال الذي يريد الله سبحانه وتعالى في عمارة الأرض بالصلاح. أن تتذكر بأن هذه نعم من الله سبحانه وتعالى عليك، لا أن تراها وكأنها أشياء طبيعية ثابتة هنا وكأنها هنا من زمان وهي على ما هي عليه، لا تتذكر بأنها من الله هو الذي منحها. كم سيفوتك من أشياء كثيرة مما يمكن أن تعطيه هي من معرفة وترسيخ معرفة لله سبحانه وتعالى فيما يتعلق بحكمته وقدرته ورعايته ولطفه ورحمته، لا تستفيد منها هذه المعاني المهمة. عندما تنظر إلى النعم التي تتقلب فيها وكأنها أشياء ثابتة هي هنا من قديم من زمان ولا تتذكر بأنها من الله، سيفوتك أشياء كثيرة مما يمكن أن تعطيه النعم من معرفة بالله فيما يتعلق بحكمته وقدرته ورعايته ولطفه، لا تستفيد هذه المعاني المهمة. متى ما تذكرت أن كل ما أرى كل ما أستمتع به في مختلف شؤون حياتي هو نعمة من الله سبحانه وتعالى، وأرى من خلال آياته الكريمة أنه يريد مني أن أقدرها أن تكون ذات قيمة لديّ

الله، في كونها من مظاهر رحمة الله، في كونها من مظاهر رعاية الله، فيترسخ ويزداد إيمانك كثيرا كثيرا بالله سبحانه وتعالى، وتعظم ثقتك به. هذا نقطة مهمة، أنك عندما تتذكر أو عندما تنظر إلى هذه النعم أنها ذات قيمة، تكون ذات قيمة لديك، ويصاحب أيضا النظرة إليها بأنها ذات قيمة، يصاحبه التذكر أنها نعمة من عند الله سبحانه وتعالى، فإن هذا هو ما يساعد على أن تتأمل فيما تعطيه من معارف في كونها من مظاهر قدرة الله، من مظاهر رحمة الله، من مظاهر رعاية الله، فيترسخ ويزداد إيمانك كثيرا كثيرا بالله، وتعظم ثقتك به. والموضوع من أساسه هو الحديث عن كيف نثق بالله، أليس هذا هو الموضوع؟ هو كيف نثق بالله سبحانه وتعالى. تدلنا هذا على أن من فعلها هو عظيم الرعاية لنا، عظيم الإحسان إلينا، حكيم في تدبيره، فما وجهنا إليه وما أرشدنا إليه لا يمكن أن يكون فيه مجازفة ولا خطأ ولا ورطة لنا ولا تصرف أحمق. هو حكيم، فيساعدك تذكر أن ما بين يديك من نعمة الله، يساعدك على تكرير التأمل فيها لكونها ذات قيمة لديك، قيمة في واقع الحياة باعتبارها مما تمس الحاجة إليه في مختلف شؤون الحياة بالنسبة للناس جميعا، مما لا تستقيم الحياة إلا بها، فتزداد ثقتك بالله سبحانه وتعالى وتعظم ثقتك به. ومتى ما عظمت ثقتك بالله انطلقت في كل ما وجهك إليه، لأنك واثق بأنه رحيم، أنه يرعى، أنه حكيم، أنه قدير، فكيف لا أثق به؟ فكيف لا أثق به؟ هذا فيما يتعلق بالتذكير بنعم الله فيما بيننا وبين الله. لكن لماذا منع الإنسان من أن يستخدم نفس الأسلوب فيما يعطي مع الآخرين؟ لماذا منع؟ أليس المن هو من المعاصي؟ أن تمن بما تعطي، يعني هذا أن تحبط كل ما كان يمكن أن تحصل عليه من الأجر مما أعطيت، إبطال له. يا أيها الذين آمنوا لا تبطلوا صدقاتكم بالمن والأذى كالذي ينفق ماله رئاء الناس ولا يؤمن بالله واليوم الآخر. فمثله كمثل صفوان عليه تراب فأصابه وابل فتركه صلدا، أملس كصخرة كان عليها قليل تراب، جاء وابل المطر فتركها ملسا. هذا الإبطال ينهي العمل بالمرة. ولما كان المال أو النعم بصورة عامة، سواء كانت نعما معنوية أو نعما مادية، لها أثر عاطفي في نفس الإنسان يشده إلى الطرف الذي منحه هذه النعمة، إلى من أسدى إليه هذا المعروف، يشده نحوه. كانت النعم فيما يتعلق بعلاقتنا بالله سبحانه وتعالى ذات تأثير كبير، فيما إذا تذكرنا أنها نعمة هي مربوطة بالتذكر. وأما بنعمة ربك فحدث، بالتذكر. أما إذا كنا ناسين للنعم هذا فلا تعطينا أي معنى من المعاني، أنها تشدنا عاطفيا نحو الله سبحانه وتعالى. يعني النعم لها تأثير كبير في علاقتنا بالله، لكن إذا كنا ممن يتذكر نعم الله، تتذكر أن هذا أنعم الله به عليك، هذا الله من أعطاك لباسك، شرابك، الطعام الذي تأكله، المزرعة التي تزرع فيها، أفرأيتم ما تحرثون أنتم تزرعونه أم نحن الزارعون، أفرأيتم الماء الذي تشربون. تتذكر حتى عندما تشرب الماء أنه ممن، من عند من، من الله سبحانه وتعالى. التذكر للنعم يشدك عاطفيا نحو الله. أما إذا كنت لا تتذكر فلا تعطي أي معنى من المعاني هذا. لكن إذا كان للمال أثره العاطفي، إذا كان للنعم أثرها العاطفي،

0: والقاسم المشترك هو ما بين تعامل الله مع الإنسان على هذا النحو وفيما يتعامل الناس مع بعضهم بعض هو الجانب العاطفي، فهو بالنسبة لله مضمون، وبالنسبة لله سبحانه وتعالى إيجابي متكامل. متى ما انشددت إليه كان انشدادك إليه في صالحك وتكريم لك وتعظيم لك، هو تكامل فيك وسمو لروحيتك وطهارة لنفسك. وتعطي ما تحدثنا عنه سابقا، التذكر للنعم التي من عند الله، هذا تترك أثر مهم جدا، وهذه إيجابية ومضمونة. لكن بالنسبة للإنسان ماذا سيحدث؟ بالطبع لو بقي المجال مفتوحا فيما بين الناس أنه على كل واحد أن يتذكر ما أعطى إليه الآخر فيقابله بالشعور نفسه ويقف منه الموقف نفسه الذي يقفه ويشعر به مع الله سبحانه وتعالى فيما أعطاه عليه من نعم، لو كان المجال مفتوحا على هذا النحو لكان في المسألة خطورة بالغة. هو أن كثيرا من أصحاب الأموال، كثيرا من أهل الباطل، أليسوا يسيرون الباطل بأعمال من هذا النوع؟ إحسان وبذل مال وتسهيلات معينة وبذل معروف، نعم إن صح التعبير، أليس هذا هو ما يستخدمونه؟ فمن اللازم للتأثير السلبي لهذه القضية فيما إذا كانت مفتوحة أن يبعد الجانب الفكري الثقافي الديني بالنسبة للإنسان عن أن يخضع للتأثيرات المادية، فيبعد الجانب الديني والثقافي الفكري التوجهات المواقف تبعد عن الجانب المادي وعن تأثيرات ما قد تتركه المادة من عواطف ومشاعر في النفس تشد نحو من يسديها. أن المادة سواء كانت أموالا نقدية أو كيفما كانت هي سلاح ذو حدين، لها أثر كبير في الجانب الإيجابي ولها أثر كبير في الجانب السلبي. حتى المؤمنين نهوا عن هذا، يعني عن المن إقفالا للموضوع من أساسه، نهوا عن المن، والمن الذي يعني التذكير بما أسديت للآخر، أنا عملت لك كذا وعملت لك كذا وأنا كذا وأنا كذا، تريد من وراء ذلك إخضاع مشاعره وعواطفه ومواقفه بالشكل الذي يستجيب لما أردت من وراء إعطائك لذلك المال أو وقوفك معه ذلك الموقف الذي تعتبره نعمة منك عليه. هذا يتنافى مع كرامة الإنسان. إذن أن تتذكر نعمة الله عليك هذا يشدك إيجابيا نحو الله وهو سمو لروحيتك. لكن من جانب الناس يبطل الصدقة وهو معصية أيضا، لأنه يجعل من الإنسان ينشد إلى أي من أعطى، إلى أي إنسان أعطى، فسوف يأتي الباطل ويعطي أموال كثيرة جدا ويشد الناس إليه. فإقفالا للموضوع نهى الله عن المن. نكتفي بهذا المقدار، وقبل أن نختم نذكر أبرز ما ورد من نقاط. أولا، عندما تتقلب داخل مفردات وأجزاء هذا العالم فتصنع وتنتج وتبدع وتعمر وأشياء كثيرة، إذا ما كنت متذكرا بأنها من نعمة الله، إذا ما كان الناس متذكرين بأن هذه الأشياء هي من نعمة الله عليهم، فإنهم سيخشون من الله وسيستحيون من الله أن تستخدم في معاصيه أو أن تستخدم في الإضرار بالآخرين من عباده. ثانيا، أن تتذكر بأن هذه نعم من الله سبحانه وتعالى عليك، لا أن تراها وكأنها أشياء طبيعية ثابتة هنا وكأنها هنا من زمان وهي على ما هي عليه، لا تتذكر بأنها من الله هو الذي منحها، كم سيفوتك من أشياء كثيرة مما يمكن أن تعطيه هي من معرفة وترسيخ معرفة لله سبحانه وتعالى فيما يتعلق بحكمته وقدرته ورعايته ولطفه ورحمته، لا تستفيد منها هذه المعاني المهمة. ثالثا، أكد أنك إذا ما نظرت إلى النعم كذات قيمة ويصاحب هذا الشعور التذكر بأنها نعمة من الله سبحانه وتعالى عليه، تنظر لها كذات قيمة ويصاحب النظر إليها كذات قيمة الشعور بأنها نعمة من الله عليك، فإن هذا هو ما يساعد على أن تتأمل فيما تعطيه هي من معارف في كونها من مظاهر قدرة الله ومن مظاهر رحمة الله، في كونها من مظاهر رعاية الله، فيترسخ ويزداد إيمانك كثيرا كثيرا بالله سبحانه وتعالى، وتعظم ثقتك به. وهذا هو المطلوب، أن تزداد إيمان، أن تعرف الله من أجل أن تثق به، لأنك إذا ما وثقت بالله ستنطلق في كل الميادين التي وجهك الله إليها. هذا هو المطلوب. رابعا، إذا كان للمال أثره العاطفي فهو بالنسبة لله مضمون وإيجابي. إذا ذكرك بالنعم وتمنن عليك مضمون وإيجابي، متى من شددت إليه كان انشدادك إليه في صالحك وتكريما لك. لكن بالنسبة للإنسان لو بقي المجال مفتوحا لكان في المسألة خطورة بالغة. هو أن كثيرا من أصحاب الأموال، كثيرا من أهل الباطل، أليسوا يسيرون الباطل بأعمال من هذا النوع؟ إحسان وبذل مال وتسهيلات معينة. نكتفي ونسأل الله العلي القدير أن يوفقنا لما فيه رضاه، وأن يجعلنا وإياكم ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه، من المتذكرين لنعم الله عليهم، المستحين من الله، العارفين لله، الواثقين بالله، المنطلقين في كل ما أمر الله أن ينطلق المؤمنون فيه. نسأل الله أيضا أن يرحم شهداءنا، وأن يشفي جرحانا، وأن يفرج عن أسرانا، إنه سميع قريب مجيب. وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الله أكبر. الموت لأمريكا، الموت لإسرائيل، اللعنة على اليهود، النصر للإسلام.
1: بصائر من ربكم. دروس من هدي القرآن الكريم. البرنامج العام في إذاعة صنعاء يقدم القرآن منهاج حياة. القرآن منهاج حياة من إعداد وتقديم نبيل المهدي.
2: أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله الطاهرين. أهلا ومرحبا بكم مستمعينا الكرام إلى حلقة جديدة من حلقات برنامجكم القرآن منهاج حياة. جعل الله سبحانه وتعالى سنة الدفع من أهم السنن الإلهية لعباده في هذه الحياة، لأن الأرض فيها مجرمون، طغاة، مستكبرون، مستعبدون، يستذلون الناس ويحاولون السيطرة عليهم. عبر الزمان لم تخلو الأرض من هؤلاء الطغاة ومن هؤلاء المجرمين، ولذلك جعل الله سبحانه وتعالى فريضة على المؤمنين أن يدفعوا هؤلاء الطغاة وهؤلاء المستكبرين عن أنفسهم وعن المستضعفين الآخرين، أن يواجهوهم، أن يجاهدوهم، أن يقفوا في وجوههم، أن يتصدوا لكل طغيانهم وكل مؤامراتهم. لأنه لو ترك المجال في هذه الأرض أمام الطواغيت لحدث ما حذر الله سبحانه وتعالى منه، ولولا دفع الله الناس بعضهم ببعض لفسدت الأرض، سيفسدونها في كل جوانب حياتها. سيحدث أيضا ما حذر الله منه في آية أخرى، لهدمت صوامع وبيع وصلوات ومساجد يذكر فيها اسم الله كثيرا. سيحدث الفساد بشكل رهيب جدا، سيبعدون الناس عن دين الله، عن هدى الله سبحانه وتعالى، وعن العزة وعن الكرامة وعن السعادة وعن الاستقرار في هذه الحياة. لذلك جعل الله سبحانه وتعالى هذه المسؤولية المهمة، الدفع، الجهاد، الأمر بالمعروف، النهي عن المنكر، الوقوف في وجه الطواغيت، من أهم الفرائض الإلهية ومن أهم السنن الإلهية. وأراد الله سبحانه وتعالى أن يستشعر المؤمنون دائما المسؤولية تجاه هذه الفريضة وهذا الأمر الإلهي والإرادة الإلهية التي بيّنها الله سبحانه وتعالى لعباده المؤمنين. ولذلك جعل الله سبحانه وتعالى في قوله تعالى، قل إن كان آباؤكم وأبناؤكم وإخوانكم وأزواجكم وعشيرتكم أموال اقترفتموها وتجارة تخشون كسادها ومساكن ترضونها أحب إليكم من الله ورسوله وجهاد في سبيله فتربصوا. جعل الله سبحانه وتعالى كل أواصر القرابة وكل الروابط الإنسانية الاجتماعية، وجعل الله سبحانه وتعالى أغلى الناس عندنا وأحب الناس إلى قلوبنا وإلى أنفسنا، وجعل الله كل الإمكانيات المادية التي نرتبط بها في هذه الحياة، جعل الله أقرباؤك، مالك، منزلك، تجارتك، كل ما يحيط بك من الناس ومن الماديات، جعلها الله سبحانه وتعالى إن كنت تحبها أقل من مستوى محبتك لله ورسوله والجهاد في سبيله. جعلها الله سبحانه وتعالى كل هذه الأشياء أقل من توجهك نحو الجهاد، بمعنى أنك يجب أن تقدم الجهاد على كل هذه الروابط، على كل هذه الأواصر، على كل هذه الأشياء التي تشدك إليها، ويجب عليك أن تستجيب لله سبحانه وتعالى، وتجعل استجابتك لله فوق كل اعتبار وفوق كل شيء آخر. ويجب أن يكون الله ورسوله والجهاد في سبيله أحب إليك من كل شيء. فالأمة الإسلامية أمة يفترض بها أن تتربى هذه التربية، هذه هي تربية القرآن الكريم، تربية التي أراد الله سبحانه وتعالى أن تتحول علاقة الأمة مع الجهاد إلى محبة، إلى محبة تفوق كل حب آخر، كل حب لأي شيء آخر في هذه الحياة. عندما يدرك الإنسان قيمة المسؤولية وأهمية المسؤولية وثمرة المسؤولية في القرب من الله، الاستجابة لله، في المنزلة عند الله سبحانه وتعالى، عندما تعرف ماذا يعني الجهاد وما ثمرة الجهاد وما أهمية الجهاد وما هي نتيجة الجهاد لك في الدنيا ولأمتك في الدنيا ولك في الآخرة، ماذا يعني أن تحمل روحية الجهاد في سبيل الله في مواجهة الطواغيت، عندما تعرف من خلال القرآن كل تلك الجوانب ستحب الجهاد، ليس فقط ستنطلق مكرها بل ستعشق الجهاد في سبيل الله. عندما ترى الحياة تمتلئ بالظلم، بالهوان، بالذل، بالقهر، بالمسكنة، عندما تعرف أنك وأن الأمة حينما تتخلى عن الجهاد تتحول الحياة إلى جحيم، تتحول الحياة إلى بيئة مفتوحة لتلعبات وإجرام قوى الطغيان الظلمة المفسدين في الأرض، عندها تدرك قيمة هذه المسؤولية، نتائجها عظيمة في الدنيا، مسؤولية الجهاد في سبيل الله لها نتائج عظيمة في الآخرة، لها نتائج عظيمة فيما وعدنا الله سبحانه وتعالى من رضوانه، من الفوز بالقرب منه، من الكرامة، من الزلفة لديه، من الجنة التي عرضها السماوات والأرض، بل حتى ما وعد الله به الشهداء أن يمنحهم حياة سعيدة بالعاجل حتى قبل يوم القيامة إلى قيام الساعة. تحدث الله في القرآن الكريم بشكل كبير وواسع عن الجهاد في سبيل الله، عن المسؤولية الجهادية. لو تأمل الإنسان ذلك الحديث في كتاب الله ووثق بالله وعرف الله وعظم الله لانطلق في الجهاد في سبيله برغبة، ندرك جدوائية الجهاد وأهمية الجهاد والحاجة الملحة والماسة إلى الجهاد في سبيل الله. ليس التحرك في الجهاد بطر ولا شيء زيادة عن الحاجة، لا، القضية أساسية، يجب أن تكون أحب إلينا حتى مثل ما بيّن الله من الآباء والأبناء والإخوة والزوجة والعشيرة والمسكن والتجارة. القرآن الكريم ينص على ذلك، بل يبين الله لنا كيف يجب أن نكون في واقعنا كأمة، أمة يبلغ عددها اليوم قرابة 2 مليار، أمة يجب أن تدرك أنها مسؤولة أمام الله عن الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. الله تعالى يقول والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر ويقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة ويطيعون الله ورسوله أولئك سيرحمهم الله إن الله عزيز حكيم. هكذا يبين الله المؤمنون والمؤمنات كل منهم يتولى الآخر، بينهم هذه الرابطة، الرابطة التي يتحركون فيها كأمة متآلفة متعاونة مترابطة متكاتفة تتحرك للنهوض بهذه المسؤولية. ما هي المسؤولية الأساسية؟ يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر، بمعنى أن لا تتحول الأمة إلى ساحة أمام قوى الشر والمنكر والطغيان ليفعل الطغاة في ساحتهم ما يشاءون ويريدون، هذا ما لا يريده الله. يجب أن يغلق المؤمنون المجال على الطواغيت، أن يحملوا هذه المسؤولية، وأن ينهوا عن كل منكرات الطواغيت، أن يواجهوا كل تلك المنكرات، أن يعطلوا على الطواغيت تلك الساحة التي يريدون أن يتحركوا فيها. لأن الأمة إذا جمدت وسكتت وخنعت للطواغيت فستتحول الساحة إلى ساحة مليئة بالمنكرات، والمنكرات ليست أشياء طبيعية عادية، كوارث، نكبات ذات أثر سلبي في واقع الحياة الدنيا. المنكرات سينتج عنها تفكيك للمجتمع، سينتج عنها ضرر بالغ للمجتمع في اقتصاده، في حياته، في علاقاته، في أمنه، في استقراره، في الحياة الدنيا سيتضرر الناس. المنكرات منها ما نفقد بسببه أمننا، منها ما يفكك مجتمعاتنا، منها ما يؤثر على اقتصادنا، على حياتنا، على معيشتنا. من المنكرات ما يصل إلى إزهاق حياة الناس، من المنكرات ما يصل إلى آثام يصل الناس بسببها إلى جهنم. لها آثار خطيرة المنكرات، أضرار في الحياة الدنيا وأضرار في الحياة الأخرى. وحينما نتأمل في واقع الأمة الإسلامية اليوم نجد أنه حصل انحراف كبير في واقع الأمة، في وعيها، في تفكيرها، في نظرتها، في تقييمها، في علاقتها بالله وبالقرآن الكريم. عطل هذا المبدأ الأساسي، المسؤولية، الأمر بالمعروف، النهي عن المنكر، الجهاد في سبيل الله. هذه المبادئ التي لا تصلح الحياة إلا بها، هذه المبادئ التي تحمي الأمة، تحميها من الظلم، من الطغيان، تحميها من الظواهر السلبية، تحد من الحالات السلبية التي يتحرك بها الطواغيت. لأن الأمة لم تفهم مبكرا أهمية هذه الأسس، جاء من تسمى بالإسلام بعد وفاة رسول الله صلوات الله عليه وعلى آله، خاصة من طواغيت بني أمية الذين عطلوا هذه المبادئ الأساسية وحولوا الأمة إلى أمة مدجنة يسرح ويمرح فيها الطواغيت دون أن تحرك ساكنا. حولوا السكوت إلى حكمة، وحولوا الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر إلى تهور، وجعلوا نظرة الناس إلى الجامد والساكت على أنه حكيم، وجعلوا نظرة الناس إلى من يأمر بالمعروف وينهى عن المنكر ويجاهد في سبيل الله على أنه متهور، وأنه لا يعرف كيف يعيش في هذه الحياة، وأنه يجلب على نفسه المشاكل والأضرار، وأنه في غنى عن تلك الأضرار، وأنه لا ضرورة للجهاد، وأنه يكفي للإنسان أن يصلي وأن يصوم ومن ثم يدخل الجنة. مفاهيم أوجدوها ضربت التفكير لدى الأمة والنظرة الحقيقية التي أراد الله سبحانه وتعالى أن ننظر من خلالها إلى هذه المبادئ الأساسية التي هي مسؤولية على كل إنسان مسلم في هذه الحياة. وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله الطاهرين.
1: القرآن منهاج حياة. القرآن منهاج حياة من إعداد وتقديم نبيل المهدي.

0: إذاعة الجمهورية اليمنية من صنعاء.
1: بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على رسوله الكريم وعلى الأنبياء والمرسلين وعلى آل محمد وأصحابه وكل الصالحين التابعين للمرسلين بإحسان إلى يوم الدين، وبعد. السلام على المستمعين ورحمة الله وبركاته، وهذا قبس من نور آية. سنقبس اليوم بإذن الله وعونه وتوفيقه من قوله تعالى: ويوم نسير الجبال وترى الأرض بارزة وحشرناهم فلم نغادر منهم أحدا وعرضوا على ربك صفا لقد جئتمونا كما خلقناكم أول مرة بل زعمتم أن لن نجعل لكم موعدا. صدق الله العظيم. هذه هي الآيتان 87 بعد 40 من سورة الكهف، وهي سورة مكية. والآيتان تأتيان كما هو معروف عقب المثل المضروب: واضرب لهم مثلا الرجلين جعلنا لأحدهما جنتين من أعناب وحففناهما بنخل وجعلنا بينهما زرعا. وهي قصة أو مثل يوضح فيها الله عقبى المعتز بالمال والمغتر به والمعتمد على متاع الدنيا الناسي لربه الأعلى، إن هذا الاغترار والاعتزاز بالمال والنفر ظلم للنفس وكفر بخالقها. ولهذا قال له صاحبه وهو يحاوره: أكفرت بالذي خلقك من تراب ثم من نطفة ثم سواك رجلا؟ لقد أعلن أن الاعتماد على متاع الدنيا والإخلاد إليها خروج عن العبودية وشرك بالله، ولهذا أعلن الرجل موقفه الرباني أمام ربه: لكنه والله ربي ولا أشرك بربي أحدا. ثم أوضح لكل الناس كيف يجب أن يقفوا أمام ما يمنحهم الله من عطاء موقف الاعتراف بالضعف والعجز الإنساني والتسليم بمشيئة الله وقوته: ولولا إذ دخلت جنتك قلت ما شاء الله لا قوة إلا بالله. هكذا هي العبودية، وهكذا هو التسليم لله. ومن ظن أنه يحيا بقوته فقد هوى وضل وغوى واتخذ من دون الله أولياء لا يملكون له ضرا ولا نفعا، واستنصر بما لا ينصر نفسه أبدا وأشرك بالله. ولهذا نستمع: وأحيط بثمره فأصبح يقلب كفيه على ما أنفق فيها وهي خاوية على عروشها ويقول: يا ليتني لم أشرك بربي أحدا. إذن فإن علينا اليقين بأن الله هو الولي وهو الناصر، وأنه هو الذي عنده الثواب والعقبة، وأن غيره لا ينصر ولا ينفع ولا يضر. هذا هو اليقين الذي يجب أن نتمسك به، وهذا هو الذي يجعلنا نوقن بقوله تعالى: المال والبنون زينة الحياة الدنيا والباقيات الصالحات خير عند ربك ثوابا وخير أملا. وبهذا اليقين فإننا لا نمنح الدنيا الحب ولا نتخذها أربا ولا نجعل متاعها ربا، بل نؤثر الأخرى ونخاف لقاء الله ونعمل عملا صالحا ولا نشرك به أحدا. بهذا نأمن في يوم الحشر الأكبر ونفوز بالعطاء الأبقى والأوفر. لكن من أخلد إلى الأرض وعبد المتاع واتبع الهوى وأحب الدنيا فإنه الخاسر في ذلك اليوم الذي تحدثنا عنه آية اليوم: ويوم نسير الجبال وترى الأرض بارزة وحشرناهم فلم نغادر منهم أحدا. أسمعتم؟ ها هي الجبال التي اعتصموا بها وتحصنوا سيرت ودكت دكة وبست بسة فكانت هباء مبثة ونصفت نصفة فأصبحت قاعا صفصفة لا ترى فيه عوجا ولا أمتا. ها هي الأرض التي اغتروا بزينتها قد أصبحت بارزة عارية وجعلها الله صعيدا جرزا. ها هي الأرض أصبحت خالية من كل مال وزينة، وها هي التي تقاتلوا على ما فيها قد ألقت ما فيها وتخلت، وها هي الأرض التي تحاربوا على ثرواتها قد زلزلت زلزالها وأخرجت أثقالها. إذن فإذا كانت الأرض هكذا مصيرها وإذا كانت الجبال كذلك مصيرها، فلماذا نتقاتل ونتفانى على ما يزول، ولماذا ننسى الله الذي هو الباقي والذي إليه نؤول؟ إننا كلنا إليه سائرون، وحشرناهم فلم نغادر منهم أحدا. لقد اتبعوا الداعي جميعا وأتوا إلى الله خشوعا، وخشعت الأصوات للرحمن فلا تسمع إلا همسا، ومثلما تكون الأرض بارزة بهم فهم أيضا بارزون، لا تخفى منهم خافية. وعرضوا على ربك صفا، إنه عرض مكشوف أمام ربهم الحق الذي يعلم السر وأخفى، عرض عار من كل طرف، خال من كل إسراف، وما أترفوا فيه في الدنيا عنهم قد تخلف، وما جمعوه تمزق وتنتف، وما أحبوه أصبح عليهم وزرا مرهقا، وما اعتزوا به أصبح ذلا ورهقا، وما اغتروا به أصبح لهم مغرقا، وعرفوا أن ربهم هو الله الحق وهو الأبقى. لقد جئتمونا كما خلقناكم أول مرة، أينما جمعتم وأينما أترفتم فيه، أينما ظننتموه دون الله يغني، أينما حسبتموه ينصر ويبقي، لا شيء لا شيء لا شيء هنا إلا العمل، ولا مجال هنا لشفاعة ولا لخليل يرجى، وليس في مال فداء ولو كان ملء الأرض ذهبا. لقد ظننتم أن ذلك يغني وينصر، وحسبتم الدنيا غاية ليس لها من مكدر، بل لقد تسابقتم على المغانم والمكاسب، وتصارعتم على الجاه والمناصب، وعثتم في الأرض فسادا، وكان بعضكم لبعض أسيادا، وكنتم بين مستكبر ناهب ومستضعف منهوب، وبين ظالم سالب ومظلوم مسلوب، وبين قاتل ومقتول، وطاغية ومغلول. أليس هذا دليل على حياة فاسدة باطلة وعقول ضالة غافلة؟ لقد ظننتم الدنيا دارا غير زائلة، وحسبتم أن الله غافل عما يعمل الظالمون، وأنه لن يحاسب الطغاة المجرمين. كلا، كل ذلك أرداكم، فلم تنظروا ما تلقون غدا، ولم توقنوا أن الله يعد لكم عدا، ولم تصدقوا أن كل واحد سيأتيه فردا، بل ظننتم أن لن نجعل لكم موعدا. كلا، بل كل عبد إلى الله له مآب، وكل شيء أحصاه الله في كتاب. ووضع الكتاب فترى المجرمين مشفقين مما فيه عجبا، ها هم الآن مشفقون مما يرون، وهم لا يرون إلا أعمالهم التي كانوا يحبونها، كيف أصبحوا الآن يشفقون منها ويفرون؟ إنهم لا يرون إلا الأعمال التي شغفوا بها حبا، ها هم يرونها أعمالا تؤدي إلى الندم، ها هم يرونها أعمالا يجدونها مفزعة. نعم، لقد أفزعوا بها الناس، لقد أجرموا وهم يحسبون أنهم يحسنون صنعا، فضلوا سعيا وخسروا عملا، وهم يظنون أن في ذلك أملا. ها هم اليوم يرون كل ذلك مشفقين، ويقولون يا ويلتنا، ما لهذا الكتاب لا يغادر صغيرة ولا كبيرة إلا أحصاها. هنا فقط انتبهوا أن الله يحصي، وهنا فقط عرفوا أن كل شيء على الله لا يختفي، وقالوا يا ويلتنا مما نرى، ولكن أنى ينفعهم هذا النداء من الويل واللظى؟ كلا، بل كل شيء خفي لهم قد اتضح الآن وبدأ، ووجدوا ما عملوا حاضرا، فماذا ينتظرون جزاء لهذا الذي عملوه ولهذا العدوان والطغيان؟ لا مفر لهم من عدل الله، لا مهرب من الجزاء الأوفى الذي يستحقه كل من أجرم في حق الناس وعلى حدود الله تعدى. فلقد ظلموا، ولا بد أن ينالوا ما كسبوا، ولا يظلم ربك أحدا. حاشا وجل وتعالى، فهو الله الحق القائم بالقسط، وهو الله الذي لا ينسى ولا يفرط. ونضع الموازين القسط ليوم القيامة، فلا تظلم نفس شيئا، وإن كان مثقال حبة من خردل أتينا بها، وكفى بنا حاسبين. اللهم لطفا بعبادك يا رب العالمين، أنت الرقيب عليهم، وأنت على كل شيء شهيد. إن تعذبهم فإنهم عبادك، وإن تغفر لهم فإنك أنت العزيز الحكيم. اللهم اجعلنا ممن أمن من الفزع يوم تسير الجبال، اللهم اجعلنا ممن رضيت عنهم يوم ينظر المرء ما قدمت يداه ويقول الكافر يا ليتني كنت ترابا. والسلام عليكم ورحمة الله.

وعن سيدي عبد الملك بدر الدين الحوثي وجميع المجاهدين ووالدي وأهلي كيد الحاسدين وظلم الظالمين وشر المعاندين واحمي

قعدت بين المشرق والمغرب، واخطف أبصارهم عنا بنور قدسك، واضرب رقابهم بجلال مجدك، واقطع أعناقهم بسطوات قهرك، وأهلكهم ودمرهم تدميرا كما دفعت كيد

وقطعت أعناق الأكاسرة لأتقيائك، وأهلكت الفراعنة ودمرت الدجاجلة لخواصك المقربين.

التقرب والتقريب والتفريد وإمحاض التمجيد بطول التعبد والتعديد. لم تعن في قدرتك ولم تشارك في ألوهيتك ولم تعلم لك ماهية فتكون للأشياء المختلفة مجانسا، ولم تعاين إذ حبست الأشياء على العزائم المختلفة، ولا خرقت الأوهام حجب الغيوب إليك، فأعتقد منك محدودا في مجد عظمتك، لا يبلغك بعد الهمم، ولا ينالك غوص الفطن، ولا ينتهي إليك بصر ناظر في مجد جبروتك. ارتفعت عن صفات المخلوقين صفات قدرتك، وعلى عن ذكر الذاكرين كبرياء عظمتك، فلا ينتقص ما أردت أن يزداد، ولا يزداد ما أردت أن ينتقص. لا أحد شهدك حين فطرت الخلق، ولا ند ولا ضد حضرك حين برأت النفوس. كلت الألسن عن تفسير صفتك، وانحسرت العقول عن كنه معرفتك وصفتك. وكيف يوصف كنه صفتك يا رب وأنت الله الملك الجبار القدوس الأزلي؟

0: في تاريخ الإسلام هداة وأعلام، يضيئون بالقرآن ويبددون الظلام. الإمام الهادي، لمحات من سيرة الإمام الهادي إلى الحق، يحيى بن الحسين بن القاسم عليه السلام. نفحات من الجهاد والعلم والإحسان في بلد الحكمة والإيمان. إنتاج مركز الإعلام الثوري. الإمام الهادي، يكتبه علي أحمد السياني، يخرجه نياز الرازحي، إشراف هاشم أحمد شرف الدين. الحلقة الثالثة،
1: حسين. يا حسين، أين أنت يا أخي؟
2: هذا أخي محمد، ترى ما الأمر؟
1: يا حسين،
2: ما الأمر يا أخي؟
1: عليك أن تتبعني سريعا إلى مجلس أبي.
2: حسنا، ولكن ماذا هناك؟
3: يبدو أن الأمر لا يبشر بخير. إلى اللقاء يا فاطمة.
4: بلغني بالأمر يا حسين، ولا تدعني بين مخاوفي وهواجسي المرعبة. أي زمن هذا الذي نحن فيه؟ زمن لا نعرف فيه الهدوء لحظة، ولا الطمأنينة والسكينة طرفة عين. آه، قاتل الله الظلم والطغيان. آه.

وقال سبحانه فيما أذن به من قتل المعتدين باعتدائهم وبسط أيدي المؤمنين للعدوان على من سفك دماءهم، فمن اعتدى عليكم فاعتدوا عليه بمثل ما اعتدى عليكم، واتقوا الله واعلموا أن الله مع المتقين، وأنفقوا في سبيل الله ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة وأحسنوا إن الله يحب المحسنين. فأمرهم سبحانه للعدوان لا لغيره بقتالهم، ونهاهم عن أن

0: يهلك لهم من استسلامهم لمن يريد قتلهم.
1: أيها الحاضرون، أرى أن نستأذن مولانا الإمام القاسم في الخروج من مجلسه، فهو أدام الله عزه بحاجة إلى الراحة.
2: معك حق يا أخي، ويبقى معه ولداه الحسين ومحمد.
3: شفاك الله يا أبي وأطال عمرك، لقد أجهدت نفسك.
0: عزائي يا بني، أنني لا أرد طلاب العلم، فمن أفضل الأشياء أن يعرف الطالب الحق فيعمل به، فمن زهر مصباح الهدى في قلبه أخلص العمل والنية الصادقة لربه وأنطقه الله بالحكمة، وهذا ما تحتاجه الأمة في مواجهة سلاطين الظلم والفساد.
4: نسأل الله أن يبصرنا ويهدينا ويوفقنا لما وفقكم إليه.
5: نحورهم، لكم جاهدت في سبيل الحق والعدل ونصرة الأمة، حتى أنك قد لاقيت الموت وواجهت الأهوال طوال سنوات عمرك. آه يا يحيى، آه يا ولدي، ما سمعتك تبكي مثل اليوم، وكأنك وأنت ابن العام الواحد تبكي جدك الإمام القاسم. عزائي وعزاؤك وعزاء الأمة بما ورثه للأجيال القادمة من فكر أهل البيت عليهم السلام. آه، رحم الله الإمام القاسم وأعاذ الأمة به خيراً.

0: ما أظن الخليفة العباسي المتوكل سيكتفي فقط بالتشفي لموت أبينا يا حسين.
1: ماذا تعني يا محمد؟
0: لا أستبعد أن يدفعه ظلمه وجبروته وحقده وطغيانه أن يوجه حملة لحربنا.
1: معك حق يا أخي، فالمتوكل شديد الوطأة على آل أبي طالب، غليظ حاقد على أنصارنا، فبلغ ما لم يبلغه أحد من خلفاء بني العباس قبله.
0: وكان من ذلك أن دمر مشهد قبر الإمام الحسين بن علي وعفى آثاره ووضع على سائر الطرق إلى الروضة الحسينية جنودا له لا يجدون أحدا قصدها إلا أتوه به فقتله أو أنهكه عقوبة.
1: ليس مستبعدا أن يباغتنا بحرب، فلا شك أن جواسيسه قد نقلوا له أن الإمام القاسم رحمه الله قد بنى من أبنائه وقرابته ومحبيه جيلا من المؤمنين الواعين، وظل يحثهم على جهاد الظالمين.
0: علينا التيقظ وأخذ الحيطة والحذر والاستعداد للمواجهة.
1: الأمر ما تراه يا أخي،

0: ألا ترون يا قوم إلى كبير وزرائي وقد أخذ النعاس عينيه وأوهن الشراب أعضاء جسده كأني به كما وصف ابن الرومي رجلا أحدب قصرت أخادعه وغارق ذاله فكأنه متربص أن يصفع. ما الأمر يا كبير الوزراء؟
1: حالي وأمري كما وصفت يا أمير المؤمنين.

0: فهلا سمحت لي يا مولاي الخليفة المتوكل بالانصراف؟
1: كلا كلا، فما زال الليل طفلا، فبك يكتمل الأنس والطرب. فإذا انصرفت لم نجد من نتردر عليه سواك.
0: السمع والطاعة لمولاي الخليفة المتوكل.
1: إذن زيدوه شرابا حتى نرى ما سيكون منه.
0: ما أظن انغماسك في الملذات واللهو والطرب إلا سبب هلاكك وهلاك الخلافة بكاملها.
1: يبدو أن كبير وزرائي وقائد جيشي فاشلان في أداء المهام.
0: إذا كان هذا ما تراه يا أمير المؤمنين فلك أن تفعل ما تراه بحقنا.
1: انظروا يا قوم كيف ارتعب وارتعدت فرائسه واصفر لونه من شدة الخوف.
0: ومن ذاك الذي لا يخاف ويرتعب من ليث الوقى وأسد الهيجاء الخليفة المتوكل؟
1: أخبرني يا كبير وزرائي.
0: بماذا يا مولاي؟
1: كم مضى على موت عدونا القاسم الرسي؟
0: توفي عام 246.
1: أي قد مر منذ وفاته قرابة العام؟
0: صدقت يا أمير.
1: وأبناؤه وأقرباؤه وبنو عمومته من العلويين يجمعون المزيد من الأنصار ويحشدون ضدنا الجيوش، فماذا صنعتم؟
0: أعددنا العدة يا مولاي ونحن في انتظار أمركم للقضاء عليهم.
1: خذوا لكم شهرا كاملا، وبعده أريد رأسي محمد والحسين ابني القاسم هنا في مجلسي، واقتلوا كل... ما الأمر؟ هيا أيها الحراس كبلوا كل من في المجلس بالقيود. ما الأمر يا صديقي أيها المملوك التركي؟ أتمازحونني؟
2: لن تعود خليفة بعد اليوم بعد أن أبقر بطنك.
1: خذ. عبيد المماليك يقتلونني حقا.
2: نعم خذ، ما دام في قتلك حماية لنا خذ.
1: تقتلونني وأنا حليفكم الذي قربكم، إذا أنا أستحق القتل لركوني إلى عبيد المماليك.
3: قتل الخليفة العباسي المتوكل بسيف حلفائه الأتراك الذين قربهم، فخلفه ابنه المنتصر محاولا تغيير سياسة أبيه في تعامله مع آل بيت رسول الله، مقدما إليهم المواساة والإحسان والأمن والاستقرار. ولكن ما إن تنفس آل البيت الصعداء حتى توفي الخليفة المنتصر، حيث لم تدم خلافته سوى 6 أشهر، وجاء بعده خلفاء مارسوا أشد أنواع العداء والحقد والكراهية لآل البيت عليهم السلام. وتمضي الأعوام وتمر السنوات، والطفل يحيى بن الحسين بن القاسم ينمو ويكبر برعاية أبيه وعمه محمد، يتعلم علوم القرآن والفقه متمتعا بما وهبه الله من ذكاء وفهم واستيعاب ومن قوة جسدية وبنية مكتملة أدهشت من حوله. أبحر يحيى بن الحسين في شتى العلوم والفكر، خاصة ما يتصل بفكر آل البيت عليهم السلام.
4: سلام الله عليك يا بني.
5: وعليك السلام ورحمة الله يا أمي. ما الذي أيقظك في هذا الربع الأخير من الليل؟
4: شوقي إليك وشفقتي عليك يا يحيى.
5: ومما تشفقين علي يا أمه؟
4: أي روح وأي عقل وأي جسد سيتحمل هذا العناء والشقاء والجهد والسهر والتعب في مواصلة القراءة والكتابة، فأنت لم تصل من سفرك إلا اليوم.
5: وإذا كنت لا أجد في ذلك عناء ومشقة، بل أجد في القراءة والاستزادة العلمية الراحة والأنس.
4: وأنا لا أريد لك إلى الاستزادة العلمية، ولكن ألا تخشى على نظرك من التلف؟
5: بل أخشى على عقلي ودماغي وفكري من الجهل يا أمه.
4: أو تدري ما أظنك تتميز به يا بني؟
5: ماذا يا أمه؟
4: أن شغفك بالعلم والقراءة والكتابة إلى هذا الحد في هذه المرحلة من عمرك يوحي لي بأن الله يهيئك لجهاد عظيم ودور في غاية الأهمية.
5: أسأل الله أن يجعلني كما جدنا الوصي علي، باب مدينة العلم وعلم الأعلام، الضارب بذي الفقار هام المشركين حتى أقام عمود الإسلام.
4: وأسأل الله أن يحفظك ويوفقك إلى ما يحب ويرضى.
5: يا الله، أستأذنك الآن أمه للتحضر لأداء صلاة الفجر بالمسجد.
4: بأمان الله.
0: ما أجمل الصلاة بإمامتك يا ابن أخي.
5: تالله إني اشتقت للصلاة مؤتما بك يا عمي محمد كاشتياقي لك طوال سفري.
0: وأنا مشتاق لتسمعني، ماذا وجدت في سفرك؟
5: أهم ما وجدت يا عماه أني تمنيت لو أني عشت في زمن الإمام زيد بن علي عليه السلام.
0: ولماذا تتمنى ذلك؟
5: سيرته يا عماه ومسيرته جمعتا بين العلم والجهاد، وتوجهه الذي كان للمسلمين عامة وجدته امتدادا لرسول الله وأمير المؤمنين والإمامين الحسن والحسين، وتضحياته من أجل إعلاء كلمة الحق وإنصاف أبناء الأمة تحثني على تمثل خطاه والخروج ضد طغاة العصر من بني العباس.
6: سلام الله على الإمام زيد وعلى أبيه زين العابدين علي بن الحسين الذي أحاطه بتربية إيمانية شاملة هيأته ليكون ذلك المجاهد العظيم.

0: وسنة تلو سنة كانت أخبار الإمام يحيى بن الحسين عليه السلام تتجاوز جبال الرس قرب المدينة المنورة إلى العديد من الأمصار. لقد ذهب إلى بلاد طبرستان والتقى فيها بالعديد من آل البيت وأنصارهم المؤمنين، وكذلك فعل عند رحلته إلى العراق. كان آل البيت وعلى رأسهم أبوه الحسين وعمه محمد وأنصارهم قد مضوا في مبايعته إماما لهم.
1: أين أنت يا أخي؟ بحثت عنك في كل مكان.
2: لماذا؟ ما الأمر يا أخي؟
0: الإمام الهادي، مع تحيات مركز الإعلام الثوري.

0: إذاعة صنعاء تقدم.
1: يا أنصار الحق، إنه من قتل نفسا يشق في ضلالتها كمن قتل نفسا بغير حق، فالبصيرة البصيرة، والله على ما أقول شهيد. الله أكبر، إلى الجهاد يا جند الحق، إلى الجهاد. الله أكبر.
0: بصيرة وجهاد، سلسلة حلقات خاصة بمناسبة ذكرى استشهاد الإمام زيد عليه السلام، يعدها للإذاعة ويقدمها الدكتور حمود الأهنوني.
2: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على سيدنا ونبينا محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين. مرحبا بكم أيها المستمعون الأعزاء والمستمعات العزيزات في هذه الحلقة الجديدة من حلقات سلسلة إضاءات من ثورة الإمام زيد بن علي عليه السلام. هذه الحلقة هي الحلقة 12، نعالج فيها أوجه الشبه بين ثورة الإمام زيد بن علي عليه السلام، وهي الثورة الأم والمثال والنموذج، وثورة اليمنيين التي لازلنا نعايشها. مما وصفت به ثورة الإمام زيد ابن علي عليه السلام أنها ثورة العلماء وثورة الفقهاء. لقد كانت ثورة الإمام زيد ابن علي عليه السلام ثورة تتجاوز المذاهب وتتخطى الطوائف. فقد أورد المؤرخون ومنهم الفرج الأصفهاني وغيره أن كثيرا من العلماء في ذلك الزمان على اختلاف توجهاتهم بايعوا الإمام زيد، بايعوا الإمام زيدا. وأورد المؤرخ أبو الفرج الأصفهاني بابا فيه تسمية من عرف ممن خرج مع زيد بن علي من أهل العلم ونقلت الآثار والفقهاء، وذكر من بين هؤلاء الفقهاء والعلماء والمحدثين، ذكر منصور بن المعتمر ويزيد بن أبي زياد مولى بني هاشم وصاحب الفقيه عبد الرحمن بن أبي ليلى، والإمام أبا حنيفة النعمان بن ثابت، وهلال بن حباب قاضي المدائن، وزبيد اليامي، وسلم بن كهيل، وهارون بن سعد، وهاشم بن البريد، وأبو هاشم الرماني. وذكر أيضا من بينهم ذكر منهم أيضا الحجاج بن دينار، وسفيان الثوري، وعبده بن كثير الجرمي، والحسن بن سعد الفقيه وغيرهم. ولهذا كما قلت سميت ثورة الإمام زيد بثورة العلماء. هذا الأمر بقدر ما يشير إلى أصالة الثورة، وأنها كانت ثورة واعية، لم تكن ثورة انفجار عاطفية، لم تكن ثورة المسحوقين فقط، ثورة المغلوبين والجائعين، لا، هي ثورة واعية، كانت ثورة ممثلة من جميع الطبقات والفئات في المجتمع. وأهم هذه الطبقات وأهم هذه الفئات هم العلماء والفقهاء، أي أنها كانت ثورة واعية. يشير ذلك إلى كون العلماء والمفكرين هم الحامل الثقافي والفكري الذي نقل أفكار تلك الثورة إلى المجتمع المسلم، وهيأه لمرحلة التغيير وإزاحة الحكم الأموي من الوجود. عندما نأتي للمقارنة نجد اليوم أيضا أن علماء اليمن الأحرار والعلماء الأحرار في كل بلدان المجتمع المسلم صدحوا بالحق واستنكروا العدوان وأزهقوا أباطيله وواجهوه ثقافيا وفكريا ودعويا وإرشادا وتوجيها، بل كثير من العلماء تحركوا وتبوأوا مقاعد قيادية في حركة الجهاد ضد هؤلاء المعتدين من السعوديين والإماراتيين ومن خلفهم الصهاينة والأمريكان، وشارك هؤلاء العلماء مشاركة عسكرية فاعلة. كما كان المؤيدون لثورة الإمام زيد من مختلف التيارات الفقهية والفكرية الإسلامية، كذلك أيضا اليوم العلماء المجاهدون اليوم نجدهم ينتمون لمختلف التيارات والمذاهب الفكرية والفقهية الإسلامية. فهناك تجد الزيدية والشافعي والسلفية والصوفي والجعفري والإسماعيلي، جميعهم في صف واحد ضد هذا العدوان الذي يحمل عدة وجوه طائفية وغربية وليبرالية ودينية متزمتة، ولكنه في حقيقة أمره عدوان شامل على البشر جميعا، على الأمة جميعا، على الشعب جميعا. ف ثورة الإمام زيد بن علي عليه السلام مثل ثورة اليمنيين تتميز بأنها ممثلة أيضا بالعلماء على اختلاف توجهاتهم ومذاهبهم وطوائفهم، وهذا إن دل على شيء فإنما يدل على أهمية هذه الثورة. لكن أيضا في المقابل نجد أن هناك من يتسمون بالعلماء، وهناك من يتسمون بالواعظين والخطباء وغيرهم من الشيوخ وعلماء البلاط، نجدهم في صف المعتدين والباغين والظالمين. ففي ثورة الإمام زيد بن علي عليه السلام كان هناك عالم سوء، وكان هناك شيخ يمكن أن نسميه تسمية لاحقة شيخ الداعشية الزهري، وكان مقربا من الأمويين، وكان محدثا وصاحب أيضا روايات في السيرة النبوية وغيرها. هذا الرجل كان يقف الليالي الكثيرة حارسا لجثة الإمام زيد بن علي وهي مصلوبة على جذع نخلة. كان يعني هو في مقام عالم، لكن عالم ماذا يعمل؟ يحرس خشبة جثة الإمام زيد التي صلب عليها الإمام زيد بن علي عليه السلام للأسف الشديد، أي أنه كان يبارك طغيان الطغاة ويضفي الشرعية على جرائم البغاة، تماما مثله مثل مفتي آل سعود عبد العزيز آل الشيخ والسديس والقرني والزنداني وسعتر والحزمي وأمثالهم وطلابهم وإخوانهم ومن على شاكلتهم ينبحون بالفتاوى هنا وهناك على أشلاء عشرات الآلاف من أطفالنا ونسائنا، ثم لا يلبثون أن يقولوا كأمهم جهنم هل من مزيد، ويكذبون عمدا بأن شعب الحكمة والإيمان مجوس يعبدون النيران افتراء على الله وتعديا على حرماته. يجب أن لا ننسى أيها الإخوة المستمعون والأخوات المستمعات، يجب أن لا ننسى ولا ينسى المظلومون في اليمن أن منظومة علماء الوهابية كرست ادعاءات دينية باطلة وكاذبة، قدمتها ذريعة لقتل اليمنيين وتدمير بلدهم. هذا عبد العزيز آل الشيخ أعمى البصر والبصيرة بتاريخ 6/6/1436 هجرية في لقاء تلفزيوني ذكر كلاما مبكيا ومضحكا في آن واحد، قال إن اليمنيين يسعون لإضلال الأمة عقائديا وأخلاقا وقيما وسلوكا، ويريدون طمس الإسلام وأن يبدلوا عقائد الناس. حتى هنا لا يزال الكلام يمكن أن يكون يعني جائز، قد يجوز هذا يعني عندما نتحدث عن الإمكان العقلي، طبعا نقول إنه جائز ولو كان كذبا، هذا كذب لكن فلنفترض أنه جائز. لكن عندما يقول يريدون طمس الإسلام وأن يبدلوا عقائد الإسلام، يريدون أن يبدلوا دين العرب ولغة العرب، يا الله، اليمنيون الحوثيون على حد زعمه يقول بأنهم يريدون أن يبدلوا دين العرب ولغة العرب. لا ندري بأي دين سنستبدل هذا الدين، دين النبي محمد صلوات الله عليه وعلى آله، وما هي اللغة الأخرى البديلة التي تأبطناها أن نريد أن نغير بها لغة العرب؟ هذا أمر يختص بعلمه هذا الأعمى للأسف الشديد، ويصف ما قام به العدوان من قتل وتدمير بأنه قال هكذا: عمل مبارك وخير، قتل الناس، تدمير بيوتهم، سحق مزارعهم، قتلهم في أنصاف الليالي، إنزال المباني السكنية على رؤوس الأطفال والنساء في الليالي المظلمة، هذا كله عمل مبارك وخير على حد ما على حد قول مفتي مملكة قرن الشيطان. أما الداعية الإخواني سلمان العودة في بداية العدوان، الذي الآن هو يقبع في سجون آل سعود للأسف الشديد، منعانا ظالما، ويصدق عليه قول الأثر الذي يقول: منعانا ظالما أغري به، أنت يا سلمان العودة وأنت يا عوض القرني وأمثالكم طبلتم لهذا العدوان وأيدتم العدوان، فهل نفعكم ذلك؟ الآن أنتم موجودون في السجون، نحن لا نرتضي الظلم ولا نقبل بالظلم، ولكن نأخذ العبرة. أرأيتم كيف كان عاقبة تأييدكم للظلم والعدوان على شعب اليمن؟ أنت يا سلمان العودة للأسف الشديد تغرد على حسابك في التويتر تاريخ 26 مارس 2016 ميلادية، تشيد بعاصفة ما تسميها عاصفة الحزم والإبادة الجماعية وتعتبرها موقفا شجاعا ومنتظرا. عوض القرني أيضا هو الآخر بوق من أبواق مملكة قرن الشيطان، وهو الآن أيضا يقبع في سجون ابن سلمان. في بداية العدوان كان يتغزل بتغريداته على التويتر تاريخ 5 أبريل 2015 ميلادية في عاصفة الحقد، وفي 27 يوليو 2015 ميلادية في تويتر يكتب معقبا على عمليات التفجير والتفخيخ التي تنفذها مملكة قرن الشيطان في صنعاء من خلال ما يسمى بداعش. هذا الرجل عوض القرني هو نفسه الذي استقبل الشيخ عبد المجيد الزنداني في بيته في أبها واحتفى به، وهو الذي تلطخ بعار تأييده لما سمي بعاصفة الحزم، وأفتى بأنها جاءت لإغاثة بلد جار وشعب مكلوم. هكذا يقول الزنداني، جاءت لإغاثة بلد جار وشعب مكلوم وقيادة شرعية استنجدت لوقف العبث بأمن ومقدرات اليمن والحفاظ على شرعيته ووحدته الوطنية وسلامته الإقليمية واستقلاله وسيادته. أما إمام الحرم عبد الرحمن السديس فقد اعتبر عاصفة الحقد الشيطاني حربا سيسجلها التاريخ بميدال الذهب كما يزعم، ثم انتهى به الحال غير موفق ولا مسدد، لأن يصرح في سبتمبر 2017 ميلادية مشيدا ومثنيا على ترامب رأس الكفر وسلمان رأس النفاق يشيد بهما ويقول بأنهما يقودان العالم إلى مرافق الأمان والرفاه ودعا لهما بالخير. أما الإخواني المتملك عايض القرني الذي أشاد بقصف جبل عطام بالقنبلة النيتروجينية وقال بأن أحد أفراد قبيلته طيارا هو الذي قصف هذه القنبلة، ونحن نعرف ماذا فعلت هذه القنبلة بالمواطنين وكم خربت من مساكن وكم قتلت من مواطنين ومن أطفال ومن نساء، ومع ذلك هذا الإخواني المتملك يشيد بهذه العملية الخبيثة، وهي العملية التي قتلت المئات من المواطنين ودمرت بيوتهم. ولن ننسى يا سلمان، لن ننسى يا عايض القرني قصيدتك الشيطانية التي عنونتها بلبيك يا سلمان وأنت تدعم الحرب على يمن الإيمان، واتهمت أبناء اليمن بأنهم عصبة الشيطان وعباد الوثن، وطالبت فيها بإحراق اليمنيين الذين وصفتهم بأذناب المجوس وسراديب العمالة، ورجوت أن يشفى غليلك الملتهب بنار الحقد بضرب اليمنيين بقوة وعنف، وأنت الذي جئت إلى صنعاء ذات مرة وسردت أحاديث وآيات كثيرة، آيات كثيرة وأحاديث كثيرة تزعم فيها تقول فيها بأنها نزلت في أهل اليمن. كم من الآيات سردتها وكم من الأحاديث سردتها في فضل اليمنيين، ثم ها أنت الآن تسميهم بأنهم عصبة الشيطان وعباد الوثن. ألا شتان ما بين الموقفين، شتان بين الموقفين، شتان بين الأمرين. إن الباطل هكذا يتلون، وكل يوم له لبوس وكل يوم له وجه، والهمج الرعاع أتباع كل ناعق. ها هم أولئك شهدوا بهذه الشهادات الآثمة وأفتوا بفتاوى التدمير والقتل وهدم البيوت على رؤوس أهلها، وباركوا قصف المشافي والمساجد والأسواق والقرى والمدن بالأسلحة المحرمة والقنابل الخطيرة، باركوا مئات المجازر البشعة. نحن لا يجوز أن ننسى لهؤلاء الأفاكين الكذبة، لا يجوز أيها الشعب، أيها الإخوة، أيها الأخوات، أن ننسى فتاواهم البعيدة كل البعد عن دين الله، وأن نعلم علم اليقين أنهم أبعد من يكونون عن منهج الله وشرعه ورحمته بعباده، وأن منهجهم ومذاهبهم وأفكارهم ليست من الدين في ورد ولا صدر. أي دين هذا يبارك قتل الأطفال والنساء، يبارك تدمير الشعوب، تدمير الأمة، تدمير الاقتصاد؟ أي دين هذا؟ هؤلاء الذين أصاخوا أسماعنا وهم يحدثوننا عن أن امرأة دخلت النار من أجل هرة حبستها، لا هي أطعمتها ولا هي تركتها تأكل من خشاج الأرض، ثم هم الآن يباركون قتل شعب بأكمله وإبادة شعب بأكمله. إنما يرتكبه العدوان الذي يباركه هؤلاء المداهنون أحفاد الزهري وأمثال الزهري من علماء السوء، إنهم شهود زور، وباركوا عدوانا ارتكب جرائم لم يعهد لها التاريخ مثيلا. هذا ليس جديدا على هذه الأصناف من البشر، وليس غريبا أن ينبح أحدهم صعتر عندما يقول بأنه يجوز أن يقتل 24 مليون يمني لكي يحيا مليون فقط نسمة، يحيا مليون شخص مقابل موت 24 مليون. ولهذا رأيناهم يتساهلون في الدماء ويغرقون في الدماء ويتقطعون للمسافرين ويقتلونهم ويعذبون الأسرى ويقتلون بغير حساب. جريمة آل سبيعيان وكم من الجرائم التي وكذلك جريمة آل الحرق في تعز وغيرها، جرائم كثيرة لأنهم وجدوا هؤلاء من يسمون أنفسهم علماء من علماء البلاط وعاض السلاطين يجوزون لهم هذه الجرائم ويهونون لهم هذه الجرائم، فرأينا هذا التراث الخطير ينبري ويتحرك في واقعنا للأسف الشديد. الأخوة والأخوات نكتفي بهذا القدر ونستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
0: كنتم مع بصيرة وجهاد. سلسلة حلقات خاصة بمناسبة ذكرى استشهاد الإمام زيد عليه السلام، يعدها للإذاعة ويقدمها الدكتور حمود الأهنومي.

كان الشعر وما زال لسان حال يرسم الموقف بالكلمات، فترى المشاهد تتحرك بين السطور. منذ مئات السنين رسم الشعراء مواقفهم شعرا، وما زلنا نتناقلها إلى اليوم، وما زلنا أيضا نجهل كثيرا من المواقف رغم أهميتها. مواقف أدبية.

0: مواقف أدبية يعرض عليكم مشهدا مصورا في قصيدة عبر إذاعة الجمهورية اليمنية من صنعاء.
1: مواقف أدبية.
2: مواقف أدبية.
1: مواقف أدبية. مواقف أدبية من إعداد وتقديم مطيع حسين الفقيه.
3: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته مستمعينا الأعزاء، وأهلا ومرحبا بكم في حلقة جديدة من حلقات برنامجكم الأدبي والنقدي مواقف أدبية. في الحلقتين الماضيتين مستمعينا الأعزاء لم نتمكن من استكمال القراءة النقدية لقصيدة ألم يبدأ التوحيد للشاعر تميم البرغوثي التي رثى فيها الشهيد الإمام علي الخامنئي قدس سره. واليوم نواصل استعراض ما تبقى من أبيات هذه القصيدة للشاعر تميم البرغوثي وهذه القراءة بصحبة الشاعر والأديب والناقد هائل عزيزي.
4: ولله آيات شيوخ إذا سروا أضاءت لهم من نفسهن المشاعل، إذا أسندوا في منبر بندقية فذلك شغل للمنية شاغل. وكم آية لله تحت عمامة يرد التحايا في الأسى ويجامل، ولو حملوا حزن الحسين وجئتهم بحزنك قالوا هل لحزنك حامل. وكم من شهيد تواتروا لآل أنور عقدها متواصل، وكم من علي أصوله ويوم التنادي قدرهم متعادل. فإن الذي ما حاد والنبل وابل شبيه الذي ما حاد والقصف وابل، وإن عليا أم قاتله وقد درى أنه يغتاله ويخاتل، شبيه علي ظل في صحن داره وما زحزحته خطوتين القنابل. ولحيته البيضاء لحية جده يمد بأيديهم إليها الأراذل، ويغتاله من وشم لفظة كافر على زنده يزهو بها ويخايل. أتعرف من هذا لحيت؟ ألا نعم، فلا هو مجهول ولا أنت جاهل. أتنسون من أنتم وتنسون أصلكم؟ أتنسى قريش شيخها والقبائل؟ أيا أيها الناس ابن بنت نبيكم، لعمري وهذا المشهد المر كامل. هنا الجسم يبقى حيث أحرز مجده وتحدو بعار الساكتين القوافل، فأكرم بها من لحية وعمامة لها ألف عام عن حماكم تماضل.
3: أخي هايل، في الحلقة الماضية كنا قد توقفنا عند البيت الذي يقول إذا أسندوا في منبر بندقية فذلك شغل للمنية شاغل.
5: نعم. الصورة تركيبية تجمع بين منبر العلم
3: والجهاد
5: والإرشاد والوعظ والتوجيه وبين بندقية المقاومة والجهاد. إذا أسندوا في منبر بندقية فذلك شغل للمنية شاغل. يعني بيت جميل جدا من أجمل الأبيات. طبعا كل الأبيات في هذه القصيدة تحتاج وقوف مطول، ولكننا منظرا لطول القصيدة نحن نمر عليها مرور الكرام. والله أما أنا كان بودي أن أعكف على كل بيت على الأقل 5 دقائق.
3: صحيح، لكن يعني نحاول معنا معنا إلى أن ما وصلنا حتى ممكن نستعرضها في
5: فقط ضرورة لاختصار الوقت. اختصار الوقت ومحصورين بزمن.
3: صحيح صحيح. نعم. وكم آية لله تحت عمامة يرد التحايا في الأسى ويجامل، ولو حملوا حزن الحسين وجلتهم بحزنك خالوا هل لحزنك حامل. وكم من شهيد تواتروا لآل أنور عقدها متواصل، وكم من علي أصوله ويوم التنادي قدرهم متعادل. ما أشتش أوقف طبعا من روعة الأبيات. لكن هنا يدخل إلى الإمام علي الخامنئي رضوان الله عليه. تفضل.
5: وكم آية لله تحت عمامته يرد التحايا في الأسى والجامع. آية الله، سورة القائد، سورة الإمام المتواضع الذي يرتدي العمامة وهو يشارك الناس أحزانهم وأسائهم ويتعامل برفقة ورد للتحايا رغم عظم المسؤولية وثقل الهموم، يرد التحايا في الأسى والجانب
3: ورغم الحزن. نعم،
5: يقول لنا هكذا أن هذا آية الله وإنسان متواضع تمام.
3: نعم،
5: إبراز الجانب الإنساني للإمام للإمام علي الخامنئي عليه السلام الذي سيحدث عنه.
3: نعم،
5: وأيضا الجانب الاجتماعي لهذا إبراز الجانب الإنساني والجانب الاجتماعي، فهو قريب من نبض الشارع من الناس ودود رقيق الجانب، وهذا ما هو معروف
3: صحيح
5: مع أبناء أمته ويجسد أخلاق الرسول صلوات الله عليه وعلى آله
3: وسلم. صلى الله وسلم وبارك عليه.
5: ثم ينتقل الشاعر في هذا البيت اللي رست آية، يعني أريد أن ألفت النظر، هذا رست هذه الآية خاصة متمثلة في شخص السيد علي الخامنئي تحت إمامه، يعني متذكرا هذا التواضع الجم والإنسانية الرفيع، يعني تمام. ولو حملوا ابن الحسيني وجئتهم بحزنك قالوا هل لحزنك حامل.
3: الله،
5: صورة درامية مقارنة بين حجم حزن الحسين التاريخي الكبير في صدور هؤلاء القادة وحزن الفرد العادي الذي يتلاشى أمام حزنه، لكنهم يتواضعون ليسألوا الفرد عن حزنه برقة وحمد.
3: وكم
5: يعني أنا لو حملوا حزن الحسين، يعني السيد علي خامنئي هو مع حزن الحسين بكله، يعني حزين، ما هو الحزن الذي نحمله؟ نحن لا شيء.
3: صحيح،
5: يعني مما يحمله الإمام الخامنئي السيد علي خامنئي وأيضا السيد حسن منصور الله والأئمة.
3: صحيح،
5: ولكن أنت إذا جئتهم بحزنك وهو حزن يعني بسيط يسألوا عن حزنك.
3: الله،
5: هل حزنك حامل؟ يعني قالوا يسألوا عن حزنك ويتلمسوهم عندهم حزن كبير.
3: يواسيك نعم. رغم الأسى الكبير. صحيح،
5: نعم. وكم من شهيد تواثر لآلئ نور عقدها متواصل، يعني هذا الامتداد التضحية والشهادة أقتصرها ونمضي. وكم من علي أصوله ويوم التنادي قدرهم متعادل، يعني صورة التساوي بين حملة الإثم والمنهج.
3: نعم، الآن هنا يقول وكم من علي، المقصود الشهيد علي الخامنئي، من علي أصوله من الإمام علي.
5: نعم، أنا أقول لك هو التساوي بين حملة الإثم، الإمام علي والإمام علي.
3: نعم صحيح،
5: تمام، ابتداء من الإمام علي بن أبي طالب نزولا إلى القائد الشهيد السيد علي خامنئي سلام الله عليه، وصورة مشهدية أخرى ليوم التنادي حيث تظهر مكانتهم السامية العادلة والمتساوية أمام الله سبحانه وتعالى. هنا التماثل بين الهوية، التشابه بين المصير، شوف التشابه بين المصير.
3: في البيت التالي التشابه في المصير يقول فإن الذي ما حاد والنبل وابل شبيه الذي ما حاد والقصف وابل.
5: نعم،
3: هنا عندما قال فإن الذي ما حاد والنبل وابل شبيه الذي ما حاد والقصف وابل، أعتقد أنه في خطأ بترتيب البيتين الصدر والعجز، كان يفترض أن يكون الصدر فإن الذي ما حاد والقصف وابل شبيه الذي ما حاد والنبل وابل، يعني الشهيد الخامنئي شبيه للإمام علي بن أبي طالب.
5: أعتقد أننا لو استمعنا إلى الفيديو بصوت الشاعر نفسه تميم القرغوثي يقول كما قلت أنت، لأن كلامك ووجهة نظرك هي صحيحة، وهنا ربما الذي كتب الكتابة أخطأ بين الترتيب
3: في الترتيب. نعم
5: نعم.
3: طيب، وإن تفضل
5: ننتقل للبيت الذي يليه، طبعا هو البيت واضح بترتيبك والبيت واضح.
3: نعم،
5: ثم يقول وإن عليا
3: أما قاتله وقد، وإن عليا أما قاتله وقد درى أنه يغتاله ويخاتل.
5: الله،
3: هنا يعني زي ما قلنا في الحلقة الماضية أنه بكل تحدي قال لهم أنا موجود في بيتي، يعني ما نش خايف منك.
5: وهذه تراجيديا هذه تراجيديا مستوحاة من شهادة الإمام علي بن أبي طالب حين عمل الناس في الصلاة ومنهم كان قاتله.
3: صح، من صلوا خلفه.
5: نعم
3: صحيح، كان إماما له ومع ذلك صلى خلفه وقتله بكل غدر.
5: وشوف هنا المفارقة بين القيادة بين الرحمة في الإمام علي مثلا،
3: نعم،
5: وبين وإبراز المفارقة بين طهر الإمام علي وقصة هذا القاتل المغتال اللئيم.
3: نعم
5: نعم.
3: وهنا الإمام الخامنئي أيضا البيت يؤكد ما قلته: شبيه علي ظل في صحن داره وما زحزحته خطوتين القنابل. أيوة، هنا التأكيد لما قلناه.
5: أي أن نعم نعم، أي أن القنابل هذه التي هذا الكم من القنابل التي ضربت قصفت منزل السيد علي الخامنئي رحمة الله عليه لم تزحزحه خطوتين. كذلك كان الإمام علي عليه السلام حين السجن، وهذه الصورة الواقعية الحركية تشبيه الإمام علي أو تشبيه السيد علي الخامنئي وهو ثابت، تمام؟
3: نعم.
5: بينما تتساقط القنابل من حوله فلم تزحزحه ولم تصفه ولو بمقدار خطوتين، لأنه أحب الشهادة، أحب الشهادة وعافك الشهادة حتى لقي ما كان.
3: نعم. ولحيته البيضاء لحية جده يمد بأيديهم إليها الأراذل. هنا التشبيه يعني ابن ملجم بأراذل اليوم، أليس كذلك؟
5: نعم. ولحيته البيضاء لحية جده يمد بأيديهم إليها الأراذل. جعل اللحية البيضاء للسيد علي الخامنئي هي نفسها لحية جده النبي أو الإمام علي عليه السلام.
3: نعم.
5: لشدة التطابق العملي،
3: صحيح،
5: التطابق الروحي، تمام.
3: نعم.
5: فهو شبه هذا نفس هذا وكأنه يتحدث لنا عن نفسه. أيضا الطباق المعنوي بين الموصوف الجد والنبوة ووضاعة المعتدين اللي هم الأراذل اللي هم اغتالوا الإمام علي واغتالوا السيد علي الخامنئي.
3: نعم.
5: طبعا هنا الشاعر يربط بين هيبة السيد علي الخامنئي وهيبة الإمام علي والنبي محمد صلى الله عليه وسلم، مشيرا إلى لحيته البيضاء التي تفيض وقارا نبويا، ومع ذلك فقد امتدت إليها آيات الغدر، آيات الخيانة بالأغتيال بالعدوان، مستعيدا الشاعر هنا استعاد فكرة المظلومية التاريخية التي يتعرض لها أهل البيت، أهل الحق وأهل البيت في كل عصر على مر العصر.
3: نعم. وأيضا يأتي إلى المظلومية، يأتي بعد ذلك إلى الظالم ويؤكد ويرسخ طغيان الظالم: ويغتاله من وشم لفظة كافر على زنده يزهو بها ويخاتل. كأن الشاعر البرغوثي أخذ مفردة كافر من السيد القائد، لأنه أول من أطلق على كافر مفردة كافر في خطاب سياسي هو السيد عبد الملك بدر الدين الحوثي، ربما لم يسبقه أحد في خطاب سياسي.
5: حينما أطلقها على
3: ترامب، ترامب الكافر ونتنياهو الكافر، ما فيش أي زعيم ولا قائد في خطاب سياسي تجرأ ونطق بهذه الكلمة بهذا التصريح الصريح. ألم يأخذ تميم البرغوثي هذه الجزئية من خطاب السيد عبد الملك؟
5: نعم بالضبط. أنا أعتقد أنه يتابع من خلال كتابته لهذا النص الشاعر تميم البرغوثي، هو شاعر محسوب على محور المقاومة.
3: نعم.
5: وأكيد هو يتابع خطابة السيد عبد الملك، يتابع خطابات المقاومة بشكل عام، ويتابع الأحداث ويواكب المرحلة ويوثق هذه المفردات أو يتأثر بها ثم يوثقها على نصه.
3: نعم. ويغتاله من وشم لفظة كافر على زنده يزهو بها ويخاتل. أتعرف من هذا؟ لعمرك لا فلا هو مجهول ولا أنت جاهل. كيف تقرأ هذا البيت؟ ربما أنه اقتبسه من شيء ما.
5: طبعاً لما يقول الفرزدق هذا الذي تعرف الفصحى وطأته إلى آخر القصيدة، وكأن الشاعر يريد أن يقول لنا هنا وهذا هو ابن بنت رسول الله، هذا هو الذي تعرف الوقحة وطأته، لأنه يقول لك هنا أتعرف من هذا؟ لعمرك لا، فلا هو مجهول
3: ولا أنت ولا جاهل. أيوة، لا تدعي الغباء.
5: نعم
3: صحيح.
5: هنا يتوجه الشاعر بالسؤال تمام إلى الأم والعالم بأسره بهذا الأسلوب الاستنكاري، متساءل يتساءل إن كانوا يعرفون حقا عظمة هذا الرجل العظيم، هذا الرجل العظيم الشهيد، ويقسم بأنه ليس بالشخص المجهول في التاريخ إطلاقا ولا المتلقي بجاهل بمقامه وقدره وتأثيره.
3: صحيح.
5: كما قال الفرزدق هذا الذي تعرفه البصحاء وطأته.
3: صحيح. والبيت يعرفه والحل والحرم.
5: نعم
3: صحيح.
5: البيت
3: الذي يليه البيت الذي نعم. يليه كأنه يعيدنا إلى هذا الكلام، إلى هشام بن عبد الملك ويزيد بن معاوية وأجدادهم من بني أمية قريش. أتنسون نعم. من أنتم وتنسون أصلكم، أتنسى قريش شيخها والقبائل.
5: هذا البيت تمام. أتنسون من أنتم وتنسون أصلكم، أتنسى قريش شيخها والقبائل. هنا كلمة أشياخ، كلمة قبائل، تمام. هذه الصورة التوضيحية التي يوضح بها الشاعر هي تستنهض النخوة العربية والتعريفية، تشبيه الأمة الحالية بقريش. تنسون من أنتم وتنسون أصلكم، تنسى قريش شيخها والقبائل.
3: نعم.
5: هذا موضوع ثاني، البيت الأول موضوع ثاني وهذا موضوع ثاني. تمام. هنا يحذر الشاعر، يحذر من فقدان الهوية والوقوع في فخ النسيان التاريخي، يعني التغافل الذي يحدثنا عنه السيد عبد الملك دائما في خطاباته، لأننا لو سكتنا تغافلنا فإننا تعودنا.
3: صحيح.
5: إذا سمعنا الجرائم، مثلا الجرائم حق الاغتيال في غزة القتل، يوم تعودنا أصبح الإنسان بدون حمية بدون نقص.
3: نعم. نعم للأسف
5: استدعاء هذه الهوية القبلية، تاريخ قريش، القبائل، إسقاطها على الواقع الإسلامي والسياسي المعاصر هي أداة للمحاسمة الأخلاقية التي يحاسب بها الشاعر هؤلاء الأمة.
3: نعم. وبنو هاشم كانوا أسياد قريش. صحيح.
5: نعم. وتنسى رجالاتها الذين دافعوا عن كيانها عزتها، هو سلوك هذا النسيان سلوك خالف العرف والشرف.
3: نعم.
5: طبعا الاستفهام التوبيخي، تنسون، تنسى الجناح الاستكار، تنسون وتنسى.
3: نعم.
5: قوة خطابية هائلة تستفز الكبرياء المتلقي، تجبره على مراجعة موقفه في قضايا الأمة وقادتها الشهداء. يوجه الشاعر أيضا نداء، يا أيها الناس ابن بنت نبيكم، لعمري وهذا المشهد المر كامل، يعني نعم. صورة يحدثهم عن ابن بنت نبيكم هذا. أيها
3: صحيح. يعني كربلاء الحسين
5: المر كامل. نعم.
3: كربلاء الحسين اليوم تتكرر والمأساة مستمرة.
5: لما هذا التراجيد الذي يخطر الفاجعة ويدمجها الفاجعة الحاضرة، يدمجها بالفاجعة التاريخية وفاجعة كربلاء.
3: صحيح.
5: تمام. يطور السيد علي خامنئي الشهيد بصفته سليل امتداد حقيقي لابن بنت النبي، واصفا مشهد رحيله بالمشهد المر الكامل. شوف كلمة المشهد، وهذا المشهد المر كامل، مشهد مر كامل، بلوغ الذروة في التعبير عن الفقر، عن الأسى، تأكيد على أن مظلومية هي امتداد مظلومية أهل البيت، تتكرر في كل العصور. تمام. تتكرر في كل العصور مظلومية أهل البيت من الإمام الحسين عليه السلام إلى أن وصلت إلى الشهيد القائد السيد حسين بدر الدين الى ان وصلت الى الشهيد السيد حسن
3: نصر الله والى الامام الخامنئي
5: والامام السيد علي الخامنئي الى قاسم سليمان
3: والمسيره مستمره والدماء ستقدم والقاده سيقدمون ارواحهم في سبيل الله لان هذه مسيره الى يوم القيامه. البيتين الاخيرين نقف عند البيت قبل الاخير ثم البيت الاخير. هنا الجسم يبقى حيث أحرز مجده وتحدو بعار الساكتين القوافل. الساكتين أيام كربلاء وأيام الطف والساكتين اليوم المشهد واحد والمظلومية واحدة. كيف يعني ما الذي أراد تميم البرغوثي في هذا البيت قبل البيت الأخير؟
5: هذا السبب والترتيب اللغوي التمكن من إحداث موسيقى يعني تشعر المتلقي هنا الجسم يبقى حيث أحرز مده وتحته بعار الساكتين القوافل. هنا انتخار الشهادة تمام. من الجسم يبقى حيث أحرز مده وتحته بعار الساكتين القوافل برغم موته الجسدي يعني رحيل الجسد
3: باقي ودائم رغم أنه استشهد لكنه باق بالذكرى.
5: نعم. الساكتين شعروا الأول المحايدين تحدو بهم العار هذه القوافل الشهداء التي رأت.
3: نعم.
5: أنا أقول الآن جعل العار بمثابة الحمولة التي تسير بها القوافل ويحدى لها من الحاد.
3: نعم.
5: الجسد الذي قتل في سبيل الله يبقى ونعقد ما يقول الجسد الذي قتل في سبيل الله يبقى ويحرز المجد والخلود.
3: صحيح.
5: بينما الأحياء الهاربون يسيرون بالخزن ويموتون تاركيا الآن استطعت أن أوضح يعني.
3: صحيح صحيح وهو ما قصده بالفعل.
5: نعم.
3: البيت الأخير طبعا فأكرم بها من لحية وعمامة لها ألف عام عن حماكم تناضل.
5: نعم. فأكرم بها من لحية وعمامة لها ألف عام عن حماكم تناضل.
3: هنا
5: صورة ممتدة.
3: امتداد نعم من الإمام علي
5: نعم هذه تختصر الزمن.
3: صح.
5: تختصر ألف عام. هو يقصد هنا بألف عام 1400 عام.
3: أيوة. واضحة صحيح.
5: نعم. تجسدت تمام في اللحية والعمامة. هي تجسد هذا كرموز مستمرة وحية تقاتل وتناضل دون وكلا لحماية حماء الأمة ودينها وعرضها ووجودها.
3: نعم.
5: الإشادة هذا البيت يختتم بإشادة وتعظيم تمام بهذه الرمزية الدينية. التأكيد على أن هذه العمامة تمام لم تكن يوما ترفا بل كانت هي خط الدفاع الأول عن كرامة المسلمين والعرب طيلة هذا الألف العام.
3: صحيح.
5: يريد أن يقول لنا الشعر.
3: نعم. وهو امتداد الثورة المحمدية العلوية التي لا تقبل السكوت على الظلم. وهذه
5: أيضا نصد مطيع.
3: حاضر.
5: إثنات فعل النظام حماية الحماء الممتد عبر عام إلى ذات اللحية مثلا الإمام السيد علي لحية السيد الإمام علي خامنئي السيد عليه السلام أو إلى أن إلى ذات اللحية إلى لحية الإمام علي عليه.
3: نعم.
5: هو اختصار زمني عبقري يعني من الشاعر يدل على تمكن الشاعر الكبير.
3: صحيح.
5: طبعا هو في هذه المفارقة أن يتعرض هذا الظن الإمام السيد علي الخامنئي الذي أمضى تاريخه بحماية الأمة للقتل ليس حتى من أبناء الأمة وإنما تحت نظرهم
3: وقبولهم لما يحدث هذا.
5: نعم.
3: هم مشاركون بالتأكيد
5: بل تأييد بعضهم.
3: صحيح. نعم. إذن أخي الشاعر والأديب والناقد هائل العزيزي هنا نكون قد وصلنا إلى ختام هذه الحلقات الثلاث في قراءة قصيدة ألم يبدأ التوحيد للشاعر تميم البرغوثي. خلاصة للثلاث الحلقات، ما الذي تتفضل به؟
5: طبعا تتجلى القصيدة بشكل عام، قصيدة للشاعر تميم البرغوثي كعلامة فارقة في أدب الرثاء. أدب الرثاء هذه مختلفة مثلا من بدايتها، مختلفة بالوقوف على كما كان، هي ليست بكاء ورثاء فقط، حيث استطاع الشاعر تميم البرغوثي أن ينبري بهذا النص، أن يقدم نصا يفيض بجزالة المبنى وعمق المعنى. هو تجاوز الرثاء التقليدي كما قلنا إلى صياغة وفلسفة متكاملة لمعنى الاستشهاد، معنى الإمامة، معنى القيادة. تمحور طبعا مضمون القصيدة كامل التي هي 41 بيتا، يعني تمحور مضمون القصيدة حول رثاء من؟ رثاء

0: الكربلائيه الاولى، او من مغرب بالاصح من مظلوميه الامام علي الى مظلوميه الكربلائيه، مظلوميه ال البيت الذي يتعرضون له عبر العصور، يتعرضون لهذه المظلوميه. نجح الشاعر في تفكيك زيف السلطه الدنيويه، يعني السلطه الدنيويه، وعراها مقارنه بهذا الفوز، بشهاده الفوز الخالد الذي يؤسسه الشهداء بدمائهم، معتبرا ان التوحيد الحقيقي لا يستقيم الا برفض الطغيان ورفض الاستكبار والوقوف في وجه الطغيان والاستكبار.
1: نعم.
0: اما من حيث الجماليه في القصيده يا استاذ مطيع، يعني اختار الشاعر هذه القافيه التي تنتهي باللام المضمومه، وهي قافيه جميله جدا، ودعمها يعني دعم الابيات بجرس موسيقي يتراوح بين هيبه الخطابه وغصه الحزن الجليل. تمام.
1: صحيح.
0: يعني تميزت كلمات القصيده بالجزاله كما عندنا من الشاعر تميم البرغوث.
1: نعم.
0: والمتانه المستوحاه من الشعر الكلاسيكي، وهذا معطف على الابيات حاله من المهابه والوقار التي تناسب مقام الرثاء وعظمه التأبين.
1: يا سلام عليك. وكانت أيضا قراءتك للقصيدة قراءة رائعة، وتوقفت عند جزئيات كثيرة ربما لم يكن ليفهمها القارئ إذا العادي إذا قرأ القصيدة قراءة عابرة. أنا أشكرك كثيرا الشاعر والأديب والناقد هائل عزيزي، وقد استعرضت معنا قصيدة الرثاء الإمام علي الخامنئي التي كتبها الشاعر تميم البرغوثي. شكرا جزيلا، كما نشكركم مستمعين الأعزاء على حسن الإصغاء والمتابعة. دمتم في أمان الله.

0: مواقف أدبية.
1: مواقف أدبية.
2: مواقف أدبية من إعداد وتقديم مطيع حسين الفقيه.
3: إذاعة صنعاء
4: تدعوكم إلى جزيرة الأحلام.
5: جزيرة الأحلام.
6: جزيرة الفن الإذاعي لإذاعة صنعاء العريقة التليدة. هذه الجزيرة التي رسم معالمها ورفد ينابيعها ورفع لواء هذه الجزيرة الفاتنة مبدعون من أرباب الفن الإذاعي.
7: الخطو يا شيبور.
8: حذيفة بن بدر فارس بني فزارة.
7: ما بال حذيفة يا شيبور؟
8: يحاول اقتحام أسوار الجزيرة.
9: من أين يأتيك العدو وأنت في أرض تكاد صخورها تتشيع؟
3: إذاعة صنعاء تعود بكم عبر ذاكرة أثيرها الساحر.
10: كمن تعجبك الفشر قوي قوي.
11: الله يا سيلاه.
3: وتقدم لكم باقة برامجية متنوعة من إرشيفها الإذاعي.
12: فسحة من الزمن في ظلال الكلمة نقضيها وثمار المعرفة نشنيها.
13: أنديت المرء والحباب.
14: أيها الإخوة والأخوات، سلام من الله عليكم ورحمة منه وبركاته.
3: من الإرشيف
15: توقفوا معنا لنسمع دقات هذه الأجراس.
3: أصوات سحرت القلوب قبل الآذان.
16: إنها تدق معلنة بداية مجد جديد
17: ولمدة نصف ساعة.
3: من الإرشيف
18: وكما يقول المثل اليمني في الزوايا خبايا.
3: من مخابئ الذاكرة الحية للإذاعة نستعيد الصورة والصوت والفكرة والمدلول. روعة الفكرة وحلاوة المدلول.
19: فالحين ما قال مجلس الأمن.
7: مجلس الأمن عبارة عن طفل غير شرعي لأمريكا.
19: وأمريكا
7: أكبر العاشقات العظمى لحوالي 1,000,000 صهيوني، والصهاينة هم كلاب الحراسة لأمريكا في الشرق الأوسط.

0: العدا لن أهاب الردى لن يمر العدا.
1: إذاعة صنعاء تاريخ من الوفاء والعطاء والتميز والإبداع.
2: تنبتين أينما شئت بلا حدود
3: وهنيئا هنيئا لك يا وطن الحبيب.
1: من الإرشيف درر برامجية يجمعها من ذاكرة الإذاعة إبراهيم عباس الحميضة وسعاد الويسي.
4: هنا صنعاء.
5: أثير إذاعة صنعاء كان وما يزال الصوت الأقرب إلى ملايين المستمعين من خلال ما قدمته الإذاعة من برامج منوعة ومليئة بالود والبساطة والقرب من المستمع وملامسة همومه. ومن الإرشيف اخترنا لكم
6: تحت نخيل بلادي
7: واحة

0: سمعنا.
1: شبام اسم لعدة مدن في اليمن،
0: منها
1: شبام حراز،
0: وشبام القصة في الجوف،
1: وشبام كوكبان،
0: وشبام في وادي الكسر بحضرموت.
1: وأصل كلمة شبام كما وردت في المصادر التاريخية القديمة هي كلمة شباه،
0: ثم تحولت الهاء إلى حرف الميم
1: كما أورد ذلك الهمداني بقوله:
0: فلما احتربت حمير ومدحج خرج أهل شبوة من شبوة فسكنوا حضرموت، وبهم سميت شبام.
1: وكان الأصل في ذلك شباه، فبدلت الميم هاء.
0: وشبام حضرموت هي من يطلق عليها بيحم الصفراء.
1: يقول شاعر مجهول: فأنت شبام والصفراء أنت، وبيحم أنت إن نعني لعونا، وأنت ملكت القطر المفدى ونبراس العلوم إذا اقتبسنا.
0: مستمعينا، سئل إعرابي ما هي الحكمة فقال:
1: شيء يثبت في قلوبنا ويثمر في ألسناتنا.
0: وسئل ما هو المثل
1: فقال:
0: شيء يأتينا فنحسه فنقوله ونعيده في كل مقتضى.
1: وبالتأكيد مستمعينا أن كلام الإعرابي لم يأتي من فراغ،
0: فقد ثقلت التجارب نفوس وألهمت عقول.
1: يقول المثل اليمني: اطلب عمر تنظر عجب.
0: نعم، فكلما يخرج عن المألوف يدخل من باب العجب أو سجل المفاجآت.
1: فالعجب ليس ما نعرف ونألف،
0: العجب هو الحدث الذي لم نتوقعه.
1: ومثلنا هذا يشبه ما يقوله أبو تمام عن دهره:
0: لقد صار هذا الدهر إلا أقله عجائب حتى ليس فيه عجائب.
1: ومثله المثل اليمني: الدهر قلب بقلبة والزمان مدخل بمدخل.
0: والتكرار هنا إشارة إلى عدم ثبوت أي شيء وتحول كل شيء،
1: وهذا هو سر الحياة وتبدل الزمان.

0: مستمعينا، يقول المثل:
1: من أكل شعير الناس أكلوا بره.
0: فمن تعرض لغيره ولخصوصيات حياتهم تعرضوا له، ولما يظن أنه خاص به.
1: واليمني مستمعينا مولع بترديد الأمثال، حينما يجد الفرصة يضرب المثل،
0: أو من خلال حديثه العادي الذي يحادث به غيره، لذا فهو يضرب مثلا وهو يريد أن يصف مثل حالة ما أو وضع ما.
1: ومن الحكايات القديمة والطريفة هذه التي نسبت إلى الحيوانات،
0: فقد رددوا أن ثعلبا أخذ من الأرنب ثمرة
1: فتحاكم إلى الضب،
0: ولما وصل إليه طلب خروجه فقال:
1: في بيته يؤتى الحكم.
0: فقالت الأرنبة:
1: التقطت ثمرة.
0: قال الضب:
1: حلوة فكليها.
0: قالت:
1: أخذها مني ثعلب.
0: قال:
1: أراد الخير.
0: قالت:
1: صفعته على خده.
0: قال:
1: بحقك أخذتي.
0: قالت:
1: جازاني بصفعتين.
0: قال:
1: حر انتصر.
0: قالت:
1: فاحكم بيننا.
0: قال:
1: قد حكمت.
0: وصارت كل تلك الكلمات أمثالا.

0: رقصة القنيس
1: هي إحدى الرقصات الشعبية المعروفة في محافظة حضرموت،
0: وتقام هذه الرقصة على إيقاع وألحان بني معزاة.
1: وتعني هذه الكلمة بني معزاة الرجال الذين يصحبون معهم كلاب الصيد.
0: والمعزاة هي الجبل أو الجلد أو السلسلة التي تطوق عنق كلاب الصيد والتي تلعب دورا في اصطياد الوعول.
1: وهي رقصة خاصة باصطياد الوعول، فحينما يشاهد أي واحد وعلا يصيح من يراه بأعلى صوته مناديا من يهمه الأمر في اصطياده.
0: فتحضر الشباك ويحضر الرماة والكلاب ويذهبون إلى الجبل معا بلاج الفجر،
1: وقد يحالفهم النجاح ويصطادون ويعودون إلى مناطقهم في نفس اليوم الذي ذهبوا فيه.
0: وقد يستمر القنيس فترة قد تستمر 4 أيام،
1: فإذا ظفروا بالوعول عادوا بالأراجيز والغناء ثم الرقص.
0: وإن لم يحالفهم النجاح
1: ولم يصطادوا عادوا متسللين في خفية إلى بيوتهم مع إرخاء الليل وسدوله.
0: وإذا كانت أكثر الوعول المصطادة من الذكور
1: فإن الأراجيز والأفراح تكون أكثر احتفالا، وبالعكس إذا كانت من الإناث.
0: وقبل إقامة رقصة القنيس يقام الزف،
1: وهو المسيرة خارج وداخل المنطقة
0: عقب العودة من الجبال مباشرة،
1: حاملين رؤوس الوعول في مقدمة المسيرة
0: على رؤوس الرجال مع تبار الشعراء بالأشعار.
1: ويبدأها الشاعر غالبا بقوله قال بداع القوافي،
0: ثم تقام الرقصة حيث يقوم شخص واحد بالغناء والضرب على طبل صغير هو المروس.
1: أما الراقصون فتارة يكونون 4 وتارة 2 فقط،
0: وهم من الرجال في كلتا الحالتين.
1: وعندما يكون الراقصون 4 يشكل كل منهم صفا مواجها للآخر،
0: فيأخذ 2 في الاتجاه والقفز نحو الفرقة،
1: بينما يأخذ 2 الآخران في القفز والتقاطع للصف الآخر.
0: ثم يدور كل 2 منهم في منطقته منطقة البداية،
1: ثم يجتمع 4 وينحنون معا إلى الأرض في خفة ورشاقة، ويغني المغني قصائد من الشعر الشعبي تصف الوعول والأشباك وكلاب الصيد والجبال وبسالة القناصين.

0: مستمعينا، اشتهرت عدن بصناعة الطيوب والبخور وبتميز روائحها منذ القدم.
1: يقول المرزوقي أبو علي أحمد بن محمد صاحب كتاب الأزمنة والأمكنة:
0: لم يكن أحد من العرب يحسن صناعة العطور غير أهل عدن، وقد اشتهروا بصناعته حتى أن الطيب الذي يستعمله كل الناس كان يصنع بها ويجلب منها إلى سائر بلدان الهند وفارس والروم وينقل في البحر والبر.
1: ووصف أبو حيان التوحيدي في كتابه الإمتاع والمؤانسة، وصف سوق عدن وشهرتها بصناعة الطيب فقال:
0: ثم يرحلون فينزلون عدن، ومن سوق عدن تشترى اللطائم وأنواع الطيب، ولم يكن في الأرض أكثر طيبا ولا أحدق صناعا للطيب من عدن. عزيزي المستمع،
1: عزيزتي المستمعة،
0: واللقاء سيتجدد
1: إن شاء الله.
0: تحت نخيل بلادي
2: واحة.
3: من الأرشيف
4: يقول خبراء الإعلام إن الكلمة الإذاعية هي نصف الإعلام إن لم تكن الإعلام كله، ولهذا فللإذاعة دور لا يستهان به في تكوين الرأي العام سواء في حالة السلم أو في حالة الحرب، وتعد الإذاعة لسان حال المواطن كونها تترجم مشاعر الجماهير. وإذاعة صنعاء منذ نشأتها وحتى اليوم وهي الوسيط الإعلامي الناجح والمؤثر في المجتمع بقدرتها على النفاذ والتأثير من خلال ما قدمته وتقدمه من برامج متنوعة ومتخصصة في شتى مجالات الحياة. ومن إرشيف إذاعة صنعاء اخترنا لكم
5: مسارات.
6: حكم وحكايات،
5: أبعاد ومسافات،
6: طرائف ولطائف وروايات،
5: أخبار ومعلومات، كلها في مسارات.
6: مسارات ترسمها إعدادا وتقديما عائدة سليمان الشرجبي.
5: يشارك في تقديمها محمد الشرفي ونبيل حزام. سئل الجمال: ما لروحك راعي؟ فأجاب: إني روعة الإبداع، الله فاطرني وواضع سنتي، والعقل بحري والجهود شراعي، الفكر يحضرني ففيه محطتي، والجهد يطلقني إلى الأصقاع، لست الحبيسة وفي النفوس مكانني، فهي القلاع ومنبري والساعي. ها نحن ذا جئنا لرحلتنا معا عبر الأثير معشر السماعي.
6: الله هو الجمال المطلق وسنته كل جميل، ونحن من خلقه البديع، من صورنا فسوى، فنحن من صور الجمال، والجمال هو المسار الأول، وكل ما جاء في مقدمته هو إشارة إجمالية لما نحن بصدده.
5: أما التفاصيل لذلك فهي أبعد من كل ذلك، وكما يقال عميقة الأغوار ومتشعبة ذات أطوار، وفي كل منها أسرار.
6: إذن على بركة الله نبدأ المسار. فكما ألحظ أحد محبي الجمال المشهور في عالم الإبداع بشاعر الحب والجمال بالانتظار:
5: إليها أبو ماضي يشاركنا الخطوة الأولى في الانطلاق لبيان الموضوع.
7: الجمال كما تفضلتم فكرة عميقة الأغوار ومتشعبة ذات أطوار، غير أن النفس مفتاح البصيرة وفائدة الإبصار، وإليكم رأي. والذي نفسه بغير جمال لا يرى في الوجود شيئا جميلا.
5: الجمال أيها الراحلون معنا في المسار، إن حاولنا تأطيره في منهجية الطرح سيكون من خلال ثلاثة. الأول
6: الجمال والغرائز.
5: أما الثاني فعناصره وماهيته،
6: والثالث معايير الجمال.
5: وفي هذا وذاك في كل منها خلاصة، بل خلاصات تذكر.
6: ماذا عن الأولى؟
5: سأبدأ بها ومن ثم بشرحها. الحب العظيم يتم عن تقدير لجمال عظيم. وقفتنا هنا ستكون مع بشار بن برد، الشاعر الضرير الذي لا يرى ومع هذا وصف لنا الحسن وصفا يرضي أصحاب مدرسة الغريزة، حيث قال:
7: يلومني في حب عزة معشر قلوبهم فيها مخالفة قلبي، فقلت دعوا قلبي وما اختار وارتضى، فبالقلب لا بالعين ينظر ذو اللب. وهل تبصر العينان في موضع الهوى؟ وهل تسمع الأذنان إلا من القلب؟
6: الله الله، ما أبلغه وما أجوده،
5: بل قل ما أجمل ما خلص إليه وأطرى. الجمال كما سمعتم في أبيات البصير المبصر بشار شيء أكبر وأسمى من أن يرى بالعين أو يسمع بالأذن.
6: الجمال مصدره قلب المحب، حيث موضع الهوى.
7: وهل تبصر العينان في موضع الهوى؟ وهل تسمع الأذنان إلا من القلب؟

0: وبين أيدينا وعلى قارعة مسارنا بعض من عناصر الجمال.
1: هل الجمال صورة وتكوين، صوت وتلوين، تخيل في المادة، أم خيال لا يعرف مداه أو حده؟ غويو أيها الأديب الفيلسوف، ما رأيك في هذا؟
2: إن الراعي المتعب حين يشرب كأسا من الحليب إنما يشرب معها أو بها أغنية رائعة، وإن المحموم الذي تضع على جبينه قطعة من الثلج يرتاح إليها كما يرتاح لشكل جميل.
1: إذن غويو يعد الشراب أو الطعام أو تذوق الأشياء بالفم أو الشم أو اللمس من عناصر الجمال.
0: تجاوز النعم، فنحن نقول طعم الحليب البارد لذيذ ورائحة العطر منعشة، لكن لا أعتقد أننا نستطيع القول إنهما جميلان.
1: أنا أخالفك الرأي.
0: وأنا أصر على رأيي.
1: فلنحتكم إذن إلى علماء الجمال، فهم الآن أو أغلبهم متواجدون في المسار. ما هذا؟ ألا تضعون حدا لاقتحام أي مكان؟
3: أعتذر أيها المبلغ، فأنا لست أيا كان، أنا أحد علماء الجمال، وبدلا من أن تأتوا وتصلوا إلي في المسار سبقتكم وأتيت إليكم.
0: المعذرة، قلت لنا أنت من؟
3: واحد من علماء الجمال أو ما يسمى الستاتيك، وأنا بل نحن معك في الرأي.
0: هل أوضحت لو سمحت؟
2: إننا نجمع على أن الأصوات والخطوات والألوان هي وحدها عناصر الجمال وأدواته، وأن حاستي السمع والبصر هما وحدهما اللتان يستعين بهما الدماغ على تقدير الجمال.
0: وماذا عن حواس اللمس والشم والطعم؟
2: تلك تؤدي مهمتها مباشرة عن طريق الجسد لا عن طريق العقل، فاللذة التي نشعر بها حين نأكل طعاما جيدا لذة مادية لا ترقى إلى أفق الجمال العلوي، ولذلك لا يقال هذا الطعام جميل أو هذا العطر جميل.
0: هل فهمت يا أستاذ؟
1: ما زلت عند رأيي.
0: سامعين الكرام، كي لا يتشتت المسار بين تقرير علماء الجمال وتحفظ زميلي، أوضح الأمر.
1: وهل للأمر توضيح؟
0: من كل بعد. رأيك أيها زميل ينتمي إلى المدرسة العربية القائمة على لغتنا ذات الباع في البديع وضروبه وفنونه، حيث المجاز متاح ويلعب دورا، وهو ما أشرت إليه، واسمع من يؤيدك في ذلك.
4: ليس الجمال بمئزر فاعلم وإن رديت بردا، إن الجمال مناقب ومآثر يورثن حمدا.
1: هذا هو عمرو بن معدي كرب الزبيدي، وتلكم خلاصة مهمة حرة احفظوها.
0: هل لك من إضافة؟
1: حسبي بما سمعت، وأسعدني أنه قول جميل.
0: واسمع ما هو في جماله.
2: وهل ينفع الفتيان حسن وجوههم إذا كانت الأعراض غير حسان؟ فلا تجعل الحسن الدليل على الفتى، فما كل مصقول الحديد يماني.
0: بقيت لنا وقفة مع رفقائنا في المسار، والسؤال: أين ترى مكامن الجمال من حولك؟
5: ليس الجمال في الشكل ولا في المظهر ولا شيء، إنما الأساس هو تفكير الإنسان ومكامنه التي يخرجها من قلبه، يكون هنا مركز وقوة الجمال. الجمال الحقيقي للشيء يكون هي عندما يتعامل بأخلاق وبجد واحترام.
6: فالجمال ليس بسلع أو شكل نتمتع فيه، ولكن في فكر، في فكر متقدم وليس أي فكر. إضافة إلى أجمل رؤية عندما نرى شعب يطبق تعاليم دينه تماما ويحترم العادات والتقاليد الأخرى والأفكار. نحن نرى أن الجمال هو جمال الروح، فلا بد أن تكون الأرواح التي حولنا جميلة، لأننا إذا كنا في أرواحنا جميلين سنرى كل شيء جميل.
7: ليس الجمال بمأزر، فاعلم أن ارتديت بوردة. إن الجمال جمال القلب حقيقة، أنا من وجهة نظري، لأنه الجمال في الوجه يزول، فالجمال ضروري أن يكون في الروح، في داخل الإنسان. يكون الإنسان قد عمر 70-80 سنة ولكن روحه ذات شباب.
0: مسارات. على المنوال السابق نستسمح سامعينا استخدام مفردة جميل وجمال فيما سيأتي، فنسأل: من هو الرجل الجميل؟
1: والمراد هنا من هو الرجل الرجل المتمتع بصفات الرجولة البديعة والجميلة.
0: تعالوا معنا نعود قليلا في مسارنا لنستمع وإياكم لهذا الحوار الذي دار بين اثنين.
1: أيها الشيخ، ألك رأي في الناس؟ أعني الرجال في الناس.
4: الناس ثلاثة، فرجل رجل، ورجل نصف رجل، ورجل لا رجل.
1: كيف جزيت خيرا؟
4: الرجل الرجل ذو الرأي والمشورة.
1: ونصف الرجل؟
4: الذي له رأي ولا يشاور.
1: هذه أيضا فهمتها، فكيف يكون الرجل لا رجل؟
4: ليس برجل، ذلك الذي ليس له رأي ولا يشاور.
0: خلاصة لم تبق كثيرا لفلاسفة وعلماء الاجتماع ومنظري السياسة، أساسها الفعل القائم على الخبرة والدراية والاستعانة بما لدى الآخرين لتعزيزه دون ما استعلى. مسارات.
8: من الإرشيف:
9: إذاعة صنعاء ستبقى الصوت المتفرد في سماء الإعلام الوطني.
8: إذاعة صنعاء تاريخ من الوفاء والعطاء والتميز والإبداع.
10: تنبتين أينما شئت بلا حدود، وهنيئا هنيئا لك يا وطن الحبيب.
8: من الإرشيف. من الإرشيف درر برامجية يجمعها من ذاكرة الإذاعة إبراهيم عباس الحميضة وسعاد الويسي.

0: سامعنا الأكارم، أسعد الله صباحكم بكل خير وأهلا ومرحبا بكم إلى هذه الإطلالة السريعة لدرجات الحرارة ليومنا هذا بمشيئة الله تعالى. لذا سنتوجه وإياكم الآن إلى المركز الوطني للأرصاد الجوية، ومعنا على خط الهاتف الأستاذ أحمد مجوحان. صباح الخير أستاذ أحمد.
1: أسعد الله صباحكم بالخير وعافية.
0: حياكم الله. ماذا عن درجات الحرارة ليومنا هذا بمشيئة الله تعالى؟
1: بمشيئة الله تعالى. أسعدتم بالخير صباحا أعزائي المستمعين، إليكم نشرة أحوال الطقس المتوقعة خلال 24 ساعة القادمة بمشيئة الله تعالى. يتوقع أن تكون أجواء ارتفاعات الجبلية والهضاب الداخلية، أجواء صحوة إلى غائمة جزئيا تتحول تدريجيا إلى الغائمة، وهناك فرص هطول عالية خلال الأيام القادمة، خاصة يوم غد تكون أكثر عن اليوم وكذلك الأيام المقبلة. ويتوقع هطول أمطار رعدية متفاوتة شدة، قد يدرج فوقها الرياح هابطة وتساقط حبات البرد على أجزاء من محافظات المحويت، ريما ذمار ابتعز الضالع والبيضاء، ومتفرقة يصحب الرعد أحيانا على أجزاء من مرتفعات صعدة حجة وأجزاء من صنعاء لحج وأبيان خلال فترة الظهيرة والمساء، مع تشكل الضباب خلال الفترة المسائية على أجزاء من المحاذرات والطرقات الجبلية. في المناطق الصحراوية أجواء صحوة إلى غائمة جزئيا حارة إلى شديدة الحرارة، تتراوح درجة الحرارة العظمى ما بين 40 إلى 45 درجة مئوية، مع احتواء هطول أمطار متفرقة على أجزاء من صحاري محافظات المهرة حضرموت شبوة ومأرب والجوف، ورياح شمالية شرقية معتدلة تنشط أحيانا تعمل على إزالة الأسلبة والرمال. المناطق الساحلية والخبس وقطرات طقس غائم جزئيا حار ورطب، مع احتمال هطول أمطار متفرقة قد يصحب الرعد على أجزاء من سهل التهامة والمناطق الداخلية المحادية للسواحل الشرقية والجنوبية، ورياح نشطة إلى شديدة السرعة تتراوح ما بين 25 و50 عقدة حول أرخبيلس وقطرة والسواحل الشرقية وخليج عدن. ويحذر المركز الوطني للأرصاد والإنذار المبكر الأخوة المواطنين في المناطق المتوقعة بخطور الأمطار عليها، وينصح بعدم التواجد في ممرات السيول وبطون الأودية، وذلك حفاظا على أنفسهم. كذلك ينصح بالاحتماء من العواصف الرعدية وعدم التواجد بالقرب من أعمدة الكهرباء والأشجار العالية. كذلك ينصح بعدم التجول أثناء العواصف الرعدية. كذلك متعدي البحر والصيادين وربابة السفن من الصراب بارتفاع الموج حول أرخبيلس وقطرة والسواحل الشرقية وخليج عدن. في المناطق الساحلية من الأجواء الحارة، وينصح بعدم التعرض المباشر لأشعة الشمس، وينصح بالإكثار من شرب السوائل خاصة في السهول الساحلية والسواحل والمناطق الصحراوية. أما درجات الحرارة العظمى والصغرى تكون على النحو التالي: في صنعاء 33-16، في عدن 38-31، تعز 34-19، المكلا 33-28، الحديدة 37-32، سيئون 42-28، سوق قطرة 34-27، دمار 31-11، بيب 29-12، الغيضة 29-25، زنجبار 39-29، الضالع 33-21، وفي عتق 40-27، مارب 41-26، صعدة 33-16، المحويد 31-18، عمران 33-15، جبنة بشعيب 25-8 درجات، المخا 37-30، الجوف الحزم 41-26، حجة 32-22، البوق 41-25، وفي البيضاء 33-16، وفي ريما الجبين 26-17. أعزائي المستمعين، قدمنا لكم نشرة أحوال الطقس، وكل ذلك بمشيئة الله تعالى. إلى حين نلتقى في نشراتنا القادمة، لكم مني أطيب المنى.
0: ولكم أيضا سيد الكريم الأستاذ أحمد مجوحان من المركز الوطني للأرصاد الجوية، شكرا جزيلا لك.
1: شكرا لكم.
0: في أمان الله.

البداية بالعناوين. الرئيس المشاط يؤكد أن سلوك النظام السعودي خلال الفترة الماضية وإصراره على الحصار على حصار الشعب اليمني أثبت لا نية لديه في إحلال السلام. القوات المسلحة تعلن حظر الملاحات البحرية على العدو السعودي ومسيرات شعبية مباركة للإعلان. وشهداء وجرحى بالنيران العدو الإسرائيلي في غزة وانتهاكات واسعة جنوب سوريا. الحرس الثوري الإيراني يوجه ضربات موجعة للقوات الأمريكية في المنطقة ويحكم القبضة على هرمز. إلى التفاصيل. بسم الله الرحمن الرحيم. أكد فخامة المشير الركن مهدي المشاط رئيس المجلس السياسي الأعلى أن سلوك النظام السعودي خلال الفترة الماضية وإصراره على حصار شعبنا أثبت اللانية لديه في إحلال السلام أبدا، كما أكد أنه ليس من حق أحد في هذه الدنيا أن يشرعن حالة الحصار الظالم من قبل نظام آل سعود على شعبنا اليمني. وأشار إلى أن أي بيانات ستصدر لشرعنة الحصار وإدانة موقف اليمن تصاغ بصيغة واحدة ومن غرفة واحدة وهي مدفوعة الثمن. وأضاف فخامة الرئيس على من يتبنى هذه الإدانات أن يطلب من نظام آل سعود وضع الإجراءات التي على اليمن على بلده. وأشار إلى أن الحصار الجائر وما ترتب عليه من ضرر كبير بحق شعبنا ستنهيه سواعد رجال الرجال وعزيمتهم وإيمانهم بإذن الله. وشدد الرئيس المشاط على أنه لا مجال للعدو إلا إنهاء الحصار على الشعب اليمني، وذلك حق وليس منه وذلك حق وليس منا على الشعب اليمني. وخاطب الرئيس المشاط النظام السعودي أن تكلفة إنهاء الحصار أقل تكلفة من الإصرار على الباطل لو كانوا يعقلون، وأكد أنه لا قيمة للمناورات الكلامية والإعلامية بعد اليوم، لافتا إلى أن العدوان السعودي السافر على مطار صنعاء كشف من يقف وراء الحصار الظالم على شعبنا لأكثر من عقد من الزمن. بعث عضو المجلس السياسي الأعلى الدكتور عبد العزيز صالح بن حبتور برقية تهنئة إلى القائد المجاهد الفلسطيني خليل الحية بمناسبة انتخابه رئيسا للمكتب السياسي لحركة المقاومة الإسلامية حماس خلفا للقائد الشهيد يحيى السنوار. وعبر الدكتور بن حبتور في البرقية عن أحر التهاني للقائد المجاهد الحية، مؤكدا ثقته بأن الرئيس الجديد سيكون خير خلف لخير سلف في قيادة الحركة ومواصلة نهجها المقاوم ضد المحتل الصهيوني والسير على خطى الحركة منذ تأسيسها في مقاومة الاحتلال وتحرير الأرض بمختلف الوسائل والإمكانات المتاحة. وجدد عضو المجلس السياسي الأعلى موقف اليمن قيادة وحكومة وشعبا بقيادة السيد القائد عبد الملك بدر الدين الحوثي في نصرة القضية الفلسطينية باعتبارها قضية الأمة المركزية ودعم فصائلها المجاهدة المقاومة بمختلف الوسائل المتاحة. أعلنت القوات المسلحة في بيان صادر عنها أمس حظر الملاحة البحرية على العدو السعودي المجرم وفق معادلة الحصار بالحصار، وسيدخل حيز التنفيذ من لحظة إعلان هذا البيان. وجدد التأكيد على جهوزيتها الكاملة لكافة الخيارات، وأن أي حماقة يقدم عليها العدو السعودي الأرعن من خلال التصعيد الشامل سيتم مواجهته بتصعيد شامل وقاس. ودعا البيان أبناء الشعب اليمني إلى مواصلة التعبئة العامة والنفير العام والاستعداد التام لكل السيناريوهات والتطورات والإسناد للجبهات بالمقاتلين. ووجهت القوات المسلحة التحية بإعزاز وإجلال لأبناء الشعب اليمني الذي خرج في مليونية التحذير والنفير بشكل لا مثيل له، مؤكدة أنها لن تألو جهدا في استرداد حقوقه المنهوبة وإنهاء الحصار الظالم عنه مهما كانت النتائج والتداعيات. أكد نائب وزير الخارجية والمغتربين عبد الواحد أبو راس أن ما قام به العدو السعودي من عدوان وحصار على اليمن برا وبحرا وجوا على مدى 12 عام أثقل كاهل الشعب اليمني وأوصله إلى حالة المجاعة نتيجة إجرام وغطرسة النظام السعودي. وأشار إلى أن القرار الذي اتخذ بحظر الملاحة البحرية على النظام السعودي يرسي معادلة الحصار بالحصار مهما كان الثمن،
وأوضح أن قرار النظام السعودي حرمان الشعب اليمني من ثرواته من النفط والغاز سيقابل اليوم بالمثل، وعلى جميع الفاعلين الإقليميين والدوليين أن يعوا ذلك، وأي أصوات النشاز ستعمل على توفير الغطاء للنظام السعودي ستذهب أدراج الرياح. وبين نائب وزير الخارجية أن النظام السعودي اعتقد واهما أن استمرار حصاره على اليمن سيحقق له ما عجز عن تحقيقه بالقوة العسكرية، وبدلا من أن يمضي في توقيع وتنفيذ خارطة الطريق عمد إلى المماطلة وتضييق الخناق على الشعب اليمني والهروب من استحقاقات السلام وأثناء معركة طوفان الأقصى. رهن على العدوان الإسرائيلي الأمريكي على اليمن أولا، ثم على العدوان الأمريكي الإسرائيلي على إيران ثانيا، بيد أن رهاناته باءت بالخسران. وشدد نائب وزير الخارجية التأكيد على أن صنعاء أثبتت دوما حرصها على تحقيق السلام العادل والمشرف والمستدام للشعب اليمني في كل محطات التفاوض الماضية، وأن من كان يعرقل ذلك هو النظام السعودي وأمريكا.

شهدت العاصمة صنعاء وعموم المحافظات الحرة مسيرات حاشدة مباركة وتأييدا لإعلان القوات المسلحة اليمنية فرض حظر الملاحة البحرية على العدو السعودي وتدشينا لمرحلة من المواجهة وفق معادلة الحصار بالحصار. وأكد المشاركون في المسيرات جهوزيتهم ومباركتهم للخطوات الاستراتيجية التي تتخذها القيادة الثورية والسياسية والقوات المسلحة لانتزاع حقوق الشعب اليمني المشروعة، واعتبروا قرار القوات المسلحة خطوة مفصلية وتاريخية لكسر الغرور والغطرسة السعودية وتتويجا لصمود الشعب اليمني في وجه المعاناة الإنسانية التي فرضها تحالف العدوان. وجدد المشاركون التفويض المطلق للسيد عبد الملك بدر الدين الحوثي في اتخاذ الخيارات الرادعة والكفيلة بتنفيذ خارطة الطريق مع العدو السعودي المجرم وتلبية مطالب الشعب اليمني العادلة وإجباره على وقف غطرسته المستمرة منذ نحو 12 عاما. استشهد مواطن أمس جراء قصف شنته طائرة مسيرة صهيونية استهدف دراجة كهربائية على شارع صلاح الدين قبالة منطقة الزوايد وسط قطاع غزة. وقد استشهد 6 مواطنين وأصيب أكثر من 20 آخرين جراء إطلاق قوات العدو النار على المدنيين في مناطق متفرقة من القطاع. وفي الضفة الغربية المحتلة اقتحمت قوات العدو الإسرائيلي أمس شمال شرق رام الله ومدينة بيت لحم فيما اقتحم عشرات المستوطنين الصهاينة باحات المسجد الأقصى المبارك في مدينة القدس المحتلة وأدوا ما يعرف بالسجود الملحمي خلال اقتحامهم للمسجد، كما اقتحموا الموقع الأثري في بلدة سبسيطية شمال غرب نابلس بحماية مشددة من قوات العدو. أصيب أمس طفلان بجروح جراء إطلاق قوات العدو الإسرائيلي النار على أطفال خلال توغلها في أطراف على أطراف قرية جملة بريف على أطراف قرية جملة بريف درعا في سوريا، كما اعتقلت قوات العدو شابا من الريف الجنوبي لمحافظة القنيطرة. هذا وتوغلت قوات عسكرية مؤلفة من 7 آليات عبر بوابة تل أبو الجثار حيث توجهت 5 منها نحو قرية الرزانية فيما تمركزت آليتان غرب قرية الحانوت، وأقام العدو حاجزا عسكريا غرب قرية صيد الجولان أوقف خلاله المارة وفتشهم بالتزامن مع تحليق مكثف الطيران المسير في أجواء المنطقة. أعلن الحرس الثوري الإيراني أمس عن توجيه القوات البحرية التابعة له ضربات موجعة للقوات الأمريكية الإرهابية في المنطقة، حيث شملت حظائر صيانة وتخزين الطائرات المسيرة التابعة للوحدات الأمريكية المتمركزة في مطار الصخير في البحرين، وحظائر وتجهيز الزوارق في ميناء سلمان بالبحرين، وحظائر إيواء وإسناد وتجهيز القوات البحرية الخاصة في قاعدة عريف جان بالكويت. كما استهدف الحرس الثوري طائرات النقل الثقيلة الأمريكية وطائرات القيادة والسيطرة التابعة للجيش الأمريكي المعتدي في مطار العقبة بصواريخ باليستية وألحقوا أضرارا جسيمة بعدد منها، كما استهدف أيضا نظام رادار إنذار مبكر للعدو الأمريكي ومستودعا للمعدات وقطع غيار الطائرات وحظيرة طائرات مسيرة أمريكية في قاعدة علي سالم. إلى ذلك أعلن الحرس الثوري وقوع انفجارين في ناقلتين نفط كانتا تحاولان العبور عبر الممر غير الآمن جنوب مضيق هرمز، محملا الجيش الأمريكي مسؤولية ما وصفه بدفعهما إلى استخدام هذا المسار. إلى ذلك أعلن الحرس الثوري الإيراني استجابته الكاملة للرسالة الاستراتيجية لقائد الثورة الإسلامية السيد مجتبى خامنئي، معتبرا أنها تمثل خارطة طريق واضحة لمواصلة الدفاع عن البلاد واستقلالها.

وسياسيا، أكد المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية إسماعيل بكاي أن الجمهورية الإسلامية ستواصل الدفاع عن سيادتها وحقوق شعبها، مشددا على أن الولايات المتحدة ستتحمل المسؤوليات القانونية عن جرائمها المتواصلة بحق المدنيين. وأوضح بكاي أن الولايات المتحدة لم تلتزم بمذكرة التفاهم، مؤكدا أن لا مبرر لعدم التزام واشنطن بما تم الاتفاق عليه، وأن هدف الجمهورية الإسلامية هو صون إيران وحماية سيادتها. من جانبه، أكد نائب قائد القوات البرية في حرس الثورة الإسلامية العميد روح الله نوري أن القوات المسلحة الإيرانية في أعلى درجات الجاهزية وأنها ستتعامل بحزم مع أي تحرك عدائي. نشرتنا الإخبارية انتهت، وهذا تذكير بأبرز ما جاء في عناوينها. الرئيس المشاط يؤكد أن سلوك النظام السعودي خلال الفترة الماضية وإصراره على حصار الشعب اليمني أثبت أن لا نية لديه في إحلال السلام. القوات المسلحة تعلن حظر الملاحة البحرية على العدو السعودي ومسيرات شعبية مباركة للإعلان. شهداء وجرحى بنيران العدو الإسرائيلي في غزة وانتهاكات واسعة جنوب سوريا. الحرس الثوري الإيراني يوجه ضربات موجعة للقوات الأمريكية بالمنطقة ويحكم القبضة على هرمز. من إذاعة الجمهورية اليمنية من صنعاء، مستمعينا، قدمنا لحضراتكم نشرتنا الإخبارية الأولى، وبعد فاصل قصير نستعرض أبرز عناوين الصحافة.

أهلا ومرحبا بكم مستمعينا إلى صحافة اليوم، والبداية من صحيفة لا الصادرة اليوم الثلاثاء 21 يوليو 2026 السابع من صفر 1448.

0: وبن سلمان يتوارى خلف صلعة العليمي.
1: صنعاء تغلق البحر أمام السعودية.
0: وإيران تدك الكمبوز الأمريكي وسنتكوم تعترف بالمزيد من القتلى.
1: في صفحتها الأولى أيضا بيان بالشمع الأحمر.
0: أيضا في صحيفة لا على ضفاف الخبر الرئيس المشاط لنا الحق الكامل باتخاذ ما نراه من إجراءات دون الحصار.
1: ومارب مصرع وإصابة عدد من المرتزقة بانفجار داخل معسكر لهم في حريب.
0: إطلاق 100 سجين في ذمار بعد معالجة أوضاعهم القلبية.
1: وصنعاء تغلق البحر أمام السعودية وتلوح بتصعيد شامل وقاس، خروج شعبي في خارطة السيادة تأييدا للقرار.
0: أعلام صهيوني يذكر بإغلاق باب المندب في معركة إسناد غزة ويؤكد أن التهديد قابل للتنفيذ.
1: وانتخاب خليل الحية رئيسا لحماس.
0: وفي صنعاء ورشة تناقش فيها أو يناقش فيها الاقتصاد الرقمي في اليمن.
1: وسياسي إيرلندي كل الاحترام للشعب اليمني الشجاع.
0: المقاومة العراقية سنستهدف كل المصالح الأمريكية إذا استمر العدوان على اليمن. الحرس الثوري يدك مقرات الكوماندوز وزوارق أمريكية في البحرين والكويت. سنتكم تعترف بمصرع جندي أمريكي في إربل. وسطاء يقترحون هدنة 10 أيام بين طهران وواشنطن.
1: العدوان السعودي على مطار صنعاء قراءة في استراتيجية التصعيد والحصار.
0: وفي مقال إبراهيم الهمداني مفاوضات سعودية بمنهجية إسرائيلية.
1: وفي صحيفة لا ترامب وإيران وإنكار الهزيمة.
0: وعن قلب المحور استشهاد وجرح 23 فلسطينيا بغارات صهيونية على غزة.
1: واشنطن تعلن بدء تشغيل 3 مناطق تجريبية في الجنوب. والاحتلال يفجر منازل مواطنين في لبنان وتحليق مكثف للمسيرات فوق بيروت.
0: وفي الشأن الرياضي انطلاق بطولة الشهيد إسماعيل الكديم الذهبي بمشاركة 8 فرق وأسبانيا تكتب مونديال 2026 بماء الذهب.
1: وتصنيف فيفا إسبانيا في الصدارة والمغرب سادسا وتراجع كبير لتونس.

0: وفتح باب التظلمات لطلبة الثانوية العامة.
1: إذن مستمعينا، كانت هذه هي أبرز العناوين الصادرة في صحيفة لهذا اليوم.

إذاعة الجمهورية اليمنية من صنعاء. الفترة المفتوحة، تحيا اليمن. أهلا ومرحبا بكم مستمعين عبر أثير إذاعة الجمهورية اليمنية من صنعاء في فترتها المفتوحة، إعدادا وتقديما أمل إبراهيم وأماني عامر. من الإشراف طاهر الحرازي، ومن الإشراف العام عبد الرحمن الحمران. من إدارة الأخبار يحيى الأديب، عبد الرزاق الباشا، وصايمة إبراهيم. نظم ومعلومات هشام العيزري. من المكتبات بسام الحمامي. هندسة صوتية أمين السنحاني. ومن الإخراج جميلة الورافي. أهلا ومرحبا بكم، وأسعد الله صباحكم بكل خير.

0: صادق.
1: اللهم اجعلنا من الذين اطمأنت قلوبهم بذكرك، وانشرحت صدورهم برحمتك، وأضاءت دروبهم بهدايتك، واستجبت لدعائهم بفضلك وعظمتك يا أرحم الراحمين. اللهم عاملنا بإحسانك، وتداركنا بفضلك وامتنانك، وتولنا برحمتك وغفرانك، واجعلنا من عبادك الذين لا خوف عليهم ولا هم يحزنون. اللهم اجعل خير أعمالنا آخرها، وخير أعمالنا خواتمها، وخير أيامنا يوم نلقاك فيه. اللهم إنا نسألك عيشة هنية، وميتة سوية، وردا غير مخزن ولا فاضح، برحمتك يا أرحم الراحمين.

ما أجمل هذه الصباحات عندما نبدأها بآيات الله سبحانه وتعالى، وما أجمل وألطف آياته: وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعاني. إلى كل روح ابتلعتها صراعات الحياة، وإلى كل قلب ظن بعد طول البلاء أن صوته لم يعد يخترق حجب السماء، وأن ذنوبه قد أوصدت أو أن ذنوبه قد أوصدت دونه أبواب الرحمة، فآثر الصمت واندوى على جرحه. هل شعرت يوما بوحشة الانقطاع حين تضيق بك الأرض بما رحبت، وتلتفت يمنة ويسرة فلا تجد من يسمع أنينك أو يفهم وجعك الحقيقي؟ في تلك اللحظة يتسلل اليأس ليخبرك ألا أحد يكترث، وأن نداءك يضيع في الفراغ، وأنك لست أهلا لأن يستجاب لك. لكن في مدرسة الثقافة القرآنية الصافية، الدعاء ليس مجرد طقس لسؤال الحاجات المادية، بل هو حبل سري يغذي الروح ويبقيها على قيد الحياة. الخالق العظيم لم يضع بيننا وبينه حرسا ولا حجابا، بل كسر كل قواعد البروتوكولات الأرضية بآية تقشعر لها الأبدان وتذيب قسوة القلوب: فإني قريب أجيب دعوة الداعي. الله تعالى لم يقل أجيب دعوة الصالح أو المعصوم، بل قال الداعي. فبمجرد رفع يديك وانكسارك بين يديه يجعلك مستحقا للإجابة. تأخر العطاء المادي ليس رفضا، بل هو إما حماية من شر تجهله، أو ادخار لعطاء أعظم لا يستوعبه عقلك الآن.

يطمئن الخائفين بأن الكون كله يسير بأمر خالقه، وأن من يأوي إلى الله لا يميل ولا يقع. قولوا للقلوب المرتجفة إن وراء الأقدار لطفا خفية، وأن التدبير الذي يجري في السماء أرحم بنا من تدبيرنا لأنفسنا، فالله خير حافظا وهو أرحم الراحمين. إياك وأن تخاف شيئا قبل حدوثه، لا تتخيل واصرف فكرك وخوفك عن الغيبيات، فهي في علم الله. واعلم أن البلاء إذا نزل على العبد ينزل معه اللطف، فإذا تصورت البلاء قبل أن يقع فقد استقبلت البلاء بدون لطف وأهلكت روحك. واجب عليك أن تتيقن أن لك ربا قيوما لا ينام، فاطمئن به وتوكل عليه واستبشر وتفاءل بالخير تجده.

قدر عطائك يفتقدك الآخرون. روعة الإنسان ليست بما يملك، بل بما يمنح ويعطي الآخرين. الشمس كتلة من نار، لكنها أعطت الكون أجمل ما لديها فلا غنى عنها. وبعض الناس كمفاتيح الذهب، يفتحون كل قلب بحسن كلامهم وروعة مشورتهم وكريم أخلاقهم. فالأخلاق هي الروح التي لا تموت بعد الرحيل. ما أجمل أن تسير بين الناس ويفوح منك عطر أخلاقك.

وتظن أنك لا تعاقب بذنبك وأنت حلم تقيم، وتظن أنك لا تعاقب بذنبك وأنت حرمت قيام الليل ووردك من القرآن، حرمت السنن والرواتب وانعقد لسانك عن ذكر الله، طبع على قلبك شيئا فشيئا وأنت لا تشعر، وتظن أنك لا تعاقب لأنك لست مبتلى في دنياك. وأي ابتلاء أشد من أن يحرم الإنسان من الوصل مع الله؟

0: يجدر بنا كل يوم أن نكون كإشراقة الشمس وإشراقة الصباح ونبضه الجميل، أن نكتب رسائل الحب والسلام ونرتدي أجنحة ملونة بالبياض، أن نكون أوطانا صغيرة ينمو فيها ربيع الحياة ويزهر فيها أجمل الورد. يجدر بنا كل ذلك وأكثر، لأن من خلقنا جميل يحب الجمال. صباحكم جميل ويومكم أجمل بإذن الله.
1: توفيق من الله تعالى قد تفتح للعبد أبوابا عجزت عن فتحها سنوات من السعي والتخطيط، ولذلك كان الصالحون يكثرون من سؤال الله تعالى التوفيق، فما نفع الذكاء بلا توفيق، وما نفع الأسباب إذا لم يبارك الله تعالى. اللهم توفيقا تصلح به أحوالنا، وسدادا تقوم به خطواتنا، وبركة تجعل القليل كثيرا والعسير يسيرا.

في كل صباح تولد أحلام ويتجدد شغف ويبرأ مرض، وتسنح الفرص ويجبر كسر، ويستمر سعي وتتحقق أمنيات، ويعود غائبا ويسترد حق، وينبت زرع وينهض يائس، ويزرع معدوم حيلة ويرزق المعدوم حيلة، وتبكي عيون من فرحة، ويدهش عقل من طوع مستحيل. يبدأ ضوء النهار وينتهي سواد الليل، في كل صباح به الله يبقى الأمل دائم، وأرض الخير قائم. صباح الخير لكل من أرجوه، ويومكم تذكير بأن هناك رب كريم لا يعدم الخير عنده أبداً.

للبشر مواقف أحياناً نستصعب فهمها، للأقدار مواقف لا نقدر سوى تقلبها دون اعتراض. تأكد أن لكل بحر شاطئ ولكل موج رمال توقفه. كل ما في الحياة بداية نعرفها ونهاية نترقبها، وبين هذا وتلك أنت ترسم فرحة في قلب من يعرفك أو دمعة تحرق الوجنتين، فكن فرحة مؤنسة لا دمعة موجعة.

0: ما أن تحط قدميك مدينة الجبين عاصمة محافظة ريمة حتى تشعر وكأنك تجاور القمر وتعانق الشمس وتسكن بجوار السحاب.
1: الجبال تحتضنها من كل جانب وتعمر بالضباب على رؤوسها، بيوتها لؤلؤ أبيض مطرز في جيد حسناء جميلة. الخضرة تكسو جبالها وشعابها ولا تجد فيها بقعة جدباء.
0: أشجار البن وثمارها مرجان أحمر تدلى من حرية البحر ذات الجمال الفائق. كانت الزراعة وتربية الثروة الحيوانية هي اللغة الأبرز والسمة الأجمل في كل شبر من أرضها.

نشاهد فيها شموخ جبال ريما وعظمتها، والتي تنجسد في عنفوان وكبرياء وعزة أبنائها وجوة المزارعين وعزتهم وكبريائهم وابتسامة الأطفال وبراءتهم الممزوج بالشموخ والعطاء والتضحية والفداء.

0: كانت الجميلة التي تجاور السحاب بما فيها من عظمة وجمال وخضرة تكسو القلب قبل أن تكسو أراضيها.
1: نعم، وهذه ليست إلا نموذجا واحدا من القرى والمدن اليمنية بفضل الله سبحانه وتعالى التي تكسوها تكسو الجبال الخضراء ذلك الجمال وتلك الألوان المتناغمة التي تحكي قصة تروي لنا اجتهاد ذلك الفلاح الذي استطاع أن يحرث الأرض ويزرعها، وتحكي لنا أيضا قصة رب غفور أنبت هذه الثمر فكانت من أطيب وأجمل الثمار.

0: عودة أماني، المبادرات المجتمعية الزراعية صنعت نهضة زراعية كبيرة ليس فقط في الجبين ولكن في جميع محافظات الجمهورية اليمنية. تلك المساحات الخضراء، ذلك الجمال المترع بتعاون جميع أبناء اليمن في الجانب الزراعي
1: بفضل الله سبحانه وتعالى، خاصة خلال سنوات الحصار، يعني وإن كانت جائرة إلا أنها جعلت الشعب يستفيق، يعني كالضربة التي تجعل الناس يصحون من غفلتهم. كانت هناك كثير من المبادرات الزراعية، سواء برعاية حكومية أو مبادرات ذاتية، يعني جهود شخصية. الكثير من استشعر مسؤوليته تجاه هذا الوطن حقيقة، وخاصة المزارعين. يعني من أجمل المبادرات التي سمعت عنها خلال فترة العدوان والحصار أن مسألة الوعي بخطورة شجرة الكات على الأشجار الأخرى جعل مجموعة من المزارعين يقومون باستبدال هذه الشجرة بمحاصيل نقدية نافعة كشجرة البن والقطن والمحاصيل الزراعية. الأجمل من ذلك أننا في فترة العدوان والحصار بدأت الكثير من المؤسسات تعمل على تصدير الفواكه، المانجا، التفاح، نعم بفضل حتى التين الشوكي، يعني كان من قبل ما يصدرش، الآن في مبادرات عملت على أنه آلة تبعد الشوك منه ويتم تغليفه بشكل جيد ويصدره للخارج. يعني
0: هي على حكاية الشوكي، ليش ما يعملوا لنا
1: احنا متعودين احنا على البلاد متعودين عليه. بس في مبادرات جميلة يعني مجتمعية أظهرت المنتج المحلي بالشكل الذي يليق فيه، خاصة المنتجات الزراعية التي كانت بتعاني لفترة من الفترات فعلا من هضم كبير، أو إن الشعب اليمني يعني ما كانش يتذوق هذه الخيرات بيتم تصديرها كلها للخارج، لكن الآن في هذه الفترة أشعر أنه في توازن، يعني بعد ما وصلنا إلى مرحلة الاكتفاء الذاتي بدأت مسألة التصدير، وهذا هو فعلا المنطق الجميل.
0: إذن كل التحية والتقدير والامتنان لهذه المبادرات المجتمعية التي تسعى لرفعة المجتمع اليمني في الجانب الزراعي.

0: التاسعه صباحا في استديوهاتنا باذاعه الجمهوريه اليمنيه من صنعاء. بسم الله الرحمن الرحيم. أكد فخامة المشير ركن مهدي المشاط رئيس المجلس السياسي الأعلى أن سلوك النظام السعودي خلال الفترة الماضية وإصراره على حصار شعبنا أثبت أن لا نية لديه في إحلال السلام أبدا. أعلنت القوات المسلحة في بيان صادر عنها أمس حظر الملاحة البحرية على العدو السعودي المجرم وفق معادلة الحصار بالحصار، وسيدخل حيز التنفيذ في لحظة إعلان هذا البيان. أكدت وزارة الخارجية والمغتربين أنه يتضح للجميع من خلال بيان خارجية النظام السعودي التعامل مع الجمهورية اليمنية على أنها مناطق خاضعة لسيطرته، ولو كان جادا في نفي ذلك لأعلن رفع يده عن اليمن، فهو بلد ذو سيادة واستقلال، لكن النظام السعودي المجرم يتعامل باستعلاء ويتمنن عليه بالسماح لموانئه باستقبال سفن تحمل الغذاء والدواء. شهدت العاصمة صنعاء وعموم المحافظات الحرة مساء أمس مسيرات حاشدة مباركة وتأييدا لإعلان القوات المسلحة اليمنية فرض حظر الملاحة البحرية على العدو السعودي وتدشينا لمرحلة من المواجهة وفق معادلة الحصار بالحصار. أعلن حرس الثوري استجابته الكاملة للرسالة الاستراتيجية لقائد الثورة الإسلامية السيد مجتبى خامنئي، معتبرا أنها تمثل خارطة طريق واضحة لمواصلة الدفاع عن البلاد واستقلالها. كما أعلن مساء أمس عن توجيه القوة البحرية التابعة له ضربات موجعة للقوات الأمريكية الإرهابية في المنطقة. النبأ الأخير. أكد المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية إسماعيل بقاي أن الجمهورية الإسلامية ستواصل الدفاع عن سيادتها وحقوق شعبها، مشددا على أن الولايات المتحدة ستتحمل المسؤولية القانونية عن جرائمها المتواصلة بحق المدنيين. سمعنا الأكرم من إذاعة الجمهورية اليمنية من صنعاء، وفيناكم بموجز لأهم الأنباء.
1: وقفة إعلانية.
2: إن امتناعك عن أداء الزكاة قد يعرضك للعقوبات القانونية، وقبل ذلك لسخط الله عليك ولعذابه يوم القيامة، فلا تخسر دنياك وآخرتك. الهيئة العامة للزكاة.
3: تعلن مصلحة الضرائب والجمارك لكافة المواطنين والمستوردين المعنيين بترسيم السيارات المستوردة أنه وبناء على توجيهات وزارة المالية ومخرجات لجنة تطوير الشراكة بين القطاعين العام والخاص، فقد تقرر تأجيل العمل ببعض فقرات آلية الترسيم الخاصة بالسيارات المستوردة خلال فترة المهلة الممتدة حتى 31 من يوليو 2026، فقد تم اعتماد التالي: 1. يستمر العمل بخصم الإهلاك الإضافي بموجب القوانين والقرارات النافذة خلال فترة المهلة. 2. إعفاء السيارات المعفاة بموجب القانون أثناء فترة المهلة، بما في ذلك السيارات الكهربائية والهجينة، وفقا للضوابط والإجراءات المنظمة لذلك. ويستثنى من هذه التسهيلات السيارات محولة المقود والباصات سعة 7 ركاب والتي تستمر معاملتها وفقا للقرار السابق. وتهيب المصلحة بجميع المعنيين سرعة استكمال إجراءات الترسيم خلال الفترة المحددة والاستفادة من المزايا والتسهيلات المتاحة قبل انتهاء المهلة المحددة من يونيو إلى يوليو 2026. ولمن سبق له الترسيم باستثناء ما ذكر أعلاه فعليه مراجعة المصلحة لاسترداد الفارق. جمهورنا الكريم شريكنا في التنمية والبناء.
4: توعية جمركية.
5: اعتماد مبدأ الشفافية والنزاهة يعد من ثوابت العمل الجمركي. الأمر
2: الذي سيسهم في انتعاش قطاع الأعمال التجارية ويجذب المستثمرين.
4: مصلحة الضرائب والجمارك، الرقم المجاني 800-1313 أو 80033. جمهورنا الكريم شريكنا في التنمية والبناء.
5: أخي المستهلك، يجب قراءة كافة البيانات المدونة على العبوة الاستهلاكية بكافة أنواعها، غذائي صناعي قبل الشراء، وخاصة تاريخ الإنتاج والانتهاء، بلد المنشأ، مكونات المنتج، التحذيرات، تعليمات الحفظ والاستخدام. الهيئة اليمنية للمواصفات والمقاييس وضبط الجودة. وضبط الجودة.
0: هيا ما بتكتب، ما بتخطط، ما بتشخبط،
6: فينكتب رسالة حب واعتذار.
0: لمن؟
6: رسالة حب واعتذار للشجر وللجزر الوسطية والأرصفة أذيف الشوارع.
0: ما رأيك تغني لهن؟
6: وهذا يصبر، أش يعتذر للشجر والجزر الوسطية والأرصفة عن النفايات والمخلفات اللي برجموها البعض على الجزر الوسطية والأرصفة. أش يعتذر لكل شجرة مزروعة وحولها كومة من النفايات والقمامة.
0: عندك حق في هذا، ووجب الاعتذار، لأنها لو تحاكت لقالت أنا زرعت لأعطي منظر جمالي، أنا زرعت ليستظل الإنسان تحتي من حرارة الشمس، وزرعت لأنقي الهواء واستبدال ثاني أكسيد الكربون بالأكسجين، أنا زرعت لأزين لكم الحياة.
6: ولو تحاكى الرصيف لقال أنا بنيت لأجل عينيك يا حبيبي المواطن، وعشان تخطى وانت آمن، وعشان أنظم حركة السيارات وامنع الحوادث. ولو تحاكت الجزر الوسطية لقالت أنا بنيت لأضم الشجرة في جنباتي وأحميها.
0: ولو تحاكوا كلهم لقالوا خيرة الله عليكم لا ترجموش القمامة والنفايات عندنا، وما جزاء الإحسان إلا الإحسان.
6: كلام في محله.
5: مع تحيات مركز التوعية البيئية بصندوق النظافة والتحسين بأمانة العاصمة.
7: أخي السائق، إذا كنت ستتوقف لفترة طويلة مثل الانتظار في المواقف أو في زحمة المرور، فقم بإيقاف تشغيل المحرك، لأن تشغيل المحرك بلا ضرورة يستهلك الوقود بلا فائدة. مع تحيات شركة النفط اليمنية. بالاستثمار الصحيح يمكن للبلدان تعزيز نموها الاقتصادي وتحسين جودة حياة مواطنيها. معا لتشجيع وتسهيل الاستثمار في اليمن، مع تحيات الهيئة العامة للاستثمار.

0: هنا صنعاء إذاعة الجمهورية اليمنية، فترة تحيا اليمن.
1: لماذا يريد أن يصر على حصار وتجويع شعبنا وحرمانه من ثروته النفطية والغازية ومن عائداتها المالية؟ لماذا يريد شعبنا أن يبقى متضورا جوعا، أن يعيش البؤس في كل منزل، وأن تعاني كل أسرة؟ خدمة للصهيونية، خدمة للأمريكي، خدمة للإسرائيلي، خدمة للبريطاني. لماذا يرى السعودي في حرية موانئنا وحرية مطاراتنا ودخول بضائع شعبنا مشكلة، قضية، جريمة يحاربنا عليها، يعادينا عليها، يدخل معنا في مشاكل كبيرة لأجلها؟ هل هناك قضايا من هذا النوع في العالم؟ فقط في غزة وفلسطين. يعني لا نسمع الآن ببلد له مشكلة مع بلد آخر لأنها تدخل إليه بضاعة، ولأن أبنائه يسافرون للعلاج ويذهبون ويجيئون في حركة الناس الاعتيادية في الحياة، للبضائع، للتجارة، للتنقل، لأغراض السفر. هي جعلها السعودي مشاكل معنا في بلدنا، ولذلك نحن في وضعية لا يمكن فيها أن نقبل كشعب يمني أبدا بهذا الشيء.
0: سامعين الأكارم، شكل العدوان العسكري السعودي الأمريكي الذي بدأ يوم الخميس 26 من مارس للعام 2015 يوما مأساويا لليمن ولليمنيين. هذه المأساة تشكلت في مختلف النواحي الاقتصادية والسياسية والاجتماعية والإنسانية والثقافية.
2: مواطن الأبرياء، خافوا الله يا إدوان.
0: ترتب على أحداثه المتلاحقة منذ ذلك التاريخ من آثار وتداعيات أدت إلى وضع إنساني كارثي غير مسبوق في تاريخنا المعاصر.
3: الحظر والإغلاق تسبب أيضا في ارتفاع معدل الأرقام، الضرر كبير والتداعيات تتوسع.
4: هناك أكثر من 150 ألف مريض من أصحاب الأمراض المستعصية فارقوا الحياة، كان بالإمكان سفرهم لتلقي العلاج في الخارج. 150 ألف الذين توفوا بسبب إغلاق المطار كان بالإمكان إسعافهم للخارج وتلقي العلاج. هناك أكثر من 500 ألف مريض ما زالوا ينتظروا مصير مجهول يفارق الحياة، منهم بمعدل من 30 إلى 35 مريض يوميا. هناك 70 ألف مريض بالسرطان بحاجة ماسة للسفر لتلقي العلاج في الخارج. هناك أكثر من 20 ألف بحاجة لزراعة الكلى، وهناك أكثر من 10 ألف بحاجة لزراعة الكبد، وهناك أكثر من 5 ألف إعاقة بحاجة لتلقي العلاج في الخارج، ما لم سوف تصبح إعاقة دائمة. هناك أكثر من مليون مريض من أصحاب الأمراض المستعصية حرموا من وصول الأدوية التي كانت تصل عبر مطار صنعاء الدولي ولا يمكن شحنها عبر المنافذ الأخرى. هناك أكثر من 4 ألف طالب المختلف في المراحل التعليمية يعني لم يستطيعوا من مواصلة دراستهم، وهناك أكثر من 5 مليون مغترب الذين حرموا من زيارة أهلهم وأقاربهم، البعض منهم أكثر من 10 سنوات لم يزوروا أهلهم وأقاربهم، بالإضافة إلى أكثر من 3 ألف موظف يعني من جميع الجهات الذين كانوا يعملوا في مطار صنعاء الدولي فقدوا وظائفهم، بالإضافة إلى القطاع التجاري.
3: إضاعة الوقت ومحاولة تخفيف السخط بالوعود كالجسر الطبي كان ضمن سياسة التمويت.
4: الجسر الجوي الطبي كان عبارة عن ذرة رماد في العيون، لم يكن هناك جدية في تنفيذه ولم ينفذ ولم يسمح حتى للمرضى السفر على حسابهم الخاص. يعني هناك حالات مرضية وصلوا إلى مطار صنعاء الدولي طلبوا أن يسافروا لتلقي العلاج في الخارج على حسابهم الخاص ولم يسمح لهم.
3: تحت حماية القانون الدولي صنعت أكبر كارثة إنسانية في العالم، وتحت هذا القانون تمنح الحرية لدول تمارس الجريمة بحق بلد مستقل دون ضوابط ولا حرمة لمعاهدات.
0: تجويع اليمنيين كان عن طريق الحصار الشامل الذي فرضه تحالف العدوان برا وبحرا وجوا، واستهداف المقدرات الاقتصادية والبنى التحتية التي لا تبقي ولا تذر. هذه التداعيات المدمرة على الاقتصاد ومختلف القطاعات الإنتاجية والخدمية والبنى التحتية والصحية والصناعية والاقتصادية والاجتماعية وحتى النفسية لها آثار وتداعيات على المالية العامية والقطاع النقدي. أيضاً تلك الأثار كانت واضحة وجلية على القطاع النقدي والمصرفي في سعر الصرف، وتعرف على أهداف العدوان من تدمير الاقتصاد اليمني والحصار الجائر. ظهرة هناك الكثير من الخسائر وفق منهجية تكلفة الفرصة الضائعة للنتائج والمحمل والمجمل الإجمالي على الخسائر التي تعرض لها الاقتصاد اليمني، ولقد أدت هذه الحرب والحصار الاقتصاد الجائر إلى ارتفاع معدلات الفقر وانعدام مصادر الدخل وتوقف تدفق المواد الغذائية إلى الأسواق.
3: ثمانون بالمئة من اليمنيين نالهم الضرر يوميا. كان يسافر حوالي 50 رحلة يوميا إلى مختلف دول العالم.

أن تمضي 7 سنوات وأنت في صالة الانتظار هنا أو خارج المطار فلا يصل أو يغادر سوى المبعوث أو موظفي الأمم المتحدة يشاهدونك يقولون في قرارة أنفسهم يجب أن تموت حتى نرفع الحصار.

هذا الحصار الجائر الذي جثم على أرضنا اليمنية وما زال 12 عاما من المأساة والحصار والألم في كل جوانب حياتنا، اقتصادية، سياسية، اقتصادية.

0: سجل سجل.
1: لقد ترك هذا الحصار وتداعياته التي يشنها العدوان على اقتصادنا اليمني أثرا سلبيا مزدوجا على الحياة المعيشية للسكان، متمثلا في فقدان الوظائف ومن ثم الدخول في دائرة الفقر والفقراء، وفي نفس الوقت انخفاض القوة الشرائية للسكان بسبب تصاعد الأسعار المحلية للسلع والخدمات، وأصبحت الأسر الأشد فقراً تختار آليات المواجهة السلبية للتأقلم مع هذا الحصار الجائري والظالم.
2: غير تزايد أعداد المصابين بالفشل الكلوي ومفاقمة الحصار والعدوان لمعاناة المرضى، 17 مركز غسيل كلوي في العاصمة صنعاء والمحافظات ستوقف خدماتها نتيجة نفاد مخزون العام 2023 من كافة أدوية ومستلزمات الغسيل، ما يعني خطرا يهدد حياة أكثر من 5000 مصاب بالفشل الكلوي. المسيرة نقلت جانبا من معاناة المرضى وما تبقى من الواقع الخدمي بزيارة مركز الغسيل الكلوي في مستشفى الثورة العام والمستشفى الجمهوري في العاصمة صنعاء.
3: معانا في اليوم تقريبا من 150 إلى 160 حالة بنستقبلها في اليوم. طبعا مبلغ إن إحنا من الوزارة إنه لنا إنه باقي لنهاية الشهر هذا، لأن شهر 12 وإنه ما عاد فيش مواد يعني في الوزارة. حاليا شهر 12 إحنا عديناها، سلفنا من المراكز الأخرى من ذمار من حقا جابوا لنا مواد إسعافية.
4: إذا ما توفرت الأدوات والمستلزمات يعتبر نهاية إحنا نهاية محتوم موت محقق.
5: المرضى هم بحاجة وأمس حاجة أكثر موضوع لهذا الغسيل الكلوي، ما عادش اي مجال ان الموت بيداهمهم من اي مكان.
6: نعاني من فشل الكلوي، وفشل الكلوي هذا عباره عن موت بطيء، لو اقول موت بطيء يمكن عندنا مقصر في التصوير.
7: نحن في هذا المركز نستقبل 320 مريض، ونفذ الكميه في هذا المركز هذا يهدد بحياه المريض بالخطر.
8: الكل يعرف عدم وجود المستلزمات يعني من الضروره ان توجد وفيات، وحتكون وفيات يوميه.
1: مستمعينا الكرام، ونحن نستمع لهذا التقرير المؤلم، وهي ليست إحصائية نهائية أبدا، الإحصائيات متواترة وتزداد أكثر فأكثر وتزداد اتساعا للأسف الشديد. لو تحدثنا في الجانب الصحي، الكثير من الكوارث الإنسانية التي تتحدث في المستشفيات والزائر إلى تلك المستشفيات يرى ذلك بعين أمه، ألم كبير جدا. ومن السبب؟ هو الحصار الظالم والجائر لمهلكة الشيطان السعودية التي تسعى بكل ما أوتيت للإضرار بالإنسان اليمني أرضا وإنسانا وثروة وصحة وكل ما يمتلك هذا الإنسان. تود السعودية أن تؤثر الألم الكبير على أرضنا اليمنية وشعبه، ولكن هيهات هيهات من الذلة أن نخضع أو أن نتنازل عن حقوقنا وعن ما نحب أن نظهر للعالم وعن مظلوميتنا، وسنرد الحصار بالحصار.

0: للأسف الشديد بأن الجهات المعنية سواء كان مجلس الأمن أو الأمم المتحدة أو العالم الحر لم يكن لهم أي دور في شجب والتنديد بهذا العمل أو إقناع التحالف بإعادة تشغيل المطار.
1: العالم كله يعلم العالم أن هناك جريمة ترتكب في اليمن، هناك العديد من المواطنين يموتون نتيجة هذا الحصار، هناك حصار لشعب كامل وهذه مخالفة لكافة القوانين الدولية.
0: التحالف رمى بكل هذه القوانين وبكل هذه المواثيق الإنسانية جانبا وحرص على أن لا يتراجع في هذا الجانب، وكلما جاءت يعني ضوء وأمل في الفتح يستمر فترة بسيطة ويتم الإغلاق كما

أنصح تحالف العدوان بإنهاء عدوانهم على الشعب اليمني وإنهاء القصار.

0: والكف عن حرمان الشعب اليمني من ثروته النفطية والغازية التي هو في أمس الحاجة إليها للمرتبات وللصحة والتعليم والاحتياجات الإنسانية والخدمية والتنموية، وكذلك إنهاء الاحتلال ومعالجة ملفات الحرب بإنجاز تبادل الأسرى وإعادة الإعمار، وإلا فإن الإصرار على مواصلة الحصار والعدوان والاحتلال ستكون عواقبه وخيمة على التحالف. فشعبنا العزيز يمتلك من عناصر القوة والتي أولها اعتماده على الله تعالى وقيمه الإيمانية وتمسكه بقضيته العادلة، ما يؤهله بمعونة الله تعالى للنصر والتنكيل بالأعداء. ولذلك فإن المصلحة الحقيقية لدول التحالف هو الاستجابة لمساعي السلام التي تقوم بها سلطنة عمان.
1: سامعنا الأكارم، حصار جوي وبحري وبري قائم على بلدنا الحبيب، على الجمهورية اليمنية الصامدة الصابرة طيلة سني العدوان. للحديث عن مآلات وتداعيات هذا الحصار معنا على خط الهاتف الأستاذ حميد الرفيق، المستشار القانوني لوزارة حقوق الإنسان. مرحبا بكم ضيفنا الكريم.
2: حياكم الله. لا وسهلا بكم وبالأخوة المستمعين.
1: حياكم الله. الحصار بالحصار، هذا هو قرار الجمهورية اليمنية بقواتها المسلحة للعودة إلى المعاناة التي نعيشها كشعب يمني صابر وصامد. ما هي حصيلة المعاناة اليومية التي يتكبدها المواطن اليمني جراء استمرار هذا الحصار الجائر؟
2: بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وآله الطيبين الطاهرين. طبعا مآلات الحصار كثيرة جدا خلال 12 سنة من العدوان، وكل يوم نعاني أكثر وأكثر. يعني إذا تحدثنا عن المرضى، إذا تحدثنا عن الاقتصاد، إذا تحدثنا عن الصحة وأثرها التي أصبحت تتفاقم يوميا، سنلاحظ أن هناك كثير من الوفيات. نحن نتحدث عن 12 سنة مات فيها أكثر من 1,500,000 مواطن يحتاجون إلى العناية الجيدة وخاصة الصحية. انتشار الأمراض التي كان سببها الحصار وسببها المواد الكيماوية التي تم استخدامها من قبل دول تحالف العدوان أثرت على كثير من المواطنين وأصبح العديد منهم وفيات. الغذاء وسوء التغذية، هذه كانت كارثة إنسانية في عدم إدخال المواد الغذائية والسماح لها بالدخول عبر موانئ البحر الأحمر، خاصة ميناء الحديدة، ميناء الصليف، من ميناء رأس عيسى، أو عبر الطيران التي تأتي بكثير من المواد الغذائية التي تحتاج إلى سرعة وصولها إلى اليمن. لكن هذه أدت إلى وفاة كثير من الأطفال، خاصة الأطفال الذين أصبح حالاتهم ووضعهم سيئة جدا. المرأة الحامل أصبحت يعني تعاني من أزمة كارثية فيما يتعلق بسوء التغذية، خاصة في المناطق الساحلية، وهذا ما رأيناه في الحديدة وفي القرى المحيطة بهذه المحافظة. أصبح المواطن يأكل من الأشجار، لا يوجد ما يسد رمقه، خاصة وأن أهالي منطقة الحديدة يعتمدون كليا على الصيد. لكن منع دول تحالف العدوان الصيادين من الوصول إلى الصيد وتوفير يعني ما يسد احتياجاتهم واحتياج أسرهم كانت السبب في أن يصل الحالة إلى هذا الوضع. يعني أن الحصار كان له تبعات وآثار كبيرة جدا، قد ربما لو نذكرها كلها لن نستكمل، لأن هناك كثير من الحالات التي ظهرت يعني لدى الجهات المعنية ولدينا كوزارة عدل وحقوق الإنسان أظهرناها في تقارير تشير إلى أن هناك يعني أزمة إنسانية كارثية وصفتها الأمم المتحدة، ووصل الحال إلى المرحلة الخامسة وهي مرحلة المجاعة التي أصبح الناس لا يستطيعون الوصول إلى الغذاء والدواء. ولذلك نلاحظ أن الأطفال خاصة المواليد الحديثة هم من يسقطون للوفاة بسبب عدم وجود المستلزمات والأدوات الطبية التي يمكن أن تنقذ حياتهم. لا توجد بعض المستشفيات التي أصبحت مدمرة ومهدمة في كثير من القرى والمدن خاصة في المحافظة الصعبة وحجة وكذلك في تعز والحديدة أصبحت مدمرة بشكل كامل، والبعض منها أصبحت عاجزة عن تقديم الخدمات الإنسانية للمواطنين. فكان سببا في أن تتوفى المرأة يعني أثناء يعني وصولها إلى المستشفيات البعيدة التي تستطيع أن تنقذ حياتها. كذلك الإجهاضات، هذه كلها هي حالات سببها هذا الحصار والعدوان على بلادنا، وهي آثار وتبعات كبيرة جدا تحتاج إلى عشرات السنين حتى نستطيع أن نستقر. ولذلك كان قرار القوات المسلحة اليمنية في محلها أنه الحصار بالحصار، الجوع بالجوع، قطع الرواتب بقطع الرواتب، هذه كلها هي إجراءات يعني واضحة وضوح الشمس. يجب على السعودية أن تفهم أن الوضع أصبح كارثي، وأصبح عليها أن تنصع إلى ما يقول به اليمنيين بأنهم يحتاجون إلى إعادة النظر فيما يقومون به خدمة للكيان الصهيوني وأمريكا.
1: نعم بالفعل سيد الكريم. أيضا نتحدث عن الموقف الدولي، أشارت التقارير الأممية حديثة إلى تداعيات إنسانية كارثية كما ذكرتم أيضا نتيجة استمرار الحصار على مطار صنعاء الدولي. كيف تفسرون استمرار ازدواجية المعايير الدولية التي تكتفي فقط بالتحذير ولا تتحرك لكسر هذا الحصار الذي يحرم آلاف المرضى من اليمنيين في حق من السفر للعلاج؟
2: طبعا أختي العزيزة احنا لا نعول على الأمم المتحدة وهيئاتها، أصبحت ظاهرة وواضحة بأنها تعمل لحساب أمريكا. إذا كانت قرارات مجلس الأمن لا تصدر إلا عبر توجيهات أمريكية وبريطانية وإسرائيلية، لاحظنا كيف أمريكا استطاعت أن تستخدم حق الفيتو في كل القرارات المتعلقة باليمن أو بدول كإيران وسوريا ولبنان. رأينا أمريكا أنها لا تريد أن تكون هناك لجان دولية مستقلة للتحقيق في كل الجرائم المرتكبة في اليمن، وهذا ما لاحظناه وعندما قدمت مشاريع إلى مجلس الأمن إلى مجلس حقوق الإنسان. لاحظنا كيف استطاعت أمريكا أن تلغي فريق الخبراء البارزين التابعين لمجلس حقوق الإنسان وإلغاء عملهم، وكان هذا الفريق قد استطاع أن يقدم معلومات وبيانات فاضحة لأمريكا وبريطانيا وفرنسا وكذلك دول تحالف عدوان أدواتها وهي السعودية والإمارات كيف ارتكبت جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية، وفي ذلك انزعجت أمريكا وطلبت إلغاء هذا الفريق. لا نعول عليهم، وما يقولونه هو يريدون بذلك أن يحصلوا على أموال لصالحهم، لأنه كل المنظمات التي عملت في بلادنا كانت تأخذ الأموال من المانحين ولا يصل إلى اليمنيين إلا 5% من التمويلات التي كانت تحصل عليها، و95% كانت تأخذها لنفسها ولسياراتها ولمواصلاتها ولسفرها وللخبراء الذين كانوا يأتون لحساب أمريكا وبريطانيا. وهذا ما اتضح حقيقة بأن هؤلاء الخبراء الذين كانت تأتي بهم هذه المنظمات هم جواسيس، هم عملاء يعملون لأمريكا وبريطانيا.
1: بالفعل. أيضا لدينا وبين أيدينا الكثير والكثير من الملفات الإنسانية الشائكة التي ظهرت وبرزت على السطح بسبب هذا الحصار الجائر والمجرم على شعبنا اليمني الصامد. أيضا لدينا ملف الأسرى الذي يواجه هذا الملف الكثير من المماطلات والمعرقلات. ماذا عن هذا التعنت؟
2: طبعا أختي العزيزة هناك ملفات إنسانية عديدة وعلى رأسها ملف الأسرى. ملف الأسرى هو ملف إنساني بحت، لا يمكن أن يكون هناك ضغط سياسي لهذا الملف، ولذلك الدول تحالف العدوان استخدمت السياسة ضد هذا الملف الإنساني التي يجب على الأمم المتحدة أن تنصع لكل القواعد والمبادئ المتعلقة بالأسرى وفقا لاتفاقية جنيف الثالثة المتعلقة بحماية الأسرى وإلى البروتوكولين الاختياريين المتعلقة بحماية الأسرى، لكن للأسف أنهم لم يستطيعوا السيطرة على اليمن بالحرب الصلبة وبالحرب الناعمة، فاستطاعوا أن يعني فأرادوا أن يؤثروا ويضغطوا على القادة السياسية والثورية والقوات المسلحة بهذا الملف الإنساني والتماطل في عملية تنفيذ بكل ما تم الاتفاق عليه سواء كان في عمان أو في سويسرا أو في الأردن، لكن وجدنا أن هناك مماطلات وهناك أطراف لا تريد الوصول إلى حلحلة هذا الملف الإنساني، ولذلك هذا الملف يجب أن يكون هو الملف الأساسي فيما يتعلق بإنقاذ أرواح الأسرى الذين لا زالوا متواجدين داخل السجون في تعذيب في انتهاكات صارخة، وهذا ما رأيناه وشاهدناه في الأسرى الذين تم الإفراج عنهم في الصفقات السابقة. وهناك كما ذكرنا في السابق بأن عدد من الأسرى تم تعذيبهم حتى الوفاة، معنى ذلك لابد من إنقاذ هؤلاء الأسرى الموجودين داخل سجون السعودية وسجون المرتزقة وكذلك الإمارات.
1: بالفعل. أيضا مع تدمير البنى التحتية وشلل القطاع الاقتصادي، كيف انعكست هذه التداعيات وهذا الحصار على قدرة المواطن اليمني العادي جدا البسيط في تأمين لقمة العيش وهو أقصى ما يسعى إليه؟
2: طبعا أختي العزيزة لا تنسي بأن دول تحالف العدوان استخدمت كل الوسائل المتعلقة بالضغط على الشعب اليمني، ومنها الملف الاقتصادي. عندما تقوم أمريكا تخطط ويقوم بتنفيذها السعودية والمرتزقة في عملية نقل عمل البنك المركزي اليمني من أمانة العاصمة إلى محافظة عدن، هذه كانت خطوة إجرامية من قبل هؤلاء في عملية الضغط على الشعب اليمني، ومن ثم أثر بشكل كبير جدا. نحن عندما نتحدث بأن البنك عندما كان البنك المركزي يعمل خلال السنتين من العدوان حتى أغسطس 2016 كانت رواتب موظفي الدولة سواء كان في الشمال أو في الجنوب في الغرب أو الشرق كانوا يحصلون على رواتبهم ومكافآتهم وحوافزهم، لكن عندما تم نقل البنك المركزي ورغم توعد الفار هادي الذي التزم أمام الأمم المتحدة بأنه سيقوم بصرف رواتب موظفي الدولة إلا أن ذلك لم يتحقق، وتكون المسؤولية على الأمم المتحدة التي رفضت لهذا القرار الذي كان سببا في عملية نقل البنك المركزي. إلى جانب ذلك ما قامت به دول تحالف العدوان ومرتزقتهم في عملية انهيار العملة اليمنية وطباعة الكثير من النقود المزيفة ومنها الألف دولار وكذلك بعض المبالغ الأخرى التي تم استخدامها ولا زالت تستخدم في المحافظات الجنوبية، وكان لها أثر كبير جدا في وصول الشعب اليمني إلى هذه الأموال للحصول على قوتهم للحصول على احتياجاتهم، وهذا كان لها أثر كبير جدا. إلى جانب رفع سعر الدولار وهذا كان سببا رئيسيا فيما يتعلق بعدم استطاعة وصول الشعب اليمني إلى النقود التي يمكن أن يحصلوا على غذائهم ودوائهم، هذه كانت لها أسباب كارثية كبيرة جدا فيما يتعلق عدم وصول الشعب اليمني إلى يعني الأموال، كان لها سبب كبير جدا إلى جانب الصادرات والواردات. إذا كنا نتحدث عن ما يتعلق بنهب الأموال، بنهب الثروات المعدنية والنفطية، بنهب الثروات التاريخية للشعب اليمني وبيعها في دول العالم، خاصة في الإمارات وفي بريطانيا وفي الكيان الصهيوني، كانوا يبيعونها بأموال باهظة لكن لا تصل إلى أيدي الشعب اليمني. إذا كانت كذلك إيداعات النفط تذهب إلى البنك الأهلي ويتم استخدامها من قبل السعودية ومرتزقتهم، ولا تصل هذه الإيداعات إلى الشعب اليمني. إذن هذه كلها كانت لها آثار كبيرة جدا فيما يتعلق بعدم استطاعة الشعب اليمني الوصول إلى ثرواتهم والاستفادة منها. لذلك كان هذا الحصار التي فرضها الجيش اليمني فيما يتعلق بوقف الملاحة للسعودية كان لها سيكون لها أثر وواقع كبير جدا في اقتصاد السعودية، وسيكون ما حصل في اليمن من انهيار اقتصادي وإضعاف وصول الاحتياجات الإنسانية للشعب اليمني، إن شاء الله الشعب السعودي سيتأثر كما تأثر فيه الشعب اليمني جرى هذا الحصار وجرى النهب الممنهج لدول تحالف العدوان، خاصة ما يحدث في الجنوب.
1: نعم، تشير التقارير منظمة حقوقية إلى أن انقطاع الرواتب الذي بدأ في وقت مبكر جدا من هذا العدوان دفع الملايين للعيش في فقر مدقع وعطل حياة المواطن. هل لديكم إحصائيات رسمية عن عدد الأسر التي تضررت جراء هذا العدوان وهذا القرار المجرم؟
2: طبعا أختي العزيز، عندما نتحدث عن انقطاع رواتب موظفي الدولة، وزارة الخدمة المدنية لديها إحصائية لعدد موظفي الدولة وهو 1,250,000 في الشمال وفي الجنوب. إذن هؤلاء 1,250,000 يعولون لو نقدر أن كل أسرة لديها 7 أشخاص، إذن سيصل عدد الأسر التي لم تستطيع الاستفادة من رواتب عوائلهم، سنلاحظ أنه في حدود 10 مليون مواطن. وهناك يعني إذا قدرنا أن عدد سكان اليمن أكثر من 40 مليون، فإن 30 مليون يعتمدون على أعمال يعني فنية ميكانيكية، يعني أعمال هذه الأعمال قد ربما العديد منها توقفت، خاصة وأن هناك شركات تم إغلاقها، تم تدمير مراكزها. هناك كذلك في الدوائر الحكومية فيما يتعلق مثلا في مطار صنعاء، يعني نقول أن هناك 80% من العاملين الذين يعملون داخل مطار صنعاء تم يعني توقف أعمالهم داخل مطار صنعاء بسبب الاستهداف الممنهج لمطار صنعاء، وبسبب عدم وجود ما يمكن تغطية احتياجاتهم من الرواتب وغيرها. إذا تحدثنا عن المصانع التابعة للتجار والقطاع الخاص، سنلاحظ أن كثير من التجار تم استهداف مصانعهم، خاصة في محافظة الحديدة التي تم تدمير مجمع كامل لشركات تجار ورجال أعمال كان يعملون فيها الكثير من العمال اليمنيين، وهؤلاء العمال تأثروا بشكل كبير جدا نتيجة استهداف هذه المصانع وهذه الشركات. إذن البطالة زادت داخل الشعب اليمني بسبب هذه الأعمال والممارسات التي انتهجتها دول تحالف العدوان في اليمن.
1: أيضا سيد الكريم، بالأمس كان هناك خروج عظيم كبير جدا لتأييد البيان، بيان القوات المسلحة. انت حدثنا عن تداعيات ورسالة هذا الخروج ضد العدو السعودي.
2: طبعا هذه رسالة كبيرة جدا أن هناك تماسك شعبي مع القيادة الثورية والقيادة السياسية وكل ما يصدر منهم من القيادة أي قرار يخدم الشعب اليمني، نرى أن الشعب اليمني يخرج في كل المحافظات يؤيدون ويفوضون القيادة بكل يعني ما يتخذونه من قرار للخروج من هذا الحصار الجائر الذي فرضتها دول تحالف العدوان على بلادنا. هذا الخروج ضج منه كثير من الدول، خاصة دول أوروبا ودول التي كانت تستفيد من السعودية ونفطها، لذلك سيكون له أثر ووقع كبير. وكما قال الرئيس مهدي المشاط عندما قال إذا أردتم أن يعني لا نحاصر السعودية فافرض يعني اجعلوا هذا الأمر يكون لكم، هل ترضون بذلك أن يكون الحصار لكم؟ إذن كان رسالة قوية من قبل الرئيس فيما يتعلق بالذين قاموا بالتنديد لهذا القرار اليمني القوي الذي وصل تأثيره حتى لكثير من الأنظمة الدولية التي كانت تستفيد من السعودية.
1: نعم سيد الكريم، أيضا في خضمها هذه الكارثة الإنسانية التي عصفت بكل قطاعات اليمن والتي أمضى فيها النظام السعودي أكثر من 11 عاما في حصار وعدوان تنوء بحملة الجبال الرواسي، هل كان إعلان القوات المسلحة اليمنية الحصار بالحصار خطوة حتمية ومشروعة لفرض معادلة الردع وكشف حقيقة أن هذا العدو لا يفهم إلا لغة القوة وأن هذا هو السبيل الوحيد لإجباره على رفع الحصار الظالم على شعبنا؟
2: بالتأكيد أختي العزيزة، الصبر له حدود، ولذلك السيد عليه السلام في كثير من خطاباته، في كثير من كلماته، في كثير من الأنشطة التي يقوم بها الشعب اليمني ويكون لديه كلمة، نلاحظ أنه كان يحذر النظام السعودي في كل كلمة من كلماته وكان لها أثر كبير جدا. ولكن للأسف أن هذا الصبر أصبح له حدود وأصبح الوضع كارثي، وأصبح الشعب اليمني يطالب من القيادة الثورية والسياسية أن يتخذوا إجراءات حازمة فيما يتعلق بهذا الوضع الكارثي التي أصبح الناس يعني ينزعجون منه. ولذلك كانت خطوة كبيرة جدا فيما يتعلق بهذا المفهوم الحقيقي والقانوني والمشروعي فيما يتعلق الحصار مقابل الحصار، أنه لابد على السعودية أن تفك يدها عن هذا الحصار، وإلا فالحصار سينالهم كما نال الشعب اليمني.
1: إذن سيد الكريم بالفعل الحصار بالحصار وسينالهم ما نالنا طيلة سنية العدوان من آلام ووجاع ونتائج كارثية على الشعب اليمني في كل مجالات الحياة. إضافة تودون قولها في نهاية هذا اللقاء؟
2: نقول أن على النظام السعودي أن يعرف أن الشعب اليمني أصبح قوة ضاربة خافت منها أمريكا، وكانت يعني معتمدة بشكل كبير جدا على الله سبحانه وتعالى بالدرجة الأولى، وكذلك بالمواقف القوية للشعب اليمني الذي أصبح يخرج أسبوعيا بالملايين يظهر أنه قوي وأنه لا يخاف إلا الله سبحانه وتعالى، وأن ما لدى السعودية وأدواتهم هي لا شيء، هي قشة كما ذكرها السيد حسين بدر الدين الحوثي أمريكا بأنها قشة لا شيء، لا تعتمدوا عليها، نحن نعتمد على الله وأنتم تعتمدون على أمريكا، وسترون أن الله فوقكم وأن الشعب اليمني سيحصل على نصر كبير جدا بإذن الله في الأيام القادمة.
1: بحوله وقوته الانتصار قادم، وكما قلتم للصبر حدود، وقد نفذ الصبر ونفذ صبر اليمنيين، والآن حان الأوان لأن يشعروا بما نشعر. شكرا لكم ضيفنا الكريم الأستاذ حميد الرفيق المستشار القانوني لوزارة حقوق الإنسان، شكرا جزيلا لك.
2: حياكم الله. لو
1: في أمان الله.
2: أمان الله.
3: إذا تطرقنا للمشاكل والصعوبات التي تواجه التعليم منذ بداية العدوان والحصار منذ 8 سنوات، سنجد أسباب ومعوقات كثيرة واجهت التعليم في هذه المرحلة، أبرزها أبرز هذه الصعوبات وأبرز هذه المشاكل هي أن الطالب تعرض لضغوط نفسية كبيرة جراء هذا العدوان، كانت نتيجة للضرب وللقصف وللدمار الذي خلفه العدوان بالمدارس، وسيما في العام الأول الذي كانت الآثار الناجمة عن هذا الضرب وعن هذا العدوان تهدم كثير من المدارس وردود أفعال صادمة كبيرة لدى الطلاب في المدارس. بالنسبة لهذه العوائق ولهذه الصعوبات التي واجهت التعليم في اليمن جراء هذا العدوان والحصار، لم يقف اليمنيين ولم تقف الجبهة التربوية مكتوفة الأيدي جراء هذا التعسف وهذا الصلف، وإنما وقف التربويون جبهة واحدة وعادت المدارس إلى فتح أبوابها للطلاب للتعليم بالرغم هذه الصعوبات من جراء انقطاع المرتبات والصعوبات التي واجهت الجبهة التربوية، مع ذلك نجد أن التعليم لا زال مستمر وأن التعليم لا زال المدارس لا زالت مفتوحة أبوابها للطلبة وتستقبلهم.
4: التعليم أساس بناء الإنسان ونهضته، وهو الوسيلة التي يمتطي من خلالها صهوة جواده نحو مستقبل واعد وزاهر.
0: نحن شعب حر، الحرية تجري في دمائنا، الحرية هي ديننا، نحن لن نقبل أن نكون عبيدا إلا لله، لأنه ربنا ملكنا إلهنا، ولذلك من يريد أن يستعبدنا من دون الله سنجاهده بسبيله سنقاتله بسبيله، من يريد أن يتحكم بنا في حياتنا في كل أمورنا وشؤوننا فلا نفعل شيئا إلا بإذنه ولا نتحرك أي حركة إلا بموافقته، ولا يدخل إلينا أي شيء من زادنا أو طعامنا أو بضائعنا إلا بموافقته، خسئ أن نقبل منه بذلك، نحن أحرار. فيما إذا كان لدى الأمريكي توجه أن يصعد أكثر وأن يورط نفسه أكثر أو أن يرتكب حماقة بالاستهداف لبلدنا أو بالحرب على بلدنا، فلن نقف مكتوف الأيدي، سنستهدفه هو، سنجعل البارجات الأمريكية والمصالح الأمريكية وكذلك الحركة الملاحية الأمريكية هدفا لصواريخنا وطائراتنا المسيرة وعملياتنا العسكرية.

قال السيد القائد عبد الملك بدر الدين الحوثي يحفظه الله: نحن شعب حر، الحرية تجري في دمائنا. هذا ما قاله السيد، وكان الخروج الكبير والمليوني بالأمس وقبل الأمس ومنذ بداية العدوان والخروج اليمني المشرف دائما يفوض سيد القائد والقيادة الحكيمة لضرب العدو السعودي حتى لا يتجرأ مرة أخرى لأذية الإنسان اليمني أرضا وتاريخا وإنسانا، وعودة اليمن يمنا قويا عزيزا كريما كقيادته وشعبه العظيم.

شعب ميمون.

0: الشعب اليمني، وهذه إرادته وهذه هي كلمته، وإذا قال الشعب استجاب المجد.
1: من بعد الله حرم تصعيد وهو

0: العشرة صباحا في استديوهاتنا بإذاعة الجمهورية اليمنية من صنعاء وموجز لأهم الأنباء. بسم الله الرحمن الرحيم. أكد فخامة المشير الركن مهدي المشاط رئيس المجلس السياسي الأعلى أن سلوك النظام السعودي خلال الفترة الماضية وإصراري على حصار شعبنا أثبت أن الأنية لديه في إحلال السلام. أعلنت القوات المسلحة في بيان صادر عنها أمس حظر الملاحات البحرية على العدو السعودي المجرم وفق معادلة الحصار بالحصار، وسيدخل حيز التنفيذ من لحظة إعلان هذا البيان. أكد نائب وزير الخارجية والمغتربين عبد الواحد أبو راس أن ما قام به العدو السعودي من عدوان وحصار على اليمن برا وبحرا وجوا على مدى 12 عاما أثقل كاهل الشعب اليمني وأوصله إلى حالة المجاعة نتيجة إجرام وغطرسة النظام السعودي. أعلن مكون الحراك الجنوبي المشارك في مؤتمر الحوار الوطني الموقع على اتفاق السلم والشراكة تأييده لقرار النوع الاستراتيجي للقوات المسلحة بفرض الحصار وحظر الملاحة على العدو السعودي المجرم. شهدت العاصمة صنعاء وعموم المحافظات الحرة مساء أمس مسيرات حاشدة مباركة وتأييدا لإعلان القوات المسلحة اليمنية فرض حظر الملاحة البحرية على العدو السعودي وتدشينا لمرحلة من المواجهة وفق معادلة الحصار بالحصار. استشهد 5 مدنيين فلسطينيين من عائلة واحدة فجر اليوم وأصيب آخرون أثر استهداف استمرار خروقات العدو الإسرائيلي لاتفاقية وقف إطلاق النار وإنهاء الحرب العدوانية على قطاع غزة. أعلن الحرس الثوري الإيراني مساء أمس اعتراض وتدمير صاروخ كروز أمريكي معاد في سماء مدينة رودبار الجنوبي بمحافظة كرمان جنوب شرق إيران. النبأ الأخير. أكد المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية إسماعيل بقائي أن الجمهورية الإسلامية ستواصل الدفاع عن سيادتها وحقوق شعبها، مشددا على أن الولايات المتحدة ستتحمل المسؤولية القانونية عن جرائمها المتواصلة بحق المدنيين. سامعين الأكارم من إذاعة الجمهورية اليمنية من صنعاء وفيناكم بموجز لأهم الأنباء.
1: وقفة إعلانية.
2: إن المال الذي بين يديك إنما هو امتحان من الله لك، هل تؤدي شكره أو تنكر فضله؟ فكن شاكرا للجليل ولا تكن ناكرا للجميل، وبادر إلى أداء الزكاة. الهيئة العامة للزكاة.
3: قمامة الجيران الطيبين
4: مالها؟
3: هذه جملة اضطر واحد إلى كتابتها عرض الجدار حق بيته لما تعب من مطالبة جيرانه وأطفالهم من رمي القمامة جنب بيته.
4: بصراحة تصرف عاقل وذكي، وجملة أيحس بها من كان لك قلب وإحساس بمعنى الجورة وأهمية عدم أذية الجار.
3: صدقتي، في وضع القمامة على الطرقات وفي الحارات أو بجانب البيوت سلوك خاطئ ومؤذي لأصحاب البيوت والجيران.
4: إلا وللناس الخاطئ في الشارع، بالإضافة إلى أنها تسبب الأمراض وتجمع الحشرات والذباب وتنتج عنها الروائح الكريهة وتدي الضيق وشكلها تغم النفس.
3: هذا جانب، والجانب الثاني أن بعض الناس اللي مبالين بالنظافة يشيل القمامة لعند البرميل ويرجمها جنب البرميل، المفروض يكمل الجميل ويرجمها داخل البرميل.
4: أيضا تكليف الأطفال الصغار برمي القمامة من أسباب هذه المشكلة، لأنه أحيانا ما يقدرش يرفعها للبرميل، فبتبصر برميل القمامة فاضي وحولك كوما من القمايم.
3: كلامي صحيح، من الواجب علينا المحافظة على النظافة وعدم أذية الجيران ورمي القمامة بجوار بيوتهم وتعبية القمامة في أكياس مخصصة وربطها بإحكام عشان ما تناثر وتأذي لها البلاد والعباد.
4: ولا تنسى أن المحافظة على النظافة سلوك حضاري وواجب ديني وأخلاقي، ومن صفات المسلم التقي والمواطن الصالح المحب لدينه وبلده.
3: كلام في محله مع تحيات
4: مركز التوعية البيئية بصندوق النظافة والتحسين بأمانة العاصمة.
5: أخي السائق، إن شراء وتركيب طفاية حريق صغيرة في سيارتك سيمكنك من إطفاء أي حريق قد ينشب فيها عند حدوث تماس كهربائي أو اشتعال الوقود. مع تحيات شركة النفط اليمنية.
6: إعلان هام من المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية.
7: استنادا إلى أحكام المادة 26 من قانون التأمينات الاجتماعية رقم 13 لسنة 2013، تعلن المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية لكافة أصحاب الأعمال والمنشآت الخاضعة لأحكام القانون عن منح إعفاء بنسبة 50% من الغرامة المترتبة على عدم الإيفاء بالالتزامات التأمينية في مواعيدها المحددة قانونا خلال الفترة السابقة، وذلك لكل من يتقدم بطلب الإعفاء مرفقا به النماذج التأمينية المستوفية لكافة البيانات الصحيحة وكذا سداد كامل الاشتراكات التأمينية المتأخرة إضافة إلى 50% من رصيد الغرامة المتبقي عليه دفعة واحدة خلال الفترة من يوليو حتى ديسمبر 2026. وتهيب المؤسسة بجميع أصحاب الأعمال والمنشآت إلى سرعة المبادرة بتسوية مديونياتهم والاستفادة من الإعفاء خلال الفترة المحددة، وبما يعزز من الشراكة التأمينية الفاعلة بين المؤسسة وأصحاب الأعمال ويكفل حماية حقوق المؤمن عليهم.

0: إذاعة الجمهورية اليمنية من صنعاء.
1: زمن هروب السعودية إلى الأمام انتهى، وقد ماطلت كثيرا وتخطئ إن ظنت أنها سوف تواصل الهروب إلى ما لا نهاية. وقد صبر اليمن طويلا وتحمل ما لا يطاق، ولكن للصبر حدود، وما ملايين الشعب في جمعة التحذير والنفير إلا تدشين لمرحلة جديدة عنوانها لا حصار من طرف واحد، ليرفع السعودي يده عن اليمن أو حصار بحصار، وتلك المنطقة ملتهبة فلتزدد التهابا، ومشتعلة فلتشتعل أكثر، وتلك مشكلة قرن الشيطان.
2: نؤكد على حق شعبنا العظيم في مواجهة الحصار بالحصار، والتصعيد الشامل بالتصعيد الشامل، وتثبيت هذه المعادلة.
0: إذن مستمعينا الأعزاء، التصعيد اليوم دخل مرحلة جديدة وغير مسبوقة مع إعلان قواتنا المسلحة فرض حظر الملاحة البحرية المرتبطة بالسعودية في خطوة تعتبر تطبيقا عمليا لمعادلة الحصار بالحصار.
2: بيان صادر عن القوات المسلحة اليمنية، بسم الله الرحمن الرحيم. قال تعالى: ولمن انتصر بعد ظلمه فأولئك ما عليهم من سبيل. صدق الله العظيم. يواصل العدو السعودي المجرم حصاره الظالم والغاشم على شعبنا العزيز لما يقارب 12 عاما من نهب للثروات وحصار شامل على الموانئ والمطارات برا وبحرا وجوا، بما فاقم معاناة شعبنا العظيم، حتى وصل الحال إلى مستوى لا يطاق بدون أي حق أو مبرر له في ذلك. وهذا ما لا يمكن القبول به أو السكوت عليه، لأنه لا يستند إلى حق أو مصوغ قانوني أو إنساني، وليس له أي مشروعية، فهو حصار باطل وعدواني، ونتائجه كارثية في معاناة شعبنا اليمني العزيز، مع ابتدائه أيضا بالعدوان على بلدنا باستهداف مطار صنعاء الدولي في عدوان ظالم غادر. فلا يمكن لشعبنا أن يعاني من الحصار الظالم ويعتدى عليه دون أن يكون له موقف. فشعبنا العظيم هو شعب مؤمن مجاهد، شعب الإيمان والحكمة، وصاحب قضية عادلة، وله الحق الكامل في مواجهة هذا الحصار والعدوان الظالم بكل الوسائل المتاحة. وعليه، وتلبية لنداءات شعبنا العزيز المجاهد في الخروج المليوني العظيم في جمعة التحذير والنفير وما سبقها من تجمعات ووقفات قبلية كبيرة، فإن القوات المسلحة اليمنية تؤكد على الآتي: أولا، تعلن القوات المسلحة اليمنية حظر الملاحة البحرية على العدو السعودي المجرم وفق معادلة الحصار بالحصار، وسيدخل حيز التنفيذ من لحظة إعلان هذا البيان. ثانيا، نؤكد على حق شعبنا العظيم في مواجهة الحصار بالحصار، والتصعيد الشامل بالتصعيد الشامل، وتثبيت هذه المعادلة. ثالثا، تؤكد القوات المسلحة اليمنية جهوزيتها الكاملة لكافة الخيارات، وأن أي حماقة يقدم عليها العدو السعودي الأرعن من خلال التصعيد الشامل فسنواجه بتصعيد شامل وقاس بإذن الله وقوته. رابعا، ندعو أبناء شعبنا العظيم لمواصلة التعبئة العامة والنفير العام والاستعداد التام لكل السيناريوهات والتطورات والإسناد للجبهات بالمقاتلين. خامسا، نوجه التحية بإعزاز وإجلال لأبناء شعبنا اليمني العظيم الذي خرج في مليونية التحذير والنفير بشكل لا مثيل له، ونؤكد له أننا لن نعلو جهدا في استرداد حقوقه المنهوبة وإنهاء الحصار الظالم عنه مهما كانت النتائج والتداعيات، مستعينين في ذلك بالله ومتوكلين عليه، والله حسبنا ونعم الوكيل، نعم المولى ونعم النصير. عاش اليمن حرا عزيزا مستقلا، والنصر لليمن ولكل أحرار الأمة. صنعاء 6 صفر 1448 للهجرة، الموافق 20 يوليو 2026، صادر عن القوات المسلحة اليمنية.
3: حرب التصعيد والهجوم، حرب التصعيد والهجوم، لا هدوء من بعد اليوم.
4: Naval Force is calling you on Channel Line 6. According to the decision of Yemeni Armed Forces in the date of July 2026, including prevent navigation to Saudi ships because of the constant siege to Yemeni nation. So, we warn all ships belonging to Saudi enemy to proceed via the Red Sea and Gulf of Aden. In case of non-compliance of Yemeni Armed Forces decision, those ships will be in our target. Over.
0: إذن مستمعينا الأعزاء، هذه المعادلة التي فرضتها قواتنا المسلحة هي المعادلة العادلة: الحصار بالحصار، الميناء بالميناء، والمطار بالمطارة. وقد جربتمونا وجربتم قواتنا المسلحة حينما نصرت الشعب الفلسطيني وحاصرت كيان العدو الإسرائيلي، ولا يعقل أن ننصر القضية الفلسطينية ولا ننتصر لهذا الشعب اليمني المظلوم. بفضل الله سبحانه وتعالى بدأت هذه الخطوات وبدأت هذه المعادلة العادلة، الحصار بالحصار. وأما عن التبعات فسيتجرعها العدو واحدة تلو أخرى.
5: بعض المدمرات والبوارج طلبت من القوات المسلحة اليمنية السماح لها بمغادرة البحر الأحمر بعد انعدام الخيارات الأخرى، قرروا الانفكاك من المأزق، وسرعان ما تفكك ذلك التحالف البحري الدولي. الانسحابات توالت منه حتى أعلنت غالبية القوات البحرية الأوروبية خروجها. الخروج كان له مبرر آخر يضيف شهادة جديدة لقوات اليمن البحرية: دقة التصويب والانتقاء للأهداف المطلوبة بنسبة تصل إلى 100%. لا يوجد سفينة تم استهدافها بالخطأ، لا يتم استهداف السفن غير المرتبطة بالكيان الإسرائيلي، مما يعني امتلاك أسلحة لا تخطئ أهدافها ومعلومات استخبارية دقيقة، ومركز قيادة وسيطرة يدير عمليات المعركة بمهارة وكفاءة عالية.
0: إذن مستمعينا الأعزاء، بفضل الله سبحانه وتعالى هذه المعادلة التي فرضتها قواتنا المسلحة أصبحت قيد التنفيذ منذ أن صدر البيان يوم أمس في تمام 13:00. حملت أيضا مجموعة من الرسائل، وهي أن صنعاء انتقلت من مرحلة التهديد إلى مرحلة فرض الوقائع، مع تأكيد جهوزية القوات المسلحة لكافة الخيارات، وأن أي تصعيد سعودي سيقابله تصعيد شامل وقاسم بإذن الله سبحانه وتعالى. إذن ولمعرفة تبعات هذا الحصار على العدو السعودي، معنا الخبير الاقتصادي الأستاذ سليم الجعدبي عبر الهاتف. أهلا وسهلا بك أستاذ سليم.
6: أهلا وسهلا بك أستاذ وبالأخوة المستمعين إذا عطفا على الكرام.
0: كل التحايا لك أستاذ سليم. بداية، يعني إذا تحدثنا عن هذه المعادلة التي فرضتها قواتنا المسلحة، إلى أي مدى ستؤثر على العدو السعودي؟ ما هي أبرز القطاعات السعودية التي ستتأثر إذا تم تنفيذ بنود هذا البيان، وحدث فعلا لم يستجب العدو السعودي لنداءات الشعب اليمني ولا لمطالب الشعب اليمني، واستمر تعطل الميلاد البحرية في البحر الأحمر؟
6: بسم الله الرحمن الرحيم، اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى الطيبين الطاهرين. طبعا سيتأثر القطاع الاقتصادي للكيان السعودي بشكل كامل. نحن نتحدث عن كيان يعتمد في إيراداته على ما يسمى بالاقتصاد الريعي، وهي اقتصاد النفط وبالذات النفط الخام والمشتكات النفطية. إذ يتعدى اقتصادها الذي يعتمد عليه على النفط وصادرات النفط والمشتكات النفطية بأكثر من 90%. هذه نقطة. النقطة الثانية، طبعا نتحدث عن اقتصاد يسطر في العام الواحد قرابة 3 مليار برميل، ما بين نفط خام يصل إلى 2 مليار و400 مليون برميل، ومشتكات نفطية تصل إلى بين 500 مليون و 600 مليون برميل، إضافة إلى أنه أيضا يستورد المشتكات النفطية، وهذه كانت نقطة صادمة أثناء إعداد التقرير بأن هناك مشتكات نفطية تستوردها السعودية على الرغم من أنها تعتبر أكبر بلد منتج للنفط في الشرق الأوسط. تخيلوا الأخوة المستمعين الكرام أنها تستورد في العام الواحد قرابة 80 مليون برميل من ما يسمى بوقود المازوت الذي هو وقود السفن، وأيضا 40 مليون برميل من مادة البنزين، وبين الديزل حوالي 10 مليون، وبقية مشتكات قرابة 4 مليون برميل، إضافة إلى تصديرها تلك الكميات، وبالتالي ستتأثر الاقتصاد السعودي وكل القطاعات الحيوية للاقتصاد السعودي بقرابة 300 مليار دولار في العام الواحد. نتحدث عن أن الاقتصاد السعودي سيواجه ما تواجهه اليمن وموازنة اليمن لـ30 عام في عام واحد. إضافة إلى نقطة مهمة، طبعا عندما أعلن العميد يحيى سريع يوم أمس بيان القوات المسلحة وهو جاء ترجمة لمتطلبات أو تطلعات أبناء الشعب اليمني، وللعلم هي رد فعل ورد بالمثل كما قال السيد القائد، الحصار بالحصار. طبعا من يوم أمس دخلت من بعد إعلان البيان مباشرة 12 ميناء سعودي في قائمة الحرب. نتحدث عن أكبر الموانئ مثل ميناء رأس التنور الذي يسطر النفط من مضيق هرمز عبر الخليج، إضافة إلى ميناء ما يسمى بميناء ينبع الصناعي وهو الذي يسطر النفط عبر البحر الأحمر. ولا ننسى إلى أن الموانئ السعودية الآن هي أصبحت المتنفس الوحيد سواء للأمريكي أو للإسرائيلي أو لبقية الدول الخليجية، وبالذات أن تقرير الأمم المتحدة أكد وتقرير البنك الدولي أكد إلى أن السعودية استخدمت الموانئ التي موجودة على البحر الأحمر وكذلك بقية الموانئ السعودية لكسر الحصار الذي فرض على الكيان الإسرائيلي. إضافة إلى نقطة مهمة، نحن الآن في فترة صراع وفترة عدوان مع العدو الأمريكي، وهو الآن يعتدي على الجمهورية الإسلامية الإيرانية، من أين يستورد الأسلحة وأن يتم تفريق تلك الأسلحة والشحنات البضائع؟ يتم تفريقها من موانئ البحر الأحمر للسعودية، وبالتالي الحظر المفروض يوم أمس وسيكسر بإذن الله الحصار سواء على أبناء الشعب اليمني أو على أبناء الأمة الإسلامية ومثلا بالجمهورية الإسلامية الإيرانية وإخواننا في فلسطين.
0: نعم. إذن أستاذ سليم، هل توجد هناك يعني خطوط بديلة للمملكة السعودية مثلا لإيصال ما كان يصل إليها من سفن وصادرات وواردات غير موانئ البحر الأحمر؟
6: طبعا هذه نقطة مهمة. نحن نتحدث في العام الواحد وفق التقرير الصادر التقرير الرسمي عن موانئ السعودية أن كمية الشحنة الصادرة خلال العام المنصرم بلغت 222 مليون طن، وكمية الشحنات الواردة 108 مليون طن، وبالتالي لا يوجد لديهم أي بديل للتفريق. أيضا لميناء الحاوية يستوردوا في العام الواحد قرابة 1,300,000 حاوية ويسطروا قرابة 1,200,000 حاوية، وبالتالي أصبحت موانئ البحر الأحمر السعودية كما ذكرت لك أستاذتنا الكريمة والإخوة المستمعين الكرام هي المتنفس الوحيد، وبالذات بعد حصار مضيق هرمز، وبالتالي لا يوجد لديهم أيضا إضافة حتى إلى تصدير النفط، خصوصا الأنابيب هو خط أنبوب الممتد من ما يسمى بخط أنبوب شرق غرب من الخليج إلى البحر الأحمر، الآن أصبح في حكم المعطل، بالذات بأن بعد أن تم فرض الحصار على السفن السعودية. ولا ننسى أكبر شركة شحن سعودية هي شركة بحرية السعودية، وتلك الفضيحة التي حدثت لها في ميناء الإيطالي عندما كانت السفينة بحرية ينبع محملة بالأسلحة التي كانت ذاهبة للكيان الصهيوني. وبالتالي أؤكد لك وللإخوة المستمعين الكرام الآن إلى أن السعودية الآن والولايات المتحدة والكيان الإسرائيلي الآن دخلوا في حظر كامل. لماذا؟ لأنه للأسف كانت الموانئ السعودية حتى تستخدم أو لتوريد أو ما يسمى بعملية الترانزيت للبضائع للكيان الإسرائيلي، وأيضا توفير الدعم اللوجستي الآن للعمليات وللقواعد الأمريكية المنتشرة في الخليج.
0: نعم. إذن هذا سيؤدي إلى أمر آخر، وهو أن هذا الحصار الذي سيفرض على المملكة السعودية سيؤثر أيضا على كيان العدو الإسرائيلي.
6: طبعا الآن الكيان الإسرائيلي سيحسب 1,000,000 حساب قبل التورط في أي عمليات. لماذا؟ لأنه خلال عملية طوفان الأقصى على سبيل المثال قامت الجمهورية اليمنية والجيش اليمني والقوات المسلحة اليمنية بفرض حصار على الكيان الإسرائيلي للسفن الإسرائيلية أو السفن التي يملكها صهاينة أو يساهم فيها صهاينة أو تدعم الكيان الصهيوني. لكن أؤكد لك أستاذتنا الكريمة والإخوة المستمعين الكرام كان هناك متنفس بديل وهي الموانئ الخليجية وبالذات الموانئ السعودية. لكن الآن أصبحت الموانئ السعودية كلها تحت مرمى القوات المسلحة اليمنية، وبالتالي كما ذكر البيان أي تورط من العدو السعودي أو أي تصعيد سيقابل بتصعيد أشد منه وأكثر نكالا وبالا على الكيان السعودي.
0: نعم، كيف يمكن أن ينعكس هذا الأمر، الحصار بالحصار وتراجع حركة التجارة عبر البحر الأحمر، على رؤية السعودية 2030 التي متعلقة بتحويل المملكة إلى مركز لوجستي عالمي بحسب الرؤية المطروحة السعودية؟
6: طبعا هذه هي الرؤية الهلامية التي أطلقها محمد بن سلمان عندما

0: تحركات، سواء تحركات اقتصادية أو تحركات عسكرية. وعلى سبيل المثال والدلائل المؤكدة ما أعلنت عنه وزارة الخزانة السعودية قبل أيام عندما أعلنت عن نتيجة النشاط للربع الأول من العام 2026، وكانت النتيجة صادمة للعالم أجمع. تكبدت الموازنة السعودية خسائر أو ما يسمى بالعجز ب 125 مليار ريال سعودي. تخيلي معي أن وزارة الخزانة رصدت خلال العام 2026 165 مليار ريال سعودي، لكن تفاجأت خلال 3 أشهر فقط تكبدت 125 مليار ريال سعودي. إضافة إلى نقطة مهمة، إلى أن الدين الآن على السعودية الآن تعدى 450 مليار دولار. هي دخلت العدوان على اليمن ولم يكن الدين سوى 14 مليار. الآن المديونية العامة للسعودية والدين الحكومي تعدى 450 مليار دولار. وبالتالي الآن جاء محمد بن سلمان إلى فرض الضرائب، رفع الضرائب 18%. قبل أيام رفع سعر صوانة الغاز من 18 ريال سعودي إلى 36 ريال سعودي. ولا ننسى أنه خلال السنوات الماضية رفع سعر اللتر البنزين بأكثر من 500%، كان 60 هللة واليوم أصبح ريالين و60 هللة. وبالتالي الاقتصاد السعودي الآن وضع لا يسمح له. بالعكس، كمان كان المفترض مع الحرب على الجمهورية الإسلامية الإيرانية والردة الفعل القوية على الأمريكي والإسرائيلي أن يستفيد السعودي نتيجة ارتفاع النفط، لكن السعودي آثر أن تذهب تلك الأموال إلى الولايات المتحدة وإلى الخزائن ما يسمى بسندات سندات الخزانة الأمريكية، وكذلك دعما للكيان الإسرائيلي.
1: نعم أستاذ سليم، يعني هل هناك تغير الآن في أسعار الدولار منذ انطلاق بيان القوات المسلحة؟ يعني هل هناك تغير داخلي بعد بيان القوات المسلحة؟
0: طبعا ما زالت المتابعة مستمرة، والرصد اليوم أمس كان سعر البرميل 87 دولار واليوم ارتفع إلى 88.5، بمعنى قرابة الارتفاع بين دولار ودولار ونص، لكن سيتضح الأثر خلال اليومين القادمين. هذه نقطة. النقطة الثانية، سيتضح الأثر بعد ضرب أول سفينة. إذا تورط العدو السعودي ودخل في مغامرة ومرر السفن أو حاول الكسر الحظر المفروض من القوات المسلحة سيتم استهدافه، وعندئذ سترتفع الأسعار. ولا ننسى أساسا أن نحن الآن في منطقة هي منطقة مشتعلة، سعر النفط وصل إلى 120 دولار خلال فترة أوجل العدوان على الجمهورية الإسلامية الإيرانية، لكن عندما تدخلت السعودية وشغلت خط الأنابيب ما يسمى بخط أنابيب شرق غرب أو ما يسمى بخط أنابيب ينبع انخفضت أسعار النفط. لكن الآن يؤكد الخبراء والتقارير الاقتصادية أنه إذا تم إغلاق مضيق الباب المندب، ونحن نتحدث عن 12 مليون برميل يوميا وهي النفط السعودي المنتج، هذا المعلن عنه رسميا ناهيك عن الأرقام التي لا يتم الإعلان عنها وهي مخصصات الشركات الأجنبية مثل شركة شيفرون الأمريكية التي تذهب كحصص لهم من استخراج النفط، من المقرر أو من المقدر أن يرتفع سعر النفط بين مبالغ تتراوح بين 150 و200 دولار للبرميل الواحد.
1: نعم أستاذ سليم، بالنسبة للحصار الجوي الذي أعلن عندما تم استهداف مطار صنعاء، هل سيستمر أم أن الأمر الآن مقتصر فقط على الحصار البحري واستهداف السفن السعودية؟
0: طبعا كما تابعنا يوم الخبراء العسكريين أكدوا أن الحظر مستمر. الحظر المعلن مؤخرا هو حظر بحري إضافة إلى الحظر الذي أعلن عنه مسبقا وهو الحظر الجوي. ونحن نتحدث أساسا الحظر البحري هو يمثل للعدو الإسرائيلي العدو السعودي أو الكيان السعودي كما ذكرت لك نقطة المفصل. لماذا؟ لأنه أساسا يعتمد على ما يسمى بتجارة النفط والمشتكات النفطية سواء الصادرات أو الواردات من المشتكات على تلك المبالغ التي تصل كما ذكرت لك في بداية اللقاء إلى حوالي 300 مليار دولار في العام الواحد، وتعتمد عليها الموازنة السعودية. هذه نقطة. النقطة الثانية أيضا، العدو السعودي الآن يتخطط لا يدري ماذا يعمل، وتابعنا يوم أمس يحاول أن يحرك مرتزقته عبر بيانات كما سبق أن حركهم في موضوع التصدي للطائرة الإيرانية وأنهم هم المرتزقة والطيران تابع المرتزقة، لكن كما ذكر البيان وكما ذكرت البنود الصريحة بأنه أي تورط أو أي محاولة للتصعيد من العدو السعودي ستقابل بتصعيد أشد وأكثر نكالا عليهم بإذن الله تعالى.
1: بإذن الله سبحانه وتعالى. كم ستستطيع السعودية الصمود أمام هذا الحصار؟
0: طبعا السعودية أساسا كما ذكرت لك وضعها الاقتصادي لا يسمح، وبالتالي هي في اليوم الواحد نتحدث عن قرابة مليار دولار. نعم. وبالتالي الحكومة السعودية لا تستطيع الاستمرار. نحن نتحدث على سبيل المثال الواردات في العام الواحد قرابة 300 مليون طن، بينما الجمهورية اليمنية ما يصل إليها عبر كل الموانئ وفاتورة الاستيراد حوالي 15 مليون طن في العام الواحد، بمعنى أن السعودية في العام الواحد ستتعرض لضغط اقتصادي وضغط على فاتورة الواردات يعادل 20 ضعف ما تعرضت له الجمهورية اليمنية في العام الواحد.
1: نعم، إذن ما المتوقع من نتائج هذا؟

0: الحصار، يعني هل يمكن للسعودية أن ترضخ تلتزم باتفاقياتها الأولى، تسليم ملف الأسرة، تسليم المرتبات وإعادة الإعمار، أم من المتوقع أن تجر اليمن بردود أفعال غير مناسبة تؤدي إلى التصعيد؟
1: طبعا المتوقع هو ذكر كما قال الله سبحانه وتعالى: وإن جنحوا للسلم فاجنح لها وتوكل على الله إنه هو السميع العليم. وقالت الآية التي بعدها: وإن يريدوا أن يخدعوك فإن حسبك الله هو الذي أيدك بنصره وبالمؤمنين. طبعا نحن نتحدث عن قرابة 12 سنة من الحصار، 4 سنوات من الهدنة، ومع ذلك العدو والكيان السعودي لم يستفد سواء من الهدنة أو كذلك من الدروس التي تعرض لها. ولا ينسى أنه تعرضت تلك القوى التي يحتمي بها الآن وهي الولايات المتحدة وإسرائيل إلى إذلال من قبل رجال الله في البحر الأحمر، وتابعنا حاملات الطائرات. وأنا أؤكد لك بأن نحن نتعامل للأسف مع عدو أو مع كيان أحمق وقيادة حمقى تسمى المفروض بمعنى لا يوجد لديه عقل، وبالتالي الآن هو وصل إلى مرحلة من الطغاة، وهذا هو ديدن الطغاة عندما قال فرعون: ما أريكم إلا ما أرى وما أهديكم إلا سبيل الرشاد. وفي الأخير أنا أؤكد لك بأن الكيان السعودي بقيادة محمد بن سلمان وأبيه هو ماضي إلى الانتحار، لكن هذه سنة الله سبحانه وتعالى لإذلال كل الطغاة والفراعنة في الأرض.
0: نعم أستاذ سليم، قبل الختام أي إضافة أخيرة لك؟
1: الإضافة الأخيرة هي ما طلبه البيان وناطق القوات المسلحة، أن يستعد الشعب اليمني لكافة السيناريوهات، وأن نتجهز لرصد الجبهات، وأيضا أن الجبهة الداخلية أن تتوحد، وأيضا أن نستمر في عملية البناء كما أطلقها الشهيد الرئيس صالح الصمات سلام الله على روحه عندما قال: يد تحمي ويد تبني.
0: شكرا جزيلا لك الخبير الاقتصادي الأستاذ سليم الجعدبي، كل التحايا لك.
1: شكرا لك.
2: الحصار بالحصار، إنها المعادلة المرتقبة منذ سنوات، وقد راهنت السعودية على أن يوم الحساب والمعاملة بالمثل لن يأتي استنادا إلى شراكة أمريكية غربية في الحرب والحصار على اليمن. سقطت كل تلك الرهانات وبات الواقع اليوم على النقيض منها. اتجه اليمن إلى حظر ملاحة العدو السعودي انطلاقا من أمرين بعد التوكل على الله: الأول بامتلاك قدرات نوعية قادرة على تنفيذ معادلة الحصار بالحصار، والثاني بتجربة بحرية غنية بالمفاجآت تمكن اليمن فيها بعون الله من حظر ملاحة العدو الإسرائيلي إبان معركة الطوفان، وقد فشلت الولايات المتحدة في رفع هذا الحظر رغم تشكيلها ما سمي بتحالف حارس الازدهار نهاية 2023 قبل أن تذهب إلى استهداف اليمن بعدوان مشترك مع بريطانيا. فشلت ورقة العدوان في إخضاع اليمن عن نصرة غزة، وبقيت الملاحة الصهيونية محظورة، بل اتجه اليمن إلى استهداف الملاحتين الأمريكية والبريطانية ردا على العدوان، وهو ما فرض تعقيدا عسكريا وأمنيا واقتصاديا في واحد من أهم الممرات البحرية في العالم. بعد قرابة شهر ونصف من عدوان واشنطن ولندن، أعلن الاتحاد الأوروبي ما أسماها عملية سبيدس. هدف العملية كان حماية الملاحة الصهيونية، وإن تم تغليفها بعنوان حماية الملاحة الدولية، لكنها اصطدمت سريعا بواقع مختلف، وانكشفت معها القدرات البحرية الأوروبية، حيث لا تزال بعيدة عن مواكبة المعركة البحرية غير التقليدية، لتسارع الفرقاطات إلى الهروب تباعا، وتستمر المهمة شكليا دون أن يتحقق الحد الأدنى من أهدافها. تمثل الإنجاز الأهم لليمن في مواجهة القوة البحرية الأولى في العالم. تحول البحر الأحمر إلى أول ميدان حقيقي لاختبار حاملات الطائرات الأمريكية والمدمرات الأكثر تطورا. عجزت الأخيرة عن كسر إرادة اليمن، بل تحولت إلى أهداف للصواريخ والطائرات المسيرة اليمنية. تجلى الفشل الأمريكي في الجولة الثانية من العدوان برئاسة ترامب. أطلق الأخير تهديداته ورفع سقف التوقعات أملا في تحقيق ما عجز عنه سلفه بايدن، ولتقديم نفسه إلى الصهيونية بأنه الوحيد القادر على حمايتهم، لكنه أصيب بخيبة أمل رغم 52 يوما من العدوان والإجرام. انتهت تلك الجولة باعتراف أمريكي أن عصر حاملات الطائرات قد ولى، وأن متغيرات في المواجهة البحرية قد بدأت في إزاحة البحرية الأمريكية عن عرش الهيمنة. تكبدت واشنطن خسائر كبيرة غلفت بعضها بأحداث فنية وتقنية. تحول باب المندب إلى عقدة كبيرة للبحرية الأمريكية، لم تجرؤ حاملات الطائرات على عبوره باتجاه إيران، كما اضطرت الحاملة بوش إلى الدوران حول أفريقيا، وهي عبرة لنظام الرياض بإعادة قراءة المشهد والحذر من الركون على الحماية الأمريكية والغربية، فكما قيل فاقد الشيء لا يعطي.
0: إذن مستمعينا الأعزاء، ولاستمرار الحديث حول هذه المعادلة التي فرضتها قواتنا المسلحة بفضل الله سبحانه وتعالى يوم أمس، معادلة الحصار بالحصار، نستضيف عبر الهاتف الخبير العسكري العقيد رشاد الوتيري. مرحبا بك سيادة العقيد.
3: حياكم الله، أهلا وسهلا بكم.
0: كل التحية لكم. بداية سيادة العقيد، يعني كيف يمكن أن تقرأ بيان القوات المسلحة يوم أمس وإعلان معادلة الحصار بالحصار؟ ما الذي تعنيه هذه المعادلة عسكريا؟
3: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، اللهم صلي وسلم على سيدنا محمد من كساه الله ثوب الجمال وعلى آله الغيران. التحية لكم للسادة المستمعين، ولا شك أن بيان القوات المسلحة اليمنية بالأمس واضح الملامح والفقرات والنقاط، حددها من خلال أن اليوم اليمن ماضية في كسر حصار البحري والبري والجوي على الجمهورية اليمنية الذي هو ممتد منذ 11 عام، والذي كان له تداعيات كارثية مأساوية على كل اليمنيين في شمال الوطن وجنوبه، وأيضا وصل الألم إلى كل بيت وإلى كل منزل وإلى كل مكان في اليمن جراء هذا الحصار الخانق الذي قامت به المملكة السود في نظام آل سعود. واليوم بعد أن أقيمت الحجة من قبل قائد الثورة والشعب اليمني، الخروج المستمر في كل الساحات والميادين بتلك الصورة، وهم ينصرون القضية الفلسطينية في معركة طوفان الأقصى، نشيد أولا أو بأنه اليمن اتخذ تسمية على هذه المعركة الفاصلة بين اليمن وبين قوى العدوان، معركة الفتح الموعود والجهاد المقدس.
0: نعم.
3: بمعنى أنها معركة مقدسة يقودها الله، وأحرار الأمة المتمثل باليمن وإيران والعراق ولبنان وفلسطين. وبالتالي لا شك أن العدو السعودي قام بدوره الوظيفي المخابراتي التخريبي في المنطقة، ومن الدور التخريبي في اليمن على كافة الأصعدة، ومنها الحظر البحري والجوي المستمر، ومنع كل ما يحتاجه الشعب اليمني سواء بإغلاق المنافذ والموانئ والمطارات، و موت الآلاف من أبناء الشعب اليمني على في المطارات وهم ينتظرون الطائرات المدنية لتقلهم لكي يتعالجون في المستشفى خارج الوطن. تداعيات كارثية حدا بالقوات المسلحة اليمنية وبالشعب اليمني، أولا أن يقوم بالضغط على القائد الثورة وعلى القوات المسلحة اليمنية بعد أن تعب ووصل إلى مرحلة من الضيق، لأنه لا أحد يشعر بمرات الشعب اليمني إلا اللي من أنفسهم أو من الأحرار الذين يساندهم. واليوم تم تفويض قائد الثورة بعد بيان التعبئة والاستنفار الذي كان بآخر يعني مسمار في نعش هذا العدو. قامت حجة أخيرة، رأينا العدو السعودي يقصف مطار صنعاء ويتمترس خلف أوهامه الضيقة، ومحاول استمرار الحصار على الشعب اليمني وعلى الجمهورية اليمنية، وبالتالي خرج الشعب اليمني بتلك الصورة المشرفة في كل الساحات والميادين بتلك الصور التي رأها العالم، وهو يطلب من قائد الثورة إما الاقتصاص للشعب اليمني من الجرائم التي حصلت بأثناء العدوان الأمريكي السعودي الإماراتي الصهيوني على اليمن أرضا وإنسانا طيل هذه الفترة، وحصارا وتجويعا وثروات تنهب ورواتب مقطوعة وإثارة فوضى داخلية وانقسام وتكريس الطائفية والمذهبية في جنوب الوطن وانتهاك الإنسانية والآدمية في المحطات المحتلة في الجنوب والمناطق الشرقية، أو أن الشعب سينتفض في وجه السعودي من خلال الخروج للتحرك للجبهات، التحرك للحدود. وبالتالي القوات المسلحة اليمنية لم تكن بمنع عن هذه التحركات، صدرت توجيهات من القيادة والشعب اليمني فوضها، وهي قد أقيمت من أجل هذا الموقف المشرف كيد من حديد ويد طولة بيد الشعب اليمني يضرب بها أعداء الوطن والدين يمسون كرامة المواطنين الشعب اليمني وسيادته واستقلاله. ولذلك كان البيان واضحا بأنه ما دام العدو السعودي قد أبدى نيته المبيتة ولم يبدي حسن الجوار ولم يأخذ تصريحات وتهديدات قائد الثورة على محمل الجد، بدأ بالتصعيد واعتبر بمثابة إعلان حرب على اليمن وعلى الشعب اليمني. ما قامت به القوات المسلحة اليمنية بالأمس من إصدار البيان هو خروج مليوني في كل الساحات والميادين، ليس التعبئة العامة ولا النفير ولكن المؤازرة، وبسم الله توكلنا على الله، إعلان الجهوزية الكاملة وإعلان أنهم حاملون اللواء المواجهة على القوات المسلحة اليمنية في خندق الدفاع والمواجهة، واستعادة الكرامة المهجورة في جنوب الوطن، والثروات السيادية بمعنى أنه اليوم تطبيق معادلة الحصار بالحصار، الميناء الموانئ بالموانئ، ومثل ما كان اليمن سباقا في فرض الحصار البحري والجوي على كيان العدو الإسرائيلي والذي ما زالت تدعيته إلى الآن. ها هو اليمن اليوم بالأمس بدأ من إعلان البيان، وكما تحدث مناطق القوات المسلحة اليمنية أن الحظر سيبدأ من حال يعني بإعلان البيان. بدأت القوات البحرية اليمنية بالتحرك والرصد والمتابعة للسفن والناقلات التي تأتي إلى الموانئ السعودية ومنها ميناء ينبع وغيرها. بدأت تحذيرات لهم بتغيير مسارتهم، فاستجابت تلك السفن لأنهم يعرفون جدية القوات المسلحة اليمنية في تسجيل الضربات للسفن المخالفة والتي تحاول أن تكسر هذا الحظر. اليمن اليوم سيكرس هذا الحظر تدريجيا وصولا إلى فرض الحظر الشامل الجوي والبحري والبري على مملكة آل سعود وعلى بني سعود وإجرامهم المستمر بحق الشعب اليمني. وبالتالي اليوم من الطبيعي جدا أن يقوم اليمن بواجبه في استعادة حقوقه واعتدي عليه. اليمن لم يعتدي على حد ولم يكن في موقع المعتدي، على اعتبار أن اليمن حضن استراتيجي للدول، منظومة دول الخليج العربي، هم يعرفون قيمة هذه النقطة، ولم يعوا أن اليمن حاضر برجاله بقيادته بمقاتليه بجيشه إسناد الشعوب العربية والإسلامية في وقت الطغيان الأمريكي والإسرائيلي. ولذلك يعرفون أيضا لأن القوة المسلحة اليمنية قد عملت بكل قدرتها على تطوير قدراتها النوعية والعسكرية تسابق الزمن وتستثمر الساعات والثواني طيلة هذه الفترة، هي أعدت لمثل هذه المسارات لمواجهة العدو الأكبر الحقيقي للأمة أمريكيا وإسرائيليا. وبالتالي هم العدو السعودي سيدرك بأن اليمن عندما امتلك هذه الترسانة وهذا الجيش ليس لقتال أبنائه أو قتال الشعب اليمني، ولكن للدفاع عن الشعب اليمني في شماله وجنوبه وشرقه وغربه. بالأمس أيضا كان هناك نداءات كلها معبرة عن الفرحة وال يعني الرغبة للانضمام إلى جانب هؤلاء الأحرار من أبناء الشعب اليمني في الجنوب. على مواقع التواصل الاجتماعي كانت هناك نداءات وكان هناك فرحة أيضا عامرة، لأن اليمنيون على حد سواء يتجمعهم روابط الإخاء والتراب ومنهم القبيلة أيضا. وبالتالي العدو اليوم لم يترك أي صغيرة ولا كبيرة في داخل اليمن إلا وقد أساء لها تفكيك المفتت وتجزئة المجزأ الذي حاول الأمريكي والإسرائيلي لسنوات. ولذلك تقوم القوات المسلحة اليمنية بهذا البيان، تداعيات ستكون كارثية على هذا العدو عندما يكرس الحظر البحري بامتياز على كافة الموانئ التي ترابط يعني التي تقع في البحر على البحر سواحل البحر الأحمر أو على سواحل الخليج العربي. واليوم مضيق باب المندب مغلق أمام الملاحة السعودية، ومضيق هرمز أيضا مغلق أمام الملاحة السعودية والأمريكية والإسرائيلية. فسيعرف وسيئن وسيتوجع هذا العدو، وتابعنا تصريحته بالأمس أنه بدأ يندد ويشكو، ولكن الفرق بأنه كان من قبل باب التصالح باب الحوار الوساطة ما زال مفتوحا لكنها لم تبدي نفعا أمام غطرة هذا العدو الذي حتى الدبلوماسية قد رفضها.
0: نعم، هل يمكن أن يعود إلى هذه الطاولة اليوم بعد هذه المرحلة؟ هل ما زال باب العودة مفتوح للعودة إلى طاولة المفاوضات؟
3: لا أعتقد أن العودة سيكون سهلا أمام رغبة الشعب اليمني. اليوم أختي العزيزة الشعب اليمني هو صاحب القرار، وما يقوم به هذا العدو إلا محاولة لتضييق الحصار وخنق اليمنيين وكسر إرادتهم بالصمود والثبات في مواجهة العدو الإسرائيلي والأمريكي وإسناد المقاومة الفلسطينية واللبنانية والإيرانية. وأيضا هو يستهيد خدمة للمشروع الأمريكي والإسرائيلي ويلبي الرغبات الأمريكية في تضييق الحصار وقتل اليمنيين جوعا وخنقهم في الداخل اليمني، يحاول أن يقوقعهم ويحاول أن يعيد بهم أيضا إلى مربع التبعية والعمالة والإرتهان للأمريكي. لذلك اليوم لا وساية بعد اليوم، اليمن يعي جيدا التحولات وهذه العمليات. وهذا البيان هو أبرز التحولات التي ناتجة عن تطلع الشعب اليمني إلى كسر هذا الجمود وهذا الحصار والاستقلال الكامل للسيادة والقرار. ومثل ما هو اليوم اليمن في صنعاء وفي غيرها من المحافظات التي تحت سيطرة المجلس السياسي الأعلى تنعم بالأمن والاستقرار مستقلة القرار والسيادة، تقوم بواجبها في إسناد المقاومة الفلسطينية وفي المواجهة العدو الأمريكي والإسرائيلي وكل أهدافهم الخبيثة ومحاولة التواجد حتى في منطقة صوماليلاند لخلق الملاحة في وجه الصين وروسيا وغيرها. ولذلك اليمن يتطلع بتلك الصورة، فلا أعتقد أن سيكون هناك عودة إذا لم يقم العدو السعودي برفع الحصار الكامل والشامل والاعتراض الشعب اليمني. اليوم سقف المطالب مرتفع من قبل الشعب اليمني على كيان على هذا العدو المتغطرس المجرم الذي ينفق مليارات التريليونات الدولارات على قتل الشعوب العربية وتمزيق الدول العربية وتمزيقها والإشاعة للمقدسات الإسلامية ولدين الله الحنيف. وأيضا يدعم العدو الصهيوني أختي العزيزة من خلال كانت أثناء المواجهة مع العدو الإسرائيلي اليمن فرض هذا يعني الحظر البحري والجوي. قام العدو السعودي يعني استيراد الكثير من البضائع إلى ميناء ينبع وكان يرسلها بطرق سرية إلى العدو الإسرائيلي يعني يدعمه في قتل إخوانهم وفي غزة وفلسطين. وبالتالي هذا العدو لابد أن يواجهه بالقوة، وهو هذه اللغة التي يفهمها اليوم هي التي فرضها القوة المسلحة اليمنية. لا عودة للحوار ولا عودة للمفاوضات والدبلوماسية إلا بتنفيذ الشروط كاملة دون تجزئة ودون قيد أو شرط. نعم. ومنها رفع الحصار البحري والجوي والبري على اليمن والخروج ومن الجنوب الوطن المحتل وعدم التدخل في الشؤون الداخلية اليمنية، ترك اليمنيين يديرون شؤون أنفسهم. نعم. اليمنيين على مدار السنوات وعلى مدار التاريخ تحصل مثل هكذا انتكاسات وتحصل مثل هكذا غزو، يكون هناك مقاوم وعميل المحتل وفي نهاية المطاف عندما تبرز مطامع العدو الحقيقي لكسر هيبة اليمنية وإرادتهم.
0: نعم.
3: يتحول المرتزقة والعملاء الذين هم في مربع العدو إلى جانب إخوانهم في جناح المقاومة ويتوحدون على طاولة واحدة، وهذا هو حال الشعب اليمني الذي من فيه من الأخلاق والقيام. شعب جذوركم ضاربة في عمق التاريخ منذ 7000 سنة حضرت سبا وحمير وقتبانة وأوسانة ومعين والتبع. لذلك اليوم هذا النظام الذي من 1931 يعني ليس له أي حضارة يتصدق فيها يحاول فرض السيطرة الكاملة على اليمن ويستهين بالقدرات اليمنية. واليوم اليمن كقوة إقليمية بارزة عسكريا وسياسيا ويعني استخباراتيا قادر أن تؤدب هذا العدو، أن تطبق الحصار البحري والجوي وعلى البري أيضا على العدو السعودي.
0: نعم.
3: وسيدعن لكل كافة الشروط اليمنية على اعتبار أن كانت المواجهة بين اليمن والعدو الأمريكي وهزم الأمريكي وولى الدبر وترك البحر الأحمر وقطعه المتآكلة والمتهالكة التي تم قرص قصفها وإحراقها وإغراقها. فماذا سيقدم الأمريكي والإسرائيلي اليوم وهم أصبحت سماء الجمهورية اليمنية محرمة على السعودي وعلى الأمريكي والإسرائيلي؟
0: نعم.
3: فبالتالي بإذن الله نرى قلق وهروب لعشرات الطائرات الحربية وتشكيلتها القتالية من القواعد العسكرية في الجنوب المملكة إلى وجهة القوة مثل الحياة تتابع هذه التحركات عبر الجانب الاستخباراتي، يتابع بإمعان وعلى مدار الساعة كل التحركات في داخل الأرض المحتلة. فبالتالي لا يمكن العودة إلا برفع الحصار والاعتذار على الشعب اليمني، دفع الرواتب، إطلاق الأسرى. الملف الإنساني سيتحرك بشكل كامل لأن اليمن اليوم لا يمكن العودة إلى مربع الوصاية أو مربع الحصار طالما ولده رغبة وقدرة على رفع هذا الحصار بالطرق إما دبلوماسيا أو عسكريا. ولكن اعتقد أن الدبلوماسية قد انتهت لأنها لم يكن هي جدوى مع هذا النظام.
0: نعم.
3: اليمن قادر اليوم على انتزاع حقوقه لأن لديه الرغبة والقدرة والإيمان بالنصر طالما هناك مقاومات سيادية وسياسية. واليوم لم تعد رغبة سياسية بقدر ما هي رغبة سيادية من الشعب اليمني وقيادته الثورية والسياسية والعسكرية بالخلاص من التواجد السعودي في جنوب الوطن ومن العبث الذي يحصل لسرقة النفط في المناطق الشرقية ويعني التأجيج اليمنيين على بعضهم وجعلهم يقتتلون في بينهم. اليوم معركة الخلاص والحسم والمواجهة هي التي ستكون السمة البارزة، وفي قادم الأيام سيعرف العدو أنه أخطأ في حساباته عندما استهان بالقدرات اليمنية وبالتهدئة اليمنية. إذا كان العدو الإسرائيلي اليوم في درجة الاستنفار عالية منذ 3 أيام وبالأمس بيان القوات المسلحة واضح، اليوم هناك استنفار كبير في داخل الأرض المحتلة من قبل العدو الإسرائيلي لمعرفته بجدية القوة المسلحة اليمنية وجدية القرار اليمني المترتب بقائد الثورة رجل القول والفعل. والقوة المسلحة تترجم هذه الأقوال وتترجم أيضا رغبة الشعب اليمني الذي خرج بالأمس إلى كل الساحة الميدانية في تلك الصورة محتفلا ومحتفيا بهذا القرار الذي انتظره اليمنيون لسنوات. لذلك اليوم اليمن لن يعود إلا بكافة المطالب التي ستحقق على أرض الواقع ميدانيا، وإلا في القوة المسلحة ميدانية ستحسم الأمر لصالح الشعب اليمني وكل كافة المظلومين في هذا الوطن.
0: نعم سيادة العقيد، تحدث بأن هناك استنفار داخل كيان العدو الإسرائيلي نتيجة بيان القوات المسلحة اليمنية في حصارها على العدو السعودي. تأثير هذا الحصار على كيان العدو الإسرائيلي؟
3: لا شك أن العدو الإسرائيلي قد اكتوى بالحصار البحري والجوي المفروض، عندما تغلق المطارات وكبرى شركات الطيران تعزف عن إرسال طائراتها المدنية وغيرها إلى الأرض المحتلة، وأيضا تغلق الموانئ في وجه الملاحة ويتم قصف استهداف السفن وتحذير الشركات الملاحية الكبرى من أن تأتي أو ترابط أو ترسل سفنها وناقلتها إلى الأرض المحتلة. يعني العدو يعتمد في صادراته ورده على الموانئ والمطارات، وبالتالي هناك انتكاسة اقتصادية، إغلاق المصانع، إغلاق الشركات الكبرى، الأيدي العاملة، يعني البطالة، يعني كثير من الركود الاقتصادي. ولذلك هو هنا تداعيات ويحصل خروج للشارع، تهيج للشارع المستعمرين والمغتصبين من المحتلين ضد حكومتهم التي أودت بهم إلى هذه الحال، ناهيك عن ضربات القوات المسلحة اليمنية كانت مستمرة على قدم النساق في الأرض المحتلة، والتي جعلت الصهاينة لا ينعمون بالأمن والاستقرار، ولم يعرفون طعم النوم، ولم يعد يعرفون معنى الاستجمام في يعني الشاليهات وفي الشواطئ تحت الملاجئ في تلك الظروف القوية والانقطاع الكهرباء عليهم. فبالتالي حالة سيقربها العدو السعودي في قادم الأيام إذا لم يرفع حصاره عن الشعب اليمني، ولم يعي بأن اليمن اليوم قادر على انتزاع هذه الحقوق وعلى تكريس الحظر البحري والجوي، ولن تكون هناك قوة في هذا الأرض أو في هذا الكون قادر على إيقاف هذا الحظر، لأن اليمنيون قد قالوا كلمتهم في إسناد المقاومة الفلسطينية، وهو الشعب اليمني اليوم ينتفض في ثورته المباركة إسناد للقوات المسلحة اليمنية في معركتها المقدسة، أنا أقصد المقدسة لأنها معركة كرامة وسيادة واستقلال من هذا العدو. فبالتالي العدو الإسرائيلي يعرف أن التداعيات كوية وكارثية، طالما هناك تنسيق بين اليمن وبين الأشقاء في محور المقاومة الإيراني بإغلاق المنافذ مضيق باب المندب ومضيق هرمز، اليوم ارتفاع أسعار الطاقة، اليوم التكلفة باهظة داخل الأرض المحتلة، داخل عدو داخل الولايات المتحدة الأمريكية التكلفة باهظة، الغرب اليوم سينتفي في وجه السعودي والإماراتي وفي وجه الإسرائيلي والأمريكي، لأنه عندما اتخذ القرار بإغلاق المنافذ واليد جاهزة والعين تراقب التحركات والصواريخ جاهزة والطائرة المسيرة والبنك أهداف واسع في الأرض المحتلة، مع أيضا بنك أهداف واسع للبنية التحتية الاقتصادية لنظام بني سعود، أصبحت في مرمى القوات المسلحة اليمنية. لا عاصم اليوم من هذه الضربات من هذا الموقف إلا برحيل العدو السعودي عن جنوب الوطن، ويعني رفع الحصار البحري والجوي كما قلت، والبدء على اليمن وترك اليمن لليمنيين وعدم التدخل، بضمانة دولية قادرة ومؤثرة أن تجبر هذا العدو أن اليمن قادر على اتخاذ أي قرارات وخيارات أخرى في قادم الأيام إذا ما أخل بإتفاق. وبالتالي اليمن لن لا ينام على ضيم. اليوم هذه الرغبة هي رغبة يمنية من أبناء الشعب، هناك تفويض شعبي للقيادة السعودية، هناك تحفيز وضغط شعبي على القوات المسلحة اليمنية بأن تقوم بموقفها الدستوري والقانوني والأخلاقي في حماية هذا الشعب وانتزاع حقوقه السياسية والسيادية من العدو السعودي المتغطرس والذي يقف إلى جانب العدو الإسرائيلي في تغيير شط مفاهيم وصورة الشرق الأوسط إلى أن يكون شرق أوسط يهودي صهيوني، يعني لديه من الرغبة بالقضاء على كل المقدرات العربية والإسلامية وتقسيم القسم العربي والتجزئة.
0: إذن نسأل الله سبحانه وتعالى التوفيق والنصر لهذا الشعب في هذه المعركة وفي هذه المرحلة الحساسة. أي إضافة أخيرة لك سيادة العقيد قبل أن نختم هذا اللقاء؟
3: لا شك أن اليوم الرسالة يجب أن تصل إلى العدو السعودي ونظامه ولمرتزقته وجيش الكفتة، بأن اليمن اليوم قادر على صنع المتغيرات والتحولات، وما بين القوات المسلحة إلا يعني تحول نوعي واستراتيجي، بمعنى أنه إذا ما فكر العدو إذا قامت القوات البحرية بواجبها في استهداف أي سفينة تكسر الحظر أو طائرة إسقاطها في أجواء المملكة وقام بتصعيد ضد المطارات أو المنشآت الخدمية في داخل يمن كما هو حاله، وهو لا يعني لا فرق بينه وبين العدو الإسرائيلي، فإن القوات المسلحة اليمنية ستتحول إلى استهداف كبير وشامل للأرض السعودية لكل المناطق الحساسة ومنها المنطقة الشرقية والمناطق الاقتصادية البديلة عن النفط التي يجني منها العدو السعودي مليارات تريليونات الدولارات، سيتم قصها وحرقها واستهدافها، ناهيك عن استهداف الموانئ والمطارات وأيضا مواقع المواقع النفطية بدءا بالحقول وبالمصافي، ستجعل المملكة كلها مشتعلة في وجه الطغيان وفي وجه الغطاء يعني بني سعود. لن تطفي هذه الحرائق حتى دول أوروبا لو اجتمعت. اليمن قال كلمته وهو مؤيد بالنصر والسداد من الله سبحانه وتعالى، لأنه في موقف القوة وفي موقف الحق مدافع عن نفسه وعن كرامته.
0: إذن كل التحية لك الخبير العسكري العقيد رشاد الوتيري، شكرا جزيلا لك.
3: حياك الله.
4: تعلن القوات المسلحة اليمنية حظر الملاحة البحرية على العدو السعودي المجرم وفق معادلة الحصار بالحصار، وسيدخل حيز.
5: أعلنت القوات المسلحة اليمنية فرض حظر شامل على الملاحة السعودية ردا على حصار ونهب لثروات اليمن الوطنية دام 12 عاما. الإعلان العسكري الذي دخل حيز التنفيذ جاء استجابة مباشرة لتفويض الملايين في الساحات لفرض معادلة الحصار بالحصار ردا على استمرار إغلاق المطارات والموانئ اليمنية. وفي قراءة لتداعيات هذا الإعلان تحدث إلينا الخبير العسكري والاستراتيجي العميد مجيب شمسان.
6: البعض يتحدث ربما بأن المسألة مجرد إعلان، ولكن هذه الخطوة هي ماضية بتنفيذها القوات المسلحة اليمنية على أعلى المستويات باعتبارها مطالب الشعب الذي يخرج ليلا ونهارا ليعبر بأن اليمن اليوم لم يعد قادرا على أن يقبل الوضع الذي كان قائما بمرحلة خفض التصعيد أو الهدنة التكتيكية، وبالتالي ستمضي القوات المسلحة اليمنية من أعلى سقف في تنفيذ هذه الخيارات، وسننتقل بالتدريج خطوة خطوة في فرض ذلك الحظر البحري من التهديدات إلى التنفيذ إلى الرسائل النارية إلى الضرب المباشر، وهذا سيكون على كافة السفن المتجهة من وإلى موانئ الكيان السعودي وحتى شركة الشحن البحرية التابعة لهذا الكيان الظالم المعتدي.
5: وحول انعكاسات إعلان حظر الملاحة السعودية على ملف المفاوضات السياسية ومن واقع التصريحات التي أعقبته من رئيس المجلس السياسي الأعلى في اليمن مهدي المشاط ورئيس الوفد الوطني المفاوض محمد عبد السلام، فإن هذا الإعلان قد غير قواعد اللعبة في الملف السياسي بإنهاء مرحلة المماطلة وربط استقرار المنطقة بإنهاء الحصار كليا، وهو ما أكده في تصريحه لنا عضو المكتب السياسي لأنصار الله حزام الأسد.
7: لم يدخل المسار العسكري ولم تتصاعد الأمور وتصل إلى هذا المنوال إلا بعد أن أقفلت كل ملفات التفاوض ومنح العدو السعودي الكثير والكثير من الفرص، مئات الفرص، وكانت أشبه بقوارب نجاة وأشبه بحبل يتدلى عليها النظام السعودي.
5: تتلخص رسالة اليمن اليوم في أن زمن المعاناة من طرف واحد قد انتهى، فعسكريا الجهوزية كاملة للرد على أي حماقة سعودية بتصعيد شامل وقاس، وسياسيا لا تراجع عن إنهاء الحصار واسترداد الحقوق المنهوبة مهما كانت التحديات.
8: ونقول لليمن يا الحر الذي قال من عيوني يا سعودية، نحن اليوم قال أنا عين من عيون السعودية وماضي نقرأ العين الحائلة.

0: تال العدو قاعد.
1: زمن هروب السعودية إلى الأمام انتهى، وقد ماطلت كثيرا وتخطئ إن ظنت أنها سوف تواصل الهروب إلى ما لا نهاية. وقد صبر اليمن طويلا وتحمل ما لا يطاق، ولكن للصبر حدود، وما ملايين الشعب في جمعة التحذير والنفير إلا تدشين لمرحلة جديدة عنوانها لا حصار من طرف واحد، ليرفع السعودي يده عن اليمن، أو حصار بحصار.

0: من إذاعة الجمهورية اليمنية من صنعاء، نحييكم ونقدم لحضراتكم نشرة الأخبار. من أبرز ما في الأخبار: وزارة الخارجية تفند بيان خارجية النظام السعودي، استشهاد 5 مواطنين فلسطينيين في خروقات إسرائيلية جديدة لهدنة غزة، الحرس الثوري الإيراني يعلن مقتل جنود أمريكيين وتدمير F-15 في الأردن وقصف أمازون بالبحرين، تعرض عدة مناطق في إيران لاعتداءات أمريكية. التفاصيل: أكدت وزارة الخارجية والمقتربين أنه يتضح للجميع من خلال بيان خارجية النظام السعودي أنه يتعامل مع الجمهورية اليمنية على أنها مناطق خاضعة لسيطرته، ولو كان جادا في نفي ذلك لأعلن رفع يده تماما عن اليمن، فهو بلد ذو سيادة واستقلال، لكن النظام السعودي المجرم يتعامل معه باستعلاء ويتمنن عليه بالسماح لموانئه باستقبال سفن تحمل الغذاء والدواء. ولفتت الوزارة في بيان صادر عنها إلى أنه إذا كان آل سعود وبمساعدة الصهاينة في المراحل الماضية استطاعوا السيطرة على الحجاز وغيرها من مناطق شبه الجزيرة العربية وصادروا حتى الهوية الأصلية لأبناء تلك المناطق، فإن اليمن بهويته الإيمانية وإرثه التاريخي سيسقط حتما أي مشروع عدواني يستهدفه. وشددت على أن الشعب اليمني لم ولن ينسى دماء عشرات الآلاف من الشهداء وفي مقدمتهم النساء والأطفال الذين قتلوا بطيران النظام السعودي المجرم طوال 12 عاما المنصرمة. وأكدت وزارة الخارجية أن على النظام السعودي الإجرامي أن يرفع يده عن بلدنا وينهي عدوانه وحصاره، ما لم فلينتظر ما هو قادم. وأوضحت أن الصراع الذي حدث في المحافظات المحتلة فيما بين الإمارات والسعودية ومآلات هذا الصراع يؤكد سردية صنعاء في احتلال النظام السعودي لأجزاء واسعة من الأراضي اليمنية وسيطرته عليها بما في ذلك الثروة النفطية والمعدنية. وأشارت وزارة الخارجية إلى أن 250,000 غار بالطيران السعودي على بلادنا طوال 12 عاما يثبت لمن لا يزال لديه ذرة من الإنصاف حقيقة ما جرى، مبينة أن النظام السعودي يحاول الاختباء خلف مرتزقته الساكنين في فنادق الرياض. كما أكدت أنه على النظام السعودي أن يعلم أن وضع مطار الرياض يجب أن يكون كوضع مطار صنعاء، ووضع ميناء ينبع وجيزان وغيرهما يجب أن يكون كوضع ميناء الحديدة والعكس. وتساءلت الوزارة هل من شن 250,000 غارة على اليمن وقتل من أبنائه عشرات الآلاف معظمهم من النساء والأطفال يسعى لإحلال السلام في اليمن؟ وهل من تسبب في خسائر مباشرة وتدمير في اليمن تصل كلفته إلى أكثر من نصف تريليون دولار يسعى إلى مساعدة الشعب اليمني؟ واختتمت الوزارة بيانها بالتأكيد على أن مغالطات النظام السعودي ومكابرته وغروره لن تفيده بشيء، وإنما تراكم جرائمه ومظالمه التي ستقضي عليه في نهاية المطاف، وأن مطلب الجمهورية اليمنية واضح وهو استقلال كامل وسيادة غير منقوصة وحقوق مشروعة لا أقل ولا أكثر، وأن الشعب اليمني لن يقبل بغير ذلك مهما كان حجم التطورات ومستوى الأحداث. استشهد 5 مواطنين فلسطينيين من عائلة واحدة بينهم 3 أطفال وأصيب آخرون إثر قصف إسرائيلي على منزل في حي الصبرة بمدينة غزة فجر اليوم. وأفاد جهاز الدفاع المدني بأن طواقمه انتشلت 5 شهداء أم وطفلها وبناتها 3 إثر استهداف إسرائيلي منزلا في شارع 30 جنوب مدينة غزة، فيما قصف طيران العدو ب3 صواريخ منزلا مأهولا بالسكان في محيط الغرفة التجارية بمدينة غزة. وتوغلت قوات العدو رفقة آليات عسكرية تزامنا مع إطلاق نار جنوب شرق حي الزيتون. أعلن الحرس الثوري الإيراني مقتل جنود أمريكي وتدمير رادار في الأردن وقصف بنى تابعة لشركة أمازون الأمريكية في البحرين. جاء ذلك في بيان موجه للشعب الإيراني ضمن الموجة 24 من عملية نصر الثانية، مؤكدا استمرار العملية العقابية ضد العدو الأمريكي، حيث أعلن الحرس الثوري إطلاق صواريخ كروز على البنية التحتية المركزية للبيانات التابعة لشركة أمازون في البحرين، مما أسفر عن أضرار كبيرة، كما كشف عن شن هجوم صاروخي على قاعدة أمريكية في الأردن ضمن الموجة الثانية من عملية نصر الثانية، وذلك بهدف تدمير شبكات الرادار وتمهيد الطريق لهجمات أوسع. وأسفر الهجوم عن تدمير نظام رادار مضاد للصواريخ وطائرة مقاتلة من طراز F-15 داخل حظيرة. من جانبه أكد الجيش الأردني أن منظومات الدفاع الجوي اعترضت وأسقطت 3 صواريخ أطلقت من الأراضي الإيرانية مساء أمس بعد سماع دوي انفجارات قوية في عدة مناطق. وشدد مصدر عسكري أردني على أن الصواريخ لم تسفر عن أي إصابات بشرية أو أضرار مادية. من جهة ثانية، تعرضت عدة مناطق في إيران فجر اليوم لاعتداءات أمريكية، وأفادت مصادر محلية لوكالة أنباء فارس بسماع دوي انفجارات في عدد من المدن والمناطق الإيرانية، بينها بندر عباس وقشم وشيراز وبندر لنكا وسيريك، مشيرة إلى سماع عدة انفجارات في قشم وبندر عباس، إضافة إلى استهداف إحدى النقاط المرتفعة في مدينة شيراز من قبل العدو الأمريكي. أفاد مسؤولون أمريكيون لشبكة CBS نيوز بأن نحو 100 جندي أمريكي أصيبوا من جراء الضربات الإيرانية التي استهدفت القواعد العسكرية الأمريكية في منطقة الشرق الأوسط خلال الشهر الحالي. وفي السياق، بيّن صحيفة وول ستريت جورنال الأمريكية أن قاعدة موفق السلط الجوية في الأردن تعرضت ل3 هجمات صاروخية إيرانية، إحدى هذه الهجمات أصابت مباني سكنية مسبقة الصنع يقيم فيها الجنود الأمريكيون، مما أدى إلى مقتل جنديين، في حين أن الشظايا التي نتجت عن الهجوم الأول على القاعدة أصابت صالة الألعاب الرياضية متسببة في وقوع إصابات عديدة بين الجنود. أكد مصدر عسكري إيراني لوكالة أنباء فارس اليوم أن مضيق هرمز لا يزال مغلقا أمام حركة الملاحة، مشددا على أنه لن يسمح للسفن بالعبور عبر هذا الممر المائي طالما استمرت الاعتداءات الأمريكية، وقال إن الوضع في المضيق لن يتغير ما دامت الأعمال العدائية الأمريكية مستمرة ولن تصدر أي تصاريح للسفن لعبور هذا الممر. وأوضح أن مضيق هرمز يخضع لسيطرة كاملة من قبل القوات المسلحة الإيرانية، مشيرا إلى أن أي قرار بإعادة فتحه أو الإبقاء على القيود المفروضة عليه سيتخذ حصرا وفقا للاعتبارات الأمنية والمصالح الوطنية. كان ذلك هو النبأ الأخير، وإلى حضراتكم في ختام النشرة إعادة لما جاء في مقدمتها. وزارة الخارجية تفند بيان خارجية النظام السعودي، استشهاد 5 مواطنين فلسطينيين في خروقات إسرائيلية جديدة لهدنة غزة، الحرس الثوري الإيراني يعلن مقتل جنود أمريكيين وتدمير F-15 في الأردن وقصف أمازون في البحرين. تعرض عدة مناطق في إيران لاعتداءات أمريكية. وبهذا أيها الإخوة والأخوات تنتهي نشرة الأخبار، قدمناها لحضراتكم من إذاعة الجمهورية اليمنية من صنعاء.
1: وقفة إعلانية.
2: إعلان هام من المؤسسة العامة للتأمينة الاجتماعية.
3: استنادا إلى أحكام المادة 26 من قانون التأمينة الاجتماعية رقم 13 لسنة 2013، تعلن المؤسسة العامة للتأمينة الاجتماعية لكافة أصحاب الأعمال والمنشآت الخاضعة لأحكام القانون عن منح إعفاء بنسبة 50% من الغرامة المترتبة على عدم الإيفاء بالالتزامات التأمينية في مواعيدها المحددة قانونا خلال الفترة السابقة، وذلك لكل من يتقدم بطلب الإعفاء مرفقا به النماذج التأمينية المستوفية لكافة البيانات الصحيحة وكذا سداد كامل الاشتراكات التأمينية المتأخرة إضافة إلى 50% من رصيد الغرامة المتبقي عليه دفعة واحدة خلال الفترة من يوليو حتى ديسمبر 2026. وتهيب المؤسسة بجميع أصحاب الأعمال والمنشآت إلى سرعة المبادرة بتسوية مديونياتهم والاستفادة من الإعفاء خلال الفترة المحددة، وبما يعزز من الشراكة التأمينية الفاعلة بين المؤسسة وأصحاب الأعمال ويكفل حماية حقوق المؤمن عليهم.
4: أنا اسمي ناصر أحمد علي عبد الله نادي البعداني، اشتغلت 20 سنة لمدة 20 سنة في قطاع خاص، قدمت دلحين في المؤسسة ودلحين جالس أسلم راتبي لا مدى الحياة. بنستفيد من المعاش هذا أنا وعيالي عيالي.

تأمينات لآخر الزمن. ولد مطيع لك، ولد صالح، أنا أنسهل كل العمال اللي هم في قطاع خاص يشتركوا في التأمين، مستقبلهم لمستقبل عيالهم.

0: إنما تحمل لكم الهيئة العامة للزكاة مفاتيح الخير التي توصلكم إلى الجنة والقرب من الله، فلتفتحوا كل باب أغلق أمام كل فقير ومسكين، وأدوا إليهم حقهم كما أمركم الله بذلك. الهيئة العامة للزكاة.
1: أخي المواطن، يفضل تجنب تعبئة الوقود في الأوقات التي تكون فيها المحطات مزدحمة بشكل كبير، تجنبا لوقوع أي حوادث أو تسربات. مع تحيات شركة النفط اليمنية.
2: أخي المواطن، أختي المواطنة، الحدائق والمتنزهات متنفس وبهجة لنا ولأولادنا، فلنحافظ على نظافتها. مع تحيات مركز التوعية البيئية بصندوق النظافة والتحسين بأمانة العاصمة.

الوصول إلى مطار صنعاء وقصف مطار صنعاء، لكن بفضل الله سبحانه وتعالى نجحت هذه الطائرة من كسر هذا الحصار. الشكر أيضا للجمهورية الإسلامية الإيرانية بعد هذا التدخل السافر.

0: هذه المطالب المحقة ومطالبته للقوات المسلحة اليمنية بفرض أو استهداف النظام السعودي، أيضا استجابته لدعوة السيد القائد في جمعة التحذير والنفير. كانت هذه هي النتيجة بفضل الله سبحانه وتعالى، وإعلان هذه المعادلة التي تعتبر مرحلة أولى. في حال لم يستجب هذا النظام سيكون هناك تصعيد شامل بإذن الله سبحانه وتعالى حتى يتم رفع الحصار عن اليمن.
1: بالفعل إذن التعبير العام حالة من استنفار الطاقة والإمكانات عندما تواجه الأوطان تحديات استثنائية، وهي تعني أن يتحول كل فرد وكل مؤسسة وكل جهد إلى عنصر فاعل في خدمة الوطن كل من موقعه ومسؤوليته.

0: من ثمن عاد
1: الحصار.
2: يا ابن سعود حلال
1: حلال.
2: يا ابن سعود حلال حلال.

في رسالة حملت ملامح الحسم والعزيمة، أعلنت قبائل مديرية الكفر بمحافظة إب خلال لقاء قبلي مسلح أن ما بعد اليوم ليس كما قبله، مؤكدة أن مرحلة الاستنفار الشامل تفرض موقفا يوازي حجم التحديات، ومجددة استعدادها لخوض معركة الدفاع عن الوطن وسيادته واستقلاله وانتزاع الحقوق والثروات المنهوبة من دول العدوان السعودي الأمريكي.

0: الجمهورية اليمنية من صنعاء، وسمعينا في إطار هذه الفترة الصباحية المباشرة عبر أثير إذاعة صنعاء. ننتقل إلى المحافظات وماذا هناك من تغطيات، من البداية من محافظة ذمار والزميل محمد صالح الكليبي.
1: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته مستمعينا الكرام، ونحن نلتقيكم من الشارع من الزخم المتواصل. بالأمس كانت بمحافظة ذمار كغيرها من محافظات الجمهورية الحرة البطلة مسيرة كبيرة في ما بعد العصر، كانت معبرة عن فرحتها وكذلك استبشارها ببيان القوات المسلحة اليمنية بنزع الحقوق وكذلك رفع الظلم عن هذا الشعب العظيم. نحن من أوساط الشارع نلتقيكم بهذه اللقاءات المعبرة عن فرحة أبناء الشعب وكذلك استعداد أبناء الشعب واستنفارهم لأي طارئ في مواجهة أعداء هذا الوطن الغالي. ونحن في بداية حديثنا التقينا بالأستاذ حسن اليوسفي نائب مدير عام شركة النفط، والذي تحدث إلينا حيث قال:
2: بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. بالنسبة للبيان القوات المسلحة كان مرضي لجميع فئات الشعب، كون البيان معبر عن ألم ومعاناة أبناء اليمن جميعا، لأنهم يعرفون من هو المتسبب في هذه المعاناة والحرمان من ثروات الوطن والحصار المطبق عليهم برا وجوا وبحرا. ولهذا نرحب بهذا البيان العظيم الذي إن شاء الله سيكون المخرج الوحيد لهذا الشعب المضحي والمستعد للتضحية لكي ينال حقوقها الشرعية من خيرات بلادنا المجيدة.
1: إلى ذلك، ونحن في الميدان تحدث إلينا الأستاذ هاشم حمود الوشلي نائب مدير شركة النفط، حيث قال عن هذا البيان:
3: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. أما بعد، لقد كان الشعب على أحر من الجمر لانتظار هذا البيان منذ يوم الجمعة الخروج المليوني الغير مسبوق، لا سواء على العصر الحديث أو العصر القديم. وكان هذا البيان هو الذي أشفى سطور الشعب اليمني بالكامل، وما كان دليل ذلك وكان نتاج ذلك هو الخروج العفوي بعد إعلان البيان مباشرة حتى ساعة متأخرة من الليل. فكان هذا البيان هو البداية، وهو الطلقة الأولى لعدو غاشم متكبر متجبر متسلط، وهو يزيد العصر اليوم. فنحن اليوم مع معركة، إما نعيش أحرار كرماء وإما نعيش أذلاء، وهذا ليس في قاموسنا إطلاقا. قاموسنا هو العزة، قاموسنا هو الحرية، قاموسنا هو الكرامة، قاموسنا ألا يسترد ما أخذ بقوة إلا بقوة، لأن هذا العدو وخلال 10 سنوات من الصبر الاستراتيجي ومن محاولة أخذ الحقوق بالصورة الدبلوماسية، أضف إلى ما قامت به الجمهورية اليمنية مثلة في حكومة صنعاء والقيادة الثورية الممثلة بالسيد عبد الملك بدر الدين الحوثي يحفظه الله بإسناده القوي والذي لا نظير له على التاريخ وعلى مدى عصور سابقة أو لاحقة، بإسناده لغزة هاشم التي كانت وقفة صحيحة نظيفة صادقة من واقع إيماني وقرآني. وقد حاول العدو أن يلتف على هذا الإسناد بتجميد ما تم الاتفاق عليه من صرف استحقاقات هذا الشعب التي ليست منا، وإنما هو حق قد كفله الله عز وجل قبل أن تكفله المحافل الدولية والقوانين على وجه الأرض. فما كان من هذا الشعب إلا أن يخرج صوته ويفوض القائد ويفوض القوات المسلحة في استرداد هذا الحق الذي لا يوجد على وجه الأرض، سواء محافل دولية أو شخص أو إقليم أو دولة أن يتحكم في هذا المصير، إلا أن إرادة الحكومة وإرادة القائد وينعكس إرادة الشعب أنه لا يؤخذ الحق إلا بالقوة، فكان ما من القوات المسلحة إلا أن تصدر هذا البيان، وهي رسالة واضحة، وما على العدو السعودي ومن ورائه أمريكا وإسرائيل وغيرهم إلا أن يمتثلوا لهذا القرار وأن يسيروا في النهج السليم وإعطاء الشعب اليمني حقوقه المعروفة، الحقوق الدستورية، الحقوق التي كفل الله عز وجل. إن أراد ذلك فأهلا وسهلا، يدنا ممدودة، وإن لم يتعقل ولا زال يصر على التكبر والتجبر والغرور، فوالله أنه النار بالنار والحصار بالحصار والمطار بالمطار والميناء بالميناء، وغدا لناظره قريب، والله المستعان، والعاقبة للمتقين. والله أننا نملك، أقولها قطعا لا استنتاجا، أقولها جزما لا تحليلا، أقولها يمينا، بأننا نمتلك ما لا يمتلكه شعب على هذه الأرض من قيادة حكيمة مؤمنة راكعة صادقة أبية شامخة، فهنيئا لنا من هكذا قائد، وهنيئا له من شعب معطاء كريم عزيز يأبى الضيم ويأبى الذل ويأبى الاستسلام، والله المستعان.
1: هكذا هو لسان الشارع اليمني بالتحديد. التقيناكم اليوم من محافظة ذمار بهذه اللقاءات المعبرة عن استعداد أبناء اليمن، وكذلك فرحتهم الكبيرة بالبيان الذي أصدرته القوات المسلحة، وبأنهم كلهم استعداد وفداء لهذا الوطن الغالي. عاشت القوات المسلحة البطلة اليمنية، عاش قائد الثورة حامي هذا الوطن وقائده الذي نلبي نداءه في أي وقت، كلنا بيدك صواريخ ضد من اعتدى على هذا الوطن الغالي. عاشت اليمن حرة أبية، عاش أبناؤها الأبطال في كل المواقع وفي كل الأماكن الذين يدافعون عن هذا الوطن الغالي. من اليمن بالتحديد من الشارع من محافظة ذمار، كنا معكم بهذا اللقاء واللقاء السابق حول تعبير أبناء اليمن عن فرحتهم ببيان القوات المسلحة، وكذلك تطلعهم إلى أن يكون اليمن حرا شامخا منتزعا حقوقه من أي مغتصب على أي شبر في هذا الوطن الغالي.

0: أيها الأفاضل، التعبئة العامة الحقيقية لا تقاس بكثرة الشعارات بل بارتفاع الوعي ومستواه والانضباط والعمل والتكاتف وحماية المجتمع والمحافظة على مؤسسات الدولة وتعزيز روح المسؤولية الوطنية. فالأوطان القوية تبنى بسواعد أبنائها ويحافظ عليها بدمائهم الزكية وبالعلم والإنتاج والتضامن في مواجهة الأزمات والأعداء. أيها الأفاضل، الحديث عن التعبئة العامة، لدينا على خط الهاتف الأستاذ إبراهيم البورسي الناشط الثقافي. مرحبا بكم ضيفنا الكريم.
1: حياكم الله.
0: أستاذ إبراهيم، كيف تنظرون إلى وقع خطاب السيد القائد حول معادلة الحصار بالحصار على الروح المعنوية للمجتمع اليمني، وهل نجحت التعبئة الثقافية في ترجمة هذا الموقف السياسي إلى طاقة شعبية داعمة؟
1: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله الطاهرين. نعم، لقد كان خطاب السيد القائد أشبه ما يكون بالبلسم على الجراح، لأن الشعب اليمني صبر هذه الفترة الطويلة وكان لديه أمل بأن يجنح هذا النظام المجرم العميل، عميل الأمريكان، يجنح إلى السلم ويعترف بحقوق الشعب اليمني ويرفع يده عن اليمن ويغادر اليمن ويترك اليمن وشأنها، ولكنه أصر واستكبر وطغى وتجبر. ولذلك كان لابد من التحرك ولابد من إعلان النفير والجهودية والاستعداد لمواجهة هذا المجرم، هذا الطاغية المتكبر السعودي. وهذا ما حصل. السيد يحفظه الله أعطى إشارة البدء، بدء بالاستنفار والجهودية لخوض معركة الكرامة، معركة الخلاص. هذه المعركة كان يفترض أن تخاض منذ عقود طويلة وليس فقط من الآن، لأن العدو السعودي لديه نهج واضح لم يتغير ولم يتبدل منذ أن وجد هذا النظام وزرعه الاستعمار البريطاني في قلب الجزيرة العربية، ونهجه هو نهج ثابت تجاه اليمن، نهج عدواني، نهج قائم على الغدر والخيانة والتآمر ونية الشر، لا يراعي حقوق الجوار ولا الأخوة الإيمانية الإسلامية، بل نهج متأصل فيهم منذ أن أوصاهم كما يقال مؤسس دولتهم سعود أو غيره بتلك الوصية المشؤومة التي يتناقلونها والتي هي فعلا لها مصادقها في الواقع، منذ أن قتلوا الحجاج اليمنيين في تنومة وما بعد ذلك وهم يمارسون العدوان ويمارسون الخيانة ويمارسون الحقد والضغينة ويكنون لهذا الشعب كل شر، رغم أن الشعب اليمني لم يأته إلا كل خير، لم يأتي من جانبه باتجاههم إلا كل خير، ومثلهم يد الأخوة إلى أن قتلوا الرئيس الشهيد الحمدي وما قبل ذلك وما بعد ذلك وإلى العدوان في 2015 وإلى اليوم وهم يمارسون الغضرس والكبر والطغيان. اليوم حصحص الحق ولا مجال لاستمرار هذا النهج. السيد يحفظه الله وضع معادلة واضحة سمع بها الجميع، سمع بها السعودي وسمع بها العالم أجمع. الحصار سيواجه بالحصار، وقد بدأ تنفيذ هذه المعادلة وسمعنا بيان العميد يحيى سرع بالأمس، وهذه هي الخطوة الأولى فقط، وهناك خطوات أيضا قادمة. إذا عقل السعودي وتراجع وانسحب فهذا خير له، وإن أصر واستكبر وأبى إلا أن يمارس عدوان بحق هذا الشعب فنحن سنستعين بالله سبحانه وتعالى وهو الناصر والمعين، ولن يتم إلا ما يريده الله سبحانه وتعالى، ونحن في موقع المدافع عن حقه. مهما حاول السعودي في إعلامه، مهما حاول أبواق من المرتزقة المنافقين أن يقلب الحقائق، فالحقائق واضحة، مطالبنا واضحة، مطالبنا هي ثروات هذا الشعب تصرف على أبناء هذا الشعب، تصرف مرتبات الموظفين. نحن نتحدث عن مرتبات الموظفين اليمنيين ولا نتكلم عن الموظفين الإيرانيين، حتى يأتي هذا الخائن المرتزق الذي يقعد في الفندق ليقلب الحقائق أو ليحرف الكلام عن مساره، كأننا نتحرك من أجل إيران. إيران قائمة على حقوقها بنفسها، وها هي تضربهم يوميا وتغلق مضيق هرمز وتنتزع حقوقها بالقوة وتدافع عن نفسها، ولا تحتاج لأحد ليدافع عنها. ونحن نتحرك من أجل حقوقنا ومطالبنا المشروعة، وندافع عن حقوقنا المشروعة التي كفلتها الشرائع السماوية، وكفلها دين الإسلام، وكفلتها القوانين الدولية والأعراف الإنسانية. ولذلك علينا أن نستعين بالله وأن نثق بالله سبحانه وتعالى، ووضعنا الحمد لله أفضل بكثير من ذي قبل. السعودي أتى ليعتدي على اليمن وجيش معه جيوش كثيرة، 17 دولة، وأتى بالمرتزق من كل أصقاع العالم، أتى بالجنجويد السوداني، وأتى ببلاك ووتر، وأتى ومعه الإماراتي والقطري والباكستاني والتركي، جلب العالم بكله. والحمد لله انتصرنا في معركة الثمان سنوات، والآن بقي السعودي لوحده يريد أن يمارس العدوان، وهو أعجز مما كان عليه في العام 2015. ونحن والحمد لله متسلحين بالإيمان بالله والثقة بالله والقضية العادلة، ومطمئنون إلى أن النصر حليف هذا الشعب، لأن الله وعدنا بالنصر، والذين إذا أصابهم البغي هم ينتصرون. بينما السعودي خائب وخاسر ومهزوم ومفلس، وحتى الحماية التي يستند إليها ويركن عليها وهي حماية الأمريكي أيضا، قد شاهد الأمريكي ما الذي حصل له في البحر الأحمر في الجولتين السابقتين في طوفان الأقصى، كيف هربت 4 حاملات طائرة من بأس رجال اليمن ومجاهدي اليمن توفيق الله، وهرب البريطاني أيضا والفرنسي. والحمد لله لدينا رصيد متراكم من الخبرة الميدانية والخبرة العسكرية التراكمية، ولدينا كما قلنا الرجال الذين يمتلكون الإيمان القوي بالله سبحانه وتعالى. ولذلك نحن مطمئنون إلى العواقب، سواء حصل التصعيد الشامل أم لم يحصل، سننتزع حقوقنا بالقوة، لأنه منذ العام 2022 وإلى اليوم والسعودي يماطل. وكانت حجته حينما حصل خفض التصعيد وكان المفترض أن يمضي في خارطة الطريق ويعترف بحقوق هذا الشعب، أن الأمريكي لم يأذن له لكي يمضي في خارطة الطريق. هؤلاء عبيد أذلة خانعين، لا يستطيع أن يأخذ قرار إلا بإذن سيده ترامب سيده الأمريكي، ثم يأتي ليحاول أن يمارس الوصاية على شعب حر، شعب الإيمان والحكمة. ولذلك زمن الغطرسة والعنجهية والكبر انتهى وإلى غير رجعة، والميدان أمامنا وبيننا وبينهم الميدان والليالي والأيام.
0: بالفعل أستاذ إبراهيم، من منظور ثقافي يعني كيف يمكن توظيف لحظة كسر الحصار وإعادة تعريفه كمنعطف تاريخي في الرؤية والرواية الوطنية اليمنية؟
1: نعم، نحن والحمد لله سبحانه وتعالى بفضل الله سبحانه وتعالى فرضنا معادلات جديدة، واليمن لم تعد ذلك البلد المهمش الضعيف الذي يستقوي عليها السعودي بالأمريكي. اليمن أصبح رقما صعبا في الساحة العالمية والدولية، وليس فقط على مستوى الإقليم. اليمن أصبحت قوة صاعدة يحسب لها العالم 1000 حساب، وعرفنا أن لدينا أوراق قوية نستطيع أن نفعلها، وبالذات ورقة البحر الأحمر ومضيق باب المندب وموقعنا الاستراتيجي لها. ولذلك البداية هي كسر هذا الحصار، والحصار يعتبر في حكم المنتهي منذ أن وصلت أول رحلة إلى مطار صنعاء وما تبعها وبيانها سريع في البحر الأحمر، يعتبر الحصار لاغي ومنتهي بقرار هذا الشعب وقائد هذا الشعب السيد عبد الملك يحفظه الله. البقية هي عبارة عن تفاصيل، يريد السعودي أعطي السعودي فرصة أن يخرج بماء وجهه وينسحب من اليمن ويغادر ويترك الوصاية على هذا الشعب والتأمر على هذا الشعب، ولكنه ربما لا يريد ذلك، يريد أن يخرج ذليل مدحور مهزوم، ويتسمع العالم أو يسمع العالم كله بهزيمته، وهذا ما سيحصل بحول الله وقوته. ولذلك الأمور واضحة لدينا والمعادلات واضحة وسمع بها العالم أجمع، لا يمكن أن يحصل التفاف على هذه المعادلات، لأنها حقوق مشروعة وحقوق مكتسبة وليست منا من أحد، ليست منا من هذا العدو اللئيم السعودي حتى يأتي ليتمنن علينا برحلات من الأردن أو غيرها، أو ليتمنن علينا بثرواتنا، هي ثرواتنا وليست ثروات السعودي. ولذلك البداية هي كسر هذا الحصار، سواء الحصار على المطار أو الحصار في الميناء، ثم أيضا تحرير البلد من هؤلاء الخونة، شلة الارتزاق والخيانة، عباد الريال السعودي. سوف يتطهر البلد من رجسهم ودنسهم بقوة الله سبحانه وتعالى، ونحن ماضون في هذا الطريق. وهناك تفاصيل إن شاء الله الأيام القادمة سوف توضحها للجميع، ما علينا إلا أن نستعين بالله ونكون صف واحد، جبهة واحدة، خندق واحد، ونطمئن أبناء الشعب اليمني جميعا. لا قلق أبدا مهما حصل، سواء حصل تصعيد شامل أم لم يحصل، يجب أن تثقوا بالله تمام الثقة، وتثقوا أيضا بهذه القيادة المؤمنة والرطمانية التي تتحرك وفق منهج الله، وتعلم ما الذي يجب عليها فعله، وتدرك أيضا المرحلة التي نعيش فيها، وأيضا الفرص التي أمامنا كشعب يمني والتي ينبغي أن نستفيد منها وأن نستغلها أحسن استغلال، وهذا ما سيحصل بحول الله وقوته
0: بإذن الله تعالى. عندما تتوحد الإرادة وتتكاتف الجهود وتعلو المصلحة العامة، يصبح الشعب قوة يصعب كسرها، ويغدو الوطن أكثر قدرة على الصمود أمام التحديات، وأكثر استعدادا لصناعة مستقبله بثقة وعزم بحوله وقوته. شكرا لكم ضيفنا الكريم الأستاذ إبراهيم البوصي الناشط الثقافي، شكرا جزيلا لك.
2: ندعو أبناء شعبنا العظيم لمواصلة التعبئات العامة والنفير العام، والاستعداد التام لكل السيناريوهات والتطورات، والإسناد للجبهات بالمقاتلين. خامسا، نوجه التحية بإعزاز وإجلال لأبناء شعبنا اليمني العظيم الذي خرج في مليونية التحذير والنفير بشكل لا مثيل له، ونؤكد له أننا لن نعلو جهدا في استرداد حقوقه المنهوبة وإنهاء الحصار الظالم عنه.
3: استشهد خلاص رحب يا قدس من زحف الحسيني زحف واستبسال ناس نقتال عرب

0: لم يسمع العدو صوت الرجال فسيسمع صوت البنادق وسيسمع صوت الأسلحة، وسنحرر أرضنا وسنعيد ثرواتنا وسنعيد أموالنا المنهوبة وسنعيد رواتبنا المقطوعة التي أخذها العدو.
1: نعلن جهوزيتنا العالية رسميا وشعبيا بالاستعانة بالله تعالى والثقة به والتوكل عليه للسعي لإنهاء العدوان والاحتلال والحصار حتى ينعم شعبنا العزيز بكامل الاستقلال والحرية.
2: والسعودية تفك الحصار مهما كان، ما لم المطار بالمطار والميناء بالميناء، ولن لا يفلتوا من يدينا إن شاء الله أبدا.
3: احتشدت من كل صوب ومن كل جانب من أجل رفع كسر الحصار وكسر العدوان وفتح المطارات وتسليم حقوقنا وانتزاع حقوقنا من العدوان.
4: طالب العز والناموس. لا
5: اللقاء القبلي المسلح جسد مستوى الجهوزية العالية والاستنفار، مؤكدا أن الشعب اليمني لن يرضى بالحلول المجتزأة ولن يقبل إلا بإنهاء العدوان ورفع الحصار واستعادة الحقوق والثروات، ومفوضا قائد الثورة لاتخاذ ما يراه مناسبا من قرارات وخيارات تكفر صون سيادة الوطن وانتزاع حقوق الشعب اليمني.
6: لن يقبل الشعب إلا بالحل الكامل، رفع الحصار وكسر الحصار بشكل كامل. هذه الحلول والتخدير الناس اكتفوا منها جميعا، لا مجال للانتظار أو الموت البطيء، هذا لا يمكن لا يمكن. الناس مستعدين للحرب ومن اليوم لإجبار العدو السعودي أن يرفع يده عن أرضنا ونكسر الحصار ونفتح المواني وننعم بثرواتنا وبقرار سيادي مستقل.
7: من يجعل نفسه مصدة للكيان، من حاول أن ينتزع من هذا الشعب حريته حريته وكرامته واستقلاله، نحن قادمين ننزع روحهم بين جنبيه. القادم هو لو يعد رعت أمريكا إلى الخلف طوي صفحة الاستكبار العالمي. القادم بعزة الله وتوفيق الله وجلال الله تحرير بلدنا برا وبحرا وجوا. القادم هو إسقاط أنظمة الخيانة والتطبيع والعمالة والارتزاق كالنظام السعودي والنظام الإماراتي.
8: ما عد بالصبر نطالب السيد أنه يصرحنا بالحرب. حرب حرب وإحنا لها، ما عندنا جيش فيها كذا، حرب حرب.
9: والاعتداء إلى الآن طال والصبر طال، ولابد من أن تصل الأمور لا حلول، لكن تبقى هكذا لا يمكن أن تبقى هكذا مهما كان الأمر.
10: ربنا ينصره ويأيده وإحنا بعده، يعني هو وجه وإحنا تحت التوجيهات.

قدسنا الفراعيني. اليمن ليست مجرد أرض تمتد من الجبال والسهول، بل هي روح تسكن قلوب أبنائه وإرادة لا تنحني أمام الشدائد. لقد أثبت الشعب اليمني عبر مختلف المراحل أن قوته الحقيقية تكمن في وحدته وصبره وتكافله وإيمانه بأن الأوطان تبنى بسواعد أهلها مهما اشتدت التحديات والمحن.

0: بالعالمية تراب
1: أو حصار بحصار، وتلك المنطقة ملتهبة فلتزدد التهابا ومشتعلة فلتشتعل أكثر، وتلك مشكلة قرن الشيطان.
2: نؤكد على حق شعبنا العظيم في مواجهة الحصار بالحصار والتصعيد الشامل بالتصعيد الشامل وتثبيت هذه المعارضة.

0: سامعنا الأكارم، إلى هنا نصل وإياكم إلى ختام هذه الفترة الصمودية، فترة تحيا اليمن.
1: نحن شعب حر، الحرية تجري في دمائنا، الحرية هي ديننا. نحن لن نقبل أن نكون عبيدا إلا لله، لن نقبل أبدا أبدا أبدا باستمرار الحصار، المعادلة المطارات بالمطارات والموانئ بالموانئ والحصار بالحصار.
0: تقبلوا فائق التقدير والاحترام من طريق فترتنا لهذا اليوم، أعدادا وتقديما أماني عامر وأمل إبراهيم، مشرف الفترة طاهر الحرازي، والإشراف العام عبد الرحمن الحمران. من إدارة الأخبار يحيى الأديب صيمة إبراهيم وعبد الرزاق الباشا. نظم معلومات هشام العيزري. من الصيانة صالح الشيعاني. مكتبات بسام الحمامي. هندسة صوتية أمين السلحاني. اليوم لا قوة تزعزع قوة الشعب الجاني مهما بلغ مكر السعودية. ومن الإخراج جميلة الوراثي، إلى اللقاء.

0: سامعنا الأكارم، أهلا ومرحبا بكم، ونقدم لكم الآن موجزا لأهم الأنباء. بسم الله الرحمن الرحيم. أكدت وزارة الخارجية والمغتربين أنه يتضح للجميع من خلال بيان خارجية النظام السعودي أنه يتعامل مع الجمهورية اليمنية على أنها مناطق خاضعة لسيطرته، ولو كان جدا في نفي ذلك لأعلن رفع يده تماما عن اليمن، فهو بلد ذو سيادة واستقلال، لكن النظام السعودي المجرم يتعامل معه باستعلاء ويتمنى عليه بالسماح لموانئه باستقبال سفن تحمل الغذاء والدواء. ولفتت الوزارة في بيان صادر عنها إلى أنه إذا كان آل السعود بمساعدة الصهاينة في المراحل الماضية استطاعوا السيطرة على الحجاز وغيرها من مناطق شبه الجزيرة العربية وصدروا حتى الهوية الأصيلة لأبناء تلك المناطق، فإن اليمن بهويته الإيمانية وإرثه التاريخي سيسقط حتما أي مشروع عدائي وعدواني يستهدفه. استشهد 5 مواطنين فلسطينيين من عائلة واحدة بينهم 3 أطفال وأصيب آخرون إثر قصف إسرائيلي على منزل في حي الصبرة بمدينة غزة فجر اليوم، فيما انتشرت طواقم جهاز الدفاع المدني 5 شهداء أم وطفلها وبناتها 3. إثر استهداف إسرائيلي منزل في شارع 30 جنوبي مدينة غزة. أعلن الحرس الثوري الإيراني مقتل جنود أمريكيين وتدمير رادار في الأردن وقصف بنى تابعة لشركة أمازون الأمريكية في البحرين. جاء ذلك في بيان موجه للشعب الإيراني ضمن الموجة 24 من عملية نصر الثانية، حيث أكد استمرار العملية العقابية ضد العدو الأمريكي. من جهتهم أفاد مسؤولون أمريكيون لشبكة CBS نيوز بأن نحو 100 جندي أمريكي أصيبوا من جراء الضربات الإيرانية التي استهدفت القواعد العسكرية الأمريكية في منطقة الشرق الأوسط خلال الشهر الحالي. النبأ الأخير. تعرضت عدة مناطق في إيران فجر اليوم لاعتداءات أمريكية، وأفادت مصادر محلية لوكالة الأنباء فارس بسماع ذوي انفجارات في عدد من المدن والمناطق الإيرانية، بينها بندر عباس وقشم وشيراز وبندر لنكا وسيريك، مشيرة إلى سماع عدة انفجارات في قشم وبندر عباس، إضافة إلى استهداف إحدى النقاط المرتفعة في مدينة شيراز من قبل العدو الأمريكي. سامعين الأكارم، من إذاعة الجمهورية اليمنية من صنعاء، وفيناكم بموجز لأهم الأنباء.
1: وقفة إعلانية.
2: الجزر الوسطية حدائق مصغرة تبهج النفس، فلا ترموا المخلفات فيها. مع تحيات مركز التوعية البيئية بصندوق النظافة والتحسين بأمانة العاصمة.
3: أخي المواطن، يفضل تجنب تعبئة الوقود في الأوقات التي تكون فيها المحطات مزدحمة بشكل كبير، تجنبا لوقوع أي حوادث أو تسربات. مع تحيات شركة النفط اليمنية. اعلم أخي المواطن أن من أهم مصادر تلوث البيئة هو انبعاث عوادم السيارة الناتج من احتراق الوقود في محركها، فاحرص على التقليل من انبعاثات هذه العوادم. مع تحيات شركة النفط اليمنية.
4: إن امتناعك عن أداء الزكاة الواجبة عليك يعرضك للعقوبات القانونية المنصوص عليها في قانون الزكاة رقم 1 لسنة 2019، فكن حريصا على أدائها في موعد استحقاقها لتجنب نفسك أي تبعات قانونية أو عقوبات. الهيئة العامة للزكاة. البرنامج العام في إذاعة صنعاء يقدم. القرآن منهاج حياة. القرآن منهاج حياة من إعداد وتقديم
5: نبيل المالي.
6: أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله الطاهرين. أهلا ومرحبا بكم مستمعينا الكرام إلى حلقة جديدة من حلقات برنامجكم القرآن منهاج حياة. جعل الله سبحانه وتعالى سنة الدفع من أهم السنن الإلهية لعباده في هذه الحياة، لأن الأرض فيها مجرمون، طغاة، مستكبرون، مستعبدون، يستذلون الناس ويحاولون السيطرة عليهم. عبر الزمان لم تخلو الأرض من هؤلاء الطغاة ومن هؤلاء المجرمين، ولذلك جعل الله سبحانه وتعالى فريضة على المؤمنين أن يدفعوا هؤلاء الطغاة وهؤلاء المستكبرين عن أنفسهم وعن المستضعفين الآخرين، أن يواجهوهم، أن يجاهدوهم، أن يقفوا في وجوههم، أن يتصدوا لكل طغيانهم وكل مؤامراتهم. لأنه لو ترك المجال في هذه الأرض أمام الطواغيت لحدث ما حذر الله سبحانه وتعالى منه، ولولا دفع الله الناس بعضهم ببعض لفسدت الأرض، سيفسدونها في كل جوانب حياتها. سيحدث أيضا ما حذر الله منه في آية أخرى: لهدمت صوامع وبيع وصلوات ومساجد يذكر فيها اسم الله كثيرا. سيحدث الفساد بشكل رهيب جدا، سيبعدون الناس عن دين الله، عن هدى الله سبحانه وتعالى، وعن العزة وعن الكرامة وعن السعادة وعن الاستقرار في هذه الحياة. لذلك جعل الله سبحانه وتعالى هذه المسؤولية المهمة: الدفع، الجهاد، الأمر بالمعروف، النهي عن المنكر، الوقوف في وجه الطواغيت، من أهم الفرائض الإلهية ومن أهم السنن الإلهية. وأراد الله سبحانه وتعالى أن يستشعر المؤمنون دائما المسؤولية تجاه هذه الفريضة وهذا الأمر الإلهي والإرادة الإلهية التي بينها الله سبحانه وتعالى لعباده المؤمنين. ولذلك جعل الله سبحانه وتعالى في قوله تعالى: قل إن كان آباؤكم وأبناؤكم وإخوانكم وأزواجكم وعشيرتكم وأموال اقترفتموها وتجارة تخشون كسادها ومساكن ترضونها أحب إليكم من الله ورسوله وجهاد في سبيله فتربصوا. جعل الله سبحانه وتعالى كل أواصر القرابة وكل الروابط الإنسانية الاجتماعية، وجعل الله سبحانه وتعالى أغلى الناس عندنا وأحب الناس إلى قلوبنا وإلى أنفسنا، وجعل الله كل الإمكانيات المادية التي نرتبط بها في هذه الحياة. جعل الله أقرباؤك، مالك، منزلك، تجارتك، كل ما يحيط بك من الناس ومن الماديات جعلها الله سبحانه وتعالى إن كنت تحبها أقل من مستوى محبتك لله ورسوله والجهاد في سبيله. جعلها الله سبحانه وتعالى كل هذه الأشياء أقل من توجهك نحو الجهاد، بمعنى أنك يجب أن تقدم الجهاد على كل هذه الروابط، على كل هذه الأواصر، على كل هذه الأشياء التي تشدك إليها، ويجب عليك أن تستجيب لله سبحانه وتعالى وتجعل استجابتك لله فوق كل اعتبار وفوق كل شيء آخر. ويجب أن يكون الله ورسوله والجهاد في سبيله أحب إليك من كل شيء. فالأمة الإسلامية أمة يفترض بها أن تتربى هذه التربية، هذه هي تربية القرآن الكريم، تربية التي أراد الله سبحانه وتعالى أن تتحول علاقة الأمة مع الجهاد إلى محبة، إلى محبة تفوق كل حب آخر، كل حب لأي شيء آخر في هذه الحياة. عندما يدرك الإنسان قيمة المسؤولية وأهمية المسؤولية وثمرة المسؤولية في القرب من الله، الاستجابة لله، في المنزلة عند الله سبحانه وتعالى، عندما تعرف ماذا يعني الجهاد وما ثمرة الجهاد وما أهمية الجهاد وما هي نتيجة الجهاد لك في الدنيا ولأمتك في الدنيا ولك في الآخرة، ماذا يعني أن تحمل روحية الجهاد في سبيل الله في مواجهة الطواغيت، عندما تعرف من خلال القرآن كل تلك الجوانب ستحب الجهاد، ليس فقط ستنطلق مكرها بل ستعشق الجهاد في سبيل الله. عندما ترى الحياة تمتلئ بالظلم، بالهوان، بالذل، بالقهر، بالمسكنة، عندما تعرف أنك وأن الأمة حينما تتخلى عن الجهاد تتحول الحياة إلى جحيم، تتحول الحياة إلى بيئة مفتوحة لتلعبات وإجرام قوى الطغيان الظلمة المفسدين في الأرض. عندها تدرك قيمة هذه المسؤولية، نتائجها عظيمة في الدنيا. مسؤولية الجهاد في سبيل الله لها نتائج عظيمة في الآخرة، لها نتائج عظيمة فيما وعدنا الله سبحانه وتعالى من رضوانه، من الفوز بالقرب منه، من الكرامة، من الزلفة لديه، من الجنة التي عرضها السماوات والأرض، بل حتى ما وعد الله به الشهداء أن يمنحهم حياة سعيدة بالعاجل حتى قبل يوم القيامة إلى قيام الساعة. تحدث الله في القرآن الكريم بشكل كبير وواسع عن الجهاد في سبيل الله، عن المسؤولية الجهادية. لو تأمل الإنسان ذلك الحديث في كتاب الله ووثق بالله وعرف الله وعظم الله لانطلق في الجهاد في سبيله برغبة. ندرك جدوائية الجهاد وأهمية الجهاد والحاجة الملحة والماسة إلى الجهاد في سبيل الله. ليس التحرك في الجهاد بطر ولا شيء زيادة عن الحاجة، لا، بل قضية أساسية يجب أن تكون أحب إلينا، حتى مثل ما بيّن الله من الآباء والأبناء والإخوة والزوجة والعشيرة والمسكن والتجارة. القرآن الكريم ينص على ذلك، بل يبين الله لنا كيف يجب أن نكون في واقعنا كأمة. أمة يبلغ عددها اليوم قرابة 2 مليار، أمة يجب أن تدرك أنها مسؤولة أمام الله عن الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. الله تعالى يقول: والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر ويقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة ويطيعون الله ورسوله أولئك سيرحمهم الله إن الله عزيز حكيم. هكذا يبين الله المؤمنون والمؤمنات كل منهم يتولى الآخر، بينهم هذه الرابطة، الرابطة التي يتحركون فيها كأمة متآلفة متعاونة مترابطة متكاتفة تتحرك للنهوض بهذه المسؤولية. ما هي المسؤولية الأساسية؟ يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر، بمعنى أن لا تتحول الأمة إلى ساحة أمام قوى الشر والمنكر والطغيان ليفعل الطغاة في ساحتهم ما يشاءون ويريدون، هذا ما لا يريده الله. يجب أن يغلق المؤمنون المجال على الطواغيت، أن يحملوا هذه المسؤولية، وأن ينهوا عن كل منكرات الطواغيت، أن يواجهوا كل تلك المنكرات، أن يعطلوا على الطواغيت تلك الساحة التي يريدون أن يتحركوا فيها. لأن الأمة إذا جمدت وسكتت وخنعت للطواغيت فستتحول الساحة إلى ساحة مليئة بالمنكرات، والمنكرات ليست أشياء طبيعية عادية، كوارث، نكبات ذات أثر سلبي في واقع الحياة الدنيا. المنكرات سينتج عنها تفكيك للمجتمع

0: عندما تعرف من خلال القرآن كل تلك الجوانب ستحب الجهاد، ليس فقط ستنطلق مكرها بل ستعشق الجهاد في سبيل الله. عندما ترى الحياة تمتلئ بالظلم، بالهوان، بالذل، بالقهر، بالمسكنة، عندما تعرف أنك وأن الأمة حينما تتخلى عن الجهاد تتحول الحياة إلى جحيم، تتحول الحياة إلى بيئة مفتوحة لتلعبات وإجرام قوى الطغيان، الظلمة، المفسدين في الأرض، عندها تدرك قيمة هذه المسؤولية. نتائجها عظيمة في الدنيا، مسؤولية الجهاد في سبيل الله لها نتائج عظيمة في الآخرة، لها نتائج عظيمة فيما وعدنا الله سبحانه وتعالى من رضوانه، من الفوز بالقرب منه، من الكرامة، من الزلفة لديه، من الجنة التي عرضها السماوات والأرض، بل حتى ما وعد الله به الشهداء أن يمنحهم حياة سعيدة بالعاجل حتى قبل يوم القيامة إلى قيام الساعة. تحدث الله في القرآن الكريم بشكل كبير وواسع عن الجهاد في سبيل الله، عن المسؤولية الجهادية. لو تأمل الإنسان ذلك الحديث في كتاب الله ووثق بالله وعرف الله وعظم الله لانطلق في الجهاد في سبيل الله برغبة. ندرك جدوائية الجهاد وأهمية الجهاد والحاجة الملحة والماسة إلى الجهاد في سبيل الله. ليس التحرك في الجهاد بطر ولا شيء زيادة عن الحاجة، لا، القضية أساسية يجب أن تكون أحب إلينا، حتى مثل ما بيّن الله من الآباء والأبناء والإخوة والزوجة والعشيرة والمسكن والتجارة. القرآن الكريم ينص على ذلك، بل يبين الله لنا كيف يجب أن نكون في واقعنا كأمة، أمة يبلغ عددها اليوم قرابة 2 مليار، أمة يجب أن تدرك أنها مسؤولة أمام الله عن الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. الله تعالى يقول: والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض، يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر، ويقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة ويطيعون الله ورسوله، أولئك سيرحمهم الله، إن الله عزيز حكيم. هكذا يبين الله المؤمنون والمؤمنات كل منهم يتولى الآخر، بينهم هذه الرابطة، الرابطة التي يتحركون فيها كأمة متآلفة متعاونة مترابطة متكاتفة تتحرك للنهوض بهذه المسؤولية. ما هي المسؤولية الأساسية؟ يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر، بمعنى أن لا تتحول الأمة إلى ساحة أمام قوى الشر والمنكر والطغيان ليفعل الطغاة في ساحتهم ما يشاءون ويريدون، هذا ما لا يريده الله. يجب أن يغلق المؤمنون المجال على الطواغيت، أن يحملوا هذه المسؤولية، وأن ينهوا عن كل منكرات الطواغيت، أن يواجهوا كل تلك المنكرات، أن يعطلوا على الطواغيت تلك الساحة التي يريدون أن يتحركوا فيها. لأن الأمة إذا جمدت وسكتت وخنعت للطواغيت فستتحول الساحة إلى ساحة مليئة بالمنكرات، والمنكرات ليست أشياء طبيعية عادية، كوارث، نكبات ذات أثر سلبي في واقع الحياة الدنيا. المنكرات سينتج عنها تفكيك للمجتمع، سينتج عنها ضرر بالغ للمجتمع في اقتصاده، في حياته، في علاقاته، في أمنه، في استقراره، في الحياة الدنيا سيتضرر الناس. المنكرات منها ما نفقد بسببه أمننا، منها ما يفكك مجتمعاتنا، منها ما يؤثر على اقتصادنا، على حياتنا، على معيشتنا. من المنكرات ما يصل إلى إزهاق حياة الناس، من المنكرات ما يصل إلى آثام يصل الناس بسببها إلى جهنم. لها آثار خطيرة المنكرات، أضرار في الحياة الدنيا وأضرار في الحياة الأخرى. وحينما نتأمل في واقع الأمة الإسلامية اليوم نجد أنه حصل انحراف كبير في واقع الأمة، في وعيها، في تفكيرها، في نظرتها، في تقييمها، في علاقتها بالله وبالقرآن الكريم. عطل هذا المبدأ الأساسي، المسؤولية، الأمر بالمعروف، النهي عن المنكر، الجهاد في سبيل الله. هذه المبادئ التي لا تصلح الحياة إلا بها، هذه المبادئ التي تحمي الأمة، تحميها من الظلم من الطغيان، تحميها من الظواهر السلبية، تحد من الحالات السلبية التي يتحرك بها الطواغيت. لأن الأمة لم تفهم مبكرا أهمية هذه الأسس، جاء من تسمى بالإسلام بعد وفاة رسول الله صلوات الله عليه وعلى آله، خاصة من طواغيت بني أمية الذين عطلوا هذه المبادئ الأساسية وحولوا الأمة إلى أمة مدجنة. يسرح ويمرح فيها الطواغيت دون أن تحرك ساكنا. حولوا السكوت إلى حكمة، وحولوا الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر إلى تهور، وجعلوا نظرة الناس إلى الجامد والساكت على أنه حكيم، وجعلوا نظرة الناس إلى من يأمر بالمعروف وينهى عن المنكر ويجاهد في سبيل الله على أنه متهور، وأنه لا يعرف كيف يعيش في هذه الحياة، وأنه يجلب على نفسه المشاكل والأضرار، وأنه في غنى عن تلك الأضرار، وأنه لا ضرورة للجهاد، وأنه يكفي للإنسان أن يصلي وأن يصوم ومن ثم يدخل الجنة. مفاهيم أوجدوها ضربت التفكير لدى الأمة.
1: هنا صنعاء إذاعة الجمهورية اليمنية البرنامج العام. مستمعينا الكرام، نرفع لحضراتكم الآن من الرحاب الطاهرة بالجامع الكبير بصنعاء أذان صلاة الظهر بحسب التوقيت المحلي للعاصمة صنعاء وضواحيها.
2: الله أكبر، الله أكبر، أشهد أن لا

حي على خير العمل، حي على خير العمل. الله.

الله أكبر، الله أكبر، لا إله إلا الله، حقا وصدقا وعدلا ويقينا أنه لا إله إلا الله. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والشرف الأعلى والدرجة العالية الرفيعة في الجنة، وابعثه اللهم مقاما محمود، واعطه الحوض المورود الذي وعدته يا أرحم الراحمين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار يا رب العالمين. اللهم صلي وسلم على سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. إخوة الإيمان في كل مكان، رفعنا لحضراتكم من الرحاب الطاهرة بالجامع الكبير بصنعاء أذان صلاة الظهر بحسب التوقيت المحلي للعاصمة صنعاء وضواحيها

0: إذاعة الجمهورية اليمنية من صنعاء.
1: بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على رسوله الكريم وعلى الأنبياء والمرسلين وعلى آل محمد وأصحابه وكل الصالحين التابعين للمرسلين بإحسان إلى يوم الدين، وبعد. السلام على المستمعين ورحمة الله وبركاته. وهذا قبس من نور آية، سنقبس اليوم بإذن الله وعونه وتوفيقه من قوله تعالى: ويوم نسير الجبال وترى الأرض بارزة وحشرناهم فلم نغادر منهم أحدا وعرضوا على ربك صفا لقد جئتمونا كما خلقناكم أول مرة بل زعمتم أن لن نجعل لكم موعدا. صدق الله العظيم. هذه هي الآيتان 87 بعد 40 من سورة الكهف، وهي سورة مكية. والآيتان تأتيان كما هو معروف عقب المثل المضروب: واضرب لهم مثلا الرجلين جعلنا لأحدهما جنتين من أعناب وحففناهما بنخل وجعلنا بينهما زرعا. وهي قصة أو مثل يوضح فيها الله عقب المعتز بالمال والمغتر به والمعتمد على متاع الدنيا الناس لربه الأعلى، إن هذا الاغترار والاعتزاز بالمال والنفر ظلم للنفس وكفر بخالقها. ولهذا قال له صاحبه وهو يحاوره: أكفرت بالذي خلقك من تراب ثم من نطفة ثم سواك رجلا؟ لقد أعلن أن الاعتماد على متاع الدنيا والإخلاد إليها خروج عن العبودية وشرك بالله. ولهذا أعلن الرجل موقفه الرباني أمام ربه: لكنه والله ربي ولا أشرك بربي أحدا. ثم أوضح لكل الناس كيف يجب أن يقفوا أمام ما يمنحهم الله من عطاء موقف الاعتراف بالضعف والعجز الإنساني والتسليم بمشيئة الله وقوته: ولولا إذ دخلت جنتك قلت ما شاء الله لا قوة إلا بالله. هكذا هي العبودية، وهكذا هو التسليم لله. ومن ظن أنه يحيا بقوته فقد هوى وضل وغوى واتخذ من دون الله أولياء لا يملكون له ضرا ولا نفعا، واستنصر بما لا ينصر نفسه أبدا وأشرك بالله. ولهذا نستمع وأحيط بثمره فأصبح يقلب كفيه على ما أنفق فيها وهي خاوية على عروشها ويقول: يا ليتني لم أشرك بربي أحدا. إذن فإن علينا اليقين بأن الله هو الولي وهو الناصر، وأنه هو الذي عنده الثواب والعقبة، وأن غيره لا ينصر ولا ينفع ولا يضر. هذا هو اليقين الذي يجب أن نتمسك به، وهذا هو الذي يجعلنا نوقن بقوله تعالى: المال والبنون زينة الحياة الدنيا والباقيات الصالحات خير عند ربك ثوابا وخير أملا. وبهذا اليقين فإننا لا نمنح الدنيا الحب ولا نتخذها أربا ولا نجعل متاعها ربا، بل نؤثر الأخرى ونخاف لقاء الله ونعمل عملا صالحا ولا نشرك به أحدا. بهذا نأمن في يوم الحشر الأكبر ونفوز بالعطاء الأبقى والأوفر. لكن من أخلد إلى الأرض وعبد المتاع واتبع الهوى وأحب الدنيا فإنه الخاسر في ذلك اليوم الذي تحدثنا

0: عنه آية اليوم، ويوم نسير الجبال وترى الأرض بارزة وحشرناهم فلم نغادر منهم أحدا. أسمعتم؟ ها هي الجبال التي اعتصموا بها وتحصنوا، سيرت ودكت دكة وبست بسة فكانت هباء مبثة، ونصفت نصفة فأصبحت قاعا صفصفا لا ترى فيه عوجا ولا أمتا. ها هي الأرض التي اغتروا بزينتها قد أصبحت بارزة عارية وجعلها الله صعيدا جرزا. ها هي الأرض أصبحت خالية من كل مال وزينة، وها هي التي تقاتل على ما فيها قد ألقت ما فيها وتخلت، وها هي الأرض التي تحاربوا على ثرواتها قد زلزلت زلزالها وأخرجت أثقالها. إذن فإذا كانت الأرض هكذا مصيرها، وإذا كانت الجبال كذلك مصيرها، فلماذا نتقاتل ونتفانى على ما يزول، ولماذا ننسى الله الذي هو الباقي والذي إليه نؤول؟ إننا كلنا إليه سائرون، وحشرناهم فلم نغادر منهم أحدا. لقد اتبعوا الداعي جميعا وأتوا إلى الله خشوعا، وخشعت الأصوات للرحمن فلا تسمع إلا همسا، ومثلما تكون الأرض بارزة بهم فهم أيضا بارزون، لا تخفى منهم خافية. وعرضوا على ربك صفا، إنه عرض مكشوف أمام ربهم الحق الذي يعلم السر وأخفى، عرض عار من كل طرف خال من كل إسراف، وما أترفوا فيه في الدنيا عنهم قد تخلف، وما جمعوه تمزق وتنتف، وما أحبوه أصبح عليهم وزرا مرهقا، وما اعتزوا به أصبح ذلا ورهقا، وما اغتروا به أصبح لهم مغرقا، وعرفوا أن ربهم هو الله الحق وهو الأبقى. لقد جئتمونا كما خلقناكم أول مرة، أينما جمعتم وأينما أترفتم فيه، أينما ظننتموه دون الله يغني، أينما حسبتموه ينصر ويبقي، لا شيء لا شيء لا شيء هنا إلا العمل، ولا مجال هنا لشفاعة ولا لخليل يرجى، وليس في مال فداء ولو كان ملء الأرض ذهبا. لقد ظننتم أن ذلك يغني وينصر، وحسبتم الدنيا غاية ليس لها من مكدر، بل لقد تسابقتم على المغانم والمكاسب، وتصارعتم على الجاه والمناصب، وعثتم في الأرض فسادا، وكان بعضكم لبعض أسيادا، وكنتم بين مستكبر ناهب ومستضعف منهوب، وبين ظالم سالب ومظلوم مسلوب، وبين قاتل ومقتول وطاغية ومغلول. أليس هذا دليل على حياة فاسدة باطلة وعقول ضالة غافلة؟ لقد ظننتم الدنيا دارا غير زائلة، وحسبتم أن الله غافل عما يعمل الظالمون، وأنه لن يحاسب الطغاة المجرمين. كلا، كل ذلك أرداكم، فلم تنظروا ما تلقون غدا، ولم توقنوا أن الله يعد لكم عدا، ولم تصدقوا أن كل واحد سيأتيه فردا، بل ظننتم أن لن نجعل لكم موعدا. كلا، بل كل عبد إلى الله له مآب، وكل شيء أحصاه الله في كتاب. ووضع الكتاب فترى المجرمين مشفقين مما فيه، عجبا، ها هم الآن مشفقون مما يرون، وهم لا يرون إلا أعمالهم التي كانوا يحبونها، كيف أصبحوا الآن يشفقون منها ويفرون؟ إنهم لا يرون إلا الأعمال التي شغفوا بها حبا، ها هم يرونها أعمالا تؤدي إلى الندم، ها هم يرونها أعمالا يجدونها مفزعة. نعم، لقد أفزعوا بها الناس، لقد أجرموا وهم يحسبون أنهم يحسنون صنعا، فضلوا سعيا وخسروا عملا، وهم يظنون أن في ذلك أملا. ها هم اليوم يرون كل ذلك مشفقين ويقولون: يا ويلتنا، ما لهذا الكتاب لا يغادر صغيرة ولا كبيرة إلا أحصاها. هنا فقط انتبهوا أن الله يحصي، وهنا فقط عرفوا أن كل شيء على الله لا يختفي، وقالوا: يا ويلتنا مما نرى. ولكن أنى ينفعهم هذا النداء من الويل واللظى؟ كلا، بل كل شيء خفي لهم قد اتضح الآن وبدأ، ووجدوا ما عملوا حاضرا، فماذا ينتظرون جزاء لهذا الذي عملوه ولهذا العدوان والطغيان، لا مفر لهم من عدل الله، لا مهرب من الجزاء الأوفى الذي يستحقه كل من أجرم في حق الناس وعلى حدود الله تعدى، فلقد ظلموا ولا بد أن ينالوا ما كسبوا، ولا يظلم ربك أحدا. حاشا وجل وتعالى، فهو الله الحق القائم بالقسط، وهو الله الذي لا ينسى ولا يفرط. ونضع الموازين القسط ليوم القيامة، فلا تظلم نفس شيئا، وإن كان مثقال حبة من خردل أتينا بها، وكفى بنا حاسبين. اللهم لطفا بعبادك يا رب العالمين، أنت الرقيب عليهم، وأنت على كل شيء شهيد. إن تعذبهم فإنهم عبادك، وإن تغفر لهم فإنك أنت العزيز الحكيم. اللهم اجعلنا ممن أمن من الفزع يوم تسير الجبال. اللهم اجعلنا ممن رضيت عنهم يوم ينظر المرء ما قدمت يداه ويقول الكافر يا ليتني كنت ترابا. والسلام عليكم ورحمة الله.
1: في تاريخ الإسلام هداة وأعلام يضيئون بالقرآن ويبددون الظلام. الإمام الهادي، لمحات من سيرة الإمام الهادي إلى الحق، يحيى بن الحسين بن القاسم عليه السلام. نفحات من الجهاد والعلم والإحسان في بلد الحكمة والإيمان. إنتاج مركز الإعلام الثوري. الإمام الهادي يكتبه علي أحمد السياني، يخرجه نياز الرازحي، إشراف هاشم أحمد شرف الدين. الحلقة الثالثة.
2: حسين، يا حسين، أين أنت يا أخي؟
3: هذا أخي محمد، ترى ما الأمر؟
2: يا حسين،
3: ما الأمر يا أخي؟
2: عليك أن تتبعني سريعا إلى مجلس أبي.
3: حسنا، ولكن ماذا هناك؟
4: يبدو أن الأمر لا يبشر بخير. إلى اللقاء يا فاطمة.
5: بلغني بالأمر يا حسين، ولا تدعني بين مخاوفي وهواجسي المرعبة. أي زمن هذا الذي نحن فيه؟ زمن لا نعرف فيه الهدوء لحظة، ولا الطمأنينة والسكينة طرفة عين. آه إن قاتل الله الظلم والطغيان. آه إن آه

0: وقال سبحانه فيما أذن به من قتل المعتدين باعتدائهم وبسط أيدي المؤمنين للعدوان على من سفك دماءهم، فمن اعتدى عليكم فاعتدوا عليه بمثل ما اعتدى عليكم، واتقوا الله واعلموا أن الله مع المتقين، وأنفقوا في سبيل الله ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة وأحسنوا إن الله يحب المحسنين. فأمرهم سبحانه للعدوان لا لغيره بقتالهم، ونهاهم عن أن يلقوا بأيديهم إلى التهلكة باستسلامهم لهم، وأمرهم بالإنفاق في جهادهم والإحسان، وأخبرهم أنهم إن لم يفعلوا فقد ألقوا بأيديهم إلى التهلكة لأهل العدوان. وصدق الله العزيز الحكيم الأعلى الذي لا يرضى لأوليائه أن يكونوا أذلاء، والذي لم يزل سبحانه يحوط العز لهم حوط العليم الخبير، وينصرهم عند القيام بأمره نصر العزيز القدير. وأي تهلكة أهلك لهم من استسلامهم لمن يريد قتلهم؟
1: أيها الحاضرون، أرى أن نستأذن مولانا الإمام القاسم في الخروج من مجلسه، فهو أدام الله عزه بحاجة إلى الراحة.
2: معك حق يا أخي، ويبقى معه ولداه الحسين ومحمد.
3: شفاك الله يا أبي وأطال عمرك، لقد أجهدت نفسك.
0: عزائي يا بني، أنني لا أرد طلاب العلم، فمن أفضل الأشياء أن يعرف الطالب الحق فيعمل به، فمن زهر مصباح الهدى في قلبه أخلص العمل والنية الصادقة لربه وأنطقه الله بالحكمة، وهذا ما تحتاجه الأمة في مواجهة سلاطين الظلم والفساد.
4: نسأل الله أن يبصرنا ويهدينا ويوفقنا لما وفقكم إليه.
0: أوصيك بالحرص على تعليم الناس، لأن في الجهل الهلاك والعطب، والجاهل إذا أراد أن يصلح شيئا أفسده بجهله وقلة علمه. والأمة بحاجة إلى مؤمنين واعين لديهم بصيرة ويتحركون على أساسها، كما قال الإمام زيد عليه السلام: البصيرة البصيرة ثم الجهاد. أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله، وأن الموت حق والحياة بإذن الله، وأن الساعة آتية لا ريب فيها، وأن الله يبعث من في القبور.
4: أبي أبي، مولاي القاسم.
5: ما الأمر يا محمد؟ هل
4: لا لا يا أخي، لا
5: لا حول ولا قوة إلا بالله، إنا لله وإنا إليه راجعون. رحمك الله يا أبي.

حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. وإنا لله وإنا إليه راجعون. آه ما أقسى غيابك وما أشد فقدك أيها الإمام العادل المنصف. لقد كنت للضعفاء نصيرا وللمستضعفين عدة وللأمة النور والضياء وللطغاة المستكبرين والجبابرة الفاسدين والخونة المنافقين سيفا في نحورهم. لكم جاهدت في سبيل الحق والعدل ونصرة الأمة حتى أنك قد لاقيت الموت وواجهت الأهوال طوال سنوات عمرك. آه يا يحيى، آه يا ولدي، ما سمعتك تبكي مثل اليوم، وكأنك وأنت ابن العام الواحد تبكي جدك الإمام القاسم. عزائي وعزاؤك وعزاء الأمة بما ورثه للأجيال القادمة من فكر أهل البيت عليهم السلام. آه رحم الله الإمام القاسم وأعاذ الأمة به خيراً.

0: ما أظن الخليفة العباسي المتوكل سيكتفي فقط بالتشفي لموت أبينا يا حسين.
1: ماذا تعني يا محمد؟
0: لا أستبعد أن يدفعه ظلمه وجبروته وحقده وطغيانه أن يوجه حملة لحربنا.
1: معك حق يا أخي، فالمتوكل شديد الوطأة على آل أبي طالب، غليظ حاقد على أنصارنا، فبلغ ما لم يبلغه أحد من خلفاء بني العباس قبله.
0: وكان من ذلك أن دمر مشهد قبر الإمام الحسين بن علي وعفى آثاره ووضع على سائر الطرق إلى الروضة الحسينية جنودا له لا يجدون أحدا قصدها إلا أتوه به، فقتله أو أنهكه عقوبة.
1: ليس مستبعدا أن يباغتنا بحرب، فلا شك أن جواسيسه قد نقلوا له أن الإمام القاسم رحمه الله قد بنى من أبنائه وقرابته ومحبيه جيلا من المؤمنين الواعين، وظل يحثهم على جهاد الظالمين.
0: علينا التيقظ وأخذ الحيطة والحذر والاستعداد للمواجهة.
1: الأمر ما تراه يا أخي،

0: ألا ترون يا قوم إلى كبير وزرائي وقد أخذ النعاس عينيه وأوهن الشراب أعضاء جسده كأني به كما وصف ابن الرومي رجلا أحدب قصرت أخادعه وغارق ذاله فكأنه متربص أن يصفع. ما الأمر يا كبير الوزراء؟
1: حالي وأمري كما وصفت يا أمير المؤمنين، فهل لا سمحت لي يا مولاي الخليفة المتوكل بالانصراف؟
0: كلا كلا، فما زال الليل طفلا فبك يكتمل الأنس والطرب. أوه. فإذا انصرفت لم نجد من نتردر عليه سواك.
1: السمع والطاعة لمولاي الخليفة المتوكل.
0: إذن زيدوه شرابا حتى نرى ما سيكون منه.
1: ما أظن انغماسك في الملذات واللهو والطرب إلا سبب هلاكك وهلاك الخلافة بكاملها.
0: يبدو أن كبير وزرائي وقائد جيشي فاشلان في أداء المهام.
1: إذا كان هذا ما تراه يا أمير المؤمنين فلك أن تفعل ما تراه بحقنا.
0: انظروا يا قوم كيف ارتعب وارتعدت فرائسه واصفر لونه من شدة الخوف.
1: ومن ذاك الذي لا يخاف ويرتعب من ليث الوقى وأسد الهيجاء الخليفة المتوكل؟
0: أخبرني يا كبير وزرائي.
1: بماذا يا مولاي؟
0: كم مضى على موت عدونا القاسم الرسي؟
1: توفي عام 246.
0: أي قد مر منذ وفاته قرابة العام؟
1: صدقت يا أمير.
0: وأبناؤه وأقرباؤه وبنو عمومته من العلويين يجمعون المزيد من الأنصار ويحشدون ضدنا الجيوش، فماذا صنعتم؟
1: أعددنا العدة يا مولاي ونحن في انتظار أمركم للقضاء عليهم.
0: خذوا لكم شهرا كاملا وبعده أريد رأسي محمد والحسين ابني القاسم هنا في مجلسي، واقتلوا كل... ما الأمر؟ هيا أيها الحراس كبلوا كل من في المجلس بالقيود. ما الأمر يا صديقي أيها المملوك التركي؟ أتمازحونني؟
2: لن تعود خليفة بعد اليوم بعد أن أبقر بطنك. خذ.
0: عبيد المماليك يقتلونني حقا.
2: نعم خذ، ما دام في قتلك حماية لنا خذ.
0: تقتلونني وأنا حليفكم الذي قربكم، إذا أنا أستحق القتل لركوني إلى عبيد المماليك.
3: قتل الخليفة العباسي المتوكل بسيف حلفائه الأتراك الذين قربهم، فخلفه ابنه المنتصر محاولا تغيير سياسة أبيه في تعامله مع آل بيت رسول الله، مقدما إليهم المواساة والإحسان والأمن والاستقرار. ولكن ما إن تنفس آل البيت الصعداء حتى توفي الخليفة المنتصر، حيث لم تدم خلافته سوى 6 أشهر، وجاء بعده خلفاء مارسوا أشد أنواع العداء والحقد والكراهية لآل البيت عليهم السلام. وتمضي الأعوام وتمر السنوات، والطفل يحيى بن الحسين بن القاسم ينمو ويكبر برعاية أبيه وعمه محمد، يتعلم علوم القرآن والفقه متمتعا بما وهبه الله من ذكاء وفهم واستيعاب ومن قوة جسدية وبنية مكتملة أدهشت من حوله. أبحر يحيى بن الحسين في شتى العلوم والفكر، خاصة ما يتصل بفكر آل البيت عليهم السلام.

0: سلام الله عليك يا بني.
1: وعليك السلام ورحمة الله يا أمي. ما الذي أيقظك في هذا الربع الأخير من الليل؟
0: شوقي إليك وشفقتي عليك يا يحيى.
1: ومما تشفقين عليه يا أمه؟
0: أي روح وأي عقل وأي جسد سيتحمل هذا العناء والشقاء والجهد والسهر والتعب في مواصلة القراءة والكتابة؟ فأنت لم تصل من سفرك إلا اليوم.
1: وإذا كنت لا أجد في ذلك عناء ومشقة، بل أجد في القراءة والاستزادة العلمية الراحة والأنس.
0: وأنا لا أريد لك إلا الاستزادة العلمية، ولكن ألا تخشى على نظرك من التلف؟
1: بل أخشى على عقلي ودماغي وفكري من الجهل يا أمة.
0: أو تدري ما أظنك تتميز به يا بني؟
1: ماذا يا أمة؟
0: أن شغفك بالعلم والقراءة والكتابة إلى هذا الحد في هذه المرحلة من عمرك يوحي لي بأن الله يهيئك لجهاد عظيم ودور في غاية الأهمية.
1: أسأل الله أن يجعلني كما جدنا الوصي علي، باب مدينة العلم وعلم الأعلام، الضارب بذي الفقار هام المشركين حتى أقام عمود الإسلام.
0: وأسأل الله أن يحفظك ويوفقك إلى ما يحب ويرضى.
1: يا الله، أستأذنك الآن أمه للتحضر لأداء صلاة الفجر بالمسجد.
0: بأمان الله.
2: ما أجمل الصلاة بإمامتك يا ابن أخي.
1: تالله إني اشتقت للصلاة مؤتما بك يا عمي محمد كاشتياقي لك طوال سفري.
2: وأنا مشتاق لتسمعني، ماذا وجدت في سفرك؟
1: أهم ما وجدت يا عماه أني تمنيت لو أني عشت في زمن الإمام زيد بن علي عليه السلام.
2: ولماذا تتمنى ذلك؟
1: سيرته يا عماه ومسيرته جمعتا بين العلم والجهاد، وتوجهه الذي كان للمسلمين عامة وجدته امتدادا لرسول الله وأمير المؤمنين والإمامين الحسن والحسين، وتضحياته من أجل إعلاء كلمة الحق وإنصاف أبناء الأمة تحثني على تمثل خطاه والخروج ضد طغاة العصر من بني العباس.
2: سلام الله على الإمام زيد وعلى أبيه زين العابدين علي بن الحسين الذي أحاطه بتربية إيمانية شاملة هيأته ليكون ذلك المجاهد العظيم.

0: وسنة تلو سنة كانت أخبار الإمام يحيى بن الحسين عليه السلام تتجاوز جبال الرس قرب المدينة المنورة إلى العديد من الأمصار. لقد ذهب إلى بلاد طبرستان والتقى فيها بالعديد من آل البيت وأنصارهم المؤمنين، وكذلك فعل عند رحلته إلى العراق. كان آل البيت وعلى رأسهم أبوه الحسين وعمه محمد وأنصارهم قد مضوا في مبايعته إماما لهم.
1: أين أنت يا أخي؟ بحثت عنك في كل مكان.
2: لماذا؟ ما الأمر يا أخي؟
0: الإمام الهادي، مع تحيات مركز الإعلام الثوري.

0: سمعنا الأكارم، أهلا ومرحبا بكم، ونقدم لكم الآن موجزا لأهم الأنباء. بسم الله الرحمن الرحيم. أكدت وزارة الخارجية والمغتربين أنه يتضح للجميع من خلال بيان خارجية النظام السعودي أنه يتعامل مع الجمهورية اليمنية على أنها مناطق خاضعة لسيطرته، ولو كان جدا في نفي ذلك لأعلن رفع يده تماما عن اليمن، فهو بلد ذو سيادة واستقلال، لكن النظام السعودي المجرم يتعامل معه باستعلاء ويتمنى عليه بالسماح لموانئه باستقبال سفن تحمل الغذاء والدواء. ولفتت الوزارة في بيان صادر عنها إلى أنه إذا كان آل السعود بمساعدة الصهاينة في المراحل الماضية استطاعوا السيطرة على الحجاز وغيرها من مناطق شبه الجزيرة العربية وصدروا حتى الهوية الأصيلة لأبناء تلك المناطق، فإن اليمن بهويته الإيمانية وإرثه التاريخي سيسقط حتما أي مشروع عدائي وعدواني يستهدفه. استشهد 5 مواطنين فلسطينيين من عائلة واحدة بينهم 3 أطفال وأصيب آخرون إثر قصف إسرائيلي على منزل في حي الصبرة بمدينة غزة فجر اليوم، فيما انتشرت طواقم جهاز الدفاع المدني 5 شهداء أم وطفلها وبناتها 3. إثر استهداف إسرائيلي منزل في شارع 30 جنوبي مدينة غزة. أعلن الحرس الثوري الإيراني مقتل جنود أمريكيين وتدمير رادار في الأردن وقصف بنى تابعة لشركة أمازون الأمريكية في البحرين. جاء ذلك في بيان موجه للشعب الإيراني ضمن الموجة 24 من عملية نصر الثانية، حيث أكد استمرار العملية العقابية ضد العدو الأمريكي. من جهتهم أفاد مسؤولون أمريكيون لشبكة CBS نيوز بأن نحو 100 جندي أمريكي أصيبوا من جراء الضربات الإيرانية التي استهدفت القواعد العسكرية الأمريكية في منطقة الشرق الأوسط خلال الشهر الحالي. النبأ الأخير. تعرضت عدة مناطق في إيران فجر اليوم لاعتداءات أمريكية، وأفادت مصادر محلية لوكالة الأنباء فارس بسماع دوي انفجارات في عدد من المدن والمناطق الإيرانية، بينها بندر عباس وقشم وشيراز وبندر لنكا وسيريك، مشيرة إلى سماع عدة انفجارات في قشم وبندر عباس، إضافة إلى استهداف إحدى النقاط المرتفعة في مدينة شيراز من قبل العدو الأمريكي. سامعين الأكارم من إذاعة الجمهورية اليمنية من صنعاء، وفيناكم بموجز لأهم الأنباء.
1: وقفة إعلانية.
2: إذا صحت القواعد صلح البناء، وإذا عرف الداء نفع الدواء. دقة في التشخيص، كفاءة في الكادر، حداثة في الأجهزة، تميز في الخدمات. أسعار الرمزية وأداء النوعي وعلى مدار الساعة وفي العطل الرسمية، كل هذا في المركز الوطني لمختبرات الصحة العامة المركزية، المرجعية الأولى المعتمدة وطنيا وخارجيا. المركز الرئيسي صنعاء جوار مستشفى الكويت. فروعنا ذمار، الدائري الغربي، خط المغرب، محطة الأزرق. عمران، جوار المعهد الصحي، جوار مستشفى الصماد. صعدة، منطقة قحزة، جوار المركز الوطني لنقل الدم. إب، الظهار، جنوب مستشفى الثورة، مبنى مكتب الصحة والسكان. حجة، المدينة، جوار مركز الطوارئ. البيضاء، مبنى مكتب الصحة، المستشفى القديم. الحديدة، التحرير، جنوب حديقة التحرير. المركز الوطني لمختبرات الصحة العامة المركزية. العلم، الحقيقة، الحياة.
3: تعلن مصلحة الضرائب والجمارك لكافة المواطنين والمستوردين المعنيين بترسيم السيارات المستوردة أنه وبناء على توجيهات وزارة المالية ومخرجات لجنة تطوير الشراكة بين القطاعين العام والخاص، فقد تقرر تأجيل العمل ببعض فقرات آلية الترسيم الخاصة بالسيارات المستوردة خلال فترة المهلة الممتدة حتى 31 من يوليو 2026، فقد تم اعتماد التالي: 1. يستمر العمل بخصم الإهلاك الإضافي بموجب القوانين والقرارات النافذة خلال فترة المهلة. ثانياً، إعفاء السيارات المعفاة بموجب القانون أثناء فترة المهلة، بما في ذلك السيارات الكهربائية والهجينة وفقاً للضوابط والإجراءات المنظمة لذلك. ويستثنى من هذه التسهيلات السيارات محولة المقود والباصات سعة 7 ركاب والتي تستمر معاملتها وفقاً للقرار السابق. وتهيب المصلحة بجميع المعنيين سرعة استكمال إجراءات الترسيم خلال الفترة المحددة والاستفادة من المزايا والتسهيلات المتاحة قبل انتهاء المهلة المحددة من يونيو إلى يوليو 2026. ولمن سبق له الترسيم باستثناء ما ذكر أعلاه فعليه مراجعة المصلحة لاسترداد الفارق. جمهورنا الكريم شريكنا في التنمية والبناء.
4: أخي المواطن، اتبع الإرشادات والتعليمات الموجودة في المحطة، وتأكد من اتباع الإجراءات الأمنية للحفاظ على سلامتك وسلامة الآخرين. وتذكر دائما أن السلامة هي الأهم أثناء تعبئة الوقود. مع تحيات شركة النفط اليمنية.
5: ما أجملش ومحلاش يا صنعة القديمة وغبني عليش.
6: ما أجملش يا صنعة ودارين بجمالها وصنعة حوت كل فن. طيب غبني عليها من مه؟
5: غبني عليها من النفايات والمخلفات المتناثرة في بعض أزقتها. غبني عليها من مخلفات البناء المكومة في بعض شوارعها. غبني عليها من مخلفات الباعة المجولين والمحلات التجارية.
6: يا عيبة والقساعة على صنعاء الفاتنة والجميلة، كيف بيسخل بعض في رمي المخلفات وهي وجه اليمن الباسم بحضارتها وتاريخها العريق الذي له أكثر من 7000 سنة. صنعاء حوت كل فن، ويا سعد من حلها.
5: كلام في محله. مع تحيات مركز التوعية البيئية بصندوق النظافة والتحسين بأمانة العاصمة.

كان الشعر وما زال لسان حال يرسم الموقف بالكلمات، فترى المشاهد تتحرك بين السطور. منذ مئات السنين رسم الشعراء مواقفهم شعرا، وما زلنا نتناقلها إلى اليوم، وما زلنا أيضا نجهل كثيرا من المواقف رغم أهميتها. مواقف أدبية.

0: مواقف أدبية يعرض عليكم مشهدا مصورا في قصيدة عبر إذاعة الجمهورية اليمنية من صنعاء.
1: مواقف أدبية.
2: مواقف أدبية.
1: مواقف أدبية. مواقف أدبية من إعداد وتقديم مطيع حسين الفقيه.
3: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته مستمعينا الأعزاء، وأهلا ومرحبا بكم في حلقة جديدة من حلقات برنامجكم الأدبي والنقدي مواقف أدبية. في الحلقتين الماضيتين مستمعينا الأعزاء لم نتمكن من استكمال القراءة النقدية لقصيدة ألم يبدأ التوحيد للشاعر تميم البرغوثي التي رثى فيها الشهيد الإمام علي الخامنئي قدس سره. واليوم نواصل استعراض ما تبقى من أبيات هذه القصيدة للشاعر تميم البرغوثي، وهذه القراءة بصحبة الشاعر والأديب والناقد هائل عزيزي.
4: ولله آيات شيوخ إذا سروا أضاءت لهم من نفسهن المشاعل، إذا أسندوا في منبر بندقية فذلك شغل للمنية شاغل. وكم آية لله تحت عمامة يرد التحايا في الأسى ويجامل، ولو حملوا حزن الحسين وجئتهم بحزنك قالوا هل لحزنك حامل. وكم من شهيد من شهيد تواتروا لآلئ نور عقدها متواصل، وكم من علي من علي أصوله ويوم التنادي قدرهم متعادل، فإن الذي ما حاد والنبل وابل شبيه الذي ما حاد والقصف وابل، وإن عليا أم قاتله وقد درى أنه يغتاله ويخاتل، شبيه علي ظل في صحن داره وما زحزحته خطوتين القنابل. ولحيته البيضاء لحية جده يمد بأيديهم إليها الأراذل، ويغتاله من وشم لفظة كافر على زنده يزهو بها ويخايل، أتعرف من هذا لحيت؟ ألا نعم، فلا هو مجهول ولا أنت جاهل. أتنسون من أنتم وتنسون أصلكم؟ أتنسى قريش شيخها والقبائل؟ أيا أيها الناس ابن بنت نبيكم، لعمري وهذا المشهد المر كامل. هنا الجسم يبقى حيث أحرز مجده وتحدو بعار الساكتين القوافل، فأكرم بها من لحية وعمامة لها ألف عام عن حماكم تماضل.
3: أخي هائل، في الحلقة الماضية كنا قد توقفنا عند البيت الذي يقول إذا أسندوا في منبر بندقية فذلك شغل للمنية شاغل.
5: نعم. الصورة تركيبية تجمع بين منبر العلم
3: والجهاد
5: والإرشاد والوعظ والتوجيه، وبين بندقية المقاومة والجهاد. إذا أسندوا في منبر بندقية فذلك شغل للمنية شاغل، يعني بيت جميل جدا من أجمل الأبيات. طبعا كل الأبيات في هذه القصيدة تحتاج وقوف مطول، ولكننا منظرا لطول القصيدة نحن نمر عليها مرور الكرام. والله أما أنا كان بودي أن أقف على كل بيت على الأقل 5 دقائق.
3: صحيح، لكن يعني نحاول معنا إلى أن ما وصلنا، حتى ممكن نستعرضها في
5: فقط ضرورة لاختصار الوقت. اختصار الوقت ومحصورين بزمن.
3: صحيح. نعم. وكم آية لله تحت عمامة يرد التحايا في الأسى ويجامل، ولو حملوا حزن الحسين وجلتهم بحزنك خالوا هل لحزنك حامل. وكم من شهيد من شهيد تواتروا لآلئ نور عقدها متواصل، وكم من علي من علي أصوله ويوم التنادي قدرهم متعادل. ما أشتش أوقف طبعا من روعة الأبيات.
5: نعم.
3: لكن هنا يدخل إلى الإمام علي الخامنئي رضوان الله عليه. تفضل.
5: نعم. وكم آية لله تحت عمامته يرد التحايا في الأسى والجامل. آية الله سورة القائد، سورة الإمام المتواضع الذي يرتدي العمامة وهو يشارك الناس أحزانهم وأسعهم ويتعامل برفقة ورد للتحايا رغم عظم المسؤولية وثقل الهموم، يرد التحايا في الأسى والجامل
3: ورغم الحزن. نعم
5: يقول لنا هكذا أن هذا آية الله وإنسان متواضع تمام.
3: نعم،
5: إبراز الجانب الإنساني للإمام للإمام علي الخامنئي عليه السلام الذي في الحديث عنه.
3: نعم،
5: وأيضا الجانب الاجتماعي لهذا إبراز الجانب الإنساني والجانب الاجتماعي، فهو قريب من نبض الشارع من الناس ودود رقيق الجانب، وهذا ما هو معروف
3: صحيح
5: مع أبناء أمته، ويجسد أخلاق الرسول صلوات الله عليه وعلى آله
3: اللهم صل وسلم وبارك عليه.
5: ثم ينتقل الشاعر في هذا البيت اللي رست آية، يعني أريد أن ألفت النظر، هذا رست هذه الآية خاصة متمثلة في شخص السيد علي الخامنئي تحت إمامه، يعني مستذكرا هذا التواضع الجم والإنساني الرفيع، يعني تمام. ولو حملوا حزن الحسين وجئتهم بحزنك قالوا هل لحزنك حامل.
3: الله،
5: صورة درامية مقارنة بين حجم حزن الحسين التاريخي الكبير في صدور هؤلاء القادة وحزن الفرد العادي الذي يتلاشى أمام حزنه، لكنهم يتواضعون ليسألوا الفرد عن حزنه بركة وحمى.
3: وكم
5: يعني أنا أقول لو حملوا حزن الحسين، يعني السيد علي خامنئي هو مع حزن الحسين بكله، يعني حزين، ما هو الحزن الذي نحمله؟ نحن لا شيء.
3: صحيح،
5: يعني مما يحمله الإمام الخامنئي السيد علي خامنئي وأيضا السيد حسن منصور الله والأئمة.
3: صحيح،
5: ولكن أنت إذا جئتهم بحزنك وهو حزن يعني بسيط يسألوا عن حزنك.
3: الله،
5: هل حزنك حامل؟ يعني عادوا يسألوا عن حزنك ويتلمسوا، هم عندهم حزن كبير
3: يواسيك رغم الأسى الكبير. صحيح،
5: نعم. وكم من شهيد تواثر لآل أنور عقدها متواصل، يعني هذا الامتداد التضحية والشهادة اقتصرها ونمضي. وكم من علي أصوله ويوم التنادي قدرهم متعادل، يعني صورة التساوي بين حملة الإثم والمنهج.
3: نعم، الآن هنا يقول وكم من علي، المقصود الشهيد علي الخامنئي، من علي أصوله من الإمام علي.
5: نعم، وأنا أقول لك هو التساوي بين حملة الإثم الإمام علي والإمام علي.
3: نعم صحيح،
5: تمام، ابتداء من الإمام علي بن أبي طالب نزولا إلى القائد الشهيد السيد علي خامنئي سلام الله عليه، وصورة مشهدية أخرى ليوم التنادي حيث تظهر مكانتهم السامية العادلة والمتساوية أمام الله سبحانه وتعالى. هنا التماثل بين الهوية، التشابه بين المصير، شوف التشابه بين المصير.
3: في البيت التالي التشابه في المصير يقول فإن الذي ما حاد والنبل وابل شبيه الذي ما حاد والقصف وابل.
5: نعم،
3: هنا عندما قال فإن الذي ما حاد والنبل وابل شبيه الذي ما حاد والقصف وابل، أعتقد أنه في خطأ بترتيب البيتين الصدر والعجز، كان يفترض أن يكون الصدر فإن الذي ما حاد والقصف وابل شبيه الذي ما حاد والنبل وابل، يعني الشهيد الخامنئي شبيه للإمام علي بن أبي طالب.
5: نعم، أعتقد أننا لو استمعنا إلى الفيديو بصوت الشاعر نفسه تميم القرغوثي يقول كما قلت أنت، لأن كلامك ووجهة نظرك هي صحيحة، وهنا ربما الذي كتب الكتابة أخطأ بين الترتيب
3: في الترتيب. نعم
5: نعم،
3: طيب وإن تفضل
5: ننتقل للبيت الذي يليه، طبعا هو البيت واضح بترتيبك والبيت واضح.
3: نعم،
5: ثم يقول وإن عليا
3: أما قاتله وقد، وإن عليا أما قاتله وقد درى أنه يغتاله ويخاتل.
5: الله،
3: هنا يعني زي ما قلنا في الحلقة الماضية أنه بكل تحدي قال لهم أنا موجود في بيتي، يعني
5: نعم.
3: ما نش خايف منك،
5: وهذه تراجيديا. هذه تراجيديا مستوحاة من شهادة الإمام علي بن أبي طالب حين أما الناس في الصلاة ومنهم كان قاتله.
3: صح، من صلوا خلفه.
5: نعم
3: صحيح، كان إماما له ومع ذلك صلى خلفه وقتله بكل غدر.
5: وشوف هنا المفارقة بين القيادة بين الرحمة في الإمام علي مثلا،
3: نعم،
5: وبين وإبراز المفارقة بين الطهر الإمام علي وقصة هذا القاتل المغتال اللئيم.
3: نعم
5: نعم.
3: وهنا الإمام الخامنئي أيضا البيت يؤكد ما قلته: شبيه علي ظل في صحن داره وما زحزحته خطوتين القنابل. أيوة، هنا التأكيد لما قلناه.
5: أي أن نعم نعم، أي أن القنابل هذه التي هذا الكم من القنابل التي ضربت قصفت منزل السيد علي الخامنئي رحمة الله عليه لم تزحزحه خطوتين. كذلك كان الإمام علي عليه السلام حين السجن، وهذه الصورة الواقعية الحركية تشبيه الإمام علي أو تشبيه السيد علي الخامنئي وهو ثابت تمام،
3: نعم،
5: بينما تتساقط القنابل من حوله فلم تزحزحه ولم تصبه ولو بمقدار خطوتين، لأنه شخص أحب الشهادة وعفك
3: الشهادة حتى لقي ما كان. نعم. ولحيته البيضاء لحية جده يمد بأيديهم إليها الأراذل. هنا التشبيه ل يعني ابن ملجم بأراذل اليوم، أليس كذلك؟
5: نعم. ولحيته البيضاء لحية جده يمد بأيديهم إليها الأراذل. جعل اللحية البيضاء السيد علي الخامنئي هي نفسها لحية جده النبي أو الإمام علي عليه السلام،
3: نعم،
5: لشدة التطابق العملي،
3: صحيح،
5: التطابق الروحي، تمام،
3: نعم،
5: فهو شبه هذا نفس هذا وكأنه يتحدث لنا عن نفسه. أيضا الطباق المعنوي بين الموصوف الجد والنبوة ووضاعة المعتدين اللي هم الأراذل اللي هم اغتالوا الإمام علي واغتالوا السيد علي الثاني.
3: نعم.
5: طبعا هنا الشاعر يربط بين هيبة السيد علي الثاني وهيبة الإمام علي والنبي محمد صلى الله عليه وسلم، مشيرا إلى لحيته البيضاء التي تفيض وقارا نبويا، ومع ذلك فقد امتدت إليها آيات الغدر، آيات الخيانة بالأغتيال بالعدوان، مستعيدا فكرة، مستعيدا الشاعر هنا استعاد فكرة المظلومية التاريخية الذي يتعرض لها أهل البيت أهل الحق وأهل البيت في كل عصر على مر العصر.
3: نعم. وأيضا يأتي إلى المظلومية، يأتي بعد ذلك إلى الظالم ويؤكد ويرسخ طغيان الظالم: ويغتاله من وشم لفظة كافر على زنده يزهو بها ويخاتل. كأن الشاعر البرغوثي أخذ مفردة كافر من السيد القائد، لأنه أول من أطلق على كافر مفردة كافر في خطاب سياسي هو السيد عبد الملك بدر الدين الحوثي، ربما لم يسبقه أحد في خطاب سياسي. ها؟
5: حينما أطلقها على
3: ترامب، ترامب الكافر ونتنياهو الكافر. ما فيش أي زعيم ولا قائد في خطاب سياسي تجرأ ونطق بهذه الكلمة بهذا التصريح الصريح. ألم يأخذ تميم البرغوثي هذه الجزئية من خطاب السيد عبد الملك؟
5: نعم بالضبط. أنا أعتقد أنه يدافع من خلال كتابته لهذا النص. الشاعر تميم البرغوثي هو شاعر محسوب على محور المقاومة،
3: نعم،
5: وأكيد هو يدافع خطابة السيد عبد الملك ويتابع خطابة المقاومة بشكل عام ويتابع الأحداث ويواكب المرحلة ويوظف هذه المفردات أو يتأثر بها ثم يوظفها على نصه.
3: نعم. ويغتاله من وشم لفظة كافر على زنده يزهو بها ويخاتل. أتعرف من هذا؟ لعمرك لا فلا هو مجهول ولا أنت جاهل. كيف تقرأ هذا البيت؟ ربما أنه اقتبسه من شيء ما.
5: طبعا لما يقول الفرنسا هذا الذي تعرف الفصحى وضعته إلى آخر القصيدة، وكأن الشاعر يريد أن يقول لنا هنا وهذا هو ابن بنت رسول الله، هذا هو الذي تعرف الوضحاء وطاته، لأنه يقول لك هنا أتعرف من هذا؟ لعمرك لا، فلا هو مجهول
3: ولا أنت ولا جاهل. أيوة، لا تدعي الغباء.
5: نعم
3: صحيح.
5: هنا يتوجه الشاعر بالسؤال تمام إلى الأم والعالم بأسره بهذا الأسلوب الاستنكاري، متساهل يتساهل إن كانوا يعرفون حقا عظمة هذا الرجل العظيم، هذا الرجل العظيم الشهيد، ويقسم بأنه ليس بالشخص المجهول في التاريخ إطلاقا ولا المتلقي بجاهل بمقامه وقدره وتأثيره.
3: صحيح.
5: كما قال الفرزدق هذا الذي تعرف البصحاء وطاته.
3: صحيح. والبيت يعرفه والحل والحرم.
5: نعم
3: صحيح.
5: البيت
3: الذي يليه البيت الذي نعم. يليه كأنه يعيدنا إلى هذا الكلام، إلى هشام بن عبد الملك ويزيد بن معاوية وأجدادهم من بني أمية قريش. أتنسون نعم. من أنتم وتنسون أصلكم؟ أتنسى قريش شيخها والقبائل؟
5: هذا البيت تمام. أتنسون من أنتم وتنسون أصلكم؟ أتنسى قريش شيخها والقبائل؟ هنا كلمة أشياء، كلمة قبائل تمام. هذه الصورة التوضيحية التي يوضح بها الشاعر هي تستنهض النخوة العربية والتعريفية، تشبيه الأمة الحالية بقريش. تنسون من أنتم وتنسون أصلكم، تنسى قريش شيخها والقبائل.
3: نعم.
5: هذا موضوع ثاني، البيت الأول موضوع ثاني وهذا موضوع ثاني. تمام. هنا يحذر الشاعر، يحذر من فقدان الهوية والوقوع في فخ

0: نعم،
1: أتنسى
0: و وبنو
1: أتنسى
0: هاشم كانوا
1: رجالاتها؟
0: أسياد قريش، صحيح.
1: نعم، أتنسى رجالاتها الذين دافعوا عن كيانها عزتها؟ هو سلوك هذا النسيان سلوك خالف العرف والشرف والشرف.
0: نعم.
1: طبعا الاستفهام التوبيخي، تنسون تنسى، الجناح الاستكار تنسون وتنسى.
0: نعم.
1: قوة خطابية هائلة تستفز الكبرياء المتلقي، تجبره على مراجعة موقفه في قضايا الأمة وقادتها. الشهداء. يوجه الشاعر أيضا نداء: يا أيها الناس ابن بنت نبيكم، لعمري وهذا المشهد المر كامل. يعني
0: نعم.
1: صورة يحدثهم عن ابن بنت نبيكم هذا. أيها
0: صحيح.
1: الناس
0: يعني كربلاء الحسين
1: المر كامل. نعم،
0: كربلاء الحسين اليوم تتكرر والمأساة مستمرة.
1: لما كانت التراجيدي الذي يقصد الفاجعة ويدمجها، الفاجعة الحاضرة يدمجها بالفاجعة التاريخية وفاجعة كربلاء.
0: صحيح.
1: شباب يصور السيد علي خامنئي الشهيد بصفته سليل امتداد حقيقي لابن بنت النبي، واصفا مشهد رحيله بالمشهد المر الكامل. شوف كلمة المشهد، وهذا المشهد المر كامل كامل، مشهد مر كامل، بلوغ الذروة في التعبير عن القصد عن الأسى، تأكيد على أن مظلومية هي امتداد مظلومية أهل البيت، يتكرر في كل العصور. تمام، تتكرر في كل العصور مظلومية أهل البيت من الإمام الحسين عليه السلام إلى أن وصلت إلى الشهيد القائد السيد حسين بدر الدين، إلى أن وصلت إلى الشهيد السيد
0: حسن نصر الله، وإلى الإمام الخامنئي
1: الإمام السيد علي الخامنئي إلى قاسم سليمان،
0: والمسيرة مستمرة والدماء ستقدم والقادة سيقدمون أرواحهم في سبيل الله، لأن هذه مسيرة إلى يوم القيامة. البيتين
1: نعم.
0: الأخيرين، نقف عند البيت قبل الأخير ثم البيت الأخير. هنا الجسم يبقى حيث أحرز مجده، وتحدو بعار الساكتين القوافل. الساكتين أيام كربلاء وأيام الطف، والساكتين اليوم، المشهد واحد والمظلومية واحدة. كيف يعني، ما الذي أراد تميم البرغوثي في هذا البيت قبل البيت الأخير؟
1: هذا السبب ولا التركيب اللغوي، التمكن من إحداث موسيقى يعني تشعر المتلقي هنا الجسم يبقى حيث أحرز مده وتحته بعار الساكتين القوافل. هنا انتخار الشهادة. تمام، من الجسم يبقى حيث أحرز مده وتحته بعار الساكتين القوافل. برغم موته الجسدي، يعني رحيل الجسد،
0: باقي ودائم، رغم أنه استشهد لكنه باق بذكرى.
1: نعم. الساكتين تعرو أو المحايدين تحدو بهم العار هذه القوافل، قوافل الشهداء التي رأت.
0: نعم.
1: أنا أقول الآن جعل العار بمثابة الحمولة التي تسير بها القوافل، ويحدى لها من الحاد.
0: نعم.
1: الجسد الذي قتل في سبيل الله يبقى، وانا اقصد انه يقول الجسد الذي قتل في سبيل الله يبقى ويحرز المجد والخلود.
0: صحيح.
1: بينما الاحياء الهاربون يسيرون بالخزن ويموتون تاريخيا. الان استطعت ان اوضح يعني.
0: صحيح صحيح، وهو ما قصده بالفعل.
1: نعم.
0: البيت الاخير طبعا: فأكرم بها من لحية وعمامة، لها ألف عام عن حماكم تناضل.
1: نعم. فأكرم بها من لحية وعمامة، لها ألف عام عن حماكم تناضل.
0: هنا
1: صورة ممتدة،
0: امتداد. نعم، من الإمام علي والإمام.
1: نعم، هذه تختصر الزمن.
0: صحيح.
1: تختصر ألف عام، هو يقصد هنا بألف عام 1400 عام.
0: أيوة.
1: 1400 عام.
0: واضحة، صحيح.
1: نعم، تجسدت

0: تمام؟ في اللحية والعمام. هي تجسد هذا كرموز مستمرة وحية تقاتل وتناضل دون وكلة لحماية الأمة ودينها وعرضها ووجودها.
1: نعم.
0: الإشادة، هذا البيت يختتم بإشادة وتعظيم. تمام؟ بهذه الرمزية الدينية. التأكيد على أن هذه العمامة تمام؟ لم تكن يوما ترفا، بل كانت هي خط الدفاع الأول عن كرامة المسلمين والعرب طيلة هذا الألف العام.
1: صحيح.
0: يريد أن يقول لنا الشعر.
1: نعم، وهو امتداد الثورة المحمدية العلوية.
0: نعم.
1: التي لا تقبل السكوت على الظلم. وهذه
0: أيضا أستاذ مطيع،
1: حاضر،
0: إثنات فعل النظام حماية الحماة الممتد عبر عام إلى ذات اللحية، مثلا الإمام السيد علي، لحية السيد الإمام علي خامنئي السيد عليه السلام، أو إلى أن إلى ذات اللحية، إلى لحية الإمام علي عليه.
1: نعم.
0: هو اقتصاد زمني عبقري، يعني من الشاعر، يدل على تمكن الشاعر الكبير.
1: صحيح.
0: طبعا هو في هذه المفارقة أن يتعرض هذا الرمز الإمام السيد علي الخامنئي الذي أمضى تاريخه في حماية الأمة للغدر، ليس حتى من أبناء الأمة، وإنما تحت نظرهم
1: تحت نظرهم وقبولهم لما يحدث هذا.
0: نعم.
1: هم مشاركون بالتأكيد،
0: بل تأييد بعضهم.
1: صحيح. نعم. إذن أخي الشاعر والأديب والناقد هائل العزيزي، هنا نكون قد وصلنا إلى ختام هذه الحلقات الثلاث في قراءة لقصيدة ألم يبدأ التوحيد للشاعر تميم البرغوثي. خلاصة للثلاث الحلقات، ما الذي تتفضل به؟
0: طبعا تتجلى القصيدة بشكل عام، قصيدة للشاعر تميم البرغوثي كعلامة فارقة في أدب الرثاء. أدب الرثاء هذه مختلفة، مثلا من بدايتها مختلفة بالوقوف على كما كان، هي ليست بكاء ورثاء فقط، حيث استطاع الشاعر تميم البرغوثي أن ينبري بهذا النص، أن يقدم نصا يفيض بجزالة المبنى وعمق المعنى.
1: نعم.
0: هو تجاوز الرثاء التقليدي كما قلنا إلى صياغة وفلسفة متكاملة لمعنى الاستشهاد، معنى الإمامة، معنى القيادة.
1: نعم.
0: تمحور طبعا مع مضمون القصيدة كامل التي هي 41 بيتا، يعني تمحور مضمون القصيدة أو الرثاء من؟ رثاء شخصية استثنائية التي هي السيد علي الخامنئي عليه السلام.
1: نعم، هو طبعا هو قد رثى الأئمة كلهم من الإمام علي إلى الإمام علي الخامنئي في القصيدة.
0: نعم. لكن الشاعر لم يعزل هذا الرثاء عن السياق التاريخي، أنا أريد أن أقول هذا.
1: نعم صحيح.
0: لكنه ظهر هذا الرثاء في بوق طاقة الصراع بين الحق والباطل.
1: جميل.
0: يعني عادا، يعني معتبرا إياه امتدادا حتميا للمظلومية الكربلائية الأولى، أو من مغرب بالأصح من مظلومية الإمام علي إلى مظلومية الكربلائية، المظلومية آل البيت الذي يتعرضون له عبر العصور، يتعرضون لهذه المظلومية. نجح الشاعر في تفكيك زيف السلطة الدنيوية، يعني السلطة الدنيوية، وعراها مقارنة بهذا الفوز بشهادة الفوز الخالد الذي يؤسسه الشهداء بدمائهم، معتبرا أن التوحيد الحقيقي لا يستقيم إلا برفض الطغيان ورفض الاستكبار والوقوف بوجه الطغيان والاستكبار.
1: نعم.
0: أما من حيث الجمالية في هذه القصيدة يا أستاذ مطيع، يعني اختار الشاعر هذه القافية التي تنتهي باللام المضمومة، وهي قافية جميلة جدا، ودعمها يعني دعم الأبيات بجرس موسيقي يتراوح بين هيبة الخطابة وغصة الحزن الجميل. تمام
1: صحيح.
0: يعني
1: صحيح.
0: تميزت كلمات القصيدة بالجزالة كما عندنا من شاعر تميم البرغوث.
1: نعم.
0: والمتانة المستوحاة من الشعر الكلاسيكي، وهذا معطى على الأبيات حالة من المهابة والوقار التي تناسب مقام الرثاء وعظمة التأبين.
1: يا سلام عليك. وكانت أيضا قراءتك للقصيدة قراءة رائعة، وتوقفت عند جزئيات كثيرة ربما لم يكن ليفهمها القارئ إذا العادي إذا قرأ القصيدة قراءة عابرة. أنا أشكرك كثيرا الشاعر والأديب والناقد هائل عزيزي، وقد استعرضت معنا قصيدة الرثاء الإمام علي الخامنئي التي كتبها الشاعر تميم البرغوثي. شكرا جزيلا. كما نشكركم مستمعين الأعزاء على حسن الإصغاء والمتابعة. دمتم في أمان الله.

0: مواقف أدبية.
1: مواقف أدبية.
2: مواقف أدبية من إعداد وتقديم مطيع حسين الفقيه.
3: إذاعة صنعاء
4: تدعوكم إلى جزيرة الأحلام.
5: جزيرة الأحلام،
6: جزيرة الفن الإذاعي لإذاعة صنعاء العريقة التليدة. هذه الجزيرة التي رسم معالمها ورفد ينابيعها ورفع لواء هذه الجزيرة الفاتنة مبدعون من أرباب الفن الإذاعي.
7: ما الخطو يا شيبوب؟
8: حذيفة بن بدر فارس وبني فزارة.
7: ما بال حذيفة يا شيبوب؟
8: يحاول اقتحام أسوار الجزيرة.
9: من أين يأتيك العدو وأنت في أرض تكاد صخورها تتشيع؟
3: إذاعة صنعاء تعود بكم عبر ذاكرة أثيرها الساحر.
10: كمن في عجبك الفشر قوي قوي.
11: ألا يا سيلاه.
3: وتقدم لكم باقة برامجية متنوعة من إرشيفها الإذاعي.
12: فسحة من الزمن في ظلال الكلمة نقضيها وثمار المعرفة نجنيها.
13: أنديت المرء والحباب.
14: أيها الإخوة والأخوات، سلام من الله عليكم ورحمة منه وبركاته.
3: من الإرشيف،
15: توقفوا معنا لنسمع دركات هذه الأجراس.
3: أصوات سحرت القلوب قبل الآذان.
16: إنها تدق معلنة بداية مجد جديد
17: ولمدة نصف ساعة.
3: من الإرشيف،
6: وكما يقول المثل اليمني، في الزوايا خبايا.
3: من مخابئ الذاكرة الحية للإذاعة نستعيد الصورة والصوت والفكرة والمدلول. روعة الفكرة وحلاوة المدلول.
11: فالحين ما قال مجلس الأمن.
18: مجلس الأمن عبارة عن طفل غير شرعي لأمريكا،
11: وأمريكا
18: أكبر العاشقات العظمى لحوالي مليون صهيوني، والصهاينة هم كلاب الحراسة لأمريكا في الشرق الأوسط.

0: ليلى.
1: إذاعة صنعاء تاريخ من الوفاء والعطاء والتميز والإبداع.
2: تنبتين أينما شئت بلا حدود، وهنيئا هنيئا لك يا وطني الحبيب.
1: من الإرشيف،
3: من الإرشيف درر برامجية يجمعها من ذاكرة الإذاعة إبراهيم عباس الحميضة وسعاد الويسي.
4: هنا صنعاء، هنا صنعاء،
5: هنا صنعاء،
6: هنا صنعاء. أثير إذاعة صنعاء كان وما يزال الصوت الأقرب إلى ملايين المستمعين من خلال ما قدمته الإذاعة من برامج منوعة ومليئة بالود والبساطة والقرب من المستمع وملامسة همومه. ومن الإرشيف اخترنا لكم
7: تحت نخيل بلادي.
8: واحة

0: سمعنا؟
1: شبام اسم لعدة مدن في اليمن،
0: منها
1: شبام حراز،
0: وشبام القصة في الجوف،
1: وشبام كوكبان،
0: وشبام في وادي الكسر بحضرموت.
1: وأصل كلمة شبام كما وردت في المصادر التاريخية القديمة هي كلمة شباه،
0: ثم تحولت الهاء إلى حرف الميم
1: كما أورد ذلك الهمداني بقوله:
0: فلما احتربت حمير ومدحج خرج أهل شبوة من شبوة فسكنوا حضرموت، وبهم سميت شبام.
1: وكان الأصل في ذلك شباه، فبدلت الميم هاء.
0: وشبام حضرموت هي من يطلق عليها بيحم الصفراء.
1: يقول شاعر مجهول: فأنت شبام والصفراء أنت، وبيحم أنت إن نعني لعونا، وأنت ملكت القطر المفدى ونبراس العلوم إذا اقتبسنا.
0: مستمعينا، سئل إعرابي ما هي الحكمة فقال:
1: شيء يثبت في قلوبنا ويثمر في ألسناتنا.
0: وسئل ما هو المثل
1: فقال:
0: شيء يأتينا فنحسه فنقوله ونعيده في كل مقتضى.
1: وبالتأكيد مستمعينا أن كلام الإعرابي لم يأتي من فراغ،
0: فقد ثقلت التجارب نفوس وألهمت عقول.
1: يقول المثل اليمني: اطلب عمر تنظر عجب.
0: نعم، فكلما يخرج عن المألوف يدخل من باب العجب أو سجل المفاجآت.
1: فالعجب ليس ما نعرفه ونألف،
0: العجب هو الحدث الذي لم نتوقعه.
1: ومثلنا هذا يشبه ما يقوله أبو تمام عن دهره:
0: لقد صار هذا الدهر إلا أقله عجائب حتى ليس فيه عجائب.
1: ومثله المثل اليمني: الدهر قلب بقلبة والزمان مدخل بمدخل.
0: والتكرار هنا إشارة إلى عدم ثبوت أي شيء وتحول كل شيء،
1: وهذا هو سر الحياة وتبدل الزمان.

0: مستمعينا، يقول المثل:
1: من أكل شعير الناس أكلوا بره.
0: فمن تعرض لغيره ولخصوصيات حياتهم تعرضوا له ولما يظن أنه خاص به.
1: واليمني مستمعينا مولع بترديد الأمثال، حينما يجد الفرصة يضرب المثل،
0: أو من خلال حديثه العادي الذي يحادث به غيره، لذا فهو يضرب مثلا وهو يريد أن يصف مثل حالة ما أو وضع ما.
1: ومن الحكايات القديمة والطريفة هذه التي نسبت إلى الحيوانات،
0: فقد رددوا أن ثعلبا أخذ من الأرنب ثمرة
1: فتحاكم إلى الضب،
0: ولما وصل إليه طلب خروجه فقال:
1: في بيته يؤتى الحكم.
0: فقالت الأرنبة:
1: التقطت ثمرة.
0: قال الضب:
1: حلوة فكليها.
0: قالت:
1: أخذها مني ثعلب.
0: قال:
1: أراد الخير.
0: قالت:
1: صفعته على خده.
0: قال:
1: بحقك أخذتي.
0: قالت:
1: جازاني بصفعتين.
0: قال:
1: حر انتصر.
0: قالت:
1: فاحكم بيننا.
0: قال:
1: قد حكمت.
0: وصارت كل تلك الكلمات أمثالا.

0: رقصة القنية.
1: هي أحد الرقصات الشعبية المعروفة في محافظة حضرموت،
0: وتقام هذه الرقصة على إيقاع وألحان بني معزاة.
1: وتعني هذه الكلمة بني معزاة الرجال الذين يصحبون معهم كلاب الصيد.
0: والمعزاة هي الجبل أو الجلد أو السلسلة التي تطوق عنق كلاب الصيد، والتي تلعب دورا في اصطياد الوعول.
1: وهي رقصة خاصة باصطياد الوعول، فحينما يشاهد أي واحد وعلا يصيح من يراه بأعلى صوته مناديا من يهمه الأمر في اصطياده.
0: فتحضر الشباك ويحضر الرماة والكلاب ويذهبون إلى الجبل مع انبلاج الفجر،
1: وقد يحالفهم النجاح ويصطادون ويعودون إلى مناطقهم في نفس اليوم الذي ذهبوا فيه.
0: وقد يستمر القنيس فترة قد تستمر 4 أيام،
1: فإذا ظفروا بالوعول عادوا بالأراجيز والغناء ثم الرقص.
0: وإن لم يحالفهم النجاح
1: ولم يصطادوا عادوا متسللين في خفية إلى بيوتهم مع إرخاء الليل وسدوله.
0: وإذا كانت أكثر الوعول المصطادة من الذكور
1: فإن الأراجيز والأفراح تكون أكثر احتفالا، وبالعكس إذا كانت من الإناث.
0: وقبل إقامة رقصة القنيس يقام الزف،
1: وهو المسيرة خارج وداخل المنطقة
0: عقب العودة من الجبال مباشرة،
1: حاملين رؤوس الوعول في مقدمة المسيرة
0: على رؤوس الرجال مع تبار الشعراء بالأشعار.
1: ويبدأها الشاعر غالبا بقوله قال بداع القوافي،
0: ثم تقام الرقصة حيث يقوم شخص واحد بالغناء والضرب على طبل صغير هو المروز.
1: أما الراقصون فتارة يكونون 4 وتارة 2 فقط،
0: وهم من الرجال في كلتا الحالتين.
1: وعندما يكون الراقصون 4 يشكل كل منهم صفا مواجها للآخر،
0: فيأخذ 2 في الاتجاه والقفز نحو الفرقة،
1: بينما يأخذ 2 الآخران في القفز والتقاطع للصف الآخر.
0: ثم يدور كل 2 منهم في منطقته، منطقة البداية،
1: ثم يجتمع 4 وينحنون معا إلى الأرض في خفة ورشاقة، ويغني المغني قصائد من الشعر الشعبي تصف الوعول والأشباك وكلاب الصيد والجبال وبسالة القناصين.

0: مستمعينا، اشتهرت عدن بصناعة الطيوب والبخور وبتميز روائحها منذ القدم.
1: يقول المرزوقي أبو علي أحمد بن محمد صاحب كتاب الأزمنة والأمكنة:
0: لم يكن أحد من العرب يحسن صناعة العطور غير أهل عدن، وقد اشتهروا بصناعته حتى أن الطيب الذي يستعمله كل الناس كان يصنع بها ويجلب منها إلى سائر بلدان الهند وفارس والروم وينقل في البحر والبر.
1: ووصف أبو حيان التوحيدي في كتابه الإمتاع والمؤانسة، وصف سوق عدن وشهرتها بصناعة الطيب فقال:
0: ثم يرحلون فينزلون عدن، ومن سوق عدن تشترى اللطائم وأنواع الطيب، ولم يكن في الأرض أكثر طيبا ولا أحدق صناعا للطيب من عدن. عزيزي المستمع،
1: عزيزتي المستمعة،
0: واللقاء سيتجدد
1: إن شاء الله.
0: تحت نخيل بلادي
2: واحة.
3: من الأرشيف
4: يقول خبراء الإعلام إن الكلمة الإذاعية هي نصف الإعلام إن لم تكن الإعلام كله، ولهذا فللإذاعة دور لا يستهان به في تكوين الرأي العام سواء في حالة السلم أو في حالة الحرب، وتعد الإذاعة لسان حال المواطن كونها تترجم مشاعر الجماهير. وإذاعة صنعاء منذ نشأتها وحتى اليوم وهي الوسيط الإعلامي الناجح والمؤثر في المجتمع بقدرتها على النفاذ والتأثير من خلال ما قدمته وتقدمه من برامج متنوعة ومتخصصة في شتى مجالات الحياة. ومن إرشيف إذاعة صنعاء اخترنا لكم مسارات.
5: حكم وحكايات،
6: أبعاد ومسافات،
5: طرائف ولطائف وروايات،
6: أخبار ومعلومات، كلها في مسارات.
5: مسارات ترسمها إعدادا وتقديما عائدة سليمان الشرجبي،
6: يشارك في تقديمها محمد الشرفي ونبيل حزام. سئل الجمال: ما لروحك راعي؟ فأجاب: إني روعة الإبداع، الله فاطرني وواضع سنتي، والعقل بحري والجهود شراعي، الفكر يحضرني ففيه محطتي، والجهد يطلقني إلى الأصقاع، لست الحبيسة وفي النفوس مكامني، فهي القلاع ومنبري والساعي، ها نحن ذا جئنا لرحلتنا معا عبر الأثير معشر السماعي.
5: الله هو الجمال المطلق وسنته كل جميل، ونحن من خلقه البديع، من صورنا فسوى، فنحن من صور الجمال، والجمال هو المسار الأول، وكل ما جاء في مقدمته هو إشارة إجمالية لما نحن بصدده.
6: أما التفاصيل لذلك فهي أبعد من كل ذلك، وكما يقال عميقة الأغوار ومتشعبة ذات أطوار، وفي كل منها أسرار.
5: إذن على بركة الله نبدأ المسار. فكما ألحظ أحد محبي الجمال المشهور في عالم الإبداع بشاعر الحب والجمال بالانتظار:
6: إليها أبو ماضي يشاركنا الخطوة الأولى في الانطلاق لبيان الموضوع.
7: الجمال كما تفضلتم فكرة عميقة الأغوار ومتشعبة ذات أطوار، غير أن النفس مفتاح البصيرة وفائدة الإبصار، وإليكم رأي. والذي نفسه بغير جمال لا يرى في الوجود شيئا جميلا.
6: الجمال أيها الراحلون معنا في المسار، إن حاولنا تأطير في منهجية الطرح سيكون من خلال ثلاثة. الأول
5: الجمال والغرائز،
6: أما الثاني فعناصره وماهيته،
5: والثالث معايير الجمال،
6: وفي هذا وذاك في كل منها خلاصة بل خلاصات تذكر.
5: ماذا عن الأولى؟
6: سأبدأ بها ومن ثم بشرحها. الحب العظيم يتم عن تقدير لجمال عظيم. وقفتنا هنا ستكون مع بشار بن برد الشاعر الضرير الذي لا يرى، ومع هذا وصف لنا الحسن وصفا يرضي أصحاب مدرسة الغريزة، حيث قال:
7: يلومني في حب عزة معشر قلوبهم فيها مخالفة قلبي، فقلت دعوا قلبي وما اختار وارتضى، فبالقلب لا بالعين ينظر ذو اللب. وهل تبصر العينان في موضع الهوى؟ وهل تسمع الأذنان إلا من القلب؟
5: الله الله، ما أبلغه وما أجوده،
6: بل قل ما أجمل ما خلص إليه وأطرى. الجمال كما سمعتم في أبيات البصير المبصر بشار شيء أكبر وأسمى من أن يرى بالعين أو يسمع بالأذن.
5: الجمال مصدره قلب المحب حيث موضع الهوى.
7: وهل تبصر العينان في موضع الهوى؟ وهل تسمع الأذنان إلا من القلب؟

0: وبين أيدينا وعلى قارعة مسارنا بعض من عناصر الجمال.
1: هل الجمال صورة وتكوين، صوت وتلوين، تخيل في المادة، أم خيال لا يعرف مداه أو حده؟ غويو أيها الأديب الفيلسوف، ما رأيك في هذا؟
2: إن الراعي المتعب حين يشرب كأسا من الحليب إنما يشرب معها أو بها أغنية رائعة، وإن المحموم الذي تضع على جبينه قطعة من الثلج يرتاح إليها كما يرتاح لشكل جميل.
1: إذن غويو يعد الشراب أو الطعام أو تذوق الأشياء بالفم أو الشم أو اللمس من عناصر الجمال.
0: تجاوز النعم، فنحن نقول طعم الحليب البارد لذيذ ورائحة العطر منعشة، لكن لا أعتقد أن نستطيع القول إنهما جميلان.
1: أنا أخالفك الرأي.
0: وأنا أصر على رأيي.
1: فلنحتكم إذن إلى علماء الجمال، فهم الآن أو أغلبهم متواجدون في المسار. ما هذا؟ ألا تضعون حدا لاقتحام أي مكان؟
3: أعتذر أيها المبلغ، فأنا لست أيا كان، أنا أحد علماء الجمال، وبدلا من أن تأتوا وتصلوا إلي في المسار سبقتكم وأتيت إليكم.
0: المعذرة، قلت لنا أنت من؟
3: واحد من علماء الجمال أو ما يسمى ستاتيك، وأنا بل نحن معك في الرأي.
0: هل أوضحت لو سمحت؟
2: إننا نجمع على أن الأصوات والخطوات والألوان هي وحدها عناصر الجمال وأدواته، وأن حاستي السمع والبصر هما وحدهما اللتان يستعين بهما الدماغ على تقدير الجمال.
0: وماذا عن حواس اللمس والشم والطعم؟
2: تلك تؤدي مهمتها مباشرة عن طريق الجسد لا عن طريق العقل، فاللذة التي نشعر بها حين نأكل طعاما جيدا لذة مادية لا ترقى إلى أفق الجمال العلوي، ولذلك لا يقال هذا الطعام جميل أو هذا العطر جميل.
0: هل فهمت يا أستاذ؟
1: ما زلت عند رأيي.
0: سامعين الكرام، كي لا يتشتت المسار بين تقرير علماء الجمال وتحفظ زميلي، أوضح الأمر.
1: وهل للأمر توضيح؟
0: من كل بند. رأيك أيها زميل ينتمي إلى المدرسة العربية القائمة على لغتنا ذات الباع في البديع وضروبه وفنونه، حيث المجاز متاح ويلعب دوره، وهو ما أشرت إليه، واسمع من يؤيدك في ذلك.
4: ليس الجمال بمئزر فاعلم وإن رديت بردا، إن الجمال مناقب ومآثر يورثن حمدا.
1: هذا هو عمرو بن معدي كرب الزبيدي، وتلكم خلاصة مهمة حرة احفظوها.
0: هل لك من إضافة؟
1: حسبي بما سمعت، وأسعدني أنه قول جميل.
0: واسمع ما هو في جماله.
2: وهل ينفع الفتيان حسن وجوههم إذا كانت الأعراض غير حساني؟ فلا تجعل الحسن الدليل على الفتى، فما كل مصقول الحديد يماني.
0: بقيت لنا وقفة مع رفقائنا في المسار، والسؤال: أين ترى مكامن الجمال من حولك؟
5: ليس الجمال في الشكل ولا في المظهر ولا شيء، إنما الأساس هو تفكير الإنسان ومكامنه التي يخرجها من قلبه، يكون هنا مركز وقوة الجمال. الجمال الحقيقي للشيء يكون هي عندما يتعامل بأخلاق وبجد واحترام.
6: الجمال ليس بسلع أو شكل نتمتع فيه، ولكن في فكر، في فكر متقدم وليس أي فكر. إضافة إلى أجمل رؤية عندما نرى شعب يطبق تعاليم دينه تماما ويحترم العادات والتقاليد الأخرى والأفكار. نحن نرى أن الجمال هو جمال الروح، فلا بد أن تكون الأرواح التي حولنا جميلة لأننا إذا كنا في أرواحنا جميلين سنرى كل شيء جميل.
7: ليس الجمال بمأزر، فاعلم أن ارتديت بوردة. إن الجمال جمال القلب حقيقة، أنا من وجهة نظري، لأنه الجمال في الوجه يزول، فالجمال ضروري أن يكون في الروح، في داخل الإنسان. يكون الإنسان قد ترى عمر 70-80 سنة ولكن روحه ذات شباب.
0: مسارات. على المنوال السابق نستسمح سامعينا استخدام مفردة جميل وجمال فيما سيأتي، فنسأل: من هو الرجل الجميل؟
1: والمراد هنا من هو الرجل الرجل المتمتع بصفات الرجولة البديعة والجميلة.
0: تعالوا معنا نعود قليلا في مسارنا لنستمع وإياكم لهذا الحوار الذي دار بين اثنين.
1: أيها الشيخ، ألك رأي في الناس؟ أعني الرجال في الناس.
4: الناس ثلاثة، فرجل رجل، ورجل نصف رجل، ورجل لا رجل.
1: كيف جزيت خيرا؟
4: الرجل الرجل ذو الرأي والمشورة.
1: ونصف الرجل؟
4: الذي له رأي ولا يشاور.
1: هذه أيضا فهمتها، فكيف يكون الرجل لا رجل؟
4: ليس برجل، ذلك الذي ليس له رأي ولا يشاور.
0: خلاصة لم تبق كثيرا لفلاسفة وعلماء الاجتماع ومنظري السياسة، أساسها الفعل القائم على الخبرة والدراية والاستعانة بما لدى الآخرين لتعزيزه دون ما استعلى. مسارات.
8: من الإرشيف.
9: إذاعة صنعاء ستبقى الصوت المتفرد في سماء الإعلام الوطني.
8: إذاعة صنعاء تاريخ من الوفاء والعطاء والتميز والإبداع.
10: تنبتين أينما شئت بلا حدود، وهنيئا هنيئا لك يا وطني الحبيب.
8: من الإرشيف.
11: من الإرشيف درر برامجية يجمعها من ذاكرة الإذاعة إبراهيم عباس الحميضة وسعاد الويسي.
12: وقفة إعلانية.
13: إخراج المخلفات في المواعيد المحددة لمرور سيارة النظافة يسهل من عملية النظافة أولاً بأول، مع تحيات مركز التوعية البيئية بصندوق النظافة والتحسين بأمانة العاصمة.
14: نص المادة 30 من قانون الزكاة: يعاقب كل شخص يمتنع عن أداء الزكاة الواجبة عليه بغرامة لا تزيد عن مقدار تلك الزكاة الواجبة عليه، كما يعاقب من يتحايل أو يتهرب عن دفع الزكاة الواجبة عليه شرعا بغرامة لا تزيد عن 20% من مقدار تلك الزكاة الواجبة عليه. وفي جميع الأحوال تحصل الزكاة المقررة شرعاً مع الغرامة جبراً. الهيئة العامة للزكاة.
13: إخراج المخلفات في المواعيد المحددة لمرور سيارة النظافة يسهل من عملية النظافة أولاً بأول، مع تحيات مركز التوعية البيئية بصندوق النظافة والتحسين بأمانة العاصمة.
15: إذاعة الجمهورية اليمنية من صنعاء. إلى المرابطين في ثغور العزة والكرامة المتمسكين بحبل الله المتين إلى صناع النصر وبناة الفتح المبين، إلى القابضين على جمر الحق والضاربين بقوة الله جباه الطغاة وقوى المستكبرين، على طريق الجهاد الذي لا ينتهي إلا بالنصر أو الشهادة. تقدم دائرة التوجيه المعنوي للقوات المسلحة برنامج حماة الوطن.
16: تحية حب وإجلال إلى أبطال قواتنا المسلحة، نحييكم تحية الصمود، تحية البطولة. أنتم أيها المقاتلون المرابطون في جميع جبهات العزة والكرامة، الصامدون بإيمانكم وانتمائكم لهذا الوطن الغالي، يا من صدرتم بانتصاراتكم وإنجازاتكم أعظم ملاحم البطولة التي أذاقت العدو ويلات الهزائم والذل والعار والانكسار. وأهلا ومرحبا بكم في لقاء جديد من هذا البرنامج.

0: لسنوات حذرنا ولسنوات اعددنا انفسنا واتهمونا بالمبالغة، والان ها هي الوقائع تثبت اننا كنا في الطريق الصحيح، وكل خطوة وكل استعداد وكل تضحية كانت ضربات في زمانها ومكانها.
1: إضاءة ثورية.
2: نحن شعب حر، الحرية تجري في دمائنا، الحرية هي ديننا. نحن لن نقبل أن نكون عبيدا إلا لله، لن نقبل أبدا أبدا أبدا باستمرار الحصار والتحكم بنا. نحن شعب حر عزيز بعزة الإيمان.
3: افتتاحية البرنامج.
4: أبطال قواتنا المسلحة الأبية، أيها المجاهدون الأحرار، يا رجال الله في ميادين العزة، يا من أرهبتم العدو بثباتكم وأبهرتم الدنيا بصمودكم، يا من سطرتم بأرواحكم ملاحم التحرير ورفعتم راية الكرامة عالية في وجوه الطغيان، سلام الوطن عليكم ودعاء الأحرار لكم، وعيون الأمة ترقب خطاكم التي ترسم على تراب اليمن ملاحم النصر المؤزر. أيها الصامدون في وجه العاصفة، لقد طال حصار الظالمين فأغلقوا الموانئ والمطارات وفاقموا معاناة شعبنا العزيز حتى بلغت مداها، لكنكم اليوم أيها الأبطال، واستجابة لتوجيهات القيادة وتنفيذا لما جاء في بيان المتحدث الرسمي للقوات المسلحة، أعلنتم بكل شجاعة وإيمان معادلة الحصار بالحصار والتصعيد بالتصعيد، وفرضتم حظر الملاحة على العدو السعودي المعتدي، مؤكدين جهوزيتكم الكاملة لكل الخيارات، ومعلنين أن كل حماقة سيقتربها العدو الأرعن ستقابل بتصعيد قاس وشامل حتى يعود الحق إلى نصابه وتنكسر شوكة الظالمين. أيها المقاتلون الأحرار، أيها الصابرون، أنتم اليوم تثبتون للعالم أن اليمن لن يرضخ، وأن ثباتكم هو الرد الأبلغ على كل مؤامرات الحصار والعدوان. فاستمروا أيها الأبطال على هذا الدرب، درب الأحرار، ولا تهنوا ولا تحزنوا، فأنتم صناع الميد وحماة العرض، وبكم تعلو راية الإسلام وتنتصر قضايا الأمة. فكونوا عند حسن ظن الله بكم وعند ظن شعبنا العظيم الذي يرى فيكم طوق النجاة وسيف العدل، ومهما طال الطريق ومهما اشتدت المحن فإن غدا لناظره قريب، والفتح المبين آت لا محالة بإذن الله وقوته. فابشروا بالنصر والتمكين، فإن النصر مع الصبر، وما بعد العسر إلا اليسر، وما بعد الليل إلا فجر يليق بدماء الشهداء وتضحيات الأبطال.

0: أبطال قواتنا المسلحة المستمعون الأفاضل،
1: أعلنت القوات المسلحة اليمنية عن بيان عسكري على لسان المتحدث الرسمي العميد يحيى سريع هذا ما جاء فيه:
2: يواصل العدو السعودي المجرم حصاره الظالم والغاشم على شعبنا العزيز لما يقارب 12 عاما من نهب للثروات وحصار شامل على الموانئ والمطارات برا وبحرا وجوا بما فاجم معاناة شعبنا العظيم، حتى وصل الحال إلى مستوى لا يطاق بدون أي حق أو مبرر له في ذلك، وهذا ما لا يمكن القبول به أو السكوت عليه، لأنه لا يستند إلى حق أو مصوغ قانوني أو إنساني، وليس له أي مشروعية، فهو حصار باطل وعدواني ونتائجه كارثية في معاناة شعبنا اليمني العزيز، مع ابتدائه أيضا بالعدوان على بلدنا باستهداف مطار صنعاء الدولي في عدوان ظالم غادر، فلا يمكن لشعبنا أن يعاني من الحصار الظالم ويعتدى عليه دون أن يكون له موقف، فشعبنا العظيم هو شعب مؤمن مجاهد، شعب الإيمان والحكمة وصاحب قضية عادلة، وله الحق الكامل في مواجهة هذا الحصار والعدوان الظالم بكل الوسائل المتاحة، وعليه وتلبية لنداءات شعبنا العزيز المجاهد في الخروج المليوني العظيم في جمعة التحذير والنفير وما سبقها من تجمعات ووقفات قبلية كبيرة، فإن القوات المسلحة اليمنية تؤكد على الآتي: أولا، تعلن القوات المسلحة اليمنية حظر الملاحة البحرية على العدو السعودي المجرم وفق معادلة الحصار بالحصار، وسيدخل حيز التنفيذ من لحظة إعلان هذا البيان. ثانيا، نؤكد على حق شعبنا العظيم في مواجهة الحصار بالحصار والتصعيد الشامل بالتصعيد الشامل وتثبيت هذه المعادلة. ثالثا، تؤكد القوات المسلحة اليمنية جهوزيتها الكاملة لكافة الخيارات، وأن أي حماقة يقدم عليها العدو السعودي الأرعن من خلال التصعيد الشامل فسنواجه بتصعيد شامل وقاس بإذن الله وقوته. رابعا، ندعو أبناء شعبنا العظيم لمواصلة التعبئة العامة والنفير العام والاستعداد التام لكل السيناريوهات والتطورات والإسناد للجبهات بالمقاتلين. خامسا، نوجه التحية بإعزاز وإجلال لأبناء شعبنا اليمني العظيم الذي خرج في مليونية التحذير والنفير بشكل لا مثيل له، ونؤكد له أننا لن نألو جهدا في استرداد حقوقه المنهوبة وإنهاء الحصار الظالم عنه مهما كانت النتائج والتداعيات، مستعينين في ذلك بالله ومتوكلين عليه، والله حسبنا ونعم الوكيل، نعم المولى ونعم النصير. عاش اليمن حرا عزيزا مستقلا، والنصر لليمن ولكل أحرار الأمة. صنعاء، 6/1448 للهجرة، الموافق 20 يوليو 2026، صادر عن القوات المسلحة اليمنية.
3: عين على الأحداث.
1: رجال الرجال، أبطال قواتنا المسلحة الإخوة المجاهدون، لا شك أن النظام السعودي غدة خبيثية وكيان وظيفي غرسه المستعمر البريطاني ورباه الفرعون الأمريكي ليجعله ستارا غليظا ينفذ من ورائه أجندته في المنطقة والإقليم، ناهيك عن ضرب القوى الحرة وإذلال كل صوت أبي يروم النهوض بالأمة وكسر الإرادة الثورية التي تتوثب لتحرير الأراضي المتعصبة من قبل الكيان الصهيوني الغاصب لمقدسات الأمة في فلسطين. فقد أنشئ هذا الكيان لخدمة المشروع الصهيوني بالدرجة الأولى لتحقيق ما يسمى مخطط إسرائيل الكبرى وفتح أبواب الجزيرة العربية أمام الأعداء لينهبوا ثروات الأمة وخيراتها وليبسطوا سيطرتهم على البر والبحر والجو. وقد تجلى ذلك اليوم واقعا ملموسا يؤكد انحياز العدو السعودي التام إلى معسكر الأعداء وتجنيد المنافقين لمواجهة المجاهدين الأحرار. الإخوة البسلاء المجاهدون الشجعان، إن المعاناة التي لحقت بالشعب اليمني كانت نتاجا واضحا للحصار الجائر الذي أقامته السعودية، والذي يتجلى بأبشع صوره في الخنق الممنهج عبر الحصار الجوي والبحري المفروض على مطار صنعاء الدولي وميناء الحديدة، وحرمان اليمنيين من الاستفادة من ثرواتهم المنهوبة التي هي حق لهذا الشعب، وليس لأحد الحق في أن يحرم هذا البلد من الاستفادة منها وأن يعيش بكرامة، لأن الشعب الحر والعظيم ليس مستعدا أن يتحمل هذه الإبادة الجماعية الصامتة التي ترتكب بحق الملايين. فبسبب هذا الحصار الجوي المطبق تحول مطار صنعاء إلى نقطة عجز، وحرم آلاف المرضى من حقهم الطبيعي والإنساني في السفر لتلقي العلاج في الخارج، مما جعل الموت يتربص بكل مريض يرى أبواب الخلاص مغلقة في وجهه. وأيضا مطالب الشعب كانت واضحة ومحقة، وهي أن ترفع السعودية يدها عن هذا الشعب بشكل كلي وتستجيب لمطالب هذا الشعب، وإلا فإن الخيار البديل في حال استمرت على نفس الحال من الاستكبار والغطرسة والتجبر هو الخيار العسكري البديل والأمثل والذي لا بد منه، فحيث تشير المعطيات بأن سلوك النظام السعودي يسعى دائما إلى استراتيجية المماطلة دون تغيير حقيقي في الملفات الإنسانية والحيوية، ويعكس هذا السلوك انعدام الإرادة المستقلة لدى الرياض، كون المحرك الأساسي لتوجهاتها هو الإملاءات الأمريكية والصهيونية التي توظف السعودية كورقة ضغط اقتصادي لثني اليمن عن موقفه المشرف في إسناد غزة ومحور الجهاد والمقاومة.

0: بهذا أيها الإخوة المجاهدون الأبطال نأتي إلى نهاية حلقة اليوم من برنامجكم حماة الوطن. لقاؤنا يتجدد بكم في الحلقة القادمة بإذن الله تعالى، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
1: وهكذا أيها المرابطون في قمم العز وميادين الشرف، بثبات الجبال وعزم الرجال، قدمت لكم دائرة التوجيه المعنوي للقوات المسلحة برنامج حماة الوطن.

0: البرنامج العام في إذاعة صنعاء يقدم بصائر من ربكم. دروس من هدي القرآن الكريم.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. السلام عليكم أيها الإخوة المؤمنون ورحمة الله وبركاته. نسأل الله العلي القدير في البداية أن يهدينا بكتابه وأن يوفقنا لفهم كتابه لنزداد إيمانا نزداد إيمانا نزداد إيمانا. نستمر أيها الإخوة في ملزمة معرفة الله نعم الله الدرس الثالث، وقبل أن ندخل في القسم الرابع منها نذكر أبرز النقاط التي وردت بالأمس. بالأمس أكد رضوان الله عليه أولا أنك عندما تتقلب داخل مفردات وأجزاء هذا العالم فتصنع وتنتج وتبدع وتعمر وأشياء كثيرة، إذا ما كنت متذكرا بأنها من نعمة الله، إذا ما كان الناس متذكرين بأن هذه الأشياء هي من نعمة الله عليهم، فإنهم سيخشون من الله وسيستحيون من الله أن تستخدم في معاصيه أو أن تستخدم في الإضرار بالآخرين من عباده. ثانيا، أن تتذكر بأن هذه نعم من الله سبحانه وتعالى عليك، لا أن تراها وكأنها هي أشياء طبيعية ثابتة هنا وكأنها هنا من زمان وهي على ما هي عليه، لا تتذكر بأنها من الله هو الذي منحها، كم سيفوتك. يعني عندما لا تتذكر كم سيفوتك من أشياء كثيرة مما يمكن أن تعطيه هي من معرفة وترسيخ معرفة لله سبحانه وتعالى فيما يتعلق بحكمته وقدرته ورعايته ولطفه ورحمته، لا تستفيد منها هذه المعاني المهمة. ثالثا، أكد أنك إذا ما نظرت إلى النعم كذات قيمة ويصاحب هذا الشعور التذكر بأنها نعمة من الله سبحانه وتعالى عليك، فإن هذا هو ما يساعد على أن تتأمل فيما تعطيه هي من معارف في كونها من مظاهر قدرة الله ومن مظاهر رحمة الله، في كونها من مظاهر رعاية الله، فيترسخ ويزداد إيمانك كثيرا كثيرا بالله سبحانه وتعالى وتعظم ثقتك به. رابعا، أكد أنه إذا كان للمال أثره العاطفي فهو بالنسبة لله سبحانه وتعالى مضمون وإيجابي، متى ما انشددت إليه كان انشدادك إليه في صالحك وتكريما لك. لكن بالنسبة للإنسان لو بقي المجال مفتوحا لكان في المسألة خطورة بالغة، هو أن كثيرا من أصحاب الأموال كثيرا من أهل الباطل أليسوا يسيرون الباطل بأعمال من هذا النوع؟ إحسان وبذل مال وتسهيلات معينة. فالإنسان عندما يتذكر نعم الله عليه، عندما يذكرك الله بنعمته عليه، هذا إيجابي، هذا يشدك إليه وانشدادك إليه، هو تكريم لك سمو لرحيتك. لكن بالنسبة للإنسان إذا بقي المجال مفتوحا فبالإيثار تسترق الأحرار، يخضع الإنسان للإنسان ويأتي أهل الباطل ليدفع الأموال فيخضع الناس لهم. فالإنسان يشد نفسه إلى الله ويتذكر نعمة الله عليه. وبالنسبة للناس، المن معصية يبطل الصدقة، ومما لا يجوز أن يستخدمه الإنسان أن تعطي ثم تمن على من أعطيت أنا فعلت لك وأنا عملت لك، لأن هذا يربي المجتمع

فيما بينهم. كيف يشعر الإنسان بالضعة؟ يشعر بثقل، بوطأة معروف معين أسدي إليه على نفسه، وصاحبه يكرر: أنا عملت لك كذا، وأنا سويت لك كذا، وأنا وأنا إلى آخر. ولذا تلاحظون أنه حتى المؤمنين نهوا عن المن، وجعل المن مما يبطل أثر الصدقة، وحكم القضية بالنسبة للمعطي إذا كان يريد أن يكون لعطائه أثر هو أن يبتغي به وجه الله: لا نريد منكم جزاء ولا شكورا، بحيث لا يشعر الطرف الآخر بأنه يراد مني من وراء ما أعطى استغلال عواطفي نحوه. هذا أشبه شيء بمن يعطي رياء، مثل ما قال كالذي ينفق ماله رئاء الناس. لا نريد منكم جزاء ولا شكورا، وما لأحد عنده من نعمة تجزى إلا ابتغاء وجه ربه الأعلى. أو أقل شيء، إذا لم يكن الإنسان متذكرا لهذه الأشياء، مثل ما يحصل ربما للكثير الكثير من البشر، فأن يكون من منطلق إنساني بحت، أو من منطلق المكافأة المتبادلة فيما بين الناس، من باب هل جزاء الإحسان إلا الإحسان. لكن أن تعطي وتمن، هذا لا يجوز، وهذا يبطل أثر الصدقة. أن نرسخ في المجتمع من خلال المن بما نعطي، نرسخ في المجتمع إخضاع العواطف للتأثيرات المادية، هذه سيظهر لها سلبيتها الكبيرة حتى وإن كنا مؤمنين. نحن قد لا نستخدم العواطف التي قد يتركها ما نعطي في هذا الشخص، قد لا نستخدمها في جانب الباطل، لكن المن الذي يعني التذكير واستغلال العواطف وإشعار الآخر بأن عليه أن يسير كما أريد، ترسيخه يصبح مما يعرض المجتمع لخطورة بالغة بالنسبة لأهل الباطل، فيأتون ليدفعوا أموالا أكثر منك، ويستخدم الأسلوب نفسه في التذكير بما أعطوا، ويعرض للآخرين منجزاتهم فيما أنجزوه في مجال كذا وكذا وكذا، فتصبح ذهنيتنا بحكم أننا قد روضناها على أن تسير خلف من يسدي إليها معروفا، فتصبح معرضة لأن تدفع بالإنسان إلى أن يقف المواقف الباطلة ويؤيد الباطل ويدخل في الباطل. والحقيقة أنه لا يمكن أن تستخدم المادة أو أن يضحى بالقيم بالدين في مقابل المادة، بل العكس هو المطلوب من الإنسان. إن الله اشترى من المؤمنين أنفسهم وأموالهم بأن لهم الجنة. في حالة المقارنة بين الماديات والقيم والمبادئ الدينية يضحى بالماديات حتى وإن كان أغلى الماديات لديك التي هي روحك وجسمك بكله، تضحي به من أجل الدين، ولا أن تبيع الدين في مقابل المادة، لا في مقابل ما تحصل عليه من مصلحة لنفسك أنت، ولا من باب مراعاة مصالح الآخرين. نحن معنا كذا وكذا، وليس لكم حق أن تؤثروا على مصالحنا بما يؤدي إلى قطع معاشاتنا أو مساعدات معينة. لأن البعض بينهاك عن الوقوف موقف حق من أجل إيش؟ من أجل ألا تؤثر على مصالحه. قل له لهذا الذي ينهاك أو يقول لك لا تنطلق لكي لا تؤثر على مصالحي، قل له: نحن شخصيا ألزمنا بأن نضحي بأموالنا من أجل دين الله، فكيف نراعي مصالحك أنت ونؤثرها على دين الله، وأنت ممن يلزمه أن يضحي بمصالحه من أجل دين الله؟ لهذا نلحظ كيف أنه لا يجوز إطلاقا أن يتحدث بعضنا مع بعض من باب المن بما أعطى، لأنك تربي المجتمع على أن تسخر عواطفه للباطل. فيظهر هذا ويقول صاحب المنجزات العظيمة: ونحن ونحن ونحن إلى آخره، وأنا قد ربيتك من قبل، وأنا أتحدث معك يا أخي، أنت تعلم أن

0: إني قد أعطيتك كذا وكذا وأنت تعلم أننا فعلنا كذا. فتقول والله صحيح ولا يهمك أبشر. أليست هذه واحدة؟ لأن أحيانا أهل الباطل بيستخدموا التقديم، الأحسان، الأموال، وهكذا مرة بعد مرة، مرة بعد مرة، ثم يأتون ليقولون لك افعل كذا، انطلق في كذا، اعمل كذا. فتخضع عندما يصبح الإنسان خاضعا لمن يعطي يتحرك مع الباطل. ألست أنت تقوده بعواطفه؟ سيقوده الآخرون بهذه العواطف. فنهى حتى المؤمنين، لأن هذا سيرسخ في المجتمع تربية لأن ينقاد وراء العواطف التي تخلقها التأثيرات المادية، وهذا من أخطر ما يضرب الأمة. تصبح المقاييس مادية كلها، تصبح المقاييس مادية كلها، بدل أن تكون كما قال الإمام الخميني رحمة الله عليه المعايير إلهية. هو قال الإمام الخميني يجب علينا أن تكون معاييرنا إلهية، أي المقاييس التي من خلالها نتعامل مع الآخرين أو نقف مع الآخرين إلهية وليست مادية، إلهية وليست مادية. حتى المؤمنين نفوسهم لا يجوز لهم ولا يصح لهم أن يمنوا على بعضهم بعض، ولو لم يكن ذلك في استخدام الباطل. يعني أنت تعطي وأنت تمن وأنت تريد أن تجر عواطفه وأنت لا تريد أن تجرها إلى الباطل، هذا مما لا يجوز. لأنك إذا ربي المجتمع أو ربيت المجتمع على أن يخضع لمن أعطى، فسيأتي أهل الباطل ويعطوا أكثر مما تعطي ويجرون المجتمع بعواطفه. يعني يصبح الإنسان قابل من يدفع أكثر يساق له. أن أراك ممن يجوز لي أن أقف معك في موقف فأؤيدك باعتبار موقفك حق وأيدك، لكن أن آخذ منك مبلغا من المال فأؤيدك، أو تسدي إلي معروفا معينا فأؤيدك وأنت على باطل، هذا مما يعني أني جعلت المقاييس في تعاملي مع الآخرين في أن أقف معهم، أن أؤيدهم، أن أشاركهم في أعمالهم، هو ما يكون هناك من عائدات مادية. وهذه خطورة بالغة، لأن الباطل يستخدم المال، المال هو وسيلة يستخدمه الحق ويستخدمه الباطل. فأنت ملزم بأن تنفق مالك في سبيل الله، لأن الحق لا بد من بذل المال في سبيله. وأهل الباطل يعملون ويتأكدون، يعلمون ويتأكدون بأن الباطل لا يسير إلا بواسطة المال. إذن فالمال سلاح ذو حدين، فلهذا يجب على الإنسان أن ينظر إلى الأشياء معتمدا على مقاييس إلهية وليس من خلال الماديات. تنطلق تعتمد على مقاييس إلهية وليس على الماديات. فرعون الذي ذكر الله سبحانه وتعالى قصته في القرآن من أول من استخدم هذا الأسلوب، أليس لي ملك مصر وهذه الأنهار تجري من تحتي أفلا تبصرون، أم أنا خير من هذا الذي هو مهين ولا يكاد يبين، فلولا ألقي عليه أسورة من ذهب أو جاء معه الملائكة مقترنين، فاستخف قومه فأطاعوه إنهم كانوا قوما فاسقين. المقاييس لديهم مادية، أساور من ذهب رأوها في يد فرعون، وموسى رجل لا يملك هذا، وهكذا أنهار هنا ولا يعرفون أنهار الحق هناك، وأنهار العزة والشرف، أنهار القيم المثلى. استخف فرعون قومه في مقابلة موسى نبي من أنبياء الله يملك 10 آيات بينات رأوها هم وعايشوها هم، لتعرف كم هي الخطورة شديدة جدا إذا ما انطلق الناس لينظروا نحو الأشياء وفق مقاييس مادية. إن نبي الله موسى كان يمتلك آيات بينات وعايشوها هم الفراعنة وأهل مصر، الدم والضفادع والجمل والجراد، هذا مما كانوا يعانون منها، حتى طلبوا من موسى أن يدعو الله أن يرفعها عنهم وأنهم سيؤمنون به وسيطلقون معه بني إسرائيل. ليست المسألة أنهم لم يعرفوا شيئا، لكن نسوا مسألة ألا ينظروا إلى الأشياء فتكون لها قيمة. كان بر الآيات ولكن ما بيكون لها قيمة في نفوسهم. من خلال الماديات استطاع فرعون أن يخدعهم، لأنهم كانوا قوما فاسقين، يهمهم مصالح أنفسهم، يهمهم مادياتهم ومشاريع وخدمات. فليكن فرعون في مقابل موسى لا توجد مشكلة، لأنهم لا ينظرون إلى الأشياء التي من قبل الله ذات قيمة. إلى الآيات التي أتى بها موسى وهي نعمة لم ينظروا إليها كذات قيمة وينسون ويتناسون، فغرهم فرعون بالماديات. نكتفي بهذا المقدار، وقبل أن نختم نذكر أبرز النقاط. أولا، أن يشدني الله سبحانه وتعالى إليه من خلال تذكيري بما أنعم علي من النعم العظيمة، هو شدي إلى الكامل المطلق، إلى الكمال، إلى من يعتبر ارتباطي به وقربي منه تكريما لي. ثانيا، أن المن الذي يعني التذكير واستغلال العواطف وإشعار الآخر بأن عليه أن يسير كما أريد، ترسيخه يصبح مما يعرض المجتمع لخطورة بالغة بالنسبة لأهل الباطل، فيأتون ليدفعوا أموالا أكثر منك ويستخدموا نفس الأسلوب في التذكير بما أعطوا، ويعرضوا للآخرين منجزاتهم فيما أنجزوه، فتصبح ذهنيتنا معرضة لأن تدفع بالإنسان إلى أن يقف المواقف الباطلة ويؤيد الباطل ويدخل في الباطل. فالمؤمنون يجب أن يلغوا هذا وأن يحذروا منه تماما. إذا ما قدم أحد إلى أحد شيئا لا يمن عليه، لا يحاول أن يشده إليه بما أعطاه، بما أسدى إليه. هذه من الأشياء الخطيرة جدا. ثالثا، أن الله نهى حتى المؤمنين عن المن. لماذا؟ لأن هذا سيرسخ في المجتمع تربية لأن ينقاد وراء العواطف التي تخلقها التأثيرات المادية، وهذا من أخطر ما يضرب الأمة. تصبح المقاييس مادية كلها، بدل أن تكون كما قال الإمام الخميني رحمة الله عليه المعايير إلهية. وهذه كارثة، عندما تصبح المعايير مادية عند المجتمع يكون عرضة لأن يأتي أهل الباطل فيعطون الكثير من الأموال فيتفاعل المجتمع مع ذلك. فلا يجب أن نروض أنفسنا على حب المال ولا على الخضوع لمن أعطى، ومن أعطى يجب أن لا يشد الآخرين إليه لأنه أعطى لهم وتمنن عليهم بما أعطى. كذلك من الأشياء التي يمكن أن تدخل ضمن هذا الحديث، عندما يتعامل الإنسان مع أبنائه، البعض عندما يطلب من ولده أن يعمل له عمل معين يشعره أو يقول له اذهب وافعل كذا وسأعطيك كذا، افعل كذا وسأعطيك كذا، يعني منذ الطفولة. هذه قد تكون من الأشياء الخطيرة التي تجعل من هذا الولد قابلا لأن يتحرك مع من يعطي. إنسان يتحرك، من أعطاه يتحرك. رابعا، أكد أن المال هو وسيلة يستخدمه الحق ويستخدمه الباطل، فأنت ملزم بأن تنفق مالك في سبيل الله لأن الحق لا بد من بذل المال في سبيله. وأهل الباطل يعلمون ويتأكدون بأن الباطل لا يسير إلا بواسطة المال. إذن فالمال سلاح ذو حدين، فلهذا يجب على الإنسان أن ينظر إلى الأشياء معتمدا على مقاييس إلهية وليس من خلال الماديات، يعتمد على مقاييس إلهية وليس من خلال الماديات. نحذر من المقاييس المادية، كذلك نحذر من التعامل المادي فيما بيننا، وكذلك مع أبنائنا وترويضهم على أن يتحركوا بالمال وبما نعطيهم، افعل كذا بمقابل، اعمل كذا بمقابل، بل يجب أن تكون المقاييس كلها إلهية. نسأل الله العلي القدير أن يجعلنا وإياكم ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه، ونسأله تعالى أن يرحم شهداءنا ويشفي جرحانا ويفرج عن أسرانا، إنه سميع قريب مجيب. وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الله أكبر. الموت لأمريكا، الموت لإسرائيل، اللعنة على اليهود، النصر للإسلام.
1: بصائر من ربكم. دروس من هدي القرآن الكريم.

0: وقفة إعلانية.
1: أخي المستهلك، عند شراء المواد الغذائية بالوزن تأكد أن الميزان يحمل علامة وملصق التحقق والمعايرة من قبل الهيئة. خط الدفاع الأول، الهيئة اليمنية للمواصفات والمقاييس وضبط الجودة.
2: أخي المواطن، احذر التخزين العشوائي للنفط في المنزل والمناطق السكنية لسلامتك وسلامة الجميع. مع تحيات شركة النفط اليمنية.
3: كلام في محله.

0: اقطب استعجل خارجنا وفي ساعة.
1: هذا اقطب وأخواته مثل كان وأخواته، ماذا تقصد بذكر هذه الأفعال وماذا تريد أن تقول يا أبو الأسود الدؤلي؟
0: أشي أقول إن إحنا بنستخدم هذه الكلمات بكثرة في حياتنا اليومية.
1: طيب، هذا دليل إن إحنا شعب عملي ونحب ننجز كثير من الأعمال.
0: سابر، بس كونك مستعجل فهذا لا يعني إنك تخالف النظام وتسبق غيرك في عمل أو تنجز معاملة عامة أو خاصة قبل الناس أو ترجم المخلفات في أقرب رصيف أو توصل لجنب البرميل وترميها من بعيد ساع كرة السلة، وطبعا ما تهدفش وتتناثر القمامة جنب البرميل وتخلي من بسروك يلقوا عليك التحية ويسلموا عليك سلام مش مفهوم وتكون سبب في أذية الناس،
1: أو توقف السيارة في نص الشارع وتسبب زحمة لأنك مستعجل وما تشتيش توقفها بعيد شوية وتمشي خطوتين،
0: أو تطلع بسيارتك من فوق الرصيف وتتسبب في حادث. والخلاصة قالها الحكماء في أمثال وحكم كثيرة، منها في العجلة الندامة وفي التأني السلامة، ومنها من استعجل أبطاء أو تأخر، ومنها العجلة من الشيطان، حديث نبينا الكريم عليه وعلى آله أفضل الصلاة وأزكى التسليم، ومسك الختام صلوا عليه وعلى آله.
1: كلام
0: في محله
1: مع تحيات مركز التوعية البيئية بصندوق النظافة والتحسين بأمانة العاصمة.

0: إذاعة صنعاء تقدم في العمق في العمق في العمق، برنامج يومي يضيء على القضايا موضع الاهتمام، يكتبه ويقدمه عبد الكريم الوشري.
1: أهلا بكم مستمعين الكرام. على الباغي تدور الدوائر. وأطل متحدث القوات المسلحة العميد يحيى سريع معلنا في بيانها النوعي عصر أمس حظر الملاحة البحرية على العدو السعودي وفق معادلة الحصار بالحصار، وأن هذا الحظر البحري على العدو السعودي يدخل حيز التنفيذ من لحظة إعلانه. وأكدت القوات المسلحة في البيان ذاته حق شعبنا في مواجهة الحصار بالحصار والتصعيد الشامل بالتصعيد الشامل، وأننا جاهزون لكافة الخيارات. نعم، على الباغي السعودي المجرم الخائن ومن وراءه من رؤوس هذا البغي القاتل المستكلب، الصهاينة والأمريكان والمهيمنين والمستكبرين والمنافقين، تدور الدوائر. فموقف القوات المسلحة مشفوعا في السياق وفي اليوم ذاته بتأكيد الرئيس مهدي المشاط رئيس المجلس السياسي الأعلى أن لنا الحق الكامل باتخاذ ما نراه من إجراءات تنهي الحصار على شعبنا العظيم بعد استنفاد كل جهود السلام طوال السنوات الماضية. وليس من حق أحد في هذه الدنيا أن يشرعنا حالة الحصار الظالم من قبل نظام آل سعود على شعبنا اليمني. بكل ذلك يضع يمن الإيمان والحكمة والإباء والجهاد نقطة على آخر السطر، قائلا لأئمة الكفر وقادة طغمة قتل الشعوب الكونية المعربدة ومحترفي إماتتها بالقنابل والنار، كما بمصادرة لقمة العيش والحصار والخنق وكل أشكال الإبادات وصورها، كفى يا أعداء الله ويا أعداء الإنسانية. اليمن اليوم يبلغ ذروة وثوبه الجهادي الإيماني الإبائي الكاسر لمعادلات أولئك الأعداء الظالمة الجائرة والطاغية والباغية، ويدخل مع شرفاء الأمة الأحرار في إيران ولبنان وبقية الساحات مرحلة الفعل المفصلي الاستراتيجي الحاسم الراغم لأنف العدو الأخطبوطي المركب السفاح المستعلي المستكبر والمنهي لشروره وجرائمه وحقبته الدموية الظلامية المزمنة المستفحلة إلى الأبد. نحن إذن على أعتاب الخيارات الكبرى التي تنهي حقبة طال أمدها من التنمر والتوحش والسيطرة والإجرام والاستلاب والاستباحة الصهيونية الغربية لشعوبنا وقطع آخر شريان للمشروع الصهيوني الاستعماري الذي عربد طيلة قرن مضى وأكثر من الزمان. بمنظور واحدية ساحات محور المقاومة الإسلامية في المنطقة، ما يحدث اليوم صوغ وتشكيل لنظام إقليمي جديد سيمتد ويتسع حتما بأبعاد عالمية، ولا مكان فيه لنفوذ وهيمنة الطاغي الأمريكي الصهيوني المستكبر وأدواته برأسها العدواني السعودي القميء وإملاءاته وعبثه القاتل المدمر وقواعده البغيضة المولدة للفساد والإفساد الذي أصاب المنطقة وشعوبها بالعطب والاختناق وشارف بها على الحتف روحا وجسدا وآمالا وتطلعات. ما يحدث اليوم صناعة لواقع مختلف تماما لهذه الأمة طالما تاقت نحوه أشواق الأحرار، ورسم لمسار مغاير لما خطه المجرمون المحتلون لصوص وقتلة الشعوب بالغدر والمكر والخداع والغصب والإبادات منذ سايكس بيكو وبلفور وما تلاهما وحتى اليوم. وعليه فإن حدود المهيمنين المستعمرين ذئاب السلب والنهب ونهش لحوم الشعوب المقهورة وخرائطهم المفتتة لجغرافيا أمتنا الممزقة لحقوقها وأحلامها وحرماتها ومقدراتها والمستبيحة لمقدساتها ونفائس وجودها والموهنة حتى تخوم الموت لطاقاتها وعناصر قابليتها للبقاء الطبيعي على قيد الحياة. إن كل ذلك يتبدد ويتلاشى اليوم تحت أقدام زحوف الفجر المبشر بولادة جديدة للأمة التي كانت خير أمة أخرجت للناس، والذي يتمخض على أيدي الرجال الصادقين وعدهم مع الله في محورهم المجاهد المدافع المنافح الصامد المضحي والممتد من صنعاء إلى طهران. وفي إطار ذلك المبدأ الضامن، مبدأ وحدة الساحات، يسدد رجال المحور ضرباتهم المسددة إلهيا في الصميم، والكرة في ملعب ترامب ونتنياهو وناديهم الإجرامي الشيطاني الناشر في الأرض الخراب والدمار، وهي لا تهز شباك هؤلاء المجرمين القتلة فحسب، بل تمزقها وتمزق مشروعهم الاحتلالي التوسعي الخبيث إلى الأبد. اللعبة إذن انتهت، وما على السعودي إلا أن يستيقظ سريعا من سبات غبائه وعمهه وأن يغادر مربع الأذى والإجرام الذي طال أمده بحق هذا الشعب العزيز وكافة شعوب الأمة التي طالها وأولها شعب فلسطين المظلوم. فسيده الأمريكي الصهيوني يكابد إصابة الموت تحت ضربات رجال الله التي تمزق أشلاءه وقواعده ومراكزه الحساسة في كل أماكن تواجدها الدخيل الخبيث وغير المشروع في منطقتنا.
0: في العمق، في العمق. في العمق برنامج يومي يضيء على القضايا موضع الاهتمام، يكتبه ويقدمه عبد الكريم الوشري.

طاب مقيلكم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. هذه نشرة الأخبار الثالثة لهذا اليوم، يقرأها على حضراتكم أسعد عبد الله الشعبي، يبدأها بالعناوين. خروقات إسرائيلية جديدة لهدنة غزة. مقتل جنود أمريكيين وتدمير F-15 في الأردن وقصف لأمازون في البحرين. وتعرض مناطق عدة في إيران لاعتداءات أمريكية. التفاصيل أستهلها بسم الله الرحمن الرحيم. استشهد 6 مواطنين فلسطينيين من عائلة واحدة، بينهم 3 أطفال، وأصيب آخرون إثر قصف إسرائيلي على منزل في حي الصبرة بمدينة غزة فجر اليوم. من جهتي، أفاد جهاز الدفاع المدني بأن طواقمه انتشلت 5 شهداء أما وطفلها مع بناتها 3 إثر استهداف إسرائيلي لمنزل في شارع 30 جنوب مدينة غزة. في الضفة الغربية، اعتقلت قوات العدو الإسرائيلي فجر اليوم 10 مواطنين فلسطينيين خلال حملات دهم واقتحام طالت مناطق متفرقة. فيما أصدرت قوات العدو أمرا عسكريا يقضي بوضع اليد على 5283 دونما من أراضي بلدة جبع شمال مدينة القدس المحتلة بحجة استخدامها لأغراض عسكرية. أفادت مصادر أهلية بمحافظة درعا جنوب سوريا بتوغل قوة عسكرية إسرائيلية بريف المحافظة الغربي، حيث قامت قوات العدو الإسرائيلي المتمركزة في ثكنة الجزيرة باستهداف محيط قرية معرية في منطقة حوض اليرموك بريف درعا الغربي بالأسلحة الرشاشة دون ورود معلومات عن وقوع خسائر بشرية أو إصابات.

أعلن الحرس الثوري الإيراني مقتل جنود أمريكيين وتدمير رادار في الأردن وقصف بنى تحتية تابعة لشركة أمازون الأمريكية في البحرين. جاء ذلك في بيان موجه للشعب الإيراني ضمن الموجة 24 من عملية نصر 2، حيث أكد استمرار العملية العقابية ضد العدو الأمريكي. وقد أعلن الحرس الثوري إطلاق صواريخ كروز على البنية التحتية المركزية للبيانات التابعة لشركة أمازون في البحرين، مما أسفر عن أضرار كبيرة، كما كشف عن شن هجوم صاروخي على قاعدة أمريكية في الأردن ضمن الموجة الثانية من عملية نصر 2 بهدف تدمير شبكات الرادار وتمهيد الطريق لهجمات أوسع. الهجوم أسفر عن تدمير نظام رادار مضاد للصواريخ وطائرة مقاتلة من طراز F-15 داخل حظيرة. من جانبه أكد الجيش الأردني أن منظومات الدفاع الجوي اعترضت وأسقطت 3 صواريخ أطلقت من الأراضي الإيرانية مساء الأمس بعد سماع دوي انفجارات قوية في مناطق عدة. وشدد مصدر عسكري أردني على أن الصواريخ لم تسفر عن أي إصابات بشرية أو أضرار مادية، فيما أفاد مسؤولون أمريكيون لشبكة CBS نيوز أن نحو 100 جندي أمريكي أصيبوا جراء الضربات الإيرانية التي استهدفت القواعد العسكرية الأمريكية في منطقة الشرق الأوسط خلال الشهر الحالي. في السياق بيّنت الصحيفة وول ستريت جورنال الأمريكية أن قاعدة موفق السلطي الجوية في الأزرق بالأردن تعرضت ل3 هجمات صاروخية إيرانية، وأشارت الصحيفة إلى أن إحدى هذه الهجمات أصابت مباني سكنية مسبقة الصنع يقيم فيها الجنود الأمريكيون، ما أدى إلى مقتل جنديين، في حين أن شظايا الهجوم الأول على القاعدة أصابت قاعة ألعاب رياضية متسببة في وقوع إصابات عديدة بين الجنود. تعرضت مناطق عدة في إيران فجر اليوم لاعتداءات أمريكية، حيث أفادت مصادر محلية لوكالة أنباء فارس بسماع دوي انفجارات في عدد من المدن والمناطق الإيرانية بينها بندر عباس وقشم وشيراز وبندر لانكا والسيريك. وأشارت إلى سماع انفجارات عدة في بندر عباس وقشم، إضافة إلى استهداف أحد النقاط المرتفعة في مدينة شيراز من قبل العدو الأمريكي. قال مصدر عسكري إيراني لوكالة أنباء فارس اليوم إن مضيق هرمز ما زال مغلقا أمام حركة الملاحة، وشدد على أنه لن يسمح للسفن بالعبور عبر هذا الممر المائي طالما استمرت الاعتداءات الأمريكية. المصدر قال إن الوضع في المضيق لن يتغير ما دامت الأعمال العدائية الأمريكية مستمرة، ولن تصدر أي تصاريح للسفن لعبور هذا الممر الاستراتيجي. وأكد أن مضيق هرمز يخضع لسيطرة كاملة من قبل القوات المسلحة الإيرانية، كما أشار إلى أن أي قرار بإعادة فتحه أو الإبقاء على القيود المفروضة عليه سيتخذ حصرا وفقا للاعتبارات الأمنية والمصالح الوطنية. النبأ الأخير، أعلنت وزارة الدفاع الروسية اليوم أن قناصة مجموعة قوات تسينتر تمكنت من إسقاط طائرات مسيرة أوكرانية ثقيلة من طراز يابايغا متعددة المراوح في اتجاه دابروبولي، حيث أوضحت الوزارة في بيان أن القناصة وفرت الحماية لمواقع وحدات الطائرات المسيرة الروسية، إضافة إلى تحركات مجموعات الاقتحام. وأشارت إلى أن تلك العمليات تؤثر على قدرات القوات الأوكرانية وتحد من استخدامها الفعال للمسيرات.
في سياق متصل، أفادت وزارة الدفاع الروسية بأن مدفعية وحدات الإنزال الجوي التابعة لها من نوفورسيسك دمرت مركز قيادة يخص الطائرات المسيرة الأوكرانية في مقاطعة زبرجيه. كان ذلك سامعين الكرام هو النبأ الأخير في هذه النشرة، في نهايتها تذكير بالعناوين: خروقات إسرائيلية جديدة لهدنة غزة، مقتل جنود أمريكيين وتدمير F-15 في الأردن مع قصف أمازون في البحرين، وتعرض مناطق عدة في إيران لاعتداءات أمريكية. إلى هنا سامعين الكرام تنتهي نشرة الأخبار الثالثة لهذا اليوم، قرأها على حضراتكم أسعد عبد الله الشعبي من صنعاء، إذاعة الجمهورية اليمنية، البرنامج العام، الزميلة أمل إبراهيم توفيكم بالمتابعات الإخبارية بعد لحظات.

0: سمعنا الأكارم، أهلا ومرحبا بكم إلى متابعتنا الإخبارية لهذا اليوم والذي تستمعون فيها انطلاق أعمال المؤتمر العلمي الأول للعسل الدوائي، وأيضا ورشة العمل الخاصة بمدراء مكاتب الشباب والرياضة بالمحافظات. أهلا بكم. تحت شعار العسل اليمني من إرث الطبيعي إلى دواء وطني، بدأت اليوم بصنعاء فعالية المؤتمر العلمي الأول للعسل الدوائي اليمني، والذي تنظمه رئاسة الوزراء بمشاركة واسعة من الجهات ذات العلاقة، حيث يناقش المؤتمر على مدى 3 أيام أكثر من 70 ورقة عمل قدمت لأعمال مؤتمر تتناول الكثير من المواضيع الخاصة بالعسل اليمني وجودته الطبية وشهرته العالمية واستخداماته في المجالات الطبية الدوائية المتعددة. وفي فعالية افتتاح الأعمال المؤتمر، تحدث وزير الصحة العامة والبيئة الدكتور علي عبد الكريم شيبان بكلمة أكد فيها أن العسل هو نعمة إلهية جعلها الله للناس جميعا، وجعل من نعمة العسل الشفاء الإلهي الذي لا يستطيع الإنسان التدخل فيه، كونه هدية إلهية للبشرية فيها الشفاء المباشر، مؤكدا على اهتمام الدولة بالعسل اليمني الذي يعد أفضل أنواع العسل في العالم.
1: لو تأملنا في الآية فقط هذه تكفينا فترة، يعني نفكر كثير، وأنت بس دراسة تأخذ مننا وقت طويل عندما قال فيه شفاء. العسل أرقى من كلمة دواء لأنه فيه الشفاء، صح أنه لم يقل فيه الشفاء، أي أنه ليس مطلقا، لكن فيه شفاء. لم تذكر الشفاء في القرآن إلا 4، 3 منها للقرآن، 1 منها العسل، لكي تعرفوا عظمة هذا الشيء. وهي تقنية إلهية لا تحتاج أي تدخل منا، بالعكس كلما تدخلنا كلما فسدت. والتدخل حقنا معروف، نجي نرش سكر فوق الشجر عشان يطلع، تدخل سيء، لو ترك الحال كما هو عليه لخرج لنا عسل من كل الثمرات، والثمرة أهل الزراعة أدنى من ذلك، كلما كان له زهرة وله ثمرة ممكن أن ينتج منه عسل. فتخيلوا كمية وأنواع العسل الموجود في هذه الدنيا وماذا يمكن أن نستفيد منه. التحدث عن العسل لا ليس من جهة طبية صحية بحتة، وإنما تكامل في جوانب عديدة، منها اقتصادي، منها زراعي، منها تغذوي، منها صحي طبي. نحن مهتمون بكل هذه الجوانب، وكل المعنيين بهذا الأمر موجودون في هذه القاعة. لنا تجارب في العسل منذ 2017، وإلى أن وصلنا إلى ما نحن عليه اليوم، وهذا يعتبر إنجاز. الدكتور نشوان العطاب موجود بيننا هنا.
0: من جانبه تحدث الأستاذ عمار عبد الكريم القائم بعمل وزير الزراعة والثروة السمكية والموارد المائية بكلمة نوه فيها إلى أهمية إقامة مثل هذه المؤتمرات العلمية المهنية المتخصصة لدعم الاقتصاد الوطني والوصول إلى الاكتفاء الذاتي، وخاصة في المجالات الدوائية الصناعية.
2: في هذا اليوم وفي هذه الفعالية المباركة وهذا المؤتمر العلمي للعسل الدوائي اليمني، نؤكد أهمية الاهتمام بالإنتاج المحلي وتشجيعه باعتباره مسؤولية علينا جميعا، خاصة وأننا نواجه عدوانا ظالم وحصارا جائر يفرض علينا مزيدا من الاهتمام في هذا الجانب المهم. فتعزيز عوامل الصمود واكتساب العناصر اكتساب القوة، كان لابد أن نهتم بسلاسل القيمة، ومنها هذا المحصول النقدي الذي له اهتمام خاص لدى معظم الأسر اليمنية. نعم، هذا اللقاء وهذا المؤتمر هو تجسيد لروح التكامل بين القطاع العام مؤسسات الدولة، وبين القطاع الخاص، وبين منظمات المجتمع المدني، وبين أفراد المجتمع المجامع الإنتاجية الذين يعملون في تربية النحل وفي إنتاج العسل. إن وزارة الزراعة والثروة السمكية والموارد المائية تنظر إلى هذا القطاع المهم باعتباره فرصة من أجل تحسين مستوى دخل الأسر، وأيضا هو فرصة من أجل تعزيز الأمن الغذائي، كذلك أنه فرصة بالنسبة لنا في الجانب الزراعي لما يمثله النحلة من تلقيح للمنتجات والمحاصيل الزراعية الذي ينعكس أثرها في زيادة الإنتاج. لذلك كان لابد على وزارة الزراعة أن تولي اهتماما خاصا بهذا الكائن الذي استجاب لتوجيه الله ووحي الله، فانطلق في سبل الله ليحمل لنا الدواء والشفاء. فعملت الوزارة عبر الهيئة العامة للبحوث الزراعية على إعداد كتيب سلاسل القيمة الذي هو بين أيديكم. هذا الكتيب وهذه الدراسة التي أعدتها الهيئة العامة للبحوث الزراعية احتوت على كل سلاسل القيمة، ابتداء من مستلزمات الإنتاج وكذلك الإرشاد، مرورا بالإنتاج، ثم التعبئات والتخليف والبرز والتشويق أيضا.
0: وكان الدكتور بسام المداني رئيس اللجنة التحضيرية للمؤتمر قد تحدث بكلمة أشار فيها إلى أن المؤتمر يتكون من ثلاثة محاور، وهي المحور العلمي والمحور التنموي والمحور التسويقي والاستثماري، مشيرا إلى أنه سيتم مناقشة هذه المحاور عبر المحاضرات العلمية وأوراق العمل التي ستقدم لأعمال المؤتمر.
2: وكما نلفت عناية الحاضرين جميعا أن المؤتمر يتكون من ثلاث محاور رئيسية. المحور الأول هو المحور التنموي، وسيعقد فيه 28 ورشة ومحاضرة تنموية. والمحور الثاني هو المحور العلمي، ويتكون من 24 محاضرة علمية و22 بوستر علمي و12 بحث. كما سيشاركنا مشاركات خارجية بعدد 4 مشاركات عبر الزوم. ثالثا المحور التسويقي والاستثماري، ويشارك فيه عدد من المصانع والمعامل الدوائية والطبية. كذلك تشارك معنا 40 جمعية تعاونية متعددة الأغراض وخمس جمعيات متخصصة بالعسل الدوائي، كذلك عدد من النحالين وكبار تجار العسل.
0: اختتمت رسالة أعمال ورشة العمل الخاصة بمدراء مكاتب الشباب والرياضة بالمحافظات، والتي نظمتها وزارة الشباب والرياضة بمشاركة واسعة من قيادة وكوادر القطاع الشبابي والرياضي، حيث ناقشت الورشة على مدى يومين تفعيل وتجويد الخطط والبرامج الميدانية واستكمال التحضيرات لتنفيذ الأنشطة والفعاليات الاحتفائية بذكرى المولد النبوي الشريف على صاحبه وآله أفضل الصلاة وأزكى التسليم، وكذا آليات تطوير العمل الشبابي والرياضي ووضع خطة شاملة للارتقاء بمستوى الأداء الإداري والميداني وتنفيذ البرامج بكفاءة وفعالية. وركزت النقاشات على الاستثمار الأمثل في هذا القطاع الحيوي لإيجاد فرص استثمارية تسهم في تنمية دخل المكاتب وتضمن استدامة أنشطتها، إضافة إلى قرار وإقرار آلية دقيقة لمسح وحصر وتوثيق الأراضي والممتلكات الشبابية والرياضية في كل المحافظات لحمايتها وصونها، وبحث سبل تعزيز المشاركة الشباب الفاعلة في مختلف القضايا الوطنية وترسيخ هويتهم وثقافتهم الإيمانية. وفي الاختتام أكد نائب وزير الشباب والرياضة نبيه ناصر علي أهمية ترجمة مخرجات الورشة وتوصياتها إلى واقع عملي ملموس يلمس أثره الشباب في مختلف المحافظات. هذا وقد صدر عن المشاركين في الورشة بيان عبروا فيه عن تأييدهم ومباركتهم المطلقة لموجهات وقرارات قائد الثورة السيد عبد الملك بدر الدين الحوثي، مؤكدين جاهزية القطاع الشبابي والرياضي بمختلف كوادره ومتسبيه في العاصمة والمحافظات للوقوف صفا واحدا خلف القيادة والتنفيذ الكامل لكل الموجهات التي تصب في خدمة الوطن. وجاء في البيان
3: تأييد ومباركة موجهات قائد الثورة ومباركة كل القرارات والخطوات الشجاعة التي يتخذها في سبيل عزة الوطن وكرامة الشعب والأمة، تعزيز الهوية الوطنية والإيمانية في أوساط النشء والشباب، وتفعيل دورهم المحوري في خدمة المجتمع والوطن والتصدي لمخاطر الحرب الناعمة والثقافات السلبية الوافدة. إلزام كل مكاتب الشباب والرياضة بالمحافظات بوضع خطط نوعية للأنشطة والفعاليات الثقافية والشبابية والرياضية السنوية ذات القيمة والمتضمنة برامج إحياء ذكرى المولد النبوي الشريف 1448 على صاحبه وآله أفضل الصلوات وأزكى التسليم، بما يليق بمكانة الرسول الأعظم في قلوب اليمنيين، إلى الأهمية القصوى للحفاظ على الأصول والمنشآت الشبابية والقيام بعملية مسح وحصر وتوثيق أراضي ومباني وزارة الشباب ومكاتبها والبدء الفوري في بناء قاعدة بيانات متكاملة، التنسيق مع الجهات القضائية والأمنية والسلطة المحلية بالمحافظات لحماية الأراضي والمنشآت الرياضية وتجريم أي اعتداءات عليها باعتبارها أملاكا عاما للنشء والشباب والرياضيين، اعتماد خطة 48 هجرية، وكذلك اعتماد الرؤية الجديدة للاستثمار الرياضي والانتقال بالعمل من الإدارة الرعائية التقليدية إلى التنمية المستدامة والسعي لتنويع مصادر الدخل لمكاتب الشباب والرياضة بالمحافظات، ابتكار مشاريع استثمارية بالتنسيق مع قطاع الاستثمار بالوزارة لإيجاد مصادر تمويل، بالتنسيق مع وحدة الاستثمار بالوزارة لإيجاد مصادر تمويل ذاتية تضمن استمرارية الأنشطة والبطولات وتجاوز عقبة شحة الإمكانيات.
0: سمعنا الكريم، إلى هنا نصل وإياكم إلى ختام متابعتي للإخبارية لهذا اليوم والتي استمعتم فيها انطلاق أعمال المؤتمر العلمي الأول للعسل الدوائي، وأيضا اختتام ورشة العمل الخاصة بمدراء مكاتب الشبه والرياضة بالمحافظات. لكم أجمل تحية من الإدارة العامة للأخبار، من الأعداد محمد عوض الضبري، من الكمبيوتر والإنترنت صايمة إبراهيم، تنفيذ أمين السنحاني، وهي لكم مني أمل إبراهيم. إلى اللقاء.

0: وقفة إعلانية.
1: نص المادة 32 من قانون الزكاة، الفقرة باء: على كل مكلف أن يقدم إلى الهيئة إقرارا بمقدار الزكاة الواجبة عليه في وقت وجوبها، وفي حال عدم تقديم الإقرار في الموعد المحدد فيتم تقدير الزكاة الواجبة المستحقة عليه من قبل الهيئة من واقع ما يتوفر لديها من بيانات أو معلومات عن نشاط المكلف وإخطاره بذلك، وله التظلم فيما تم التقدير عليه. الهيئة العامة للزكاة.
2: حين ترمى القمامة في الشارع تبدأ سلسلة أضرار تمتد إلى الصحة والمظهر العام، وخلال ساعات قليلة تتحول إلى بؤرة تشوه للمنظر العام وتجلب الحشرات، ويصبح المكان بيئة غير آمنة. ضع مخلفاتك في الحاوية المخصصة لها أو سلمها لسيارة النظافة، فالنظافة تبدأ منك. مع تحيات مركز التوعية البيئية بأمانة العاصمة صنعاء.
3: أخي السائق، تجنب تحميل السيارة أثقالا زائدة غير ضرورية، فالوزن الزائد يؤدي إلى زيادة استهلاك الوقود. مع تحيات شركة النفط اليمنية. تخيل أن احتياطيات بلادنا من الخامات والمعادن المستكشفة والمؤكدة فقط تبلغ قيمتها أكثر من 4 تريليونات دولار، وهناك أكثر من 1540 فرصة استثمارية في الصناعات الاستخراجية بقطاع التعدين. يمكنكم الاطلاع على المزيد حول الفرص الاستثمارية في اليمن عبر زيارة الهيئة العامة للاستثمار، أو التواصل على الرقم المجاني 800043 800043، أو زيارة الموقع الإلكتروني للهيئة www.investinyemen.org.

تسرب في الدموع فقل تولى وصفق في الضلوع فقل تؤاخ.

عن الغير لم تحلو.

0: أم كيف أصنع؟
1: إذاعة الجمهورية اليمنية من صنعاء تقدم
2: 60 دقيقة.
1: 60 دقيقة في عالم كبير
2: تتشعب أحداثه
1: وتتنوع قضاياه،
2: نجمع لكم الخبر
1: والحدث
2: والقصة،
1: نقرأها
2: ونحللها
1: في
2: 60 دقيقة.
1: 60 دقيقة
3: سامعين الأفاضل، أهلا ومرحبا بكم إلى حلقة اليوم من 60 دقيقة، نخوض فيها بتفاصيل بيان القوات المسلحة، الحصار بالحصار والوضع في فلسطين. يصحبكم فيها من الإعداد ياسين أحمد شعبان ومن الإخراج جميل الورافي.

وفي فقراتها حديث ساعة: الحصار البحري اليمني على السعودية يعرض ملايين البراميل التي تصدرها المهلكة للخطر. وراء الأحداث: في مربع المعادلة اليمنية السعودية بين خيار النجاة ومهبط المغامرة الأمريكية. شاهد وشواهد: الحظر البحري على كيان العدو السعودي ورقة ضغط فاعلة لانتزاع حقوق الشعب اليمني.

0: في المرصد، المنطقة بين الردع والانفجار، هل تؤجل السياسة الحرب؟ انتخاب الحية رسالة أن حماس ستواصل المقاومة. وإلى حديث الساعة، الحصار البحري اليمني على السعودية يعرض ملايين البراميل التي تصدرها المهلكة للخطر.
1: تعلن القوات المسلحة اليمنية حظر الملاحة البحرية على العدو السعودي المجرم وفق معادلة الحصار بالحصار، وسيدخل حيز التنفيذ من لحظة إعلان هذا البيان. نؤكد على حق شعبنا العظيم في مواجهة الحصار بالحصار والتصعيد الشامل بالتصعيد الشامل وتثبيت هذه المعادلة، وأن أي حماقة يقدم عليها العدو السعودي الأرعن من خلال التصعيد الشامل فسنواجه بتصعيد شامل وقاس بإذن الله وقوته.
0: في اللحظات المفصلية من تاريخ الأمم لا تقاس التحولات بحجم البيانات العسكرية ولا بعدد الصواريخ والطائرات، إنما بالقدرة على إعادة صياغة قواعد الاشتباك وقلب موازين القوة وانتزاع زمام المبادرة من يد الخصم. اليوم تبدو المنطقة بأسرها واقفة على أعتاب منعطف استراتيجي بالغ الخطورة. تتهاوى فيه المعطيات القديمة، تتبدل خرائط النفوذ، تعاد كتابة معادلات الردع بمداد القوة والسيادة والإرادة، بينما تتجه الأنظار إلى التوترات المحمومة في الشرايين البحرية العالمية. جاء إعلان القوات المسلحة اليمنية بفرض حظر الملاحة البحرية على كيان العدو السعودي في البحر الأحمر وفي مضيق باب المندب والبحر العربي، ليشكل حدثاً مفصلياً يمتد أثره ليعيد تشكيل المشهد الإقليمي بأكمله.
2: أمام الجدية لمعادلة الحصار بالحصار التي فرضتها القوات المسلحة المدعومة بتفويض شعبي، تدرك السعودية أن تعرض خطوط ملاحتها البحرية أو منشآتها الاقتصادية إلى ضربات مباشرة سوف يقوض رئتها الاقتصادية، ضاربا استقرار سوق الطاقة العالمي، وقد تجد نفسها مضطرة للتخلي عن المماطلة والعودة إلى طاولة المفاوضات لتنفيذ الاستحقاقات الإنسانية، بدءا بفتح مطار صنعاء وميناء الحديدة دون قيود، وصولا إلى ملف المرتبات كخيار أقل كلفة من الدخول في حرب استنزاف بحرية شاملة. النظام السعودي أيضا قد يلجأ بدفع من ضوء أخضر أمريكي إلى اختبار مدى جدية القرار اليمني عبر القيام بخطوات تصعيدية محددة كإجراءات اقتصادية مضادة أو كتضييق إضافي على الموانئ. هذا السيناريو سوف يقابل فورا برد عسكري يمني يتناسب مع حجم الحماقة من خلال استهداف سفن شحن أو ناقلات نفط مرتبطة بالنظام السعودي، ما يضع المنطقة أمام جولة قتال خاطفة وقد تكون قاسية تجبر المجتمع الدولي على التدخل للضغط على الرياض ليوقف التصعيد وتلبية المطالب اليمنية. لكن وفي حال أصرت الرياض على التصعيد الشامل فإن المعركة لن تبقى محصورة، إذ أن حظر الملاحة على السفن السعودية قد يتداخل مع خطوط الملاحة الدولية في البحر الأحمر والبحر العربي والخليج وباب المندب وهرمز وقناة السويس، خاصة أن البيان اليمني لم يحدد مناطق معينة للحظر، ناهيك إذا حاولت قوى دولية أن تحمي السفن السعودية. ووفقا للمؤشرات فإن هذا المسار سوف يقود إلى أزمة طاقة عالمية وإلى ارتفاع حاد في تكاليف الشحن والتأمين البحري، ما يجعل استمرار الحصار على اليمن كلفة دولية باهظة لا يستطيع النظام الدولي أن يتحملها. وأن يفرض في نهاية المطاف كسر الحصار كأمر واقع. القراءة الاستراتيجية الأولية تشير إلى أن اليمن بنقله المعركة إلى مربع الأمن البحري والاقتصادي للعدو قد امتلك زمام المبادرة، ما يجعل أي خيار سعودي خارج إطار التجاوب السلمي مغامرة غير مأمونة النتائج. ويبدو أن البيئة الإقليمية المعقدة والخطيرة التي تحيط بالرياض تضعها أمام معضلة حقيقية تتجاذبها قوتان متناقضتان: الحاجة الملحة للاستقرار الداخلي لحماية مشروعها الاقتصادي، وضغوط الارتهان للموقف الأمريكي المتصاعد في المنطقة. المتغير الاستراتيجي الراهن يؤكد أن النظام السعودي بات يجد نفسه في مأزق الشد والجذب وبين خيارين: الأول يتمثل بعوامل تدفع السعودية نحو الحل السلمي، وحاجة الاستقرار التنموي لأنها تدرك تماما أن معادلة الحصار بالحصار اليمنية قادرة على نسف كل ما خططت له في رؤية 2030 وعلى ضرب الملاحة البحرية السعودية أو تجدد استهداف العمق الاقتصادي للمملكة، ما سيعني هروب الاستثمارات الأجنبية وتهديد سلامة خطوط إمداد الطاقة. خلاصة المشهد اليوم، فإن البيئة الحالية قد تدفع السعودية إلى ممارسة براغماتية مزدوجة وقسرية، فهي ستحاول إرضاء واشنطن سياسيا وعسكريا في ملفات الإقليم، لكنها في الوقت ذاته سوف تسعى جاهدة إلى تجنب الصدام المباشر مع اليمن خوفا من التداعية الكارثية لمعادلة الحصار بالحصار. غير أن هذه المناورة لن تطول، فاليمن أعلن بوضوح أن المهلة انتهت، ما يعني أن الرياض لم يعد لديها طرف للمماطلة، وعليها قريبا أن تختار بين للمطالب المحقة لليمن لتأمين نفسها أو أن تتحمل تبعات الارتهان للمخطط الأمريكي الذي يريد تحويل المنطقة إلى ساحة حرب مفتوحة خدمة للمشاريع الصهيوأمريكية.
0: حظي إعلان القوات المسلحة اليمنية بفرض حظر على الملاحة البحرية التابعة لكيان العدو السعودي باهتمام واسع في وسائل الإعلام الدولية المتخصصة والعامة، والتي تناولت أبعد القرار وانعكاساته المحتملة على صادرات النفط السعودي، إلى جانب حركة الملاحة في البحر الأحمر وسلاسل الإمداد العالمية، معتبرة أن القرار يفتح مرحلة جديدة من الضغوط الاقتصادية واللوجستية على المملكة. لمناقشة تداعية الحصار الاقتصادي اليمني على كيان العدو السعودي، يسعدنا أن يكون معنا عبر الخط الهاتفي الأستاذ سليم الجعدبي، الخبير الاقتصادي والمحلل السياسي. مرحبا بكم معنا أستاذ سليم.
3: أهلا وسهلا بكم أستاذة وبالأخوة المستمعين إذاعة صنعاء الكرام.
0: حياكم الله أستاذ سليم. طبعا إعلان بلادنا بفرض حصار بحري على السعودية يعرض ملايين البراميل التي تصدرها المملكة عبر البحر الأحمر للخطر، خاصة ميناء ينبع الذي يقع على البحر الأحمر. ما تعليقكم على ذلك؟
3: بسم الله الرحمن الرحيم، اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى الطيبين الطاهرين. طبعا بالفعل السعودية هي تعتمد على حوالي 90 إلى 95% من اقتصادها على إيرادات النفط، وبالذات أنها تصدر نفط خام وأيضا مشتكات نفطية من كل المشتكات، سواء البنزين والديزل ووقود الطائرات وكذلك المازوت المستخدم في وقود المصانع ووقود السفن. إضافة إلى نقطة مهمة، السعودية تنتج في اليوم الواحد حوالي 12 مليون برميل، تصدر منها 7 ملايين برميل عبارة عن نفط خام، إضافة إلى قرابة 2 مليون برميل يوميا وهي عبارة عن مشتكات نفطية، و3 ملايين برميل إلى 4 ملايين هي تستهلكها استهلاك داخلي. وبالتالي ستتأثر السعودية والكيان السعودي في العام الواحد بمبلغ يقارب 300 مليار دولار، أي ما يعادل موازنة الجمهورية اليمنية لـ30 عام. في العام الواحد ستتأثر الجمهورية، ستتأثر السعودية ما يعادل موازنة اليمن 30 عام. إضافة إلى نقطة أخرى، لا ننسى أن الوضع السعودي الاقتصادي هو أساسا يمر بمرحلة أو أزمة اقتصادية بالفعل منذ العام 2015، منذ أن دخل على العدوان على الجمهورية اليمنية، وصلت العجز خلال هذه السنوات إلى نهاية العام 2026 إلى نهاية 2025 والتقديرات إلى 2028 إلى أكثر من 450 مليار دولار. وأيضا التقرير الصادر قبل فترة قريبة عن التقرير النشاط العام 2026 أكد أن العجز خلال الربع الأول وصل إلى 125 مليار ريال سعودي، وبالتالي الكيان السعودي الآن هو في مرحلة اقتصادية حرجة، وبالذات أنه الآن لجأ إلى رفع أسعار المشتكات النفطية وأسعار أسطوانة الغاز، رفعها قبل أيام من 18 ريال سعودي إلى 36 ريال سعودي، رفع الضرائب، رفع حتى رسوم ما يسميها برسوم الإقامة على المغتربين، وأبرزهم المغتربين اليمنيين. الآن يتحصل في العام الواحد من المغتربين اليمنيين على 10 مليار دولار رسوم إقامة ورسوم كفالة تصل أو تعادل ما تدخله السعودية من إرادة الحج والعمرة سنويا.
0: نعم، وفوق هذا طبعا هو يمول الصهيوني والأمريكي من هذه الأموال الخاصة بالشعوب.
3: طبعا هذه نقطة مهمة، هو لا يكتفي فقط بتمويلهم بالأموال مثل ما حدث من تعهدات لترامب وبقية عربان الخليج عندما تعهدوا بحوالي 5 تريليون دولار.
0: نعم.
3: بل وصل الأمر إلى أن يمد الكيان الإسرائيلي بجسر بري يزودهم بكافة أنواع الأطعمة والأشربة والملبوسات وكذلك حتى الثروة الحيوانية، أيضا يزودهم بالنفط عبر خطوط أنابيب، وللعلم هو قام بتشغيل خط أنابيب ما يسمى بخط أنابيب شرق غرب الذي يمتد من الخليج إلى ميناء ينبع، ورفع الطاقة الإنتاجية إلى حوالي 7 ملايين برميل، وبالذات بعد دخول العدوان على الجمهورية الإسلامية الإيرانية أشدة وقيام الجمهورية الإسلامية الإيرانية بحصار مضيق هرمز، وبالتالي هو استخدم هذا الأنبوب لتزويد الأمريكيين وأيضا تزويد الإسرائيليين.
0: ولا ننسى أستاذ سليم
3: لم يكتفي بذلك، وإنما قام بتزويدهم بالأسلحة، ولعل فضيحة السفينة بحر ينبع ما زالت عالقة في أذهان الناس عندما تم إلقاء أو منع تحركها من ميناء جنوى الإيطالي، وبالتالي هذا يؤكد للعالم أجمع أن الكيان السعودي هو لا يقل خطورة ولؤما وخبتا على الكيان الإسرائيلي.
0: هم طبعا كيانا في هذه المنطقة العربية. أستاذ سليم، لا ننسى أن الأموال اليمنية صادرة الغاز والنفط هناك في البنك الأهلي السعودي.
3: طبعا هذه من أهم النقاط، هو ركز في الحرب وفي العدوان على الجمهورية اليمنية على موضوع المرتبات وموضوع السيولة، وبالتالي أدخل الشعب اليمني فيما يسمى بمرحلة الركود الاقتصادي، هو قام بتوريد إيرادات البنك السعودي الأهلي، وهذه ليست اقتراءات، هذه اعترافات من مرتزقته، كان آخرهم المرتزق عبد العزيز جباري عندما قال في بودكاست مسجل وموثق وطلع عليه كثير من الإخوة المستمعين وكثير من أبناء الشعب اليمني، عندما قال أنه تم إبرام اتفاقية مع البرنامج السعودي الأهلي مع البرنامج السعودي على أن يتم تمويل أو توريد إيرادات الغاز والنفط المنهوب إلى البنك السعودي الأهلي. تخيلين يا أستاذتنا الكريمة والإخوة المستمعين الكرام إلى أن الإيرادات إيرادات النفط والغاز التي نهبت ووردت إلى البنك السعودي الأهلي إضافة إلى إيرادات النفط والغاز التي تم توقيف إنتاجها مثل غاز بالحاف وصلت إلى 57 مليار دولار، وهذا الرقم يجب أن يحتفظ كل مواطن يمني. 57 مليار دولار إيرادات النفط والغاز المنهوب والمعطل إنتاجها التي وردت إلى البنك السعودي الأهلي وكانت تتكفي مرتبة أبناء الشعب اليمني في الشمال والجنوب لأكثر من 28 عام، لأن احنا نحتاج في العام الواحد 2 مليار دولار ما يعادل تريليون ريال يمني، وبالتالي حرص على حربها الاقتصادية ولم يكتفي بذلك، وإنما أدخلنا في ما يسمى بالحصار البحري ورفع فاتورة الشحن والنقل والتأمين وحصار المطار وحصار المرضى ومرضى السرطان وكذلك تدمير البنية التحتية وكل أنواع الحرب الاقتصادية.
0: أستاذ سليم، طبعا هناك تبعات ستكون نتيجة هذا الحظر على كيان بني سعود من قبل قواتنا المسلحة اليمنية، سيؤدي إلى ارتفاع الأسعار خاصة النفط بشكل عالمي، المسؤوليات تقع كما نعلم جميعا على هذا الكيان السعودي إلى جانب الأمريكي، فما هي السيناريوهات المتوقعة لذلك؟ والكل يتوقع أنه سيكون هناك إن استمر السعودي في تعنته في غيه سيكون هناك ارتفاع عالميا.
3: طبعا هناك سيناريوهين محتملين، السيناريو الأول أن يخضع السعودي لقرار الجمهورية اليمنية وقرار الحظر، وهذا سيؤدي إلى عدم أو توقف تصدير حوالي 9 ملايين برميل، وكذلك سيؤدي إلى تأثر الأسواق العالمية. ولا ننسى أن البحر الأحمر الآن هو المنفذ الوحيد ليس فقط للسعودية وإنما لدول الخليج أجمع، وبالذات بعد إحصار مضي هرمز الذي تفرضه الجمهورية الإسلامية الإيرانية.
0: صحيح.
3: وللعلم وصل أسعار النفط والبرميل إلى 120 دولار في أوج العدوان على الجمهورية الإسلامية الإيرانية. ومن المتوقع وكالتقارير الاقتصادية إذا تم إغلاق مضي باب المندب ومنع الملاحة بشكل كامل أن يتراوح سعر البرميل بين 150 إلى 200 دولار. السيناريو الثاني هو أن يورط السعودي نفسه، وبالتالي لن نحتاج إلى حظر بحري لأنه سيتم قص كل المنشآت الحيوية النفطية، وبالتالي لن يتم تحميل برميل واحد ومروره من الأنابيب أو مروره عبر السفن إلى البحار، وبالتالي أيضا سيتأثر الاقتصاد السعودي وسيتم تدمير البنية التحتية النفطية. ولا ننسى نحن نتحدث عن اقتصاد سريع الاشتعال، وبالذات أن السعودي جرب خلال فترة العدوان سواء على حقل الشيبة وحقل دقيق وخريص وكذلك على شركة أرامكو في جدة وكل الخزانة النفطية، وبالتالي يجب أن يخضع السعودي لمنطقة العقل. لكن للأسف أستاذتنا الكريمة والإخوة
0: الكرام،
3: وأكد لك إذا كان كبيرهم الذي علمه السحر محمد بن سلمان يطلق عليه المهفوف، بمعنى أنه لا يوجد لديه رؤية استراتيجية، والرؤية التي ورط بها الشعب السعودي هي رؤية 2030 التي غرم أو أثقل كاهل المواطن السعودي والموازنة السعودية بأكثر من تريليون و500 مليار دولار، عبارة عن مشاريع وهمية. وها هو الآن خلال الشهر الماضي دفع أكثر من 100 مليار دولار عبارة عن غرامات للتخلص وفسخ العقود مع الشركات المتجاولة مع تلك المشاريع.
0: نعم، إذا ما تبعت هذا الحظر إن استمر لفترة طويلة على الداخل هناك في نجد والحجاز على الشعب النجدي والحجازي؟
3: طبعا هذه من أهم النقاط. أولا محمد بن سلمان لتعويض النقص الذي حصل له في الموازنة، وهذا كالتقارير الرسمية الصادرة عن وزارة المالية السعودية، كان على سبيل المثال برفع أسعار المشتكات النفطية. هو الآن يبيع البرميل للمواطن الأمريكي، برميل البنزين والديزل، بحوالي 80 إلى 100 دولار، بينما يبيع للمواطن السعودي بأكثر من 150 دولار. تخيل أستاذ الكريمة والإخوة المستمعين الكرام، رفع سعر اللتر البنزين من 60 هللة إلى 2 ريال و60 هللة، رفع سعر الإسطوانة من 18 ريال سعودي إلى 36 ريال سعودي، بمعنى الآن تقارب 4500 ريال يمني أو 5000 ريال يمني، هذا في الدولة أكبر دولة منتجة للنفط والغاز في الشرق الأوسط بالإضافة إلى بقية دول الخليج. إضافة إلى نقطة مهمة، لجأ إلى فرض الضرائب، رفع ضريبة القيمة المضافة الآن إلى 18%، رفع أسعار الفواتير الكهرباء والمياه والأس تماما. الآن أكدت وزارة الخزانة السعودية أن العجز سيصل إلى، ومن المقدر أن تصل أو تمتد فترة العجز إلى نهاية العام 2028.
0: نعم، إذن سيكون هناك معاناة، وهذا طبعا أستاذ سليم يذكرنا بحال ما قام به الهالك عفاش عندما كان يبيع الغاز إلى الدول الخارجية بأرخص الأثمان ويشتريها الشعب اليمني بأغلى الأثمان.
3: طبعا هذه نقطة مهمة، حتى تخيلي معي تفاجأنا عند تحليل بيانات الصادرة من الموانئ السعودية ووزارة النفط السعودية، اتضح أن السعودية تستورد نفط، تستورد بنزين وديزل، وتستورد وقود المازوت، وتستورد وقود الطيران في الوقت الذي تعتبر فيه أكبر منتج في الشرق الأوسط.
0: لماذا
3: يتعهد بن سلمان أو يقوم بالاستيراد للشعب السعودي بينما هو يسطر نفط الشعب السعودي بأبخس الأثمان؟
0: وهذا السؤال الذي يفرض نفسه هنا أستاذ سليم، لماذا تستورد السعودية وهي من أكبر المنتجين؟
3: طبعا تستورد للوفاء بالتزاماتها تجاه الأمريكي، في الأخير هناك عقود وهناك اتفاقيات وهناك ما يسمى بشروط جزائية إذا خالف تلك الاتفاقيات. على سبيل المثال هو يقوم بتصدير أكثر من 210 ملايين برميل مما يسمى بزيت الغاز أو الديزل، يسطر أكثر من 102 مليون برميل في العام الواحد من البنزين، بينما يستورد أكثر من 40 مليون برميل من البنزين، ويستورد من المازوت قرابة 80 مليون برميل إضافة إلى بقية المشتكات النفطية. وبالتالي هذا يؤكد أن محمد بن سلمان في الأخير ما هو إلا أداة في يد الصهيونية العالمية، والدليل على ذلك أن كل إيرادات السعودية وما يسمى بصندوق الاستثمار السيادي السعودي، أين تذهب تلك الإيرادات والاستثمارات؟
0: نعم.
3: تذهب للاستثمار في سندات الخزانة الأمريكية، بينما لا يحصل المواطن السعودي سوى على الديون والأعباء وكذلك رفع الضرائب ورفع أجور الكهرباء وكذلك تعرفة المياه إضافة إلى أسعار المشتكات النفطية والغاز المنزلي.
0: لذلك أستاذ سليم، ابن سلمان يلهي المواطن في نجد والحجاز بالمراقص، بالمتنزهات، بالراقصات، حتى لا يدرك الحقيقة بأنه فعلا يعاني في الداخل.
3: بالضبط، وكما قال الله سبحانه وتعالى على لسان مخاطبا وموضحا ما كان عليه حال قوم فرعون عندما قال فاستخف قومه فأطاعوه إنهم كانوا قوما فاسقين. الآن محمد بن سلمان يأتي بالصهاينة ويأتي بالراقصات ويأتي بالفجرة من كل أفقاع الأرض إلى الأراضي المقدسة، وكما قال الله سبحانه وتعالى يا أيها الذين آمنوا إن كثيرا من إن المشركون نجس فلا يقربوا المسجد الحرام بعد عامهم هذا. وبالتالي الآن محمد بن سلمان هو يدنس الأراضي المقدسة سواء في المسجد النبوي أو كذلك في مكة المكرمة، كما يحدث الحال الآن من الصهاينة الذين يدنسون المسجد الأقصى. وبالتالي هذا يؤكد للعالم أجمع، وكما قال الرئيس ترامب قال لولا السعودية لكانت إسرائيل في ورطة، وبالتالي هذا يوضح للعالم أجمع في الأخير أن النظام السعودي أو بنو سعود لا يجل خبثا ولؤما وأخوة مع بنو صهيون.
0: إذن هل نتوقع أن يكون هناك انتفاضة في داخل نجد والحجاز على هذه الأسرة السعودية عندما تلسع النار المواطنين هناك خاصة أثناء هذا الحصار؟
3: طبعا محمد بن سلمان الآن هو يذهب بالشعب السعودي إلى الهاوية سواء في الناحية الاقتصادية أو كذلك في الناحية الأخلاقية والدينية. صحيح. عندما تتحول هيئة الأمر بالمعروف وكانت تأمر الناس بالصلاة وتأمرهم بإقامة شعائر الإسلام تتحول إلى هيئة ترفيهية، والآن حتى الوضع الاقتصادي كان يراهن السعودية أو كان يراهن النظام السعودي على رفاهية أبناء الشعب السعودي. الآن وأكد لك أيها الأخوة المستمعين الكرام وللعلم هذه لمسها الكثير من أبناء الشعب اليمني الذي يذهبوا إلى السعودية سواء لأداء المناسك أنه يجدوا أن هناك اختلاف وأن هناك الوضع الاقتصادي لم يعد كما كان الوضع السابق عليه قبل العام 2015. والدليل على ذلك الأرقام الرسمية وهي أرقام صادرة عن الحكومة السعودية أكدت كما ذكرت لك كان الدين على الحكومة السعودية 14 مليار دولار في العام 2015، اليوم وصل إلى أو تعدى 450 مليار دولار.
0: نعم. إذن بهذا نصل وإياكم أستاذ سليم الجعدبي الخبير الاقتصادي والمحلل السياسي إلى ختام اللقاء، شكرا كثيرا لكم، يعطيكم ألف عافية.
3: شكرا.
4: ارتفع العجز المالي للسعودية في الربع الأول من هذا العام إلى أعلى مستوى منذ عام 2018 مع انخفاض صادراتها النفطية بسبب إغلاق مضيق هرمز وتضرر بعض منشآتها. وذكرت وكالة بلومبرغ اليوم الثلاثاء أن عجز الموازنة السعودية بلغ 125.7 مليار ريال 33.5 مليار دولار في الربع الأول من هذا العام، وهو ما يزيد بنسبة أكثر من 32% عن العجز المسجل في الربع الأخير من العام الماضي والذي بلغ 95 مليار ريال سعودي. وأشارت الوكالة إلى أن العجز خلال الربع الأول من هذا العام هو أعلى مستوى منذ عام 2018 ويمثل أكثر من ضعف العجز المسجل في الفترة نفسها من العام الماضي.
5: Naval Force calling you on Channel 16. According to the decision of Yemeni Armed Forces in the date of July 2026, including prevent navigation to Saudi ships because of the constant siege to Yemeni nation. So, we warn all ships belonging to Saudi enemy to proceed via the Red Sea and Gulf of Aden. In case of non-compliance of Yemeni Armed Forces decision, those ships will be in our target. Over.
0: ستون دقيقة ووراء الأحداث. في مربع المعادلة اليمنية السعودية بين خيار النجاة ومهبط المغامرة الأمريكية. البيان التاريخي الصادر عن القوات المسلحة اليمنية بإعلان معادلة الحصار بالحصار وحظر الملاحة البحرية على كيان العدو السعودي جاء كترجمة عملية لتحول استراتيجي واقعي فرضته ضرورة كسر حالة الركود الدبلوماسي التي طال أمدها وإلى إنهاء المعاناة الإنسانية الشاملة التي يتجرعها شعبنا العزيز لما يقارب 12 عاما دون وجه حق أو مسوغ قانوني.
1: لنداءات شعبنا العزيز المجاهد في الخروج المليوني العظيم في جمعة التحذير والنفير وما سبقها من تجمعات ووقفات قبلية كبيرة

0: باستمرار حالة اللا سلم واللا حرب، والتي أريد منها إنهاك الجبهة الداخلية في صنعاء اقتصاديا. الخبير العسكري اللواء خالد غراب، هل قواعد الاشتباك الجديدة الندية فرضتها الخيارات الحتمية؟
1: هناك خطوات بعد ذلك الخروج العظيم وبعد الموقف العظيم أيضا من سيد القائد، فهذه الآن تلبية لكل تلك التطلعات الذي يأمل لها شعبنا اليمني، وهو أن يكون هناك خطوات عملية لمقارعة العدو الصهيوني السعودي الصهيوني وسعوديا صهيونيا. فلذا عملية الخطوة الأولى الآن هي تعتبر من أهم الخطوات الاستراتيجية وإن لم تكن نارية. يعني حاليا السعودي حينما حاول اختراق ذلك القرار الذي تم إصداره من قبل اليمن وتم تنفيذه يتم تنفيذه من ساعة إعلان هذا البيان المهم للقوات المسلحة، فسيكون هناك عملية إغراق لأي سفينة تحاول خرق الحوض اليمني. هذه الخطوة نحن نعتبرها أنها من أهم الخطوات ومصداقية لما ذهبت إليه توجيهات القائد وتطلعات شعبنا اليمني من أن الحصار سيكون بالحصار. أعتبر أن هذه أولى الخطوات تعتبر وهي الخطوة كبيرة وكبيرة جدا. هذه ستجعل السعودي يفهم أنه لا يحاول يعني المراوغة، لا يحاول أن يكون هو الذي يقتل القتيل ويمشي في جنازته. لا يوجد لدينا عدو إلا أنت يا سعودي، فليفهم هذه النقطة، فليفهم أنه إذا لم يعتبر من هذه الرسالة التي الآن تم إعلانها ورسميا، وطبعا أنه هناك إجراءات أخرى تتم بعد الإعلان أو وما قبل الإعلان، وهو الجهوزية القتالية العالية إذا ما ارتكب السعودي أي حماقة كائنا من كانت. وكان هناك إحدى بنود البيان التي تؤكد أنه إذا ما كان هناك أي رد عدواني باتجاه اليمن أو التصعيد، فسيلاقي ردا تصعيديا من قبل اليمن قاصما وحازما وحاسما. هنا معناته نحن نقول أن السعودي طالما أنه أعطيت له الفرصة من بعد كلمة السيد القائد ومن بعد ذلك الخروج الجماهيري الذي كان عليه أن يخجل عندما خرج الشعب اليمني وهو يقول للسعودي كف يدك عن بلدنا، كف يدك وقم يعني بما عليك، إذا أردت السلام عليك أن تدمرت اليمن عليك إعادة ما دمرته. هناك الكثير من الإجراءات الأخرى، هناك سيادة يمن عليك أن لا تمسها، أن لا تقربها، أن لا تستعين بعملاء أو بخونة أو بقوات نارية أو بالقانون الدولي أو بالمكونات الأمم المتحدة وهيئاتها، عليك أن لا تتمترس خلف شيء. أنت عدو الشعب اليمني، لن يراك إلا ذلك العدو، لن نراك من خلف أي جناح إلا أنك أنت العدو، حتى وإن كانت علينا اعتداءات أو حتى إن كان هناك أي تحرك من أي دولة أخرى فهي فعدونا هو السعودي، هو من يمولهم، هو من يحشدهم، هو من يصدر القرارات حتى الأممية، هو لديه ثروات هائلة ويقوم بتلك الأعمال. كان من ضمنها حتى ذلك القرار الذي أصدر بحق اليمن وهو القرار 22/16، هو من تبنته السعودية، من تبنى. لا يوجد أحد كان في ذلك الوقت يقوم بمحاولة تثبيت الوصاية إلى الأبد عبر تلك ما كانت تسمى المبادرة الخليجية. الشعب اليمني لا ينسى أعدائه، لا ينسى الصديق ولا ينسى العدو، فهذا السعودي الآن مصر إلى هذه اللحظة بعد كل تلك الجرائم وكل تلك الدماء التي أزاقها وكل تلك المقدرات اليمنية من بناها التحتية التي دمرها والحصار الذي لا زال مفروضا إلى اليوم، لم يرتعي. هذا العدو السعودي يريد أن يعاقب اليمن نيابة عن أمريكا وعن إسرائيل. هم يرون الآن أن من يناصر القضية الفلسطينية، من يحاول ألا تقام إسرائيل الكبرى، طبعا العدو السعودي هو بعد أن أغلب مضيق هرمز وتبقى معه مضيق باب المندب، لأنه حول إنتاج النفط من الشرق من رأس تنورة إلى ينبع. فلذا أنه كان يصدر في اليوم يعني إلى ما قبل الآن إلى ما قبل القرار اليمني بحدود 7 ملايين برميل نفط يوميا عبر ميناء ينبع. هذه الآن أي بضائع نفطية أو حاول أن يكون هناك تصريف وتصدير لبضاعته إلى الشرق عبر ميناء باب المندب، هذا محظور من اليوم من هذه اللحظة.

0: هذه أهم نقطة، أن التجفيف الاقتصاد السعودي الذي بموجبه يقوم بشراء الأسلحة، وكانت آخر صفقة مليارين دولار يعني في الأسبوع الماضي. طبعا هو يقصد هذا عمل يعني أن هناك تصعيدا، أن هناك عدان، أن هناك أنه ليس في وارد السلام، أنه في وارد أن يظل مهيمنا كما يعتقد، يعني مستغلا صبر اليمن، مستغلا حلم القيادة. هكذا هو الموقف السعودي. طبعا هذه الآن هذا القرار أنه أي سفينة سعودية مغادرة أو آتية إلى موانئ سعودية سيتم استهدافها. عندما نقول حصارا بحريا هو قد يمتد، هي طبعا الآن عنوان واحد أنه وقف الملاحة السعودية من العبور ذهابا وإيابا، سواء كانت ببائع سواء أي سفينة تكون خاص يعني ذاهبة إلى الموانئ السعودية سيتم قصفها، أو كانت مملوكة للعدو السعودي، لأن ربما أنه سيشمل الآن حتى يعني تلك السفن المخادعة التي تذهب بأوراق مزيفة أو شركات ترفع علاما أخرى وكأنها ليست هي تلك التي ذاهبة إلى الموانئ السعودية. طبعا هذه الحيل لم تفلح مع إسرائيل التي تمتلك استخبارات من أقوى الاستخبارات في العالم، وتمتلك أيضا استخبارات موانية لها في العالم، كانوا يحاولون أن يمرروا لها السفن ولم يفلحوا. كان كل ذلك التخفي وكل ذلك التلون وتزوير الأوراق لم يفلح. رأى الجميع أن هناك كم تم تدمير من سفن، يعني وصلت إلى 228 سفينة. السعودي هو سيك يعني الآن ضم إلى العدو الصهيوني. العدو الصهيوني طبعا هو لا زال في حالة حصار من قبل الشعب اليمني، من قبل القوات المسلحة اليمنية.
1: لقد أثبتت السنوات الماضية من المواجهة أن كافة محاولات الإخضاع العسكري والاقتصادي تحطمت أمام وعي وإرادة الشعب اليمني، وأن مرحلة الصبر الاستراتيجي انتهت كلياً بعد أن جرى تفسيرها خطأً كحالة من القبول بالأمر الواقع. فخامة المشير الركن مهدي المشرط رئيس المجلس السياسي الأعلى قال إن سلوك الكيان السعودي خلال الفترة الماضية وإصراره على حصار شعبنا أثبت أن لا نية لديه في إحلال السلام بشكل أبد. العميد نضال زهوي مدير مركز الدراسات الاستراتيجية في بيروت.
2: يعني الحقيقة الرئيس المشاط وكل اليمنيين الشرفاء اليوم هم يعرفون جيدا بأن المملكة العربية السعودية هي قامت بالعمليات العسكرية ومحاصرة اليمنيين وإذلال اليمنيين ومحاصرتهم في لقمة عيشهم وفي كل يعني سبل الحياة، ومنعت عنهم حتى الطبابة وكل ما يلزم من مستلزمات الحياة. اليوم عندما نقول هذا يعني نخجل أمام أهالي غزة، كيف نعتب اليوم على الكيان الصهيوني والشعب اليمني محاصر بفترة أطول بكثير من أهل غزة حقيقة، وهذا الشعب هو حقيقة من ساند الشعب الفلسطيني رغم أنه محاصر. الحصار اليوم على اليمن حقيقة هو ما هي أهدافه اليوم؟ هو إركاع تركيع اليمنيين أمام هذا العدوان، تركيع اليمنيين، وقلت الأسباب الجيوستراتيجية التي كانت طبعا تعطي السعودي اندفاع للقيام بهذه الأعمال، ومنها طبعا أنه كان دائما يعتبر أن اليمن هو حديقته الخلفية، طبعا بفارق عدد السكان وبفارق الأيديولوجيا وبفارق الثقافي وبفارق أصلا القدرة على الصمود قدرة على الصمود، وبنفس الوقت بفارق القدرة على أو قرار الحرب، يعني قرار المحارب اليمني مختلف تماما عن كل هذه الدويلات في الخليج. يعني هو لديه قدرة حقيقة ولديه الانتفاع ولديه مشروعية العمل ولديه أصلا الإيمان بعدالة قضيته اليوم. لذلك كل هذه الحالات هي دفعت بالسعودي إلى أن يعني يستعمل كل أنواع العنف تجاه اليمنيين لإعادتهم إلى حضيرته كما كان يسمي أو كما كان يرغب بكل، ويعني طبعا هو لم يكترث لكل المتغيرات السياسية والجيوستراتيجية اللي بهذه المنطقة. كما ذكرت ما هي المشاريع وأهمية المشاريع الخاصة بالحزام والطريق في اليمن، ما هي أهميات اليمن وعلاقتها بباب المندب، ما هي قدرات اليمن في إعادة منظومة الدفاع القادرة والاقتدار اليمني الموجود اليوم بسواعد يمنيين وبقدرات يمنية وبكفاءات علمية يمنية. يعي السعودي اليوم عن أن يفعل مثل هذه القدرات، ولكنه استخدم الآلة العسكرية الأمريكية واستخدم الشعب السعودي ليكون مطية أمام مشاريع الصهيونية الأمريكية في المنطقة، ويعني يكسر أنف، يحاول بكسر أنف اليمن لخدمة لهذه المصالح. ولكن إذا ما أردنا أن نتحدث فعلا عن مصالح استراتيجية للمملكة العربية في السعودية في اليمن، حقيقة يعني يكسب أكثر بصداقته مع اليمن أكثر بكثير من عداوته مع اليمن. لأن طبعا إذا ما قارنا قدرة التأثير اليوم على الاقتصاد السعودي وقدرة التأثير اليمني على الاقتصاد السعودي أكبر بكثير من قدرة التأثير الاقتصادي على الاقتصاد اليمني السعودي على الاقتصاد اليمني لعدة أسباب. أولا طبيعة الأراضي اليمنية وهي منتجة حقيقة، وهذا اقتصاد حقيقي وليس اقتصاد ريعي. أما في المملكة العربية السعودية اليوم أي حصار حقيقي يؤدي إلى مجاعة حقيقية. اليوم صحيح أن اليمن هو تحت خط الفقر، ولكن لا يمكن أن نقول بأن هناك مجاعة حقيقية في اليمن، لأن قدرة اليمنيين على الزراعة تختلف كليا من قدرة السعوديين على الزراعة. لذلك اليوم حقيقة قدرة التأثير اليمني، إذا قلنا أنه بعد 12 سنة من الحصار اليمني لا زال واقفا على أرجله، وبنفس الوقت هامته مرفوعة وهو يؤمن الاقتدار ليعيد حسابات الآخرين على أرضه، فهذا يعني أن اليمن لا يمكن هزيمتها بهذه السهولة. بينما اليوم بخلال أيام ستشهد ليس فقط الجمهورية اليمنية، إنما العالم سيشهد أن هناك سيكون تغير.
3: خيارنا واضح، نفوسنا طيبة مهما كانت التضحيات. لن يتمكن السعودي ولا سيده الأمريكي ولا البريطاني ولا الإسرائيلي ولا أحد من هذه الدنيا من استعبادنا ومصادرة حريتنا وكرامتنا. إذا كانت مشكلة السعودي معنا هي حريتنا، هي مطاراتنا، موانئنا، ثروتنا، أرضنا، بضائعنا، حركتنا، خروج مرضانا للعلاج، علاقاتنا في إطار عالمنا الإسلامي، مواقفنا ضد أمريكا وإسرائيل، فهو في موقف وموقع الباغي الظالم المعتدي المتكبر الذي يورط نفسه بكل ما لذلك من تداعيات ونتائج لا يتصور أن المسألة نزهة. المسألة مختلفة تماما. بإصراره على الحصار واتجاهه للعدوان الشامل لن نألو جهدا في التصدي له بكل ما نملك وبكل ما سنملك، ومستعينين بالله ومتوكلين على الله وهو خير الناصرين، نعم المولى ونعم النصير.
4: هزيمة اعترف بها البنتاغون الأمريكي، بدأ يحقق في كيفية حدوث الهزيمة. العالم كله مندهش مما فعله الجيش اليمني.
5: ليست العملية الوحيدة، كان هناك العديد من العمليات. عندما نأخذ مطار أم الرشراش ما يسمى إيلات، أعلن إفلاسه بسبب عملية الحصار الذي فرضوا الحوثي في البحر الأحمر. ولذلك نحن نتحدث عن قدرات تم ترجمتها في الواقع العملياتي في البحر الأحمر بعملية تدخل، وحقيقة كانت مؤثرة على الجانب الأمريكي، أدى إلى أن يكون هناك اتفاق ما بين الولايات المتحدة والحوثي، وانسحبت القطع البحرية الأمريكية من البحر الأحمر، لأن هناك كان مخاطر حقيقي على القطع البحرية الأمريكية، وكانت العمليات مؤثرة وفاعلة.
4: كل القوات البحرية في العالم تبحث وتدرس وتناقش ذلك الحدث، وتعقد المؤتمرات العسكرية الدولية والإقليمية والعالمية والمحلية. تقارير ومخرجات المؤتمرات البحرية الدولية التي ناقشت ما فعله اليمنيون بأمريكا في البحر الأحمر من واقع ما أثبتته العمليات العسكرية على الميدان العملي، كانت لها تداعيات استراتيجية على جميع القوى البحرية في العالم. أصبحت التجربة اليمنية حالة دراسة في الأكاديمية العسكرية العالمية ومراكز البحوث العسكرية لتؤكد التأثير اليمني في إعادة هيكلة القوات البحرية العالمية.
1: ستون دقيقة شاهد وشواهد. الحظر البحري على كيان العدو السعودي ورقة ضغط فاعلة لانتزاع حقوق الشعب اليمني.
3: نحن شعب حر، الحرية تجري في دمائنا، الحرية هي ديننا. نحن لن نقبل أن نكون عبيدا إلا لله، لأنه ربنا ملكنا إلهنا. ولذلك من يريد أن يستعبدنا من دون الله سنجاهده بسبيله، سنقاتله بسبيله. من يريد أن يتحكم بنا في حياتنا في كل أمورنا وشؤوننا فلا نفعل شيئا إلا بإذنه، ولا نتحرك أي حركة إلا بموافقته، ولا يدخل إلينا أي شيء من زادنا أو طعامنا أو بضائعنا إلا بموافقته، خسئ أن نقبل منه بذلك.
1: على منصات الفضاء الرقمي تفاعل عدد من المسؤولين والناشطين السياسيين والإعلاميين مع بيان القوات المسلحة اليمنية، مؤكدين أن هذه الخطوة ستسهم في ممارسة ضغط على كيان العدو السعودي بما يدفعه نحو إنهاء العدوان ورفع الحصار المفروض على بلادنا، محذرين في الوقت ذاته من أن أي تصعيد سيقابل بتصعيد شامل يلحق أضرارا فادحة بالعدو السعودي. ويهدف إعلان القوات المسلحة اليمنية بدء تنفيذ الحظر البحري على كيان العدو السعودي إلى فرض المزيد من الضغوطات لإجباره على رفع الحصار وإنهاء العدوان على بلادنا، في خطوة تؤكد أنها تأتي للتخفيف من معاناة الشعب اليمني وتمكينه من استعادة حقه في الاستفادة من ثروات البلاد التي حرم منها، وذلك بفعل ممارسات كيان العدو السعودي وأدواته على امتداد 12 عام. حول هذا الموضوع نستمع لما قاله رئيس مجلس وكالة الأنباء اليمنية سبا نصر الدين عامر.
6: لا يخفى على أحد الحصار الظالم الغاشم الذي فرضه النظام السعودي المجرم العدو السعودي منذ يعني بداية العدوان على اليمن في العام 2015، فرض حصارا ظالما بتزامن مع العدوان، فرض حصارا ظالما غاشما على اليمن، طال يعني جوا وبرا وبحرا، اغلق الموانئ اغلق المطارات. هذا الحصار تسبب بالاضافه الى العدوان بابشع واسوء كارثه انسانيه من صنع الامم بحسب الامم المتحده، يعني هذا بحسب الامم المتحده رسميا تصنف ان ما حصل في اليمن بسبب هذا العدوان والحصار اسوء ازمه انسانيه في العالم. مجاعة لا مثيل لها، معاناة لا يحتاج يعني ولا يسع الوقت لشرحها، الكل يعرفها، الكل يتحدث عنها بدون استثناء بمختلف الأطياف، الكل يتحدث عن هذه المظلومية العظيمة للشعب اليمني والكبيرة. ولذلك صبر الشعب اليمني كثيرا، جاءت يعني اتفاقية وخفض التصعيد، لم يفي السعودي بأي التزامات، ثم أيضا استغل اسناد اليمن لغزة وضاعف من هذه المعاناة بالتنسيق مع البريطاني والأمريكي، وقام بإجراءات ظالمة وزادوا من المعاناة وزادوا من القيود. ما يقارب 500 سلعة وصنف من السلع يمنع من دخولها إلى الموانئ اليمنية. المطارات أقل من يعني من 1% أو 0.3 أقل من 1 من نسبة ما كان يدخل من الرحلات إلى مطار صنعاء الدولي. إغلاق المطارات، المعاناة يعني معاناة لا مثيل لها في الدنيا إلا في غزة. ويعني استمر وصبر الشعب اليمني وظل ينتظر من مرحلة قبض التصعيد أن تتحقق مطالبه وأن يرفع الحصار وأن يخفف المعاناة عنه، ولكن السعودي متكبر مغرور متغطرس، يرى بأن الشعب اليمني لا قيمة له وبأنه لا يستحق أن يعيش بكرامة وبأنه عليه أن يستعينه عندما يدخل وعندما يخرج، وهو يعني على مزاجه هل سيقبل للمريض أن يسافر أو يرفض ذلك، وعليه أن يكون شعب منتقص عن العالم كله. لا يوجد دولة في العالم، لا يوجد شعب في العالم يحتاج إلى الإذن في المغادرة والدخول والخروج إلى بلاده إلا اليمن. ومن هذا العدو الجار المتكبر المغرور المجرم الحقير التافه والذي هو ذليل للأمريكي وذليل للإسرائيلي، ولكنه يتكبر على شعب الإيمان والحكمة، أشرف الشعوب وأطهرها وأكثرها نجال وأخلاقا وقيما ونبلا وكرامة، وموقفهم من غزة واضح عندما وقف الشعب اليمني إلى جانب غزة. ولذلك جاءت اللحظة الحاسمة وجاءت أثمرت جهود وصبر وتضحيات الشعب اليمني لأن يعلن هذه الخطوة التصعيدية من يعني في مواجهة هذا العدوان. ومصر السعودي يصر على الحصار، حتى عندما جاءت الطائرة لتكسر الحصار أصر واستهدف المطار وكأنه تعرض العدوان. يعني أن يخرج اليمني ويسافر كمريض أو يعود العالم في الخارج، الطالب يسافر ليدرس أو يعود الكبار السن المرضى المحتاجين التجار عندما يغادروا، كأنها جريمة ترتكب تحت السعودية. قرر بأن يحاصر الشعب ويموته جوعا، هذا قرار سعودي، وربط مصيره بأنه يجب أن لا يخرج اليمنيين ويجب أن يظلوا في سجن كبير جدا. الآن هذا الحصار البحري وما زالت ستكون هناك ردود فعل قد يتجرأ هنا أو هناك أو يرتكب حماقة، كل القوات المسلحة مستعدة. الشعب اليمني يخرج الآن إلى الشوارع في العاصمة صنعاء مختلف المحافظات فرحا وابتهاجا بهذا القرار، لأن هذا قرار انتصار بعد ظلم، والله وعد من يعني ينتصر لنفسه يعني بعد هذا الظلم وعده بالنصر ووعده يعني أن ينصفه من الظالم الغاشم المجرم المحاصر. لقد صبر الشعب اليمني صبرا لا مثيل له، ولقد ضحى تضحية لا مثيل لها، وأثبت بأنه من أكرم وأطهر وأرقى الشعوب في العالم كله، والآن هو سينتصر لنفسه والله سبحانه وتعالى سيقف إلى جانبه. والله وعد المتقين والعاجبة للمتقين، نحن متقين، نحن لم نعتدي على أحد، نحن لم نصل يعني نذهب نحن ابتداء، هو من ابتدأنا بالحصار وهو من استمر بهذا الحصار وهو من رفض أن يرفع هذا الحصار وهو من أصر أن يفرض هذا الحصار حتى بالغارات وبالعدوان وبالإجرام وبكل تكتر وبكل عنجهية. ولذلك الآن هذه اللحظة المناسبة لكسر هذا الحصار، وأي تصعيد سيواجه بتصعيد أكبر منه، ويعني ذهب وولى زمن أن يسكت الشعب اليمني على ظلم بهذا المستوى.
1: يسقط هذا التزامن الاستراتيجي أي رهانات دولية على عزل الملفات أو تجزئة الأزمات، يؤكد للعالم أجمع أن استقرار المنطقة يمثل كلا ليتجزأ. ممره الإلزامي الوحيد يبدأ من رفع الحصار عن اليمن والاعتراف الكامل باستحقاقات اليمن. سياسات كيان العدو السعودي التي يعمل فيها على إضعاف اليمن ومنع أي مشروع وطني مستقل من النهوض. أيضا يعاني الشعب اليمني من حصاره، هذا الحصار يعتبر جزءا من سياسته العدوانية أي لبني سعود، والتي تهدف إلى تقييد القرار اليمني وربطه بحسابات المشاريع الاستعمارية. الكاتب والباحث السياسي العراقي كامل الكناني تعليقا على تدني المستوى المعرفي لدى القيادات العربية خصوصا العدو السعودي.
7: بالحقيقة أنا يعني أتألم كثيرا حينما أرى أن هنالك مستوى من المعرفة يتدنى بشكل كبير لدى القيادات العربية، قيادات الحكومات العربية، وهي تملك القدرة على ما هو أحسن، تملك القدرة على فهم ما يجري حقيقة في العالم وفي المنطقة. محاولة النظام السعودي الضغط على اليمن العزيز وعلى الشعب اليمني باستمرار الحصار وبدعم عملاء يمارسون أدوار خدمية أو تخادمية مع السعودية أو مع النظام السعودي وبالتالي مع النظام الصهيوني الأمريكي، سياسة فاشلة أثبتت فشلها في كل المنطقة. هذا الدور انتهى، الآن القوى الشعبية تعبر عن نفسها بهوية واضحة، الملايين التي تخرج سواء في العراق أو في اليمن أو في الجمهورية الإسلامية تعبر عن هوية متغيرة جديدة حاضرة فاعلة. للأسف هذه الدول بالرغم من غناها المالي لم تستطع أن توفر مركز دراسات يدرس لها الملفات بشكل عميق وبشكل صحيح. إلى أي مدى تستطيعون أن تحاربون شعب يتظاهر بالملايين من أجل دعم حكومته؟ هذه الحقيقة التي تجري أمام العيون، يعني الناس جميعا ترى أن هذا النظام في صنعاء المباركة الطيبة مدعوم من جماهير عظيمة، مدعوم من الشعب اليمني. فمحاولة الحصار ومحاولة الضغط على بعض الجوانب الاقتصادية أو الصحية أو غيرها بالحصار، هذا توهم أنه يكسر إرادة هذا الشعب. هذه الشعوب التي نهضت من كبوتها لم تعد تخاف لا المحتل الأمريكي ولا الطائرة الصهيونية ولا المال السعودي، أصبحت تمتلك قرارها بنفسها، وأنتم لا تستطيعون أن تستمروا بهذه السياسات الفاشلة. لذا أنا أعتقد أن الصولة التي سيقوم بها اليمنيون الشجعان في كسر الحصار وفي ردع السعودي عن استمرار الحصار سوف تؤتي ثمارها قريبا، وسوف تنهار هذه الأساليب البائسة، هذه الأساليب البائدة التي تنتمي إلى عصور من التخلف. يعني كان هنالك اعتقاد أن الولايات المتحدة الأمريكية قوة عالمية تدعم هذه الأنظمة وهذه الأنظمة قوية بهذا الدعم، لاحظناها في الحرب الأخيرة تعجز عن حماية قواعدها، تعجز عن حماية الطائرات التي تضعها سواء في السعودية أو في الإمارات أو في الكويت أو في قطر. فهذه الدولة التي يزعم أنها عظمى حينما تعجز عن حماية قواتها، اعتمد بعض القادة العرب عليها لحمايتهم أو لتقويتهم، هذا كلام سابق قديم. يعني هاي ثقافة، هذه السياسة التي تعتمدها للأسف يعني السعودية بالخصوص، وهي هاي الدول كلها، هاي المنظومة الخليجية منظومة تعتمد على يعني معرفة قد معرفة تكاد تساوي الجهل التام. جيب لي أساليب مال السبعينات والثمانينات حينما كانت أمريكا تستطيع أن تفعل شيء وتتصور أنها تستطيع أن تفعل شيء بمواجهة شعب يخرج بالملايين، يخرج ب يعني هذه القدرة الكبيرة. فبالتأكيد هذا الذي يجري هو محاولة بائسة لحماية هذا يتعرض لهزيمة كبرى وهزيمة نكراء. إذن نحن أمام تغير حقيقي لا يريد السعوديون أن يعترفوا به.
1: وفي المرصد انتخاب الحياة رسالة أن حماس تواصل المقاومة. هنأت لجان المقاومة في فلسطين بانتخاب حركة المقاومة الإسلامية حماس خليل الحي رئيسا للمكتب السياسي للحركة خلفا للقائد الشهيد يحيى السنوار. فانتخاب الحي يؤكد أن حركة حماس راسخة في بنيتها المؤسسية. القيادي في حركة حماس أسامة حمدان متحدثا عن الحركة ومسار المفاوضات مع كيان العدو الصهيوني.
8: لا ليس هذا، وإنما في الترتيبات الإدارية. اليوم الدكتور خليل الحي يرأس الحركة، هل سيواصل رئاسة الوفد أم سيكون هناك ترتيبات أخرى؟ هذا أمر منوط بقيادة الحركة وبرئاستها، لكن المسار الأساس وهو العمل من أجل إنهاء حرب الإبادة على الشعب الفلسطيني سيتواصل، جزء منه عملية التفاوض، وهناك جهود أخرى تبذل بموازاة ذلك، نأمل أن تصل جميعها في نهايتها إلى وقف هذه الإبادة وحماية الشعب الفلسطيني. هناك جهود تبذل في هذا أكثر من اتجاه، جهود سياسية وغير ذلك، لا أفضل الحديث في أي تفاصيل بهذا الخصوص باعتبار أننا نحاول التقدم إلى الأمام. نجحنا في تحقيق بعض التقدم، لكننا ندرك أننا أمام مشكلة أساسية، وهي طبيعة الكيان الصهيوني الذي ينقض العهود ولا يلتزم بها، وطبيعة الموقف الأمريكي الذي ينحاز دوما إلى جانب الاحتلال. ورغم ذلك هذا لم يفت في عزيمتنا، وظل وفدنا المفاوض يذهب مرارا وتكرارا ويبحث في كل الأفكار الممكنة للوصول إلى هذا الهدف. والحقيقة حقق الوفد إنجازات برعاية القيادة، ونأمل أن نستكمل هذا المسار وصولا إلى نهايته إن شاء الله.
1: وفي المرصد أيضا المنطقة بين الردع والانفجار، هل تؤجل سياسة الحرب؟
9: تعيش المنطقة مرحلة شديدة الحساسية، حيث تتداخل المؤشرات العسكرية مع المسارات السياسية في مشهد يوحي بأن التصعيد ما زال قائما، لكنه لم يبلغ بعد نقطة الانفجار الكبير. التطورات الميدانية الأخيرة تعكس استعدادات متبادلة ورفعا لمستوى الجاهزية، بالتوازي مع استمرار محاولات إبقاء قنوات التفاوض مفتوحة ولو بصورة غير مباشرة. على المستوى الأمريكي يبدو أن واشنطن رفعت من حالة التأهب العسكري في عدد من المواقع الحساسة في رسالة تؤكد استعدادها لمواجهة أي تطور غير محسوب، لكنها في الوقت نفسه لا توحي بوجود قرار نهائي بالذهاب إلى حرب واسعة.
10: يبدو أن الرهان لا زال قائما على استثمار الضغط العسكري لتحسين شروط التفاوض، مع إدراك أن أي خطأ في الحسابات قد يدفع الجميع إلى مواجهة يصعب احتواؤها. أما الجمهورية الإسلامية الإيرانية فتواصل التأكيد بأن سياستها تقوم على تثبيت معادلة الردع ومنع فرض الوقائع بالقوة، مع التجديد على أنها على مواجهة شاملة، لكنها في المقابل لن تتردد في الرد على أي اعتداء يستهدف سيادتها أو أمنها القومي أو مصالحها الاستراتيجية. طهران ترى أن امتداد صاروخية ومنظومات متطورة وطائرات مسيرة يشكل عامل توازن يهدف إلى منع الحرب أكثر مما يهدف إلى خوضها، مع إبقاء الباب مفتوحا أمام أي مسار سياسي أو تفاوضي يقوم على احترام السيادة والمصالح المتبادلة. المعطيات تشير إلى المسيرات بات يحتل موقعا متقدما في الحسابات العسكرية للأطراف المعنية، سواء في مهمات الرصد أو في تنفيذ عمليات دقيقة، الأمر الذي يفرض تحديات جديدة على منظومات الدفاع التقليدية، جاعلا هامش المفاجأة أكبر من السابق. اقتصاديا بدأت آثار التوتر تنعكس على حركة الشركات والاستثمارات، لا سيما في قطاع الطاقة، حيث دفعت المخاوف الأمنية بعض المؤسسات إلى تعليق أعمالها أو إلى تقليص نشاطها في مناطق تعد أكثر عرضة للمخاطر، في مؤشر إلى أن التداعيات لم تعد مقتصرة على الجانب العسكري، بل بدأت تمتد إلى الاقتصاد الإقليمي وأسواق الطاقة وحركة الملاحة والاستثمار.
1: وصلنا معكم سامعين الأفاضل إلى ختام هذه الدقائق، أجمل التحية منا. 60 دقيقة.
10: 60 دقيقة في عالم كبير
1: تتشعب أحداثه
10: وتتنوع قضاياه،
1: نجمع لكم الخبر
10: والحدث
1: والقصة،
10: نقرأها
1: ونحللها
10: في
1: 60 دقيقة.
10: 60 دقيقة

0: الخامسة مساء في استديوهاتنا في إذاعة الجمهورية اليمنية في صنعاء، البرنامج العام. لكم التحية سامعين الأفاضل، وهذا موجز بأهم الأنباء. استشهد 6 مواطنين فلسطينيين من عائلة واحدة، بينهم 3 أطفال، وأصيب آخرون إثر قصف صهيوني على منزل في حي الصبرة في مدينة غزة. أفادت مصادر أهلية في محافظة درعا جنوب سوريا بتوغل قوة عسكرية صهيونية في ريف المحافظة الغربي، وقامت باستهداف محيط قرية معرية في منطقة حوض اليرموك في ريف درعا الغربي بالأسلحة الرشاشة دون ورود أي معلومات عن وقوع خسائر بشرية أو إصابات. أعلن الحرس الثوري الإيراني عن مقتل جنود أمريكيين وتدمير رادار في الأردن وقصف بنى تابعة لشركة أمازون الأمريكية في البحرين. تعرضت عدة مناطق في إيران لاعتداءات أمريكية، وأفادت مصادر محلية لوكالة أنباء فارس عن سماع انفجارات في عدد من المدن والمناطق الإيرانية. أعلنت وزارة الدفاع الروسية أن قنصت مجموعة قوات ستينسر تمكنوا من إسقاط طائرة مسيرة أوكرانية ثقيلة من طراز بابا ياغا متعددة المراوح في اتجاه دوير أبوليا. من صنعاء إذاعة الجمهورية اليمنية، البرنامج العام، قدمنا موجزا لأهم الأنباء.
1: وقفة إعلانية.
2: أوف أوف، ثاني مرة أدخل البيت ورائحة الغاز بتفوح.
3: عيلطف الله، ما نفعل لها.
2: كنا نتأكد من سلامة المنظم وتبديل الربلة،
3: نسينا،
2: ومن سلامة الخردوم الذي بين الاسطوانة والبوتجة،
3: وهذا ما يقع به،
2: بيتلف من طول الاستخدام أو بسبب الفيلة.
3: خلاص جل من لا يسهو،
2: السلامة تشتي الحرص.
3: وما نفعل؟
2: للمرة الأخيرة استخدام رغوة الصابون للتأكد من سلامة المنظم والخردوم وتبديل الربلة.
3: إن شاء الله
2: سيدرس من جديد إغلاق صمام الأسطوانة بعد كل استخدام، وخاصة قبل النوم. فتح نافذة المطبخ للإحتياط، عدم إشعال النار أو مفتاح الكهرباء قبل التأكد من عدم وجود أي تسرب للغاز.
3: هيا أقوم أفعل هنا الآن وارقد بأمان.
4: للسلامة أسبابها، وهذه بعض عوامل تجنب تعريض الأسرة لمخاطر الغاز. مع تمنياتنا للجميع بالسلامة. الشركة اليمنية للغاز، وزارة النفط والمعادن.
2: أوف أوف، ثاني مرة أدخل البيت ورائحة الغاز بتفوح.
3: عيلطف الله، ما نفعل لها.
2: كنا نتأكد من سلامة المنظم وتبديل الربلة،
3: نسينا،
2: ومن سلامة الخردوم الذي بين الأسطوانة والبوتجة،
3: وهذا ما يقع به،
2: بيتلف من طول الاستخدام أو بسبب الفيلة.
3: خلاص جل من لا يسهو،
2: السلامة تشتي الحرص.
3: وما نفعل؟
2: للمرة الأخيرة استخدام رغوة الصابون للتأكد من سلامة المنظم والخردوم وتبديل الربلة.
3: إن شاء الله
2: سيدرس من جديد إغلاق صمام الأسطوانة بعد كل استخدام، وخاصة قبل النوم. فتح نافذة المطبخ للإحتياط، عدم إشعال النار أو مفتاح الكهرباء قبل التأكد من عدم وجود أي تسرب للغاز.
3: هيا أقوم أفعل هنا الآن وارقد بأمان.
4: للسلامة أسبابها، وهذه بعض عوامل تجنب تعريض الأسرة لمخاطر الغاز. مع تمنياتنا للجميع بالسلامة. الشركة اليمنية للغاز، وزارة النفط والمعادن.
5: نص المادة 41 من قانون الزكاة: تتولى الهيئة الإشراف على شؤون الزكاة والقيام بتحصيلها وصرفها وفقاً لأحكام الشريعة الإسلامية في مصارفها 8، وكذا تلقي الهبات والتبرعات والصدقات لدعم موارد الزكاة، ويكون لها مكاتب في أمانة العاصمة وكافة محافظات الجمهورية ومديرياتها. الهيئة العامة للزكاة.
6: أخي السائق، احرص على عمل صيانة دورية لسيارتك وتغيير الزيت في الوقت المناسب، لأن ذلك يقلل من استهلاك الوقود ويجعل السيارة تعمل بكفاءة عالية. مع تحيات شركة النفط اليمنية.
7: كل مساحة عامة نظيفة تعني مجتمعا أكثر وعيا وصحة واستقرار. الشارع، الحديقة، الطريق، كلها أمانة مشتركة بيننا، فتصرف مسؤول اليوم منك يخفف عبئا بيئيا عنك الغد. سلوكك اليوم يضمن صحة الغد. مع تحيات مركز التوعية البيئية بأمانة العاصمة صنعاء.
8: في تاريخ الإسلام هداة وأعلام يضيئون بالقرآن ويبددون الظلام. الإمام الهادي، لمحات من سيرة الإمام الهادي إلى الحق، يحيى بن الحسين بن القاسم عليه السلام. نفحات من الجهاد والعلم والإحسان في بلد الحكمة والإيمان. إنتاج مركز الإعلام الثوري. الإمام الهادي، يكتبه علي أحمد السياني، يخرجه نياز الرازحي، إشراف هاشم أحمد شرف الدين. الحلقة الرابعة.
9: أين أنت يا أخي؟ بحثت عنك في كل مكان.
10: لماذا؟ ما الأمر يا أخي؟
9: لقد حل بدار الإمام يحيى وفد كبير من كبار علماء اليمن ووجهائها وأمرائها وكبار قادتها.
10: مرحبا بهم، ضيوفا أجلاء علينا، فهيا بنا نكرم مفادتهم.
11: ماذا يريد الوفد الآتي من بلاد الإيمان والحكمة؟

0: مرحبا مرحبا بضيوفنا من اليمن الميمون، مرحبا بأهل الحكمة والإيمان، وصفكم من لا ينطق عن الهوى بيمن الحكمة والإيمان، وكنتم أهلا لهذه الصفة لما تحملونه بين جوانحكم من قلوب مفعمة بالنور والإيمان، ولما تحملونه من عقول مضاءة بنور الحكمة وعمق الإدراك. هقد جاء أبي وعمي محمد للترحيب بكم أيضا، فمرحبا بكم مرة أخرى.
1: مرحبا بخيرة الخيرة من أهل اليمن، وأهلا بكم ضيوفنا أعزاء في ديارنا.
2: مرحبا بأحباب الإمام علي بن أبي طالب عليه السلام، الذي قال فيكم: فلو كنت بوابا على باب جنة لقلت لهمدان ادخلوا بسلامي.
3: بسم الله الرحمن الرحيم. سيد الهادي يحيى بن الحسين، سادتي من آل بيت رسول الله العارفين بآي الكتاب المبين، أرسل إليكم أهل اليمن بهذا الوفد، وفيه كبار علمائهم ووجهائهم وأمرائهم وكبار قادتهم، ليحمل إليكم مواجع الأمة ومعاناة الناس ومآسي المستضعفين. وقد ضاقت بهم الأرض واشتد بهم البلاء، وسيطر عليهم الظلم، وتحكم بهم الجور والطغيان، واستبد بهم الفاسدون والأشرار.
0: لا حول ولا قوة إلا بالله.
3: وقد جئناك بعد أن تشاورنا مع أبي العتاهية عبد الله بن بشر بن طريف بن ثابت والي صنعاء ومخاليفها.
0: فما نتيجة تشاوركم؟
3: سأحكي لك يا سيدي بالتفصيل.
4: الآن يدخل مولانا أمير صنعاء أبو العتاهية عبد الله بن بشر أيده الله.
5: تفضلوا بالجلوس. أشكر حضوركم جميعا، فأنتم من تبقى من الصلحاء والوجهاء والعقال والمؤمنين في بلاد اليمن بعد أن غاب الصلاح وغاضت الحكمة وأجدب الإيمان في قلوب الناس. يا قوم، كلما رجونا ذهاب الفتن واستقرار البلاد داهمتها فتنة جديدة، وأنا والله ما تركت جهدا إلا وبذلته من أجل إصلاح ذات البين واستعادة الحكمة والإيمان.
3: إذا سمح لي مولاي الأمير.
5: تفضل يا عباد، تحدث.
3: زاد فضلك يا مولاي، وأقول إنه لا عجب فيما نعانيه، وقد صار رؤوس العشائر وكبار القوم يعيثون في البلاد فسادا.
5: معك حق يا عباد التيمي، فقد صار من يفترض أنهم قدوة أكثر الناس فسادا.
3: تعلم يا مولاي أن بلادنا كانت من أوائل البلدان دخولا في الإسلام.
5: نعم.
3: وأسرعها استجابة لرسول رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم الإمام علي بن أبي طالب عليه السلام، وأكثرنا ناصروا أئمة آل البيت من بعده. ولكل هذا فقد عانت اليمن من أحقاد بني أمية ومن بني العباس من بعدهم، ويحفل تاريخهم في اليمن بالجرائم والمنكرات والفتن وبثهم للفرقة والانقسام.
5: لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. لا مخرج لليمن من هذه الفتن إلا إن كانت تحت راية عالم هدى من آل بيت رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. هذه الحقيقة التي لا ينكرها إلا حريص على دنياه غير عابئ بالدين ولا بالناس.
3: فمن يكون يا أمير؟
5: من ذاعت شهرته في الأمصار، العالم الفذ والرجل الحكيم يحيى بن الحسين بن القاسم الرسي.
3: نعم من اخترت لإصلاح شأن البلاد والعباد.
5: حسنا، عليكم يا إخوتي تجهيز وفد كبير للذهاب إليه، حيث يقيم في الرس قرب المدينة المنورة بأسرع وقت ممكن.
0: بارك الله فيكم وفي أميركم الصالح أبي العتاهية عبد الله بن بشر، وأعان الله أهل اليمن على ما هم فيه من ظلم وجبروت وطغيان. ولكن ما دور ولاة بني العباس في بلادكم؟
3: أما وقد سألتني يا مولاي، فهم أصل الفساد والمشجعون عليه وعلى إثارة الفتن. إنهم حريصون كل الحرص على إشعال الحروب بين القبل والعشائر، وعلى بقاء الناس في فوضى وفرقة وانكسابات. وقد ضلت من السبل وسدت أمامنا مطاوي الطريق إلى إصلاح حالنا وحال الأمة. لقد جفت في بلادنا ينابيع الحق والعدل والمساواة، حتى صار حالنا أشد مما كنا عليه زمن الجاهلية. لهذا جئناك لاستنقاذنا.
0: هكذا هو أسلوب الطغاة في كل عصر، يبثون روح الفرقة والانقسام ويشعلون الحروب بين أبناء الأمة كي يصرفوا أنظار الناس عن ظلمهم وطغيانهم.
3: معك حق يا مولاي. والآن هل يخبرنا سيد الإمام بقراره في طلبنا وجوابه على أمير اليمن أبي العتاهية عبد الله بن بشر؟
0: إن شاء الله إن شاء الله، ولكن دعوني أنظر في الأمر، وأنتم ستبقون ضيوفا علينا أياما حتى أبلغكم بما قررت.

0: لقد كان لأهل اليمن شرف كبير وفضل عظيم في المسيرة الإسلامية منذ أن أضاء نور الإسلام في مكة، فقد كان من قاطنيها من أهل اليمن من كان لهم فضيلة السبق في الانتماء للإسلام منذ أيامه الأولى، مثل عمار بن ياسر وأسرته ووالده ووالده، وكذلك زيد بن حارثة والمقداد بن عمرو وأشخاص آخرون. ثم بالاستمرار مع مسيرة الإسلام كان هناك أيضا التوفيق الإلهي الكبير للقبيلتين اليمنيتين الأوس والخزرج لأن يكون لهما شرف الانتماء للإسلام ونصرته وحمل رايته، فكان مسمى الأنصار تسمية من الله سبحانه وتعالى للأوس والخزرج الذين كانوا حاضنة لهذا الدين وقاعدة ابتنت فيها الأمة الإسلامية في نواتها الأولى وترعرع فيها الإسلام ونما وانتشر إلى بقية البقاع. واستمر التحاق أبناء اليمن بالإسلام قبيلة تلو أخرى وأشخاصا تلو آخرين إلى أن بعث رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم الإمام علي بن أبي طالب عليه السلام إلى اليمن، والذي وصل إلى صنعاء وبلغ الجميع رسالة رسول الله صلوات الله عليه وعلى آله ودعوته لهم إلى الإسلام، فدخل الناس في دين الله أفواجا. فلما وصل الخبر إلى رسول الله صلوات الله عليه وعلى آله من خلال رسالة أرسل بها الإمام علي عليه السلام إليه، سجد شكرا وحمد الله سبحانه وتعالى على ذلك. كل تلك الأمور كانت محل تفكير الإمام يحيى بن الحسين عليه السلام وكذلك أبيه وعمه محمد.
1: هل أدركت يا أخي الحسين بعد لقائنا بنبلاء اليمن هذه الأيام لما وصفهم النبي بالحكمة والإيمان؟
2: وأدركت أيضا لما وصفهم النبي الأعظم صلى الله عليه وآله وسلم بأنهم أرق قلوبا وألين أفئدة، ولكني أحسست يا أخي محمد بالمرارة تعصر قلبي والحزن يملأ جوانحي حين سمعت منهم حالة البؤس والشقاء والظلم والجور ومعاناة أبناء الأمة هناك.
1: ما يحدث في اليمن يشبه ما يعانيه أبناء الأمة الإسلامية في شتى الأمصار جراء حكم واطي بني العباس.
2: لا أخفيك يا أخي بأنه يساورني شعور منذ وفاة أبي قبل عدة سنوات بخذلاننا لأمتنا.
1: لا يا أخي، فلقد انثرنا وناضلنا وخرجنا مجاهدين ضد الطغاة والمستكبرين، ولكم ناصرنا المستضعفين من أبناء الأمة وضحينا بخيرة الرجال من آل البيت.
2: أعلم هذا، وأعلم أن آباءنا وأجدادنا قد تعرضوا للخيانات من ضعفاء النفوس والمنافقين والمحبين للمال،
1: ومع هذا لابد أن نعيد الأمل والرجاء إلى نفوس الناس، والحق لابد أن ينتصر بإذن الله.
2: أتدري يا أخي، مجيء وفد أهل اليمن إلى هنا قاصدين ابن الإمام يحيى خفف عني الكثير من وطأة ما أشعر به، فأنا على ثقة بأن يحيى سيجاهد بما آتاه الله من علم وحكمة وقوة ليعلي الحق ويزهق الباطل.
1: وأنا أيضا أشعر بذلك. ألا تذكر يوم مولده ماذا قال أبونا القاسم رحمه الله؟
2: وكيف لا أتذكره، تالله لكأني به يقوله الآن أمامنا.
3: فقد بلغني عمن لا ينطق عن الهوى الرسول الأعظم صلوات الله عليه وعلى آله أنه أشار إلى بلاد اليمن وقال: يخرج من هذا النهج رجل من ولدي اسمه يحيى الهادي، يأمر بالمعروف وينهى عن المنكر، يحيي الله به الحق ويميت به الباطل.
1: صدق رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، إنه والله إذن يحيى صاحب اليمن.
4: السلام على عمي وأبي أحب الناس إلى قلبي، ورحمة الله وبركاته.
1: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
5: كنا نأتي على ذكركم يا إمام.
4: سأسبق سؤالكما بالإجابة وأخبركما بما قررته بشأن طلب أهل اليمن.
5: أخشى ما أخشاه يا إمام أن يكون اعتذارك عن تلبية الدعوة من أهل اليمن.
4: إن لأهل اليمن فضلا علينا وعلى الإسلام، والآن جار عليهم الزمن وأصابهم ظلم الطغاة، وتسلط عليهم سفهاء القوم فكثرت عندهم الفتن واشتد عليهم البأس.
1: لن يرد الإمام يحيى أهل اليمن، وقد رجوه أن يخرج إلى بلادهم للأمر بالمعروف والنهي عن المنكر وإصلاح شؤونهم.
5: ولا أعتقد أن فينا من هو خير منه وأقدر على هذا الأمر، والقوم قد قصدوه باسمه ووصفه.
1: أكثرنا الحديث كي لا يسبقنا الإمام بالإجابة كما قال، والآن لابد أن نسأل، ما قرار الإمام؟
4: والله إني لم أرى لي مخرجا عند الله إن رددتهم وخيبت أملهم، ولهذا فقد عزمت أن أتوكل على الله وأن أجيب داعي الحق ملتحقا بركب أسلافنا من أئمة آل البيت عليهم السلام. وما جئتكما إلا مودعا، فقد أعددت عدة الرحيل إلى اليمن ولأستمد منكم الدعاء.
5: بارك الله فيك يا بني، ووفقك لما يحب ويرضى. بارك الله فيك.
0: الإمام الهادي، مع تحيات مركز الإعلام الثوري

تسرب في الدموع فقل تولى وصفق في

0: إذاعة الجمهورية اليمنية من صنعاء تقدم عالم الأعلام وإمام أهل البيت الكرام. سلسلة حلقات خاصة بمناسبة وصول الإمام الهادي إلى الحق يحيى بن الحسين عليه السلام إلى اليمن، يعدها للإذاعة ويقدمها الدكتور حمود الأهنومي.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى البيت الطيبين الطاهرين. مرحبا بكم، حياكم الله أيها المستمعون الأعزاء والمستمعات العزيزات في هذه السلسلة الجديدة من سلسلة حلقات علم الأعلام وإمام أهل البيت الكرام. نسلط فيها الضوء على حركة أعظم علم من أعلام الهدى في هذا القطر اليماني في اليمن، ألا وهو الإمام الهادي للحق يحيى بن الحسين بن القاسم بن إبراهيم عليه السلام. سنتحدث عن هذا الإمام العظيم وهذا العالم الكريم باعتبار أنه علم الأعلام وإمام أهل البيت الكرام بمناسبة دخول الإمام الهادي للحق إلى اليمن في 6 صفر عام 284 هجرية، الذي يصادف 6 من كل عام. سنحاول أن نجيب على عدد من الأسئلة: لماذا وصل الإمام الهادي للحق إلى اليمن؟ كيف دخل؟ هل جاء غازياً؟ هل جاء طامحا في السلطة والحكم؟ وقبل ذلك، لماذا يجب أن نتذكر الإمام الهادي إلى الحق؟ ما جدوائية أن نتحدث عن الإمام الهادي وأن تكون مثل هذه الحلقات وأن تكتب فيه المؤلفات؟ ما الظروف التي كان يعيشها اليمنيون قبل دخول الإمام الهادي إلى الحق، من الناحية الفكرية والمذهبية، من الناحية السياسية، من الناحية الاجتماعية؟ من هي القبائل التي كانت موجودة؟ ما أثرها؟ كيف كانت علاقتها مع بعضها؟ هل كانوا في ظل وضع جيد ونعيم ودولة قوية وإلى آخره، أم كانوا متمزقين متشتتين متناحرين؟ ثم لما جاء الإمام الهادي، ما الذي أضاف الإمام الهادي إليهم في هذا الجانب؟ هل كانت له إيجابيات ونتائج جيدة وإيجابية بسبب بدخوله إلى اليمن؟ ويمتد السؤال أيضا إلى كيف كانت علاقة اليمنيين بأهل البيت قبل أن يأتي الإمام الهادي، قبل وجود الإمام الهادي، علاقة أهل البيت مع أجداده، كيف كانت علاقة اليمنيين مع أجداد الإمام الهادي؟ من هي القبائل التي تفاعلت مع الإمام الهادي إيجابا؟ من هي التي تفاعلت سلبا؟ ولماذا؟ وقبل أن نغوص في أوضاع اليمن الداخلية، السؤال أيضا يطرح نفسه: الدولة العباسية آنذاك كيف كانت؟ الدولة العباسية من الذي يحكمها؟ كيف كانت علاقتهم بالأمة؟ كيف كانت علاقتهم بالمجتمع؟ من صاحب القرار في تلك الدولة العباسية التي عاصرت الإمام الهادي؟ ثم ما الذي جعل الإمام الهادي يقدم إلى اليمن؟ من هو الإمام الهادي نفسه؟ ولادته، نشأته، زواجه، أولاده، أوصافه الخلقية؟ ماذا عن جهوده العلمية؟ هل كان العلم عنده يتعارض مع الجهاد؟ هل كان مجاهدا فقط؟ هل كان عالما فقط؟ أم جمع بين الفضيلتين؟ عند من تعلم؟ من هم شيوخه؟ ما هو نشاطه التعليمي؟ ومن هم تلامذته ومعاصروه؟ وما هو نتاجه العلمي والأدبي؟ كيف تفاعل مع القضايا التي كانت تطرح في عصره في كتبه ومؤلفاته ودروسه؟ ثم ماذا عن جهوده الفكرية والعقائدية؟ ماذا عن جهوده السياسية والإدارية؟ كيف ساس الناس؟ كيف أدار شؤونهم؟ كيف بنى المجتمع؟ كيف بنى الدولة في اليمن؟ وكيف بنى الدولة عمرها استمر إلى يومنا هذا، وهي أطول دولة عمرا في العالم؟ دولة أئمة أهل البيت في اليمن هي تعتبر الآن أطول دولة عمرا في العالم كله. لا يوجد دولة استمرت حكمها إلا الدولة التي أسسها الإمام الهادي إلى الحق يحيى بن الحسين. لماذا عمرت هذه الدولة على خلاف كثير من الدول ومعظم الدول بل وجميع الدول الأخرى؟ ما أهداف الإمام الهادي؟ ما إنجازاته السياسية والإدارية؟ ما الذي تحقق لليمنيين بخروجه إليهم؟ هل كانت اليمن بدونه أفضل أم العكس؟ كيف تحدث الشهيد القائد رضوان الله عليه عن الإمام الهادي إلى الحق عليه السلام في محاضراته وملازمه؟ وماذا قال المؤرخون القدامى والمعاصرون من أهل السنة ومن غيرهم؟ ماذا قالوا عن الإمام الهادي؟ ماذا قالوا عن دولته في اليمن؟ أولئك الذين رحلوا إليه وعاصروه كيف تحدثوا عنه؟ ماذا عن جهاده؟ الإمام الهادي كان مجاهدا، خاض أكثر من 300 معركة، كيف كان يخوض هذه المعركة؟ ما تكتيكاته العسكرية؟ كيف كانت رؤيته لفنون القتال والحرب؟ كيف كان يقاتل في الجبال، في الوديان؟ كيف كان يقاتل في حرب المدن؟ من هم الخصوم الذين قاتلهم الإمام الهادي؟ ما طبيعة عدائهم؟ أين دور اليهود والنصارى فيهم؟ من هم هؤلاء الخصوم؟ ولماذا خاصموه؟ لماذا واجهوه؟ كيف تعامل أيضا معهم؟ كيف تعامل مع القرامطة الذين ظهروا في عصره فكريا سياسيا وعسكريا؟ ثم أيضا ماذا عن جهاده الاجتماعي وعقده الاجتماعي الشهير الذي هو مثار إعجاب حتى المنظرين السياسيين في عصرنا، يرون فيه أنه مؤسس لنظرية العقد الاجتماعي التي الآن الدول العالمية مبنية عليه. أين موقف الإمام الهادي من هذا؟ ما الذي يجب أن نستفيده اليوم في واقعنا من ثورة الإمام الهادي، من حركة الإمام الهادي؟ هذه أسئلة سنحاول الإجابة عنها في هذه السلسلة من الحلقات بعنوان عالم الأعلام وإمام أهل البيت الكرام، التي تتحدث عن الإمام الهادي إلى الحق وحركته وعصره ومشاركته في ذلك العصر وإنجازاته وما حققه وما الشيء الذي أضافه لأهل ذلك العصر. أما السؤال الذي يجب أن نجيب عليه في البداية وفي هذه الحلقة الأولى، فهو لماذا يجب أن نتذكر الإمام الهادي إلى الحق يحيى بن حسين اليوم؟ لماذا يجب أن نذكره؟ هل نحن بحاجة إلى ذلك؟ ما الذي سيفيدنا تذكره في هذه المحطة من تاريخنا؟ بدون شك أننا بحاجة شديدة إلى معرفة هذا الرجل وسيرته المباركة. أولا، حتى لا نكون من الجاحدين لنعم الله سبحانه وتعالى، والإمام الهادي نعمة من نعم الله على أهل اليمن، وهذا ما سيتضح في هذه السلسلة كيف أنه نعمة حقيقة أنعم الله بها عز وجل على أهل اليمن، وإلا لكانوا قد أصيبوا بظلم واضطهاد وبانحراف وبضلال وبإغواء وإضلال وإغواء، ربما لا نزال يعني ربما كان سيستمر كثيرا جدا لو لم يظهر الإمام الهادي في ذلك العصر في اليمن. فهو نعمة من نعم الله سبحانه وتعالى على اليمن، حيث فضح الله به بدعا كثيرة وكشفها، وكشف بدعا وضلالات كثيرة، منها بدعة القرامطة، ومنها ثقافة الجبر والإرجاء والخوارج وغيرهم الذين كانوا يعيثون في اليمن فسادا. ولولا وجود الإمام الهادي إلى الحق لطم ظلمهم وانحرافهم وفسادهم وعم على أبناء اليمن وإلى يومنا هذا. هذا أولا. ثانيا، نتذكره لأنه أول إمام من أئمة أهل البيت في اليمن ترجم المبادئ والأقوال والأهداف والغايات النظرية إلى واقع تطبيقي، بعد أن كان مجرد كتب وأوراق وقراطيس ومؤلفات وخطب ومحاضرات يلقيها الأعلام والأئمة هنا وهناك. الإمام الحسين عليه السلام استشهد ولم يتمكن من تطبيق المنهجية في أرض الواقع. الإمام زيد عليه السلام استشهد ولم يتمكن من تطبيق منهجيته وأفكاره ومنهجيته في الإدارة والحكم على أرض الواقع. الإمام محمد بن عبد الله النفس الزكية الشهيد في عام 145 هجرية استشهد، لم يستطع أن يطبق ما كان يأمله في دولة تعد وعاء لأفكاره ومناهجه ومنهجيته في الإدارة والحكم. أخو إبراهيم استشهد أيضا في 146 هجرية وآخرون، لكن أخو إدريس بن عبد الله بن الحسن الذي أسس الدولة الإدريسية استطاع أن يترجم تلك المبادئ وتلك المناهج في الحكم والإدارة على أرض الواقع، ولكن ليس في اليمن، في المغرب. الإمام محمد بن زيد الذي ظهر، الإمام الحسن بن زيد العلوي الذي ظهر في عام 250 هجرية ترجم تلك المبادئ والأفكار، ولكن ليس في اليمن أيضا، ولكن في طبرستان ومازندران في شمال إيران اليوم، ليس في اليمن. فالإمام الهادي هو الذي حقق هذه النظرية، هو الذي ترجم هذه المبادئ والأقوال والأهداف والغايات إلى واقع تطبيقي في اليمن. وهذا ما يحتم علينا كيمنيين أن نعود إليه، ندرسه باعتباره تراثا، باعتباره منهجية، باعتباره ليزال مؤثرا في واقعنا حتى اليوم. ثلاثة، لأننا أحوج ما نكون إلى استلهام القدوة والأسوة لنا في مواجهة الباطل والضلال في عصرنا. من واجههم وخاصمهم الإمام الهادي وحاربهم وقاتلهم هم جماعات منحرفة فاسدة ضالة اختلف معهم وعلى أسس كثيرة جدا. نحن أيضا نواجه أهل الباطل، وبالتالي من المهم جدا أن نتعرف على منهجية الإمام الهادي إلى الحق، وإلى كيفية تعامله مع هذه الفئات ومع هذه الجماعات، كيف تعامل مع المجتمع اليمني الذي نعيش فيه اليوم، ونعيش نتحرك على نفس الجغرافيا التي تحرك فيها الإمام الهادي، وعلى نفس المنطقة التي تحرك فيها. إذن يجب أن نتعلم من الإمام الهادي إلى الحق، وأن نرى ما هي النقاط القوة التي كانت حاضرة معه نستطيع أن نجسدها في واقعنا، كذلك من نقاط الضعف التي كانت موجودة في ذلك المجتمع والتي أثرت سلبا على حركة الإمام الهادي حتى نتفاداها وحتى نعالجها. إذن نحن أحوج ما نكون لاستلهام القدوة والأسوة والاستفادة من تاريخ الإمام الهادي، ومن هنا تأتي أهمية أن نستذكر هذا الإمام. امتدادنا اليوم وحركتنا اليوم هو في الإمام الهادي إلى الحق، الذي يتصل بالإمام زيد، بالإمام الحسن، بالإمام الحسين، بالإمام علي عليه السلام، برسول الله محمد صلى الله عليه وعلى وسلم، الذي كان خاتم الأنبياء وسيدهم وخاتمهم في المسيرة الإلهية التي الله عز وجل ثبت أركانها في هذا الوجود. رابعا، لنستفيد من الإمام الهادي في بناء الدولة وحضارتها على أساس هدى الله تحت عنوان الهوية الإيمانية. الإمام الهادي وصل إلى اليمن ولم تكن هناك دولة، لم تكن هناك مؤسسات دولة، هذه قضية يجب أن نفهمها، لم تكن هناك دولة في اليمن، كانت مجرد وجود عشائر، قد تكبر هذه العشيرة وقد تصغر، كانت كل قبيلة تحكم نفسها بنفسها. صحيح أن بعض القبائل قد تتقوى وقد تفرض نفوذها على بعض المناطق مثل دولة آل يعفر التي عاصرها الإمام الهادي واختصم معها واتفق معها وخاصمها مرة واتفق معها مرة أخرى، ولكن لم تكن دولة، لم تكن هناك مؤسسات للدولة، لم تكن هناك هوية لهذه الدولة. يعني كانت الهوية التي تتحرك فيها هذه القبائل هي الهوية القبلية، ولهذا كانت مليئة بالمشاحنات القبلية والإثارات القبلية كما سنعرف. فأول من ثبت الهوية الإيمانية كدولة في إطار دولة في جسم دولة هو الإمام الهادي، ومن هنا أيضا نحن بحاجة إلى الإمام الهادي حتى نستطيع أيضا أن نستفيد منه في بناء دولتنا وحضارتنا على أساس هدى الله وتحت عنوان الهوية الإيمانية. خامسا، الإمام الهادي عليه السلام كان علما عظيما من أعلام أهل البيت، بل هو من أبرز أعلام أهل البيت، من أبرزهم، وكل أعلام أهل البيت وأئمة أهل البيت يعترفون بفضله ويذعنون لأنه ويقرون بأنه هو المتقدم فيهم والبارز فيهم والأبرز فيهم. وعليه كان يمكن لهذا الإمام أن يكون لو وجد له الأنصار الذين يرقون إلى مستواه كان يمكن أن يسود بهم العالم، لكن للأسف لم يحصل هذا. استطاع الإمام الهادي أن يؤثر في تاريخ اليمن وبعض الدول المجاورة، بعض المناطق المجاورة مثل نجد والحجاز، مثل شمال إيران، مثل العراق، مناطق معينة استطاع الإمام الهادي الحق التأثير فيها، ولكن أن يبسط نفوذه وحكمه على كل هذه المناطق هذا لم يتأتى له، مع أنه كان مهيئا لذلك. لماذا؟ ما هو السبب؟ نحن بحاجة إلى أن ننصر أعلام أهل البيت وأن نتحرك معهم بكل ما يمكننا حتى نردم الفجوة، لأنه نجد أن الإمام الهادي كان في مستوى عظيم جدا، ولكن لم يكن لديه الأنصار الذين يمكن أن يردموا الفجوة بين ما يريده الإمام الهادي وما هو موجود في الواقع. كانت هناك فجوة كبيرة. من هنا تأتي أهمية أن نستذكر لماذا لم يحصل هذا حتى لا نكرر نفس الغلطة، حتى نرتقي في واقعنا كأنصار، كأمة مؤمنة، كنخب مجاهدة نرتقي في أدائنا السياسي والإداري والثقافي والاجتماعي والعسكري إلى مستوى ما يريده العلم منا. هذه قضية أساسية وقضية مهمة حتى لا نضيع أعلام عصرنا ممن يشكلون الامتداد الحقيقي والطبيعي للإمام الهادي الذي هو يشكل امتدادا طبيعيا وحقيقيا لأجداده ولآبائه من ذرية رسول الله صلى الله عليه وعلى وسلم، الذين يشكلون امتدادا طبيعيا بالتأكيد وبشكل واضح لجدهم رسول الله محمد صلى الله عليه وعلى وسلم. الإمام الهادي نحن بحاجة إلى قراءة الإمام الهادي والتعرف على الإمام الهادي، لأن هذا سيفيدنا في واقعنا كثيرا، وهناك أشياء كثيرة جدا يمكننا أن نجيب عنها وأن نستفيد منها في ضرورة العودة إلى قراءة والتعرف على الإمام الهادي عن كثب. ولكن هذا باختصار، أسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا وإياكم إلى أن نكتفي آثار هداة الحق وأعلام الصدق من أئمة أهل البيت سلام الله عليهم. أكتفي بهذا القدر، وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آل بيته الطيبين الطاهرين.
0: كنتم مع عالم الأعلام وإمام أهل البيت الكرام، سلسلة حلقات خاصة بمناسبة وصول الإمام الهادي إلى الحق يحيى بن الحسين عليه السلام إلى اليمن، يعدها للإذاعة ويقدمها الدكتور حمود الأهنومي.

0: إذاعة الجمهورية اليمنية من صنعاء.
1: بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على رسوله الكريم وعلى الأنبياء والمرسلين وعلى آل محمد وأصحابه وعلى من اتبع المرسلين بإحسان أجمعين. السلام عليكم أيها المستمعون ورحمة الله، وهذا قبس من نور آية. سنقبس اليوم بإذن الله وعونه من قوله تعالى: وإذ بوأنا لإبراهيم مكان البيت ألا تشرك بي شيئا وطهر بيتي للطائفين والقائمين والركع السجود، وأذن في الناس بالحج يأتوك رجالا وعلى كل ضامر يأتين من كل فج عميق. صدق الله العظيم. هذه هي الآيتان 26 و27 من سورة الحج، وهي سورة مدنية. ومن الملاحظ أن الحج هو الفريضة الوحيدة التي سميت بها سورة من سور القرآن الكريم، وتسمية السورة بالحج دليل على أهميته وخصوصيته وعلوه في مقام العبودية لله. وعلى أي حال، فالآيتان تأتيان عقب الآية التي أوضح الله فيها إن الذين كفروا ويصدون عن المسجد الحرام الذي جعلناه للناس سواء العاكف فيه والباد ومن يرد فيه بإلحاد بظلم نذقه من عذاب أليم. فلقد انحرفوا بالمسجد الحرام عن أهداف إقامته، وصدوا عنه الناس الطائفين والقائمين، وظلموا وألحدوا في حق رب العالمين، فاستحقوا أن يهددهم الله بالعذاب الأليم. وكيف لا، وقد جعله الله للناس مقام عبادة ورشاد لا محط ظلم وإلحاد وواحة أمن للعباد، سواء العاكف فيه والباد، لا مسرح مكائن وتصدية وفساد. كلا وكيف لا، وقد أسس على التوحيد للرحمن وعلى الطهر من الشرك والإفك والرجس والأوثان، وهكذا أقامه إبراهيم وبوأه الله مكان البيت على هذا الأساس السليم. وإذ بوأنا لإبراهيم مكان البيت ألا تشرك بي شيئا وطهر بيتي للطائفين والقائمين والركع السجود، فهو مقام للعبادة ومقام على أساس أن لا يشرك بالله شيء، أي شيء من متاع الدنيا ونوازع الهوى، وأن لا يجعل لله ندا ولا يقصد فيه ولا يرجى إلا الله، هو المقصود وهو الغفار وهو المعبود وهو الواحد القهار لا سواه. فالشرك بالله متناقض مع غاية الخلق وعدول عن الحق، فلقد خلق الإنسان ليعبد الله، وخلق الله كل شيء بالحق. وإذا كان الأمر كذلك فإن البيت الذي جعله الله مثابة للناس أحق بأن يطهر من الشرك والإلحاد، وأن يخلو من كل فساد، وأن يبقى موئل سلام للعباد، ومقام حق للطائفين والقائمين والركع السجود. هكذا هي البداية، ويجب أن تستمر للتوحيد راية خفاقة إلى النهاية، ومن عدل عن ذلك فقد انحرف عن الرشد واتبع الغواية. وليس هذا فقط، بل يجب على من اتبع ملة إبراهيم أو ادعى أنه على ملة إبراهيم أن يؤذن في الناس بالحج، هكذا هو الواجب، يعلن ذلك على الملأ بلا تحديد، ويدعو الناس بلا خوف ولا تردد ولا خفاء، يدعو الناس أن يحجوا إلى الله للبيت الحرام، وأن يلبوا داعي الله في استسلام، وأن يفتح أمامهم السبل إلى ربهم العلام بلا حدود ولا رد ولا استحكام، ليدخل الناس كلهم في السلام. إنهم يأتون إلى هذا المقام المطهر من كل شرك وإلحاد وظلم وفساد شاكرين ذاكرين ربهم الذي خلقهم، ملبين قائلين: لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك. وهكذا فإلى الله تشد الرحال وإليه تلقى الآمال، وهو الذي يعبد وحده سبحانه ذو الجلال. وكيف لا، ولله على الناس حج البيت إنه فرض على الناس من استطاع إليه سبيلا، وهو فرض ليس احتياجا من الله لهم، ولكن لأنهم هم المحتاجون إلى الله وهم المفتقرون إليه، فيجب أن يذهبوا حجاجا إلى الله ملبين مكبرين مجلين محترمين لينالوا الرحمة من أرحم الراحمين. ومن كفر فإن الله غني عن العالمين، ولهذا فإنه إنما يدعوهم لخيرهم، وهو يقول ليشهدوا منافع لهم ويذكروا اسم الله في أيام معلومات على ما رزقهم من بهيمة الأنعام، فكلوا منها وأطعموا البائس الفقير، فلهم منافع لا تحصى في جوار الله، وأكبر المنافع وأعظمها ذكر الله بإخلاص وصدق واحترام على ما رزقهم من بهيمة الأنعام وعلى ما رزقهم من الخير العام. ويعني هذا أن الذكر منهم يبقى مستمرا مرافقا لما يهدونه وينحرونه من الأنعام، وأن يقدموا ذلك راضين باذلين وبأجود ما لديهم من الأنعام مضحين، وكيف لا وهم يقتدون بأبيهم إبراهيم الذي لم يتردد في ذبح ابنه الحليم استجابة لأمر ربه وطلبا لمرضاته وقربه. فأين يكون ما تنحره يا إنسان من بدنة أو شاه من صنيع إبراهيم الحليم الأواه الذي أتم لربه بما ابتلاه وآثر ربه على زينة دنياه، فكان بذلك خليل الله وجعله الله إماما للناس واجتباه. وهكذا فإن النحر إنما هو تعظيم لشعائر الله، وبهذا ندرك أن المقصود بكل الشعائر والمناسك هو الله، وأنها ليست المقصودة للحاج، بل هو الله المقصود وهو المذكور، ولكن تعظيم حرماته تعبير عن الطاعة والإجلال لذي الجلال. ذلك ومن يعظم حرمات الله فهو خير له عند ربه، وأي خير أعظم من ذكر الله الأعظم وتعظيم ما عظم وتحريم ما حرم واتباع ما شرعه الله وشكر ما أنعم، فهو بنا أرحم ومنا أعلم، وعليه فهو المقصود والمعبود، والحج له لا للشعائر والحرمات ولا للحرم، ومن قصد ذلك وقع في مأثم. ولهذا يقول الله فاجتنبوا الرجس من الأوثان واجتنبوا قول الزور، إن الحج لله فلا يقصدن أحدكم شيئا سواه من الشعائر، واجتنبوا أن تقعوا في وزر الأوثان ووزر الأصنام، فإنما تلك الشعائر والحرمات مقامات اختبار ليعلم الله البار من عباده والمخلص في العبادة. نعم إن الحج اتجاه إلى الله الوهاب، وإليه تمد الرقاب، وله تذعن الجباه وتخشع القلوب، وفي حرمه الآمن تطمع القلوب في قربه، وتطمح النفوس في غفرانه وعفوه، وترجو رحمته، وتلهج الألسن بذكره وشكره، وتلبي بتوحيده وتكبيره، لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك. هكذا تلبية وتوحيد وتجليل وتعظيم. ولهذا ندرك عمق التعقيب الذي ورد في الآيات بقوله تعالى حنفاء لله غير مشركين به ومن يشرك بالله فكأنما خر من السماء فتخطفه الطير أو تهوي به الريح في مكان سحيق. أسمعتم؟ إن من قصد شيئا غير الله ولو حتى في مكة ولو حتى من الشعائر فقد تعلق بالهوى واعتمد على الهبى وركن إلى خيط العنكبوت وترك من في يده الملكوت. فلا غرو إن رأيناه يهوي في سحيق بلا قرار ويخر متخطفا بجارح الأظفار، فكأنما خر من السماء فتخطفه الطير أو تهوي به الريح في مكان سحيق. وإذا كان هذا حال من مال عن الله في مكة وهو محرم بنسكه، فكيف يكون حال المشرك بالله القاصد غير الله في كل حال، المعتمد على المال، المعتز بالرجال، إنه ممزق الأوصال، إنه خائب الآمال، سيء المصير والمآل، لقد أصبح جرثومة تستحق الإهمال، ووباء جدير بالاستئصال، إنه رجس يجب أن يجتث في كل حال وفي كل الأجيال، وقد خرج من ملكوت الجمال والخير والجلال إلى مازوت الشهوات والزور ووحول الفسق والفساد، ومن علو الطهر والزكاة إلى حضيض الشهوات والهوى، فكان جديرا بأن يهوي في سحيق وأن يكون من الخاسرين. نسأل الله أن نكون من الموحدين الذين لم يشركوا بربهم أحدا. السلام عليكم.
2: سبحان علمنا من غيوب، سبحان علمنا من غيوب، عجبا لتصوره تغدو على مهج النفوس، تغدو على مهج النفوس وتجتني ثمر القلوب. حتى متى يا نفس، حتى متى تغترين بالأمل الكذوب؟

أن تتوبي واستغفري لذنوبك الرحمن واستغفري لذنوبك الرحمن غفار.

والموت شر واحد والموت شر واحد والناس مختلف الدروب ولطالما فإن

فأنت بي جدير. أفر إليك منك وأين إلا إليك يفر منك المستجير. أفر إليك منك.

بعفوك إن عفوت وخصم ظني وكم من ذلة لي في الخطايا وكم من ذلة لي في الخطايا وأنت علي ذو ستر ومن إذا فكرت في ندمي علي أضفت أناملي وقررت سني يظن الناس بي خير وإني يظن الناس بي خير وإني لشر الناس إن لم تعفو إلهي إلهي أنت ذو فضل ومن إلهي

0: البرنامج العام في إذاعة صنعاء يقدم القرآن منهاج حياة. القرآن منهاج حياة من إعداد وتقديم نبيل المالي.
1: أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله الطاهرين. أهلا ومرحبا بكم مستمعينا الكرام إلى حلقة جديدة من حلقات برنامجكم القرآن منهاج حياة. لا زال حديثنا مستمر عن المسؤولية، مسؤولية الجهادية، مسؤولية في إقامة العدل وإحقاق الحق، المسؤولية في الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، المسؤولية في الجهاد في سبيل الله، لأن هذه المسؤولية قدمها الله سبحانه وتعالى في كتابه العزيز على أنها معيار اختبار تبين صدق انتماء الإنسان إلى الإيمان، تبين مصداقية الولاء وعدم الانحراف عن الولاء، موقعها في الدين الإسلامي لدرجة أن الله جعلها معيار لمصداقية الإنسان في إيمانه. ولهذا حينما يتأمل الإنسان في الآيات المباركة في النصوص القرآنية كيف أن القرآن يؤكد على أن النهوض بالمسؤولية أو التفريط فيها هو يعتبر شاهد ومجلي وموضح وكاشف لحقيقة مصداقية إيمان الإنسان، أنه قد يصلي الإنسان ولكن لا يحمل مسؤولية، قد يتمسك بتلك الشعائر العبادية لكن عندما تأتي المسؤولية يتهرب. الله سبحانه وتعالى لا يمكن أن يترك الإنسان دون اختبار يميزه، أما الله سبحانه وتعالى فهو يعلم الغيب والشهادة، هو يعلم من هو الصادق ومن هو غير صادق، لكن يأتي الله بأحداث تغربل الإنسان ليتميز بين الناس في هذه الحياة. في قول الله تعالى: ما كان الله ليذر المؤمنين على ما أنتم عليه حتى يميز الخبيث من الطيب، يعني لا يمكن أن يترك الله الناس المؤمنين، وليس الناس العادين، الناس المؤمنين الذين يدعون الإيمان ويحاولون أن يتمسكوا بشعائر إيمانية لكن ليس فيها مسؤولية، لا يمكن أن يتركهم الله سبحانه وتعالى، سيغربل الله الجميع، وهناك من سيثبت ويثبت إيمانه وهناك من سيفشل ويتبين كذب إيمانه. ما كان الله ليذر المؤمنين على ما أنتم عليه حتى يميز الخبيث من الطيب، وما كان الله ليطلعكم على الغيب ولكن الله يجتبي من رسله من يشاء فآمنوا بالله ورسله. إذن هنا الإيمان الحقيقي، الانتماء الإيماني الحقيقي للمجتمع المسلم بعظمة الإيمان هكذا هي تتبين في روح المسؤولية، في حمل الروحية الجهادية ومواجهة الطواغيت، لأن الكل من الناس يقول عن نفسه أنه من المؤمنين، أنه مؤمن بالله واليوم الآخر وما أمر الله به من الإيمان. البعض قد يأتي مدعيا أنه ليس هناك مؤمن غيره، أنه هو المؤمن حقه، فالله سبحانه وتعالى جعل في سنته وطريقته مع عباده أن يجلي واقعهم، أن يبين حقيقتهم فيما هم عليه من خلال هذه السنة الإلهية. هذه عبارة عن سنة اختبار كشف، يجلي الله فيها حقيقة ما عليه الإنسان وما ينتمي إليه وما هو في واقعه وداخله، لأن هناك الكثير من الأعمال يمكن لكثير من الناس أن يقوم بها، لا تحتاج إلى إيمان كبير، لا تحتاج إلى قيم راسخة، لا تحتاج إلى دافع كبير حتى يتمكن الإنسان من القيام به، بالذات عندما يكون الواقع العام في مجتمع معين كالمجتمع الإسلامي يتعود الإنسان فيه منذ نشأته منذ طفولته المبكرة على أشياء عبادية معينة مثل الصلاة والصيام وغيرها، فتتحول إلى روتين اعتيادي في الحياة، عندها لا تمثل مشكلة، ليست مشكلة أن يصلي الإنسان، ليست مشكلة أن يصوم الإنسان، قد يدخل في مشكلة فيما لو أخل بها. في مجتمع مسلم عبارة عن مجتمع كله يصلي، الإنسان الذي لا يصلي سيدخل في مشكلة، وليست مشكلة أن يصلي بل مشكلة أن لا يصلي، يعني نسبة عالية من الناس يجيدون الصلاة والصيام وكل تلك الأعمال لكن أصبحت أعمال روتينية اعتيادية لا يحاول الإنسان أن ينتفع منها، أن يتأثر بها، أن ينشد من خلالها إلى الله سبحانه وتعالى. لأن الإنسان قد يتعود على الشيء، وإذا تعود على الشيء فإنه يصبح من السهل أن يؤديه، يعني يكفي أن يتعود الإنسان على الصلاة فيصلي دون أن تكون هناك صعوبة، لكن تبقى الحالة روتينية، لأن هناك أجواء مساعدة في مجتمع المسلم، هناك أجواء مساعدة على أن يصلي الإنسان وأن ينطلق في تلك الشعائر العبادية. لكن عندما تأتي للإنسان بعض الأعمال التي إما أن الإنسان سيدفع لها مثلا من ماله مثل الإنفاق في سبيل الله، أو يعرض فيها حياته للخطر، أو يواجه فيها صعوبات ومشاك وتحديات، الكثير من الناس يحجمون عن أداء مثل هذه الأعمال، ينفرون من هذه الأعمال، يبتعدون عن هذه الأعمال، أنه لا يتوفر لديهم اندفاع كبير. الصلاة يمكن أن يندفع الإنسان إليها بنسبة قليلة من الإيمان، لكن الجهاد يحتاج إلى نسبة كبيرة من الإيمان حتى يجاهد الإنسان. يمكن حيز بسيط من الإيمان يدفعك إلى أن تصلي، لكن أن تجاهد يحتاج إلى دفعة كبيرة، يحتاج إلى نسبة كبيرة للقيام بها، الأمر بالمعروف النهي عن المنكر، يحتاج إلى أن تكون محبتك لله سبحانه وتعالى على مستوى يفوق أي محبة لأي شيء آخر، حتى لا يمثل ذلك الشيء الذي تحبه عائق بينك وبين الجهاد، بينك وبين الأمر بالمعروف، بينك وبين تحمل المسؤولية. أحيانا الخوف يمكن أن يؤثر على الإنسان، الخوف على ثباته في موقف معين أو على اندفاعه في موقف معين، فيحتاج أن يكون خوفك من الله أكبر من أي خوف من شيء آخر حتى تتفوق على عقدة الخوف في نفسك، تلك الأشياء الأخرى التي قد تؤثر عليك وتحول بينك وبين ذلك العمل، تحمل تلك المسؤولية، الرغبة، الأمل، الطمع كذلك عبارة عن معوقات. يحتاج الأمر أحيانا أن لكي تتحرك في سبيل الله في موقف معين يحتاج أن تضحي بمصلحة معينة، هذا أمر يؤثر على الكثير من الناس، يحتاج أن يكون أملك في الله ورجاؤك فيما عند الله أكثر من أي رجاء وأمل آخر، أكثر من أطماعك الأخرى، اتجاهاتك وميولك الأخرى يجب أن تكون إلى الله أكثر من أي جهة أخرى، مصلحتك يجب أن تكون أن تنظر إلى أن مصلحتك في طاعتك لله أكثر من أي مصلحة أخرى، لأنك في واقعك الإيماني تنشد إلى كثير من الأشياء في هذه الحياة، أنت في واقعك منشد إلى مصلحة أكبر وأعظم ربما هي عندك من علاقتك بالله سبحانه وتعالى. فالأعمال التي تحتاج إما إلى كلفة مالية أو تضحية بمصالح معينة مادية أو منصب أو أي شيء من هذا القبيل، أو مواجهة تحديات وأخطار إما على النفس إما على المال إما على المنزل إما على أي شيء مما هو غال لدى هذا الإنسان عزيز على هذا الإنسان، هنا

0: خوفه من الله ومحبته لله ستدفعه إلى أن يثبت لو حصل ما حصل، مع احتمال أن تتعرض حياته أو ممتلكاته أو أي شيء مهم لديه للخطر، هل سيثبت؟ هنا تأتي الغربلة، لأن الغربلة سنة إلهية عبر الزمان تتجلى فيها حقيقة الإنسان في علاقته بالله سبحانه وتعالى. وأكبر ميدان يتجلى فيه الناس وينكشف فيه الناس ويتبين فيه الناس هو ميدان الصراع. فمثلا المؤمنون يحملون قيم، لديهم جذور إيمانية قوية، معتقدات، مبادئ، لديهم وجدان إيماني، محبة لله، خوف من الله، تعظيم لله، لديهم نفوس زاكية صالحة. تتجلى كل تلك القيم في الممارسات، في السلوكيات، في الأعمال، في المواقف. لكن الخبيثون الذي هو خبيث النفس، ولو كان ينتمي للإيمان ولو كان يقدم نفسه حتى متدين، يتجلى ويتضح وينكشف ذلك الخبث في واقعه العملي، في سلوكياته، في مواقفه، في أقواله، في أفعاله، في تصرفاته. ففي ظل الظروف الاعتيادية التي ليس فيها مشاكل ولا أخطار ولا تحديات ولا انفعالات، يستطيع البعض أن يزيف على الناس ويظهر أنه في قمة الإيمان. لكن عندما تأتي العواصف والأحداث المزلزلة يتبين ما هو الموجود في نفوس الناس، ويتبين كل ذلك في الأقوال والتصرفات والمواقف والولاءات والعداوات. كما قال الله: ما كان الله ليذر المؤمنين على ما أنتم عليه. يأتي الله بأحداث ليتغربل الناس. الله سبحانه وتعالى أتى بغربلة حتى في زمن النبي، في أحد، في الأحزاب، في أحداث كثيرة يتبين فيها صدق الصادقين وثبات الثابتين، ويتبين فيها كذب الكاذبين، ليتحقق ما وعد الله سبحانه وتعالى به حتى يميز الخبيث من الطيب. ولذا مطلوب من الإنسان أن يسأل من الله الثبات، أن لا يبتليه بإبتلاءات يسقط معها. ربنا أفرغ علينا صبرا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين، وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله الطاهرين.
1: القرآن منهاج حياة. القرآن منهاج حياة من إعداد وتقديم نبيل المالي.

أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وسبحوه بكرة وأصيلاً.

الله أكبر، أشهد أن لا

حي على خير العمل، حي على خير العمل. الله.

حقا وصدقا وعدلا ويقينا وتوحيدا وشهادة أن لا إله إلا الله محمدا رسول الله صلى الله وبارك وترحم وتحنن عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد. هكذا إخوة الإيمان، من الرحاب الطاهرة بالجامع الكبير في صنعاء رفعنا لكم أذان صلاة المغرب حسب التوقيت المحلي للعاصمة صنعاء وضواحيها. أما الآن إخوة الإيمان، فننصت وإياكم خاشعين إلى تلاوة مباركة من آية الذكر الحكيم.

بسم الله الرحمن الرحيم. قد أفلح

آخر، فتبارك الله أحسن الخالقين.

وإن لكم في الأنعام لعبرة نسقيكم مما في بطونها

إله غيره أفلا تتقون.

قال رب انصرني بما كذبون فأوحينا إليه أن اصنع الفلك بأعيننا ووحينا فإذا جاء أمرنا وفارت النور فاسلك فيها من كل زوجين اثنين وأهلك إلا من سبق عليه القول منهم

فإذا استويت أنت ومن معك على الفلك فقل الحمد لله.

السابعة مساء في استديوهات إذاعة الجمهورية اليمنية من صنعاء، البرنامج العام. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

0: نحييكم سامعين الكرام ونقرأ لحضراتكم نشرتنا المحلية لهذا المساء، نبدأها بسم الله الرحمن الرحيم. اختتم بمحافظة حجة اليوم مشروع بناء وتفعيل الكادر التربوي ضمن برنامج دبلوم الإدارة المدرسية التربوي التعبوي المستوى الأول. وفي الاختتام أوضح وزير التربية والتعليم والبحث العلمي حسن الصعدي أن برامج البناء الاجتماعي تأتي ضمن خطط الوزارة لتنمية قدرات المشاركين وحصولهم على الدبلوم في الإدارة المدرسية لتعزيز صمود وثبات الجبهة التربوية بما يمكنها من التصدي للمؤامرات التي تستهدف اليمن والقطاع التعليمي. وأكد على ضرورة تجسيد وعكس ما تم تلقيه في البرنامج التدريبي في الواقع العملي لتحقيق الأهداف المنشودة في مواجهة التحديات التي فرضها استمرار العدوان والحصار. أكدت وزارة الصحة والبيئة أن الحصار المفروض على مطار صنعاء الدولي من قبل العدو السعودي يخلف تأثيرات خطيرة، بل يخلف تأثيرات خطيرة ومتعددة المستويات على القطاع الصحي والوضع الإنساني في البلاد، خاصة مع استمرار إغلاقه لأكثر من 11 عاما. وأوضحت أن الحصار يحد من وصول الإمدادات الطبية المنقذة للحياة والمساعدات الإنسانية والطبية، مبينا أن آلاف المرضى الذين يحتاجون إلى علاج متخصص غير متوفر محليا فقدوا حياتهم وحقهم بالسفر للعلاج خارج الوطن. وذكرت أن الأضرار غير المباشرة للعدوان أكبر من الأضرار المباشرة، إذ لا يمكن احتساب حجم الضرر الناتج عن حرمان المواطنين من الأدوية والخدمات الصحية في ظل استمرار الحصار، لافتة إلى تفصيل بل إلى تنصل الأمم المتحدة والمنظمات الدولية المعنية بالشأن الإنساني وانسحابها، مما أدى إلى توقف البرامج الصحية والتغذوية وارتفاع أعداد وفيات الأطفال والأمهات وحالات سوء التغذية إلى حد المجاعة، فضلا عن حرمان مرضى الأمراض المزمنة من الأدوية. وأفادت بأن العدوان والحصار تسبب في حرمان المرأة والطفل من حقهما في الحصول على الخدمات الصحية والرعاية، حيث استهدفت المرافق الصحية وانتشرت الأوبئة. نظمت التعبئة العامة بمديرية معين في أمانة العاصمة اليوم فعالية ثقافية بذكرى قدوم الإمام الهادي إلى اليمن. وفي إطار التعبئة والاستنفار لإنهاء العدوان والحصار، وفي الفعالية استعرض وكيل أمانة العاصمة المساعد سامي شرف الدين جانبا من سيرة وحياة الإمام الهادي وما اتصف به من عدل وحكمة، وحث الجميع على استمرار التعبئة والنفير ورفع الجاهزية ورفض الجبهات بالمقاتلين جهادا في سبيل الله، وكذلك تنفيذا لقرارات وخيارات قائد الثورة وإسنادا للقوات المسلحة لكسر الحصار وإنهاء العدوان والاحتلال وانتزاع حقوق وثروات الشعب اليمني. وجدد التفويض لقائد الثورة سيد عبد الملك بدر الدين الحوثي والتأييد والدعم الكامل لكل الخيارات الاستراتيجية التي أعلنتها القوات المسلحة وفق معادلة الحصار بالحصار. أعلنت قبائل مديريات السوادية وردمان والملاجم والطفة ونعمان وناطع والوهبة بمحافظة البيضاء تأييدها ومباركتها لبيان القوات المسلحة بحظر الملاحة البحرية على العدو السعودي. وأكدت قبائل البيضاء في وقفة مسلحة كبرى اليوم تقدمها محافظ البيضاء عبد الله إدريس ووكلاء المحافظة علي شيخ وعبد الله الجمالي وأحمد الشيبة وقيادات محلية تنفيذية تعبوية الجهوزية العالية والاستعداد لمواجهة العدو السعودي. وجددت التفويض المطلق لقائد الثورة سيد عبد الملك بدر الدين الحوثي باتخاذ الخيارات المناسبة تجاه العدو السعودي المتغطرس واستعادة الحقوق المنهوبة. وأكد المشاركون في الوقفة أن قبائل البيضاء التي واجهت القوى التكفيرية والعدوان السعودي الأمريكي حاضرة اليوم لتقديم مواقف مشرفة في تاريخ اليمن، مشددين على أهمية تعزيز وحدة الصف ورفع الجاهزية القتالية والتحمل المسؤولية في المرحلة الراهنة. دشنت محافظة إب اليوم الفعاليات والأنشطة التحضيرية لإحياء ذكرى المولد النبوي الشريف على صاحبه وآله أفضل الصلاة وأتم التسليم. وفي التدشين الذي حضره وكيل المحافظة قاسم المساواة، أكد وكيل المحافظة ركان النقيب أهمية هذه الفعاليات في التحضير والتهيئة والاستعداد للاحتفال بذكرى مولد خاتم الأنبياء والمرسلين وإحياء مآثره والتزود من سيرته العطرة والاقتداء بناجه القويم. وأشار إلى أن اليمنيين يحتفون هذا العام بالمولد النبوي الشريف وهم يخوضون معركة الدفاع عن حقوقهم المشروعة وسيادة بلدهم واستقلاله. وأوضح النقيب أن فرض حظر الملاحة البحرية على العدو الإسرائيلي يأتي ردا على استمرار الحصار الظالم على شعبنا اليمني طيلة العشر سنوات الماضية. أقيم بأمانة العاصمة يوم مفتوح لأربعين عريسا من المكفوفين من مختلف محافظات الجمهورية ضمن فعاليات العرس الجماعي التاسع للمكفوفين الذي تنظمه الجمعية اليمنية لرعاية وتأهيل المكفوفين. شارك في الفعالية أمين عام المجلس المحلي بأمانة العاصمة أمين جمعان ورئيس لجنة الشؤون الاجتماعية بمحل الأمانة الرئيس الفخري للجمعية حمود النقيب ورئيس الجمعية اليمنية لرعاية وتأهيل المكفوفين عبد العزيز الحاج وشخصيات اجتماعية وداعمين. وأكد جمعان اهتمام قيادة أمانة العاصمة بإقامة العرس الجماعي للعام التاسع على التوالي لكوكبة من العرسان المكفوفين من مختلف المحافظات. عقد بوحدة التدخلات المركزية التنموية الطارئة بمحافظة تعز اليوم اجتماع تنسيقي تنظيمي لاستكمال إجراءات تأسيس وإشهار جمعية القبيطة التعاونية الزراعية متعددة الأغراض بمحافظة لحج وفقا للأطر القانونية والتنظيمية. واستعرض الاجتماع الذي ضم رئيس اللجنة التحضيرية الجمعية إبراهيم حميم وممثل وحدة التدخلات المركزية التنموية الطارئة بمحافظتي تعز ولحج بدر الدين الطيار ومدير وحدة تمويل مشاريع المبادرات الزراعية بتعز المهندس حسين الراشدي مستوى إنجاز الإجراءات التأسيسية وما تم استكماله من متطلبات قانونية إدارية ومراجعة وثائق وملفات الإشهار. وكذلك تطرق الاجتماع إلى آلية استكمال إجراءات إشهار الجمعية لضمان استيفاء الاشتراطات النظامية لتأسيس الجمعية وفق أطر مؤسسية قانونية. هكذا سمعنا الأفاضل، قرأنا على مسامعكم نشرتنا المحلية من إذاعة الجمهورية اليمنية من صنعاء البرنامج العام. شكرا لكم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
1: وقفة إعلانية.
2: كلام في محله.
3: حجاب الله وياسين على جو اليمن، خصوصا في موسم الأمطار، أجواء تشرح الصدر وتفتح النفس للخروج والتنزه.
4: فعلا جو اليمن ثاني خصوصا في موسم الأمطار، لكن الخرجة والتنزه أحيانا بتكون مستحيلة.
3: للمها كذا؟
4: لأن السيول بتجوب الشوارع، وبعض الأحياء قد تجمعت فيها المياه والسيول وقد دخلت للبيوت والمحلات التجارية والبدرومات.
3: وليش تجمعت المياه؟ وليش ما نزلت من مجاري وقنوات تصريف مياه الأمطار والسيول؟
4: لأنها مسدودة، مسدودة بالمخلفات والنفايات، والذي سدها هو شخص مستهتر ومدعمم بيرمي هذا المخلفات في مجاري تصريف السيول، وكسل وغير ملتزم برمي المخلفات في براميل القمامة أو إخراجها عند مرور سيارات الجمع المباشر.
3: الله يهديهم، يعني حرمونا من الخرجة. والحل؟
4: الحل هو التزام الجميع برمي المخلفات في الأماكن المخصصة،
3: وأهم شيء تكون الرسالة قد وصلت إلى كل من تسبب في هذه المشكلة وعرف أنه بتصرفه هذا قد تضرروا ناس وغرقت بيوتهم ومحلاتهم. وبالنسبة لي شدخل جمعية لمدة 100 عام عشان أشتري طيارة هيليكوبتر أو غواصة وأخرج أتمشى، والسبب دعممته وتصرفها اللامسؤول.
4: إن شاء الله يكون المدعمم الذي بيرمي المخلفات في مجاري السيول قد سمعنا ويخاف الله من هذا التصرف.
3: وصلاتي على محمد وآله الطيبين الطاهرين.
4: كلام في محله،
3: مع تحيات مركز التوعية البيئية بصندوق النظافة والتحسين بأمانة العاصمة.
5: نص المادة 41 من قانون الزكاة، الفقرة جيم: لا يجوز لأي شخص أو جهة غير الهيئة جمع وتحصيل وتوزيع وصرف الزكاة في الجمهورية. الهيئة العامة للزكاة.
6: إذاعة الجمهورية اليمنية من صنعاء. إلى المرابطين في ثغور العزة والكرامة، المتمسكين بحبل الله المتين، إلى صناع النصر وبناة الفتح المبين، إلى القابضين على جمر الحق والضاربين بقوة الله جباه الطغاة وقوى المستكبرين، على طريق الجهاد الذي لا ينتهي إلا بالنصر أو الشهادة، تقدم دائرة التوجيه المعنوي للقوات المسلحة برنامج حماة الوطن. تحية حب وإجلال إلى أبطال قواتنا المسلحة، نحييكم تحية الصمود، تحية البطولة. أنتم أيها المقاتلون المرابطون في جميع جبهات العزة والكرامة، الصامدون بإيمانكم وانتمائكم لهذا الوطن الغالي، يا من سطرتم بانتصاراتكم وإنجازاتكم أعظم ملاحم البطولة التي أذاقت العدو ويلات الهزائم والذل والعار والانكسار. وأهلا ومرحبا بكم في لقاء جديد من هذا البرنامج.

0: لسنوات حذرنا ولسنوات أعددنا أنفسنا واتهمونا بالمبالغة، والآن ها هي الوقائع تثبت أننا كنا في الطريق الصحيح، وكل خطوة وكل استعداد وكل تضحية كانت ضربات في زمانها ومكانها.
1: إضاءة ثورية.
2: نحن شعب حر، الحرية تجري في دمائنا، الحرية هي ديننا. نحن لن نقبل أن نكون عبيدا إلا لله، أن نقبل أبدا أبدا أبدا باستمرار الحصار والتحكم بنا. نحن شعب حر عزيز بعزة الإيمان.
3: افتتاحية البرنامج.
4: أبطال قواتنا المسلحة الأبية، أيها المجاهدون الأحرار، يا رجال الله في ميادين العزة، يا من أرهبتم العدو بثباتكم وأبهرتم الدنيا بصمودكم، يا من سطرتم بأرواحكم ملاحم التحرير ورفعتم راية الكرامة عالية في وجوه الطغيان، سلام الوطن عليكم ودعاء الأحرار لكم، وعيون الأمة ترقب خطاكم التي ترسم على تراب اليمن ملاحم النصر المؤزر. أيها الصامدون في وجه العاصفة، لقد طال حصار الظالمين فأغلقوا الموانئ والمطارات وفاقموا معاناة شعبنا العزيز حتى بلغت مداها، لكنكم اليوم أيها الأبطال، واستجابة لتوجيهات القيادة وتنفيذا لما جاء في بيان المتحدث الرسمي للقوات المسلحة، أعلنتم بكل شجاعة وإيمان معادلة الحصار بالحصار والتصعيد بالتصعيد، وفرضتم حظر الملاحة على العدو السعودي المعتدي، مؤكدين جهوزيتكم الكاملة لكل الخيارات، ومعلنين أن كل حماقة سيقتربها العدو الأرعن ستقابل بتصعيد قاس وشامل حتى يعود الحق إلى نصابه وتنكسر شوكة الظالمين. أيها المقاتلون الأحرار، أيها الصابرون، أنتم اليوم تثبتون للعالم أن اليمن لن يرضخ، وأن ثباتكم هو الرد الأبلغ على كل مؤامرات الحصار والعدوان. فاستمروا أيها الأبطال على هذا الدرب، درب الأحرار، ولا تهنوا ولا تحزنوا، فأنتم صناع الميد وحماة العرض، وبكم تعلو راية الإسلام وتنتصر قضايا الأمة. فكونوا عند حسن ظن الله بكم وعند ظن شعبنا العظيم الذي يرى فيكم طوق النجاة وسيف العدل، ومهما طال الطريق ومهما اشتدت المحن فإن غدا لناظره قريب، والفتح المبين آت لا محالة بإذن الله وقوته. فابشروا بالنصر والتمكين، فإن النصر مع الصبر، وما بعد العسر إلا اليسر، وما بعد الليل إلا فجر يليق بدماء الشهداء وتضحيات الأبطال.

0: أبطال قواتنا المسلحة المستمعون الأفاضل،
1: أعلنت القوات المسلحة اليمنية عن بيان عسكري على لسان المتحدث الرسمي العميد يحيى سريع هذا ما جاء فيه:
2: يواصل العدو السعودي المجرم حصاره الظالم والغاشم على شعبنا العزيز لما يقارب 12 عاما من نهب للثروات وحصار شامل على الموانئ والمطارات برا وبحرا وجوا بما فاجم معاناة شعبنا العظيم، حتى وصل الحال إلى مستوى لا يطاق بدون أي حق أو مبرر له في ذلك، وهذا ما لا يمكن القبول به أو السكوت عليه، لأنه لا يستند إلى حق أو مسوغ قانوني أو إنساني، وليس له أي مشروعية، فهو حصار باطل وعدواني ونتائجه كارثية في معاناة شعبنا اليمني العزيز، مع ابتدائه أيضا بالعدوان على بلدنا باستهداف مطار صنعاء الدولي في عدوان ظالم غادر، فلا يمكن لشعبنا أن يعاني من الحصار الظالم ويعتدى عليه دون أن يكون له موقف، فشعبنا العظيم هو شعب مؤمن مجاهد، شعب الإيمان والحكمة وصاحب قضية عادلة، وله الحق الكامل في مواجهة هذا الحصار والعدوان الظالم بكل الوسائل المتاحة، وعليه وتلبية لنداءات شعبنا العزيز المجاهد في الخروج المليوني العظيم في جمعة التحذير والنفير وما سبقها من تجمعات ووقفات قبلية كبيرة، فإن القوات المسلحة اليمنية تؤكد على الآتي: أولا، تعلن القوات المسلحة اليمنية حظر الملاحة البحرية على العدو السعودي المجرم وفق معادلة الحصار بالحصار، وسيدخل حيز التنفيذ من لحظة إعلان هذا البيان. ثانيا، نؤكد على حق شعبنا العظيم في مواجهة الحصار بالحصار والتصعيد الشامل بالتصعيد الشامل وتثبيت هذه المعادلة. ثالثا، تؤكد القوات المسلحة اليمنية جهوزيتها الكاملة لكافة الخيارات، وأن أي حماقة يقدم عليها العدو السعودي الأرعن من خلال التصعيد الشامل فسنواجه بتصعيد شامل وقاس بإذن الله وقوته. رابعا، ندعو أبناء شعبنا العظيم لمواصلة التعبئة العامة والنفير العام والاستعداد التام لكل السيناريوهات والتطورات والإسناد للجبهات بالمقاتلين. خامسا، نوجه التحية بإعزاز وإجلال لأبناء شعبنا اليمني العظيم الذي خرج في مليونية التحذير والنفير بشكل لا مثيل له، ونؤكد له أننا لن نألو جهدا في استرداد حقوقه المنهوبة وإنهاء الحصار الظالم عنه مهما كانت النتائج والتداعيات، مستعينين في ذلك بالله ومتوكلين عليه، والله حسبنا ونعم الوكيل، نعم المولى ونعم النصير. عاش اليمن حرا عزيزا مستقلا، والنصر لليمن ولكل أحرار الأمة. صنعاء، 6/1448 للهجرة، الموافق 20 يوليو 2026، صادر عن القوات المسلحة اليمنية.
3: عين على الأحداث.
1: رجال الرجال، أبطال قواتنا المسلحة الإخوة المجاهدون، لا شك أن النظام السعودي غدة خبيثية وكيان وظيفي غرسه المستعمر البريطاني ورباه الفرعون الأمريكي ليجعله ستارا غليظا ينفذ من ورائه أجندته في المنطقة والإقليم، ناهيك عن ضرب القوى الحرة وإذلال كل صوت أبي يروم النهوض بالأمة وكسر الإرادة الثورية التي تتوثب لتحرير الأراضي المتعصبة من قبل الكيان الصهيوني الغاصب لمقدسات الأمة في فلسطين. فقد أنشئ هذا الكيان لخدمة المشروع الصهيوني بالدرجة الأولى لتحقيق ما يسمى مخطط إسرائيل الكبرى وفتح أبواب الجزيرة العربية أمام الأعداء لينهبوا ثروات الأمة وخيراتها وليبسطوا سيطرتهم على البر والبحر والجو. وقد تجلى ذلك اليوم واقعا ملموسا يؤكد انحياز العدو السعودي التام إلى معسكر الأعداء وتجنيد المنافقين لمواجهة المجاهدين الأحرار. الإخوة البسلاء المجاهدون الشجعان، إن المعاناة التي لحقت بالشعب اليمني كانت نتاجا واضحا للحصار الجائر الذي أقامته السعودية، والذي يتجلى بأبشع صوره في الخنق الممنهج عبر الحصار الجوي والبحري المفروض على مطار صنعاء الدولي وميناء الحديدة، وحرمان اليمنيين من الاستفادة من ثرواتهم المنهوبة التي هي حق لهذا الشعب، وليس لأحد الحق في أن يحرم هذا البلد من الاستفادة منها وأن يعيش بكرامة، لأن الشعب الحر والعظيم ليس مستعدا أن يتحمل هذه الإبادة الجماعية الصامتة التي ترتكب بحق الملايين. فبسبب هذا الحصار الجوي المطبق تحول مطار صنعاء إلى نقطة عجز، وحرم آلاف المرضى من حقهم الطبيعي والإنساني في السفر لتلقي العلاج في الخارج، مما جعل الموت يتربص بكل مريض يرى أبواب الخلاص مغلقة في وجهه. وأيضا مطالب الشعب كانت واضحة ومحقة، وهي أن ترفع السعودية يدها عن هذا الشعب بشكل كلي وتستجيب لمطالب هذا الشعب، وإلا فإن الخيار البديل في حال استمرت على نفس الحال من الاستكبار والغطرسة والتجبر هو الخيار العسكري البديل والأمثل والذي لا بد منه، فحيث تشير المعطيات بأن سلوك النظام السعودي يسعى دائما إلى استراتيجية المماطلة دون تغيير حقيقي في الملفات الإنسانية والحيوية، ويعكس هذا السلوك انعدام الإرادة المستقلة لدى الرياض، كون المحرك الأساسي لتوجهاتها هو الإملاءات الأمريكية والصهيونية التي توظف السعودية كورقة ضغط اقتصادي لثني اليمن عن موقفه المشرف في إسناد غزة ومحور الجهاد والمقاومة.

0: بهذا أيها الإخوة المجاهدون الأبطال نأتي إلى نهاية حلقة اليوم من برنامجكم حماة الوطن. لقاؤنا يتجدد بكم في الحلقة القادمة بإذن الله تعالى، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
1: وهكذا أيها المرابطون في قمم العز وميادين الشرف، بثبات الجبال وعزم الرجال، قدمت لكم دائرة التوجيه المعنوي للقوات المسلحة برنامج حماة الوطن.

0: لذلك خصصنا لكم هذه المساحة الزراعية عبر البرنامج العام في إذاعة صنعاء.
1: أمثال زخم ورد.
0: الإدارة العامة للإرشاد والإعلام الزراعي تقدم لكم البرنامج التوعوي الزراعة والحياة.
2: الأخوة المزارعون والمربون، الأرض لا تجود بخيرها إلا لمن يرعاها، والماشية لا تمنح نماءها إلا لمن يحميها. أسعد الله بالخير أوقاتكم مزارعين ومربي الثروة الحيوانية في هذه الأرض الطيبة، ونحن نرحب بكم في برنامجكم الإرشادي الزراعة والحياة.

0: منعا عن زيادة الإنتاج ووفرة المحصول، فإن الحفاظ على صحة الثروة الزراعية وسلامة الثروة الحيوانية هما الأساس الذي يقوم عليه اقتصادنا الوطني وصحة مجتمعنا ككل. ففي عالم التربية والإنتاج الحيواني هناك أعداء خفيون يتربصون بقطعاننا، يسرقون جهدهم وغذاءهم وصحتهم في صمت. لدينا اليوم ملفا بيطريا في غاية الأهمية والخطورة، ملفا يتعلق بطفيل خطير يستوطن كبد الحيوان. سأنقل لكم أنا رشا محمد سعيد معلومات إرشادية حول الدودة الكبدية في الحيوان الفاشيولا أو تعفن الكبد، كيف يصيب القطيع وما العلامات التحذيرية والخسائر وكيف نقضي عليه ونحمي حظائرنا. ابقوا معنا لنستفيد معا، وبسم الله نفتتح. مزارعينا الكرام، لكي نحارب أي خطر لابد أولا أن نفهمه. الدودة الكبدية ليست مجرد مرض عابر، بل هي طفيل ورقي الشكل يعيش في الأصل داخل القنوات المرارية لحيوانات الماشية والأغنام. لكن اليوم ومن خلال منبركم الإرشادي سنرسم معا خارطة الطريق المتكاملة، كيف نحمي محاصيلنا. لن نتحدث فقط عن الأرض والسماد، بل سنفتح ملفا مشتركا يربط بين الحقل والماشية وصحة الإنسان في آن واحد. فالدودة الكبدية عدو خفي يهدد حيواناتنا في البرعة، وينتقل للأسف عبر محاصيلنا الورقية إلى بيوتنا ثم إلى الإنسان. لكن السؤال الأهم هنا، كيف تصل هذه الدودة الكبدية إلى الإنسان؟ هذا السؤال وجهناه إلى الطبيب البيطري محمد الظوراني يجيب علينا.
1: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اليوم نتحدث عن أحد الأمراض التي تصيب الإنسان والحيوان، وهو مرض مشترك يسمى بمرض الدودة الكبدية. ولذلك هذا المرض هو عبارة عن مرض طفيلي، المسبب له هو الفاشيولا. وأيضا نعرف بأن هذا المرض هو مرض مشترك بين الإنسان والحيوان، وأيضا لابد أن نعرف أنه ينتقل مباشرة من الحيوان إلى الإنسان عبر اللمس أو التربية أو حتى تناول اللحوم الغير مطبوخة جيدا. يعني أيضا هنالك طريقة وحيدة لإصابة الإنسان، وهي عن طريق تناول الخضروات الورقية الملوثة بالطور المعدي للدودة مثل الجرجير والفجل وغيره أيضا، والتي تنمو في مياه راكدة أو سقيت بمياه ملوثة تحتوي على القواقع المصابة، كما يمكن أن تنتقل عبر شرب المياه الملوثة غير المغلية. باختصار فإن هذا المرض هو مرض مشترك، وأهم مصدر لحدوث المرض وانتقاله وهو عن طريق المياه الملوثة وعن طريق النباتات الملوثة باليرقات المتكيسة، وليس عن طريق الاحتكاك المباشر بين الإنسان والحيوان.
0: هنا تكمن المفاجأة والمعلومة الخاطئة الشائعة لدى الكثيرين، فالبعض يعتقد أن عدوى الدودة الكبدية تأتي من تناول لحوم الحيوانات المصابة، وهذا غير صحيح تماما. رحلة هذا الطفيل تعتمد على دورة حياة ذكية ومعقدة، تبدأ عندما تخرج بيوض الدود من الحيوان لتصل إلى مجاري المياه العذبة كالبرك والجداول وجوار مضخات وبمبات الري. هناك نبحث أو تبحث هذه البيوض عن وسيط خاص جدا، وهو نوع معين من قواقع المياه العذبة. هذه القواقع يا مزارعين تتحول البيوض إلى يرقات متحركة، ثم تخرج منها لتلتصق بالنباتات المائية والخضروات الورقية التي تنمو على ضفاف المياه أو تسقى بها. إذن المتهم الأول والناقل الأساسي للعدوى إلى جوف الإنسان هو الخضروات الورقية غير المغسولة بعناية، مثل الجرجير والخس والفجل والبقدونس والنعناع، أو عن طريق شرب المياه الملوثة مباشرة بتلك اليرقات. عندما يأكل الإنسان هذه الخضروات الملوثة تخترق اليرقات جدار أمعائه ويسري بها الدم في رحلة غزو نحو الكبد مستقرة في قنواتها المرارية.

0: لتكبر وتتغذى وتحدث المرض. لكن كيف تنتقل هذه الدودة الكبدية إلى الحيوان وما هي مخاطرها وأعراضها؟ هذا هو ما ينبغي أن نناقشه في هذا البرنامج.
1: أيضاً عندما نريد أن نعرف كيف يتم انتقال المرض للحيوان وما هي مخاطره وأعراضه، هذا المرض الدودة الكبدية يصيب المواشي كالأغنام والأبقار عندما ترعى في أراضي رطبة أو القريبة من المستنقعات والمياه الراكدة، حيث تبتلع الطور المعدي الملتصق بالأعشاب. ومخاطر هذه الدودة جسيمة على جسم الحيوان، فهي تخترق الكبد وتدمر أنسجته وتتغذى على الدم، مما يسبب فقر دم حاد وخسائر اقتصادية فادحة قد تصل لنفوق الحيوان. أما أعراضها فتظهر على الحيوان بشكل واضح عن طريق خمول وضعف عام وفقدان الشهية والوزن وشحوب في الأغشية المخاطية للعين، وأيضا ظهور تورم مائي مميز أسفل الفك السفلي للحيوان يسمى بالغبب باللغة العامية الغبب أو غيرها، بالإضافة إلى إصابة الحيوان بالإسهالات، وأيضا إصابة الحيوان بتدهور الصوف أو الشعر، وأيضا انخفاض مناعة الحيوان. بالتالي نجد أن انخفاض مناعة الحيوان قد تؤدي إلى ظهور بعض الأمراض، وأيضا يترافق مع إصابة الكبد ظهور أمراض مثل مرض التسمم المعوي كالكوليستيريديوم، والذي يصيب الحيوانات ويؤدي إلى نفوق الحيوان. وبالتالي هذا المرض يعتبر من الأمراض الخطيرة التي تصيب الحيوانات وتؤثر على صحة الحيوان وإنتاجية الحيوان.
0: هذا يعني أن خطورة الدودة الكبدية على الحيوان لا تكمن فقط في مرض الحيوان، بل الأثر المباشر على جيوبكم واقتصاد مزارعكم. فالخسائر يا مزارعين التي تسببها الدودة الكبدية غير مرئية في البداية، لكنها تتراكم لتصبح أرقاماً ضخمة، سواء في خسارة اللحم والوزن أو تراجع إنتاج الحليب أو ضعف الخصوبة عند الحيوانات. وكما قال الطبيب البيطري، عند مشاهدة الأعراض على كبد الحيوان فإن إعدام الكبد في المسلخ واجب بسبب التعفن والتليف. ولأننا نهتم بإرشادكم بما لا يكلفكم بعلاجات عشوائية للحيوان للتخلص من هذه الدودة، فيجب أن نذهب للاستماع إلى نصيحة الطبيب البيطري من حيث سبل الوقاية وكسر دورة المرض والتخلص من هذه الديدان قبل أن تغزو كبد الحيوان.
1: طرق وقاية الحيوان وعلاجه والتخلص من هذه الديدان، لذلك فإننا نجد بأن هذه الديدان الكبدية هي ديدان أو طفيليات داخلية تصيب الحيوانات، ولذلك يجب على مربي الثروة الحيوانية أن يعمل على كسر دورة حياة الدودة عبر استخدام العلاجات ومضادات الديدان التي تحتوي على مضادات ديدان كبدية وفعالة ومتخصصة تحت إشراف الطبيب البيطري، أيضا لأنه يقضي على الديدان البالغة واليرقات الصغيرة داخل الكبد. وأيضا الوقاية للتخلص من هذا المرض والوقاية منه تعتمد على منع الحيوانات من الرعي في المستنقعات والمياه الراكدة، وتجفيف قنوات الري وتنظيفها للتخلص من القواقع التي تعتبر الوسيط الأساسي لنمو الدودة، كما يجب تقديم مياه شرب نظيفة ومرفوعة عن الأرض لكي لا يحدث لها أي تلوث، والالتزام بجرعات تجريع وقائية دورية للقطيع في المواسم المختلفة. ولذلك فإن الوقاية خير من العلاج، ولا بد أن نحافظ على ثروتنا الحيوانية ونحميها من مثل هذه الأمراض التي تؤدي إلى خسائر كبيرة لدى مربي الثروة الحيوانية وتؤدي إلى انخفاض إنتاجية الحيوان وتؤدي في بعض الأحيان إلى النفوق لقطيع الحيوان. وشكرا على حسن الاستماع، الدكتور محمد الدوراني استشاري الصحة الحيوانية البيطرية.
0: تذكروا دائما مزارعينا ومربي الثروة الحيوانية وأخواتي مربيات الثروة الحيوانية. طبيبكم البيطري ومرشدكم في مكاتب الزراعة بالمحافظات هما سندكم في الميدان بعد الله تعالى، والوقاية البسيطة والالتزام بجدول التجريع الدوري يضمنان لك قطيعا قويا ولحما وفيرا وحليبا كثيرا ومزرعة خالية من الخسائر. المهم مثلما بترفع مناعة الحيوان، واجب علينا أن نرفع مناعة أطفالنا، خصوصا في ذهابهم للمدارس، والتعب الذهني والعلمي يحتاج لتغذية هامة وبيت لا تمر فيه جياع أهله. فما نصيحة تقية ورضية حول التمور والغذاء من التمور اليمني؟ يا رضية يا رضية، الحقيني الحقيني، أنا خلاص عقلي طار وصحتي راحت وعظامي بدأت تطلع أصوات مثل الكراسي القديمة.
2: اسم الله على عقلش وصحتش يا أختي. هيا مالش كأنش هاربة من معركة، مالهم الجهل هؤلاء اللي ما بتدوسي تضربيهم، حرم عليش، خفي على العياء.
0: هؤلاء مش أولاد، هؤلاء مفاعلات نووية متحركة، الناس شقاوة، حركات طول اليوم، وأنا بالمقابل طاقتي صفر، وجهي أصفر وشعري بيتساقط وعظامي توجعني. جيتي كدور عندش على فيتامينات أو خلطة سحرية ترجع لي روحي، تعبت يا أختي.
2: الخلطة السحرية موجودة قدام عيونش يا تقيل، وسبحان الله رخيصة ومتوفرة في كل بيت. خذي لش حبة التمر هذه وكليها والدرجة هالش.
0: تمر ماه يا رضية، تمر ماه، أنا يشتي لي حالة إنعاش وانتي بتقولي لي تمر؟ التمر هذا ناكله في رمضان مع القهوة وخلاص. أنا أشتي مكملات غذائية من الصيدلية، أشتي أشياء متطورة تنعشني.
2: والصيدلية كلها مجتمعة في هذه الحبة. التمر هذا للمرأة بالذات يعادل الذهب. أولا مليان حديد وغني بالكالسيوم والمغنيسيوم، وهذا الذي بيقوي عظام المرأة ويخليها تبطل ركبتها تجلس تطقطق طول اليوم.
0: وبعدين هذه مش تمر، هذه مناصف. طيب هذا لي أنا، والعياء المفاعلات النووية الذي خارج، إيش يسوي لهم التمر؟ ينومهم مثلا؟ قولي لي إنه ينوم، أنا بين أشتيهم يناموا ويخلوني أرقد.
2: ما مش ينومهم، بس يعطيهم طاقة ذكية. الأطفال يحبوا السكريات والحلويات المصنعة التي تصيبهم بفرط حركة وتضر أسنانهم ومناعتهم. التمر في السكريات طبيعية سهلة الهضم، تغذي مخ الطفل وتزيد تركيزه وفهمه، ومليان ألياف تحميهم من مشاكل المعدة والإمساك. هذا غير أنه يقوي مناعتهم ضد أمراض الشتاء والبرد.
0: صدقي يا أختي يا رضية، هو طعمه حالي التمر صدق، وإن حسيت هكذا إن الريق بيبل حلقي. يعني التمر هذا يغذي العقل ويقوي المناعة صدق.
2: وأكثر من هكذا، التمر فيه ميزة عجيبة للنساء، يساعد على ضبط المزاج وتخفيف التوتر والقلق، لأنه بيحتوي على فيتامين B6. يعني بدل ما تصرخي على الأولاد ليل ونهار، خذي لش 3 حبات تمر مع كاس ماء أو حليب وشوفي كيف بيهدي أعصابش وتصيري تقية. اسمن على مسمى.
0: ما شاء الله، يعدل المزاج ويقوي العظام ويريحني من صراخ الأولاد. يا شيخة لو أدري كان خليت فطورهم وعشاهم تمر، من اليوم ورايح أعمل لهم كيك بالتمر، بسكويت بالتمر، وعصيد بالتمر، وحشي لهم السندويتش التمر.
2: هدي اللعب يا تقيل لي منعش. التمر ممتاز، و3 إلى 7 حبات في اليوم كافية جدا، وتعطي الفائدة وزيادة. لا تقلبي البيت كل التمر وتنسي باقي الأكل. أنا منعش.
0: خلاص خلاص، بعدش 3 حبات لي و3 حبات لأبو العيال عشان يعدل مزاجه هو الثاني، والعيال لهم حبة حبة عشان يهدأوا شوية. تسلمي لي يا رضية، إن أنتي أقسم بالله إنيش وجه الخير.
2: بالهنا والشفاء يا أختي العزيزة، وصحة وعافية على قلبش وقلب أولادش. وبعد هذا تمر يمني محلي من أرضنا البكر الطيبة.
0: ما شاء الله تبارك الله، عاد أنا بين أقول شطلبش تتيلي
3: يمكن جابتولش قارتيش من الخارج، إذا اعطيني الكرتون أسير اشتري مثله.
2: الله يحفظ لنا نعمة الزراعة ويبارك فيها ويبارك لليمن وأهلها.
3: يا رب يا عظيم، ويقوي سواعد المزارعين.
0: مزارعينا ومستمعي برنامج الزراعة والحياة، نحن في الإدارة العامة للبرامج والأنشطة الزراعية قطاع الخدمات والدعم بوزارة الزراعة والثروة السمكية والموارد المائية. نثمن الدور مربي الثروة الحيوانية بتواصلكم معنا عبر رقم البرنامج 37481115، ونستقبل كافة الرسائل سواء الاستفسار حول الإرشادات المعينة لأمراض الحيوان أو أمراض النبات، وحتى مشاركتنا تجاربكم وخبراتكم وقصص نجاحكم. فالرقم هو منكم وإليكم، وبرنامجنا الإرشادي هو أيضا منكم وإليكم. الرسالة الأولى في حلقة اليوم هي لأبو أحمد، خبرة المربي في حماية الماشية. بدأ برسالته ووجهها إلينا الحاج أبو أحمد الذاري من دمار، وهو مربي ماشية كما وصف نفسه. يمتلك خبرة 30 عاما في تربية الأبقار والأغنام. يقول في رسالته: السلام عليكم يا أهل البرنامج، في الماضي كنت بين أبصر أن بعض الأغنام والأبقار عندي واصل وهن خاملات وودلة، ويبدأ وزنها يقل، ودلة بمعنى كسلة، ويبدأ وزنها يقل بشكل غريب رغم أنها تأكل، والحليب كان يقل حتى يقف يوما بعد يوم، وبعضها كان يصاب بورم تحت الفك المعروف بورم الفك السفلي. في البداية كنت أظنها عين حسود أو قلة غذاء، حتى زارنا الطبيب البيطري وقال لي هذه دودة الفاشي، هي بمعنى دودة الفاشي ولا الدودة الكبدية. منذ ذلك اليوم تعلمت الدرس وطبقته كقاعدة في مزرعتي. أولا منعت الماشية تماما من الرعي أو الشرب من أطراف البومبات والمستنقعات والقواقع. ثانيا أصبحت ملتزم بجدول تجريع دوري قصده مضادات ديدان، خاصة قبل موسم الشتاء وبعده، والحمد لله النتيجة رجعت مواشينا لصحتها وازداد إنتاج اللحم والحليب، وعلمت أن الوقاية البيطرية توفر على المزارع الكثير. الله يكتب أجركم أخي على هذه الرسالة الحاج أبو أحمد الذاري، ورسالتك وصلت ونحن وصلنا. فيما عبد الحق المنتصر من إب تجربة زراعة الخضار الورقية يقول: أنا صاحب مقشامة، أي بستان متخصص في إنتاج الورقيات قرقير وخس وبقدونس، وينقل لنا خبرته في حماية المحصول وسمعته في السوق. أخونا عبد الحق المنتصر بيقول: أحييكم يا برنامجنا الغالي، كل ما تقدموه لنا من مواضيع أشهد لله أنها قوة القوة. بصفتي مزارع ورقيات كنت أسمع أن بعض الناس يخافون من شراء القرقير بسبب الدودة الكبدية، ولكي أحمي زبائني وأحافظ على سمعة خضرواتي اتخذت خطوتين في أرضي. الأولى غيرت نظام الري تماما، بدل ما أستخدم مياه قنوات الري المكشوفة والمليئة بالقواقع قمت بإنشاء شبكة ري تعتمد على المياه الجوفية النظيفة الآباء، وهي مياه خالية تماما من اليرقات الدودة الكبدية وقواقعها. الخطوة الثانية قمت بتنظيف حواف السواقي بانتظام وإزالة الحشائش الضارة التي تتجمع عليها القواقع الناقلة للمرض لقطع بيوضها، واليوم خضرواتنا تذهب للسوق وهي تحمل شهادة أمان ونظافة. نصيحتي لكل مزارع: نظافة مصدر مياه الري هي رأس مالك وسلامة لبيوت المسلمين. شكرا لك عبد الحق على رسالتك التي وصلت إلينا وإلى كافة المزارعين. ولأن المرأة الريفية هي خط الدفاع الأول عن صحة الأسرة، استقبلنا هذه الرسالة من الأخت أم شمس الدين من إحدى القرى في همدان. تقول: أهلا بكم، نحن في الريف نعتمد على الخضار الطازج من حقلنا يوميا. في السابق كنا نكتفي بغسل القرقير والخس بالماء فقط وخروج الطين منه، لكن بعد أن أصيب أحد أبناء القرية بالدودة الكبدية وعانى كثيرا من آلام البطن والصفار، عرفنا أن الماء وحده لا يكفي. الآن أصبح عندي قانون في المطبخ لا يتغير أي خضار ورقي يدخل البيت، نوقعه في وعاء كبير مليء بالماء ونضاف إليه نصف كوب من الخل الأبيض لمدة 10 دقائق على الأقل. الخل يجعل اليرقات الخفية تسقط في القاع وتموت تماما، ثم نشطفه بالماء النظيف. نصيحتي لكل أم، لا تستهيني بغسل الخضار، الخل يحمي أولادك من مرض خطير. معلومة قيمة وتجربة ربما تستحق التجريب. شكرا لك أم شمس الدين على هذه الرسالة. بقي مستمعينا أن نستمع إلى هذه الرسالة الإرشادية.
4: التهاب الجلد العقدي مرض فيروسي خطير يصيب الأبقار ويسبب خسائر اقتصادية كبيرة. راقب قطيعك باستمرار لاكتشاف أي أعراض مبكرة للمرض. الحمى والعقد الجلدية والخمول وفقدان الشهية من أهم علامات الإصابة. عند الاشتباه بالإصابة اعزل الحيوان فورا عن باقي القطيع. أبلغ الطبيب البيطري أو الجهات المختصة عند ظهور الأعراض. مكافحة الناموس والذباب والقراد تقلل من انتشار المرض. حافظ على نظافة الحظائر ونفذ برامج الرش الدوري بانتظام. لا تستخدم الإبر والأدوات البيطرية المشتركة دون تعقيم.

0: سمعين الكرام مزارعين الأفاضل، كما سمعتم القضية حلقة متكاملة. المربي يحمي ماشيته بالتجريع الدوري والابتعاد عن المياه الراكدة، المزارع يحمي زرعه بالري النظيف ومكافحة القواقع، وربة المنزل تحمي عائلتها تنقع الورقيات إما بالخل وتغسلها جيدا. هذا التعاون يطرد الدودة الكبدية من حقولنا ومزارعنا وبيوتنا وأجسادنا، ونحافظ على خيرات أرضنا نقية وصحية.
1: أخي المزارع، تجنب القطف عند ارتفاع درجة الحرارة، وبادر بالجني في الصباح الباكر أو بعد العصر حين تكون الشجرة بكامل انتعاشها مروية، لأن ارتفاع درجة الحرارة يؤدي إلى ضمور الشجرة والثمار على حد سواء.

عزيزي المصدر، طباعة البيانات الإيضاحية على العبوات التصديرية تمنح المستهلك المزيد من الثقة والأمان بمنتجاتك التصديرية.

0: استخدامك المبيدات الكيميائية للمحاصيل الزراعية بالطرق العشوائية، أو استخدام مبيدات مهربة ومغشوشة، أو مبيدات غير موصى بها من جهة الاختصاص بوزارة الزراعة والري وبدون استشارة المختصين والمرشدين الزراعيين في منطقتك، سوف يؤدي إلى تلف محصولك الزراعي. ولكي تضمن تسويق وبيع منتجاتك الزراعية في الأسواق المحلية والخارجية وبأسعار مناسبة، عليك اتباع ما يلي: لا تستخدم المبيدات الكيميائية بشكل مفرط أو بدون استشارة الجهات المختصة. الالتزام بفترة الأمان للمبيد والمحدد في ملصق عبوة المبيد. التوقف عن رش المبيدات الكيميائية على محاصيلك الزراعية قبل مدة لا تقل عن شهر من عملية حصاد أو جني المحصول. عند الحصاد احرص على أن تكون الثمار قد وصلت إلى مرحلة النضج المناسب. أخي المزارع، أختي المزارعة، احرصا على اتباع المكافحة المتكاملة للآفات الزراعية من بداية الزراعة حتى الحصاد لتحسين جودة منتجاتك.
1: عزيزي المصدر، إن تناسب العبوات التصديرية مع السوق المستهدف يعمل على تحقيق رغبات المستهلكين في تلك الأسواق.
2: ابقوا معنا، لكن ليس في حلقة اليوم، إنما في حلقات قادمة، فما زال في جعبتنا الإرشادية الكثير من الحلقات القادمة. نلقاكم على خير وعافية، ووصلنا وإياكم إلى ختام حلقة اليوم. نلقاكم على خير وعافية في حلقات أخرى، ومعلومات إرشادية هي منكم وإليكم من خلال مقترحاتكم عبر رقم البرنامج 37481115. حفظكم الله ورعاكم الله، وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وآله الطيبين الطاهرين. كنتم مع الزراعة والحياة، تمويل صندوق تشجيع الإنتاج الزراعي والسمكي، إعداد وتقديم رشا محمد، تسجيل ومكتبات ميسون الكحلاني. إشراف عام يوسف صبرة وفهد الجني. إنتاج الإدارة العامة للبرامج والأنشطة الإرشادية، قطاع الخدمات والدعم، وزارة الزراعة والثروة السمكية والموارد المائية.

طابت أمسيتكم بكل الخير، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. هذه نشرة الأخبار الرابعة لهذا اليوم، يقرأها على حضراتكم أسعد عبد الله الشعبي، يبدأها بالعناوين الرئيسة. مصدر عسكري يؤكد عودة 6 سفن بعد إعلان القوات المسلحة حظر الملاحة الجوية على العدو السعودي. هيئة رئاسة مجلس الشورى تقف أمام آخر المستجدات على الساحة الوطنية. القوات الإيرانية تدمر منظومات دفاع جوي أمريكية في البحرين والكويت والأردن، وتؤكد أن استمرار العدوان لن يغير الوضع في هرمز. التفاصيل أستهلها بسم الله الرحمن الرحيم. زار القائم بأعمال رئيس مجلس الوزراء العلامة محمد مفتاح اليوم معرض المؤتمر العلمي للعسل الدوائي الذي يقام في العاصمة صنعاء على مدى أيام 3، بمشاركة عدد من الجهات الحكومية المعنية وشركات تصنيع الدواء الوطنية وباحثين. تفاصيل أوفى في المتابعات الإخبارية عقب هذه النشرة. وقفت هيئة رئاسة مجلس الشورى في اجتماعها اليوم برئاسة رئيس المجلس محمد العيدروس أمام آخر المستجدات والتطورات على الساحة الوطنية، وفي مقدمتها إعلان القوات المسلحة اليمنية حظر الملاحة البحرية على العدو السعودي تلبية للنداءات الشعبية. واعتبرت الهيئة إعلان القوات المسلحة ردا على المماطلة والتعنت المستمر من قبل النظام السعودي في الإلفاء بالتزاماته وتعهداته لتنفيذ خارطة الطريق وتنفيذ الملفات الإنسانية المرتبطة بالهدنة المعلنة في العام 2022، محملة النظام السعودي المسؤولية الكاملة عن التبعات الكارثية الناتجة عن تعنته وعدم استجابته للتحذيرات والنصائح المتكررة التي أطلقها قائد الثورة السيد عبد الملك بدر الدين الحوثي. وقد منح الفرصة تلو الأخرى للكف عن المماطلة، إلا أنه آثر الارتهان للإرادة الأمريكية والصهيونية، وذلك على خلفية الموقف المشرف لليمن مع غزة وكل فلسطين. وأشارت إلى أن اليمن استنفد كافة خيارات فرص السلام مبديا المرونة والصبر على مدى السنوات الماضية، ما يكفي لإثبات حسن النوايا، إلا أن النظام السعودي واصل سياسة تجويع الشعب اليمني ونهب ثرواته النفطية والغازية وحرمانه من أبسط حقوقه المشروعة كصرف المرتبات وفتح المطارات والموانئ دون قيود. أكد مصدر عسكري بوزارة الدفاع في تصريح لوكالة الأنباء اليمنية السبأ عودة 6 سفن خلال 24 ساعة الماضية، وذلك بعد تحذير القوات المسلحة اليمنية وفرض حظر الملاحة البحرية على العدو السعودي ضمن معادلة الحصار بالحصار. شهدت عدد من مديريات محافظتي الحديدة وحجة مسيرات حاشدة باركت إعلان القوات المسلحة حظر الملاحة الجوية على العدو السعودي وفق معادلة الحصار بالحصار. المشاركون أكدوا التأييد للإجراءات التي تتخذها القوات المسلحة ضد العدو السعودي المجرم، مجددين التفويض لقائد الثورة السيد عبد الملك بدر الدين الحوثي في اتخاذ الخيارات المناسبة للرد على العدو السعودي، ومعتبرين حظر الملاحة البحرية عليه حقا مشروعا وفق معادلة الحصار بالحصار. استشهد 6 مواطنين فلسطينيين وأصيب آخرون إثر قصف إسرائيلي على منزل في حي الصبرة بمدينة غزة. في الضفة الغربية اعتقلت قوات العدو 10 مواطنين خلال حملات دهم واقتحام طالت مناطق في المنطقة. فجرت قوات العدو الإسرائيلي مركزا تجاريا كبيرا على أطراف بلدة كونين المحاذية لبلدة عناثة جنوب لبنان، ما أدى إلى تدميره بالكامل. في وقت سابق نفذت
قوات العدو الإسرائيلي سلسلة تفجيرات استهدفت عددا من البلدات جنوب لبنان. أعلنت القوات المسلحة الإيرانية اليوم تدمير رادار للإنذار المبكر ومنظومة رادار للدفاع الصاروخي في قاعدة أحمد الجابر في الكويت، كما أعلنت أيضا تدمير رادار ومنظومة للدفاع الجوي من نوع باتريوت، إضافة إلى منظومة اتصالات عبر الأقمار الصناعية خاصة بالدفاع الجوي الأمريكي. وأعلنت القوات المسلحة الإيرانية استهدافها مبان إدارية وهوائيات لتحديد الاتجاه بقاعدة عرفجان بالكويت، وموقف للمروحيات في معسكر العديري، ومبنى تمركز للقوات الأمريكية في قاعدة أحمد الجابر باستخدام الطائرات المسيرة. وتم الإعلان عن استهداف منظومات هيمارس التابعة للجيش الأمريكي في قاعدة عرفجان بالكويت بصواريخ أرض أرض. وأوضح المصدر أن تدمير هذه المنظومات من شأنه إلحاق الضرر بالقدرات الهجومية والدفاعية للقوات الأمريكية. من جانب متصل، أعلن حرس الثورة الإسلامية اشتعال النيران في ناقلتين عقب انفجار وقع أثناء محاولة عبور المسار غير الآمن جنوب مضيق هرمز، مؤكدا أن المضيق مغلق وأنه لن يتم تصدير قطرة واحدة من النفط أو الغاز أو أي شحنة من الأسمدة الكيميائية من المنطقة ما دامت الولايات المتحدة الأمريكية مستمرة في أعمالها العدائية. وجددت القوات المسلحة الإيرانية التحذير لشركات الشحن داعية إياها إلى عدم الوثوق بالمعلومات التي ينشرها الجيش الأمريكي وإلى تجنب المسارات الخطيرة. النبأ الأخير. أكد وزير الخارجية الكوبي برونو رودريغز أن الحصار الأمريكي يعد التهديد الحقيقي وليس كوبا، وشدد على أن التضامن مع من يناضلون من أجل العدالة وضد القمع والجريمة لا يشكل أي تهديد. وقال إن المنشور المطول الذي أصدرته وزارة الخارجية الأمريكية بشأن كوبا يتضمن افتراءات كثيرة ويهدف إلى تخويف الرأي العام الأمريكي من خطر مزعوم، رغم أن الولايات المتحدة تعد أكبر قوة نووية في العالم. كان ذلك سامعين الأكارم، هو النبأ الأخير في هذه النشرة. في نهايتها هذا تذكير بالعناوين الرئيسة. مصدر عسكري يؤكد عودة سفن 6 بعد إعلان القوات المسلحة حظر الملاحة البحرية على العدو السعودي. رئاسة مجلس الشورى تقف أمام آخر المستجدات على الساحة الوطنية. القوات الإيرانية تدمر منظومات دفاع جوي أمريكية في البحرين والكويت والأردن، وتؤكد أن استمرار العدوان لن يغير الوضع في هرمز. إلى هنا سمعنا الأكارم تنتهي نشرة الأخبار الرابعة لهذا اليوم. قرأها على حضراتكم أسعد عبد الله الشعبي من صنعاء إذاعة الجمهورية اليمنية، البرنامج العام.

أهلا ومرحبا بكم مستمعين الكرام إلى متابعتنا الأخبارية لهذا المساء، وفيها انطلاق أعمال المؤتمر العلمي الأول للعسل الدوعني، كما نتناول في متابعتنا الإخبارية لهذا المساء إعلان القوات المسلحة اليمنية بحظر الملاحة على العدو السعودي يشكل كابوسا للاقتصاد السعودي. أهلا بالجميع.

0: تحت شعار العسل اليمني من إرث طبيعي إلى دواء وطني، بدأت اليوم بصنعاء فعاليات المؤتمر العلمي الأول للعسل الدوعاني اليمني، والذي تنظمه رئاسة الوزراء بمشاركة واسعة من الجهات ذات العلاقة، حيث يناقش المؤتمر على مدى 3 أيام أكثر من 70 ورقة عمل قدمت لأعمال المؤتمر، تتناول الكثير من المواضيع الخاصة بالعسل اليمني وجودته الطبية، وكذلك شهرته العالمية واستخداماته في المجالات الطبية الدوائية المتعددة. وفي فعالية افتتاح أعمال المؤتمر، تحدث وزير الصحة العامة والبيئة الدكتور علي عبد الكريم شيبان بكلمة أكد فيها أن العسل هو نعمة إلهية جعلها الله للناس جميعا، وجعل من نعمة العسل الشفاء الإلهي الذي لا يستطيع الإنسان التدخل فيه، كونه هدية إلهية للبشرية فيها الشفاء المباشر، مؤكدا على اهتمام الدولة بالعسل اليمني الذي يعد أفضل أنواع العسل في العالم.
1: لو كملنا في الآية فقط هذه تكفينا فترة، يعني نفكر كثير ونتبسى دراسة تأخذ مننا وقت طويل. عندما قال فيه شفاء، العسل أرقى من كلمة دواء لأنه فيه الشفاء. صح أنه لم يقول فيه الشفاء، أي أنه ليس مطلقا، لكن فيه شفاء. لم تذكر الشفاء في القرآن إلا 4، 3 منها للقرآن، 1 منها العسل، لكي تعرفوا عظمة هذا الشيء. وهي تكنية إلهية لا تحتاج أي تدخل منا، بالعكس كلما تدخلنا كلما فسدت. والتدخل حقنا معروف، الجسم رش سكر فوق الشجر عشان يطلع، تدخل سيء. لو ترك الحال كما هو عليه لخرج لنا عسل من كل الثمرات، والثمرة أهل الزراعة أدنى من ذلك، كلما كان له زهرة وله ثمرة ممكن أن ينتج منه عسل. فتخيلوا كمية وأنواع العسل الموجود في هذه الدنيا وماذا يمكن أن نستفيد منه. التحدث عن العسل لا ليس من جهة طبية صحية بحتة، وإنما تكامل في جوانب عديدة، منها اقتصادي، منها زراعي، منها تغذوي، منها صحي طبي. نحن مهتمون بكل هذه الجوانب، وكل المعنيين بهذا الأمر موجودون في هذه القاعة. لنا تجارب في العسل منذ 2017 وإلى أن وصلنا إلى ما نحن عليه اليوم، وهذا يعتبر إنجاز. الدكتور مشون العطاب موجود بيننا هنا.
0: من جانبه تحدث الأستاذ عمار عبد الكريم القائم بأعمال وزير الزراعة والثروة السمكية والموارد المائية بكلمة نوه فيها إلى أهمية إقامة مثل هذه المؤتمرات العلمية المهنية المتخصصة لدعم الاقتصاد الوطني والوصول إلى الاكتفاء الذاتي، وخاصة في المجالات الدوائية الصناعية.
2: في هذا اليوم وفي هذه الفعالية المباركة وهذا المؤتمر العلمي للعسل الدوائي اليمني، نؤكد أهمية الاهتمام بالإنتاج المحلي وتشجيعه باعتباره مسؤولية علينا جميعا، خاصة وأننا نواجه عدوانا ظالم وحصارا جائر يفرض علينا مزيدا من الاهتمام في هذا الجانب المهم. فتعزيز عوامل الصمود واكتساب العناصر اكتساب القوة، كان لابد أن نهتم بسلاسل القيمة، ومنها هذا المحصول النقدي الذي له اهتمام خاص لدى معظم الأسر اليمنية. نعم، هذا اللقاء وهذا المؤتمر هو تجسيد لروح التكامل بين القطاع العام مؤسسات الدولة، وبين القطاع الخاص، وبين منظمات المجتمع المدني، وبين أفراد المجتمع المجامع الإنتاجية الذين يعملون في تربية النحل وفي إنتاج العسل. إن وزارة الزراعة والثروة السمكية والموارد المائية تنظر إلى هذا القطاع المهم باعتباره فرصة من أجل تحسين مستوى دخل الأسر، وأيضا هو فرصة من أجل تعزيز الأمن الغذائي، كذلك أنه فرصة بالنسبة لنا في الجانب الزراعي لما يمثله النحلة من تلقيح للمنتجات والمحاصيل الزراعية الذي ينعكس أثرها في زيادة الإنتاج. لذلك كان لابد على وزارة الزراعة أن تولي اهتماما خاصا بهذا الكائن الذي استجاب لتوجيه الله ووحي الله، فانطلق في سبيل الله ليحمل لنا الدواء والشفاء. فعملت الوزارة عبر الهيئة العامة للبحوث الزراعية على إعداد كتيب سلاسل القيمة الذي هو بين أيديكم. هذا الكتيب وهذه الدراسة التي أعدتها الهيئة العامة للبحوث الزراعية احتوت على كل سلاسل القيمة، ابتداء من مستلزمات الإنتاج وكذلك الإرشاد، مرورا بالإنتاج، ثم التعبئات والتخليف والبرز والتسويق أيضا.
0: وكان الدكتور بسام المداني رئيس اللجنة التحضيرية للمؤتمر قد تحدث بكلمة أشار فيها إلى أن المؤتمر يتكون من ثلاثة محاور، وهي المحور العلمي، المحور التنموي، المحور التسويقي والاستثماري، مشيرا إلى أنه سيتم مناقشة هذه المحاور عبر المحاضرات العلمية وأوراق العمل التي ستقدم لأعمال المؤتمر.
2: وكما نلفت عناية الحاضرين جميعا أن المؤتمر يتكون من ثلاث محاور رئيسية، المحور الأول هو المحور التنموي، وسيعقد فيه 28 ورشة ومحاضرة تنموية، والمحور الثاني هو المحور العلمي، ويتكون من 24 محاضرة علمية و22 بوستر علمي و12 بحث، كما سيشاركنا مشاركات خارجية بعدد 4 مشاركات عبر الزوم. ثالثا المحور التسويقي والاستثماري، ويشارك فيه عدد من المصانع والمعامل الدوائية والطبية، كذلك تشارك معنا 40 جمعية تعاونية متعددة الأغراض وخمس جمعيات متخصصة بالعسل الدوائي، كذلك عدد من النحالين وكبار تجار العسل.

تتواصل التداعيات الدولية لإعلان القوات المسلحة اليمنية فرض حظر الملاحة على العدو السعودي مع تصاعد التحذيرات الصادرة عن مؤسسات وخبراء النقل البحري في مؤشرات تؤكد اتساع التأثيرات الاستراتيجية للقرار اليمني على حركة التجارة والطاقة السعودية، وتؤكد أن معادلة الحصار بالحصار بدأت تفرض حضورها العملي في حسابات الأسواق والشركات الدولية وفي جديد التقديرات الدولية. أكد مستشار شركة زينتينا المتخصصة في سوق الشحن البحري في تصريحات له أن السعودية لا تستطيع تحمل استمرار الحصار اليمني، في إشارة إلى حجم الاعتماد المتزايد للمملكة على موانئها المطلة على البحر الأحمر بعد التحولات التي شهدتها طرق تصدير النفط والتجارة خلال الفترة الماضية، لا سيما مع ثبات معادلة الردع الإيرانية الخاصة بمضيق هرمز. وأوضح أن موانئ السعودية على البحر الأحمر أصبحت شريان الحياة البحرية للمملكة، وهو ما يجعل أي اضطراب في الملاحة عبر هذا الممر الحيوي ذا انعكاسات مباشرة على حركة الصادرات والواردات وعلى الاقتصاد السعودي بصورة عامة. وفي السياق ذاته يرى الخبراء السياسيون أن مجرد تهديد السفن السعودية في باب المندب كفيل بتعطيل الحركة الملاحية للمملكة حتى دون تنفيذ هجمات فعلية، مؤكدة أن عامل المخاطرة وحده يدفع شركات الشحن والتأمين إلى إعادة حساباتها بما ينعكس على حركة الملاحة وكلفة النقل البحري. وتنسجم هذه التقديرات مع ما تشهده الأسواق البحرية منذ إعلان القرار اليمني، حيث سارعت شركات الأمن البحري والتأمين إلى رفع مستوى التحذيرات الخاصة بالسفن المرتبطة بالسعودية، بينما بدأت انعكاسات القرار تظهر على تكاليف التأمين البحري وتقييم المخاطر في البحر الأحمر وخليج عدن. ويؤكد هذا التفاعل الدولي إدراكا متزايدا لقدرة اليمن على التأثير في أحد أهم الممرات البحرية العالمية بعد التجربة التي فرضها خلال عملياته البحرية السابقة في البحر الأحمر، والتي دفعت العديد من المراكز العسكرية والاقتصادية الغربية إلى إعادة تقييم قواعد الأمن البحري في المنطقة. ويرى مراقبون أن المواقف الصادرة عن خبراء الشحن والمؤسسات الدولية تؤكد أن التحدي العسكري الذي تواجهه السعودية امتد إلى البعد الاقتصادي والتجاري، مع ازدياد قناعة الأسواق بأن أي تهديد للملاحة في البحر الأحمر ينعكس سريعا على حركة التجارة العالمية ويضاعف تكاليف النقل والتأمين ويضع الاقتصاد السعودي أمام ضغوط متنامية. وتأتي هذه التطورات بعد ساعات قليلة من بيان شركة أمبري البريطانية المتخصصة في الشؤون البحرية، أكدت فيه أن على السفن المرتبطة بالملاحة السعودية التعامل بجدية مع طبيعة القرار اليمني، ما يؤكد عدم الثقة الدولية في قدرة الولايات المتحدة وأدواتها على مواجهة الردع اليمني. كما تأتي هذه التحذيرات والتقديرات في وقت تؤكد فيه القوات المسلحة اليمنية أن قرار الحظر البحري يهدف إلى الضغط من أجل إنهاء الحصار المفروض على اليمن ورفع القيود عن المطارات والموانئ واستعادة الحقوق الاقتصادية للشعب اليمني، في معادلة جديدة باتت تستقطب اهتمام الأوساط الدولية الاقتصادية والبحرية وسط ترقب واسع لما ستؤول إليه المرحلة المقبلة.

إلى هنا نأتي وإياكم مستمعين الكرام إلى نهاية متابعتنا الإخبارية لهذا اليوم، والتي استمعتم فيها انطلاق وأعمال المؤتمر العلمي الأول للعسل الدوعاني. كما تناولنا في متابعتنا الإخبارية لهذا المساء إعلان القوات المسلحة اليمنية بحظر الملاحة على العدو السعودي يشكل كابوسا للاقتصاد السعودي. إذن لكم التحايا من الإعداد محمد عوض الضبري، الكمبيوتر والأنترنت سيما إبراهيم، وهي لكم عبر موجات الأثير من الزميل المهندس أحمد الوتاري. تحيتي أنا أفرح العزب، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

0: إعلانية.
1: في هذا الشارع وغيره تم وضع سلة مهملات أمام كل محل، وهذا لا يعني بأنها لصاحب المحل وزبائنه فقط، بل هي للجميع. وإذا ما لقيت سلة أنت متحضر، خليها في يدك لما تحصل سلة. شفت كيف الأمر بسيط؟
2: إعلان هام من المؤسسة العامة للتأمينة الاجتماعية.
3: استنادا إلى أحكام المادة 26 من قانون التأمينة الاجتماعية رقم 13 لسنة 2013، تعلن المؤسسة العامة للتأمينة الاجتماعية لكافة أصحاب الأعمال والمنشآت الخاضعة لأحكام القانون عن منح إعفاء بنسبة 50% من الغرامة المترتبة على عدم الإيفاء بالالتزامات التأمينية في مواعيدها المحددة قانونا خلال الفترة السابقة، وذلك لكل من يتقدم بطلب الإعفاء مرفقا به النماذج التأمينية المستوفية لكافة البيانات الصحيحة وكذا سداد كامل الاشتراكات التأمينية المتأخرة، إضافة إلى 50% من رصيد الغرامة المتبقي عليه دفعة واحدة خلال الفترة من يوليو حتى ديسمبر 2026. وتهيب المؤسسة بجميع أصحاب الأعمال والمنشآت إلى سرعة المبادرة بتسوية مديونياتهم والاستفادة من الإعفاء خلال الفترة المحددة، وبما يعزز من الشراكة التأمينية الفاعلة بين المؤسسة وأصحاب الأعمال ويكفل حماية حقوق المؤمن عليهم.
4: وبينما كانت القوات البحرية في القوات المسلحة اليمنية تمارس مهامها الاعتيادية الرسمية في ترسيخ الأمن والاستقرار وحماية الملاحة البحرية، إضافة إلى أداء واجبها الإنساني والأخلاقي الذي أعلنه اليمن في منع السفن الإسرائيلية

ونحيي قوى أمتنا التي هبت لمساندة شعبنا ومقاومتنا بالفعل الميداني المباشر والمؤلم للعدو من جبهات متعددة. ونخص إخواننا في اليمن، يمن العروبة والإسلام، الذين حركتهم صرخات أهلنا ونداءات مقاومتنا، نهضوا بنخوتهم العربية المعهودة وكسروا قيود الجغرافيا ونصروا وينصرون غزة بكل عنفوان وإصرار.

ليتحرك مئات الآلاف من أبناء شعبنا للجهاد في فلسطين. فهو جهاد مقدس وعمل عظيم وموقف حق.

0: إذاعة صنعاء تقدم في العمق في العمق. في العمق برنامج يومي يضيء على القضايا موضع الاهتمام، يكتبه ويقدمه عبد الكريم الوشري.
1: أهلا بكم مستمعين الكرام. على الباغي تدور الدوائر، وأطل متحدث القوات المسلحة العميد يحيى سريع معلنا في بيانها النوعي عصر أمس حظر الملاحة البحرية على العدو السعودي وفق معادلة الحصار بالحصار، وأن هذا الحظر البحري على العدو السعودي يدخل حيز التنفيذ من لحظة إعلانه. وأكدت القوات المسلحة في البيان ذاته حق شعبنا في مواجهة الحصار بالحصار والتصعيد الشامل بالتصعيد الشامل، وأننا جاهزون لكافة الخيارات. نعم، على الباغي السعودي المجرم الخائن ومن وراءه من رؤوس هذا البغي القاتل المستكلب، الصهاينة والأمريكان والمهيمنين والمستكبرين والمنافقين، تدور الدوائر. فموقف القوات المسلحة مشفوعا في السياق وفي اليوم ذاته بتأكيد الرئيس مهدي المشاط رئيس المجلس السياسي الأعلى أن لنا الحق الكامل باتخاذ ما نراه من إجراءات تنهي الحصار على شعبنا العظيم بعد استنفاد كل جهود السلام طوال السنوات الماضية. وليس من حق أحد في هذه الدنيا أن يشرعنا حالة الحصار الظالم من قبل نظام آل سعود على شعبنا اليمني. بكل ذلك يضع يمن الإيمان والحكمة والإباء والجهاد نقطة على آخر السطر، قائلا لأئمة الكفر وقادة طغمة قتل الشعوب الكونية المعربدة ومحترفي إماتتها بالقنابل والنار، كما بمصادرة لقمة العيش والحصار والخنق وكل أشكال الإبادات وصورها، كفى يا أعداء الله ويا أعداء الإنسانية. اليمن اليوم يبلغ ذروة وثوبه الجهادي الإيماني الإبائي الكاسر لمعادلات أولئك الأعداء الظالمة الجائرة والطاغية والباغية، ويدخل مع شرفاء الأمة الأحرار في إيران ولبنان وبقية الساحات مرحلة الفعل المفصلي الاستراتيجي الحاسم الراغم لأنف العدو الأخطبوطي المركب السفاح المستعلي المستكبر والمنهي لشروره وجرائمه وحقبته الدموية الظلامية المزمنة المستفحلة إلى الأبد. نحن إذن على أعتاب الخيارات الكبرى التي تنهي حقبة طال أمدها من التنمر والتوحش والسيطرة والإجرام والاستلاب والاستباحة الصهيونية الغربية لشعوبنا، وقطع آخر شريان للمشروع الصهيوني الاستعماري الذي عربد طيلة قرن مضى وأكثر من الزمان. بمنظور واحدية ساحات محور المقاومة الإسلامية في المنطقة، ما يحدث اليوم صوغ وتشكيل لنظام إقليمي جديد سيمتد ويتسع حتما بأبعاد عالمية، ولا مكان فيه لنفوذ وهيمنة الطاغي الأمريكي الصهيوني المستكبر وأدواته برأسها العدواني السعودي القميء وإملاءاته وعبثه القاتل المدمر وقواعده البغيضة المولدة للفساد والإفساد الذي أصاب المنطقة وشعوبها بالعطب والاختناق وشارف بها على الحتف روحا وجسدا وآمالا وتطلعات. ما يحدث اليوم صناعة لواقع مختلف تماما لهذه الأمة طالما تاقت نحوه أشواق الأحرار، ورسم لمسار مغاير لما خطه المجرمون المحتلون لصوص وقتلة الشعوب بالغدر والمكر والخداع والغصب والإبادات منذ سايكس بيكو وبلفور وما تلاهما وحتى اليوم. وعليه فإن حدود المهيمنين المستعمرين ذئاب السلب والنهب ونهش لحوم الشعوب المقهورة وخرائطهم المفتتة لجغرافيا أمتنا الممزقة لحقوقها وأحلامها وحرماتها ومقدراتها والمستبيحة لمقدساتها ونفائس وجودها والموهنة حتى تخوم الموت لطاقاتها وعناصر قابليتها للبقاء الطبيعي على قيد الحياة. إن كل ذلك يتبدد ويتلاشى اليوم تحت أقدام زحوف الفجر المبشر بولادة جديدة للأمة التي كانت خير أمة أخرجت للناس، والذي يتمخض على أيدي الرجال الصادقين وعدهم مع الله في محورهم المجاهد المدافع المنافح الصامد المضحي والممتد من صنعاء إلى طهران. وفي إطار ذلك المبدأ الضامن، مبدأ وحدة الساحات، يسدد رجال المحور ضرباتهم المسددة إلهيا في الصميم، والكرة في ملعب ترامب ونتنياهو وناديهم الإجرامي الشيطاني الناشر في الأرض الخراب والدمار، وهي لا تهز شباك هؤلاء المجرمين القتلة فحسب، بل تمزقها وتمزق مشروعهم الاحتلالي التوسعي الخبيث إلى الأبد. اللعبة إذن انتهت، وما على السعودي إلا أن يستيقظ سريعا من سبات غبائه وعمهه وأن يغادر مربع الأذى والإجرام الذي طال أمده بحق هذا الشعب العزيز وكافة شعوب الأمة التي طالها وأولها شعب فلسطين المظلوم. فسيده الأمريكي الصهيوني يكابد إصابة الموت تحت ضربات رجال الله التي تمزق أشلاءه وقواعده ومراكزه الحساسة في كل أماكن تواجدها الدخيل الخبيث وغير المشروع في منطقتنا.
0: في العمق، في العمق. في العمق برنامج يومي يضيء على القضايا موضع الاهتمام، يكتبه ويقدمه عبد الكريم الوشري.
2: وقفة إعلانية.
3: أخي السائق، احترس من التدخين أو استخدام أي مصدر للهب في محطة تعبئة الوقود تجنبا لاشتعال الوقود ونشوب حريق. مع تحيات شركة النفط اليمنية.
4: نص المادة العاشرة من قانون الزكاة: تجب الزكاة في الأراضي والعقارات المعدة للبيع أو التجارة كل حول، سواء كانت معروضة للتجارة كل وقت أو محتكرة ينتظر فيها المالك ارتفاع الأسعار في المستقبل، وذلك بحسب قيمتها السوقية وقت وجوب الزكاة. الهيئة العامة للزكاة.
5: الجزر الوسطية حدائق مصغرة تبهج النفس، فلا ترموا المخلفات فيها. مع تحيات مركز التوعية البيئية بصندوق النظافة والتحسين بأمانة العاصمة.
6: إذاعة الجمهورية اليمنية من صنعاء تقدم النافذة الرقمية.
7: النافذة الرقمية
6: تواكب منطق العصر المعلوماتي
7: وتحلق بكم في فضاءاته
6: لتختزل العالم المعرفي في مجال تقنية المعلومات
7: في ضغطة زر واحدة
6: عبر النافذة الرقمية. النافذة الرقمية.
7: النافذة الرقمية.
6: إعداد محمد الوشلي. النافذة الرقمية من إخراج عبد الله حسين الوشلي. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا وسهلا بكم مستمعين الكرام في حلقة جديدة نلتقيكم فيها عبر أثير إذاعتكم إذاعة صنعاء، البرنامج العام حيث نصحبكم في رحلة إلى عالم التكنولوجيا، ذلك العالم الذي أصبح يحيط بنا في كل لحظة ويؤثر في تفاصيل حياتنا أكثر مما نتخيل. كل يوم نستخدم هواتفنا الذكية أو حواسيبنا للدخول إلى الإنترنت، نقرأ الأخبار، نشاهد الفيديوهات، نتواصل مع الأصدقاء، ننجز أعمالنا ونبحث عن إجابات لأسئلتنا. وخلال هذه الرحلة اليومية يكون هناك برنامج صغير يعمل بصمت نثق به كثيراً ونعتبره مجرد وسيلة للوصول إلى المواقع الإلكترونية دون أن نتوقف كثيراً عند حجم المعلومات التي يجمعها عنا. فهل تساءلنا يوماً ماذا يعرف متصفح الإنترنت عن كل واحد منا؟ وهل هو مجرد أداة لعرض صفحات الويب أم أنه تحول مع تطور التكنولوجيا إلى نافذة واسعة تطل على حياتنا الرقمية بكل تفاصيلها؟ وكيف أصبحت بعض المتصفحات قادرة على رسم صورة دقيقة عن اهتماماتنا وعاداتنا وحتى طريقة تفكيرنا؟ هذه الأسئلة وغيرها ستكون محور حديثنا في الفقرة الأولى من هذه الحلقة، ابقوا معنا.

أهلا بكم من جديد. حين نتحدث عن متصفح الإنترنت فإن أول ما يتبادر إلى أذهاننا هو برنامج نستخدمه للوصول إلى مواقع الإلكترونية مثل قراءة الأخبار أو مشاهدة مقاطع الفيديو أو إجراء عمليات البحث، لكن الحقيقة أن المتصفح اليوم أصبح أكثر تعقيدا من مجرد نافذة لعرض صفحات الإنترنت. لقد تطورت المتصفحات خلال السنوات الماضية لتصبح منصات رقمية متكاملة تضم خدمات الترجمة الفورية ومديري كلمات المرور والمزامنة بين الأجهزة والمساعدات الذكية وأنظمة الحماية من المواقع الضارة والاقتراحات التلقائية والإعلانات المخصصة، وكل هذه الخدمات تعتمد بدرجات متفاوتة على جمع البيانات وتحليلها. ومنذ اللحظة الأولى التي تفتح فيها المتصفح يبدأ في التعرف على جهازك، فهو يعرف نوع الهاتف أو الحاسوب الذي تستخدمه، نظام التشغيل ودقة الشاشة، اللغة، المنطقة الزمنية، وعنوان الإنترنت المعروف بـ IP، وحتى بعض الخصائص التقنية التي تبدو غير مهمة للمستخدم العادي. قد تبدو هذه المعلومات منفصلة وغير ذات قيمة، لكن عند جمعها معا تتحول إلى ما يعرف بالبصمة الرقمية، وهي مجموعة من الخصائص تجعل جهازك مميزا عن ملايين الأجهزة الأخرى، بحيث يمكن التعرف عليك إذا قمت بحذف ملفات تعريف الارتباط أو استخدمت وضع التصفح الخفي. وكثير من الناس يعتقدون أن استخدام نافذة التصفح الخفي يجعل نشاطهم غير مرئي، إلا أن الواقع مختلف تماماً. فالتصفح الخفي يمنع فقط حفظ سجل التصفح على جهازك، لكنه لا يخفي نشاطك عن مزود خدمة الإنترنت ولا عن المواقع التي تزورها ولا عن كثير من خدمات التحليل والإعلانات الموجودة داخل تلك المواقع. الأمر لا يتوقف عند معرفة المواقع التي نزورها، بل يمتد إلى الطريقة التي نتعامل بها معها. فالمتصفح يستطيع تسجيل مدة بقائك داخل الصفحة، الروابط التي تضغط عليها، سرعة تنقلك بين الصفحات، الوقت الذي تقضيه في قراءة مقال معين، بل وحتى اللحظة التي تتوقف فيها عن التمرير أو تتردد في الضغط على زر معين. قد تبدو هذه التفاصيل بسيطة، لكنها بالنسبة لشركات التكنولوجيا تمثل كنزاً من المعلومات، لأنها تكشف طبيعة اهتمامات المستخدمين وتساعد على تحسين تصميم المواقع، كما تستخدم في توجيه الإعلانات بصورة أكثر دقة. ومن أشهر الأدوات المستخدمة في هذا المجال ما يعرف بملفات تعريف الارتباط أو الكوكيز، وهذه الملفات أنشئت في الأصل لتسهيل استخدام المواقع مثل تذكر بيانات تسجيل الدخول أو حفظ إعدادات اللغة، لكنها أصبحت أيضا وسيلة لتتبع المستخدم أثناء انتقاله بين مواقع مختلفة، مما يسمح ببناء ملف شخصي يتضمن اهتماماته وعاداته الشرائية، بل وحتى توقعاته المستقبلية. ولعل ما يزيد المشهد تعقيدا هو الإضافات التي يثبتها المستخدم داخل المتصفح، فكثير من هذه الإضافات يقدم خدمات مفيدة مثل الترجمة أو حظر الإعلانات أو إدارة كلمات المرور، لكن بعضها يطلب صلاحيات واسعة تتيح له قراءة جميع الصفحات التي تزورها أو حتى الوصول إلى البيانات التي تكتبها داخل المواقع. وقد شهد العالم خلال السنوات الماضية حالات عديدة أزيلت فيها إضافات من متاجر المتصفحات بعدما تبين أنها تجمع بيانات المستخدمين دون علمهم أو تبيعها لشركات أخرى. ثم جاءت ثورة الذكاء الاصطناعي لتضيف بعدا جديدا لهذه القضية، فقد بدأت المتصفحات تدمج مساعدين أذكياء يستطيعون تلخيص المقالات والإجابة عن الأسئلة وكتابة الرسائل وتنظيم المعلومات، بل وحتى تنفيذ بعض المهام نيابة عن المستخدم. لكن هذه القدرات لا تأتي من فراغ، فهي تعتمد على الوصول إلى قدر كبير من البيانات حتى تتمكن من فهم السياق وتقديم المساعدة المناسبة، وهو ما أعاد فتح النقاش العالمي حول علاقة بين الذكاء الاصطناعي وخصوصية المستخدم. ومن المهم هنا أن نشير إلى أن جميع البيانات لا يعني بالضرورة وجود عملية تجسس غير قانونية، فهناك شركات تجمع
البيانات لتحسين الخدمات أو تعزيز الأمن أو تخصيص تجربة الاستخدام، وتخضع في كثير من الدول لقوانين تنظيم كيفية التعامل مع بيانات المستخدمين. غير أن المشكلة الأساسية تكمن في أن كثيرا من المستخدمين يوافقون على شروط الاستخدام والسياسات الخصوصية دون قراءتها، فيمنحون التطبيقات والمتصفحات صلاحيات واسعة قد لا يدركون آثارها الحقيقية. وهنا يبرز السؤال الذي ينبغي أن يطرحه كل مستخدم على نفسه: هل أحتاج فعلا إلى منح كل هذه الأذونات؟ وهل أعرف ما الذي يجمعه المتصفح عني؟ وهل أراجع إعدادات الخصوصية بين الحين والآخر؟ ولحسن الحظ هناك خطوات بسيطة يمكنها أن تعزز خصوصيتنا، مثل تحديث المتصفح باستمرار، تقليل الإضافات إلى الحد الضروري، تعطيل ملفات الارتباط غير الضرورية، مراجعة الأذونات المملوحة للمواقع، واستخدام محركات بحث ومتصفحات تعطي اهتماما أكبر بحماية الخصوصية. أعزائي المستمعين، لقد أصبحت البيانات في عصرنا الحاضر من أثمن الموارد، حتى إن البعض يطلق عليها نفط القرن 21. ولذلك فإن كل معلومة نشاركها مهما بدت صغيرة قد تشكل جزءا من صورة كبيرة ترسم ملامح حياتنا الرقمية. ويبقى التحدي الحقيقي هو تحقيق التوازن بين الاستفادة من الخدمات الذكية التي تقدمها المتصفحات الحديثة وبين الحفاظ على حقنا في الخصوصية وحماية بياناتنا الشخصية. النشرة التقنية وفي عناوينها لهذا الأسبوع:

في وقت تتسابق فيه الشركات العالمية لبناء نماذج ذكاء اصطناعي أكثر قدرة وتعقيدا، أعلنت شركة مونشوت AI الصينية عن إطلاق نموذجها الجديد كيمي K3 الذي تصفه بأنه أحد أكبر نماذج الذكاء الاصطناعي ثقيلة الأوزان في العالم. ويأتي إطلاق النموذج في سياق منافسة متزايدة بين نماذج الذكاء الاصطناعي المغلقة التي تتحكم الشركات في بنيتها وطريقة استخدامها، وبين النماذج المفتوحة التي تمنح الباحثين والمطورين إمكانية الوصول إلى مكوناتها الأساسية وتطوير تطبيقات جديدة اعتمادا عليها. وبحسب المعلومات التي أعلنتها مونشوت AI، يعتمد كيمي K3 على بنية ضخمة تضم نحو 2.8 تريليون معامل، وهي الوحدات الحسابية التي تستخدمها نماذج الذكاء الاصطناعي لمعالجة الأنماط والعلاقات داخل البيانات. ويعد حجم المعاملات أحد المؤشرات التي تستخدم عادة لقياس تعقيد النموذج وقدرته المحتملة على التعامل مع المهام المعقدة، لكن حجم النموذج وحده لا يحدد مستوى أدائه، إذ تعتمد الكفاءة أيضا على جودة البيانات المستخدمة في التدريب وتصميم الخوارزميات وطريقة تحسين النموذج بعد التدريب الأولي. تقول الشركة إن كيمي K3 صمم للتعامل مع مهام متقدمة تشمل الاستدلال المنطقي، كتابة وتحليل الأكواد البرمجية، معالجة النصوص الطويلة، وفهم كميات كبيرة من المعلومات ضمن جلسة واحدة. تشير مونشوت AI إلى أن النموذج يمتلك نافذة سياق كبيرة تصل إلى نحو 1,000,000 رمز، ما يسمح له بمعالجة مستندات ضخمة أو مشاريع برمجية طويلة دون الحاجة إلى تقسيمها إلى أجزاء صغيرة، وهي ميزة أصبحت عاملا تنافسيا مهما بين النماذج الحديثة. يمثل إطلاق كيمي K3 جزءا من استراتيجية صينية أوسع لتعزيز حضورها في مجال الذكاء الاصطناعي، خصوصا بعد النجاح الذي حققته نماذج صينية مفتوحة مثل ديب سيك التي أثارت اهتماما عالميا بسبب قدرتها على تقديم أداء قوي بتكاليف تطوير وتشغيل أقل مقارنة ببعض النماذج الغربية. ويضع إطلاق كيمي K3 شركة مونشوت AI في مواجهة مباشرة مع نماذج رائدة مثل شات GPT من أوبن AI وكلود من أنثروبيك وجيميناي من جوجل، وهي نماذج تعتمد بشكل أساسي على أنظمة مغلقة لا تكشف الشركات المطورة تفاصيلها الداخلية. لكن المقارنة بين هذه النماذج ليست مرتبطة بعدد المعاملات فقط، إذ تعتمد الاختبارات العملية على عوامل متعددة مثل دقة الإجابات، القدرة على حل المشكلات المعقدة، سرعة الاستجابة، تكلفة التشغيل، مستوى الأمان. تشير تقارير تقنية إلى أن المنافسة لم تعد تدور فقط حول تطوير نموذج أكثر ذكاء، بل حول بناء منظومات متكاملة تشمل البنية التحتية للحوسبة وتوفير رقائق الذكاء الاصطناعي وخدمات الحوسبة السحابية، إضافة إلى جذب المطورين والمستخدمين.

أعلنت الصين عن تأسيس المنظمة العالمية للتعاون في مجال الذكاء الاصطناعي خلال مؤتمر الذكاء الاصطناعي العالمي المنعقد في مدينة شنغهاي، في خطوة تعكس تصاعد أهمية الذكاء الاصطناعي في الاقتصاد والسياسة والتكنولوجيا العالمية، وفي مسعى منها لبناء إطار دولي جديد يركز على التعامل وتبادل الخبرات ووضع قواعد مشتركة لتطوير هذه التقنية واستخدامها. وجاء الإعلان في وقت يشهد فيه العالم منافسة محتدمة بين القوى الكبرى وعلى رأسها الولايات المتحدة والصين حول قيادة قطاع الذكاء الاصطناعي، سواء عبر تطوير النماذج المتقدمة أو امتلاك البنية التحتية للحوسبة أو التأثير في صياغة القواعد المنظمة لهذه التكنولوجيا. ووفقا لما أعلنته الجهات الصينية الرسمية، تهدف المنظمة الجديدة إلى تعزيز التعاون بين الدول في مجالات البحث والتطوير وتشجيع تبادل المعرفة والتقنيات، إضافة إلى دعم الاستخدام الآمن والمسؤول للذكاء الاصطناعي. وأوضحت وزارة الخارجية الصينية أن تأسيس المنظمة يأتي ضمن جهود بكين لتعزيز الحوكمة العالمية للذكاء الاصطناعي والعمل على بناء منصة دولية تجمع الحكومات والمؤسسات البحثية والشركات التقنية لمناقشة التحديات والفرص المرتبطة بهذه التكنولوجيا. وبحسب وكالة رويترز، فقد وقعت 29 دولة اتفاقية تأسيس المنظمة خلال مراسم عقدت في شنغهاي لتكون إطارا حكوميا دوليا يهدف إلى تعزيز التعاون في مجال الذكاء الاصطناعي، في خطوة تسعى بكين من خلالها إلى زيادة دورها في النقاش العالمي حول مستقبل هذه التقنية. يأتي تأسيس المنظمة في مرحلة أصبحت فيها تقنيات الذكاء الاصطناعي عنصرا رئيسيا في المنافسة الاقتصادية والعسكرية والعلمية بين الدول، فخلال السنوات الأخيرة شهد العالم انتشارا واسعا للنماذج الذكاء الاصطناعي التوليدية بعد إطلاق أنظمة قادرة على إنتاج النصوص والصور والفيديوهات والبرمجيات مثل الشات جي بي تي من شركة أوبن إي آي وجيميناي من جوجل، إضافة إلى نماذج صينية مثل ديب سيك وكوين. يرى محللون أن السيطرة على تقنيات الذكاء الاصطناعي لم تعد مجرد منافسة بين الشركات، بل أصبحت مرتبطة بالنفوذ الجيوسياسي، إذ تسعى الدول إلى ضمان موقعها في تحديد قواعد استخدام هذه التكنولوجيا التي قد تؤثر في قطاعات التعليم والصناعة والإعلام والأمن. وفي هذا السياق، تحاول الصين تقديم نفسها كطرف رئيسي في صياغة مستقبل الذكاء الاصطناعي، خصوصا مع استمرار الجهود الأمريكية والأوروبية لوضع أطر تنظيمية خاصة بها. يمثل تأسيس المنظمة خطوة جديدة في استراتيجية الصين لتعزيز حضورها في مجال الذكاء الاصطناعي عالميا، فخلال السنوات الماضية ركزت بكين على تطوير قدراتها المحلية في مجالات أشباه الموصلات والحوسبة السحابية والنماذج اللغوية الكبيرة بهدف تقليل اعتمادها على التقنيات الغربية، خاصة في ظل القيود الأمريكية على تصدير بعض التقنيات المتقدمة المتعلقة بالرقائق. يرى خبراء أن المنظمة الجديدة قد تمنح الصين منصة دبلوماسية تقنية لتوسيع نفوذها في الدول النامية عبر تقديم التعاون والتدريب ونقل الخبرات في مجال الذكاء الاصطناعي.

0: إلى هنا نصل إلى ختام حلقتنا لهذا اليوم. شكرا لكم على طيب المتابعة وحسن الاستماع، ونأمل أن تكون هذه الحلقة قد ألقت الضوء على جانب مهم من حياتنا الرقمية، وأن تدفعنا جميعا إلى استخدام التكنولوجيا بوعي أكبر. كان معكم من التقديم أماني عامر، إلى اللقاء ودمتم بألف خير.
1: النافذة الرقمية.
2: النافذة الرقمية
1: تواكب منطق العصر المعلوماتي
2: وتحلق بكم في فضاءاته
1: لتختزل العالم المعرفي في مجال تقنية المعلومات
2: في ضغطة زر واحدة
1: عبر النافذة الرقمية. النافذة الرقمية.
2: النافذة الرقمية.
1: إعداد محمد الوشلي. النافذة الرقمية من إخراج عبد الله حسين الوشلي.

0: إذاعة الجمهورية اليمنية من صنعاء تقدم
1: فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون.
0: الفقه يمان. برنامج يجيب على أسئلة المستمعين الدينية والاجتماعية. يعده ويقدمه الشيخ جبري إبراهيم.

0: ينفذه جمال محمد سريع.
1: بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. الحمد لله خلق الإنسان علمه البيان. الحمد لله حمدا كثيرا نزل القرآن. الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه. ونصلي ونسلم ونبارك ونكرم على سيدنا وحبيبنا وهادينا خير من نطق بالضاد وعلم الناس اللغة العربية وعلم الناس الآداب الاجتماعية وعلم الناس الدين الحق، والله أرسله رحمة للعالمين، صلى الله تعالى عليه وعلى إخوانه الأنبياء والمرسلين وعلى أيضا آل بيته الطيبين الطاهرين وعلى زوجاته أمهات المؤمنين وعلى المؤمنين والمؤمنات في مشارق الأرض ومغاربها المتبعين للكتاب المبين والمنهج القويم سيدنا ومنهج سيدنا وحبيبنا وأدنا محمد، إخوتنا وأحبابنا في الله. لا شك أن هذا الدين جاء بالآداب، حتى أن اليهود قالوا للمسلمين إن نبيكم هذا علمكم كل شيء حتى القراءة، يعني كيف الإنسان يتطهر من النجاسة، وهذا منهج سيدنا محمد. فالنبي أيضا له أحاديث على الملاعن، ويقول اجتنبوا الملاعن الثلاثة، اجتنبوا مكان الملاعن التي يحصل فيها الأذى للناس، فالناس يلعنوا من فعل هذا الفعل فسميت الملاعن. حول هذا الموضوع فقيهنا وشيخنا وعلامتنا الشيخ عبد الله بن حسين الراعي، حياكم الله شيخ عبد الله ويا مرحبا بكم. اللعن أولا معناها الطرد والإبعاد من رحمة الله،
2: نعم
1: تمام. وهناك أشياء في الشريعة تسبب اللعنة، لكن لن ندخل في هذا، إنه مجال طويل، صح. هذا سيكون كبير وبعيد. نريد الملاعن التي بسببها الناس يلعنوا من يفعل هذا الفعل، تفضلوا وفقكم الله.
2: بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله القائل في محكم التنزيل: إن الله يحب التوابين ويحب المتطهرين.
1: جل جلاله.
2: ما أروع الإسلام دين الحضارة، لكن أبناء الإسلام أساءوا إلى أنفسهم حينما يتظاهرون بمظهر يكون سلوكا خاطئا أمام أعدائهم، فيأخذون نظرة عن الإسلام منهم، وليس هذا هو الصحيح. الإسلام هو كتاب الله وشرع الله،
1: نعم.
2: لا أنا أمثل الإسلام ولا هذا يمثل الإسلام، الذي يمثل الإسلام هو القرآن والحبيب المصطفى،
1: الله الله.
2: ولذا خضعت الرقاب للقرآن والحبيب المصطفى، لأنه الحضارة المتكاملة بعدلها بأطورها. طيب، هيبتنوا هذا الذي تفضلتم به، هذه قضية اجتماعية يجب على الناس أن يتفاعلوا معها، قضية اجتماعية تمس المجتمع. اتقوا الملاعنة، قال في متن أزهار، وهذا حديث متفق، يعني ملاعنها سبع نذكر على سبيل العجالة،
1: نعم.
2: وهذا لو ما ينظر الإنسان إلى أن المسلم هو الملتزم بما قال الله، لا تكونوا ولا تكونوا كالذين قالوا سمعنا وعصينا، ما بلا قل سمعنا وأطعنا وبعدها غفرانك ربنا وإليك المصير.
1: الله.
2: فالطهارة، الطهارة من الإيمان، والطهور شطر الإيمان، والنبي الأكرم صلى الله عليه وآله وسلم هو رمز ذلك،
1: نعم.
2: ثم إلقاء القاذورات سلوك خاطئ أسسه أم قبيح، أم جميل، يعني زوجة أبي سفيان،
1: نعم.
2: نكاية بالحبي
1: زوجة
2: كانت
1: أبو لهب،
2: أيوة،
1: نعم. أيه سفيان،
2: يعني تضع القاذورات والشوك أمام النبي. بيقول لنا بسروا ما أروع هذا الحديث: الإيمان نيف، يعني زيادة، نيف وسبعون شعبة، أعلاها لا إله إلا الله وأدناها إمادة الأذى عن الطريق.
1: الله.
2: فالمناهي بسروا: هذا منهي، ولا تقربوا الزنا نهي،
1: نعم.
2: ولا تأكلوا أموالكم نهي،
1: نعم.
2: النهي لأن الأحكام الخمسة منها المنهي، لأنه يقابل الواجب المحظور، والمحظور معني المنهي،
1: نعم.
2: فعندما تسمع أن النبي نهى قل سمعنا وأطعنا، فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك. جو نحكم النبي عندما يختلف شخصان أو قبيلتان أو قدراء، عندما تحكم رجلا عاقلا كما حكم المشركون رسول الله حينما اختلفوا على وضع الحجر،
1: نعم.
2: فأصلح الله شأن الأمة لأنه الحبيب المصطفى. فها هنا حكمنا الحبيب المصطفى كما تفضلتم: اتقوا الملاعن، هي سبع. واحد نبدع بها: طرق المسلمين. قالوا عندما عدقروها في السكاك لا يحق للإنسان أن يضع باب دار في الطريق العام، لا دكه ولا يحدث شيء، لا راشون ولا ماذا مذكورة. فعندما تلقي بالله عليك الأوساخ وتؤذي به المسلمين، والنبي بيقول لا ضرر ولا ضرار، بل أعظم من ذلك أن نشاهد أناسا ينتمون إلى الإسلام، أصانكم الله وأصان الحاضري، يضعون بولهم في الجنينة في القارور بلغة اليمن،
1: نعم،
2: المعدنية، ويملؤونها بالبول ويلقونها في
1: الطريق
2: في الطريق، وبعضهم
1: يجي الطفل ويشربها
2: أبها شد، نعم، يجي بعضهم بهذا المطر الذي يسمى دبة مدري ما هو، نعم، مسرة
1: نارية،
2: فيمشي من فوقها،
1: نعم،
2: فيتلطخ المار بها. الإثم على من؟ هذا من أخلاق الإسلام؟ هذا من أخلاق الإسلام يا عبد الله؟ كما تفضلتم سؤال سلمى، سأله اليهود قال نبيكم علمكم؟ قال نعم، حتى الخراء كيف تدخل، أصانكم الله الحمى،
1: كيف
2: تتأدب، وكيف،
1: نعم.
2: فهذا يعني مسألة مهمة لا يجوز على جميع المدن. اجعلوا مدنكم حضارية نظيفة، عيب عليك، ذلكم الذي هو عامل النظافة، ونحييه، نعم، الذي بينظف لك بيقوم بقضية اجتماعية وأنتم لا تتعاونون معه. بعض الناس بنشاهد بأعيننا بيجي هذا القلب السيارة الكبيرة،
1: أيوة،
2: وعد معه علامه يصيح وي وي وي، وبعضهم يتوانى لو ما يرحل ويجعل ابنه الصغير يعني
1: يرمي الزجاج الطريق
2: جو،
1: نعم،
2: يعني يمشي بها فتقطع أجزاء الكيس فتتناثر في الطرق،
1: نعم.
2: هذه السلبيات لا ينبغي للمسلم أن يضع القمامة، طالما والدولة أو البلدية قد أحضرت هذه
1: وجعلت مواعيد،
2: نعم. والرجل الذي منصق لو بيصلوا لا يدخلوا الجنة، لا بيتدخلوا في أحد، ولا بيأكلوا مال حد، ولا بيتدخلوا بشيء، بيأخذوا بعرق جبينهم يعني أجرتهم،
1: نعم.
2: فعلى الجميع بارك الله فيهم أن يتعاونوا. الثاني يعني هو بيقول لنا النبي أول طرق المسلمين مقابر المسلمين، يا عباد الله بعض الدول ولا نسميها لا تسمح للزائر أن يدخل إلا حافي القدمين،
1: نعم.
2: وممنوع أن يشرب الشجارة، ممنوع، نعم. أو يتفرهد بالضحك. أما بين أبناء المسلمين من عجب العجب بعضهم وقد شاهدنا،
1: نعم،
2: يدخل يقضي حاجته بجوار القبور،
1: نعم،
2: ويعني أذية يعني ما أنتم بأسمع منهم، وبعضهم يدوس على القبور، والنبي بيقول أن يضع أحدكم لأن يقف أحدكم على جمر كزه بلغتنا،
1: نعم،
2: فتخرج ثوبه حتى تصل جلدته أهون من أن يقف على قبر أخيه المسلم،
1: نعم.
2: وبعضهم يلقي القاذورات فوق المقابر، سيروا بسيروا، وأنكى من ذلك بعضهم يعمر فوق المقبرة، يقتضع بعضها ويعمرها بيت، لا تصح صلاته ولا تصح صلاة زوجته ولا أهله، لأن أرض مغصوبة وغريمك أنت تاريما غريمك يوم القيامة، لا هي دولة ولا أوقاء، لأن الوقف والتحبيس، التحبيس المال لله، أوقفت لله،
1: نعم.
2: إذن صارت لله غريمك يوم القيامة رب العالمين حينما اقتطفت عليه. وبعضهم يعمل ملاعب للصبيان فوق القبور، وبعضهم قد جاءت فتاوى من كثير من المناطق يشقون طريقا من فوق القبور، الله المستعان،
1: يسيبوا الأراضي ويقطعوا فوق المقبرة،
2: قلنا لماذا
1: لأن كل واحد بيدافع عن عرضه،
2: لماذا لا تعمل لك طريق من فوق حتى
1: هذا يفعله من طالع لا إله إلا الله،
2: لماذا لا يشق للطريق في أموال ولا يشترى، أما يعتدوا على مقبرة لأن الدولة لا تعلم بأن هذه مقبرة أو بعيدة أو في منطقة نائية، لكن الله بيقول وهو معهم

0: ما يجوز لك. فهذه من تبصير مقابر المسلمين للأسف، علماء فطاحلة أولياء، وإذا بالقمامة بجوارهم، وإذا الخبائث التي تخرج من الإنسان بجوارهم بلا نكي، وإذا هناك طرقات، هذا من السلبيات التي يشيب لها النواصي ويعرق لها الجبي. على الخطباء أن يبينوا للناس خطورة هذا. أتي لكم حديث حالي، من اغتصب قيد شبر ذي الشبرة، لو يحفر والتراء لا السابعة أرض، ويحملك يوم القيامة ما تقدرش تتحمل كيسين من التراء
1: الله
0: طيلة ليل واحدة، فكيف يوم القيامة حينما يحملك ويهيل عليك التراء بما كسبت يدا. فالإنسان يذهب يعمر له في ملكه أو في يشتري له، ولا يبقى له في إيجار حتى يسلم من التبعة، يدخل في الإثم ويدخل في الظل. وسيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبوا. الثالثة، حدائق المسلمين وشذوذ الأنهار. بعضهم نمدريك لو ما يخرج اليمني الخارج وإذا به يتأتب ويتأقلم مع قانون الدولة، وأنت مع قانون الحبيب المصطفى، قال لا تتشبهوا باليهود.
1: نعم،
0: ما كانش يهتموا بأحواشهم. نعم، سابقا. والآن لو تصير فلسطين وكذا نظيفة، وانتم أبناء الإسلام أتباع الحبيب المصطفى الطاهر، اسم من صفاته الطاهر المطهر. نعم، الذي ولد ولم يتلطخ بما تلطخ به من ولد غير. هيا ما لكم يا أيها الناس، تتم تأكل تتبك هناك برمي، ولا علم ابنك عندما أن تلقي، وإذا شب ابنك أو بنتك بيقلدوه. لكن لو رآك ابنك من صغرك مع يا بني تم تأكل، ضعه في المكان المحدد لوضع القمامة مثل ما بتفعله في الخارج. بنصير مكة المكرمة وهي تكتظ بالأعداد المهولة، يعني أكثر من مليون. نعم، وهي محصورة جبلية نظيفة، الناس يعني محترمين وبيقدروا النظافة ويتعاملوا معها. وانت عامل مع مدينتك يا عبد الله، مدينتك التي بتهوى بهوائها وتنفى وتغذى من عب علينا يا عباد الله. هذا مخالف الشرعي يأثم، سميت المناهي لأن صاحبها يأثم ويوقع نفسه في الإثم. الطهور شدر الإيمان، الطهور شدر ناصفة. حدائق المسلمين، مقابر المسلمين، وبعض مساجد المسلمين من. نعم، المساجد يجي بعضهم أصانكم الله يضع نعله التالف ويأخذ غيره ويآذي الناس برائحته، أو أصانكم الله الملابس الداخلية يلقيها ولا يبالي. وبعضهم يعني يأخذ يعني أوساخ. نعم، أنفه إلى أرض وساحة المسجد بلا يعني. جاء في حديث إن المساجد يعني أرض المساجد لتنزوي من نخامة أحدكم كما تنزوي الجلد من النار. واحد فعل قال يعني قال غفران وأن تدفينها. والنبي حينما افتقد امرأة كانت تقوم من مسجد تنظفه، قالوا يعني ما يلقى الإنسان من أوساخ في الجامع مهور الحور العين. وافتقدها قالوا توفت، فذهب بشخصه الكريم إلى فوق قبرها ودعا لها
1: صلى الله عليه وسلم،
0: جازى على إحسان. وإحنا نتنكر يعني لقدسية المساجد، لحرمة المساجد، رفعت الأصوات، أوذيت المساجد بإلقاء القمائم وعدم تنظيفها وعدم. قال أجا في حديث روى الإمام علي عن رسوله، أمرنا بعمارة المساجد وتطيبها وتنظيفها وإماطة الأوساخ والأذى عنها، وعمارة المظاهر خارجها حتى تسلم ويتنظفوا. إن الله يحب التوابين. سبسلوا محل هذا الآية، يحبك احمد الله، يحبك وإذا حبك أكرمك ولن يهينك أبدا لا في الدنيا ولا في الأخرى. فهذه يجب أن يتنبأ لها الإنسان وأن يبادر وأن يكون عضو فعال للمجتمع. لا تفعل هذا نكايب بجارك أو نكايب بكذا، هذا تكليف شرعي. لا تنظر، انظر إلى رضا الله، هل هذا الفعل الذي بندلك عليه موافق لشرع الله اعمله، موافق للهوى اتركه، ما ينفعك لا فلان ولا فلان ولا الحزب الفلاني ولا الدولة الفلانية. هذه من حق المواطنة أن تكون المدينة النظيفة، أن تكون يعني منظر مزدهر. بعد احنا مؤملين.

0: يغيروها، ينظفوها، يعيدوا يعني شبكة الماء، شبكة المجاري تبقى عاصمة جميلة في أنظار الناس كما العالم كله، لكن نحن للأسف عض في هدمها، في إساءة الإساءة إليها بوضع هذه. فهذا هو المؤمل من كل إنسان عاقل أن يكون أن يتناهى. أياما أنتم خير أمة، قال الله أخرجت للناس، كنتم خير أمة لتأمرن بالمعروف، وضع القمايم في الطرقاء، في المساجد، في المقابر، في الحدائق، في شطوط الأنهار، هذا كل ممنوعات يا عباد الله. جاء في أثر عن الحبيب المصطفى: لا يغتسلن أحدكم في ماء راكد ثم يبول فيه تغير نعمة. وإذ تأذن ربكم لئن شكرتم لأزيدنكم. هذا تنكر للنعم، كفران بالنعم أثم فاعلها. فعلى الجميع أن يتناهوا وأن يلتزموا وأن يتعاونوا. المدينة مدينة الجميع، من تولى تولى، هي مدينة صنعاء من عهد قالوا ساء بن نوح إلى أن يرث الله الأرض. هل ترضى أن تكون مدينتك وسخة وعواصم الدول الذي بتصير تسافر إليها نظيفة؟ أنت عضو عندما بتلقي القمامة فيها، ولا تبالي بنظافتها ولا بالمقابر، لا سلمت من أوساخ، ولا سلمت من اقتطاع، ولا سلمت من اعتداء، ولا سلمت. قالوا ولذا عندما يشيع الإنسان الجنازة وما بش طريق بيدوس بيمشي فوق القبور، قال سيدي حمد كن فوت حولهم قد تكفي لما فعلنا، لأن احنا فعلنا للضرورة، لأنه ما عبش معنا طرق للمل، لأن لها حرمة من الأرض إلى السماء. أما أن احنا هذا يدخل الغنم يرتعم فيه، قال كيف نفعل؟ كنا جر لك يعني آلة الذي يسمونه بلغة اليمن شري، وقطع الزرع وديهن. أما أنه تدوسوا على المقابر أو تقطعوا المقابر أو تجعلوها مأوى للمواقف للسيارات أو مأوى للوراش أو مأوى للعب أو مأوى للأوساخ، هذا تنكر لمن؟ للإسلام. وتنكر يا أيها الحاضرون، أيها المستمعون، تنكر لما جاء عن الحبيب المصطفى صلى الله عليه وآله وسلم، الذي جاء بسعادة الدنيا والأخرى وبالنظافة وبالطهارة وبالكماء وبالرقي وبالسعادة. لا تجعلوا الإسلام في نظر الغرب وفي نظر الصهيوني أعداء الإسلام أنه يعني دين الوساخة ودين الفوضى ودين الأحقاء ودين الاختلاء ودين الأنانية ودين يعني ما عاد عنقلش. فالإنسان يتقي الله، يتقي الله. بلدك يا عبد الله تكون عضوا في المحافظة على المقابر، على النظافة، على السلوك الحضاري. وبعضهم يجي يخزلها قبل الفجر ما لألك فكة، ويجي شوي يضمضمض أصانكم الله ويخرج أوساخه إلى طرق المسلمين. وبعضهم يأخذ الزبالة وقد بسرنه ويضحى بجانب باب جاره، الله المستعان. ما زال جبري يوصيني بالجار حتى ظننت أنه سيورثه. هذه مسائل مهمة لا تنكروا لها، وعيب. الأذية حرام، لا ضرر ولا ضرار. النبي صلى الله عليه وآله وسلم حذر من الأذية وحذر من الضرار وحذر من موبقات الأعماء وحذر مما يجلب على الإنسان الندامة. ما قال الله ما يلفظ كذلك ما يفعل من فعل إلا وهو مدون. الرقابة الإلهية، الكيمرة الإلهية، هذا من حقوق الناس. فيما بينك وبين الله استغفر وتوب وارجع، وفيما بينك وبين وطنك يعني، وما لنا ألا نقاتل في سبيل الله وقد أخرجنا، يعني حق الوطن، الوطن له حق عليه، المقابر لها حق عليه، الحدائق لها حق عليه. ولذا حتى في الخارج ممنوع يعني هذا مكبرات الأصوات في الأماكن العامة، هذا بترفع الصوت لنفسك ما بدي إذي غيرك وترفع صوتك. ما عاد نصش نقول هكذا، قد بنقول حافظوا على النظافة، انتبهوا لا يعني من الوساخة، انتبهوا من تفسخ يعني الأخلاق، انتبهوا على الشباب، انتبهوا غذوهم. الأم مدرسة، ابدع، قل لي يا ولدي ضع كذا، يا ولدي لا تعتدي على مقبري، يا ولدي إذا دخلت المقبرة سلم عليهم وادعوا لهم وقرأ لهم. هذا هو الذي هو المؤمل. أما نحن كل واحد يأكل ويلقي، كل واحد يرى ولا ينهى. ولا هذا التكة استأجرها يقول الذي هو المالك اشترط على الشرط إذا عرف منه أنه يخرج قوارير البول سنخرجه من الدكان ولو كان هناك عقد لأنه أخل ببنود العقد، وأن يتفاعلوا مع هذه القضية وأن يتفاعلوا مع نظافة بلدهم وتشجيرها والإحسان إليها. يكفي هذا الذي نشاهد من الأوساخ الملقى يعني على الحدائق وعلى المقابر وعلى، وهذا هو المؤمل من الجميع. الله يقول سبحانه وتعالى وتعاونوا على البر والتقوى، هيا بيقول لنا هكذا، ولا تعاونوا على الإثم والعدواء. هذه نصائح القرآن وهذه زواجر الرحمن. أين المعتبرون؟ أين المستمعون؟ الصحابة يسمعوا الكلام ويقولوا سمعنا وأضعنا، وإحنا كم يا كلام وكم ما شو كلامك، ولا هو كلام الله، كلام الله جاب السعادة الأبدية للبشرية كلهم.
1: بارك الله تعالى فيكم. إذن أخذنا الآن اللي هو التبول في الشوارع والطرقات،
0: نعم.
1: التبول في الماء الراكد اللي ممكن يغتسل فيه إنسان، نعم. فينقل المرض. أيضا المقابر والاعتداء عليها،
0: المساجد
1: وعدم تطهيرها وتنظيفها، صح. وبعضهم بعضهم بيخزنوا في الجوامع، صح. وممكن يجي معه مدفل والمدفل يقترع داخل الجامع. ومن هذا الخبر نقول إذن الحدائق كل الأماكن اللي نستفيد منها أشياء طيبة، صح. يجب أن نحافظ عليها. شكرا لفضيلة شيخنا العلامة الشيخ عبد الله بن حسين الراعي، شكرا لكم أيها الإخوة والأخوات، ونبقى مع هذا الفاصل.
2: يسألونك
1: عدنا. ألو مرحبا.
3: سلام.
1: وعليكم السلام.
3: معنا سؤال يا شيخ.
1: معكم سؤال، أهلا وسهلا.
3: هل يصح يعملوا في الدرس ويدرسوا؟
1: يعملوا إيش؟
3: يعملوا في الدرس في الوصية.
1: في الوصية
3: ويدرس يصح يعمل ويدرس.
1: وصية الدرس الدرس.
3: نعم.
1: هل يصلح ذلك؟ قد فعلوها الأولين وهي حسنة. تفضلوا شيخ عبد الله.
0: الله تعالى قد قلنا مرارا وتكرارا إذا وجدتم الحكم في كتاب الله ما عبش لحد قو.
1: نعم.
0: قال الله سنكتب ما قدموا خلاص وآثارهم.
1: ما بقي بعد.
0: يقولوا آثار سبا، آثار حمير، آثار معين، آثار الفراعنة، نعم. آثار يعني ما وجد فيما بعد.
1: نعم.
0: والله بيقول لنا حتى في محكم والذين جاءوا من بعدهم يقولون ربنا اغفر لنا ولإخواننا
1: الذين سبقونا
0: والذين يحملون العرش ومن يسبحون الحمد رب ويستغفرون للذين آمنوا.
1: نعم.
0: فالتدريس هو قراءة القرآن كلام الله، والتالي بلا شك،
1: نعم.
0: أنه يؤجر،
1: نعم.
0: وعندما يعني تهدي ثوابه هي عبادة من العبادة،
1: نعم.
0: لأن قراءة القرآن عبادة،
1: نعم.
0: امرأة جاءت إلى النبي
1: صلى الله عليه وآله
0: وقالت إن أبي أدركته فريضة الحج ولم يحج،
1: نعم.
0: قال أفحج عن؟ قال أرأيتي لو كان على أبيك دين والحديث مشو،
1: نعم.
0: قال فحجي عنه،
1: نعم.
0: عبد الله بن عمر يقولوا صاحب السنة كان يتحرى،
1: نعم.
0: كل شيء،
1: ايه.
0: أوصى وصية ألا يهيل التراب على قبره إلا وقد قرأوا له سورة البقرة كاملة.
1: الله الله.
0: ثم فعل الأنصار ذلك،
1: نعم.
0: وصية كان،
1: ايه.
0: وصية إنهم فقراءة القرآن بين المسلمين بلا نكي،
1: نعم.
0: وأنا أشتدت قضية ونصيحة لنا ولهم، الذي عنده القرآن جائز يعمل، والذي ماشي لا يعترضش ولا يتش ويبقى واخوه، نعم. لأن حرمة الفرق بنص القرآن،
1: نعم.
0: الفرق محرمة
1: ولا تفرق.
0: وهذه أعمال، نعم. خرج النبي ذات يوم على قوم وسألهم قالوا نذكر الله، قال لن أقعد مع قوم يذكرون الله خير من أن أعتق عشر من ولد إسماعيل، فالنية مطية الإنسان وذكر،
1: نعم.
0: الله خير كله،
1: نعم.
0: فمن أوصى بدريس يبقى، لأن الوقف مقسم إلى نيف وثلاثين نوع،
1: نعم.
0: منها الدريس بلا نكي كم في مغارب الأرض ومشارقها، ويبقى كما هو ولا ينقل إلا بحكم حاكم،
1: نعم.
0: أو كانت المصلحة الظاهرة والولاية لمن هي تحت يده،
1: نعم.
0: أما بغير ذلك لا يجوز لأنه تعدي على ملك الغير،
1: نعم. ألو مرحبا.
4: ألو السلام عليكم.
1: وعليكم السلام.
4: كيف أنت؟
1: حياكم الله يا بني.
2: معنا سؤال.
1: تفضل.
2: ما رأيكم بالذي يصيح في محل الأذى؟
1: يجلس في محل الأذى ويجلس يقلب التلفون.
2: أيوة، يجاوب التلفون ويظهر الناس يعني دينيو وهو داخل الحمام.
1: ويسمع قرآن.
2: ما يعني الرن حق التلفون يعني ديني.
1: في آيات قرآنية. فضل شيخ عبد الله.
0: هذه من الآداب الخاطئة.
1: نعم.
0: فهو محل يحتاج أدب. إلى أدب معها.
1: نعم.
0: قالوا يكره على من قصد الغائط المكان المنخفض كما كان سابقا.
1: نعم.
0: لإزالة الأوساخ، احمد الله واشكره.
1: نعم.
0: لو انسد عنك المخرج.
1: نعم. مشكلة.
0: مشكلة ويمكن تموت.
1: أيوه.
0: قالوا أيوه. إن الكلاب قدرة الله كما قلت في حلقة.
1: نعم.
0: ينظف 500 لتر.
1: آه.
0: إحنا تيهون توقف في حلقة.
1: مرة الأولى. نعم.
0: فهذا لو يوقف في مكان يحتاج إلى الهدوء، وعندما تدخل برجلك اليسرى وتقول أعوذ بك من الخبث والخبائث.
1: نعم.
0: محل قالوا يكره يعني إجالة المسواك تحريكه.
1: نعم.
0: أو مضغ القاء. نعم. ومكان. أما الذي يجيب على التلفون في هذا الحالة فهو قد فعل يعني حاجة مكروهة ينبغي مجانبتها.
1: نعم. يبتعد عنها.
0: يبتعد عنها لأنه.
1: نعم.
0: ماشو محل لائق بهذا.
1: نعم.
0: سعما عندما بدأ كل له آداء، بدي يشرب له ذاك آداء.
1: نعم.
0: كل شيء بما يليق بالمقام.
1: نعم.
0: وهذا المقام يحتاج إلى غير هذا.
1: نعم.
0: ما شو لا يتكلم ويتحادث.
1: وإذا كانت الرنات حقه آيات قرآنية صمته.
0: يصمتهم هذا.
1: نعم. لأنه مش مكان القرآن.
0: صحيح.
1: هنا.
0: صحيح.
1: نعم. بارك الله فيكم. فضل يا بني.
2: نعم. السؤال الثاني، ما رأيكم بالذي يرجم الأذى إلى الطريق ويأذي المساجد بالقمامة؟
1: لا إله إلا الله. يعمل القمامة داخل الجامع ولا جنب الجامع؟
2: في
1: فضل شيخ عبد الله. نعم. نسمع شيخنا.
0: وهذه من الأخطاء التي يلمسها الإنسان. صحيح.
1: نعم.
0: يلمسها الإنسان.
1: النبي اعتبر النخامة أكبر جريمة. تنظرت في ذنوب أمتي فلم.
0: صح.
1: أرى أعظم من رجل حفظ القرآن ونسيه والنخامة في الجامع.
0: وبعدها.
1: نعم.
0: سيما في رمضان يدخلون بعض التميراء.
1: نعم.
0: فالنواه الذي سماه بالقتل يمن زنبه.
1: نعم.
0: يتركونه في المسجد.
1: نعم.
0: وبعضهم مع المسجد صرح صوح.
1: نعم.
0: شماسي.
1: نعم.
0: ويريد بالقوة أن يتناول الفطور في داخل البنية وينسكب عليه إما الشراب
1: يكتبد السحاوة
0: اللي
1: فيها ثوم وبصل
0: على الفرش ولا يبالي. ولو أضاف ناس في بيته.
1: نعم.
0: بيحاول يجرد الفراش.
1: نعم.
0: ويغطب بالسفر.
1: نعم.
0: حتى لا يقع على فراشه أي تلوث.
1: في بيت الله لا يبالي.
0: يعني بيت الله الذي وأن المساجد
1: لله.
0: لله. لو يصير الإنسان بيت عزيز أو بيت ملك.
1: نعم.
0: يرى أي شيء يأخذه.
1: آه.
0: يتجمل.
1: آه.
0: خاص الله بيبصره الملك ولا عسب.
1: نعم.
0: يحسن إليه. وهذا الله بيبصرك. تسيء إلى بيته. نعم. نتأدب مع المساجد بداخلها وبخارجها.
1: نعم.
0: نتعاون على نظافتها، نتعاون على أن نظهرها يعني
1: بالمفر اللائق. نعم.
0: مناره.
1: نعم.
0: بعض الألفات كان دبسروا أو بعض الكنائس كأني متحف.
1: ايه.
0: من نظافتها
1: والاهتمام بها.
0: والاهتمام بها. وإحنا
1: مساجدنا أفضل، يجب أن نهتم. صح. أكثر
0: محل العبادة.
1: نعم.
0: النبي بنفسه زاول في بين المسجد النبوي الشريف.
1: نعم.
0: في المدينة المنورة.
1: نعم.
0: وأصحابها الكرام وكانوا يتعاهدونها. فهذا من الأخطاء الشائعة.
1: نعم.
0: والأخطاء ولا يتركوها يعني بعض حين صانكم الله تدخل الكلاب.
1: الله الله.
0: عطشانه.
1: هذا مصيبة.
0: يعملوا خارج يفعلوا خارج يعني حوض صغير.
1: صغير برا يشربوا الكلاب.
0: في كل كبد حرة أج.
1: نعم.
0: الطيور لها حق. ما عن ارحم ارحموا من في الأرض يرحمكم في السماء. نعالج القضية.
1: نعم.
0: لا نمنع ولا شيء
1: ولا سيب المسجد فراغ للناس.
0: قالوا إذا أتيتم الصلاة فأتوا عليكم السكين والوقار. قالوا من هي أنه يعاجل إنسان لأنه يشغل باله.
1: نعم.
0: فلا يعي ما يقرأ يعني.
1: نعم.
0: أي فصلوا معهم يعني الباقي كما بقي
1: وما فاتموا.
0: أيوة.
1: نعم.
0: يعني قضوا فقضاهن أي أتمهن ما بيش قلق ولا شيء. فلا حرمة. ولذا قال جنبوا مساجدكم بيعكم وشراءكم وسل سيوفكم وخصوماتكم ومجانينكم وهذه الأشياء التي تشغل أو قد تلطخ العدو صغير. نعم. بل حفظ أصانكم الله ويدخل المسجد فإذا به يبول على الفراش ولا يبالي. هذا من الأخضاء يا عبد الله، علموهم الصلاة وهم أبناء سبع.
1: نعم.
0: قد فيه يعني آثر الإدراء
1: يعي ما
0: يعي ويقول له هذه مساجد ويخفض الإنسان صوته من علامة الساعة كالرفع الصوت بالمساجد.
1: نعم.
0: وهذا من الأخطاء التي نشاهدها. فالمساجد آداب وأخلاق. ولذا منع الله الحائض والجنوب أن يتطرقوا المسجد. نعم. إلا إذا كانوا معتكفين فأتى فيخرجوا. نعم. لأن لها حرمة وأن لا يعني يرفع الصوت إلا إذا كان بالذكر أو الصلاة أو الأذى أو حلقة علم أو كذا بما يكفي.
1: نعم.
0: بما يكفي لأن كل مصل يعني هذا حرمته. ولذا من أتى إلى مكان في الصلاة في المسجد فهو أولى به.
1: نعم.
0: من سبق إلى مباح فهو أولى به. فعلى الجميع أن يتأدبوا آداب المساجد الصدق.
1: بارك الله فيكم. مرحبا يا بني.
4: ألو.
1: نعم.
4: السلام عليكم.
1: وعليكم السلام.
4: كيف أنتم؟
1: حياكم الله يا بني.
4: كيف القاضي عبد الله الراعي؟
0: الله يعافيكم.
4: معانا بعض الأسئلة.
1: تفضل.
4: مرأة ولدت بعملية.
1: نعم.
4: فهل تكمل الصلاة والصيام إذا كان عليها صيام أو يعني ما تصلش لكونها نفساء؟
1: هو اللي يقول لا، ولدت بعملية.
0: أيوة.
1: ثم انقطع الدم بعد يومين ثلاثة، فهل يصح لها أن تصوم وأن تقرأ القرآن وإلى آخره لأنه انتهى الدم؟
0: أيوة. إذا أمكن.
1: وإذا استمر الدم بعد هذه العملية، يعني هي مسألتين، أنه ممكن يستمر فوق 40 اللي هو المعتاد.
0: أيوة.
1: وممكن ينقطع بعد أسبوع أو بعد 3 أيام. تفضلوا شيخنا.
0: أما إذا انقطع وأمكنها أن تغتسل فيجب على أن تغتسل وتصلي، وهذا متفق عليه.
1: نعم.
0: وإذا زاد خروج الدم عن 40 فيلزمها وجوبا أن تغتسل ولو كان الدم خارجا.
1: نعم.
0: ولو كان يقطر على الحصر في.
1: نعم.
0: بعض الروايات، لأنه أكثر مدة النفاس.
1: نعم.
0: نعم. 40 يوما. وإذا انقطع قبل 40 تصلي. بعض النساء، هذا سؤال مهم.
1: نعم.
0: بعض النساء يوفق الله وينقطع الدم.
1: نعم.
0: قبل 40.
1: نعم.
0: فتترك الصلاة، وقد جاءت أسئلة، فتترك الصلاة إلى تمام 40. فنقول لماذا لم تصلي منذ اليوم الذي انقطع فيه الدم؟ قالت لا أعلم لا أعلم. قلنا من ذاهنكم علموا، إذا انقطع الدم بعد الولادة ولو بساعة ولو بيوم تغتسل إن تحملت الغوص.
1: نعم.
0: فإذا لم تتحمل تتوضأ وضوين وتغسل الأعضاء الذي تقدر، فإذا لم تقدر فقد جعل الله لها العذر في استخدام التراب، فلم تجدوا ماء فتيمموا. والنبي بيقول لأبي ذر التراب كافيك إلى 10 حجج، يعني إلى 10 سنين.
1: نعم.
0: فالإسلام ميسر. فهذه التي عملت العملية إذا أمكن تغتسل ويقولوا لها وبه توصلي الماء للمكان
1: للجرح.
0: أيوة.
1: نعم.
0: وإذا ما أمكنت تعب، بعض النساء مسكينة ما تتحملش، إنها ضعيفة البنية أو كذا، فاتقوا الله ما استطعتم وحسبها، والحمد لله رب العالمين.
1: تفضل يا بني.
4: رجل طلق زوجته ولم يعلمها وخلف منها مولودا، فما حكم المولود وما حكم الذي لم يبلغها الطلاق؟
1: هذا مسألة كبيرة يا شيخنا عبد الله. طلق زوجته ولم يخبرها، هذه واحدة. وحين يطلق يراجعها ولم يخبرها.
0: أيوة.
1: وهذه كعلى ما قال السائل هنا ولدت، الثانية تزوجت. نشوف. أيوة. الآن قضية لهذه.
0: هذا من المسائل التي صح يتأسف.
1: نعم.
0: لها الإنسان، لأن الإنسان عندما يخالف الشرع يقع في المحذو.
1: نعم.
0: إذا طلق يجب على أن يعلمها.
1: نعم.
0: حتى
1: تعرف حدتها وتعرف
0: حتى
1: معها
0: تعتاد.
1: نعم.
0: وحتى يتربصنا، يعني ما تربص إلا إذا علمت.
1: نعم.
0: يتربصنا قالوا، ولذا المجنونة ما بيش تربص، لأنه ولذا قالوا في كتاب العدة، العدة من يوم الوقوع على الصغيرة والمجنونة، ومن حال العلم للحائل العاقلة، لأن يتربصنا يلزمنا أنفسهن، وما يلزم أنفسهم إلا بالنية. فهذه مسألة مهمة، يجب على الناس أن يتقوا الله. فمن طلق فعليه أن يعلم زوجته بالطلاق، لكن عادوا يهون إذا كانت الطلقة الأولى أو الثانية ثم عاشرها قبل انتهاء مدة العتق، فمعاشرتها رجعة لأن الرجعة لأن الرجعة تكون لفظا راجعتك أو بالقول أو بالفعل، كأن يقبلها أو ينظر إليها بشهوة أو يعاشرها. الإشكاء فيما بينه وبين الله وعدخل النار إذا تمت العتق ثم قال إني راجع وما راجعش ويردوها إليه
1: أجنبية.
0: نعم في نعم. معاشرة تاسفة.
1: نعم الله.
0: نعم الثاني وهي المهمة وقد وقعت كثير وبتحلف المرأة، قالت وأنا مستعد أن أحلف في كتاب الله أنه قال لي أنت طالق بعد يعني مجمع عليه
1: صريح،
0: قالت في طهر
1: نعم.
0: لم يجامعني فيه ولم يعدد.
1: نأتي لقضية الولد الآن.
0: أيوة.
1: هل طلقها في طهر أم لا؟
0: أيوة.
1: وهل سني ولا بدعي؟
0: وبعدها قالت طلقني قرية الظاهر الطلاق السنية المجمع عليه. فجاءت وزوجها قال أنا منكر جملة وتفصيل لما تقول.
1: نعم.
0: قلنا للزوجة هل لك شاهدة؟ قالت الشاهد الله.
1: الله.
0: وفي الأحكام بالله شاهدة.
1: نعم.
0: كما قال النبي شاهدة.
1: نعم.
0: أو جلد على ظهرك، قال يا سبحان الله يا رسول الله الرجل على بطن امرأتي والجلد على ظهري، فنزلت آية الملاعنة.
1: نعم.
0: شريك من السحمة ومدير على العموم. نعم. فعندما يكذب الإنسان إذا كان متيكن أنه طلق لو كانت حورية من الجنة عليهما السلام فلا يجوز له أن يكذب، سيعاشرها حرام سيما إذا كانت الطلقة الثالثة أو قد خرجت عدة عدوه. أما وعد العتة باقية وعاشرها فالولد ولد بالإجماع.
1: نعم وراجعها بالمعاشرة.
0: وراجعها.
1: نعم.
0: وأما إذا لم يراجعها وعلم أنه قد طلق يقينا وخرجت عتتها فهو زنا.
1: لا إله إلا الله.
0: يا ويل من الله ويا وي من يحلف كذبا أنه لم يطلق وهو في الحقيقة قد طلق.
1: لا إله إلا الله.
0: واحفظوا أيمانكم، ما بش حاجة أنتوا داري إن اليمن نكبت حينما حالفوا للإماء ثم خالفوا في أيمانهم.
1: نعم.
0: نكبت اليمن لليوم. نعم. اليمن مش بسيطة وبذلها يعني اليمين الفاجرة تدع التير بلاقا واليمين.
1: نعم.
0: الفاجرة ترفع البركة وتمحق البركة وتجعل الإنسان في حيرة فيصاب بالأمراء والعذاب يوم التناء. لا يكذب ولا. وأما إذا كانت لا تعلم فهي بريئة عند الله والإثم عليه وظلم عظيم، وسيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون. فالحذر من هذه يا عباد الله يبلغها، وكما تفضلتم واحد
1: راجع ولم يخبرها
0: راجع وهي صارت تتزوج
1: وهي تزوجت ظنت
0: تزوجت
1: انتهت خلاص
0: وهو أظهر مراجعة.
1: نعم
0: مراجعة الآن بخلاء ما يفصل فيها إلا حاكم.
1: نعم
0: إن كان
1: علمت
0: علمة ما إذا علمت كده ما يحق لش تتزوج.
1: نعم.
0: هذا ما علمت.
1: نعم ما علمت.
0: أيوة ما علمت يدعي الله عند الحاكم متى ويستدعى الشهود إذا كان له شاهدان أو أكثر.
1: نعم.
0: متى وقعت المراجعة قالوا لا نعلم، إذن ما نعملش بقولهم.
1: نعم.
0: لأن دعوة لمصادرة حق لها قد خرج منه وهي خروجها من العدة وإقرار بالطلاق ودعوة المراجعة الدعوة لم تثبت بشاهدا، لابد من ذكر التاريخ.
1: نعم.
0: لأنه قد يعمل مراجعة بعد ما علم أنها ستتزوج وتخرج.
5: العاشرة مساء. نحييكم سامعين الكرام ونقرأ لحضراتكم موجزا لأهم الأنباء. بسم الله الرحمن الرحيم. اعتبرت هيئة رئاسة مجلس الشورى في اجتماعها اليوم برئاسة رئيس المجلس محمد العيدروس إعلان القوات المسلحة اليمنية حظر الملاحة البحرية على العدو السعودي ردا على المماطلة والتعنت المستمر من قبل النظام السعودي في الإبقاء بالتزاماته وتعهداته لتنفيذ خارطة الطريق والملفات الإنسانية المرتبطة بالهدنة المعلنة عام 2022، وحملت النظام السعودي المسؤولية الكاملة عن التبعات الكارثية الناتجة عن تعنته وعدم استجابته للتحذيرات والنصائح المتكررة والتي أطلقها قائد الثورة سيد عبد الملك بدر الدين الحوثي ومنحه الفرصة تلو الأخرى للنكف بل للكف عن المماطلة، إلا أنه آثر الارتهان للإدارة الأمريكية والصهيونية، وذلك على خلفية الموقف المشرف لليمن مع غزة وكل فلسطين. أكد مصدر عسكري بوزارة الدفاع في تصريح الوكالة الأنباء اليمنية سبع عودة 6 سفن خلال 24 الساعة الماضية بعد تحذير القوات المسلحة اليمنية وفرض حظر الملاحة البحرية على العدو السعودي ضمن معادلة الحصار بالحصار. أكدت فصائل المقاومة الفلسطينية اليوم أن الكيان الصهيوني واصل ارتكاب المجازر والجرائم بحق أبناء الشعب الفلسطيني في إطار الحرب المستمرة على قطاع غزة. توغل قوة للعدو الإسرائيلي توغلت مساء اليوم باتجاه تلة بلعويل عند أطراف بلدة برعشيت في جنوب لبنان، وفجرت قوات العدو الإسرائيلي مركزا تجاريا كبيرا على أطراف بلدة كونين المحاذية لبلدة عيسى في جنوب لبنان، ما أدى إلى تدميره بالكامل. أكد وزير الخارجية الإيراني عباس عرفجي لنظيره الفرنسي أن إغلاق مضيق هرمز هو نتيجة مباشرة لانتهاك الولايات المتحدة التزاماتها بموجب مذكرة التفاهم، وأضاف تنصل الأمريكي عن الاتفاقات واستمراره في نهج أحادي الجانب عرض مسار الدبلوماسية واستقرار المنطقة للخطر. قال رئيس الوزراء الباكستاني أن بلاده ستواصل دورها كوسيط وميسر صادق ومخلص، مؤكدا التزام بلاده القوي بالسلام والاستقرار في المنطقة. أكد الكرملين أن الخطط المحتملة لنشر وحدات من حلف شمال الأطلسي الناتو على الأراضي الأوكرانية غير مقبولة لروسيا. هكذا سمعنا الأفاضل، قرأنا على مسامعكم موجزا لأهم الأنباء من إذاعة الجمهورية اليمنية من صنعاء البرنامج العام. شكرا لكم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
6: وقفة إعلانية.
7: لأجلهم إلى الفقراء إلى المساكين إلى الغارمين إلى ابن السبيل إلى كل المستحقين نحث الخطى إليكم بأمر الله الذي جعل في الزكاة نجاتكم إغاثتكم مواساتكم وحياتكم. الهيئة العامة للزكاة.
8: في هذا الشارع وغيره تم وضع سلة مهملات أمام كل محل، وهذا لا يعني بأنها لصاحب المحل وزبائنه فقط، بل هي للجميع. وإذا ما لقيت سلة أنت متحضر، خليها في يدك لما تحصل سلة.
9: مع تحيات مركز التوعية البيئية بصندوق النظافة والتحسين لأمانة العاصمة.
7: البرنامج العام في إذاعة صنعاء يقدم لقاء الأسبوع. لقاء الأسبوع برنامج يعده ويقدمه بسام صالح العميسي. اللقاءات الميدانية محسن الشعبي. لقاء الأسبوع من إخراج عبد الله حسين الوشلي.
10: مستمعينا الكرام، نرحب بكم في حلقة جديدة من برنامجكم لقاء الأسبوع، والذي سنتناول في حلقتنا لهذا اليوم ما يقوم به العدوان السعودي الأمريكي الصهيوني الإماراتي على بلدنا العظيم خلال 11 عاما والقصف على الموانئ والمطار والأعيان المدنية. بدأ العدوان أنذاك 2015 العدوان السعودي على يمن الحبيب، واستهدف معظم الأعيان المدنية والمنشآت الحيوية والمؤسسات والمكاتب والمواطنين وحفلات الأعراس سواء رجال أو نساء، استهدف كل شيء في هذا الوطن الحبيب، إضافة إلى الحصار القائم حتى يومنا هذا. طبعا القيادة الثورية بعد الحصار على اليمن الحبيب 11 عاما نفذ الصبر، ونحن ندخل الآن في العام 12، والحصار قائم على بلدنا الحبيب، حصار على المطارات، حصار على الموانئ، يعني لم تدخل السفن التجارية إلى ميناء الحديدة، أيضا على المطار استهدفها العدو السعودي الإماراتي الصهيوني الأمريكي، استهدف مطار ميناء الحديدة ودمر أعتقد 90% من الميناء، أيضا دمر مطار صنعاء، ولكن هناك أيادي قامت بإعادة هذا المطار وإعادة هذه الموانئ لكي تكون يعني جاهزة لاستقبال السفن، وأيضا المطارات جاهزة لاستقبال الطائرات. لكن العدو السعودي لا زال يمنع شركات الطيران من دخول الأجواء اليمنية في الأراضي الحرة، إضافة إلى استهداف الطائرات من العدو الصهيوني بإحداثيات من العدو السعودي والأمريكي، استهدف الثلاث الطائرات المدنية التي كانت تنقل المواطنين والمرضى إلى الخارج. إضافة إلى ذلك هناك أمراض كثر عالقين لم يستطيعوا السفر إلى الدول الخارج للعلاج، هناك أمراض السرطان، هناك أمراض الفشل الكلوي، هناك المصابين في أمراض أخرى ويريدون عمل عمليات كبرى هناك في الدول الأخرى، لكن العدو السعودي لا زال يمانع حتى اليوم من دخول شركات الطيران إلى المحافظات الحرة بيمن الحبيب، حتى على مطار عدن محصور بعدد من الشركات اليمنية، أو محصور على الشركة اليمنية للطيران أو شركة الطيران اليمنية السفر إلى مصر، إلى مصر والأردن وجيبوتي فقط، لم تسافر أو لم يكن هذا المطار مفتوح أمام الشركات العالمية أو الخروج إلى المطارات العالمية مثل أي دولة أخرى. القيادة الثورية بعد التفويض من الشعب في يمن الحبيب والخروج الجماهيري الكبير في الجمعة الماضية، فوض قائد الثورة السيد عبد الملك بدر الدين الحوثي لاتخاذ القرار اللازم لفتح الأجواء اليمنية ولفتح الجو والبر والبحر أمام المحافظات الحرة لكي تنعم بحريتها وسفرها إلى الخارج. في الأمس أعلن أول قرار من القوات المسلحة في بيان لها أن الحظر الآن بدأ على العدو السعودي في البحر، الحظر الميناء بالميناء والمطار بالمطار، حتى يعي هذا العدو السعودي أن اليمن عصي، يعني اليمن واجه العالم كله، واجه أكبر دول العالم وركعها ولم يخضع لهؤلاء المستكبرين في دول العالم. الآن هذه الخطوة هي جبارة، بعدها ستكون خطوات أكبر وأعظم حتى لا يقوم بمنع شركات الطيران أو السفن بالوصول إلى محافظات الحديدة وصنعاء أو المطارات الأخرى في المحافظات الحرة. سامعين الكرام، سنبدأ معكم في المؤتمر الصحفي الذي أعلنته وزارة النقل والأشغال أعتقد قبل شهرين أو ثلاثة أشهر، أعلنت فيها الخسائر الكبيرة للمطارات والموانئ وأيضا الطرق والجسور. بعدها سننتقل سامعين الكرام إلى لقاء خاص مع رئيس المؤسسة العامة للطرق والجسور، نتحدث معه عن ما عملت المؤسسة العامة للطرق والجسور في إعادة إصلاح مطار صنعاء لأكثر من مرة وأيضا ميناء الحديدة. سامعين الكرام نرحب بكم مجددا، سنبدأ مع المؤتمر الصحفي الذي أعلنته وزارة النقل والأشغال أعتقد قبل شهرين أو ثلاثة أشهر كأحصائية عامة للخسائر لهذه الوزارة.
11: هذا المؤتمر الصحفي الذي تعقده وزارة النقل والأشغال العامة والهيئات والمؤسسات التابعة لها بمناسبة مرور 11 عاما من الصمود ضد العدوان السعودي الأمريكي الصهيوني الغاشم على يمن الإيمان والحكمة والصمود والعزة والكرامة، والذي نستعرض فيه الأضرار والخسائر الناتجة عن العدوان والحصار في قطاعي النقل والطرق 2025-26. خلاصة عامة بالأضرار والخسائر التي لحقت بوزارة النقل والأشغال العامة والهيئات والمؤسسات التابعة لها نتيجة جرائم العدوان على اليمن، كان إجمالي الخسائر 23,224,635,332 دولار الخسائر البشرية والتي لا نستطيع أن نقدر ثمنها، وهم شهداؤنا العظماء، شهداؤنا عظماؤنا، والذي كان إجمالي الحصيلة 287 شهيداً ارتقوا في سبيل الدفاع عن الوطن. ثانياً قطاع النقل، أولاً الهيئة العامة للطيران كانت إجمالي قيمة الأضرار والخسائر 2,252,225,000 دولار. مؤسسة موانئ البحر الأحمر اليمنية إجمالي قيمة الأضرار والخسائر 3,501,369,120 دولار. الهيئة العامة للشؤون البحرية 4,823,761,972 دولار. الهيئة العامة للنقل البري 371,042,500 دولار. قطاع الطرق، كان إجمالي قطاع الطرق 4,099,362,211 دولار. خسائر وأضرار المؤسسة العامة للطرق والجسور، بلغت إجمالي الخسائر في المؤسسة العامة للطرق والجسور، لدينا خسائر مباشرة وغير مباشرة، 168,267,730 دولار.
10: سامعينا الكرام، نرحب بكم مجددا في فقرتنا الثانية من حلقتنا لهذا اليوم والذي خصصناها نتحدث عن ما قامت به المؤسسة العامة للطرق والجسور لإعادة إصلاح مطار صنعاء الدولي الذي استهدفته طبعا سابقا، استهدف العدو الأمريكي الإسرائيلي عدة مرات وتم إصلاحه من قبل المؤسسة العامة للطرق والجسور، وفي الأسبوع الماضي استهدفها العدو السعودي، استهدف مطار صنعاء الدولي لكي لا يهبط طيران جمهورية إيران الإسلامية الذي كسر هذا الحصار ونقل الوفد لمشاركة تشييع المرشد الأعلى للجمهورية الإيرانية الإسلامية. طبعا احنا انتقلنا الى المؤسسة العامة للطرق، هذه المؤسسة التي لها انجازات كبيرة سواء في اعادة الطرقات سابقا والجسور الذي استهدف العدو السعودي سابقا، استهدف العديد من الجسور واستهدف العديد من الطرق، ولكن قامت المؤسسة العامة للطرقات باعادة هذه الطرق والجسور. خلال هذه المرحلة انتقلت المؤسسة العامة للطرق والجسور لإصلاح ما دمره العدوان في مطار صنعاء وميناء الحديدة. لا أطول عليكم، سيكون ضيفي المهندس عبد الرحمن محمد الحضرمي رئيس مجلس إدارة المؤسسة العامة للطرق والجسور. مرحبا بك مهندس.
12: حياكم الله وأهلا وسهلا بكم.
10: مهندس، ما يلاحظ المواطن أنه الاستهداف المتكرر من العدو الصهيوني الأمريكي والسعودي لمطار صنعاء وميناء الحديدة أصبح متكرر نظرا لإعاقة وفتح هذه المطارات أو الموانئ، أنتم كقيادة المؤسسة والعمال والمهندسين أوكل عليكم هذه المهمة لإعادة مطار صنعاء، عدتموه 3 مرات وأيضا عدتم ميناء الحديدة، ماذا عن هذا الشيء لنوضحها للمستمع الكريم؟
12: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله الطيبين الطاهرين. المسألة عمل الطرق والجسور منذ نشأتها وهي يعني نقول محور أساسي، أو نقول هي الأساس في بناء وصيانة الطرق، كون الطرق تمثل شريان الحياة يعني من أكثر من 50 عاما في هذا المجال، وبما كانت تمتلكه من إمكانيات وطاقات بشرية ومقدرات التي استطاعت أن تشتغل أو تعمل في مجال إنشاء وصيانة الطرق أكثر من تقريبا من 40% من شبكة الطرق، ولا زالت المؤسسة تواصل دورها الوطني والفاعل الذي تجلى بقوة أو بعد العدوان السعودي الأمريكي الغاشم في 26 مارس 2015، والذي استهدف فيها العدوان الطرق والجسور بشكل ممنهج لقطع خطوط يعني شبكة الطرق وزيادة معاناة الأهالي ومنع وصول الغذاء والدواء والمشتقات النفطية وكل مستلزمات الناس وحتى تنقل المواطن في حركة تجارية. ولكن بفضل الله وتوفيقه ودعم القيادة السياسية يعني استطاعت المؤسسة أن تعيد ما تم تدميره من الجسور والطرق بحيث ضمنت استمرار حركة السير دون انقطاع رغم الصعوبات التي كانت تلاقيها والمخاطر. يعني بعضها لأنه مثل ما في لقاءات سابقة أنه المؤسسة تعرضت للاستهداف من قبل العدوان سواء في مقراتها وفروعها حتى أو أيضا في المعدات، ويوجد شهداء حتى من كوادر المؤسسة. ولكن المؤسسة بحكم أنها مؤسسة وطنية رائدة وتمثل ذراع الوزارة وذراع الدولة واليد الضاربة بحمد الله والكادر الموجود من يعني لا نصنفهم إلا مجاهدين في سبيل الله في هذا المجال، لأنه عامل مساند ومساعد بشكل كبير خاصة في أنك تضمن استمرار حركة السير وخط الإمداد، لأن العدو السعودي حاول أنه زيادة معاناة المواطن بكل ما يستطيع في كل مجال يعني وخاص كل الأساليب لم تقتصر على الجانب العسكري، وإنما هو يريد البلبلة الداخلية هو تفكيك الجبهة الداخلية وزيادة معاناة المواطنين زيادة التدمر وال يعني من قبل المواطن بالضبط يعني. ولم يرعى حرمة الجوار مثل ما كانوا يتغنوا سابقا، يعني كنا نسمع من علمائهم العلماء السوء، لا نقول علماء الدين لما علماء السوء، أن امرأة دخلت النار في هرة لا هي أطلقتها ولا هي جعلتها تأكل، يعني أطعمتها ولا هي أطلقتها لتأكل من خشاش الأرض. فكيف بكم وأنتم يعني تمارسون الاستهداف تحصر وتضرب وتقصف وتقتل أشياء؟ فأحد عشر عاما ونحن في العام الثاني عشر من الحصار وخاصة في موضوع الموانئ والمطارات، يعني العدو يعني يتلذذ تعذيب الشعب اليمني في هذا المجال وكأنه هو الوصي على هذا الشعب، لكن ليس لك علاقة. نحن نسافر إلى أين حيث ما أردنا وأينما سرنا ونتعامل وتكون لنا علاقات مع الدولة الفلانية والعلانية، ما لك علاقة أنت، لأن نحن دولة ذات سيادة أكثر من ما هو أنتم، حتى أنتم لا تملكون حتى القرار، مقدراتكم وكلها تديرها الدول الخارجية والشركات الأجنبية. ولكن نحن من ثورة 21 سبتمبر 2014 استطاع فعلا المحافظة المحررة فعلا هنا أنها تأخذ قرارها الحرة. نقول المحررة أولا من الهيمنة، يعني الهيمنة الوصاية السعودية والقرار السعودي والخارجي أنها قرارات تام، ولا لم نكن نستطيع حتى في دعم طوفان الأقصى. كانت تأتي توجيهات من سابق نقوم وندعو إلى قمة والرئيس فحتى مظاهرة، ولو ما يأتي توجيه من خارج أنه خلاص الغوا. ولكن كان الدعم الكبير والمساندة الشعبية يعني على كل المستويات الشعبية والرسمية والثورية أنه في دعم طوفان الأقصى وكان بقوة في هذا المجال. أما ما يخص الموضوع اعتداءات العدو الصهيوني من أول ما يعني في عدوانه استهدف مدار صنعاء الدولي وموانئ الحديدة، وكذلك أتى بعدها العدوان الأمريكي وكذلك الإسرائيلي في عدة مرات. فتم أقول يعني المؤسسة همت من بداية 2015 كان لدينا فرق اشتغلت يعني وكانت الأمور صعبة جدا، وكنا من ضمن الجهات التي ساهمت وشاركت في يعني إعادة تأهيل المطار بحيث تسمح للطائرة بالنزول، وهذه كان فيها أول مرة تنزل طائرة لأنه كان يوجد ناس عالقين في الخارج يعني في هذا المجال. نحن كنا جزء من الجهات التي ساهمت في إعادة ترميم المطار بحيث تأهيل ما نقول تأهيل كامل وإنما معالجة الضربات التي أحدثت طائرة العدوان، أي بحيث أنه تستطيع الطائرة النزول. فيما بعد كان لنا مشاركة يعني كانت كبيرة، يعني الإعادة الأولى تقريبا في عام 2022، ثم كانت الإعادة تقريبا قبل عام هكذا أو في الضربة الأخيرة الذي تم استهداف العدو والذي كانت في خلال 6 أيام. تم مباشرة العمل يعني من ثاني يوم نقول أنه من الاستهداف تم في اليوم الأول الحصر، وثاني تم نزول المعدات وفي 6 أيام أصبحت المدار صنعاء الدولي جاهزا. فلم يعد للعدو الإسرائيلي إلا أنه قام باستهداف الطائرات وبتواضؤ من الجانب السعودي الذي يعني يعمل على أنه منع الشركات الملاحة الجوية أو الخطوط الجوية لمعظم الدول أنه بعدم الهبوط أو المدار صنعاء الدولي من وإلى يعني فارض حظر. ولكن يعني عندما قام الأخوة في جمهورية إيران الإسلامية ولهم كل الشكر والتقدير يعني لكسر الحصار ونزول الطائرة، قامت العدو والمجرم السعودي فقام يعني نقول هذا لهم ينفذوا أجندة، يعني ليس قرارهم بأيديهم ولا هم تعبوا من الحرب وهم يعني تأكدوا أنهم يعني لا ضاقت يعني بفضل الله لا ضاقت لهم بحربنا وقد جربونا ونحن اليوم بفضل الله وبحمده وشكره يعني أقوى بقوة الله وعزة الله من العتاد. إحنا لا نقول إلا بقوة الله، ولكن نأخذ بالأسباب، ولا لا يمكن العودة إلى الوراء أبدا. والسعودي قد جرب، ولكن ما يفرض عليه أسياده ترامب ونتنياهو أنه، ولا أنا أعتقد أنه ما كان له أنه الخيار يعني يعني من ذات نفسه، وإنما كان إملاءات ولا عليه. فحال دون أنه يريد أن قبل هبوط الطائرة أنه قام باستهداف مطار صنعاء مرة ثانية، وبحمد الله استطاعت الطائرة أن تهبط في مطار الحديدة. كان بحمد الله المطار الحديدة بحمد الله كان جاهزة، وكانت واحد من الفرق الذي تعمل لدينا هناك كان في تجهيز العمل في مطار الحديدة، وبحمد الله هبطت الطائرة. وكذلك عندما كان الاستهداف الأخير مطار صنعاء، يعني كان معالي الأخ الوزير الأستاذ محمد عياش كحيم أعطانا مهلة يومين، وبحمد الله كنا أنجزنا في هذه بحمد الله نحن في المؤسسة. والله كانت العمل يستمر يعني نقول على مدار 18 يعني نقول 24 ساعة كان في يوم
13: في
12: تناول كانت لأنه موضوع اسفلت فقط عندما يخرج موضوع الخلط وإلا الفرق اشتغلت منها إلى الساعة 1 في الليل، بعض الفرق إلى الساعة 4 فجرا، اشتغلت بعدها الفرق الأخرى بعد الفجر يعني، وواصلوا العمل بحمد الله أنهينا العمل. ومن هنا نقول للسعودي أنه مهما دمرت لن تستطيع يعني سيكسر الحصار، رضيت أم أبيت، ما دام يوجد في هذا الشعب هذه الروحية وهذه العزيمة والإرادة، أنه لأنه لأنه لأنه يعني وضعك في زاوية يعني يا قاتل يا مقتول، ونحن لن نرضى بالذلة ولا المهانة. يعني الشعب اليمني يعني نقول اليمنيين من آلاف السنين يعني حتى في القرآن الكريم ولو قوة ولو بأس شديد، فاقرأ القرآن أنصار رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، فلا يمكن نحن نقبل بعزل، لأنه لا يمكن أن يكونوا أنصار الله وأنصار رسوله وأنصار دينه أن يكونوا مستضعفين. لأنه أنت عندما تقول نحن من أنصار لا يمكن أن يكون إلا العزة والكرامة والقوة، فليفهم أو يرجع على القرآن أنه لا يمكن أن نفرط، ولكن نعمل بحسن الجوار. ولكنه لا يفهم هذا الكلام، لأنه هم يقولون ما لا يفعلون، لديهم أكثر من هذا يعني بلغ السيل الزبا، ما يعني يمكن الصبر على هذا. وهو يعني في الأخير ليس لدينا ما نخسره إلا أن نخسر كرامتنا، وهذا لا يمكن التفريط فيه. يعني الله في الأخير قد أمعن وعمل وكذا، ولعل وعسى ولجان تفاوض، ولكنه يعني أراد أن يستمر يعني استحل الموضوع. هم يعني يريدون أن يتلاعبوا بأداة الرخيصة من المرتزقة الذي في المناطق المحتلة، أنهم يتبنوا ويعملوا ما لذا تستطيع أن تفعلوه. لا تملكون أنتم حتى قرار، يعني أنت ذيل الذيل، يعني ما بش منك أي ما أملي عليك، وأنت مهان مذل يعني مستعبد خانع ذليل، يعني ما تستطيع أن تعمله. استطعت أنت حتى الآن أن تضبط حتى الأمور الأمنية داخل المحافظات المحتلة، لأنه أول شيء يتلاعب بها الإماراتي، ومن ثم يتلقفها السعودي، وأنه من عدو إلى عدو إلى، وهذا الذي عندما يرضى بالذل. ولكن القيادة الثورية قيادة السيد العالم السيد عبد الملك بدر الدين الحوثي يحفظه الله قال كلمته في الخطاب الأخير، والتحذير كان واضح، والخروج الجماهيري الكبير في يوم الجمعة الذي كان مميزا وعظيما، يعني هو استفتاء وتفويض عام مطلق للسيد القائد في اتخاذ القرارات التي يراها.
14: مهندس عبد الرحمن، بالأمس بيان القوات المسلحة اليمنية وأعلن أنه حظر الملاحة البحرية على العدو السعودي المجرم، المطار بالمطار والموانئ بالموانئ. هذا البيان هو أولى القرارات التي اتخذها السيد القائد بعد خطابه الأخير وتفويضه من الشعب في هذا الخصوص. هي من الضرورة، إذا لم نعمل هذا الشيء فإحنا سنموت، سنخضع إلى الوصاية السعودية المستمرة والحظر الجوي والبحري والبري على شعبنا العظيم، وسنموت من الجوع يعني إذا استمرنا على هذا الحال. فهذه القرارات هي قوية جدا، والشعب مناصر لهذا الشيء، والكل بذل نفسه وروحه دفاع عن هذا الوطن. أنتم كمؤسسة جاهزين إلى أي يعني لو سمحوا هذا يعني قصف في أحد الموانئ أو في أحد المطارات، أنتم جاهزين للبناء في هذا الشيء أو لإعادة ما دمر العدوى؟
12: المؤسسة يعني في كل الظروف بفضل الله وتوفيقه وعونه والاستعانة بالله، يعني ما تمتلك من إمكانيات ومقدرات لا تقصر في هذا الموضوع أبدا. يعني قدر بحمد الله أنه دائما الاستجابة عندنا سريعة جدا، بمجرد التوجيه يتم تحريك الفرق أي وقت أي وقت، يعني حتى نتجاوز كل الإجراءات الروتينية الطويلة لا، يتم يعني مباشرة التوجيه للفرق بالنزول الميداني، اتصال يعني أنه يتم تحريك المعدات، ويتم يعني فقط مجرد أنه غرفة زيارة المواقع على هذا ما تطلب من عدته على طول، يعني حصل مثلا أضرار ما تطلبه من يعني العمل من أدوات ومعداته، وعلى طول يتم التحرك وعمل برنامج طارئ وسريع وأقول لك تشكل في المؤسسة مثل الخلية يعني المعنيين في هذا المجال وهذا وهذا, بحيث أنه يتكامل العمل كامل, بحيث نحن نخرج
1: كلهم
12: يعمل بتخرج أفضل صورة وأسرع وقت, يعني مع المحافظة على المواصفات والجودة في هذا العمل. ما استطعنا جدا بالذات في موضوع المطارات, ولدينا تجربة يعني أنه كنا قلت كنا ثلاث اتصال يعني في ميناء الحديدة, في ميناء الصليف, وفي
1: كم تم عدد
12: تقريبا ثلاث مرات, وإحنا بنزل الفرق حتى كان البعض أنه ييأس أنه, لكن بتوفيق الله كانت توجد حلول. يعني عندما تنزل أنت بس في أفضل التحرك فقط, عندما قال الله وأعدوا لما استطعتم من قوة من رباط الخيل, دائما يعني بفضل الله لاحظت أنه بعض الأحيان أنت تنزل إلى الموقع وأنت الصورة لم تكن واضحة لديك, ولكن بمجرد أنك يعني تقتحم نقولها معركة أو جبهة, يعني توفيق الله يكون معنا دائما بفضل الله, لأنك أنت تعمل كجبهة جبهة. الله بيقول إن تنصر الله ينصركم, ليس الله غير في قتال وإنما في كل المجالات. يا رحم الراحمين عندما يكون توفيقه وهدية تكون لك نور وبصيرة تستطيع وتأتي الحلول هذه لم تكن حتى في تصورك, وإنما تأتي وأنت في الميدان عندما تنزل. يعني يقول لك تتجلى آيات الله مثل ما نسمع كثير في الجبهات, يعني حوادث يعني لا يمكن أن تتصورها. شفنا كثير من حتى بعض الذي صورت أحد المجاهدين وهو يمشي والقناصة والرصاص تنهال عليه من كل مكان وهو يحمل جريح ومشي وغيرها وغيرها, وهذه في نفس الهذا ينعكس يعني على يعني بصورة أخرى أنه تلاحظ أنه يعني توفيق الله تأتي حلول وبحمد الله ناجحة وأفضت إلى حلول أكثر, يعني نقولها قد تكون في المدى القصير أو المتوسط إلى حلول يعني أو بدائل أكثر ديمومة, وهذا من فضل الله وتوفيقه.
14: مهندس لنصف المستمع الكريم, حينما كنتم أنتم والفرق تعيدوا مطار أو ميناء الحديدة خلال القصف الإسرائيلي, وكان القصف الإسرائيلي تدمير كبير جدا, لتصف المستمع الكريم المشهد الذي كنتم تعانوا منه حينما كنتم تنتظرون وقت القصف بعدها فورا تقوموا بإعادة ما تم تدميره؟
12: يعني كان يأتي لنا أكثر من مرة بلاغ بالإخلاء يعني أن في قصف, وأحد المرات كانت في زيارة وتم القصف علينا وإحنا داخل الميناء. نعم, ولكن أقول لك للأمانة لا أريد أن أبالغ, يعني كان في أحد المرات في أعتقد في ميناء الصليف أنه فعلوا يعني حدث قصف وحدث يعني بالإخلاء, وكان يتواصلون معي الفرق يعني طالت الفترة الذي سمحوا لنا الجهات الأمنية بالدخول, والفرق يعني اتصالات هيا تواصلوا مع الجهات الأمنية نشي عدو يعني عدو عدو يعني نفذ غارة, يعني لم والله لم أجد يعني خلال العمل يعني سواء حتى في الجسور, كان مرة في كان معنا في جسر شرس وأتواصل بالفرق يعني لأنه كان في تحذير على أنه سيضرب نقيل الخذالي وشرس, والتواصل مع مدير المشروع أخلى وقال ما جاء من الله كلو نخلي كم عندي نصطقهم, يعني فالروحية يعني عالية عالية جدا, ولا يمكن أن يهزم يعني شعب ولا بلد بهذه الروحية التي يمتلكها المواطنون. إنما أنت تتحدى يعني لا نقول شيء أنه تهديد, لا بيقصف يضرب, فيعني قلت لك أحد المرات أنه أنت بتخلي على أساس أنه قصف كبير وإحنا فقط يعني منهم وتأخرنا في العمل, يعني ولا يعني الناس بيعودوا مباشرة يعني يقول خلاص نروح لنا ما عاد فيش كذا كذا, لا الناس بيحسبوها والله أخرونا ساعة ساعتين ثلاث, هذا الذي يعني بيكون فيها وليس يعني ما قد لا والله ما إني يعني أقول لك الأمانة أقول لك لا أكون مبالغا فيها إنه ما قد سمعش إنه خلاص نقصف نأجل نروح نمشي, لا إنهم أخرونا إنهم كذا إنهم, فهذه روحي عالية يعني عندهم إنجاز العمل إنجاز العمل رغم المخاطر, لأنه يعني عدو سواء سعودي أو لأنه العدو السعودي الآن هو الآن هو يهودي, لأن الله بيقول هكذا ومن يتولهم منكم فإنه منهم, يعني الله هذا كلام الله, فهذا لا يتبرع أن يقتل أو يسفك أو يرتكب مجزرة. شفنا من المجازر كما حدثت في غزة وفي أيضا المجزرة الأخرى الدعم السعودي الذي كان عندما حاصرنا العدو الصهيوني والسعودي والإماراتي يعملون له جسر بري, هذا أيضا يعتبر عدوان ويعني إثم كبير عظيم لا يقل عن جرم هؤلاء, لأنك أنت بتحاصر مفترض أن تحاصر هؤلاء وأن تدعم في حصار هؤلاء الصهاينة, ولكن لم لم لم لم تدعم الإخوانك يعني في الدين والعروبة وكذا وصرت تدعم العدو, يعني إلى أي مستوى وصلوا هذا ولا من الانحطاط مرقوا من الدين كما تمرق السهم من الرمية. لكن أقول يعني أعيد للموضوع أنه فعلا بحمد الله أن احنا بهذه الروحية روحية قتالية جهادية, يعني قال ما تلقاها
14: ما حطش ولا عامل يعني كان خائف مثلا من القصف
12: نكون واقعين اثناء القصف ولا كذا بيتم مثل ما اقول لك في اي جبهه التمويه وال يعني حتى لانه لا تفرط اي لا تفرط لانه ليس مطلوب منك انك تفرط في حياتك يعني انك تلقي بنفسك الى التهلكه لا ليس المطلوب هذا وحتى وانت في المعركه وهذا انت لانه لا تعطي للعدو نصر سهل وانما اذا يعني اكرمك الله بالشهاده تاتي وقد عملت ما يغيظ العدو في هذا المجال لانه بيقول لك مباشره ما كناش نلقى يعني تمنع من اي احد انه يرجع الكل بيعود للعمل وكان بعض الاحيان كان يتم اخلاف اليوم الواحد اكثر من مره

0: كيف كانت المعنويات عندهم، وكيف كان يعني هل كانوا متحمسين لإعادة ما قصفوا هذا العدوان، وهو عمل وطني كبير وجهاد يبذلونه لكي يعيدوا تشغيل هذا الميناء؟
1: أريد أن أضيف يعني أقول لك حتى أثناء العمل يعني بالذات في المطار بعض الأحيان الشظايا يعني أنت بتأخذ بعض الشظايا وهي أما يعني وحتى ثقيلة في القصفة السابقة يعني متشوفها فعلا هذه فقط لو قدرت تسقط فوق رأسك الآن الشظية الآن تودي بحياتك. ورغم هذا كأنك عندما تعمل في المطار وهي بحيث أنه أثناء حركة السير للمعدات يعني تعمل لك انفجار الإطارة بنحاول نحن نصفيها طريق طريق ما صفيها ما بتديرش حتى الرهبة ولا الخوف بينهم فقط يعني الهم أنه لا تكون يعني تؤثر على أحد الإدارات يعرق للعمل يعني هذه نعمة عظيمة. نقول للعدو السعودي أنه لن تستطيع يعني بقوة الله وعونه وتوفيقه أن تهزم شعب بهذا الروحية لا يمكن ولا يمكن لا يمكن. يعني فهمتها أم لم تفهمها نقول له صواريخ سوف تفهمك لأنه شعب عصي عصي أن يذل أو يستذل أو يركع يعني هذه شيمتنا وهذه نخوتنا وهذه يعني على قرون من الزمن آبائنا وأجدادنا ولا يمكن أنه التفريط في أي شبر في هذا الوطن وستكون العاقبة للمتقين والخسران والمذلة للمرتزقة هو سواء السعودية والأمريكية إن شاء الله.
0: هل الآن مطار صنعاء الدولي جاهز بكل المواصفات الجودة الدقة الخطوط وما إلى ذلك؟
1: جاهز مطار صنعاء جاهز وإن عادوا عدنا وعاد الله معنا
0: وجاهزوا لأي
1: طارئ لأي حادث لأي جاهز بفضل الله مهما كان يعني لا يوجد أنهم يقولوا خلاص ملينا لا لن نمل لأن هذه أرضنا ولا بد أن نكسر الحصار ولن نكسر الحصار إلا يعني بحسب يعني وفقا لما مستقل لكلام الله يا أيها الذين آمنوا اصبروا وصابروا ورابطوا واتقوا الله لعلكم تفلحون والفلاح بإذن الله نصيبنا لن وعدوا ونحن معتدى علينا ولا يمكن يعني أنه نترك أو نتراجع ماش مجال التراجع وأول الإسلام وهذه قالها السيد القائد يحفظ الله لا يمكن.
0: سامعينا الكرام كلنا قد عملنا العديد من الحلقات السابقة في السنوات الماضية وأوضحنا لكم ما قامت به المؤسسة العامة للطرق والجسور في إعادة الجسور والطرق التي استهدف العدوان سواء السعودي أو الأمريكي أو الصهيوني. استهدف العدو السعودي العديد من الجسور طبعا والإماراتي استهدف العديد من الجسور استهدف العديد من الطرقات كان يحاول منع دخول بضائع إلى هذه المحافظة وأيضا تنقلها إلى صنعاء استهدف ميناء الحديدة استهدف مطار صنعاء مؤخرا وأيضا استهدف العديد من المرات. يحاول العدو السعودي بشتى الطرق أن يحرم هذا المواطن من حقوقه سواء في التنقل إلى الخارج عبر مطار صنعاء أو أي مطار آخر وأيضا دخول السفن التجارية إلى ميناء الحديدة. لاحظنا الذي واجهه هذا التجار حينما نقلوا البضائع إلى ميناء عدن جبايات حصلت مضايقات الطرق أيضا وعرة جدا تقلبت العديد من القاطرات تقلبت العديد من القلابات السيارات في هذه الطرق الوعرة حينما كانوا يأتوا بالبضائع من عدن حتى اليوم. لكن من ميناء الحديدة بتكون سهلة يعني تنتقل البضائع والقاطرات من محافظة أخرى بسهولة ويسر وأيضا مطار صنعاء بدل ما المواطن يسافر إلى عدن ويلاقي مضايقات والبعض يتم الإمساك به والبعض تم البهدلة والبعض منهم قتل وهو يحاول العودة إلى الوطن أو السفر إلى الخارج. لكن إحنا نكون أحرار مطارنا إلى أي دولة نتوجه فيه وأي شركة طيران تتواصل مع القيادة السياسية في صنعاء لكي تسهل لها هذا المهمة. إن شاء الله بلادنا فيها الكوادر فيها المهندسين فيها الرجال فيها المجاهدين الذين يقومون ببناء هذا الوطن مهما دمر العدوان. وإن شاء الله أنه بعد بين القوات المسلحة اختلفت الأمور تماما ما بين الأمس واليوم اختلاف كبير جدا سينهي الحصار بإذن الله ستفتح المطارات ستفتح الموانئ ونبني وطننا من جديد ومثل ما شاهدنا على 11 عام عاصرنا دول العالم أكمله يعني كنا عصيين عليهم ولم يستطيع أي دولة أن تركع الشعب اليمني المجاهد.

0: يهد المناضل إلى اليوم.
1: قد يكون يقول لك هذيك أيام مثل ما كانت هذاك أيام زمان السيوف، ولكن نحن أثبتنا أنه ليس سيف وليس الآلة، وإنما الروحية المقاتل المجاهد ولم تكن الآلة. فالمعدات والآليات العسكرية والعتاد كان مع السعودية، فكانوا يهربون، كان يهربون مقابل يعني ار بي جي ولا يعني هاون أو، وشفنا هذا في عندما كانت تتصادم يعني المعدات والآليات عندما يهربون بها. فهذه دليل يعني أن اليمن برة الغزة لأن الشعب عصي وليس المعدة، فأمريكا تمتلك والصهاينة يمتلكون. ورأينا ما حدث لأربع مدمرات أمريكية. إحنا لو قلنا أن الآلة هو المعدة، فكانت يعني لو نفعل هذا المقارنة فكانت المدمرة الأمريكية ما يعني ما كنا نشوف إلا داخل موانئ يعني الحديدة، شواطئ الحديدة. هل حدث ذلك؟ وإنما هربت. هل واجهنا بنفس السلاح؟ ما استطعنا، ولكن روحية المقاتل اليمني والنفسية والروحية الإيمانية أولا والثقاب بالله هي التي يعني كان لتوفيق الله وعونه ونصره نقول في المرتبة الأولى في اندحار وهزيمة العدو الأمريكي والإسرائيلي والسعودي وأذنابهم.
2: في الختام مهندس عبد الرحمن الشملك، رسائل الشعب اليمني أن يكونوا روحا قتالية ويقفوا مع القيادة، وهذه الإجراءات هي ضرورة جدا لا بد منها.
1: يعني كان قبل يعني دائما تسمع كلام من البعض أنه الشعب الجامعة، فالسيد سلام الله عليه قد طرح النقاط كلها وطرح كل شيء بوضوح وبشفافية، وقال الآن المرحلة مفصلية، ودعا للخروج الشعبي بحيث يكون استفتاء وتفويض في هذا المجال، لأنه الاحترام يعني نقول الدم وسفك الدماء، ولكن عندما تقوم بحقها فهو واجب. وقد 11 عاما اللجان بتفاوض ولكن مماطلة، لا يريدون شيء. الذي يعني يطالب، احنا لا نقول شيء، انه يجب ان نكون يد واحدة، لا نكون فقط عون للسعودي، بحيث حتى في مجالسنا يجب ان تكون الروحية موحدة، تريد ان يعني ان تعالج هذا المشكلة، الحصار، جوع الشعب، المرتبات، فمعالجتها في الجبهة، معالجتها في الموقف الموحد ضد العدوان، ونرى أن نوجه حديثنا وأن نوجه سهامنا وأن أين لا نجعله للداخل. العدو واضح وإجراءاته واضحة، يعني ليست مخفية بحاجة إلى هذه التفكير العميق بحيث أن احنا نعرف. فالمطارات محاصرة، الموانئ محاصرة، يعني يفتش على كل شيء. إذن من الذي يحاصر؟ خلص نتجه كلنا، سواء من هم في داخل المدن، من هم في كل مكان، لا نعمل طابور لصالح العدو بحيث يعني ينصرنا الله. يجب أن نتكامل، يكون العدو عندما يرى العدو هذا خلاص ما عاد ليش مجال، ولكن عندما يأتي لا تزال بعض البوار يعني أو النفوس المريضة التي لا زال يعني يدندن حولها أنه فالإجراءات في مجالها والإجراءات تصعيدية، فهم العدو ولا كل إجراء سيكون أكبر من الذي قبله حتى يفهم، وسيفهم رضي أم أبي. يعني إن ما تم اتخاذ إجراءات خلاص نقوم نحن نعارضها، أي تحرك واعمل، وعندما يتم التحرك لا نأتي وقد المجابر أخرى، لا يعني نكون دائما نكون صادقين مع الله، لأنه الإنسان لابد أن يكون لديه موقف صادق مع الله الذي يعلم ما توسوس به نفسه. فنتكلم يعني أنت محاسب على كل كلمة تقولها، لا أقول أنه لا أنت محاسب، حتى يعني إذا أنت تواطأت مع العدو حتى بكلمة يعني ستحمل إثمه والكل في هذا المجال. نرسل رسائلنا، نكون يعني لحمة واحدة، يدا واحدة لكسر الحصار، وسيكسر بإذن الله سبحانه وتعالى، بإذن الله.
2: إذن سامعين الكرام، قريبا بإذن الله سيكسر هذا الحصار لمطار صنعاء أو الموانئ ميناء الحديدة، الميناء التجاري لنقل البضائع إلى الشعب اليمني. القيادة الثورية اتخذت القرار بأن لا عودة إلى الأمس، اليوم غير الأمس، إذن سيفتح وسيكسر الحصار من الشعب اليمني، وإلا ستستهدف قواتنا المسلحة مطارات السعودية وموانئها وسفنها حتى يتم كسر هذا الحصار وامتناع العدو السعودي من حصاره على مطاراتنا والميناء وموانئنا في ذلك. إذن سامعنا الكرام، احنا وضحنا لكم بحلقة اليوم الروح الجهادية التي هي دائما جاهزة لإعادة ما دمر هذا العدوان السعودي الأمريكي الصهيوني الإماراتي في يمن الحبيب. ومن الضرورة جدا أن يكون كل الشعب اليمني روحه قتالية ويدا واحدة مع القيادة الثورية لإنهاء الحصار بكل أشكاله، وإما وإلا يتم ضرب العدو السعودي حتى يؤمن بأن اليمن شعب حر وتفتح هذه المطارات والموانئ. ما تبقى سمعك لنا، نشكر المهندس عبد الرحمن محمد الحضرمي رئيس مجلس إدارة المؤسسة العمارة طرق والجسور، شكر لكم مهندس.
1: حياكم الله وأهلا وسهلا بكم.
2: في الأخير سامعنا الكرام، سنتناول إن شاء الله في حلقاتنا القادمة ما تم تدميره في هذه الموانئ والمطارات. إلى اللقاء.
3: لقاء الأسبوع. لقاء الأسبوع برنامج يعده ويقدمه بسام صالح العميسي. اللقاءات الميدانية محسن الشعبي. لقاء الأسبوع من إخراج عبد الله حسين الوشلي.

0: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته مستمعينا الكرام، تحية لكم أينما كنتم، ونوفي حضراتكم بخامس نشراتنا الإخبارية والأخيرة لهذا اليوم. البداية بأبرز العناوين. القائم بأعمال رئيس الوزراء: معادلة الحصار بالحصار ستمضي بإذن الله، ومن يقف ضدها سيواجه العواقب والنتائج. مصدر عسكري يؤكد عودة 6 سفن بعد إعلان القوات المسلحة حظر الملاحة البحرية على العدو السعودي. 12 شهيدا فلسطينيا بينهم 4 أطفال بنيران العدو الصهيوني في غزة. إيران تحذر بلغاريا من منح واشنطن إذن استخدام أراضيها في العمليات العسكرية ضدها. من عناوين النشرة إلى تفاصيلها يقرأها على حضراتكم سند عبد الكميم، أستهلها بسم الله الرحمن الرحيم. زار القائم بأعمال رئيس مجلس الوزراء العلامة محمد مفتاح اليوم معرض المؤتمر العلمي للعسل الدوائي الذي يقام بالعاصمة صنعاء على مدى 3 أيام بمشاركة عدد من الجهات الحكومية المعنية وشركات تصنيع الدواء الوطنية وباحثين. وأثنى القائم بأعمال رئيس الوزراء في تصريح صحفي على حجم المشاركة في المعرض من مصنعي الأدوية التي تعتمد على العسل والأعشاب الطبيعية، معتبرا المعرض وما اشتمل عليه من منتجات علاجية محكمة ومعتمدة خطوة رائعة على طريق النهضة الصناعية بقطاع الدواء. وأكد أن قرار توطين الدواء الذي بدأ تنفيذه سيعزز من جهود المصنعين والخبراء والباحثين والفنيين والأطباء والصيادلة للمضي في إنتاج أدوية وطنية بمستوى عال من الجودة. وأشار إلى أن معادلة الحصار بالحصار التي بدأ تطبيقها منذ يوم أمس ضد النظام السعودي ستمضي بإذن الله إلى حين إنهاء الحصار على الوطن نهائيا بكل أشكاله، سواء على الموانئ والمطارات أو البضائع أو التحويلات وغيرها من أشكال الحصار والتضييق على الشعب اليمني. كما أكد أن من حق الشعب اليمني أن يعيش حياته الطبيعية كغيره من شعوب العالم دون حصار أو تسلط من أحد أو الخضوع لإجراءات ظالمة وعبثية متوحشة، لافتا إلى أن من سيقف بوجه هذا القرار سيواجه العواقب والنتائج. وقفت هيئة رئاسة مجلس الشورى في اجتماعها اليوم برئاسة رئيس المجلس محمد العيدروس أمام آخر المستجدات والتطورات على الساحة الوطنية، وفي مقدمتها إعلان القوات المسلحة اليمنية حظر الملاحة البحرية على العدو السعودي تلبية للنداءات الشعبية. واعتبرت الهيئة إعلان القوات المسلحة ردا على المماطلة والتعنت المستمر من قبل النظام السعودي في الإيفاء بالتزاماته وتعهداته لتنفيذ خارطة الطريق والملفات الإنسانية المرتبطة بالهدنة المعلنة عام 2022 للميلاد. وحملت النظام السعودي المسؤولية الكاملة عن التبعات الكارثية الناتجة عن تعنته وعدم استجابته للتحذيرات والنصائح المتكررة التي أطلقها قائد الثورة السيد عبد الملك بدر الدين الحوثي ومنحه الفرصة تلو الأخرى للكف عن المماطلة، إلا أنه أثر الارتهان للإرادة الأمريكية والصهيونية، وذلك على خلفية الموقف المشرف لليمن مع غزة وكل فلسطين. وأشارت إلى أن اليمن استنفذ كافة خيارات وفرص السلام وأبدى من المرونة والصبر على مدى السنوات الماضية ما يكفي لإثبات حسن النوايا، إلا أن النظام السعودي وصل سياسة تجويع الشعب اليمني ونهب ثرواته النفطية والغازية وحرمانه من أبسط حقوقه المشروعة كصرف المرتبات وفتح المطارات والموانئ دون قيود. أكد مصدر عسكري بوزارة الدفاع في تصريح لوكالة الأنباء اليمنية سبا عودة 6 سفن خلال 24 ساعة الماضية بعد تحضير القوات المسلحة اليمنية وفرض حظر الملاحة البحرية على العدو السعودي ضمن معادلة الحصار بالحصار. بارك ناطق حكومة التغيير والبناء نائب وزير الإعلام الدكتور عمر البخيتي إعلان القوات المسلحة اليمنية حظر الملاحة البحرية على العدو السعودي وفق معادلة الحصار بالحصار. ووصف الدكتور البخيتي في تصريح لوكالة الأنباء اليمنية سبا وصف بيان القوات المسلحة بالخطوة الشجاعة التي تعبر عن تطلعات الشعب اليمني المشروعة في نيل حقوقه المسلوبة، وأكد تأييد الحكومة المطلق وتفويضها الكامل للقوات المسلحة في اتخاذ كافة الخيارات الكفيلة بانتزاع حقوق الشعب اليمني، وعلى رأسها رفع الحصار وإنهاء العدوان الظالم ووقف نهب الثروات الوطنية، لافتا إلى أن زمن المماطلة والاستهانة بآلام اليمنيين قد انتهى. وأوضح أن المؤسسات الرسمية والعسكرية في أعلى درجات الجهوزية والاستعداد للتعامل مع أي تصعيد قد يقدم عليه العدو السعودي، مشيرا إلى أن معادلات الردع المباشر باتت هي الحاكمة للميدان والمرتكز الأساسي لحماية مقدرات الوطن وسيادته. ودعا ناطق حكومة التغيير كافة أبناء الشعب اليمني إلى تعزيز التلاحم ووحدة الصف الوطني والرفع من مستوى الاستنفار والتعبئة الشاملة لإسناد الجبهات رفدا بالرجال والمال والتعاطي الواعي والمسؤول مع التطورات والمقتضيات التي فرضتها المرحلة المفصلية من المواجهة. شهدت عدد من مديريات محافظتي الحديدة وحجة مسيرات حاشدة باركت إعلان القوات المسلحة حظر الملاحة البحرية على العدو السعودي وفق معادلة الحصار بالحصار. وأكد المشاركون التأييد للإجراءات التي تتخذها القوات المسلحة ضد العدو السعودي المجرم، وجددوا التفويض لقائد الثورة السيد عبد الملك بدر الدين الحوثي في اتخاذ الخيارات المناسبة للرد على العدو السعودي، معتبرين حظر الملاحة البحرية عليه حقا مشروعا وفق معادلة الحصار بالحصار. انطلقت في الساعة 9 من مساء اليوم حملة تغريدات عبر مواقع التواصل الاجتماعي إكس تأييدا لإعلان القوات المسلحة حظر الملاحة البحرية على العدو السعودي وفق معادلة الحصار بالحصار. ودعا المنظمون إلى المشاركة الواسعة في حملة التغريدات لتأييد إعلان القوات المسلحة حظر الملاحة البحرية على العدو السعودي، وكذا إبراز موقف اليمن المشروع الذي جاء بعد 11 عاما من الحصار والعدوان السعودي الظالم، وذلك على الوسمين الحصار بالحصار والتصعيد بالتصعيد. هذه الأنباء مستمعينا الكرام تأتيكم عبر أثير إذاعة الجمهورية اليمنية من صنعاء البرنامج العام. استشهد 12 مواطنا فلسطينيا بينهم 4 أطفال وأصيب آخرون منذ فجر اليوم في غارات شنتها طائرات العدو الحربية على مناطق متفرقة من قطاع غزة، فيما أقدم مستوطنون صهاينة على رسم شعار المخلص على حجارة الساحة الشرقية في المسجد الأقصى المبارك في خطوة تحمل دلالات تهويدية خطيرة. وفي السياق قالت المفوضية السامية لحقوق الإنسان التابعة للأمم المتحدة إن جيش الكيان الإسرائيلي كثف هجماته في غزة خلال الأيام الأخيرة، ما أسفر عن استشهاد وإصابة عشرات الفلسطينيين. وأفادت بأن هذه الهجمات طالت مباني سكنية وقيمة واحدة على الأقل كانت تؤوي نازحين داخليا فضلا عن مناطق مكتظة بالسكان. أعلنت القوات المسلحة الإيرانية اليوم تدمير رادار للإنذار المبكر ومنظومة رادار للدفاع الصاروخي في قاعدة أحمد الجابر بالكويت، كما أعلنت تدمير رادار ومنظومة دفاع جوي باتريوت إضافة إلى منظومة اتصالات عبر الأقمار الصناعية خاصة بالدفاع الجوي الأمريكي، كما أعلنت استهداف مبانٍ إدارية وهويات وهوائيات لتحديد الاتجاه في قاعدة عريفجان بالكويت، واستهداف موقف للمروحيات في معسكر العديري ومبنى تمركز القوات الأمريكية في قاعدة أحمد الجابر باستخدام الطائرة المسيرة. وأعلن استهداف منظومات مارس التابعة للجيش الأمريكي في قاعدة عريفجان بالكويت بصواريخ أرض أرض، موضحا أن تدمير هذه المنظومات من شأنه إلحاق الضرر بالقدرات الهجومية والدفاعية للقوات الأمريكية. من جانب المتصل أعلن حرس الثورة الإسلامية اشتعال النيران في ناقلتين عقب انفجار وقع أثناء محاولتهما عبور المسار غير الآمن جنوب مضيق هرمز، مؤكدا أن المضيق مغلق وأنه لن يتم تصدير قطرة واحدة من النفط والغاز أو أي شحنة من الأسمدة الكيميائية من المنطقة ما دامت الولايات المتحدة مستمرة في أعمالها العدائية، مجددا تحذيره لشركات الشحن، وداعيا إياها إلى عدم الوثوق بالمعلومات التي ينشرها الجيش الأمريكي، وكذا تجنب المسارات الخطرة. أكد المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية إسماعيل بقائي أنه ينبغي ألا يمنح البرلمان البلغاري واشنطن الإذن باستخدام أراضي البلاد وإمكاناتها، بما يحول بلغاريا إلى شريك للمعتدين ومرتكبي الجرائم. ووفق وكالة أنباء فارس، جاء تصريح بقائي اليوم تعليقا على تصريحات رئيس الوزراء البلغاري رومن رادوف بشأن دراسة طلب أمريكا نشر طائرتها العسكرية في قاعدة بيزمر الجوية البلغارية لدعم العمليات العسكرية ضد إيران. وقال بقائي إن الحكومة البلغارية تدرك جيدا أن الهجمات العسكرية الأمريكية على إيران التي تمثل امتدادا للعدوان العسكري الأمريكي والصهيوني المستمر منذ 28 من فبراير تشكل عدوانا صارخا وانتهاكا جسيما للمبادئ الأساسية لميثاق الأمم المتحدة والقواعد الآمرة للقانون الدولي، وأن أي مشاركة أو تعاون في الإعداد لهذه الهجمات أو تنفيذها يعد تواطؤا في جريمة العدوان وجرائم الحرب. كان ذلك مستمعينا الكرام هو النبأ الأخير في هذه النشرة، وفي ختامها هذا تذكير بأبرز ما جاء فيها من أنباء. القائم بأعمال رئيس الوزراء، معادلة الحصار بالحصار ستمضي بإذن الله، ومن يقف ضدها سيواجه العواقب والنتائج. مصدر عسكري يؤكد عودة 6 سفن بعد إعلان القوات المسلحة حظر الملاحة البحرية على العدو السعودي. 12 شهيدا فلسطينيا بينهم 4 أطفال بنيران العدو الصهيوني في غزة. إيران تحذر بلغاريا من منح واشنطن إذن استخدام أراضيها في العمليات العسكرية ضدها. بهذا مستمعينا الكرام نكون قد وفينا حضراتكم بخامس نشراتنا الإخبارية والأخيرة لهذا اليوم عبر أثير إذاعة الجمهورية اليمنية من صنعاء البرنامج العام. نشكر لكم طيب المتابعة، إلى اللقاء.
1: وقفة إعلانية.
2: هيا ما بتكتب، ما بتخطط، ما بتشخبط،
3: بينكتب رسالة حب واعتذار.
2: لمن؟
3: رسالة حب واعتذار للشجر وللجزر الوسطية والأرصفة أذيف شوارع.
2: ما رأيك تغني لهن؟
3: وهذا يصبر، أشي اعتذر للشجر والجزر الوسطية والأرصفة عن النفايات والمخلفات اللي بيرجموها البعض على الجزر الوسطية والأرصفة. أشي اعتذر لكل شجرة مزروعة وحولها كومة من النفايات والقمامة.
2: عندك حق في هذا، ووجب الاعتذار لأنها لو تحاكت لقالت أنا زرعت لأعطي منظر جمالي، أنا زرعت ليستظل الإنسان تحتي من حرارة الشمس، وزرعت لأنقي الهواء واستبدال ثاني أكسيد الكربون بالأكسجين، أنا زرعت لأزين لكم الحياة.
3: ولو تحاكى الرصيف لقال أنا بنيت لأجل عينيك يا حبيبي المواطن، وعشان تخطى وانت آمن، وعشان أنظم حركة السيارات ومنع الحوادث. ولو تحاكت الجزر الوسطية لقالت أنا بنيت لأضم الشجرة في جنباتي وأحميها.
2: ولو تحاكوا كلهم لقالوا خيرة الله عليكم لا ترجموش القمامة والنفايات عندنا، وما جزاء الإحسان إلا الإحسان.
3: كلام في محله.
4: مع تحيات مركز التوعية البيئية بصندوق النظافة والتحسين بأمانة العاصمة.
5: أخي السائق، إذا كنت ستتوقف لفترة طويلة مثل الانتظار في المواقف أو في زحمة المرور، فقم بإيقاف تشغيل المحرك، لأن تشغيل المحرك بلا ضرورة يستهلك الوقود بلا فائدة. مع تحيات شركة النفط اليمنية.
6: بيض الله وجوهكم ورفع قدركم وكتب أجركم، أنتم أهل الوفاء وأهل الشهامة وأهل الكرامة وأهل الاستجابة وأهل

القوات اليمنية تمارس مهامها الاعتيادية الرسمية في ترسيخ الأمن والاستقرار وحماية الملاحة البحرية، إضافة إلى أداء واجبها الإنساني والأخلاقي الذي أعلنه اليمن في منع السفن الإسرائيلية أو المتجهة إلى موانئ فلسطين المحتلة.

ونحيي قوى أمتنا التي هجت لمساندة شعبنا ومقاومتنا بالفعل الميداني المباشر والمؤلم للعدو من جبهات متعددة. ونخص إخواننا في اليمن، يمن العروبة والإسلام، الذين حركتهم صرخات أهلنا ونداءات مقاومتنا، نهضوا بنخوتهم العربية المعهودة وكسروا قيود الجغرافيا ونصروا وينصرون غزة بكل عنفوان وأسرار.

ليتحرك مئات الآلاف من أبناء شعبنا للجهاد في فلسطين. فهو جهاد مقدس وعمل عظيم وموقف حق.

مباشرة وعلى الهواء نحن معكم أيها اليمنيون أيها الأحرار في يمن الصمودة بمواكبة مستجدة ودائمة لكل الأحداث والمستجدات والأخبار وبالنبأ اليقين أولا بأول.

0: البداية بالبيان العسكري اليمني، بيان القوات المسلحة اليمنية، بيان العميد يحيى السريع، وإعلان حظر الملاحة البحرية على العدو السعودي.
1: بيان صادر عن القوات المسلحة اليمنية. بسم الله الرحمن الرحيم. قال تعالى: ولمن انتصر بعد ظلمه فأولئك ما عليهم من سبيل. صدق الله العظيم. يواصل العدو السعودي المجرم حصاره الظالم والغاشم على شعبنا العزيز لما يقارب 12 عاما من نهب للثروات وحصار شامل على الموانئ والمطارات برا وبحرا وجوا، بما فاقم معاناة شعبنا العظيم، حتى وصل الحال إلى مستوى لا يطاق بدون أي حق أو مبرر له في ذلك. وهذا ما لا يمكن القبول به أو السكوت عليه، لأنه لا يستند إلى حق أو مصوغ قانوني أو إنساني، وليس له أي مشروعية، فهو حصار باطل وعدواني ونتائجه كارثية في معاناة شعبنا اليمني العزيز، مع ابتدائه أيضا بالعدوان على بلدنا باستهداف مطار صنعاء الدولي في عدوان ظالم غادر. فلا يمكن لشعبنا أن يعاني من الحصار الظالم ويعتدى عليه دون أن يكون له موقف. فشعبنا العظيم هو شعب مؤمن مجاهد، شعب الإيمان والحكمة، وصاحب قضية عادلة، وله الحق الكامل في مواجهة هذا الحصار والعدوان الظالم بكل الوسائل المتاحة. وعليه، وتلبية لنداءات شعبنا العزيز المجاهد في الخروج المليوني العظيم في جمعة التحذير والنفير وما سبقها من تجمعات ووقفات قبلية كبيرة، فإن القوات المسلحة اليمنية تؤكد على الآتي: أولا، تعلن القوات المسلحة اليمنية حظر الملاحة البحرية على العدو السعودي المجرم وفق معادلة الحصار بالحصار، وسيدخل حيز التنفيذ من لحظة إعلان هذا البيان. ثانيا، نؤكد على حق شعبنا العظيم في مواجهة الحصار بالحصار والتصعيد الشامل بالتصعيد الشامل وتثبيت هذه المعادلة. ثالثا، تؤكد القوات المسلحة اليمنية جهوزيتها الكاملة لكافة الخيارات، وأن أي حماقة يقدم عليها العدو السعودي الأرعن من خلال التصعيد الشامل فسنواجه بتصعيد شامل وقاس بإذن الله وقوته. رابعا، ندعو أبناء شعبنا العظيم لمواصلة التعبئة العامة والنفير العام والاستعداد التام لكل السيناريوهات والتطورات والإسناد للجبهات بالمقاتلين. خامسا، نوجه التحية بإعزاز وإجلال لأبناء شعبنا اليمني العظيم الذي خرج في مليونية التحذير والنفير بشكل لا مثيل له، ونؤكد له أننا لن نألو جهدا في استرداد حقوقه المنهوبة وإنهاء الحصار الظالم عنه مهما كانت النتائج والتداعيات، مستعينين في ذلك بالله ومتوكلين عليه، والله حسبنا ونعم الوكيل، نعم المولى ونعم النصير. عاش اليمن حرا عزيزا مستقلا، والنصر لليمن ولكل أحرار الأمة. صنعاء، 6 صفر 1448 للهجرة، الموافق 20 يوليو 2026. صادر عن القوات المسلحة اليمنية.
0: الله أكبر. الموت لأمريكا، الموت لإسرائيل، اللعنة على اليهود، النصر للإسلام. تحيا الجمهورية اليمنية، تحيا الجمهورية اليمنية، تحيا الجمهورية اليمنية. يا ربي لك الحمد يا الله.

0: إذن القوات المسلحة اليمنية أعلنت يوم أمس إعلان حظر الملاحة البحرية على العدو السعودي المجرم وفق معادلة الحصار بالحصار. والبادئ أظلم.
1: في سبيله واشترى خايب شاري من طمع بالله ما خاب.
0: قبل التحايا أعقب هذا البيان خروج شعبية كبيرة عفوي في كل المحافظات والمديريات تأييدا لهذا البيان واحتفالا بهذا البيان. خروج ونفير لكل أبناء الشعب اليمني وكأننا حصلنا على كأس العالم. احتفالات فرحة بهذا البيان الذي ينتزع حق اليمنيين انتزاعا من هذا العدو المماطل الجبان. الحصار بالحصار، حظر ملاحة بحرية على العدو السعودي واللي في راسه يعمله. 4 سنوات ماطل وراوغ وأثبت في الأخير أنه مرتهن للعدو الأمريكي والإسرائيلي.
2: بيض الله وجوهكم ورفع قدركم وكتب أجركم، أنتم أهل الوفاء وأهل الشهامة وأهل الكرامة وأهل الاستجابة وأهل

قبل التحايا. وفي أخبار اليوم، وكالة رويترز: شركات الشحن تتلقى رسائل من صنعاء تحذرها من تحميل البضائع أو تفريغها في الموانئ السعودية. وكالة رويترز: صنعاء أكدت لشركات الشحن أن التعامل مع الموانئ السعودية سيعرض السفن المخالفة للعقوبات والاستهداف ضمن نطاق عمليات القوات المسلحة اليمنية. وكالة رويترز عن بيانات ملاحية: ناقلتان محملتان بالنفط السعودي تعودان أدراجهما في البحر الأحمر عقب التهديد اليمني. قبل التحايا، مصدر عسكري بوزارة الدفاع لوكالة الأنباء اليمنية سبا أودت 6 سفن بعد تحضير القوات المسلحة اليمنية وفرض حظر الملاحة البحرية على العدو السعودي. يا رب لك الحمد يا الله.

قبل التحايا، وكالة رويترز شركات أسيوية تسعى لشحن النفط السعودي عبر قناة السويس ثم حول القارة الأفريقية بعد قرار اليمنيين حصار الموانئ السعودية. وكالة رويترز الشحن من ميناء ينبع السعودي على البحر الأحمر مرورا بقناة السويس وحول أفريقيا يتطلب ما يصل إلى 4 أسابيع إضافية. وكالة رويترز شحن النفط السعودي حول أفريقيا سيرفع التكاليف مقارنة بالمسار المعتاد المتمثل بالتوجه شرقا من ينبع إلى بحر العرب.

قبل التحايا. من محافظة صعدة مسيرات اليوم في مديريات كتاف والبقع ومنبه وشدة، مباركة لقرار القوات المسلحة حظر الملاحة على العدو السعودي وإعلانا للجهوزية. من صعدة أيضا، قوات التعبئة العامة بالمحافظة تجري مناورة لخريجيها تحت عنوان جهوزية واستنفار بمشاركة وجهاء عدد من القبائل. قوات التعبئة العامة بمحافظة صعدة نحيي أبطال القوات البحرية ونحن إلى جانبهم من مواقعنا لتحقيق أهداف الشعب اليمني العزيز.

قبل التحايا، في صنعاء خروج حاشد اليوم لمنتسبي جامعة العلوم والتكنولوجيا في مسيرة التحضير والنفير، وتأييدا لقرار القوات المسلحة بشأن فرض الحصار على العدو السعودي. وجاء في بيان مسيرة منتسبي جامعة العلوم والتكنولوجيا: نعلن مباركتنا وتأييدنا المطلق لقرار قواتنا المسلحة بإعلان الحظر البحري على الملاحة السعودية، وحصارنا للعدو هو مقابل حصارهم لنا، وردعهم هو انتقام لدماء أطفالنا، وانكسارهم هو بداية طريق التحرير. نعلن نفيرنا مع شعبنا وقواته المسلحة وجهوزيتنا لكل التطورات حتى ينكسر الحصار السعودي.

قبل التحايا من الأخبار العاجلة والأخيرة أيضا من آخر الأخبار والأخبار العاجلة قبل قليل، وزير الحرب الأمريكي روسيا والصين تقدمان دعما لإيران، وأفضل إبقاء التفاصيل خارج التداول العلني. العجز كما قدم عاجزين فاشلين يقول لك روسيا والصين، زي ما كانوا عندنا عندما يفشلوا يقولوا إيران بتدعمهم، حتى أمام روسيا أمام عجزهم وفشلهم يقول لك إيران بتدعمهم بالطائرات المسيرة، وهكذا دواليك. وزير الحرب الأمريكي: مارسنا الضغط على إيران في مضيق هرمز بطرق غير معلنة وبدعم من حلفائنا في الخليج. اسمع اسمع اسمع تصريح وزير الحرب الأمريكي، اسمع: ترامب مصمم على عدم نجاح أولئك المسلمين المجانين. قلنا لكم حرب عقائدية، حرب دينية. ترامب مصمم على عدم نجاح أولئك المسلمين المجانين اللي هم إيران، بالتحالف مع الكفار. أكيد قال من حلفائنا في الخليج، يعني مش مسلمين ولا كيف؟ قبل التحايا، رئيس هيئة الأركان المشتركة الأمريكية: يجب أن نحصل على الأموال التي نحتاجها قبل فوات الأوان. يا لطيف. رئيس هيئة الأركان المشتركة الأمريكية: نحن بحاجة إلى تريليون ونصف تريليون دولار لمواجهة التحديات العسكرية المستقبلية. يعني بحاجة 1500 مليار دولار

قبل التحايا، في آخر الأخبار، حرس الثورة الإيراني إخراج مجموعة الرادارات بالكويت من الخدمة، جاء ضمن الموجة 24 من عملية النصر 2 واستمرارا لتطهير المنطقة من الرادارات. يا قوة الله.

قبل التحايا عاجل الآن مقر خاتم الأنبياء. أي استهداف أمريكي للمراكز النووية في إيران سنرد بقوة باستهداف جميع المصالح الأمريكية وداعميها في المنطقة.

0: مزادة.
1: وزير الحرب الأمريكي أمام الكونغرس يقول كلفة الحرب بلغت حوالي 38 مليار دولار حتى الآن. معكم معا

قبل التحايا. حرس الثورة الإسلامية، تدمير مجمع رادار تكتيكي بمحيط قاعدة علي السالم ونظام رادار آخر في جزيرة بوبيان بالكويت وإخراجهما عن الخدمة.

0: إذن حرص الثورة الإسلامية إخراج المجموعة التكتيكية للرادارات في قاعدة علي السالم وجزيرة بوبيان بالكويت من الخدمة العملياتية.
1: فديتك من حيفا إلى النقب واحرق.
0: قبل التحايا، المتحدث باسم الجيش الإيراني العميد أكبر ميرينيا، تم إدخال معدات جديدة مضادة للطائرات إلى منظومة القتال وإعادة تأهيل الأنظمة التي تضررت من الحرب السابقة، والمعدات الجديدة رفعت بشكل كبير قدراتنا في الدفاع الجوي، بحيث نتعامل اليوم بقوة أكبر بكثير مع طائرات العدو.

قبل التحايا، صحيفة واشنطن تايمز الأمريكية تقول: مجرد تهديد السفن السعودية في باب المندب يعطل الحركة الملاحية للمملكة السعودية حتى من دون تنفيذ هجمات. إلى هذا الحد شايفين السعودية ولا حاجة. قبل التحايا

الخطوط الجوية الفرنسية تعلن تعليق رحلاتها إلى دبي والرياض لدواعٍ أمنية. CBS الأمريكية: نحو 100 عسكري أمريكي أصيبوا من جراء الضربات الإيرانية التي استهدفت القوات الأمريكية خلال الشهر الجاري. يا باس يلا إلى جهنم وبئس المصير. وول ستريت جورنال: الصاروخ الذي استهدف موفق السلطي وأدى لمقتل جنديين أمريكيين أصاب مباني سكنية يقيم فيها جنود أمريكيون. الهجوم الذي استهدف مباني سكنية مسبقة الصنع يقيم فيها جنود أمريكيون في الأردن كان واحدا من 3 هجمات صاروخية. وول ستريت جورنال: شظايا الهجوم الأول على قاعدة موفق السلطي أصاب صالة الألعاب الرياضية بالقاعدة وتسببت بإصابات بين الجنود الأمريكيين. قبل التحايا: حرس الثورة الإيراني يعلن صباح اليوم اشتعال النيران بناقلتين عقب انفجار أثناء محاولتهما عبور المسار غير الآمن جنوب مضيق هرمز، ويعلن أن مضيق هرمز مغلق ولن يتم تصدير قطرة واحدة من النفط أو الغاز أو أي شحنة من الأسمدة الكيميائية من المنطقة ما دامت الولايات المتحدة مستمرة في أعمالها العدائية. قبل التحايا: حرس الثورة الإيراني من صباح الصبح فتاح يا عليم، دمرنا منظومة دفاع جوي ورادار أمريكي في المحرق بالبحرين تدميرا كاملا وأخرجناهما من الخدمة. حرس الثورة: استهداف منظومة دفاع جوي أمريكية من طراز باتريوت في الرفاع بالبحرين بهجوم متزامن بالصواريخ والطائرة المسيرة وتدميرها. قبل التحايا: وزارة الخارجية الأمريكية تصدر تحذيرا عالميا للأمريكيين بسبب تصاعد التوتر في الشرق الأوسط غير مرغوب بهم. قبل التحايا: حرس الثورة الإيراني: استهدفنا بالصواريخ والمسيرات موقع رادار أمريكي بعيد المدى ومركز اتصالات ومنظومات استقبال الأقمار الصناعية بالكويت. البيان 37 لحرس الثورة الإيراني يقول: دمر أبناء إيران في قاعدة أحمد الجابر بالكويت رادارا للإنذار المبكر ومنظومة رادار للدفاع الصاروخي، ودمرنا رادار 117 FPS ومنظومة دفاع جوي باتريوت ومنظومة اتصالات عبر الأقمار الصناعية خاصة بالدفاع الجوي الأمريكي. ومع هذا التطهير الراداري على العدو أن يكون مستعدا لهجمات أشد حسما وأكثر قوة تنفذها طائراتنا المسيرة والصواريخ. قبل التحايا: الجيش الإيراني: استهدفنا مباني إدارية وهوائيات تحديد الاتجاه في قاعدة عريفجان في الكويت، واستهدفنا بالمسيرات موقفا للمروحيات في معسكر العديري ومبنى تمركز القوات الأمريكية في قاعدة أحمد الجابر بالكويت. قبل التحايا: وسائل أعلام صهيونية وعبر صحيفة معاريف العبرية: مضيق هرمز هو الإنجاز الاستراتيجي الأكبر في التاريخ لصالح إيران. صحيفة معاريف العبرية: مضيق هرمز هو الإخفاق البحري الأمريكي الذي تحاول إدارة ترامب إخفاءه. يا قوة الله. قبل التحايا: عبر مواقع ووسائل إعلام العدو الصهيوني وموقع والا العبري: التحدي هو إقناع شركات الطيران بمواصلة رحلاتها من إسرائيل وإليها في ظل عدم اليقين الأمني والتهديدات الإيرانية.
قبل التحايا. حرس الثورة الإيراني. القوات الجو فضائية شنت هجوما صاروخيا على قاعدة أمريكية في الأردن ودمرت منظومة رادار للدفاع الصاروخي وطائرة F-15. حرس الثورة الإيراني. هذه المنطقة ليست مكانا للمعتدين الأمريكيين وعليهم مغادرتها لتفادي تكبد خسائر أكبر. قبل التحايا. حرس الثورة الإيراني. قمنا باستهداف وتدمير البنية التحتية المركزية لبيانات شركة أمازون الأمريكية في البحرين بعدة صواريخ كروز. واستهدافنا لبيانات شركة أمازون الأمريكية في البحرين يأتي ردا على العدوان الأمريكي على المنشآت المدنية في دارخوئين.

0: واحرق.
1: قبل التحايا، حرس الثورة الإيراني في البيان رقم 40: استهدفنا مجمعا تتمركز فيه قوات الجيش الأمريكي في منطقة الركبان بالأردن، ما أسفر عن مقتل عدد من جنودهم. هو حرس الثورة بيقول: وزير الحرب الأمريكي، وهو نفسه مجرم حرب، وصف هؤلاء القتلى بالأبطال، وعددهم أقل بكثير من العدد الحقيقي. وبيقول حرس الثورة: اعلموا أن قواميس جميع الأمم لا تصف الجنود الجبناء الذين يستخدمون أسلحة متطورة لقتل الأطفال الأبرياء أن تصفهم بالأبطال. حرس الثورة الإيراني سيحاسب مجرمو الحرب قريبا من قبل أحرار العالم. التهديد مستمر.

قبل التحايا قائد قوات الدفاع الساحلي اليمني اللواء محمد القادري. قرار حظر الملاحة على العدو السعودي دخل حيز التنفيذ مباشرة من عصر يوم أمس الاثنين، ونمتلك الاقتدار القتالي البحري لتنفيذ القرار، كما تم مع العدو الصهيوني وحرمانه من المرور عبر البحرين الأحمر والعربي. قائد قوات الدفاع الساحلي اليمني اللواء محمد القادري: اليمن بات قوة مهابة في المنطقة تمتلك قدرات عسكرية تمكنها من فرض معادلات ردع جديدة، والسعودية أمام خيارين لا ثالث لهما، إما رفع الحصار ووقف تدخلها أو المضي في التصعيد، وهو ما سيكلفها الكثير. وبيقول اللواء القادري: جاهزون بكل قوة لتنفيذ معادلة الحصار بالحصار والمطارات بالمطارات والموانئ بالموانئ، وأربع سنوات من الهدنة، والنظام السعودي يراوغ ويماطل ويتهرب من تنفيذ الاتفاق المبرم برعاية أممية وعمانية، والأمن الاقتصادي لم يعد منفصلا عن الأمن العسكري، وخياراتنا مفتوحة وبأعلى جاهزية. اللواء القادري، اللواء محمد القادري قائد قوات الدفاع الساحلي اليمني: صنعاء أحرص من أي عاصمة عربية أخرى على تجنب المواجهة مع أي دولة في المنطقة، إلا أن السعودية لم تترك لليمن خيارا آخر.

0: أغرق من عليها.
1: قبل التحايا واشنطن بوست عن تقارير استخباراتية أمريكية. اسمع اسمع اسمع هذا الأخبار. واشنطن بوست عن تقارير استخباراتية أمريكية. مسار ترامب الحالي المتمثل في تصعيد الهجمات على إيران أدى إلى طريق مسدود. وتقارير استخباراتية أمريكية تشير إلى أن الضربات الأمريكية من غير المرجح أن تغير موقف إيران. واشنطن بوست: المواجهة بين طهران وواشنطن طويلة الأمد، ومن المستبعد أن تخفف إيران من موقفها التفاوضي بسبب العمل العسكري الأمريكي. وبتقول واشنطن بوست: معضلة يواجهها ترامب في الحرب التي بدأها هو ورئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو في أواخر فبراير. واشنطن بوست: مع عدم شعبية الحرب على الإطلاق في الداخل، فإن استمرار التصعيد من جانب واشنطن يشكل مخاطر سياسية على الرئيس ترامب. واشنطن بوست عن تقارير استخباراتية: إيران قادرة على الصمود رغم خسارة العديد من قادتها البارزين وجزء كبير من عتادها العسكري. أما صحيفة التلغراف فتقول عن مسؤول أمريكي: الولايات المتحدة لا تملك صواريخ كافية للعودة إلى حرب شاملة مع إيران. صحيفة وول ستريت جورنال تقول: مع تزايد تباين أهداف إسرائيل الحربية عن أمريكا، يسعى نتنياهو لإقناع ترامب باستئناف الهجمات الشاملة على إيران. وول ستريت جورنال عن مسؤول تقول: إيران نقلت آلاف أجهزة الطرد المركزي لتخصيب اليورانيوم إلى أنفاق عميقة داخل جبل في الخريف الماضي. قبل التحايا، وسائل أعلام صهيونية عبر صحيفة معاريف العبرية تقول: إيران أذكى مما تصورنا وأذكى من نتنياهو وترامب. هيئة بحرية بريطانية تعلن عن تعرض سفينة للإصابة بمقذوف مجهول في خليج عمان قبالة سواحل الإمارات.

قبل التحايا. القناة 14 الإسرائيلية نقلا عن سفير إسرائيل في الأمم المتحدة والذي قال: ممثلون عن دول خليجية عدة يتصلون بنا سرا لمعرفة اتجاه الأمور مع إيران. صحيفة التلغراف: ترامب يضغط على رئيس الوزراء البريطاني الجديد للحفاظ على إمكانية الوصول إلى القاعدة البريطانية في دييغو غارسيا.

قبل التحايا. العميد الطيار طالب زادة يقول: الهجوم الناجح لطائرات F-5 على القاعدة الأمريكية في الكويت كان هزيمة فاضحة للجيش الإرهابي الأمريكي. في الهجوم على القواعد الأمريكية في المنطقة تحطمت أسطورة عدم القهر والتفوق الأمريكي. وبيقول العميد الطيار طالب زادة: الحرب المفروضة الثالثة فيها دروس كثيرة، والقوة الجوية مستقبلا يجب أن تكون قادرة على الرد على أي تهديد.

قبل التحايا. مركز استطلاع البيانات الكبرى الأمريكي: أغلبية الأمريكيين يؤيدون اتفاق مذكرة التفاهم المبرمة بين واشنطن وطهران. مركز استطلاع البيانات الكبرى الأمريكي يقول: النتائج أظهرت تأييد 62% لمسار التفاوض مع إيران مقابل معارضة 24%. قبل التحايا، وسائل أعلام إسرائيلية وعبر قناة كان العبرية: مسؤول أمني سوري محسوب على السلطة السورية قال إنه رغم المعارضة العلنية فإن دمشق تستعد لتنفيذ عمليات ضد حزب الله. قناة كان العبرية عن مسؤول أمني سوري يقول: هناك فجوة كبيرة بين التصريحات العلنية للقيادة السورية وبين ما يجري خلف الكواليس، معروف بدون تصريحات.

إيران. قبل التحايا، صحيفة الغارديان: أسعار الغاز الأوروبية وصلت إلى أعلى مستوى في آخر 4 أشهر بسبب الحرب على إيران.

في الأخبار العاجلة قبل قليل، بيان مشترك لستين منظمة دولية، بيان مشترك لستين منظمة دولية: يواجه اليمن تدهورا خطيرا جديدا في المستوى المعيشي، يدفع بملايين الأشخاص إلى أزمة أعمق في الوقت الذي ينهار فيه التمويل الإنساني. بيان 60 منظمة دولية: 18 مليون شخص في اليمن يعانون من انعدام الأمن الغذائي، يشمل ذلك 2 مليون و200 ألف طفل دون سن 5.

قبل التحايا. في الأخبار العاجلة أيضاً، مقر خاتم الأنبياء. ستكون جميع مصالح الولايات المتحدة وحلفائها وداعمي ذلك البلد المتمرد والشرير هدفاً لهجوم قوي من قبل القوات المسلحة الإيرانية.

قبل التحايا. إصابة بناية السفارة الصهيونية في البحرين بطائرة مسيرة.

قبل التحايا. استهداف مقار الأحزاب المخربة في أربيل وارتفاع أعمدة الدخان من وسط قاعدة الاحتلال الأمريكي في محافظة أربيل شمالي العراق. هجوم بسرب من المسيرات يدك قاعدة مطار أربيل الأمريكية.

قبل التحايا ونختم بهذا الخبر عبر إعلام العدو. البنتاغون يعاني أزمة تمويل متسارعة نتيجة استمرار الحرب مع إيران.

سلام الله عليكم أيها اليمنيون، أيها الأحرار، ألف سلام على كل الصامدين والصامدات، وألف ألف سلام على رجال الله المرابطين في كل الجبهات، على الأسود الميامين في وحدات الجيش والأمن. سلام الله عليكم، وحافظكم الله، ونصركم الله، وأيدكم الله، وأعانكم الله، وسدد الله رمياتكم. أما السيد القائد فلا نقول له إلا أرواحنا لك الفداء. حفظك الله وأطال الله في عمرك، نصرك الله وأيدك الله، وأعمى الله عنك عيون الأعداء يا رب يا الله.

ولا سلام ولا تحية ولا تحايا للمبهطلين من المسؤولين أيا كان اللي على رأس بطحة يحسها. المبهطلين المركوزين ركز، لا سلام ولا تحية.

وهذه أجمل وأزكى التحايا من طاقم هذه الليلة: ياسين شعبان، محمد صنهوب، مأمون الدرواني، عبد الدعوس، مجيد المشامي، سميح عز الدين تقي، هدهد الصمود بالنبا اليقين، احمد محمد الوتاري، وهذه اجمل التحايا من المخرج لهذه الليله اخراجا اذاعيا تلبيه للحاجه وسدا للفراغ وحضورا مميزا سليم الحميدي.

السلام يتحقق بأن يوقفوا عدوانهم على شعبنا، أن ينهوا احتلالهم لبلدنا، أن يكفوا عن حصارهم غير المشروع الذي يمنعون فيه الدواء والغذاء.

0: يتوقف في الوقت الذي أنتم تفعلون كل ذلك، تواصلون عدوانكم بكل أشكاله، تواصلون حصاركم بشكل شديد، تواصلون احتلالكم لمساحات واسعة من هذا البلد. معنى ذلك القبول بالاستسلام، المعتدى عليه، المحاصر، إذا قالوا له توقف يعني توقف عن دفاعك، يعني استسلم، يعني استسلم. وهذا ما يجب أن يعيه الجميع من أبناء شعبنا. أولئك إذا أرادوا سلاما فالسلام متاح. نحن لا نصر على استمرار الحرب، لأن موقفنا في الأساس هو دفاع. منذ بداية العدوان وإلى اليوم نحن ندافع، ندافع عن شعبنا، ندافع عن بلدنا، ندافع عن حقنا في الاستقلال والكرامة والحرية. فالسلام يتحقق بأن يوقفوا عدوانهم، وأن يرفعوا حصارهم، وأن ينهوا احتلالهم لهذا البلد، ثم تسوى بقية الملفات، ملف الأسرى، ملف تعويض الأضرار، بقية الملفات.
1: جاهزين نضحي حتى آخر وقت، حتى هذا الرأس، رأس عبد الملك بدر الدين الحوثي، حاضر أن يقدمه في سبيل الله وفداء لهذا البلد وفداء لهذا الشعب.

بسم الله نبدأ. هيئة الطيران المدني بصنعاء تكشف خلفيات الحصار الجوي وتؤكد إغلاق الأجواء، قرار سعودي أحادي بلا غطاء أممي. أكد القائم بأعمال رئيس هيئة الطيران المدني والأرصاد عارف مصلح أن القيود المفروضة على حركة الملاحة الجوية بمطار صنعاء هي سياسات إجرائية وأمنية فرضتها المملكة العربية السعودية بموجب قرار دفاعها الصادر في 8 أغسطس 2016 للميلاد والقاضي بتعليق الرحلات، وهو القرار الذي لا يزال ساريا حتى اليوم، مشيرا إلى أن ما تم تداوله مؤخرا بشأن رغبة الملكية الأردنية بالتشغيل ليس سوى تناول إعلامي يفتقر للخطوات التنفيذية الرسمية. وكشف مصلح في تصريح يقول فيه: خاطبت جميع الدول العربية هيئة الطيران المدني والأرصاد، خاطبت جميع الدول العربية منذ بداية العدوان لتسيير رحلاتها إلى مطار صنعاء الدولي، لكن تلك المخاطبات لم تلقى أي جواب رسمي نتيجة الضغوط التي مارسها النظام السعودي الذي يستغل علاقاته ومصالحه الاقتصادية لمنع كسر الحصار. ولفت إلى أن طيران العدوان السعودي استهدف بطريقة ممنهجة ومباشرة مطارات الحديدة وتعز وصعدة وغيرها، وعمل على تدميرها وإخراجها من الخدمة بشكل كامل لشل حركة الملاحة المدنية وجعل الشعب اليمني في سجن كبير، وذلك في ظل صمت المجتمع الدولي والأمم المتحدة والمنظمات الإنسانية. وأوضح أن استمرار هذا الحظر يتعارض تعارضا صارخا مع القوانين الدولية وفي مقدمتها اتفاقية شيكاغو للطيران المدني عام 1944 للميلاد، مؤكدا أنه لا يوجد أي قرار صادر عن مجلس الأمن الدولي يشرع إغلاق مطار صنعاء الدولي، مما يجعل هذه الإجراءات أحادية الجانب وتفتقر للغطاء القانوني. واعتبر قيام المنظمات الإنسانية العاملة في اليمن بأخذ موافقة الجانب السعودي للهبوط في مطار صنعاء ومنع الخطوط الجوية اليمنية من التشغيل إليه دليلا قاطعا يجسد حجم الحصار المباشر الذي يمارسه النظام السعودي ضد المدنيين. وجدد القائم بأعمال رئيس الهيئة للطيران التأكيد على أن التحكم في حركة النقل الجوي وإصدار تراخيص العبور والهبوط هو حق سيادي حصري للجمهورية اليمنية صنعاء، وأن فرض أي طرف خارجي لآليات الموافقة المسبقة

0: يمثل انتهاكا سافرا للسيادة الوطنية. وبيّن أن استقبال أي رحلة جوية بما فيها رحلة الخطوط الجوية الإيرانية يأتي في إطار أغراض مدنية وإنسانية بحتة لكسر الحظر وتخفيف المعاناة، مجددا التأكيد على الجاهزية التشغيلية الكاملة لمطار صنعاء وتوفر كافة الخدمات والتسهيلات الملاحية والأمنية المعتمدة وفق معايير منظمة الطيران المدني الدولي. وطالب القائم بأعمال رئيس هيئة الطيران المدني والأرصاد عارف مصلح طالب بالرفع الفوري والكلي لكافة القيود المفروضة على الأجواء والمطارات اليمنية، محملا المسؤولية القانونية والأخلاقية الكاملة على كاهل العدوان السعودي والمجتمع الدولي ومنظمة إيكاوا لضمان حرية التنقل الجوي المكفولة دوليا.
1: هذا الإيمان الذي هو صلة بيننا وبين الله، لأننا قوم توكلنا على الله ووثقنا به والتجأنا إليه واعتمدنا عليه ووثقنا بوعده بالنصر.
2: فرقت لبيرقك الجبابر فتشرح

0: يصعد رجالنا الأبطال ليعتلوا الدبابات الأمريكية المحطمة بأحذيتهم ويوجهوا إليها ببنادقهم ويرفعوا عليها رايات الشعار ورايات التكبير ورايات الوطن. هذه القوة ما منبعها؟
1: فاضرب به فلوات ماربة بجسر

وزارة الصحة والبيئة، 20 مليون يمني محرومون من الرعاية الصحية بسبب الحصار. أكدت وزارة الصحة والبيئة أن الحصار المفروض على مطار صنعاء الدولي من قبل العدو السعودي يخلف تأثيرات خطيرة ومتعددة المستويات على القطاع الصحي والوضع الإنساني في البلاد، خاصة مع استمرار إغلاقه لأكثر من 11 عاما. وأوضحت الوزارة في بيان أن الحصار يحد من وصول الإمدادات الطبية المنقذة للحياة والمساعدات الإنسانية والطبية، مبينا أن آلاف المرضى الذين يحتاجون إلى علاج متخصص غير متوفر محليا فقدوا حياتهم وحقهم بالسفر للعلاج خارج الوطن. وذكر البيان أن الأضرار غير المباشرة للعدوان أكبر من الأضرار المباشرة، إذ لا يمكن احتساب حجم الضرر الناتج عن حرمان المواطنين من الأدوية والخدمات الصحية في ظل استمرار الحصار، لافتا إلى تنصل الأمم المتحدة والمنظمات الدولية المعنية بالشأن الإنساني وانسحابها، ما أدى لتوقف البرامج الصحية والتغذوية، ارتفاع أعداد وفيات الأطفال والأمهات وحالة سوء التغذية إلى حد المجاعة، فضلا عن حرمان مرضى الأمراض المزمنة من الأدوية. وأفاد بيان الصحة بأن العدوان والحصار تسبب في حرمان المرأة والطفل من حقهما في الحصول على الخدمات الصحية والرعاية، حيث استهدفت المرافق الصحية وانتشرت الأوبئة. وأشار إلى أن هناك قرابة 17 مليون شخص يعانون من الجوع الحاد، وأكثر من 3.6 ملايين طفل دون سن الخامسة يعانون من سوء التغذية الحادة، من ضمنهم 630 ألف طفل يعانون من سوء التغذية الحاد الوخيم الذي يهدد حياتهم بشكل مباشر، منهم 400 ألف طفل يواجهون الموت جوعا. وأكد البيان أن أكثر من 20 مليون يمني محرومون من الرعاية الصحية الأساسية، بالإضافة إلى النقص الحاد في الكوادر الطبية بعد هجرة الآلاف ووفاة العشرات بسبب القصف وعدم توفر الحماية. ولفت إلى أن مرضى الأمراض المزمنة، السرطان، فشل كلوي والسكري، يواجهون الموت البطيء بسبب انقطاع العلاج، منوها إلى أن الأرقام تنذر بكارثة إنسانية جراء الحصار الخانق الذي تفرضه دول العدوان على الشعب اليمني دون أي اعتبارات إنسانية أو أخلاقية في ظل صمت أممي ودولي معيب. وحسب البيان، بلغ عدد الحالات المرضية للأمراض السارية 12 مليون و988,378 حالة، منها 1776 حالة وفاة منذ عام 2024 وحتى الأسبوع 45 من 2025 للميلاد. كما ذكر البيان أن خسائر الاستهداف المباشر للقطاع الصحي بلغت أكثر من 7 مليار دولار. وطالب بيان وزارة الصحة المجتمع الدولي بضمان حق الحياة والصحة والغذاء والدواء للشعب اليمني باعتباره حقا إنسانيا مطلقا لا يجوز المساس به تحت أي ذريعة سياسية أو عسكرية. كما اعتبر رفع الحصار والسماح بدخول المساعدات الإنسانية مسؤولية قانونية وأخلاقية وإنسانية جماعية تقع على عاتق المجتمع الدولي بأسره والمنظمات الإنسانية. وبارك البيان بيان وزارة الصحة إعلان القوات المسلحة حظر الملاحة البحرية على العدو السعودي وفق معادلة الحصار بالحصار، معبرا عن تأييده لفرض الحصار على الموانئ السعودية جراء عدوانها وغطرستها وحصارها الشعب اليمني منذ نحو 12 عاما. سجل مكانك في سجل المجد، سجل يا ترى. في الأخبار العاجلة الآن التلفزيون الكويتي يعلن عن تفعيل صافرات الإنذار في البلاد. التلفزيون الكويتي تفعيل صافرات الإنذار في البلاد.

بالعودة إلى تفاصيل الأخبار، أولى نتائج الحصار البحري، ناقلة النفط السعودي تنسحب من باب المندب وتعيد رسم مسارتها. كشفت بيانات تتبع السفن اليوم الثلاثاء عن أول تأثيرات الحصار البحري الذي فرضته القوات المسلحة اليمنية على السعودية، حيث امتنعت ناقلات تحمل نفطا سعوديا من عبور مضيق باب المندب وغيرت مسارها باتجاه قناة السويس، وذلك بعد رسائل تلقتها شركات الشحن تحذر من أن تحميل أو تفريغ أي بضائع في موانئ سعودية سيعرض السفن إلى الاستهداف. وكان مصدر عسكري قد أكد لوكالة الأنباء اليمنية سبا أن 6 سفن عادت أدراجها خلال 24 ساعة من إعلان الحصار البحري على السعودية. ونقلت وكالة رويترز عن بيانات التتبع الخاصة بشركة LSEG أن ناقلتين نفط تحملان شحنتين من الخام السعودي إلى الصين والهند غيرتا مسارهما في البحر الأحمر يوم الثلاثاء بعد تحذيرات من القوات المسلحة اليمنية. ووفقا للبيانات، فإن ناقلة النفط الخام العملاقة شين لونغ يانغ التي أكملت تحميل 2,000,000 برميل من النفط الخام السعودي في ينبع يوم أمس الاثنين، كانت متجهة في الأصل للخروج من البحر الأحمر عبر مضيق باب المندب نحو الصين، لكنها غيرت مسارها واتجهت إلى قناة السويس. أظهرت البيانات أيضا أن ناقلة النفط رودوس من طراز أفراماكس والتي حملت نحو 700,000 برميل من النفط الخام السعودي إلى الهند انعطفت أيضا نحو قناة السويس بدلا من عبور باب المندب. وأشارت الوكالة إلى أن ناقلة نفط عملاقة أخرى هي نيو برايم كان من المقرر وصولها إلى ينبع في وقت لاحق من هذا الأسبوع لتحميل النفط الخام، لكنها عادت أدراجها قبالة سواحل عمان. وقال مارتن كيلي كبير استشاري شركة EOS Risk Group البريطانية، قال إن ما لا يقل عن 4 سفن وربما أكثر من بينها 3 ناقلات نفط عملاقة صينية ألغت عبورها عبر مضيق باب المندب بعد أن فرض اليمنيون حصارا على الموانئ السعودية. وأضاف من المثير للاهتمام أن الانتماء إلى الصين لا يوفر حصانة واضحة للسفن التي تستوفي معايير اليمنيين. وذكرت رويترز أن القوات المسلحة اليمنية وجهت اليوم رسائل بريد إلكتروني جافيها يحظر على السفن تحميل أو تفريغ البضائع في أو من أي موانئ سعودية، محذرة من أن أي نشاط من هذا القبيل أو القبيل سيعرض السفن المخالفة للعقوبات والاستهداف في أي مكان يقع ضمن النطاق العملياتي للقوات المسلحة اليمنية. وحثت الرسائل شركات الشحن على ممارسة العناية الواجبة وأقصى درجات الحذر في جميع تعاملاتها. ويوضح تغيير مسارات ناقلات النفط في البحر الأحمر التأثير الفوري للحصار البحري الذي أعلنته القوات المسلحة. وأكدت رويترز أن إجبار ناقلات النفط على استخدام قناة السويس بدلا من الخروج من البحر الأحمر عبر باب المندب من شأنه أن يضيف أسابيع إلى الشحنات المتجهة إلى آسيا والتي ستحتاج إلى الإبحار عبر البحر الأبيض المتوسط وحول أفريقيا. وأشار لارس جينسون مؤسس شركة في سوينشي مارتايم الاستشارية البحرية إلى أن العديد من سفن الحاويات امتنعت اليوم عن الاقتراب من باب المندب، وقال إن حصار اليمنيين قد يؤثر بشكل كبير على مستويات العرض والطلب العالمية لشحن الحاويات إذا ما اضطرت الشحنات بين آسيا والسعودية إلى المرور حول أفريقيا. وفي هذه الحالة ستشهد خدمات الشحن بين آسيا والبحر الأبيض المتوسط ضغطا كبيرا على الطلب، وهذا وارتفعت العقود الآجلة لخام برنت بأكثر من 2% بحلول عصر اليوم الثلاثاء لتصل إلى أكثر من $91 للبرميل بفعل المخاوف من تأثير الحصار البحري اليمني على إمدادات النفط السعودية التي تعتمد بشكل رئيسي على البحر الأحمر في ظل إغلاق مضيق هرمز.

تقديرات دولية، الحصار البحري اليمني يعمق الضغوط على التجارة والطاقة السعودية، حيث تتواصل ردود الفعل الدولية على قرار القوات المسلحة اليمنية فرض حظر الملاحة البحرية على العدو السعودي في ظل تزايد التحذيرات الصادرة عن مؤسسات النقل البحري وخبراء الشحن، بما يعكس اتساع التداعيات الاستراتيجية للقرار على حركة التجارة والطاقة السعودية، ويؤشر إلى أن معادلة الحصار بالحصار بدأت تفرض نفسها كواقع عملي في حسابات الأسواق العالمية وشركات الملاحة والتأمين. وفي أحدث التقييمات الدولية، أكد مستشار شركة زينيتا المتخصصة في أسواق الشحن البحري في تصريحات لصحيفة ذا ناشونال أن المملكة السعودية لا تستطيع تحمل استمرار الحظر البحري الذي فرضته القوات المسلحة اليمنية، موضحا أن التحولات التي شهدتها مسارات تصدير النفط والتجارة خلال الفترة الماضية جعلت الموانئ السعودية المطلة على البحر الأحمر تمثل الشريان البحري الأكثر أهمية للمملكة، لسيما في ظل استمرار معادلة الردع المرتبطة بمضيق هرمز. وأشار إلى أن أي اضطراب في الملاحة عبر البحر الأحمر ستكون له انعكاسات مباشرة على حركة الصادرات والواردات السعودية، بما ينعكس على النشاط الاقتصادي للمملكة ويضاعف الضغوط على سلاسل الإمداد والتجارة الخارجية. في السياق نفسه، اعتبرت صحيفة واشنطن تايمز الأمريكية أن مجرد وجود تهديد للسفن المرتبطة بالسعودية في مضيق باب المندب كاف لإرباك الحركة الملاحية حتى في غياب هجمات مباشرة، مؤكدة أن ارتفاع مستوى المخاطر يدفع شركات الشحن والتأمين إلى إعادة تقييم عملياتها، وهو ما ينعكس سريعا على حركة الملاحة وتكاليف النقل البحري. وتتوافق هذه التقديرات مع التطورات التي شهدتها الأسواق البحرية منذ الإعلان عن القرار اليمني، حيث سارعت شركات الأمن البحري والتأمين إلى إصدار تحذيرات خاصة بالسفن ذات الصلة بالسعودية بالتزامن مع بدء ارتفاع تقييمات المخاطر في البحر الأحمر وخليج عدن، وما يرتبط بذلك من زيادة في تكاليف التأمين والشحن. ويعكس هذا التفاعل الدولي إدراكا متزايدا لقدرة اليمن على التأثير في أحد أهم الممرات البحرية العالمية، استنادا إلى التجربة التي فرضتها العمليات البحرية اليمنية خلال الفترة الماضية، والتي دفعت العديد من المراكز العسكرية والاقتصادية الغربية إلى إعادة تقييم منظومات الأمن البحري وآليات حماية خطوط التجارة في المنطقة. وتأتي هذه المؤشرات بعد ساعات من بيان أصدرته شركة إمبري البريطانية المتخصصة في الأمن البحري، دعت فيه السفن المرتبطة بالملاحة السعودية إلى التعامل بجدية مع قرار الحظر اليمني، في مؤشر يعكس حجم القلق المتزايد داخل قطاع النقل البحري الدولي إزاء تداعيات القرار على أمن الملاحة في المنطقة. وتتزامن هذه التحذيرات مع تأكيدات القوات المسلحة اليمنية أن قرار حظر الملاحة يأتي في إطار الضغط لإنهاء الحصار المفروض على اليمن وعلى رفع القيود عن المطارات والموانئ واستعادة الحقوق الاقتصادية للشعب اليمني في معادلة جديدة باتت تحظى باهتمام واسع داخل الأوساط الاقتصادية والبحرية الدولية، وسط ترقب لما ستسفر عن المرحلة المقبلة من تطورات على المستويين الإقليمي والدولي.

بعد عقد من الخنق الحصار يرتد على العدو السعودي. خلال أكثر من عقد من الزمن شكل الحصار المفروض على المطارات والموانئ اليمنية عنوانا بارزا في خلفية الأزمة الإنسانية التي عاشها اليمنيون ودفعتهم إلى المرور بمراحل قاسية من تدهور الواقع المعيشي والاقتصادي. وفي العام 12 لم يعد ينتظر أو ينظر إلى الحصار الجائر بوصفه إجراء مؤقتا ارتبط بظروف الحرب، بل تحول إلى أداة وعامل ضغط لإنهاك اليمنيين وانتهاك حقوقهم ودفعهم للاستسلام للإرادة السعودية. لم ينجح الحصار في تحقيق أي هدف، وبدلا عن ذلك فقد تحالف العدوان بوصلة إدارة هذا الحصار ليصير بلا رؤية وبلا أفق، انتهاك طويل الأمد لواقع اليمنيين ألقى بآثاره على مختلف جوانب الحياة، وأصبح عاملا رئيسيا في تعميق الأزمة الإنسانية التي يعاني منها الملايين. ومع غياب مظاهر الاستقرار في مختلف جوانب الحياة اليومية، حيث كان كل شيء لا يتجاوز المستوى الصفري من القدرة على الوفاء باحتياجات عشرات الملايين من الناس، تتابعت الأزمات لتشكل واحدة من أسوأ الكوارث الإنسانية المعاصرة، وتحولت التفاصيل المؤلمة إلى محور رئيسي في تقارير الأمم المتحدة والمنظمات الدولية التي وثقت واقعا تجاوز فيه العجز قدرة الملايين على تلبية احتياجاتهم الأساسية. خلال السنوات الماضية حذرت جهات أممية ومنظمات إنسانية من أن استمرار القيود والحصار على المنافذ اليمنية يفاقم من صعوبة وصول الغذاء والدواء والمساعدات الإنسانية، ويضاعف من معاناة المدنيين، خصوصا في ظل اعتماد الملايين على المساعدات لتلبية احتياجاتهم الأساسية. وتدهورت الأوضاع الاقتصادية والمعيشية بشكل متسارع، وتصدرت أزمة الغذاء مشهد المعاناة بفعل تعطيل حركات أو حركة الواردات وارتفاع تكاليف النقل، وما نتج عن ذلك من نقص في السلع الأساسية وارتفاع كبير في أسعارها، وأصبح الحصول على الغذاء الكافي أمرا بالغ الصعوبة، وذلك بالنسبة لعدد كبير من الأسر، ما أسهم في انتشار الجوع وسوء التغذية ودفع أعدادا واسعة من اليمنيين إلى الاعتماد على المساعدات الإنسانية لتأمين احتياجاتهم الضرورية. ولم تقتصر آثار الحصار على الجانب الغذائي، بل امتدت إلى مختلف القطاعات الحيوية. تدهور الاقتصاد وارتفعت معدلات الفقر والبطالة نتيجة تعطل الأنشطة التجارية وتراجع فرص العمل وانخفاض القدرة الشرائية للمواطنين، كما تسبب إغلاق المطارات والموانئ في فرض قيود كبيرة على حركة السفر والتنقل، الأمر الذي حرم كثيرا من المرضى من الوصول إلى العلاج خارج البلاد، وأعاق حركة الطلاب والمسافرين، وأثر في لم شمل الأسر اليمنية العالقة في مختلف دول العدوان أو دول العالم. في قطاع الخدمات تسببت أزمات الوقود المتكررة في تعقيد حياة المواطنين، وتراجعت إمدادات المياه والكهرباء وخدمات الصرف الصحي، ما انعكس بصورة مباشرة على الظروف الصحية والمعيشية، وزاد من مخاطر انتشار الأمراض. ولم تتوقف آثار الحصار عند الأبعاد المادية، بل امتدت إلى الجوانب النفسية والاجتماعية، حيث عاش اليمنيون تحت ضغط مستمر نتيجة القلق من فقدان مصادر الدخل وعدم القدرة على تأمين احتياجات أسرهم واستمرار حالة عدم الاستقرار. وبعد أكثر من 11 عاما على استمرار القيود، بات المسلم به هو أن إطالة أمده ليس إلا إجراء عبثيا لا معنى له ولا جدوى منه، أكثر من قتل اليمنيين بشكل بطيء، فضلا عن استمرار ربط حركة الموانئ والمطارات اليمنية بقرارات خارجية، أمر يتعارض مع منظور القانون الدولي، مع مبدأ سيادة الدولة وحقها في إدارة شؤونها الاقتصادية والتجارية بصورة مستقلة. من هنا بات رفع الحصار مطلبا ملحا تفرضه حاجة شعب للتحرر من كل أشكال الوصاية التي طالت
حتى حريتهم في الحركة وفي التجارة. فكان عليهم في ظل ذلك أخذ الإذن من السعودي عند الدخول أو الخروج وعند التصدير والاستيراد، بل إن الأمر بلغ حد تحديد حتى من يمكن استقباله وما يمكن جلبه للبلاد، وهي مسألة تبلغ بفضاحتها مستوى المعاناة نتيجة الحصار الاقتصادي بكل أشكاله. لهذا جاء قرار القوات المسلحة الاستثنائي بفرض معادلة الحصار بالحصار في مستوى طموح أو طموح الشعب اليمني للخروج من دائرة الوصاية والتأسيس لحياتهم باستقلالية تامة. وأبرز مظاهر ذلك هو إنهاء الحصار بشكل كلي ودائم، فلا تبقى منافذ الدولة الحيوية مرتبطة بإرادة أطراف خارجية. اليوم ومع دخول القوات المسلحة اليمنية مرحلة جديدة من التعامل مع استمرار الحصار المفروض على البلاد، جاء قرار فرض حظر ملاحي شامل على السعودية باعتباره ردا عمليا وواقعيا على واقع إنساني منهار بفعل تراكم الأزمات على مدى أكثر من عقد. ومعادلة الحصار بالحصار ليس الهدف منها التصعيد العسكري لذاته، وإنما إنشاء معادلة ضغط جديدة تدفع نحو رفع القيود المفروضة على اليمن وفتح منافذه الحيوية وتحرير حركة السفر والنقل والتجارة الدولية بعد سنوات طويلة من تعثر المسارات السياسية والوسطات. بالتالي فإن الحصار المضاد لا يطرح كغاية مستقلة، وإنما كوسيلة لإجبار العدو على مراجعة حساباته من استمرار القيود في إطار معادلة تقوم على مبدأ أن استمرار انفتاح موانئ ومطارات العدو مقابل استمرار إغلاق منافذنا الجوية والبحرية لا يمكن أن يستمر إلى ما لا نهاية أو دون تبعات سياسية واقتصادية. وفي المقابل حذرت جهات دولية معنية بالملاحة والتجارة من أن أي اضطراب في خطوط النقل البحري أو الجوي الإقليمية قد ينعكس على حركة التجارة العالمية، وهو ما يعكس حجم وشكل التداعيات المحتملة، ما يمنح المطلب الإنساني مساحة من الاهتمام الدولي، وبما يؤدي إلى إنهاء هذا العبث بحياة اليمنيين وأي طموحات بالسيطرة عليهم. ويرى عدد من المحللين أن أي مواجهة جديدة في المنطقة كنتيجة للقرار اليمني لن تكون مشابهة لما سبق في ظل التحولات التي شهدتها القدرات العسكرية والتكنولوجية للقوات المسلحة اليمنية وظهور أدوات ضغط جديدة تتجاوز الأساليب التقليدية. ويشير هذا الطرح إلى أن تطوير القدرات الصاروخية والطائرات المسيرة والوسائل البحرية اليمنية قد غيرت حسابات المواجهة وجعل حماية المنشآت الحيوية والممرات التجارية تحديا أكثر تعقيدا. وبناء على ذلك يبدو خيار السعودية للمواجهة أشبه بقرار انتحار، خصوصا وأن القوات اليمنية واضحة بالرد الشامل.

الخطوة اليمنية التي تأخرت، تأييد جماهيري غير مسبوق، ودوافع إنسانية بحتة. من المؤكد خاصة لمن يتابع المشهد اليمني أن خروج الجمعة الأخيرة كان استثنائيا بضخامته وغير مسبوق بحيثيته ومحقا في مطالبه، وكان واضحا أن خطوات عسكرية كبيرة ستتخذها القوات المسلحة اليمنية، ما نقل فعليا الملف من طاولة المفاوضين إلى يد المقاتلين بعد سنوات من الانتظار والمراوحة والمماطلة السعودية. واليوم بعد بيان السادس من صفر، أنا لملوك السعودية أن يتحملوا عواقب التداكي والاستهتار بحقوق اليمنيين الأساسية والإنسانية، والتي هي من مسلمات وحقوق معيشية لا يجب أساسا التفاوض عليها أو تحويلها لورقة سياسية كما فعلت السعودية بدفع أمريكي وصهيوني كبير. أبرز تطورات البيان اليمني ليس نجاحه فعليا في كسر حالة الجمود التي عول عليها العدو السعودي وحسب، فقد بدأت مفاعيل القرار فوريا من لحظة إعلانه وسريانه ودخوله مرحلة التنفيذ، لكن صحف ومواقع غربية كانت قد رصدت مؤشرات سابقة لصدور القرار ذاته والتي سبقت حتى البيان ذاته. يوم الاثنين قفزت علاوات التأمين على شحن أو على شحن البضائع عبر البحر الأحمر بشكل حاد لتسجل نحو 75% من قيمة السفينة مقارنة ب 0.3% فقط يوم الجمعة الماضي، وذلك بعد ساعات من إعلان القوات المسلحة فرض حظر ملاحي على العدو السعودي بأثر فوري، وهو تصعيد يضيف مئات الآلاف من الدولارات على تكاليف الرحلة الواحدة التي تستغرق 7 أيام، ولا يمثل مجرد هزة في سوق التأمين البحري بقدر ما سيؤسس لتحول استراتيجي في المشهد الإقليمي كفيل بإيقاف المظلومية اليمنية ورفع الحصار عن اليمن، كما أنها تمثل نقطة حاسمة ومفصلية لنقل المعركة من ملف خفض التصعيد إلى أصل المشكلة التي هي إنهاء الوصاية السعودية على اليمن.

تكمن العقدة الجوهرية التي حولت طاولة مفاوضات مسقط إلى مجرد ذكرى في الخلاف حول توصيف الصراع ذاته. فبينما تصر الرياض على تقديم نفسها كوسيط وراع للحوار بين صنعاء وعدن، تؤكد الوقائع السياسية والعسكرية أنها الرياض الطرف المباشر في الحرب. فمنذ أول غارة جوية في مارس 2015 قادت السعودية العمليات العسكرية وفرضت حصارا بحريا وجويا خانقا، وتحكمت في المسار السياسي عبر الوصاية على ما يسمى مجلس القيادة الرئاسي المقيم في فنادقها، ورعت ودعمت وسهلت ومولت كافة أشكال الحرب والتصعيد ضد اليمنيين، ومسؤولة وفق القانون الدولي والتقارير الحقوقية والإنسانية الدولية المختلفة، كذلك وفق قرارات وإقرارات المملكة نفسها عن مئات المجازر والمذابح التي خلفها العدوان الأمريكي السعودي على اليمن خلال 8 سنوات من العدوان، بالإضافة إلى الحصار الذي تواصل منذ ذلك الحين وحتى اللحظة. هذا التناقض الصارخ بين الرواية السعودية والواقع الميداني لم يعد مقبولا في حسابات صنعاء. ففي الوقت الذي تتعامل فيه الرياض مع استحقاقات السلام كرفع الحصار عن المطارات والموانئ ودفع رواتب الموظفين من عائدات النفط ومعالجة الملف الإنساني على أنها منح ملكية قابلة للمراجعة في الديوان الملكي، يصر اليمنيون على أنها التزامات واجبة على طرف خاض الحرب. وهنا يتجلى مأزق الطرف الذي يريد الاحتفاظ بثمار الحرب والنفوذ داخل اليمن مع التنصل الكامل من فاتورة الكارثة الإنسانية التي خلفها وتسبب فيها. الإعلان عن فرض الحظر الملاحي على السعودية هو تتويج لمسار تصعيدي يتبنى منطقا مختلفا تماما عن مرحلة خفض التصعيد والتي استمرت من عام 2022 إلى أو حتى 2026. خلال تلك السنوات استخدمت الرياض المفاوضات لامتصاص الضغط وتمديد الوقت، وجمدت تنفيذ خارطة الطريق التي وافقت عليها بعد هدنة إبريل 2023، مراهنة على أن المواجهة الأمريكية الإيرانية المتجددة وقبلها حرب الطوفان قد تغير موازين القوى لصالحها وتعفيها من تقديم الاستحقاقات. لكن رسالة صنعاء بدت أكثر وضوحا وتشبثا بحقوق اليمنيين، فالتهدئة الأحادية الجانب لم تعد متاحة، فحتى رفع القيود الجوية الجزئية عن مطار صنعاء لن يكون كافيا لإيقاف معادلة الحصار بالحصار، لأن المشكلة لم تعد مجرد انسداد دبلوماسي بشأن ترتيبات محدودة، بل هي مشكلة وجودية تتعلق بإنهاء الوصاية السعودية التي تتداخل مع كل مفاصل الحياة اليمنية، من التحكم في الثروات والجزر والموانئ إلى تشكيل قوات عسكرية موازية خارج إطار وزارة الدفاع التابعة للمرتزق العالمي. في مواجهة هذا التصعيد تسارع الآلة الإعلامية الموالية للرياض إلى تجهيل المطالب اليمنية المشروعة باعتبارها أجندة إيرانية، ويفند عضو المجلس السياسي الأعلى لأنصار الله محمد الفرح هذه السردية بإثارة التساؤلات التالية وبمنتهى الوضوح: هل فك الحصار ورفع العدوان وفتح المطارات والموانئ مطلب يمني أم إيراني؟ هل الإفراج عن الأسرى والكشف عن المفقودين وتعويض المتضررين مطلب يمني أم إيراني؟ وهل صرف رواتب الموظفين اليمنيين من عائدات النفط والغاز المسروقة واستعادة الثروات الوطنية وإنهاء وجود القوات الأجنبية على الأراضي اليمنية هي مطالب تعجيزية أم أنها حقوق طبيعية لأي شعب ينشد استقلاله؟ كما أن محاولة إضفاء طابع إقليمي على هذه الحقوق الوطنية لا تعد كونها استهتارا بمظلومية الشعب اليمني، بل وتكشف عن النية المبيتة لتحويل اليمن إلى ساحة صراع داخلي تخدم تكريس الهيمنة السعودية التي تعمل في حقل المشروع الصهيوني وخدمة أو خدمة لأجنداته. لكن الحقيقة التي تثبتها الأيام والمنعطفات الحادة والتي جرت في السنوات السابقة وصولا إلى هذه اللحظة هي أن النظام السعودي بالإضافة لكونه أداة أمريكية
لم يستوعب بعد الواقع الجديد في اليمن، فهو على مدى عقود تعامل مع اليمن كملف يمكن التلاعب به، ولم يسبق له أن تصور اليمن ندا له، ولهذا كان لابد من خطوات عملية تجعله يستوعب هذا الواقع. شركة إمبري البريطانية للأمن البحري يوم أمس حذرت من أن السفن التي ترفع علم السعودية أو مملوكة لها أو متجهة إلى موانئها المطلة على البحر الأحمر باتت معرضة لخطر مرتفع، محذرة من وقوع استهدافات لسفن مرتبطة بالموانئ أو الشركات السعودية، كما حدث وفق الشركة البريطانية في اشتباكات عام 2024، فإن مجرد التهديد يكفي لشل حركة الملاحة والإغلاق الكامل لمضيق باب المندب، البوابة الجنوبية الحيوية، لن يمنع فقط تصدير النفط السعودي إلى آسيا، بل قد يقلص إمدادات النفط العالمية بنسبة 7% في وقت تزيد فيه أرامكو من اعتمادها على ميناء ينبع هربا من توترات الخليج. انعكاسات أخرى للواقع الجديد تتجلى بوضوح في تحذير الحكومة الأسترالية لرعاياها من السفر إلى مطار أبها الدولي بعد الضربات العسكرية الأخيرة التي طالت منشأة السعودية. رسالة كامبيرا نصحت بتجنب القواعد العسكرية ومنشآت الطاقة والاحتماء فور وقوع ضربات، ومن المتوقع في الساعات القادمة أن تتسع قائمة الشركات والجهات الدولية المنصحبة أو المعلقة لعملها في أراضي السعودية، وهو شكل من ضروب اعتراف أو من ضروب اعتراف دولي صريحة بأن الأراضي السعودية لم تعد بمنأى عن تداعيات حرب فرضت على اليمن لسنوات. أخيرا، كما أن المسار الجديد الذي أطلقته القيادة اليمنية يتعامل مع أصل المشكلة الوصاية، وهو بذلك يرفع سقف المواجهة من مستوى التفاوض حول تدابير جزئية إلى مستوى فرض معادلة الحصار بالحصار، حتى تدرك الرياضة أن زمن التلاعب بالملف اليمني قد ولى إلى غير رجعة، فإما اعتراف كامل بالمسؤولية وإنهاء التدخل، وإما استمرار التصعيد الذي قد يبتلع ما تبقى من استقرار هش في المنطقة، وكله على طريق نيل اليمنيين لحقوقهم الأساسية التي لا تنازل عنها أو حتى تفاوض يؤدي إلى الانتقاص منها. Yeah.

في أخبار اليوم الثلاثاء أو يوم أمس الثلاثاء، المدلوز والمجرم ترامب كعادته بتصريحاته غير المنطقية أصاب في بعض التصريحات. تحدث أن الإيرانيين يبحثون عنه بجدية كي يلتقوا به، وهو لا يهتم للقائهم، وأنهم يسعون لعقد اتفاق وهو يرفض ذلك. أصبح مسخرة أمام الإعلام الأمريكي. حتى من ضمن أيضا هذيانه أنه تحدث وصرح وقال: بعد الإجراء الصارم الذي اتخذناه مع الحوثيين لم نواجه مشاكل معهم، ونحن مستعدون للتعامل معهم بشدة من جديد. وقال ترامب: إذا حصل شيء في باب المندب فسنتعامل معه، وقد فعلنا ذلك من قبل مع الحوثيين. ترامب يقول: نفذنا نحو 45 يوما من الإجراءات القوية للغاية ضد الحوثيين، ولم نشهد أي مشاكل معهم منذ ذلك الحين، وإذا حدث شيء في البحر الأحمر فسنكون مضطرين ببساطة إلى التعامل مع الأمر. هذا التصريحات، بعض تصريحات المجرم ترامب المدلوز اللي قال بعد أن توسط بعمان كي يسلم من ضرباتنا وانسحب واندل وتم صفعة في البحر الأحمر، هو حاملة الطائرة حق وأمام العالم على مرأة ومسمع كل العالم. اليوم بيهرطق من جديد ردا على هذه الهطرقات الأستاذ محمد الفراحة عضو المكتب السياسي لأنصار الله، ردا على التصريحات الجوفاء لمجرم الحرب دونالد ترامب بشأن قرار القوات المسلحة بفرض الحظر البحري على الملاحة البحرية للعدو السعودي، مؤكدا أن من أراد أن يورط نفسه مع العدو السعودي فسيتحمل النتائج وسيفقد أمنه وأمن ملاحته. وأوضح الأستاذ محمد الفرح أن ترامب اليوم عاجز عن فتح هرمز ولا يزال عالقا فيه منذ 5 أشهر. أما في اليمن فقد خاض حربا سابقة وخرج بخسائر كبيرة ولم يحقق شيئا من أهدافه، وعجز عن تأمين ملاحتي وملاحة العدو الإسرائيلي أو فك الحصار عن ميناء إيلات، ثم ذهب بنفسه ليبحث عن وساطة تنقذه من المأزق الذي تورط فيه. وأكد أيضا الأستاذ محمد الفرح أن موقفنا واضح تجاه المجرم السعودي، ومن أراد أن يورط نفسه مع العدو السعودي فسيتحمل النتائج وسيفقد أمنه وأمن ملاحته، مضيفا أن شعبنا قرر أن يستعيد حقوقه، وأنه لا توجد أي قوة في هذا العالم تستطيع أن تسلبه هذه الحقوق أو تصادر كرامته وحريته وسيادته واستقلاله أو حقه في التنقل والسفر ووصول البضائع إلى موانئه والاستفادة من ثرواته الوطنية، مضيفا أن شعبنا مصر على ذلك، وبيّن أن شعبنا لا يخيفه أي تهديد، ولو جمعوا مع أمريكا 1000 أمريكا فلن يكون الاستسلام أو التراجع واردا في حساباته مهما كانت الأثمان ومهما قدم من تضحيات. للمجرم السعودي أكد الأستاذ محمد الفرح أنه لن تحميه بيانات التضامن ولا تهريجات الكافر ترامب، ولن ينقذه من المأزق الذي تورط فيه إلا فك الحصار عن الموانئ والمطارات، وأن يحترم نفسه وأن لا يتدخل في شؤون اليمن، وأن ينسحب من المناطق المحتلة، وأن يعوض كل من دمرت مساكنهم وبيوتهم وكل من قتلهم ظلما وعدوانا، وأن يخرج الأسرى ويدفع مرتبات الموظفين مما نهبه من ثرواتهم النفطية والغازية لمدة 12 عاما، مضيفا أن هذا هو الشيء الوحيد الذي سينقذه، وغير ذلك لو اجتمع من في الكون جميعا لن يحركوا فينا شعرة واحدة، ولن يزحزحوا شعبنا قيد أنملة عن مطالبنا المحقة والمشروعة. أما بشأن بيان مجلس الوزراء السعودي وما ورد فيه من مغالطات،
أكد الأستاذ محمد الفرح أن البيان لم يكن مجرد موقف سياسي، بل مثل الضربة القاضية لما تبقى من أوهام مسار السلام والمسمار الأخير في نعش الدبلوماسية. وقال الأستاذ محمد الفرح: عندما يعلن أن مطالب الشعب اليمني مجرد أهداف مشؤومة وادعاءات لا أساس لها من الصحة، فهذا لا يعني رفض المطالب فحسب، بل إنكار العدوان وتكذيب الحصار والتنصل من الاحتلال ومحو معاناة شعب بأكمله شهد بها العالم. ودعا الفرح كل السياسيين اليمنيين بألا يراهنوا بعد اليوم على أي مسار دبلوماسي مع نظام لا يعترف أصلا بجريمته ولا يقر بوجود القضية التي يفترض أن يتفاوض حولها. فإذا كان 12 عاما من العدوان والحصار المستمر والاحتلال القائم وآلاف الضحايا كلها في نظره مجرد أكاذيب، فأي أرضية مشتركة يمكن أن يبنى عليها حوار؟ أي سلام يرجى مع طرف يتعامل مع شعبنا بهذا القدر من الغطرسة والاستعلاء وإنكار الحقائق؟ وأكد الأستاذ محمد الفرح أن بيان مجلس الوزراء السعودي لم ينسف فرص السلام فحسب، بل كشف بوضوح العقلية التي تحكم الطرف المعتدي، وأثبت أن المشكلة ليست في المطالب اليمنية العادلة، وإنما في إصراره على إنكار الجرائم والتنصل من المسؤولية. وأضاف: أعتقد أن إطلاع شعبنا على مثل هذه البيانات سيزيده يقينا بعدالة قضيته التي تمثل اعتداء سياسيا وأخلاقيا جديدا يمس كرامته وسيادته وحقه في الحرية والاستقلال، ويؤكد أن من ينكر المأساة لا يمكن أن يكون صادقا في صناعة السلام. ولفت إلى أن الملف انتقل إلى يد القوات المسلحة اليمنية، وهو الخيار الأمثل والأفضل، والميدان اليوم هو الحكم، وهذا الخيار هو الباب الوحيد أمام شعبنا لاستعادة حقوقه وسيادته وثرواته، مؤكدا أننا نفضل الموت 1000 مرة على أن نبقى تحت سيطرة عبد للأمريكي والإسرائيلي يتحكم في مرضانا وطلابنا وفي تجارنا الذين يسافرون إلى الخارج، ويتحكم فيما يدخل موانئنا ويسيطر على ثرواتنا وينهبها. وجدد عضو المكتب السياسي لأنصار الله محمد الفرح

يمن الصمود عبر أثير إذاعة الجمهورية اليمنية من صنعاء البرنامج العام.

سريعا ظهرت مفاعيل الحظر على ملاحة العدو السعودي. 6 سفن عادت أدراجها خلال الساعات الماضية، كما أكد مصدر عسكري لوكالة سبا، وهو ما يتطابق مع بيانات شحن عالمية بالكشف عن عودة ناقلة نفط سعودية عقب تحذيرها من القوات المسلحة اليمنية. إنها معادلة الحصار بالحصار، وقد رفعت كلف التأمين والشحن وخفضت تحميلات النفط من موانئ السعودية في توقيت بالغ الحساسية، بعد أن تحول البحر الأحمر إلى شريان حيوي لتزويد الخزينة السعودية بمليارات الدولارات يستفاد من بعضها في الحصار الظالم على اليمن. وهو الحصار الذي وصلت آلامه إلى كل أسرة يمنية، وعلى وجه الخصوص المرضى، وقد راح ضحيته نحو 60,000 مريض، فيما يعاني عشرات الآلاف من أمراض مزمنة تستدعي خروجا فوريا للعلاج. عانى من قبلهم ملايين الأطفال من سوء التغذية الحادة باعتراف الأمم المتحدة، بل وصل

0: الحال إلى تصنيف اليمن بأسوأ أزمة إنسانية في العالم. كل ذلك لم يدفع بمملكة قرن الشيطان إلى مراجعة إنسانيتها، لو بقيت لها ذرة من الإنسانية أو ذرة من الأخلاق وحسن الجوار. لكنهم رقصوا على وقع معاناة اليمنيين، كما رقصوا على وقع الإبادة الصهيونية في قطاع غزة، قبل أن يتحضروا لحفلة جماعية برعاية المجرم ترامب. لكن الأخير فشل أمام إيران وسقطت إسرائيل الكبرى، وإن كانت الرهانات على إنعاشها لا تزال قائمة من خلال تحالف صهيوني أعرابي لاستهداف جبهة المحور كافة. وبعون الله، بعون الله، لن يحصد من ذلك إلا الخيبة ومزيدا من الخسران.
1: باسم الجهاد لجيشنا المجاهد نوجه رسالتنا لعلم الهدى وقائد المسيرة المباركة المقدسة المنتصرة السيد القائد عبد الملك بدر الدين الحوثي يحفظه الله. نقول هذا اختصار وإيجاز: سيدي، نحن جنودك الحاملون لراية المسيرة والجهاد، أمرتنا بخوض هذا البحر فخذناه بأمرك، وسنبقى مطيعين لك في السراء والضراء وحين البأس إلى أن تخمد أنفاسنا وتتقطع أجسادنا، لا يتخلف منا رجل واحد بإذن الله.

ويستمر القبح والنفاق العالمي والعربي. يستمر هذا النفاق، مش هقول الانفاق، يستمر هذا النفاق العربي والعالمي الذين يدينون الضحية ويتعاطفون ويتضامنون مع الجلاد والمجرم. السعودية انكرت في بياناتها، سواء بيان وزارة الخارجية أو البيان، المهم بيان ما فيش حصار، ما فيش عدوان، ما اعتديناش على اليمن ولا حاصرنا اليمن ولا بحصار ولا بالجرائم ولا بعاصفة حزم ولا بحاجة. الأمر ما في إنه الشرعية حاربت صنعاء بس، وكانت وسيط وراعي السلام في محاولة للم الشمل، هكذا عيني عينك. أمين عام مجلس التعاون الخليجي أدان وشجب القرار اليمني بحصار أو بحظر الملاحة البحرية على السعودية من أجل حقوقنا، من أجل حقوقنا. 12 سنة والسعودية محاصرة لليمن بر وبحر وجو، 12 سنة وهي بتزيد من معاناة اليمنيين في حرب اقتصادية ظالمة، على وعسى أن ينفجر الوضع من الداخل بعد أن فشلت عسكريا، بعد أن ارتكبت المجازر وقتلت وسفكت دماء أكثر من 50,000 يمني أبرياء مدنيين، بعد أن دمرت البنى التحتية اليمنية، بعد أن استهدفت الشجرة والحجرة والبشر. بتنكر. والجديد، جامعة الدول العربية تطالب الحوثيين بوقف الخطاب التصعيدي ضد السعودية، حيث أكد الأمين العام لجامعة الدول العربية تضامن الجامعة الكامل مع المملكة العربية السعودية في مواجهة التهديدات والاتهامات الصادرة عن جماعة الحوثي. اتهمناها باتهامات باطلة، يعني احنا اتهمنا السعودية بأنها شنت علينا عدوان وحاصرتنا واحتلت الأرض ونهبت الثروات. هذا في نظر الجامعة العربية اتهامات وادعاءات باطلة، معتبرا أنها تمثل تصعيدا خطيرا يقوض جهود التهدئة في المنطقة. أمين عام جامعة الدول العربية دعا الحوثيين إلى وقف الخطاب التصعيدي والامتناع عن أي ممارسات من شأنها زيادة التوتر، مع التأكيد على أن الحل السياسي يظل السبيل الوحيد لإنهاء الأزمة اليمنية. أزمة الأمر في نظرهم كلهم أزمة داخلية. كما شدد على أن أمن المملكة وسلامة أراضيها جزء لا يتجزأ من منظومة الأمن القومي العربي. أمن المملكة جزء لا يتجزأ من منظومة الأمن القومي العربي، مجددا دعم الجامعة للإجراءات التي تتخذها السعودية لحماية أمنها وفقا للقانون الدولي. ما رأيكم؟ عودة النفاق مستمرة، مش هم شنوا علينا عدوان عاصفة الحزم وظلوا يكسفوا ويستهدفوا الأبرياء ويقتلوا اليمنيين ويسفكوا الدم اليمني سنوات، وأول ما استطعنا أن نوجد سلاح نرد عليهم به، أول ضربة بسيطة للدفاع عن النفس مشروعة إلى الحدود أو إلى الأراضي اليمنية المحتلة في نجران وعسير وجيزان، قامت قيامتهم وكل الدول أصدرت بيانات شجب وإدانة على اليمن. ليش بنرد على السعودية؟ ليش بنعتدي على السعودية؟ كان هذا الأمر يغيظ اليمنيين، كان نفاق واضح أمام كل العالم. هؤلاء كلهم ساكتين صامتين لمدة 12 سنة واليمن محاصر، ومنظمات دولية أممية وصفت ما يحدث في اليمن بأسوأ أزمة إنسانية في العالم، والسبب حصار سعودي بر وبحر وجو،
نقل البنك المركزي، نهب الثروات اليمنية إلى حسابات سعودية في البنك الأهلي السعودي، قطع مرتبات الموظفين في الجمهورية اليمنية، تحديد من يخرج ومن يدخل، وبعد انقطع كامل لكل المسافرين، تحديد السلع التي تدخل والتي تمنع، والأدوية التي تدخل اليمن والتي يمنع، والسلع اللي بتدخل اليمن بتدخل بعد أن تظل 4 أشهر في ميناء جيبوتي حتى يرتفع تكلفتها على المواطن الذي لا معاش ولا قدرة شرائية ولا ثروات نفطية ولا غازية، معاناة بكل ما تحمله الكلمة من معنى. قام شعب الجاز

كل هؤلاء الذين كانوا يوصلون بيانات الشجب والإدانة أثناء الردود اليمنية المشروعة للدفاع عن النفس أمام أكثر من ربع مليون غارة على الشعب اليمني، لم يتحدث أو يتكلم أو يتم إصدار بيان واحد تعاطف مع الشعب اليمني. لم نرى مظاهرة واحدة في أي دولة عربية متضامنة مع الشعب اليمني. أكثر من ربع مليون غارة ارتكبوا فيها كل الجرائم اللي محناش ناسين لها، اللي كانوا يستهدفوا البيوت والأحياء السكنية في صنعاء وكل المحافظات فجأة هكذا بلا أي إنذار ولا أي استهداف، يقتلوا نساء وأطفال كبار السن والمدنيين والطلاب والطرقات والجسور والموانئ والمطارات والمصانع والمزارع ومحطات الكهرباء والمياه وكل شيء يتعلق بخدمة الإنسان اليمني. قتلوا الإنسان اليمني، جوعوا الإنسان اليمني، حاصروا الإنسان اليمني، لا ببيان شجب ولا إدانة ولا تضامن ولا مظاهرة. وأول ما رد دفاعا عن النفس تصدر البيانات، بيانات الشجب والإدانة والتضامن مع السعودية، وبأن ما نقوم به هو إرهاب. هذا هو النظام العالمي الذي بيحكم العالم، هذا هو المال السعودي القذر اللي اشترى بها السعودي ضمائر كل العالم.

0: ردودنا اللي كانت مشروعة بكل الأعراف والمواثيق الدولية لم نستهدف فيها مدني واحد أبدا، ما جرحناش فيها مدني واحد، لا امرأة ولا طفل ولا رجل أبدا. كانت أهداف تستهدف أهداف عسكرية، وهم بيستهدفوا الأبرياء والمدنيين ومقدرات الحياة من مدارس ومستشفيات ومراكز صحية وجامعات ومزارع، كل مقدرات الشعب اليمني والطرقات والجسور والموانئ والمطارات كل شيء. وإحنا نستهدف هدف عسكري وتقوم الدنيا ولا تقعد، بيان الشجب وإدانة وتضامن مع السعودية وإحنا إرهابيين. واليوم 12 سنة محاصر لنا أمام مرأة ومسمع كل العالم ساكت، ولا كلمة ولا نخس ولا أي تضامن ولا أي بيان شجب وتنديد للسعودية أنه أنت السبب في هذه المعاناة اللي بيعانيها الشعب اليمني. وصلنا إلى حد لا يطاق أبدا، وصلنا إلى مرحلة لا يمكن أبدا الاستمرار فيها أمام عدو ظالم جائر محاصر لنا وعايش حياته، بعد أن أوجعناه، بعد أن أوصلنا رسالة إلى بقيق وخريص ووقفنا نصف النفط، اضطر إلى أن يطأطئ رأسه وأن يصل إلى صنعاء. بعدها دخلنا في إسناد غزة فماطل وراوغ وطل محاولا أن يظل الوضع على ما هو عليه، لا حرب ولا سلم، أن يسلم ضرباتنا وفي نفس الوقت يجوعنا أكثر، مراهن على الداخل على أدواته ومرتزقته. مع الأسف الشديد المرتزقة الذي لا زالوا يخدمون هذا العدو السعودي من أجل أن يستعبد شعبهم، يستعبدهم هم. هذا العبد السعودي نفسه عبد للأمريكي والصهيوني، يريد أن يستعبد شعب اليمن. كنا صامتين وصامدين وساكتين وثابتين منتظرين للرد من القيادة، من السيد القائد، نعلم بحكمته وقيادته، مسلمين لأوامره. وكان الشعب كله بيطالب بأنه يقرحها، خلاص لا قادرين نسافر، لا قادرين ندخل بضائع ولا أدوية ولا بمعاشات ولا عاد قدرة شرائية، والتجار ضابحين والوضع زي الزفت، وهم بيستمر في مؤامراته. وجامعة الدول العربية راقدة، والأمن القومي العربي راقد بينخر في نوم عميق. كل الدول العربية، كل العالم الإسلامي، كل العالم الغربي ساكتين عن مظلومية الشعب اليمني، ما نشيهمش يتحركوا، احنا قادرين، بس اول ما نتحرك يتحركوا ببياناته. هم اضروا السعودية ببيانات الشجب والإدانة لنا، ونحن ندافع عن انفسنا. وقلنا لو بواحد منهم عاقل، لو كان واحد من هذه الأنظمة يريد مصلحة السعودية لما أصدر بيان شجب ضد اليمن، لكان ننصح السعودي نفسه ويقول معهم حق يدافعوا عن أنفسهم، انهي عدوانك عليهم. لكن لأنهم أدوات يحركهم السعودي بأمواله، كانت الإدانات جاهزة، أي عملية نقوم بها يصدروا بيانات شجب وإدانة. شجب للضحية اللي بيدافع عن نفسه بأنه إرهابي، أمام المجرم الذي قتل الآلاف ودمر شعب وحاصر شعب وجعلوه هو الضحية ونحن الجلاد. هذا هو النظام العربي والإسلامي والعالمي، هذا هو النظام اللي بيحكم العالم، اللي جعل من الكيان الصهيوني ضحية، وأن المقاوم في حماس والجهاد وفي غزة إرهابيين. هذا النظام الذي حرك الأنظمة العربية والإسلامية وجعل العلماء الذين يدعون أنهم علماء يتهمون المقاومين والمجاهدين وضد هذا العدو بأنهم إرهابيون. هذا الكيل بمكيالين الذي خرب العالم. هذا النظام اللي بيراهن عليها المرتزقة والعملاء في دول عربية، سواء في اليمن أو في لبنان أو في سوريا أو في كل الدول. الأنظمة التي تدعي بأنها منضمة إلى هذا النظام وتعمل حسب القوانين الدولية والمواثيق الأممية، هذه المواثيق التي لم تحمي أحد ولم ترد حق أحد، التي وقفت صامتة أمام جرم وتطرف وتعنت وغطرسة النظام الأمريكي والإسرائيلي. وأدواتها الأحدي يعزل السامعين السعودي الذي بينهج نهجهم تماما. الكيان الإسرائيلي لما ارتكب جرائم الإبادة في قطاع غزة كان كل فترة أو فترة يطلع ينكر، والأمريكي يطلع يعلن بأنه لا يوجد لدي أي دليل على أن الكيان الصهيوني قتل مدني واحد، قدوم فوق 70,000. يقول لك ما فيش عندنا ولا أي أدلة على إبادة جماعية أو على استخدام الحصار كسلاح للتجويع. واليوم النظام السعودي منكر تماما، لا شن علينا عدوان ولا حاصرنا ولا قتلنا ولا عمل حاجة، مظلوم. اليوم بيشكي للعالم بأننا حضرنا عليها الملاحة البحرية. شوفوا أول حاجة إنكاره جبنة وضعف وفشل، لأنه لو كان قوي، لو كان رجل بما تعنيه الكلمة، لاعترف بما قام به. لكن إنكار لا يفيد. أصغر طفل يمني، الطفل الذي لم يواكب حتى العدوان علينا، المولود خلال هذه السنوات يعرف أن السعودي عدوه، وإحنا عارفين أن السعودي عدونا، والمقاطع موثقة والأمور كلها واضحة، والعالم كله يدرك بأن السعودي جبان وظالم ومجرم وشن عدوان وقتل اليمنيين وحاصر اليمنيين وتآمر على اليمنيين من زمان وحتى اللحظة.
1: حرصنا جدا فيما يتعلق بالصاروخية والمسيرات وحتى في البحرية أن نمتلك القدرة على مستوى المديات البعيدة، بحيث نطلق من أي مكان نريد أن نطلق منه من محافظاتنا الحرة. بمعنى لا نحتاج في أن نضرب أهدافا في البحر أو أن نضرب أهدافا في البر أو أهدافا لتحالف العدوان حتى في عمقهم، سواء في السعودية أو في الإمارات أو في غيرهما. لا نحتاج فقط إلى محافظة محددة أو منطقة محددة. نحن عملنا على أن نصل إلى مستوى أن نطلق من أي مكان نريد أن نطلق منه، حتى إلى البحر نحرص على ذلك جدا، أن نضرب من أي محافظة إلى أي نقطة في البحر، وأن نضرب من أي محافظة أي بقعة إلى أي مكان مستهدف لدى تحالف العدوان. أشياء حرصنا عليه لأننا نعرف أهميته وما يمثله من إحباط لدى تحالف العدوان.
0: أشهد الله على كل كلمة بنقولها الآن، أقسم بالله الذي لا يقسم إلا به، والله وبالله وتالله، لولا الله سبحانه وتعالى ومن بعد الله هذا السيد القائد لكان السعودي تعبث بنا عبث. يا لطيف، لكنا أول الأمر كنا مطبعين مع العدو الإسرائيلي على الأنظمة حقنا المرتهنة له المنبطحة له. لكان ارتكب كل هذه الجرائم وأنكر، ولكان أول من يؤيد إنكاره أنظمتنا اللي بتحكمنا. لكان نهب الثروات ونهبها سنين وهو ينهبها، ولازال هو جار، الجار الذي يمنحنا المعونات والصدقات ونحن لحد اللحظة بنقول شكرا سلمان، والله وبالله وتالله لا كان يتعبث بنا عبث ما قد ما بالشعب يعني يتعبثوا بهكذا. لولا الله ثم السيد القائد اللي يحرك فينا ذاك البأس اللي داخلنا. احنا يمنيين، احنا حرار، احنا فينا الغيرة، فينا النخوة والشجاعة والبسالة، بس أنظمة بطحت شعب وشعوب بأكملها. هذا السيد القائد حرك فينا مكامن العزة والكرامة. هذا السيد القائد الذي واجه العدوان السعودي الأمريكي البريطاني الصهيوني العربي الغربي في بداية منذ أول لحظة وقال ستهزمون وسينصرنا الله والاستسلام في اليمن غير وارد، وأسماها معركة النفس الطويلة، وحرض المقاتلين المجاهدين في سبيل الله بأن يواجهوا هذا العدوان بكل ترسانته العسكرية وإمكاناته المالية ونفوذها العالمي الدولي، وانهزموا وانبطحوا لسنوات لم يحققوا أي من أهدافهم. وحتى اللحظة ومن حرك العقول اليمنية المخلصة لصنع سلاح ردع واجه بها العدو اللي لا كان ممكن أبدا، مستحيل أبدا أن يصل السعودي إلى قناعة أن يوقف غاراته وعدوانه على اليمن. لو لم نكن نملك سلاح ردع أوقفناه وأوجعناه وآلمناه. إن طائرات إلا حد اللحظة بتحلق وبتقصف أينما شاء وكل من قال لا، وإن أدوات في صنعاء في كل المحافظات، وإن إحنا خاضعين مطأطئين الرؤوس للسعودي. هذا كلام الحق، كلام الواقع. اليوم السعودي أحقر وأجبن وأدنى وأصغر من أن يتطاول على أي من، حتى على المرتزقة، فضل الله ثم فضل الأحرار في هذا البلد. اليوم السعودي المتغطرس المتكبر الظالم الذي ادعى بكل غطرسة وكبرياء بشن عاصفة الحزم وبانتهاك السيادة اليمنية للأجواء اليمنية وفرض حصار بري وبحري وجوي على اليمن، اليوم ينكر، اليوم يستهدف مطار صنعاء ويقول هم أدواته، ويوجه أدواته بأن يعترفوا بأنهم هم يختبئ وراءهم. اليوم ينكر الحصار والعدوان لأنه جبان، لأنه أحقر وأصغر وأدنى من أن يتكبر على اليمني. اليوم قلناها للعدو السعودي عبر الخروج المليوني والتفويض المطلق للسيد القائد والقوات المسلحة، ارفعوا سقف الخيارات، الحصار بالحصار والمطارات بالمطارات والموانئ بالموانئ، وأي بيانات وأي شجب من دول عربية أو إسلامية أو غربية أو أمريكا أو الأمم المتحدة أو مجلس الأمن تحت أقدام اليمنيين.

0: ولا يحيق المكر السيء إلا بأهله. العدو السعودي ومن خلفه الأمريكي والبريطاني والصهيوني وأدواتهم في الإقليم والداخل راهنوا على هذا الحصار وعلى الحرب الاقتصادية وعلى زيادة معاناة اليمنيين كي يكون التحرك من الداخل بعد طبعا فشلهم العسكري الواضح خلال سنوات من العدوان 8 سنوات. لكنهم لم يعلموا سبحان الله الخروج المليوني في جمعة النفير والتحذير لم تكن فقط استفتاء شعبي أو تفويض مطلق للسيد القائد والقوات المسلحة، لا طبعا بالتأكيد هذا أحد أسباب الخروج المليوني هو التفويض المطلق للسيد القائد والقوات المسلحة، لكن ليس هذا فقط، بل إنما ارتد الأمر على أصحابهم، على هذا العدو، هذه الملايين التي راهن العدو على أن تثور من الداخل ثارت عليه، تحمل الوعي بأن العدو الحقيقي لنا هو السعودي، بأن المعاناة سببها السعودي، بأن كل ألم لدى كل يمني هو السعودي السبب فيه. ثار الشعب، خرج بالملايين ليعلن بأنه ضاق الحال عليهم وأنهم يريدون حصار هذا العدو وانتزاع حقوقنا منه لأنه هو السبب. البوصلة وجهها الشعب نحو العدو الحقيقي. ألا يحيق المكر السيء إلا بأهله. هذا الوعي يوم الجمعة ويوم أمس بعد البيان العسكري للقوات المسلحة، خروج شعبي عفوي في كل المحافظات فرحين، احتفالات وكأننا حققنا النص، وكأننا صعدنا حقوقنا، وكأننا أنهينا المعاناة. الألعاب النارية، الزوامل، الرقصات، القصائد الشعرية، الكل فرح بأننا وصلنا إلى لحظة القصاص والثأر من هذا العدو. هذا هو الشعب اليمني، هذا هو مكمن الشعب اليمني، هذا غريزة الشعب اليمني، هذا وعيه. حتى وإن كان للأسف القليل والبعض من المرتزقة من باعوا نفوسهم بثمن بخس، وهذا كان ضمن مخطط العدو السعودي بأن يزيد المعاناة ليجعل اليمني يبيع شعبه ويبيع ضميره من أجل المال. قلة قليلة، حالات استثنائية والنادر لا حكم له، لكن الشعب وأغلب الشعب، هذا الحر الغيور الشجاع المستبصل المؤمن الواثق بالله، خرج ليقول كلمته: أنت عدونا، سننتزع حقوقنا منك وننتزع كبدك وروحك، فأنت من حصرتنا وأنت من قتلتنا. هذا هو الشعب اليمني الذي أرعب السعودي ومن خلف السعودي.
1: وما بعد الغد لنا موقف، لنا خيار، لنا قرار يعبر عن توجه هذا الشعب، عن أصالة هذا الشعب. معادلات الحصار بالحصار، وإذا اتجه العدو السعودي للتصعيد الشامل اتجهنا للتصعيد الشامل، ولدى شعبنا كل مقومات الثبات وكل عوامل النصر، فقط ثقة بالله، استعانة بالله، توكل على الله، تحرك في سبيل الله، حرية وكرامة، فطرة إنسانية، تحرك في قضية عادلة. نحن شعب مظلوم، مظلومية واضحة، شعب معاني بغير حق، يظلمنا السعودي بغير حق، يريد أن يخنق شعبا بأكمله، يجوع شعبا، يحرمه من كل شيء، يعذبه، يضهده، يتحكم به في كل شيء، سياسيا، عسكريا، اقتصاديا، حتى رياضيا، في كل شيء. هذا ما لا يمكن القبول به.

ولا زمن الأنظمة التي كانت وتريدنا أن نكون شحاتين على أبواب آل سعود والنهيان. ولا زمن تلك الأنظمة. اليمنيون أعزاء أغنياء بفطرتهم الإنسانية، بعزتهم وكرامتهم، بثروات بلدهم، بتاريخهم وحضارتهم. هذا هو اليمني الذي يخاف منه السعودي. عيال الأمس، هؤلاء الذين لا حضارة ولا تاريخ، المردخاي، الأسرة اليهودية، هذه الأنظمة الخاضعة تحت أقدام الصهيوني. ولا زمن الانبطاح، وولى زمن الوصاية والارتهان لهؤلاء أو لتلك الأنظمة. اليمن حر، سيادة واستقلال وحرية على أرض الواقع رغما عن أنف الأعداء. تحديناهم في بداية العدوان ولا نملك إلا الكلاشينكوف والقوة التي نستمدها من الله سبحانه وتعالى. تحديناهم بالتوكل على الله، تحديناهم بالثقة بوعد الله ونصر الله، تحديناهم بقضيتنا العادلة، بمظلوميتنا الواضحة، تحديناهم بكرامتنا ألا تمس، بعزتنا ألا نذل. تحديناهم ونحن نملك التاريخ والحضارة، تحديناهم ونحن نملك الغيرة والحمية. هزمناهم بفضل الله وفضل أبناء هذا الشعب الأبي الذي تحمل ما لا تتحمله الشعوب في سبيل عزته، في سبيل كرامته، ماضون قدما لانتزاع حقوقنا من هذا العدو.

تحديناهم ولم نبالي أحد، ولا كل هذا العالم المنافق الذي اجتمع كله على اليمن وباع ضميره من أجل النظام السعودي، من أجل المال السعودي، من أجل الرضا الأمريكي. تحالف العالم كله على اليمن، ولم نهب ولم نخف إلا الله سبحانه وتعالى. وتحدينا العالم، كل العالم، بعزتنا وكرامتنا وإبائنا وحريتنا. هزمنا كل هذا العالم بصبرنا، بصمودنا وثباتنا، والله معنا، ونحن جند لله، وحاشا لله أن يهزم.

تحدينا السعودية وأعدمنا الجيش السعودي وشربنا من دم العدو السعودي، واجهناهم في الجبهات، أذليناهم، هزمناهم، شردوا أمام المقاتلين، استسلموا أمام المقاتلين اليمنيين، أسرنا الكثير منهم، أحرقنا المدرعات وترسانتهم العسكرية بالولاعة. هو الله، هو الله، هو الله، هو الله.

0: الثبات العظيم الذي كان لشعبنا على مدى كل السنوات الماضية، في المستقبل بإذن الله تعالى نحن أكثر ثباتا، أكثر عزما، أكثر تفانيا في سبيل الله تعالى، وأكثر فاعلية وتأثير في الموقف. كل المنشآت النفطية السعودية والمنشآت الحيوية هي هدف لصواريخنا وطائراتنا المسيرة، ورط نفسه في العدوان الشامل على بلدنا واتجه للتصعيد بدلا من أن يحترم نفسه وأن يكف عن حصارنا، أن يكف عن هذا التدخل الدنيء الوقح في كل شؤوننا، حتى على مستوى حبة القمح التي تدخل، حتى على مستوى حبة الدواء التي تصل إلى بلدنا تحتاج إلى ترخيص سعودي، حتى على مستوى خروج مريض للعلاج يحتاج إلى إذن بعد مراجعة 4 أشهر أو 5 أشهر من السفير السعودي أو من اللجنة الخاصة أو من ضابط سعودي هنا أو هناك، وهو بإذن أمريكي أو بريطاني أو إسرائيلي. هذه الحالة لا يمكن أن نقبل بها أبدا.
1: عجبات أمطر عليها الأمطار.

0: وكانت العمليات اليمنية مستمرة لردع هذا العدو الظالم المتجبر عبد الأمريكي والصهيوني، الذي أراد أن يخضع اليمن للأمريكي والصهيوني تلبية وتنفيذا لأجندات أمريكية صهيونية. كان الرد متواصل ومستمر في الدفاع والثبات والصمود أمام هذا العدو وغطرسته وترسانته العسكرية، حتى وصلنا إلى مرحلة كسر وتوازن الردع، والتي بدأت بعملية توازن الردع الأولى في حقل الشيبة عام 2019 في شهر أغسطس.
1: عملية توازن الردع الأولى، الهجوم الجوي الأكبر لسلاح الجو المسير منذ بداية العدوان قبل 5 أعوام، والهدف حقل ومصفات الشيبة النفطي جنوب شرق المملكة السعودية.
2: اليوم ومن جبهات الحدود نعلن عن أكبر عملية نوعية نفذت منذ بدء العدوان.
1: متحدث القوات المسلحة العميد يحيى سريع أعلن أن 10 طائرات مسيرة استهدفت حقل ومصفات الشيبة التابعة لشركة أرامكو شرقي المملكة، مطلقا على العملية الكبرى اسم عملية توازن الردع الأولى، مجددا الدعوة لكل الشركات والمدنيين بالابتعاد الكامل عن كل المواقع والأهداف الحيوية بالمملكة.
2: نعد النظام السعودي وقوى العدوان بعمليات أكبر وأوسع من هذه العملية إذا استمر في عدوانه وحصاره على بلدنا. نجدد الدعوة لكل الشركات والمدنيين بالابتعاد الكامل عن كل المواقع العسكرية والأهداف الحيوية، كونها أصبحت أهدافا مشروعة لنا وستكون عرضة للاستهداف في أي لحظة.
1: بأبعادها الاقتصادية، العملية الكبرى استهدفت أحد أكبر مصافي النفط في السعودية، والذي يضخ 1,300,000 برميل يوميا، لتشكل الضربة الجوية خضة على مستوى استقرار الوضع النفطي لقوى العدوان. ومع اتساع دائرة الاستهداف وفق متحدث القوات المسلحة، فالقادم سيكون أشد قسوة وإيلاما على النظام السعودي عسكريا وأمنيا. تميزت عملية توازن الردع الأولى بأن عددا كبيرا من الطائرات المسيرة ذات القدرة التدميرية الجيدة تمكنت من عبور مسافة تزيد عن 1,100 كيلومتر من أقرب نقطة حدودية مع اليمن، دون أن تتمكن دفاعات العدوان من اعتراضها لتصيب هدفها في حقل ومصفات الشيبة التي تبعد 10 كيلومترات فقط عن الحدود الجنوبية لإمارة أبو ظبي في الإمارات المتحدة. تنفيذ فعلي لوعد السيد القائد في استمرار العمليات الشبيهة بعملية 9 من رمضان، واستهداف متواصل للضرع السعودي الحلوب في المنابع النفطية. وكان في تحذير قائد الثورة عبرة لمن فكر واعتبر،
3: عليه أن يحذر، وإلا فكلما تمادى في عدوانه فلن نألو جهدا في أن نعمل كل ما نتمكن منه، كل ما نستطيعه من ضربات موجعة، ونحن نحذره وننبهه على ما تشكل هذه الضربات الموجعة عليه من تأثير كبير، وحتى على من يقف وراءه من قوة.

0: عدو مجرم متغطرس متكبر لا يرتعي أبدا. السوق الذنوب إلى ما هو أعظم، واستمر في عدوانه وجرائمه، وأتت عملية توازن الردع الثانية في عام 2019 بس في شهر سبتمبر.
1: بسم الله الرحمن الرحيم. بيان صادر عن القوات المسلحة اليمنية، قال تعالى: فمن اعتدى عليكم فاعتدوا عليه بمثل ما اعتدى عليكم. صدق الله العظيم. بفضل من الله تعالى نفذ سلاح الجو المسير عملية هجومية واسعة بعشر طائرات مسيرة استهدفت مصفاتي بقيق وخريص التابعتين لشركة أرامكو في المنطقة الشرقية صباح يومنا هذا، وكانت الإصابة دقيقة ومباشرة، وقد سميت هذه العملية بعملية توازن الردع الثانية. تأتي هذه العملية في إطار حقنا المشروع والطبيعي في الرد على جرائم العدوان وحصاره المستمر على بلدنا منذ 5 سنوات. وتعتبر هذه العملية إحدى أكبر العمليات التي تنفذها قواتنا في العمق السعودي، وقد أتت بعد عملية استخباراتية دقيقة ورصد مسبق وتعاون من الشرفاء والأحرار داخل المملكة. نعد النظام السعودي أن عملياتنا القادمة ستتوسع أكثر فأكثر، وستكون أشد إيلاما مما مضى طالما استمر في عدوانه وحصاره. نؤكد أن بنك أهدافنا يتسع يوما بعد يوم، وأنه لا حل أمام النظام السعودي إلا وقف العدوان والحصار على بلدنا. صادر عن القوات المسلحة اليمنية، صنعاء، 14 من شهر محرم 1441 للهجرة، 14 من شهر سبتمبر 2019.

0: يمشي على الخيبة يا الدغبان يمشي على الخيبة يا الدغبان
1: ثوري ثوري يا معارك دقة الحصان
2: حيداء المعركة والنوايب يا النشامة يا الأسود العريقة حرب حاسم نلتهمها كتايب والتحالف بيضيع طريقة
3: صوت المعارك بالرصاص تلاقت
4: هذه كانت عملية توازن الرضعة الثانية دفاعا عن النفس رضعا لهذا العدو من أجل أن يوقف عدوانه وجرائمه على الشعب اليمني. وكالعادة كانت البيانات بيانات الشجب والإدانة من كل الدول العربية والإسلامية والعالم كلها مع السعودية، وكأن النفط السعودي النفط أغلى وأثمن من الدم اليمني. هذا كان حال ولا زال حال النظام العالمي، والسعودي لم يرتعي أبدا، لم يفهم، لم يأخذ الدروس، مما اضطرنا إلى أن نصل إلى مرحلة وعملية توازن الرضع الثالثة في بقيق وخريصة عام 2020 في شهر نوفمبر.
5: بيان صادر عن القوات المسلحة اليمنية. بسم الله الرحمن الرحيم. قال تعالى: فمن اعتدى عليكم فاعتدوا عليه بمثل ما اعتدى عليكم. صدق الله العظيم. بعون من الله تعالى نفذت القوة الصاروخية وسلاح الجو المسير عملية نوعية مشتركة في العمق السعودي، عملية توازن الردع الثالثة بعدد من الصواريخ المجنحة والبالستية والطائرات المسيرة. كانت على النحو التالي: 12 طائرة مسيرة من نوع صماد 3، صاروخين من نوع قدس المجنحة، صاروخ ذو الفقار البالستي بعيد المدى. استهدفت شركة أرامكو وأهدافا حساسة أخرى في ينبع، وقد أصابت أهدافها بدقة عالية بفضل الله. ويأتي هذا الاستهداف في إطار الرد الطبيعي والمشروع على جرائم العدوان، والتي كان آخرها جريمة الجو، والتي راح ضحيتها عشرات الشهداء من المدنيين أغلبهم من النساء والأطفال. نعد النظام السعودي بضربات موجعة ومؤلمة إذا استمر في عدوانه وحصاره على بلدنا العزيز. صادر عن القوات المسلحة اليمنية. صنعاء 27 من جماد الآخر 1441 للهجرة، الموافق 21 من نوفمبر 2020.

0: انسى جرائم العدوان.
1: واليمن لن يخضع ولن يركع ولن يذل ابدا.
2: هذا اليمن يا تحالف لو تطاول طوق عطاني ونقوم عليها بعد من الفردقم.
0: هذه ارضنا يا كل غازي محتال، اجري فلوس بعد النفوس، وهذه ارضنا لجابان قاتل باندوس. لا بد من فزعه نحرق مدارسكم وتفككم من دون روس.

0: الشوط.
1: خلي المتدرب يراسي فوقهم، لا تخلوا راح.
2: يا الله لك الحمد.
0: نحن ملأوا وطننا بشظايا صواريخ من الأرض، بشبع الأرض بشظايا عظامهم بإذن الله.

0: بطل.
1: فرح يا مرتزق فرح، فرح يا عمي يا امريكا فرح.
2: هانك هانك هانك يا ابن ترامب، هانك والله ان احنا بعدكم يا ابن ترامب، لا حتى يعني نوصلكم وفوركم.
1: مهزومين الجبناء، مهزومين بنعطيهم ست ما يستشيش الراس ولا يبدي سمعت بنزحلهم ليل ونهار، احنا فوقهم فوقهم يا رجال فوقهم.
3: ضربات يمانية جعلت من هذا العدو السعودي المتغطرس يرضخ ويخنع ويطأطأ الرأس، يلجأ إلى الوساطات من أجل إيقاف الضربات اليمنية المؤلمة والموجعة له أمام عدوان ظالم وجائر وأكثر من ربع مليون غارة. استهدف كل شيء في اليمن، ورغم ذلك مددنا يد السلام لهذا العدو الذي اتضح فيما بعد، اتضح فيما بعد بأنه من المجاهدين. أيوة، النظام السعودي من المجاهدين. سبحانه، الذنوب بالسوقة لأن يكون متوليا للشيطان. شوف، لما تكون أنت مؤمن بالله سبحانه وتعالى، متولي لله سبحانه وتعالى، طايع لله سبحانه وتعالى، مستنفر في سبيل الله، مجاهد في سبيل الله بكل ما لديك بالنفس والمال، العدو السعودي نفس الشيء، باذل روحه وماله وراحته واقتصاده وبلده وشعبه جهادا في سبيل الطاغوت، طايع لأمريكا وإسرائيل طاعة عمياء، يسعى من أجل إرضائها وأن ينال رضاها أن يبذل الغالي والنفيس، مثل ما المؤمن لما يبذل كل ما لديه من

حال المرتزقة مثل حال النظام السعودي، وهكذا باعوا بلدهم، باعوا شعبهم، باعوا ثرواتهم، أطاعوا العدو السعودي والإماراتي، انذلوا له وانبطحوا له وعبدوا من أجل أن ينالوا رضا. لو كانوا فعلوا هذا لله وجهادا في سبيل الله ودفاعا عن وطنهم وكرامتهم وأرضهم وعرضهم لنالوا رضا الله، لكن هي الذنوب سبحانه تسوقهم إلى أن يكونوا مع الشيطان سبحانه.

هذا العدو السعودي الأداة الطيعة بيد الأمريكي والإسرائيلي والبريطاني، هذا الذي حاول ويحاول ويستميت في تشويه الإسلام، يحاول ويحاول ويستميت في إخضاع العالم العربي والإسلامي لأمريكا وإسرائيل بأمواله وجهده، يستميت في أن تكون كل الأنظمة والشعوب العربية والإسلامية خاضعة للعدو الصهيوني، حتى وصل به الأمر أنه بيزور التاريخ ويشينا ويقنعنا أن نصدق كتبهم التاريخية عبر علماء ومن يسمون أنهم أنفسهم علماء، نصدق كتب ابن تيمية وغيره من الكتب وكذا، لأن الشيخ فلان الفلاني قال عن فلان أن ابن تيمية قال أول الوهابي محمد بن عبد الوهاب، أو يريدون أن يقنعونا بالتاريخ المشوه وهم بيزوروا الحاضر الذي عشنا. احنا عشنا، احنا وانتو ايها اليمنيون اللي بيسمعونا الان، كل يمني ويمنية، احنا عشنا لحظات، عشنا عقد من الزمن، مرحلة تاريخية عشنا فيها عدوان سعودي علينا، شنو علينا عاصفة الحزم واحنا عايشين هذا الحدث، عشنا الغارات والجرائم التي ارتكبها العدو السعودي، تابعنا قنواتهم وتصريحاتهم وإعلاناتهم بعصبة الحزم والغارات والأهداف التي شنوها من أجلها، عايشنا هذا الواقع كلنا، كل اللي بيسمعونا عايشنا، واليوم بينكروا بيزوروا بيزوروا الحاضر اللي عشنا، وشنو نصدق التاريخ القديم اللي ما عشناش؟ تخيلوا إلى هذا الحد من الإجرام. هؤلاء أدوات بريطانيا، من زرعتهم بريطانيا في هذه الأرض، أرض نجد والحجاز، تزامنا مع زرع الكيان الصهيوني في فلسطين المحتلة. وصدق ترامب الكافر عندما قال لولا السعودية لما كانت إسرائيل.

التعامل مع هذا العدو بالقوة ليس غطرسة أبدا، وإنما يجب أن يعامل بالقوة، لأنه حتى اللحظة لا يريد أن يصدق بأن أصبحنا ندا له. مثل ما قلنا، العدو السعودي شايفنا دائما بسبب الأنظمة البائدة المنبطحة العميلة الخائنة المرتهنة للجنة الخاصة السعودية، اللي كانوا يسافروا من أجل أن يقبضوا المال ويرجعوا ويضحكوا، ها ها دارنا 30 مليون ولا 40 مليون ولا، وباع اليمن بكلها. هؤلاء جعلوا السعودي يرى أن اليمن سهلة، لقمة سائغة، خاصة في الفترة الأخيرة بعد أن دمروا وهيكلوا وعملوا وكل شيء، وعبلا عاصفة حزمة شنوها، وهم مراهنون أن الأمر سيستغرق أسابيع فقط. وفوجئوا بهذا الشعب وبهذا القائد سلام الله عليه، يحفظه الله. لذلك التعامل معهم بالقوة لازم أن يتم ردع هذا العدو. القوات المسلحة بارك الله فيهم ما بيقصروا أبدا. الشعب اليمني في خروج الجمعة الماضية وخروج يوم أمس خروج مشرف، خروج يرهب العدو للأمانة. جهاد عملنا احنا وأطلقنا احنا صواريخ يوم الجمعة ويوم أمس. العدو بيراقب وبيتابع، لما يشوف الشعب اليمني بكل هذه الحماسة والفرحة، فرحة لأنه حرب عن تقول حرب، فرحة لأن احنا عن أدب النظام السعودي فارحين. اللي بيقول يشنوا ما دام قد قرحت نموت جوع، ما ادري الحين عادي، النفس طيبة. مثل ما قال السيد القائد، قال نفوسنا طيبة، 4 سنين هو بيراوغ و12 سنة هو محاصر، نفوسنا طيبة، نحمل قضية عادلة ومظلومية واضحة، وبنطالب بحقوق لا يمكن لأحد على وجه هذا الكون أن يمنعها، ليس له أي حق مهما كان أيا كان، ليس له الحق في أن يمنع الحقوق اليمنية. لذلك عم خوض حرب ونفوسنا طيبة. اليوم أعلننا أو بالأمس أعلننا الحصار وحظر الملاحة البحرية على السعودية، حلو. بعد هالشي صعب، جاهزين يستسلم، جاهزين، مع أنه واضح من بياناته وإنكاره أنه مش ناوي أنه يتخذ خيار السلم، واضح أنه بيجاهد جهاد في سبيل أمريكا وإسرائيل. لو كلفها الجهاد آخر قطرة من بتروله وآخر ريال من أمواله، أموال الشعب، وآخر جندي من جنوده، المهم أن ترضى عنه أمريكا وإسرائيل.

رجال، كل السعودي يقع رجال، ولا لعنا ابو شكله، كل السعودي يقع رجال، ولا لعنا ابو، كل السعودي

كل السعود يقع رجال ولا عنا ابو شكله كل السعود

يا شعب. السعودية سبب كل بلاء للأمة العربية والإسلامية، لأنها أداة طيعة مثل ما قلنا بيد الأمريكي والإسرائيلي والبريطاني. والأمريكي الشيطان الأكبر، أم الإرهاب، من يريد أن يستعبد شعوب العالم بأكملها وخاصة الشرق الأوسط. في عاصفة الصحراء على الجيش العراقي بقيادة أمريكية، شاركت مصر ب20,000 جندي، وسوريا ب14,000 جندي، والمغرب ب13,000 جندي، الكويت ب9,000 جندي، عمان ب6,300 جندي، الإمارات ب4,300 جندي، وقطر ب2,600 جندي. في فجر الأوديسا ضد ليبيا بقيادة حلف الناتو، شاركت قطر بأربع طائرات حربية، والإمارات بست طائرات F-16 وست طائرات ميراج، الأردن بأربع طائرات حربية. كما شاركت نفس الدول بقوات من النخبة للقتال على الأرض، ودفعت دويلات محميات الخليج عن كل صاروخ وقنبلة يلقيها الناتو على ليبيا $1,000,000. دمرت ليبيا وشرد أهلها وسلبت ونهبت أموالها. في عاصفة الحزم ضد اليمن بتعليمات أمريكية بريطانية صهيونية، شاركت السعودية ب100 طائرة مقاتلة و150,000 جندي، الإمارات ب30 طائرة مقاتلة، والبحرين ب15 طائرة مقاتلة، والكويت ب15 طائرة مقاتلة، قطر ب10 طائرات، والأردن ب6 طائرات، والمغرب ب6 طائرات، والسودان ب5 طائرات مقاتلة، وبآلاف الجنود أيضا. مصر أيدت الحرب، كانت ضمن غرفة العمليات، وأبدت جاهزية قواتها الجوية والبحرية في العملية أمام مجازر الكيان الصهيوني. وقف جميع هؤلاء يتفرجون وعاجزين حتى على فتح معبر أو إدخال الدواء والغذاء للمحاصرين في غزة، لأن أمريكا لم تعطي الضوء الأخضر لهم. هؤلاء هم من يديرون الحروب، ولمصلحة من وبأمر من تتحرك الجيوش، وإعلامهم وعلماؤهم يتكفلون هذا الممول المأجور بغسيل العقول لشرعنة حروب الخراب، بأنها مثلا في العراق تحت تسمية التحرير، في ليبيا حماية المدنيين، في اليمن إعادة الشرعية، في سوريا الديمقراطية. بينما في فلسطين وقفوا يتفرجون على أكثر من 250,000 شهيد وجريح، غالبيته من النساء والأطفال، لم يتحركوا. ويا ليت أنهم ما تحركوش بس، بل وتواطؤوا وكانوا مع العدو الصهيوني. السعودية فتحت طريق بري بعد أن حاصرنا نحن اليمن العدو الصهيوني بحرا، فتحوا لنا ممر بري يوصلوا لها السلع والغذاء واللي ناقص له، مش لأهلنا في غزة، للعدو الصهيوني. وعبر قواعد العدو الأمريكي في أراضيهم كانوا يتصدون للصواريخ المنطلقة نحو الكيان الصهيوني. هذا هو اللي قلنا لكم، بيجاهد بأمواله بكل ما لديه في سبيل الشيطان، في سبيل رضا أمريكا وإسرائيل.

0: ولذلك فمصدر الشر والإجرام والخطر والتهديد للأمن والاستقرار على المستوى الإقليمي وعلى المستوى العالمي والوضعية السائدة في منطقتنا بما فيها من توترات وبما فيها من حروب وبما فيها من فتن، حتى الفتن الداخلية في داخل شعوب أمتنا، وراءها أمريكا وإسرائيل والحركة الصهيونية والمخطط الصهيوني الذي يعملون على تنفيذه ويعلنون عن ذلك ويكشفون عن ذلك ويتحدثون أحيانا بعنوان تغيير الشرق الأوسط وأحيانا بكل صراحة ووضوح عن تنفيذ المخطط الصهيوني في إقامة إسرائيل الكبرى والسيطرة على هذه الأمة وعلى هذه الشعوب وعلى هذه المنطقة. في ظل هذه التطورات والتي ينفذ فيها الأعداء أو يعملون على تنفيذ مخططاتهم بكل سطوة وجبروت وبكل أشكال المؤامرات التي تستهدف هذه الشعوب وهذه البلدان من جهة، ثم لا يحترمون أي اتفاقيات ولا تفاهمات ولا التزامات ولا قانون دولي ولا مقررات باسم أمم متحدة، ولا يرعون لأي اعتبار ولا يعطون لأي شيء من ذلك أي قيمة. يرتكبون أبشع الجرائم إلى درجة جرائم الإبادة الجماعية، الاستهداف للنساء والأطفال، التباهي بالاستهداف للمدن والمدنيين والاستهداف للحضارات في المنطقة والتهديد بإبادة شعوب وتدمير بلدان بأكملها. ومنطقهم الترامبي الكافر واضح في ذلك.
1: بيض الله وجوهكم ورفع قدركم وكتب أجركم، أنتم أهل الوفاء وأهل الشهامة وأهل الكرامة وأهل الاستجابة وأهل

0: العدو السعودي اللي نفخ واستعرض بعضلاته في بداية العدوان علينا وإعلان عاصفة الحزم اليوم بينكر. الجبان الضعيف الرعديد بينكر أنه شن عدوان علينا أو أنه حصرنا.
1: طيب
0: طيب
2: أو في مطار مخولة به الجهة الوحيدة المخولة به تصريح لأي وسائل نقل جوية أو بحرية هي قيادة التحالف، وبالتالي لن يسمح لأي طائرة بالهبوط في مطار أو في مطارات الجمهورية اليمنية ما لم يكن حاصل على تصريح من خلال قيادة التحالف.
0: هذا ناطق العدوان السعودي في بداية الأمر أحمد العسيري، اللي بعدين ضحى به محمد بن سلمان كبش فداء بعد عملية تقطيع خاشقجي. الأمر واضح. بعدين قالوا نشنوا عاصفة الحزم بطلب من الرئيس الشرعي آنذاك عبد الرب منصور المستقيل اللي قدم استقالته، جلس في صنعاء شهرين بيقنعوه مش داعي للاستقالة، استمر قال ماشي خلاص قدم استقالته. أصلا المدة القانونية انتهت خلاص، يا ذاك سمر مرحلة استثنائية قال أبدا استقال. قالوا أنه هو اللي طلب منهم عاصفة الحزم، مع أنه قال أنه مشو داري متفاجأ وهو في طريقه وهو هارب.
3: بدأت عاصفة ووصلنا إلى الغيوة الصباح، قالوا بدت عاصفة الحزم. ما كناش دارين طول الليل نمشي، وصلنا الساعة 8 للغيضة إلا وهم يبلغونا. يعني حتى أنا كنت أقول هل معقول، لأن الأمريكان قالوا لي ما حد بيتدخل.
0: قريبة مع أنه قال أحمد عسيري آنذاك
2: عملية عاصفة الحزم. أود أن أذكر عملية عاصفة الحزم عندما بدأت بناء على طلب فخامة الرئيس عبد الرب منصور هادي.
3: ووصلنا إلى الغيضة الصباح، قالوا بدت عاصفة الحزم. ما كناش دارين طول الليل نمشي، وصلنا الساعة 8 للغيضة.
0: طبعا هذا الأمور تاريخية قديمة، هذا التصريحات قبل حوالي 150 سنة يمكن، يعني عايشناها عارفين لها كلنا. وشي ينكر لك ويقول لك أنا الله المستعان، ده المصحف أحلف لك لا شنيت عدوان ولا حصر ولا لي دخل. عاصفة الحزم والغارات والقتل والجرائم والحصار والبلطجة والاستعراض والعنجهية، وما بالسفينة تدخل لا بإذننا ولا طائرة تهبط إلا بتصريح من التحالف، هذا كله وين أنزهارين هؤلاء كلهن؟ سبحانه القوة عز. اسمع هذا الفيديو.
4: الحريمة إذا غضب
5: سيطرة،
6: العدو مهزوم،
4: اتقي شر الحريمة إذا غضب،
6: العدو مدحور،
7: ميليشيات تعاني سكرات الموت.
8: عاصفة الحزم من عنوانها
9: نجحت بكل المقاييس، ما راح تطلع
10: رسالة من اسم،
9: لا من عنوانها.
4: والله ردتنا الروح وعادتنا الكبرياء والشموخ،
11: واقتربت من نهاية عملياتها العسكرية.
12: على نهاية شهر سبتمبر إن لم يكن أقل من هذه الوعدة، أقل من هذا الوقت، سنشرب عصير الرمان في جبل مران.
0: بول البعيد بول البعيد
13: فريق العمل وأنا ننتظر عصير الرمان.
2: عاصفة الحزم حققت أهدافها،
11: أنجزت جميع أهدافها المرسومة.
14: العام الماضي في مثل هذه الأيام هبت عاصفة الحزم.
15: عام من عاصفة الحزم،
16: عام من العزة والكرامة مضت.
17: الجماعات الحوثية الإرهابية أصبحت على شفا حفرة.
18: الحوثي يمر بأسوأ الفترات،
19: انهيار تام.
20: بدأت العملية بتحقيق أهدافها.
21: العدو الآن في مرحلة انهزام نفسي.
22: ميليشيا الحوثية تعاني من انهيار كامل
21: نفسي وروحي وعسكري.
23: أصبحت على هاوية الرحيل
24: في مراحل نهايتهم،
21: سقوط كامل.
25: سيتحقق النصر قريبا، حل نهائي بحلول نهاية العام.
26: لن تمضي السنة الأخرى حتى يعود اليمن سعيدا.
0: 2017
14: ومرت سنتان حازمتان
1: قرب هزيمة الحوثي
3: انهيار تام
5: لحظاتهم الأخيرة
6: سقوط مدوي
10: الحوثي في نهاياته
19: قد تسمى عاصفة الحسم
26: الحوثي انتهى
27: انهيارات في كافة الجبهات
28: وأصبحوا في مساحة ضيقة قمع السوسم أوسع منها
29: انتهى هو فقط مجرد وقت
30: القريب العاجل لشرب عصير الرمان
31: قرب حسم معركة اليمن
32: لن يأخذ أكثر مما أخذ من وقت
33: الحوثية يعني في حالة رعب
34: آخر نقاط الحياة بقاء الحياة
35: لا حوثية بعد اليوم
36: النصر الحقيقي القادم في اليمن
37: قريبا
38: لن تأخذ بإذن الله أكثر من شهر
14: كم ستأخذ
0: العام الرابع
14: وزمنيا وبشريا هذه الحرب وهذه المواجهة
13: فريق العمل وأنا منتظر عصير الرمان
0: تضرب البول البعير مش عصير الرمان
39: بعد سادس سنة
0: بعد عاشر سنة